0: الذي كانت تحاربه الجيوش الإسلامية كانت الفرع، فرع البيزنطي من الإمبراطورية الرومانية، مش هو الفرع الأصلي.
1: نعم، هي ممكن نسموها هم يقولوا حتى في الثقافة لازم يقولوا الروم البيزنطيين.
0: نعم.
1: عرفت، أو البيزنطيين أو بني الأصفر، ولكن نقدر نقولوا هذا الـ ممكن نطلق عليها الجزء الثاني من الحضارة الرومانية المكمل للحضارة البيزنطية، وتغير تغير الاسم، ولكن زي ما قلنا في سياق هذه الحلقة بأن هي امتداد، والتغيير لم يكن انقلابي بقدر ما هو تغيير يعني تقدر تقول جذري، لكن تطوري تقدمي.
0: نعم.
1: في في في الحضارة. طبعا الحضارة الرومانية هذه خاضت سلسلة من المعارك من أسباب انهيارها الكبيرة، يعني بالذات لما جت يسمى فيها شعوب البرابرة، بالذات ضد القوط، حوالي سنة 376 ميلادي إلى عام 382 ميلادي. هذه السنة طبعا حروب القوط هذه كانت سنة فاصلة في الجول، حتى بعض المؤرخين يقولوا بأنها كانت السبب الأول. ما فيش حاجة مثلا نادر كيف تلقى حضارة وثقافة يكون سبب واحد في سقوطها، حتى تتضافر عدة أسباب، قد يكون رقم واحد فيها كذا، لكن في اثنين ثلاثة أربعة وهكذا. فاللي يقولوا المؤرخين إن معركة أدريانوبل التي وقعت في 9 أغسطس عام 378 والتي هزمت فيها الإمبراطورية الرومانية بعهد الإمبراطور فالنس، هذه كانت العام أو تقول هذه العلامة الفاصلة في سقوط الإمبراطورية الرومانية الثانية أو الدولة البيزنطية. هل يعطيك مؤشر المؤرخين شي يقولوا يا أستاذ سالم والأخوة السامعين بأن معركة العقاب في الأندلس كانت السبب الأول، يعني طبعا هزم فيها المسلمين هزيمة كبيرة وقتل فيها أعداد كبيرة منهم، كانت هي السبب المباشر الأول في سقوط الأندلس في يد الأسبان بعد عدة قرون، حوالي قرنين أو ثلاثة سقطت تداعيات.
0: نعم.
1: لأن الإمبراطوريات في الغالب لا تسقط يعني فجأة، هنا عوامل كثيرة تنخر فيها حتى تسقطها.
0: لكن الدين المسيحي، يعني إحنا كنا نتكلم عن قبل الميلاد وأصبحنا نتكلم عن يعني بعد الميلاد، شنو أثر احتكاك يعني دخول الدين المسيحي في الحضارة الرومانية؟ أنا نعرف إن حتى في شوية
1: طبعا الدين المسيحي هو يعني. هو دخل مبكرا في هو، لأن هو ولد المسيح عليه السلام يعني في، وكانت المنطقة وكانت الإمبراطورية الرومانية في أوج مجدها يعني.
0: نعم.
1: وطبعا لما تكون سنة واحد ميلاد انت تعرف يعني الواحد الميلادي كانت امبراطورية كبيرة جدا، وكان اليهود بقايا قلة من اليهود كانوا موجودين في فلسطين وكانوا تحت سيادة الرومانية اللي منهم عادوا من السبي البابلي الى فلسطين، هذوم اليهود.
0: نعم.
1: فطبعا المسيحية في الاول لاقت عنة وتآمر عليها اليهود الذين لم يؤمنوا بالمسيح عليه السلام، وسلطوا عليه او تقول حرضوا عليه حتى الحاكم الروماني، ومعروف القصة هذه أن الله سبحانه وتعالى يعني رفع سيدنا المسيح عليه السلام إليه. فمن هنا بدأت الحواريين يقوموا بالدعوة إلى دين المسيح، ومن هنا بدأت حرب الابتلاء والفتنة الكبيرة، وهي زي ما يقولوا محاكم بين قوسين، تفتيش مبكرة جدا، وتعرض الذين يؤمنون بالمسيحية للاضطهاد والتشريد من ضمنهم حتى أحد الحواريين اللي في مرقس.
0: نعم.
1: في مدينة درنا، هذا اللي جاء إلى هذه الجبال هنا بعيدا عن سيطرة الإمبراطورية الرومانية في منطقة صعبة معروفة، يعني كتب عليها دكتور أو الأستاذ داود حلاق رحمة الله عليه كتاب اسمه الأوشاز والأسلاف، وموجود في الآن في منطقة الجبل الأخضر منطقة اسمها وادي مرقس.
0: نعم.
1: قاعد فيه منطقة جميلة جدا يعني. تعرض المسيحيين إلى فترة حوالي عند القرن الثالث الميلادي، بعدين لما صار مؤتمر نيقيا وصار صراع ديني كبير بين حقيقة طبيعة المسيح عليه السلام اللاهوتية والناسوتية، وهل المسيح إله أو نصف إله أو ابن إله، وبرضه حتى داخل المسيحية هذه الآن بعد أن الإمبراطور قسطنطين حوالي لم اعترف المسيحية كدين رسمي للإمبراطورية وجمعهم في منطقة نيقيا، وصار خلاف شديد في طبيعة المسيح،
0: هذا في الفرع البيزنطي.
1: نعم، الفرع البيزنطي كله.
0: نعم.
1: فنحن قلنا خمسة خلاص الآن، خمسة قبل الميلاد. فطبعا اعتمدت طبيعة المسيح اللاهوتية أو حول التوفيق، ونعطيك مؤشر مش عادي، تأثير البيزنطيين والثقافة البيزنطية اللي هي الرومانية بالمعابد والآلهة وكانت وغيرها، فجاء تأثير البيزنطي وتأثير الإمبراطورية السياسي بأن المسيح يكون إله أو نصف إله، حتى بدأت تتحول مرحلة إلى يكون أول إمبراطور حتى هو شريك في هي طبعا فكرة سابقة من أيام قيصر حوالي 23 25 31 قبل 31 ميلاد، فمن هنا جاءت الثقافة المسيحية بأن أصبحت أصبحت الديانة المسيحية هي دين الرسمي للإمبراطورية، مع وجود حتى مع وجود على عكس بعدين جاء ملك اسمه هادريان المرتد يسموه فيه في الثقافة في التاريخ البيزنطي، اللي هو طبعا أعلن المسيح الوثنية من جديد وانقلب على قرارات نيقية. طبعا الصراع هذا أدى إلى صراعات كبيرة وحروب كبيرة بين الطبيعة بين دعاة الطبيعة اللاهوتية اللي يكون المسيح إله أو إنسان، وظهروا فيها مفكرين وافتتهم فيها يعني قيادات دينية كبيرة في الديانة المسيحية. وهذا مما بعض الرواية بعض المؤرخين يقولوا أن الصراع الديني في الإمبراطورية البيزنطية كان أحد أسباب سقوط وانهيار الحضارة الرومانية بصفة عامة.
0: يعني القول بأن القول بأن البيزنطية أو الحضارة نعم الإمبراطورية البيزنطية هي من أثرت في الدين المسيحي وربما جعلته دينا وثنيا، يعني هو قول مشهور عبر التاريخ.
1: نعم هو خلص صحيح لا صحيح جدا. نعم. لأن حتى الإمبراطور وإن كانت الرواية يقولوا أن في جوزته كذا حلمت بالمسيح وكذا واقتنعت بقصة قصة سيدنا عيسى عليه السلام أنه هو يعني نبي أو رسول، فمن هنا حتى الإمبراطور قد وجد نفسه أن هذا الآن الانتشار للمسيحية أنه يحاول يوظفه في صالح الإمبراطور، وخاصة يبدو أن الكفة بدأت ترجع نحو المسيحية، لذلك استغل هذا الظرف ولكن جعل الصراع ما بين رجال الدين الكلوريوس في طبيعة المسيح. وهذا كفة حدثت كم عدة بعدين مجالس يسمون فيها مجالس المسكونية في صراع على طبيعة المسيح. هم في الأول يقولوا الوثنية، المسيحيين العقائديين التاريخيين حتى إلى يومنا هذا يقولوا بقاء الوثنية في المجتمع البيزنطي هي التي كانت سبب في سقوط الإمبراطورية الرومانية، بينما أكو رأي آخر يقول بأن الصراع الديني بين المسيحيين خلاص أصبح الإمبراطور الآن هو السلطة السائدة باستثناء تراجان هادريان المرتد. هادريان المرتد البقية سلطة سائدة، هي سلطة دينية والإمبراطور هو أبو الكنيسة زي ما يقولوا. فمن هنا أصبح خلاص الآن العمل يقولوا لا، الصراع الديني في طبيعة المسيح والعقيدة بالذات اللي يسمى فيها العقيدة كان هو سبب الإشكال الفرقة والتمزق للإمبراطورية. كذلك في عمل آخر كبير ومؤثر طبعا اللي هو ساعة الإمبراطورية، ما فيش إدارة حتى تحاول تسيرها بوفق النظام إداري يخفف عليها العبء زي ما حدث بعدين في سقوط الإمبراطورية العثمانية. كثرة الحروب والغزوات أيضا كان عامل كبير في سقوط الحضارات ومنها الحضارة الرومانية. الفساد السياسي والحكومي له أثر كبير وهذا ما نعانيه نحن اليوم. كذلك الجيش لما يكون من المرتزقة، لأنه كان الإمبراطورية كانت تستجلب كل المرتزقة وتعطي فيه وتجند فيهم حتى الفتوحات أو أحيانا حتى في فض النزاعات الداخلية. كذلك الإفراط في استعمال الصخرة واستعباد الناس هذا مهم جدا. كذلك وأختم به والجانب الإداري والفساد الإداري وهو التضخم المالي والاقتصادي قد يؤدي إلى سقوط الدول وانهيارها، ونحن نعاني الآن أكبر معاناة من هذا الموضوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد والصلاح وأن لا نقع في هذا السقوط المدوي كما سقطت الإمبراطورية الرومانية البيزنطية على يد الفاتحين الكبار، إمبراطورية أو الإمبراطورية العثمانية سنة 1553 على يد السلطان الفاتح محمد الثاني رحمة الله عليه.
0: إذن أعزائي المستمعين وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كلما تشابكت الأحداث من حولنا وحجبتنا عن الرؤية وأفقدتنا الاتجاه، لجأنا إلى تقليب صفحات التاريخ لنستلهم منها الدروس والعبر. ممالك وحضارات على سرايا اف ام، برنامج حواري يبحث في التاريخ ملتمسا عوامل ازدهار الحضارات وأسباب اندثارها. ممالك وحضارات من تقديم سالم العدلي، يستضيف فيه الباحث في التاريخ والدراسات الإسلامية الأستاذ فرج كندي.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. حياك الله فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي.
1: حياكم الله وحيا الله المشاهدين الكرام.
0: في الحلقة الماضية أتممنا لله الحمد والفضل والمنة والثناء الحسن سورة النجم، لكننا كما وعدنا الإخوة المشاهدين بتخصيص حلقتين، الأولى تكون للمقارنة بين أخوات سورة النجم التي اتفقت معها في الفاصلة القرآنية، وهي سورة طه وسورة الضحى وسورة الليل
1: وسورة الأعلى
0: وسورة الأعلى. وفق الأسر القرآنية في كتابكم نظم الدرر، عفوا في جواهر
1: الدرر،
0: جواهر الدرر، عفوا جواهر الدرر. هذه الحلقة الأولى. الحلقة الأخرى وهي نخصصها للأخوة المشاهدين
1: إن شاء الله،
0: أسئلتهم واستفساراتهم. فبسم الله نبدأ هذه الحلقة في شأن العلاقة بين سورة النجم والسور الأخرى. أول سؤال يتبادر في الذهن، هل سورة النجم، ربما تحدثنا عن هذه المسألة في بدايات التعريف بسورة النجم، هل سورة النجم لها علاقة من حيث ترتيب التنزيل؟ لأن لا علاقة لها من حيث ترتيب المصحف،
1: صحيح،
0: لكن من حيث ترتيب التنزيل لها علاقة مع السور الأخرى التي تتحد معها في الفاصل القرآنية؟
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حيث النزول أستاذ محمد والكلام للجميع، سورة النجم يعني هي السورة 23 من حيث تعداد النزول، تنزيلا 23 بعد سورة الإخلاص وقبل سورة عبسة، وذكرنا ذلك في سورة النجم 23.
0: إذن لا علاقة لها،
1: لا علاقة
0: حيث الترتيب.
1: نعم، سورة طه، سورة طه هي 45 بعدها. سورة طه 45 بعد زمن. سورة الأعلى والليل والضحى، نعم، بينها تتابع هذه السور الثلاث، حيث إن سورة الأعلى هي 8 نزولا، وسورة الليل 9 نزولا، وسورة الضحى 11 نزولا، بينهما 10 هي أظن سورة الفجر. إذن ثلاث سور متواليات، الأعلى والليل والضحى، 8 و9 و11، يعني فترة زمنية متلاحقة. تأتي بعد فترة زمنية سورة النجم، والنجم إذا هوى 23، تأتي بعد ذلك سورة طه 45. في الحقيقة حتى هذا المعنى، جزاك الله خير على التوجيه، حتى في تعداد النزول وترتيب النزول ثمة حكم كما قلنا، والسورة تبدأ بمعنى بسيط ثم تبلوره التي بعدها ثم تضخمه وتفصله التي بعدها وهكذا. أعطي مثال قبل أن نشرع، قصة موسى عليه السلام مثلا في سورة الأعلى، إن هذا في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، ذكر موسى بكلمة. الصور التي أتت بعدها تبدأ تفصل قصة موسى، مثلا تجد النازعات، وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى.
0: وهي من ذات الأسرة،
1: لا لا، النازعات أخرى، أنا فقط أنا أعطيك المعنى.
0: لكن الفواصل كذلك فيها بالوادي المقدس طوى، ذهب إلى فرعون إنه طغى،
1: في هذا المقطع فقط. أما في بدايتها والنازعات غرقا والناشطات نشطا، فيها أكثر من فاصلة، متعددة الفواصل، فتوسعت الحديث في قصة موسى.
0: طيب،
1: بعد ذلك جاءت طه وسعت، جاءت الشعراء وسعت، إلى أن عندما تتضح كل المعالم يعود فتختصر. هذا ديدن القرآن الكريم فيما نحن فيه. المثال، إن هذا في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى.

0: واضح.
1: طرحت الفكرة، جاءت صورة طه وهي متأخرة، أغلقت الموضوع، قالت إن هذا في الصحف، تكلمت عن صحف إبراهيم وموسى في آية معينة، دعني أقرأها، أقرأها في البداية.
0: في سورة طه،
1: في سورة طه عندما يتكلم بينة ما في الصحف الأولى.
0: نعم،
1: لعلك تذكر الآية.
0: نعم نعم،
1: يعني أنا بدأت من غير ترتيب، حين يقول الله سبحانه وتعالى إن هذا لفي الصحف، عفوا، يقول أولم تأتيهم
0: بينة ما في الصحف الأولى.
1: أتتهم أم لم تأتيهم؟ بلى، أتتهم في سورة النجم، وتم إيضاحها في سورة النجم.
0: واضح.
1: فالقرآن دائما يبدأ بفكرة صغيرة ثم يوسعها ثم يوسعها إلى غير ذلك.
0: لكن هذا لم يرد شيئا منه في سورة الضحى.
1: ليس شرطا.
0: ليس شرطا.
1: ليس شرطا. عندما نقول المقارنة ما بين الأثواب اللفظية والمعنوية للصور المتشابهة الفواصل، نقصد أن بينها تقاطعات وتجاذبات لفظية وموضوعية. ليس شرطا أن يكون كل ذلك، يعني الذي يوجد في سورة طه يوجد في النجم وفي الأعلى وفي الضحى، لا، ليس شرطا، إنما بينها أنواع من التجاذب تجعلك توقن أن الله تبارك وتعالى لم يجعلها متفقة في الفواصل إلا لمعنى معين ولحكم هو يعلمها، وهذه جزء من الحكم، بارك الله.
0: طيب، أنا كذلك أريد أن نقف معك فضيلة الشيخ الدكتور على الأسماء.
1: نعم.
0: أسماء هذه الصور.
1: نعم.
0: هل هناك ثمة علاقة تربط بين بعضها البعض؟ نحن نشاهد صورة النجم، وتحدثنا عن النجم، ذلك الجرم السماوي الملتهب المتكون من غازات مشتعلة وغير ذلك.
1: نعم.
0: طيب، لدينا الليل.
1: صحيح.
0: وهي ظاهرة كذلك،
1: ظاهرة كونية. تأتي من حركة الشمس وحركة الأرض.
0: ولدينا الضحى.
1: نعم.
0: وهي كذلك،
1: وهي ظاهرة يعني كونية، هي جزء من النهار.
0: لدينا الأعلى، وهي لعلها تكون صفة لله سبحانه وتعالى
1: جل جلاله. نعم.
0: ولدينا طه.
1: نعم.
0: طيب، ما العلاقة التي تربط هذه الأسماء؟
1: هذا السؤال يفوق مدركاتي. أولا، أسماء الصور توقيفية كما اتفقنا،
0: لأنها توقيفية لا بد أن بينها حكم،
1: لا بد أن لها حكما، ولكن جل جلاله هو الذي يعلم كل شيء. لكن ما تفضلت به بين صورة الليل، الليل تتحدث عن الظاهرتين، انظر أستاذ محمد، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وخير تجلي النهار يكون في الضحى، أعظم تجلي للنهار يكون الضحى في رابعة النهار،
0: ذروته،
1: ذروة النهار، ذروة الإضاءة، وهو الضحاء. إذن ثمة علاقة. النجم، ما هو النجم؟ هو شمس. الشمس نجم، إذن ثمة علاقة، لأن الشمس في مجموعتنا الشمسية ودوران الأرض حولها هي التي تتسبب في ظاهرتي الليل والنهار. إذن أربعتها تقريبا، عفوا، ثلاثتها بينها. سورة الأعلى سميت على الله سبحانه وتعالى، سبح اسم ربك الأعلى، هكذا سورة الأعلى. سورة طه سميت بالحرفين المقطعين، ما بينهما لا ندري، لا يستطيع أحد أن يدعي شيئا غير معقول، لكن قد يظهر الله أسرار القرآن. لكن المقارنة التي نحن بصددها، هذه الصور، حتى نذكر المشاهدين لأنك أنت تعيش معنا في القرآن، هذه الصور كل فواصلها ألف مقصورة، الألف اللينة، مثل والضحى والليل إذا سجى،
0: حتى صورة طه على طولها كلها بالألف اللينة.
1: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، كلها الألف المقصورة. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، قد لا أستطيع أن أجزم أستاذ محمد، قد تكون هناك فاصلة أو فاصلتان لحكم يعلمها الله، لكن بشكل عام العلماء يقولون سورة طه وسورة النجم وسورة الأعلى من الصور التي لها فاصلة واحدة،
0: يعني ورد فيها.
1: نعم.
0: وقل ربي زدني علما،
1: جيد، لكن هذا لا يؤثر،
0: ولن
1: نجد إليك ذكرى،
0: ولن نجد له عزمة.
1: نعم، هذه مقاطع، مقطع صغير جدا، لكن بشكل عام هي صورة من ذات الألف المقصورة، بارك الله.
0: واضح، واضح،
1: جيد.
0: على كل ترى حتى علمة وعزمة وذكرى وهضمة
1: طويلة.
0: ألف،
1: يعني ليست الألف المقصورة بس هي ألف،
0: لكن من ناحية صوتية
1: ألف، بارك الله فيك، جزاك الله خير على هذا الانتباه. إذا جئنا الآن إلى

0: التجاذب في الألفاظ أستاذ محمد. نبدأ شيئا فشيئا أولا سورة الأعلى، سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، وهذا اسم من أسماء الله الحسنى، لا نفسر كثيرا لأننا نريد التجاذب. في سورة الليل إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، إلا ابتغاء وجه ربه الأعظم سبحانه وتعالى، لا هنا الأعلى، إذن كلمة الأعلى تعود على الله سبحانه وتعالى. سورة النجم الأعلى لا يعود على الله، إنما وهو بالأفق الأعلى، استوى وهو بالأفق الأعلى، أنت معي؟ هذا الاستعمال دقيق جدا. نأتي إلى سورة طه، قال الله تبارك وتعالى لموسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى.
1: يا الله،
0: أنت الأعلى، اكتسبت العلو من رب العالمين حين بعثك بهذه الرسالة وأيدك بالمعجزات، أنت معي؟ الأعلى ترددت 8 مرات أو 9 مرات في القرآن كله، هنا 4 مرات في السور المشتركة. لا، لم ينتهي الأمر بعد. الأعلى الأفق الأعلى أين يقع؟ في السماء،
1: في السماء
0: العليا. في سورة طه تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. العلى جمع الأعلى، جمع العليا، والسماء العليا والعلى. إذن جاء أيضا بلفظ الجمع بسورة طه مرتين، مرة في قوله تبارك وتعالى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، وحين أيضا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات
1: العلى.
0: العلى، وهذه الوحيدة في القرآن بهذا الشكل في سورة طه، مما يدل على تجاذب الألفاظ في السورة المشتركة في الفواصل.
1: لكنك قلت أن الأعلى أفعل التفضيل، هذا أعلى.
0: نعم.
1: ورد في القرآن 8 مرات أو 8 مرات.
0: نعم، أو 9 على ما أظن،
1: أو 9.
0: نعم.
1: طيب في هذه السور، في هذه الأسرة كم مرة ورد، ولا كل في هذه الأسرة؟
0: لا في هذه الأسرة 4 مرات.
1: 4 مرات.
0: نعم، وبالتالي لا ظاهرة لافتة في غيرها، في كم لدينا؟
1: والأربع الأخرى متفرقة في القرآن كله،
0: في 110
1: متفرقة.
0: عندنا 4 صور منها ورد فيها يدل على القصد، وفي 110 ورد 4 مرات أو 5 مرات، إذن يدل على القصد فيها. دعنا ننتقل حتى المشاهد الكريم يتابع معنا. أول ما قال سبحانه وتعالى تنزيلا في طه، بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، يتحدث عن القرآن، إلا تذكرة
1: لمن يخشى،
0: لمن يخشى،
1: والليل إذا يغشى.
0: لا، هل يغشى
1: بالغين،
0: بالغين. القرآن أنزله الله تذكرة، تذكيرا لمن يخشى الله من الخشية، صحيح؟ في سورة الأعلى سيذكر من يخشى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. إذن كأن هذه تجيب هذه وتكملها، هذا القرآن تنزيل لمن يخشى، وفي سورة الأعلى يقول لك إن الذي يخشى الله حتما سيذكر، وهنا إدغام كما تعرف يفيد المبالغة، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. لا، في سورة طه في خطوة أخرى قال قولا له قولا لينا
1: لعله
0: يتذكر أو يخشى. هنا التجاذب في الصورة ذاتها وفي الأسرة ذاتها، هذا لا يستطيع أحد أن يقول غير مقصود. نقول له يستطيع الله جل جلاله أن يتكلم عن الخشية والتذكر في كل صورة يشاء، لكن إتيانها في صور من أسرة واحدة في ثوبها اللفظي في فواصلها دليل على أن ثمة علاقات، بارك الله فيك، في هذا المجال
1: واضح جدا.
0: نعم، ننتقل إلى شيء آخر، أنا أنتقل شيئا فشيئا إن شاء الله. النقطة التي تأتي الآن هو قوله تبارك وتعالى متحدثا عن مادة شقية الأشقى. هذه المادة أستاذ محمد طبعا شقية بمعنى تعب ونصب،
1: صحيح،
0: الشقاء منه الشقاء. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأعلى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. من هو الأشقى هذا؟ الذي يصلى النار الكبرى. الأشقى هو صيغة تفضيل ومبالغة في الأشقى الذي يصلى النار الكبرى،
1: واضح،
0: جيد. في سورة طه قال الله تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أبدا. أما الذي يشقى سيصل النار الكبرى، الذي يكفر ويصر على ما هو عليه. أنت معي أستاذ محمد؟
1: واضح
0: جيد. يعني لا يوجد هنا لي لأعناق النصر، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، جيد. هل هذا خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لا. آدم عليه السلام فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة
1: فتشقى.
0: شقاء طبعا هو الألف المقصورة مقصودة، ولكن أيضا لم يقل له فيخرجنكما من الجنة فتتعب فتنصب. يستطيع جل جلاله، اللغة هو الذي خلقها سبحانه وتعالى، يصوغ ما يشاء. إذن إذا أخرجكما من الجنة أنت وزوجتك آدم وزوجك عفوا حواء فإنكما ستشقيان.
1: لكن ما قال فتشقيا؟
0: لأن الرجل له مسؤولية أكبر. الشقاء يعود للرجل على الرجل أول مرة. أنا يعجبني أحد المفسرين قال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقيا، لا لا لا، فتشقى وحدك يا آدم لأنك أنت رجال قوامون، أنت مسؤول على الأسرة وعلى وعلى.
1: بالإضافة إلى مراعاة الفاصلة.
0: بالإرادة إلى ما، لكن المعنى مقدم قبل الفاصلة. جيد يا سيدي الكريم. فقط محمد صلى الله عليه وسلم إذا اتبع الهدي لا يشقى، وفقط آدم إذا اتبع قوانين الله لا يشقى، حتى كل الناس كل العالمين إذا اتبعوا شرع الله لا يشقون. فمن اتبع هدايا
1: فلا يضل ولا
0: يشقى.
1: يشقى
0: هذه وأين وردت؟ في سورة طه. بينما في سورة الليل أيضا، في الليل كما سيأتي أيضا يذكر فأنذرتكم نارا تلظى
1: لا يصلاها إلا الأشقى.
0: بالله عليك ما هذا التوافق العجيب؟ نار تلظى، تقولي ما هي النار تلظى؟ هي النار الكبرى التي قال عنها سيصلاها الأشقى لا يموت فيها ولا يحيا. هنا نفس الكلام، قال أنذرتكم نارا تلظى تتوقد وتتأجج لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. إذن انظر التجاذب اللفظي في البناء لهذه الصورة. ما تفضلت به في البداية صحيح جدا، عندما وأنا علقت عليك وقلت أحيانا تبدأ القضية صغيرة ثم تتوسع في القرآن.
1: صحيح.
0: وهذا القرآن هكذا، لذلك معرفة ترتيب النزول مفيد أم غير مفيد؟
1: بلى
0: مفيد جدا. تقول أنت الآن لما نأتي في القرآن المدني في المدينة يقول وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ما معنى أبنائكم الذين من أصلابكم في الجاهلية؟ من أبنائكم الذين الحقيقيين.
1: نعم نعم.
0: من صلبك. جاءت رجل جاهلي ما قرأ ما كتب من قبيلة لا يعرف ما معنى من أصلابكم فرضا، يعني هذا في المدينة المنورة. في مكة قال تعالى في سورة الطارق يخرج من بين الصلب والترائب، خلق من ماء دافق،
1: يخرج من بين الماء يخرج من بين الصلب والترائب.
0: عرفه في سورة طارق المكية أن الماء الدافق وهو المني يخرج من الصلب والترائب في مكة. لما جاء في المدينة قال أبناؤكم الذين من أصلابكم، الذي لا يعرف يعود إلى مكة. القرآن المكي يبني ويؤسس، والقرآن المدني يوسع ويبلور. هذه ظاهرة لغوية علمية سميها ما شئت.
1: واضح.
0: نأتي الآن إلى سورة الأعلى مثلا، وهي من أوائل السور في المجموعة. قال جل جلاله خلق فسوى والذي قدر فهدى. موجزة دقيقة. الله هو الذي خلق
1: فسوى.
0: ماذا خلق؟ كل شيء.
1: كل شيء.
0: فسوى تسوية عجيبة. والذي قدر كل شيء فهدى. نأتي إلى سورة طه. قال فمن ربك، التوظيف الآن، توظيف المعنى هذا. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. خلقه ثم هدى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. أنت معي أستاذ محمد؟
1: واضح.
0: توضيح. الذي ماذا؟ الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء. بدأ التفصيل. إذن سورة الأعلى أعطت المفتاح، خلق فسوى فهدى. وسورة طه استعملت ووظفت هذا المعنى في حوار موسى مع فرعون إلى غير ذلك. وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى إلى غير ذلك. انظر الآن أعلق على هذا المعنى الأخير. في سورة الأعلى ماذا قال جل جلاله؟ قال والذي أخرج المرعى. أخرج، ركز معي الفعل أخرج. ما معنى المرعى؟
1: المرعى الذي يرعى،
0: الذي يرعى نبات حشيش كل شيء. فجعله غثاء أحوى كالعصف المأكول ييبس التبن
1: الهشيم
0: الهشيم الذي يهشم ويطرح فجعله غثاء إذن الذي أخرج المرعى نأتي إلى سورة طه تبلور القضية وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم من المرعى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى إذن ما ورد في هذه السورة تبلوره السورة الأطول وهذا تناسق عجيب
1: جميل جميل
0: طبعا في هذه الحلقة تصبر معي شوي
1: لا أنا نعم. أريدك أن تتم هذه المسائل حتى لأني أريد أن أسألك سؤالا
0: نعم تفضل
1: لكن أريد أن أرجئه إلى أن تتم هذه المقارنات وهذا سيدعوني إلى سؤال الذي أريد أن يعني نخصص ولو جزءا يسيرا من الحلقة الإجابة عليه
0: جميل بسم الله الرحمن الرحيم أيضا انظر أستاذ محمد والكلام للمشاهدين حين قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعلى أنت الآن ما زال تقريبا الحوار الآن بين سورة الأعلى وطه سيأتي بين طه والنجم سيأتي بعد الأعلى والنجم ولا نستطيع أن نقول فقط لأننا أتممنا سورة النجم أو حاولنا أن ننتهي من خواطيرنا حولها وتفسير نأتي بسورة النجم فقط لا تتضح المسألة تتضح أن تقارن بين الأسرة كاملة
1: صحيح
0: جيد عندما يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأعلى لمحمد صلى الله عليه وسلم سنقرئك
1: فلا تنسى
0: فلا تنسى أبدا سنقرئك إلا ما شاء الله لو شاء الله أن ينسيك شيئا ينسيك إياه ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها
1: طيب
0: جيد سنقرئك يا محمد فلا تنسى
1: القرآن
0: ونثبت الوحي في قلبك جيد هذا التثبيت قال الله له في سورة طه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه لا تعجل وعدناك سنقرئك فلا تنسى نفس المعنى كرره بطريقة أخرى
1: لكنه قال في مواضع أخرى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه
0: لا يمنع أن يكون نفس المعنى ونفس القضية قد نوقشت في صور أخرى نحن نأتي بما يتضح لدينا سمع ولا يمنع أبدا أن تكون القضية لماذا الآن سورة طه ناقش قصة موسى ألا توجد قصة موسى في الأعراف وفي الشعراء لكن يهمنا النسيج اللفظي المتناسق بين الأسرة الواحدة إذا قال له سنقرئك فلا تنسى هناك في الأعلى قال له في طه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه كان يقول لقد قلنا لك سنقرئك فلا تنسى وهذا بينما مثلا آدم عليه السلام في سورة طه قال فنسي ولم نجد له عزما آدم لم يشأ الله تبارك وتعالى أن يذكره فقال فنسي أو عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجده انظر إلى هذا الموضوع الذي جاء به في سورة طه ويتناسق مع المضمون العام وقل ربي زدنا علما نأتي الآن إلى أدلة أكثر يعني بيانا وجلاء حين قال الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم متحدثا عن ذاته العلية إنه يعلم الجهر
1: وما يخفى
0: ما هو الجهر؟ كل ما يجهر به الإنسان
1: يعلم الجهر وما يخفى نعم
0: وما يخفى؟ ما يخفى في السر وفي في الضمائر
1: هذا في الأعلى
0: جيد تعال إلى سورة طه وإن تجهر بالقول
1: فإنه يعلم السر وأخفى
0: من السر هنا أعمق قال العلماء ما هو السر؟ السر هو ما تضمره في ذهنك في عقلك في وجدانك
1: تسره في خاطرك
0: جيد وما هو ما أخفى ما لم تعلم بأنك ستسره غدا
1: يا سبحان
0: مثلا أن اليوم أسررت شيئا أو أنت أسررت شيئا جيد أنت تعلم بأنك أسررت فكرة معينة جيد هل تعلم أنك غدا أو بعد غد ستسر أمرا معينا
1: لا طبعا
0: هذا أخفى والله يعلم بأن اليوم الفلاني سيأتيك أمر وستسره وهو أخفى عليك الآن أنت
1: من باب ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون
0: كيف كان يكون كيف ما شاء الله عليك نعم هذا هو الكلام إذن انظر إلى يعني السر أنا أعجبني هنا في التفسير قال الحافظ ابن كثير حتى نعطي بعض اللفتات عن ابن عباس يعلم السر وأخفى السر ما أصر ابن آدم في نفسه وأخفى ما أخفي على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه ما أخفي عليه. أحدهم قال سعيد بن جبير، طبعا سعيد بن جبير هذا تابعي جليل، قال أنت تعلم ما تسر اليوم ولا تعلم ما تسر غدا، والله يعلم ما تسر اليوم وغدا. ومن الموافقات العجيبة وأنا أشرت إلى ذلك أن إنه يعلم الجهر وما يخفى في سورة الأعلى، وقوله تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، من الموافقات أن هذه الآية السابعة وهذه الآية السابعة.
1: سبحان الله،
0: لا يوجد شيء في القرآن غير محكم. كأنها الذين ينبهرون اليوم في العالم في المجرات، أنت عارف اليوم آخر الاكتشافات ماذا تقول؟ تقول كانوا يقولون الكون، الآن صارت النظرية الفلكية تقول الأكوان. الكون بمعنى في اتساع يضم مليارات المجرات، وجدوا أكوان متوسعة يونيفرسز يعني بالجمع شيء لا يتخيل. لذلك الكرة الأرضية كما قلنا في الحلقة الماضية لو أن الله أعطى ثوابا لمؤمن لضاقت الكرة الأرضية. فنحن نجه القرآن ولله المثل الأعلى في دقة وتناسق أعجب من الكون، لذلك الله دائما يعظم هذا القرآن. أنتقل أستاذ محمد إلى شيء جميل جاء في سورة النجم. من الآن فصاعدا ندخل في سورة النجم. جاء في سورة النجم والأعلى وفي طه، يقول الله تبارك وتعالى متحدثا عن التزكية، قال في سورة الأعلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه
1: فصلى.
0: ما معنى قد أفلح من تزكى؟
1: زكى نفسه.
0: من زكى ما معنى زكى نفسه؟ مدحها؟
1: ليس من باب المدح.
0: ما شاء الله عليك.
1: نعم.
0: طهرها
1: من تزكية.
0: من التزكية، من التطهير، من زكاها وطهرها ونجاها من العمل المذموم.
1: ومنها الزكاة.
0: ومنه الزكاة التطهير. جميل. هنا هذا المعنى. قد أفلح من تزكى من تطهر وذكر اسم ربه فصلى. تأتي سورة الليل بعدها تقول الذي يؤتي ماله يتزكى. تريد أن تتزكى؟ ادفع من مالك. الذي يتطهر، والدليل على أن الزكاة طهارة، خذ من أموالهم
1: صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.
0: أنت أقول هذا، أنا والله أريد أن أتزكى فقط بالكلام. عندما تخرج المال أنت تتطهر. فمدح الله وأثنى أحدهم حين قال الذي يؤتي ماله يتزكى. إذن هذه التزكية جيدة أم ليس جيدة؟
1: جيدة،
0: مطلوبة وجيدة ومحمودة
1: في معرض المدح، يعني
0: في معرض المدح، وهي الطهارة الحقيقية. الطهارة الشكلية والمدح بما لا يغني جاء في النجم، قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وانظر إلى مادة التزكية كيف جاءت في هذه الصور، في الأعلى وفي الليل وفي النجم. ظهرت معك سيد محمد؟
1: مدحا أو مذمة؟
0: أو مذمة. مدحا الطهارة الحقيقية، تطهر يا أخي ونظف قلبك وتزكى وازدد في التقوى، فذلك مطلوب. والذي يؤتي ماله يتزكى ويتطهر ويتصدق. أما أن تبقى هكذا وتتمدح بما لا تملك فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى.
1: سبحانه.
0: لو جئنا الآن إلى التيسير، وهذا يوما ما ذكرته أنا هكذا في إحدى الحلقات بمقارنة بين محمد صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام. موسى عليه السلام في سورة طه قال ربي اشرح لي صدري، صحيح؟ يدعو ويسر لي أمري، يا ربي يسر لي أمري اشرح لي صدري. قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك، يمن عليه يعني قد شرح صدر بدون أن يطلب. ويسر لي أمري، يقول له في الليل ونيسرك لليسرى، نحن نيسرك لليسرى. وانظر جمال التعبير، لم يقل له نيسر لك اليسرى، نيسر لك الطريق الصعبة، لا نيسر شخصيتك لليسرى، يعني نجعل شخصيتك مطواعة للحق للخير للشرع. هذا يعني مكانة عظيمة لمحمد صلى الله عليه وسلم. انظر أيضا جاءت سورة الليل تقول فأما من، هذا في لمحمد صلى الله عليه وسلم قال ونيسرك اليسرى. أنا وأنت نقول فقط محمد صلى الله عليه وسلم الذي له مرتبة كبيرة؟ أيضا أنت أيها المسلم لو أنك أطعت الله فإن الله ييسرك وتجد نفسك منساقا منقادا للخير. قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذا أعطانا الله منهاج قانون، كل من أعطى واتقى الله وتصدق وآمن إيمانا عظيما، فإن الله يجعل شخصيته جسمه حركة حياته تنساق مطواعة للخير ولليسرى. رأيت التكامل بين الصور، بارك الله فيك. أسأل الله أن يوفقنا للخير.
1: آمين يا رب.
0: إذا الله سبحانه وتعالى قال لمحمد صلى الله عليه وسلم في سورة النجم، قال له قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه.
1: هذا في سورة الأعلى،
0: عفوا في سورة الأعلى، شكرا لتذكيري. ذكر اسم ربه
1: فصلى،
0: الذي يذكر اسم الله افزع إلى الصلاة يعني. وذكر اسم، هذا قد أفلح، وعده الله بالفلاح، الذي إذا ذكر اسم الله ذهب للصلاة، وإذا حضرت الإلهية في ذهني ووجداني ذكر اسم ربه فصلى. موسى عليه السلام في طه يقول له أقم الصلاة لذكري. لا تقول الفواصل أبدا، الفصل الأعلى أقم الصلاة لذكري. كيف فسر العلماء هذه الآية؟
1: قال أقم الصلاة لذكري، اللام هنا بمعنى
0: لثلاث معاني. أقم الصلاة لأجل أن تذكرني، لام الأجل،
1: لام الأجل
0: السببية،
1: نعم،
0: لتذكرني. لام التوقيت، أقم الصلاة حين تذكرني لذكري، زي مثل ما قال أقم الصلاة لدلوك الشمس،
1: لوقت دلوك الشمس،
0: ممتاز ما شاء الله. هذا أقم الصلاة لوقت ذكري. المعنى الثالث أقم الصلاة لأذكرك بالمدح والثناء عليك، لذكري لك أنا. ألم يأتي في الحديث القدسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. هذا أقم الصلاة لتذكرني لأذكرك لذكري لك. انظر إلى المعاني من نفس الكلمة،
1: وهي سببية كذلك،
0: وهي نوع من السببية، بارك الله فيك. فنسيج محكم.
1: لكن في الأولى قال، هنا قال وأقم الصلاة لذكري.
0: نعم،
1: في الأولى قال
0: أقم الصلاة لتذكرني.
1: لا لا لا لا،
0: يقول وذكر اسم ربه فصلى،
1: فصلى، قدم الذكرى على الصلاة. الصلاة،
0: بارك الله فيك.
1: لكن هنا قال
0: أقم الصلاة، عاد أتى لماذا؟ لتذكرني.
1: لتذكرني،
0: يعني أتى بالسبب والنتيجة، ثم أتى بالنتيجة والسبب. هذا القرآن مبني بطريقة عجيبة، سبحان الذي أنزل هذا القرآن. جيد، اسمع معي أستاذ محمد، في سورة الأعلى، في سورة الأعلى الله تعالى يتحدث عن المشركين المنغمسين في المعاصي والملذات والشهوات وحب الدنيا، قال لهم بل تؤثرون الحياة الدنيا. ما معنى تؤثرون؟
1: يعني تقدمون،
0: تقدمون، تفضلون، تؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة.
1: نعم.
0: للأسف، يعني كأن أنا أقول للأسف، والآخرة خير
1: وأبقى.
0: وأبقى المعظم الذين يشركون وينغمسون في الشهوات ولا يريدون الطاعة الله، لأنهم يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة. والله يذكر، قل والآخرة خير وأبقى، هذا في سورة الأعلى.
1: الأعلى.
0: نذهب إلى سورة طه، السحرة الذين انقدح الإيمان واشتعل في قلوبهم وانقلبوا من ساحرة إلى مؤمنين صادقين. لما هددهم فرعون بأن لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف كذا كذا، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، إنما تقضي هذه الحياة،
1: فاقضي ما
0: أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. واضح؟ في الأعلى بل تؤثرون الحياة الدنيا. السحرة لما آمنوا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا، بنفس اللفظ، لن نفضلك، لن نقد، لا لا، لن نؤثرك. جيد، هنا قال والآخرة خير وأبقى، في سورة الأعلى، في سورة طه بارك الله فيك، والآخرة خير، عفوا، في سورة طه قال الله سبحانه وتعالى على لسان السحرة الذين أسلموا آمنوا، قالوا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى، والله خير وأبقى. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم، رب العالمين قال لمحمد صلى الله عليه وسلم ورزق ربك خير وأبقى. كل هذا فيه توافق في الفواصل وتوافق في المعاني والمضامين. وإلا قل لي بربك، لماذا تعالج هذه القضية في هذه السور ولا تعالج في سورة الأنبياء بعدها، ولا تعالج في سورة مريم قبلها؟ هذا شيء مقصود بطريقة عجيبة. الصحف تحدثنا عنها. يا سيدي الكريم تعال الآن نعود إلى سورة النجم التي هي أثارت هذا الموضوع. حين يقسم الله في سورة الليل ويقول والليل قسم بماذا؟
1: بالليل.
0: والليل إذا يغشى والنهار
1: إذا تجلى
0: وما خلق الذكر والأنثى. وما هنا تعود على الله قولا واحدا عند جميع المفسرين.
1: وما ما هذه موصولة؟
0: موصولة. والذي خلق الذكر والأنثى.
1: إذا يقسم بذاته
0: جل جلاله. إذا أقسم بالليل لبيانه وإبرازه والنهار إذا تجلى. والذي خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. إذن أقسم الله بمن؟ بذاته العلية بصفة كونه خلق الذكر والأنثى
1: وليس بالمخلوق.
0: لا لا لا لا بارك الله فيك. ما هنا تعود على الله.
1: على الله سبحانه وتعالى.
0: هذا قول جميع أهل التفسير. وما كما قلنا مرارا تعود على العاقل وعلى غير العاقل. هي أوسع من من. إذن والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى والذي خلق الذكر إن سعيكم لشتى. من الذي خلق الذكر والأنثى؟ نأتي إلى سورة النجم. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة. هاي توسع توسع العملية. واضح يا أستاذ محمد؟ في ترابط عجيب هنا. ألم تعلم بما في صحف إبراهيم موسى؟ بلى. قال وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من ماذا؟ من نطفة إذا فيها تفصيل. يعني هذا من الموافقات العجيبة بارك الله فيك. نأتي الآن إلى نقطة أخرى في سورة النجم.
1: كذلك النجم التي نحن بصددها.
0: التي نحن بصددها. قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم يعني عن محمد في عند سدرة المنتهى وهو بالأفق الأعلى فأوحى إلى عبده ما أوحى. صح؟ وقلنا هذا الأسلوب يفيد
1: التهويل والتضخيم والتفخيم.
0: ما شاء الله عليه. التفخيم والتهويل إلى غير ذلك. وتركها هكذا فأوحى إلى عبده ما أوحى. تعال الآن إلى أم موسى في سورة طه. في سورة طه قال فأوحينا إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. لا تستطيع أن تتصوره أنت أيها الإنسان. بالله عليك من يستطيع أن يتصور أما تقذف ابنها في البحر في اليم. أوحى الله في قلبها ما أوحى جل جلاله. وقال لموسى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. يعني كل هذا من التجاذب اللفظي في قالب ونسيج لغوي متناسق.
1: وأنا أذكر كذلك حينما قلت أوحى ما أوحى أتذكر أن هذا التعبير جاء في وغشيهم من اليم ما غشيهم.
0: وجاء في هذا وين؟ في سورة طه.
1: في سورة طه.
0: وفي سورة النجم فغشاها ما غشى. أنت الآن مسكت المفتاح. غشاها يتكلم عن المؤتفكة والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. والآن التاريخ والجغرافيا تقول بأن قرى قوم لوط قد يعني قد غمرت بالبحر الميت فغشاها ما غشى. انظر إلى الأسلوب أسلوب التهويل والتفخيم والكلمات ذاتها. غشاها ما غشى وهناك فغشيهم من اليم ما غشى. لا يقول أحد الفاصلة غشيهم من اليم ما غشيهم. لا علاقة بالفاصلة. المعنى هو المقصود يا أستاذ محمد والكلام للمشاهدين الكرام. جيدا الآن أستبق شوي وأعود لما نحن فيه. سورة النجم أستاذ محمد في بدايتها ورأيناها في حلقات مطلعها كله حول ماذا؟ حول الإيحاء لمحمد صلى الله عليه وسلم عند المعراج.
1: صحيح.
0: فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده. أين تمت العملية؟
1: في الأفق الأعلى.
0: بارك الله فيك. وسورة النجم مطلعها يتكلم عن هذا. نأتي الآن إلى سورة طه. ما مطلعها؟ أيضا حديث عن القرآن.
1: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى
0: إلا تذكرة لمن يخشى.
1: صحيح.
0: بعدما انتهى ذلك المطلع العظيم بدأت قصة من؟ قصة موسى.
1: صحيح.
0: وهل أتاك حديث موسى؟
1: صحيح.
0: إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. وبدأ الحوار وبدأ المشهد القدسي أين؟ في الطور حيث كلمه الله وما يعني إذ ناديناه بجانب الطور.
1: صحيح.
0: إذن مطلع سورة طه تناول الحديث عن موسى وكيف أوحى الله إليه في جبل الطور عند الوادي المقدس طوى، ومطلع سورة النجم قصة محمد وكيف صلى الله عليه وسلم وكيف أوحى الله إليه عند سدرة المنتهى، وشتان ما بين الوحي عند الطور والوحي عند سدرة المنتهى. هذا في مطلع سورة طه وهذا في مطلع سورة النجم.
1: سبحان.
0: أنا أتكلم مضمون الآن، لا أتكلم لا عن الفواصل ولا عن التجاذبات. تفضل.
1: طيب دكتور، كم بقي لك من المقارنات حتى أسأل سؤالي الذي أريد؟
0: اسأل، لأن المقارنات طويلة.
1: لا، لأنه لم يبقى من الوقت إلا الشيء اليسير.
0: ها تفضل.
1: أنا في الحقيقة وأنت تتحدث عن علاقة الصور الثلاث هذه التي تتحد في الفاصلة القرآنية، ثم سألتك سؤالا حول النزول وترتيب النزول. وقد تحدثنا في أكثر من موضع وأكثر من حلقة عن العلاقات بين ترتيب الصور حسب ترتيب المصحف.
0: صحيح.
1: جاء في بالي سؤال، طيب إذا كان هذا القرآن قد نسق وجعل ثمة علاقات بين الصور من حيث ترتيب النزول،
0: نعم،
1: وبين الصور من حيث ترتيب المصحف،
0: نعم،
1: وبين الصور من حيث الفاصلة القرآنية، وبين الصور من حيث المطالع،
0: نعم،
1: وبين الصور من حيث الأنساق التعبيرية،
0: نعم،
1: وبين الصور من حيث ومن حيث ومن حيث،
0: نعم،
1: إذن معنى هذا القرآن كاملا وحدة موضوعية واحدة.
0: عجيبة.
1: يعني تبدأ من الفاتحة حتى الناس في نسق واحد.
0: وها ما شاء الله عليك، خلاصة كلام الشيخ الرازي رحمه الله، قال لوحة واحدة، قال كلمة واحدة القرآن.
1: سبحان الله.
0: القرآن كم كلمة؟ طبعا 6286 آية. القرآن الكريم 114 سورة. عبر عنه الفخر الرازي بأنه كلمة واحدة.
1: سبحان الله.
0: كأنه مشهد واحد محكم يدل عليه قوله تعالى كتاب أحكمت آياته. أستاذ محمد، ما معنى الإحكام؟ ما معنى الإحكام في اللغة العربية؟
1: الإتقان.
0: الله الذي خلق الكون وخلق المجرات وخلق السماوات وخلق الشموس يقول لك أن إني أحكمت هذا القرآن وأنزلته محكما، والدليل ياسين والقرآن الحكيم، وصف القرآن بالحكيم. ما معنى الحكيم؟ المحكم الدقيق. أتيته من الفواصل فهو معجب مطرب يذهلك، أتيته من أسباب النزول تجد المناسبات بكل صورة تتلوها، صورة توضحها، تبلور ما فيها، تعالج إلى غير ذلك. أتيته من قبل الترتيب المصحفي تجد العجب العجاب من التناسق والانسجام، أتيته باتحاد المطالع تجدها أسر أسر موزعة.
1: لا، وثمة حتى الدراسات الحديثة دكتور الآن، نعم، يعني تختلف عن الدراسات البلاغية القديمة من حيث ترتيب التحليل على مستويات،
0: نعم،
1: الدرس الأسلوبي الصوتي التركيبي الصرفي، حتى في هذه المستويات إن جئنا إلى الاختيارات والانتقاءات المعجمية نجد فيها إعجازا عجيبا،
0: نعم،
1: إن جئنا إلى الصور البيانية ودلالاتها نجد فيها إعجابا يعني، نعم، إعجازا عجيبا، وكذلك الشأن بالنسبة للمستويات الصرفية والنحوية وغير ذلك.
0: عجيب.
1: من تقديم وتأخير وحذف وذكر وغير ذلك.
0: لذلك الجن أوجزوا كلامهم فقالوا هذا الكلام، قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا.
1: سبحان
0: الجن أفصحوا منا والله، يعني عجبا، لم يقولوا إن سمعنا قرآنا عجيبا. عجيب يعني على وزن فعيل، لا، رأينا العجب. كيف فهموا؟ كيف ألقى الله في قلوبهم أو في وجدانهم وقالوا هذا الكلام؟
1: طيب لكن هذه الرؤية لم نراها واضحة عند المفسرين القدماء، حيث أنهم كانوا يفرقون الصور. يعني حتى ابن عاشور مثلا رحمة الله عليه ما كان يرى التناسب بين صور القرآن. طيب إذا هذه الرؤية هل نستطيع أن نقول أنها حديثة مثلا تأثرت بالدراسات الحديثة في قضية الوحدة الموضوعية والمسائل هذه؟
0: هو بارك الله فيك، علوم القرآن لا تنتهي أولا، ثانيا علماؤنا السابقون ابن كثير والقرطبي والرازي والبغوي كل ناقش من زوايا. أنت قلت قبل قليل القرآن متعدد الأبعاد، بالضبط اللفظ المدقيق، القرآن متعدد الأبعاد مثل هذا الكون. فالطول والعرض والحجم والمساعة متعدد الأبعاد. القرآن ولله المثل متعدد الأبعاد. قديما القرطبي ماذا فعل؟ رحمه الله فسره فقهيا وراح يستنبط واحترم نفسه، قال الجامع لأحكام القرآن
1: هكذا نعم
0: استنباطات. الزمخشري غاص في البلاغة لكن حللها ولم ينظر الرؤية الكبيرة.
1: الرازي في المنطق،
0: فالمنطق والعقل. جاء الإمام البقاعي وجد المناسبات، وما أكثر المناسبات الذي في نظم الدرر في المناسبات والصور. جاء غير كل واحد ينظر، جاء الشيخ الشعراوي رحمه الله فعنده خواطر رائعة في الربط أيضا. العلم الآن منذ 1930 و40 و50 بدأ الدراسة الموضوعية صحيح، لكن بدأت أيضا بسيطة، وبدأت مع الدكتور ذكرني النبأ العظيم
1: عبدالله دراز،
0: الدكتور محمد عبدالله دراز بدأ بالنبأ العظيم، محمد المدني الأزهري بدأ في كتابات، وجاء الآن دكاترة كثيرون كتبوا في الصور الموضوعية، إلى أن وفق الله سبحانه وتعالى إلى مثل هذه الرؤية. طاهر بن عاشور 1979 لا يلام وفاته، حلل بلاغيا وأضاف على ما سبق. الآن عندما نخرج، كلما خرجنا وأبعدنا وابتعدنا ونظرنا في الصورة كبيرة ونظرنا في الصور تظهر علاقات. لذلك أنا ماذا قلت لك في إحدى حلقات مقارنات الصور، والله من سيأتي بعدنا أستاذ محمد ونسأل الله الصدق والإخلاص سيجدون العجب بمثل هذه النظرية والمقاربة، سيجدون العجب. القرآن لا يعطي أسراره لواحد لفرد، أنا وأنت نحن أفراد بسطاء ننقب شيئا وغيرنا، لذلك سماه الله القرآن الكريم الذي عطاؤه لا ينتهي.
1: سبحان الله.
0: دعني فقط أكمل لك في الدقائق الآتية. أستاذ محمد، قال الله لموسى صلى الله عليه وسلم، موسى عليه السلام وصلى الله عليه وسلم، في الأرض لنريك من لنريك من آياتنا الكبرى. يعني اذهب الى فرعون،
1: نعم معجزاتنا
0: معجزاتنا العصا اليد كذا. من قال لنريك من آياتنا الكبرى؟ نحن لنريك نحن. لا، أثنى على محمد وقاص جل جلاله، قال عن محمد صلى الله عليه وسلم لقد رأى من آيات ربه الكبرى. مش لنريه، لا، لقد رأى
1: وتمت الرؤية
0: وتم وانتهى فقط. يعني موسى عليه السلام يقول واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي، يفقه قولي. قال عن محمد صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، دون أن يسأل الله. وما ينطق عن الهوى. سأختصر لك، أنا أعرف أن لا يوجد وقت. قال الله تعالى لموسى عليه السلام وما أعجلك عن قومك يا موسى، ما أعجلك؟ طبعا موسى أجاب بادر، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، يا ربي لترضى عني. قال الله جل جلاله لمحمد صلى الله عليه وسلم في سورة الضحى ولسوف يعطيك ربك فترضى، لا تتعجل، ولسوف يعطيك. قال إذن، قل الشعراوي عجبني، قال فأخذها من هنا، قال إذن لا أرضى واحد من أمتي في النار.
1: سبحان
0: الله، كيف يحبنا محمد صلى الله عليه وسلم ويحب أمته. آيات كثيرة جدا أستاذ محمد. الضحى، والضحى والليل إذا سجى، كلمة الضحى تكررت في سورة طه، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، أنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. يعني أشياء عجيبة. المؤتفكة أهوى اللي تكلمنا عليها، سأختصر لك تقريبا بهذه. عندما قال الله سبحانه وتعالى لمحمد، وأنت سألتني هذا السؤال، قلت ما ضل صاحبكم وما غوى، في سورة النجم وفي سورة الضحى، قال ووجدك
1: ضالا فهدى.
0: لكن ذلك ضلال فهداك بطريقة، وهناك قال ما ضل
1: نفى عنه الضلال
0: أبدا في الاعتقاد. جيد يا أخي الكريم، في سورة طه يقول جل جلاله ومن يحلل عليه غضبي
1: فقد هوى.
0: هوى. هوى. هوى. هوى. في سورة النجم أعطى المثال، قال والمؤتفكة أهوى، حل عليهم الغضب، حل عليهم الغضب أهوى. والله يعني أنا فقط، أنا وأنت مفاتيح، وأنصح جميع القراء أن يقرأوا بأذهان متفتحة، فإن القرآن سيكرمهم بإذنه سبحانه وتعالى.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم. في الحلقة القادمة سنقف عند أسئلة الإخوة المشاهدين بإذن الله، التي ما فتئت يعني تأتي
0: الحمد لله
1: وتتوارد، وأنا أرسلها لكم مباشرة لعلنا نجلس إن شاء الله في الحلقة القادمة ونجيب عليها. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر، وأشكر الأخوة المشاهدين كذلك على متابعتهم هذه الحلقة، وبحول الله نلتقي في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.

0: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. كنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي منزلة العزم. واليوم نتحدث عن منزلة الإرادة. والعزم كأنه نوع من أنواع الإرادة، والفرق بينهما أن العزم إرادة جازمة وإرادة صادقة، أنت تريد الشيء وتطلبه، فإذا قويت الإرادة واشتدت في نفسك صارت عزيمة، وكأن العزم مع الشدة ومع القوة. والدليل على ذلك أن ضد العزيمة الرخصة، الرخص والعزائم، الرخصة الشيء السهل والعزيمة الشيء الأصعب. تحدثنا عن تفاصيل منزلة الإرادة، اليوم حديثنا عن تفاصيل منزلة العزم عفوا، واليوم نتحدث عن تفاصيل منزلة الإرادة. قبل أن ندخل إلى كلام الهروي، يقول ابن القيم: يستدل لمنزلة الإرادة بقول الله جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فالإرادة وردت في القرآن بمعنى الطلب وبمعنى القصد وبمعنى الابتغاء، ومن ذلك قوله جل وعلا: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فابتغاء وجه الله وابتغاء رضوان الله هو إرادة ما عند الله، ومن ذلك قوله تعالى: إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ناقش ابن القيم مسألة حساسة، وهي مسألة المتعاملين مع الأسماء والصفات بالتعطيل. فبعض المعتزلة يقولون: يراد وجه الله؟ وجه الله لا يراد، وإنما أول ذلك قالوا إرادة التقرب إليه، وظنوا أن التقرب إلى الله يلزم منه، أعوذ بالله، التجسيم والتشبيه بالمخلوق، لأننا نتقرب إلى الله ونتقرب إلى المخلوق، لكنك تقربك إلى الله يختلف عن تقربك إلى من؟ إلى المخلوق. فقد يكون تقربك إلى المخلوق تقربا حسيا وتقربا ماديا، لكن تقربك إلى الله عز وجل تقرب يختلف. فنفوا ذلك وقالوا: إنما الإرادة ليست إرادته، إنما إرادة طاعته. يقول ابن القيم معلقا على هؤلاء، قال: وهؤلاء هم أهل القسوة، لا تجد عندهم روح السلوك ولا بهجة المحبة. ليس عندهم روح السلوك، السالك يتعامل مع الله عز وجل باعتبار أنه يتعامل مع الذات الإلهية الحقة، لكنها لا تكيف ولا تشبه ولا يمثل لها، لقوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمعطلة لا يعرفون السلوك، إنما يتعاملون مع التقرب. يقال تقرب إلى الله، ما بيتصور ولا يضع في نفسه أنه يتقرب إلى الله حقيقة. يقول لك لا، ما في تقرب إلى الله، ما بزل بيكون قريب من ربنا. ولكن هنالك من الخلق من يكون قريبا من شنو؟ من الله. والله أيضا قريب من عباده، قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد بغير تمثيل ولا تكييف، وأيضا بغير تعطيل. لأنك إذا قلت أنه لا يتقرب إلى الله، هذا يعني أنك عطلت ما هو حقيقة وبغير تعطيل أيضا، حتى لا تنكر النص. يعني مثلا ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة، ينزل لو قلت ما ينزل تكون صادمت شنو النصوص، ولو قلت ينزل بكيفية معينة تكون بذلك أيضا قد كفرت وخرجت خارج الملة. تقول ينزل، كيف ينزل؟ تقول هذا ليس للبشر ولا يتصورونه ولا يدركونه، لأنه قال عن نفسه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. طيب الإرادة والطلب إذا أطلقها أرباب السلوك، تعرفون أرباب السلوك؟ نعني بأرباب السلوك السائرين إلى الله. والمناسبة العلامة ابن القيم يفرق بين العابد لله وبين السالك. العابد قد يعبد بالجوارح دون أن يتعمق في معاني العبودية بالقلب، أما السالك إلى الله، والكتاب يسمى بمدارج السالكين. السالكين السلوك يقتضي السير إلى الله بالجوارح والقلوب معا، وهذا ما يقوله ابن القيم بلفظ لطيف: السلوك إلى الله أرواحا وأشباحا. أرواحا بشنو؟ بالروح. وأشباحا بشنو؟ بالجسد والهيئة. وهنا أقول مسألة، يقول ابن القيم: أرواح العباد هي الأساس، والأرواح قبل الأشباح. هيئات البشر، حتى واحد تلقاه طويل أخضر أصفر لونه فاتح قمحي، نخرته مطفقة، نخرته لقدام كويس، عيونه صغار عيونه كبار، دي أشباح ما عندها قيمة والنسبة. والدليل إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، فبالتالي لا قيمة للأشباح إلا بالأرواح. والدليل على ذلك متى ما خرجت الروح صار الجسد غير مرغوب فيه، ولو أنهم أصروا على أن يكون مرغوبا فيه لتعفن، ولو لم يتعفن بالتحنط لظل بلا حركة ولا عطاء ولا إنتاج ولا عمل ولا فائدة. الروح هي القيمة المهمة. يقول ابن القيم: أرواح الخلق أرواح تحوم حول الحش. أرواح تحوم حول شنو؟ الحش. الحش يعني شنو؟ الزبالة. الحش أرواح تحوم حول الحش، وأرواح تحلق حول العرش. في ناس أرواح فوق دائما، حتى قاعد مع الناس سعيد، لكن فكره وقصده وإرادته وتعلقه وفهمه مع الآخرة، بكون قاعد مع الناس بجسده، أما روحه فإنها قطعت مسافات دونها الأكوان كده أثر عن السلف يقال ما بين العبد والعرش دعوة صادقة. ماذا لك طيارة ولا هليكوبتر ولا صاروخ، دعوة صادقة بس. هذا هذه المسافة لما سئل الإمام أحمد وغيره ما المسافة بين الأرض والعرش، قال دعوة صادقة. لكن بالأمتار والكيلومترات هذا لا يمكن أن يقاس ولا يكون أبدا. أرواح تحوم حول الحش موجود يا إخواننا. الحش تقال شنو الحش ده؟ ما في باب مش الزبالة. يقول لك لا والله أنا ما قاعد أمشي أشيل من الزبالة، البغالة ذات زبالة. أرى شنو البقالة ذات زبالة، كيف الشيء بعد ما ينتهي مش وين؟ قول اشتريت 10 كيلو باسطة، ده توديها وين يعني؟ ماذا تمشي الحش في النهاية؟ الهدوء بعد ما يشتروها وتكذب بودها وين؟ الحش صح؟ السردين بعد ما يأكلوا العلبة بودها وين؟ علبة السردين بودها وين؟ وقلاصة المربى وعلبة الطحنية وكرتونة الصابون وكرتونة الشعيرية، ما بجدعون في جناي. الدنيا كلها حش. لو أعجبك شيء انظر إلى نهاياته تدرك حقيقة أوله. من نظر إلى نهاية الشيء عرف حقيقته وأوله. جلابية جديدة بتشرط بتترمي، ما في حاجة سمحة أصلا. أي حاجة دنيا معناها حش. عربية جديدة برضو كويس. فابن القيم يرى أن الإرادة والطلب عند أرباب السلوك هو التجرد من الإرادة أو التجرد عن الإرادة. قال شوف الكلام اللطيف ده، فلا تصح الإرادة الصحيحة إلا بترك كل إرادة غير صحيحة. يعني إذا أردت أن تريد الله تترك ما سوى الله. شوف الآية قال شنو، فمنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إذن إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، يا قبلها يا نبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله، واعلم أن الإرادات لا تجتمع. من أراد الدنيا لا يمكن أن يريد الآخرة. لكن يا إخوان فرق بين تعاطي الدنيا وبين إرادة الدنيا. لا بد أن نتعاطى جميعا الدنيا. حتى الأنبياء والرسل كانوا يتعاطون الدنيا، ولم تكن هنالك دنيا في يد نبي كما كانت عند سليمان عليه السلام. لكنه ما أراد الدنيا، أراد الآخرة، ولكنه تعاطى الدنيا وتعامل مع الدنيا. والفرق بين التعاطي وبين الإرادة، الإرادة محلها القلب والتعاطي محله الجوارح. يمكن أن تتعاطى الدنيا بجوارحك، تركب آخر موديل، تسكن في فيلا، لكن قلبك ده مع وين؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ فبالتالي لا تصح الإرادة الصحيحة إلا بترك شنو؟ الإرادة الفاسدة. إذا قال ابن القيم الإرادة التجرد عن الإرادة، الإرادة التجرد عن الإرادة. الإرادة الأولى إرادة الآخرة، والإرادة الثانية إرادة ما سوى الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم ومعظم أقوال العلماء في الإرادة إنما تنصب نحو ترك العوائد والرسوم. العوائد وشنو؟ الرسوم. العوائد العادات، الرسوم الأمور الظاهرة. الرسوم الأمور شنو؟ الظاهرة. والرسم الطريقة التي ترسمها وتسير عليها. أسأل كده ابن القيم رحمه الله يقول شنو؟ يقول ترك العوائد

الله. فبالتالي ترك العادات والرسوم وعدم التعلق بها. حتى في واحد قبل كده سمع كذا مني وانا ضربت مثل في الوقت ذاك، قلت مثلا عندك عربية بتركبها حقتك، تخلصا من العوائد والرسوم اركب مواصلات توطينا للنفس على أسوأ الحالات، فإن النعم لا تدوم. ولذلك عود نفسك شيء من الشدة ومن الصعوبة. كان ده كويس. قام جاني امبارح قال لي أنا، قلت بس قال لي فجأة جاني كلامه، قلت يا أخي اسمع، الزول يوطن نفسه يا إخواننا، إياك أن تجعل لنفسك ارتباط بشيء حتى ولو ما في شيء. مثلا العيال أخطر حاجة، عيالك حبهم وأكرمهم وأحسن إليهم، ما كده عدلق بهم، لأنه بيجي زمن بتفارقهم، بيجي زمن الدين بيفصل بيناتكم. بتعمل شنو؟ الدين ولا العيال؟ أنت كان ما وطنت نفسك على مثال الأمور. لذلك جاء في حديث ابن عمر في صحيح الجامع الصغير قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. حتى لا تتداخل النفس، النفس إذا دخلت أنت ربنا قال عسى الله أن يجعل بينك وبين الذين عادت منهم مودة. زول كافر وبقى مسلم، أنت كراهيتك القديمة ما حد يتخلص منها. لو بقيت زول مسلم جدد سوف تستطيع أن تبدل البغض القديم بمحبة شنو جديدة وفق التبدل في المواقف الإيمانية. وبالتالي وطن نفسك على انك انت ما عندك. كويس. في نوع من الناس يقول لك يا اخي انا مصدع، تقول له ما انا، يقول لك ما شربت الجبنه، والله كان ما شربت الجبنه ما بقدر، خليها الجبنه، خليها خلي الجبنه، اذا الجبنه دي مشكله خليها. ابدا اشربها كإنسان بغير تعلق، لأنه بيجي جهاد بعدين وبتطلع الجبل تقول لهم يا إخواننا جيبوا لنا جبنة، جبنة في الجبل يجيبوها لك من وين؟ أنا ألقى هذه كاسة تقول لهم مصدع، مصدع مالك؟ يقول لهم ما شربت الجبنة، ما شربت الجبنة. إياك أن تجعل نفسك أسيرا للعوائد، هذا الذي يقصده ابن القيم. إياك أن تجعل نفسك أسير عربية. هل بتتخيل عمرك كله حتكون يعني راكب عربية؟ هل بتتخيل عمرك كله تعيش على الوضع اللي أنت فيه؟ ألم ترى تبدل الأوضاع عند كثير من الخلق من أصدقائك ومن معارفك ومن جيرانك ومن من تسمع بهم سماعا، أن أحوالهم قد تغيرت من الغنى إلى الفقر، وأن أمورهم قد تبدلت من اليسر إلى العسر، وتلك أيام الله يداولها بين الناس. طيب قال ابن القيم: عادة الناس غالبا، شوف ابن القيم اخوان عنده الفاظ لطيفة جدا، قال الوطن، الوطن تعرف الوطن اخوان، الوطن الواحد بلدك، الوطن ده الانسان بيتعلق به. قال ابن القيم: اخطر من الوطن اوطان الغفلة، أوطان الغفلة. قال: إن عادة الناس دائما التعريج على أوطان الغفلة وإجابة داعي الشهوة والإخلاد إلى أرض الطبيعة، والمريد الحقيقي هو الذي ينسلخ من هذه الأمور كلها، فلا تتم إرادة إلا إذا انسلخت عن أوطان الغفلة والإخلاد إلى الطبيعة و إجابة داعي الشهوة. وابن القيم يرى أن أخطر شيء في حياة السالكين إلف العوائد وغلبة الطبع. إلف العوائد ده ما في المدارج، هذا في كتابه الفوائد، يقول إلف العوائد أتعود على نمط معين سيظن أن حياته ستسير على هذه الوتيرة دائما، فإذا حصل خلل في أمر الدنيا لا يعتبره أمرا عاديا ولا يستطيع أن يوطن نفسه أن يتعاطى مع هذا الأمر، لأنه وطن نفسه على الركون إليها. بتستغرب زول يكون عنده مليارات.

0: يفجد في يوم عشية تلقى عادي جدا يقول لك الحمد لله بس ده الموضوع. تستغرب تقول ده كيف الموضوع ده؟ تقول والله أنا لو كنت محله والله أقع في الواطة دي يشولني مغمى عليه. ده لأنه وطن نفسه موطن نفسه بتوفيق الله سبحانه وتعالى له وغلبة الطبع. أنت بتقول أنا أبقى زول عندي أخلاق كويسة أجزوا إلى جيني أتعامل معه بلفظ كويس تكون كويس فجأة إلى جيك زول في الأسطب ولا في العربية أنت سايق يطلعك من الطول بعد ما تنبسه بعد شوية تذكر تقول لا حول يا أخي أنا ما نبست الزول ده بلا سبب يا أخي أنا ما أغير. ما بتتغير لغلبة الطبع. أخطر شيء يواجه المريد الفل عوائدي وشنو وغلبة الطبع. ولكن الطبع يمكن أن يغلب بالاستدامة والمجاهدة. مثلا بعد ما نبسته خليت النبس فترة نبيز الناس مشاكلة في نوع من الناس بشكل الناس بلا سبب والله كلمك بجد ما عندهم أخلاق روح مكركرة كويس أي مشاكل بلا سبب وما بيقبل أحمق ده لو هوطن نفسه ضغط نفسه واحد أساء وقام مسك الإساءة خاصة كذول أقل منه ممكن ينتقم منه ده الموقف ده سيوفقه إلى مزيد من المواقف الناجحة في المستقبل بالمناسبة. حتى لو شاكل سوف يسب بدرجة أقل من الدرجات التي كانت أولى وهذا يدل على أنه يسير في طريق شنو؟ في طريق الاستدامة والمجاهدة استدامة الخلق الطيب. قال ابن القيم وقيل الإرادة نهوض القلب في طلب الحق. وأجمل ما في العبارة أنه لا يطلب الحق لكنه يستنهض قلبه ويستفز مشاعره ويستخرج مكنون إيمانه بالمجاهدة نحو الحق. وقال يقال الإرادة لوعة تهون كل روعة. لوعة تهون الروعة. لوعة شوق أشواق إلى الله في دواخلك تعترج. لذلك قال بعض الناس لما سئل عن الإرادة قال لوعة في الفؤاد ولسعة في القلب وغرام في الضمير وانزعاج في الباطن ونيران تتأجج في القلوب. إرادة الله تجعلك مشتاق إليه. هذا الشوق يهون كل شيء مروع. روعة ليس من الجمال. روعة من شنو؟ من الترويع. روعة يروعه إذا شنو؟ إذا أخافه. فإذا اشتقت إلى الله وأردته كل شيء يهون عندك لا تعطي له قيمة ولا يكون ذا بال عندك. أعطيك مثال. ابن القيم ده خطير جدا يا إخواننا. يقول تذكر القلب مجرد تذكر القلب يا إخواننا في إشكال في المدارج. المدارج كل من يستمع إليها يستحسن الكلام الذي فيها لكن قد لا يستطيع أن يحس المعاني وأن يعيشها حقيقة. يعني أنت الكلام ده شو كلام ده كيف؟ قال تذكر القلب للمحبوب يهيج الشوق. ولذلك يقصر المسافة ويسلي المحبوب فهو ينسى المتاعب والأشواق التي المتاعب والإشكالات التي في سفره إذا تذكر دنو ميعاد لقاء حبيبه. عرفت بمعنى شنو؟ أنت تقول مسافر ماشي أي رحلة قول ماشي لأبوك. أبوك ده في بلد بعيدة وانت ماشي ليه بتجي في الدقدق والتعب. لما تتذكر انه انت لما انتصر هتلاقي ابوك الموضوع السفر بيشوفه بيخيف عليك كويس. زول ماشي من هنا مكة شوقه مكة ما بحس بالتعب. والتعب كان حصل لما يتذكر المحبوب يتسلى. هذا معنى كلام ابن القيم: إذا تذكر القلب وهجمت المحبة على القلب وتذكر دنو قربه من محبوبه خفف عليه نصب وتعب ومشاق السفر والطريق. لذلك أنا أريد أن أذكر العبارة، يقول العرب قديما في السفر كانوا يذكرون أنفسهم الصحراء. إخواننا الصحراء بعيدة، الصحراء دي بيطلعوها على شنو؟ على جمل أو على ناقة. تخيل والله يمشوا مشي، يمشوا مشي، والواحد يكون قاعد فوق بعيره ده أيام وليالي. يصادف شهر يكون ماشي. قال شنو؟ قال إذا شكت من كلال السير زعجها روح اللقاء فتحيا عند ميعادي. إذا شكت من كلال السير زعجها روح اللقاء، لما يتذكر ما حيتلاقي به يقوم يحركه، فتحيا عند ميعادي، تحيا للميعاد الذي تقصده. وكذلك المؤمن في طريق سيره إلى ربه. طيب، يقول قال ابن القيم: وللمريد صاحب الإرادة الصادقة دلائل وصفات، منها التحبب إلى الله بالنوافل، هذه علامة من يريد الله، علامة الإرادة. والناس حتى لا تختلط عليكم الأمور، حجينا منزلة المحبة، وقبل الإرادة كان منزلة شنو؟ العزم، ودي منزلة شنو؟ الإرادة. كلها تختلف عن بعضها. العزم إرادة صادقة ولكن العزم بشدة، والإرادة بداية سير المريد إلى الله، أما المحبة فنهاية. المحبة شنو؟ نهاية، يعني نهاية الإرادة شنو؟ المحبة. فالإرادة جزء من المحبة. كيف يا أخوانا؟ أنت عايز سموها إرادة ليه؟ لأن القلب أراد وتعلق بالمحبوب، لذلك سميت الإرادة إرادة. فلذلك يقول: من صفات المريد التحبب إلى الله بالنوافل، والإخلاص في نصيحة الأمة، والأنس بالخلوة. لما تخلو تكون مستأنسا، ما بتشعر نفسك أنك أنت، لأن طالما أنت ذاكر لله مستأنس ما بتشعر نفسك أنك في خلوة. والصبر على مقاساة الأحكام، الأحكام تحتاج إلى مجاهدة ومقاساة. أعمل كده وما تعمل كده، تقوم تصلي الساعة كده، تحضر الصلوات، تخلي تكفي دكانك وتمشي تصلي، تعمل كده تسوي كده. فقال: من علامات المريد التحبب إلى الله بالنوافل، والنصيحة للأمة، والأنس بالخلوة، والصبر على مقاساة الأحكام، وإيثار أمره، والحياء من نظره. كلام لطيف جدا بالمناسبة. المريد يؤثر أمر الله على حظوظ النفس ويستحي من نظر الله إليه. قال: وبذل المجهود في محبوبه، والتعرض لكل سبب يوصل إليه، والقناعة بالخمول. والقناعة بشنو؟ القناعة بالخمول كيف؟ الخمول مش في الطاعة، في الشهرة، وفي أن يتعرف عليك الخلق. فقال: والقناعة بشنو؟ والقناعة بالخمول. الخمول مش الخمول في الطاعة، لا، ما قال لك الاجتهاد في الطاعة، لكن الخمول عن شنو؟ عن الشهرة. ما تحب الشهرة، أوعك تمشي على الشهرة. قال: حتى يصل إلى محبوبه وإلى وليه. طيب، قال حاتم الأصم في الإرادة: إذا زعم أحد أنه يريد الله، وهذا حال جميع الخلق، تقول له: اسمع، أنت داير منه؟ يقول لك: أريد وجه الله. قال: بعد أن يقول أنه يريد وجه الله قال إذا أراد غيره دل على أنه عبد نزل، نزالة نزل هي أصلا شنو؟ نزل يعني من نزلة، نزل من شنو؟ من نزلة أو من نزلة ذلة يعني من المذلة. طيب قال ابن القيم عنده كلام لطيف، قال لو أردت أن تكون مريدا، الكلام ده ما ندري عليه بس نسمعه بس، قال أن يكون نومه غلبة وأكله فاقة وكلامه ضرورة. أن يكون نومه غلبة، النوم ده إلا يغلب النوم، ما عنده طريقة ينوم لأنه داير يصل لحاجة محددة اللي بيخليه ينوم شنو؟ هو حيه داير يصل، وبعد تصل لمن؟ إذا الله عز وجل. قال ابن الجوزي في صفة الصفوة أن رجلا كان يعبد الأصنام وأسلم، وفي الليلة في الليل بعدين بعد ما نام بعد العشاء ناموا، فأيقظ الذين كانوا سببا في هدايته من المسلمين، قال ربكم ينام؟ قالوا لا، قال بئس العبيد أنتم، بئس العبيد أنتم. عشان كده قال لك المريد الصادق نومه شنو؟ غلبة وأكله فاقة عند الحاجة، ما بسفسف ورمرم، قال نومه شنو؟ والله يا اخوانا اكلمك انا لا قوني الناس دين، الناس اللي بنوموا غلبة والله في ناس بقلقوا قلق شديد ما بيقدر نوموا لانه بيكون خايف في جنة وفي نار وكده، شفت كيف؟ يعني بيكون نومه نومه ذاته غلبة. طيب ما له مطمئن من جوانب أخرى، مطمئن من الدنيا والشتات والخوف والخلق ما بتخاف، لكن ما مطمئن لأنك أيضا تخشى مكر الله، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهو مطمئن بذكر الله، لا يدخله شيء من رعب الناس في الدنيا، لكنه خائف ووجل يخاف أن يؤخذ على غرة. حتى أذكر كنت أقرأ في تراجم بعض السلف امرأة من الصالحات تسمى عجردة تقريبا أو ما شاكل ذلك أو ماجد القرشية، كانت تعبد الله وكلما أخذها النوم نامت، ثم استيقظت المدعورة فيقال لها يعني أرهقت نفسك، قالت أخاف أن أوخذ على غرة ولا أكون ذاكرة لله، تخشى الأخذ على شنو؟ على غرة. فقال أن يكون نومه غلبة وأكله فاقة وكلامه ضرورة، ما بيتكلم إلا إذا احتاج إلى هذا الكلام. نعم. طيب أفرد ابن القيم قال بعضهم نهاية الإرادة أن تشير إلى الله فتجده مع الإشارة. قال ابن القيم وهذا الكلام حمال أوجه، قد يراد بهذا الكلام هذا نقلا عن أرباب السلوك يقولون نهاية الإرادة، أنا قلت نهاية الإرادة شنو؟ المحبة. نقل ابن القيم أنهم قالوا أن تجد أن تشير إلى الله فتجده مع شنو؟ فعل إشارة. قال يعني أن يكون ربه معه في كل وقت، فلا يتوقف على وجوده له على الإشارة منه، بل هو دائما لا يحتاج أحد أن يذكره بالله، لأن الله دائما شنو؟ في قلبه حاضر، ذكر الله حاضر في قلبه. قال وهذه درجة عالية، بالمناسبة هذا من الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الثاني أن يكون حب الله ومعية الله معه حال وإرادة تامة، لكن يحتاج إلى التذكير. قال ابن القيم الأول مع السابقين والثاني مع الأبرار، أما الذي لا يكون كذلك ويتكلف أن يتذكر الله دائما هذا من الغافلين. عندنا السابقين والمقتصدين والغافل الأبرار المقتصدين. نعم. طيب، يقول ابن القيم بداية الإرادة، لا تبقى مريد، لا تبقى شنو مريد، بداية الإرادة إرادة الله وإسقاط إرادة النفس. إرادة الله وإسقاط إرادة شنو؟ النفس. كل الحظوظ والأهواء والميول والشهوات والنزوات والغرائز كلها تهذب فيما يرضي الله. طيب، ذكر ابن القيم هنا مقولة للجنيد، وهذه ختم بها ابن القيم، وبعد ذلك تكلم عن كلام الهروي. طيب، يقول الجنيد: المريد الصادق، اسمع كلام كيف، المريد الصادق غني عن العلماء، المريد الصادق غني عن شنو؟ عن العلماء. وقال: إذا أراد الله بالمريد خيرا أوقعه إلى الصوفية ومنعه صحبة القراء. هاتان العبارتان أو هاتان الكلمتان، الكلمة الأولى المريد الصادق غني عن العلماء، والكلمة الثانية إذا أراد الله بالمريد خيرا أوقعه إلى شنو؟ إلى الصوفية، خليه يبقى شنو؟ صوفي، ومنعه شنو؟ القراء. قال ابن القيم: وهذا من عدله وإنصافه. قال: هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل. قال: إذا أراد بالعلماء، علماء الشريعة والحلال والحرام والأمر والنهي، كويس، والعبادة وشروطها وأركانها وواجباتها ومعرفة نواقضها ومبطلاتها وعلم أحكام الكتاب والسنة، فهذا كلام باطل لا يقبل أبدا من الجنيد ولا غيره. الاستغناء عن العلماء هلاك وليس نجاح ولا خير. عرفت؟ شوف ابن القيم يا اخوان، ابن القيم فاهم كلام الجنيد ده، مع انه ظاهره قال شنو؟ قال: المريد الصادق غني عن شنو؟ عن العلماء. ابن القيم يقول: اصلا لا يكون المريد مريدا الا بعلم صحيح، وعلم الكتاب والسنه لا يستغني عنه احد ابدا. ومن استغنى عن علم الكتاب والسنه، الحلال والحرام والاحكام والمعرفه العبادات والشروط والتعبد والنواقض واركان الصلاه وسنن الوضوء، ومثل هذه الامور، من تنكر لهذا العلم ضل ضلالا مبينا. لكن ابن القيم يقول كلام لطيف، يقول: إذا قصد بالعلماء نتاج أفكار العلماء وآرائهم هذا مقبول. إذا قصد بأن المريد الصادق يستغني عن من؟ عن نتاج أفكار وآراء العلماء، دي ممكن تضلك. لماذا؟ لأنها تنظير، لأن شنو؟ تنظر لك. أما علم الكتاب والسنة فعمل، يقول لك توضى، تتوضى معناها شنو؟ هتصلي صح ولا صح؟ صلي الصلاة دي معروفة، هتستقبل قبلة، هتركع، هتسجد كده يعني. فعلم الكتاب والسنة علم واقعي، أما آراء وفلسفات وأفكار العلماء تنظير. الواحد تلقى قاعد كده مرة ما يكون عنده موضوع، ما يكون عنده شغلة، يقوم يجيب لك موضوع من راسه، يقطع لك موضوع من راسه زي ما الناس يتكلموا. بعدين أقول لك حاجة، والله يا إخواننا الثقافة الواردة أثرت على الناس تأثير كبير جدا، وأعرف مدى تأثير الإعلام على الناس من خلال تأثير الإعلام على المتدينين. المتدينين بيحملوا أفكار منه، أفكار الإعلام، ينطقون كما الإعلام تماما. الإعلام بيشكلهم، يعني تلقى واحدة ملتزمة محجبة، كويس، تقول لها دني في البيت ما تطلعي، تقول لها ده اضطهاد للمرأة وده ظلم، والمساواة، والإسلام أدى المرأة حرية شخصية. حرية شخصية وين؟ حرية شخصية ده شنو؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، إذا خرجت استشرفها الشيطان وهي أقرب إلى رحمة ربها كلما كانت في قعر بيتها. رواه الترمذي: المرأة أقرب إلى الرحمة كل كل ما كان شنو كل ما قعدت تهجرت كل ما كان أقرب إلى شنو إلى الرحمة. بعدك تخرج بضوابط وفي استثناءات صلة رحم عيادة مريض ما عندها من يعول خرجت للعمل هذا كله جائز في إطاره لكن أن يكون الأصل فكرة القرار في البيت صارت مرفوضة حتى عند من عند المدينين. ولو أنك قلت هذا الكلام تعتبر كأنك أتيت شيء غريب بالرغم من أن الأصل هو شنو القرار بالنسبة للمرأة في البيت وقرنا في بيوتكنا لكن هي بتكون حتى الخرية ديال ملتزمات جد محجبة ومؤدبة ومحترمة لكن واردات الثقافة وتأثير الإعلامي والتأثير الإعلامي المسموم أثر عليها. فهنا يقول ابن القيم هنالك بعض الناس وهذا جانب مهم أيضا ذكره يفني عمره في معرفة مفسدات العمل وآفات النفس وإشكالات الروح والعلل التي تحيط بالعمل ولكنه لا يعمل أبدا. قال ابن القيم صحبة هؤلاء وإن كانوا علماء الغنى عنهم أفضل. وضرب العلامة ابن القيم مثال قال رجل جالس في بلد ذول قاعد في شنو في بلد يا أخوانا في ناس ما بيطلعوا ذات أصلا واحد تلقاه حده الخرطوم دي في ناس منا الله خلقه موجود في الخرطوم دي كويس النوع ده ما يتحرك وفي واحد يتحرك أيهما أخبر بالطرق الذي شنو تحرك. ابن القيم ضرب مثال قال من تحرك من أرباب السلوك إلى الله أعلم بمن علم علم السلوك نظريا. هذا معنى الكلام. ولذلك يعتبر ابن القيم السائر إلى الله أفضل من القاعد وإن كان القاعد مدركا وبصيرا بجميع المنازل وخبيرا بجميع الطرق. طيب قال ابن القيم رجل قاعد في البلد دعبه في علم منازل الطريق يعرف العقبات والأودية ومواضع المتاهات والموارد والمفاوز. وآخر سار بصدق إرادته وركب الطريق وسار به قال صدق سلوكه يغنيه عن علم العالم. ما توصل إليه العالم نظريا توصل إليه السالك شنو عمليا. لكن أنا أقيد هذا بقيد مهم بشرط أن يكون وفق مقتضى العلم الشرعي من الكتاب والسنة ليس وفق المواجيد والأذواق والأحوال التي قد تختلط فيها الأحوال الشيطانية بالأحوال الملكية. عرفتم؟ يعني أن يسير فعلا وأن يطبق ما عرف يعرف الحق ويطبقه هذا صدق سلوكه أفضل من شنو؟ أفضل من تنظيرات شنو؟ العالم. قال أما العلماء الذين استنبطوا من الكتاب والسنة وحفظوا الدين فمصادقة هؤلاء ليس فيها إلا الخير ولا غنى عنها. أما قوله الصوفية طيب هذا كلام لطيف جدا. بدأ ابن القيم يتكلم عن الصوفية يقول ابن القيم الصوفية التي كانت معروفة عند الأوائل إنما كانت صوفية أعمال القلوب الصفاء والزهد والنقاء وحسن السير إلى الله سبحانه. هؤلاء هم الصوفية والصوفية كانت تعني شوف الصوفية تعريفك الآتي عندهم الصوفية الخروج من كل خلق ذميم. هذا حق ولا باطل؟ حق. طيب قال ابن القيم القراء هم الحفظة لكن يقول ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة إذا كان قارئ القرآن يقرأ القرآن حروفا ولا يقيم القرآن حدودا وتجده للأسف الشديد قليل التعبد قليل التنسك قصر همته على ظاهر العبادة وأراد الجميل أن لا تقع مع هؤلاء فهؤلاء لا يفيدونك لأنهم لم يستفيدوا من القرآن الذي يحملونه لأنفسهم فكيف يفيدونك أنت. لكن يعني أن تسير مع الذين يسيرون إلى الله أرواحا وأشباحا قال يحملون في سيرهم أرواح المعارف وحقائق الإيمان وروح المحبة وأعمال القلوب فهمتهم كلها إلى العبادة فهؤلاء ساروا إلى الله بالقلوب والأرواح وأولئك ساروا إلى الله بالقوالب والأشباح. شوفت اللطائف دي القلوب وشنو والأرواح وديك بشنو القوالب. القوالب يعني شنو الشكل ببرة الأجسام والأشباح. فكأن ابن القيم يقول إذا قصد بالتصوف الزهد والنقاء والمحبة والأنس بالله وكثرة الذكر إذا قصد بالتصوف هذا المعنى هذا معنى مقبول. قال ابن القيم هو على ثلاث مراتب: التقوى أولى مراتب التصوف، والتقوى معناها التعبد والتنسك، بعد التقوى التصوف، والتصوف يعني التخلق بكل خلق حسن والخروج من كل خلق شنو نميم. قال وأعلى من التصوف الفقر، وهي مرتبة التجرد وقطع كل علاقة تحول بين القلب وبين الله تعالى. الفقر عشان كده يقول له شنو الفقراء والفقير، هو مصطلح قديم وسوف نتعرض لمنزلة اسمها منزلة الفقر، منزلة اسمها منزلة الفقر، ومنزلة اسمها منزلة الغنى العالي، دي منزلتين من منازل مدارج السالكين، منزل اسمها منزلة الفقر ومنزل اسمها منزلة شنو الغنى العالي. طيب لم ندخل إلى الآن إلى كلام الهروي، هذه مقدمة ابن القيم رحمه الله حول هذه المسألة. يقول صاحب المنازل، ومن هو صاحب المنازل؟ الهروي. باب الإرادة. قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته. قال ابن القيم واستدلاله بهذه الآية يدل على رسوخه في علم السلوك. قل كل يعمل على شنو؟ على شاكلته. بمعنى شنو؟ المؤمن يعمل على ما يشاكله ويناسبه من إرادة الله، والفاجر يعمل على ما يناسبه ويليق به من الفجور. قل كل يعمل على شنو؟ على شاكلته. كلما كانت همة العبد عالية كلما كانت شنو؟ إرادته ومطلوباته شنو؟ عالية. وكلما كانت همته نازلة كلما كانت إرادته شنو؟ تقول له دار شنو؟ عربية آخر موديل. دار شنو؟ 100,000 بس يقول لك. تقول واحد دار شنو؟ يكون مفلس فلس تقيل، يقول لك رضا الله والجنة. الدنيا يقول لك الدنيا سهلة تدبر. يا اخوانا الإجابات التراكة دي فرق ولا ما فرق؟ فرق. أعلاهم الدار الجنة ورضا الله. طلعوا ده، أمسك الاثنين ديل، ذاتوا الاثنين ديل ذاتوا في جنات في الدنيا دي. في واحد فرق، واحد دار عربي آخر موديل، واحد دار 100,000 بس. يا أخي أنت ما كنت طلبتها، ما كنت طلب حاجة كثيرة، صح ولا ما صح؟ قول دار شنو؟ قلت حاجة كثيرة. حتى في الدنيا يطلب حاجة بسيطة، ممكن ده يكون قناعة مش كده، وممكن يكون ضعف في شنو؟ في الإرادة. فبالتالي يقول صاحب المنازل منزلة الإرادة. قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته. إذا عملت عمل وأردت به الله هذا ما يشبهك، وإذا فعلت غير ذلك هذا ما يليق بك ويشبهك. ذلك قال على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. فبالتالي هذه مسألة مهمة. لذلك قال مريد الدنيا عامل على ما يناسبه ويشاكله، ده شبهه، ومريد الآخرة عامل على ما يناسبه. فكل امرئ يهفو إلى ما يحبه، وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه. كل امرئ يصبو إلى شنو؟ يهفو إلى ما يحبه، وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه. طيب قال الهروي صدر المنزلة بهذه شنو الآية. قال الإرادة من قوانين هذا العلم. العلم هو شنو؟ علم شنو؟ علم السلوك والأخلاق. من قوانين هذا العلم وجوامع أبنيته. جوامع أبنيته يعني أساس بنائه ومجمع بنائه، وهي الإجابة لداعي الحقيقة طوعا أو كرها. إجابة داعي شنو؟ الحقيقة. طيب بدل حبة التفصيل شوية. قال ابن القيم الحقيقة عند أرباب السلوك مشاهدة الربوبية. الحقيقة عند شنو؟ عند أرباب السلوك شنو؟ مشاهدة شنو؟ الربوبية. هنا يرى الهروي أن الإرادة إجابة داعي الحقيقة، اللي هو شنو؟ أن تشهد ربوبية الله وهو القاهر فوق شنو؟ فوق عباده. يعجبني الشخص الذي كلما حصل له شيء وانتهى يقول لي أخي ما لك حصل شنو؟ لا والله ربنا أراد كده، قدر الله وما شاء شنو وما شاء فعل. ده ناظر إلى الربوبية في جميع أحواله وسلوكه هو. كلما سلك لي قروش كثيرة يقول شنو؟ يقول الله شنو؟ الله دانا. خسر يقول شنو؟ ربنا ما أراد. وهكذا دائما يتعلم لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فبالتالي هنا شوف عمر بن عبد العزيز عنده مقولة لطيفة جدا، يقول رحمه الله تعالى: أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع القدر. أي حاجة الله مقدرني بكون مبسوط، بس تقع وبيحرص يعمل الشيء الصح ويعمل الشيء الصحيح، تجارته بينجبها، بعد ذلك كان كسب بكون مبسوط وكان خسر بكون مبسوط. قال: أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع شنو؟ في مواقع القدر. اللهم رضني بقضائك واجعل قدرك لي خيرا، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. حتى لا أحب شنو؟ تعجيل شنو؟ ما أخرت. الله بكون أخر حاجة، أنت ما تحب تعجيله، الله جاء بكون عندها مواعيد. في ناس والله تقول عارفين المواعيد ذاتها، قدر ما تقولك لسه المواعيد ما جات يكون مطمئن ما مزعزع، تقول يا أخي اسمع أنت لسه ما أدوك ما عملوا لك ما رقوك، يقولوا لا لسه لا الله ما أراد المواعيد لسه ما جات، تقول عارف المواعيد ذاتها كويس. تعجيل ما شنو؟ ما أخرت. ولا تأخير ما شنو؟ ما عجلت. جاته حاجة ما يقول لي يا سلام دي أخي لو كان أخرها شوية كده، لو كان جات لي بعد يومين كان لو كان جاتني امبارح كان بتقبل كويسة. يا أخي الله جاب لك في مواعيده، جاب لك الله في المواعيد ده، أنت إذا بتنظر إلى الحقيقة هذه حقيقة الأمور نسبة. فلذلك قال ابن القيم هذا من اللطيف، قال: علم الحقيقة مشاهدة شنو؟ الربوبية. قال: وعلم الشريعة التزام العبودية. طيب يا إخوانا أيهما أجل، علم الحقيقة أم علم الشريعة؟ أجل التزام الشريعة ما في شك، لأن مشاهدة الربوبية لم تغني قريشا ولا كفارهم شيئا، التزام العبودية. لكن علم الحقيقة مقدمة لالتزام الشريعة. أنت لو نظرت إلى الحقيقة وعرفت الله وعظمته يدفعك هذا إلى ماذا؟ إلى عبادته ببصيرة، عرفت؟ لكن إذا قصد بعلم الحقيقة مخالفة الشريعة هذا علم باطل، لا يوجد علم اسمه علم شنو؟ علم الحقيقة، عرفت؟ في ناس بيقسموا دي يقول لك دي علماء الحقيقة ودي علماء شنو؟ ما في كلام ده. علم الحقيقة متاح لجميع الناس، وعلم الشريعة متاح لشنو؟ برضو لجميع الناس. الدار يعبد الله يعبد، في ذلك الدار يعبد الله، قلنا ما تعبد الله أي الدار يعبد الله بيعبده، لكن علم الحقيقة مقدمة لعلم شنو؟ لعلم الشريعة. قال ابن القيم: وإجابة داعي الحقيقة لا بد فيه من ثلاثة أشياء. أولا نفس مستعدة، نفس شنو؟ مستعد، تكون عندك قابلية أنك أنت تستقيم، ودعوة مستمعة. ما قال إجابة داعي، مش كده؟ يكون في من له مقدرة على شنو؟ على إيصال المعلومة. يا إخواننا في ناس للأسف الشديد دعاة لكن لا يقدر على إيصال المعلومة للناس، صح؟ ما عنده مقدرة. نفس مستعدة وداع ودعوة مستمعة وتخلية الطريق من الموانع، ده بوصلك إلى شنو؟ إلى المقصود. طيب قال الهروي: وهي على ثلاث درجات. ما هي التي على ثلاث درجات؟ الإرادة على شنو؟ على ثلاث درجات. الدرجة الأولى ذهاب عن العادات، تترك شنو؟ العادات ليس تركا كليا لكن تتركها أحيانا لتوطين النفس على ضدها. تترك العادات أحيانا حتى ولو كانت مباحة، تترك المباح أحيانا لتوطين شنو؟ لتوطين النفس على شنو؟ على ضدها. طيب بصحبة العلم، العلم مهم، لا بد تكون بعلم، تعرف نفسك أنت بتسوي في شنو، والتعلق بأنفاس السالكين، والتعلق بشنو؟ أنفاس السالكين. طيب يا أخواننا أنفاس السالكين دي نحن نلقاها وين؟ أنفاس الصالحين موجودة في كتب الأخبار والسير والتراجم، لأن هذه أنفاس السالكين. قال وكذلك أهل الفضل من الأحياء، ما رغم طناز الأحياء برضو، وإن كان في واحد من السلف الصالح قاعد في البيت بيقرأ في الكتب، قام جاء واحد قال له يا أخي الشيخ دايرك، واحد من الشيوخ التانين عالم تاني، قال له قال لك تعلينا عندنا ناس جوني وأنا دارك تيجي تحضر معانا، قال له وقول له معاهم ضيوف. ذاك مشى ليش هلاكته؟ قال له يا أخي الزول ده قال معه ضيوف، لكن زول واحد شفته ما فيه يا أخي انت مالك ومالك. قال له زول ده قال معه ضيوف لكن والله زول قاعد معه ما فيه. بعد ما انتهى من قرايته مشى له، قال له يا أخي انت ما قلت معه ضيوف، وين الضيوف؟ قال له هو كان معي ضيوف، كنت أطالع في سير الأوائل وفي أخبار الصالحين. كيف؟ قال لنا جلساء لا نمل حديثهم ألباء، يعني أصحاب لب، مأمونون غيبا ومشهدا. كان غبت منهم ما بيقطعوا فيك، وكان أنت قاعد معهم ما بأثروا عليك، قيل القعاد معهم مفيد، انت كان قعدت مع الصحابه مفيد، تفتح كتب الصحابه وتقرا سيره الامام مالك، لما تكفي الامام مالك ما بيقطع فيك بعد ما تقوم منه. لكن كان مش قعدت مع ناس فلان وناس علان بيتونسوا معك يومك تقوم منه والله يقطع فيك قطيعه يا من ينجموك. لنا جلساء لا نمل حديثهم الاباء مامونون غيبا ومشهدا، يعلموننا من علم ما مضى، يفيدوننا من علم ما مضى عقلا ورأيا وتهذيبا وقولا مسددا. إن قلت أحياء فما أنت كاذب. أحياء ولا ما أحياء؟ أحياء بقيمهم. إن قلت أحياء فما أنت كاذب، وإن قلت أموات فلست مفندا. لذلك قال ابن رجب أحياء تموت القلوب لرؤياهم، وأموات تحيا القلوب بذكرهم. فرق ولا ما فرق؟ في بشر حي قدامك تشوفه غير ما يذكرك النميمة والقطيعة والشي الكعب، ما بتستفيد منه حاجة. دل فيه ولا ما فيه؟ إن شاء الله يكونوا ما راكبين. بس قال أحياء تموت القلوب برؤياهم، وأموات تحيا القلوب بذكرهم. قال عمر بن الخطاب بالله قلبك ده ينشرح. فعل عثمان بن عفان يا من تتكيف، يقول لي قال الإمام مالك، حسن بن قيم دحي حسه ذاته بيكون مصور إنه نحن قاعدين في الألفية الثالثة قاعدين نشرح في كتابه، والهروي بيكون متخيل كلامي ده، هو بيتخيل ذاته ابن القيم كان قال له بعد ألف سنة أنت كلامك ده بيجي يشرحه ناس، يقول لك كلام ما بيحصل. فبالتالي التعلق بأنفاس شنو؟ السالكين. قال الهروي مع صدق القصد، قال ابن القيم ولا يكون صدق القصد إلا بأمرين، توحيده توحيد القصد، توحيد شنو؟ القصد، قصدك تخلي شنو؟ واحد، وتوحيد المقصود، والمقصود يكون شنو؟ واحد، مع صدق القصد وخلع كل شاغل من الإخوان ومشتت من الأوطان. وخلع هؤلاء لا يكون باعتبارهم من قواطع الطريق. ابن أسد القيم يقول أسوأ قطاع الطرق قطاع الطريق إلى الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاة على أبواب جهنم، من أجابوه قذفوه فيها. في قطاع طريق بينهبوا النهب المسلح، بوقفك بالرشاش وملثم كده يشيل حقك ويقلع اي حاجه اكعب منه القاعد ليه في طريق رب العالمين. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن شنو. يقول الهروي: والدرجة الثانية من درجات الإرادة تقطع بصحبة الحال وترويح الأنس والسير بين القبض والبسط. وهذا الكلام معناه تقطع بصحبة الحال حال قلبه دائما مع الرفيق الأعلى وينتقل. جبير قال بصحبة العلم صح؟ هنا قال بصحبة شنو؟ الحال. العلم جعله مثلا السمع في العلم إنه بيذوق طعم الإيمان، وجعلت قرة عيني في شنو؟ في الصلاة أرحنا بها يا شنو؟ بيسمع سمع. لما مارس أحس بقرة العين وأدرك الطمأنينة والراحة، هذا جعله ينتقل من مجرد العلم النظري إلى إدراك الحقائق، وهذه منزلة الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهو إرادته بدأت بأنفاس سالكين وصدق القصد وذهاب العادات لصحبة العلم، انتقل إلى صحبة الحال، فتحول العلم إلى شنو؟ إلى أحوال يعيشها وحقائق يدركها ويلتمسها، يسمع بالشيء. يا أخواننا أنت بتسمع إنه مثلا مثال إنه إذا جلست في مجلس علم حفته الملائكة، في زول بيكون قاعد وما متخيل إنه في ملائكة ذاته، وفي زول بيكون قاعد ومتأكد إنه الملائكة حاضرة وإنه حفاه وإنه الكلام ده جد وإنه اسمه مش الملأ الأعلى فوق. الناس قاعدين كلهم بيجيبوا أسماءهم. وتخيل كان في كل جامع في الدنيا فيه عالم بيدرس وناس حاضرين كلهم الله بيجيبه، وفي لحظة واحدة الآن في لحظاتنا دي في كم مجلس علم موجود؟ في مجالس ولا مسلط عليها شنو؟ أضواء ولا إعلام، كلها تذكر عند الله في ملأ الأعلى. فأنت تسمع تتعلم إنه في ما جلس بيت قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتلون رسله بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة. هو بيسمع، لكن مرات بيصل لدرجة ما سمعه شنو يحسه ويدركه. فإذا هي إرادة تقطع بصحبة الحال وترويح الأنس. ترويح الأنس، من وصل إلى هذه الدرجة من الإرادة يعبد الله ولا يجد للعبادة مشقة، يبدأ يتعامل مع العبادة بتعامل اللذة والمتعة لا بتعامل التكاليف والمشاق. صح المصح يا أخوانا، فرق بينك أنت تعبد الله وانت حاسي أنك أنت شنو تعبان، وفرق بينك أنت تعبد الله تجل الصلاة دي جاري جاري لأنك ما صليت من ترتاح، فرق ولا ما فرق؟ فقال: هي تقطع بصحبة الحال وترويح الأنس والسير بين القبض وبين البسط. طيب، وهنا في مسألة خطيرة جدا، السير بين القبض والبسط. القبض سببه الخوف، والبسط سببه الرجاء، ودائما يكون بين الخوف وبين شنو؟ في ناس رجاء طوالي، هؤلاء على شفا هلكة، وفي ناس خايفين طوالي وهؤلاء على شفا هلكة. والصواب أن توازن. طيب، ابن القيم قام جاب حاجة عجيبة، وأن المسألة دي من ألطف ما موجود عند ابن القيم. يقول: أحيانا يهجم على القلب قبض ولا يدري له سببا، وأحيانا يهجم على القلب بسط لا يدري له سببا. يعني مرات أنت تكون إيمانياتك عالية وفجأة تلقى إيمانياتك نزلت، لا في معاصي ولا في أي حاجة، لكن ما لا تدري السبب. شوف ابن القيم قال شنو؟ قال: وهنا أمران: التوبة والاستغفار، لأنه إذا حصل للعبد قبض عن الطاعة، القبض يا أخوانا الفتور، مرات الزول بيكون دار يعبد وما قادر، عارف بالصلاة وما قادر يمشي عليها، ودار يعبد ما قادر، دار يذكر ما قادر، المصحف قدام عينه ما يقدر يقرأ، يقول أنا الليلة بقرأ جزء، يجي ولحد ما ينهيهم ما يقرأ ولا حرف. هذا القبض قال ابن القيم سببه الجناية أو جفوة لا يشعر بها، لكن قال ابن القيم عند ورود هذا القبض على العبد أن يستسلم حتى يمضي وقته، فإن القبض أو الجفوة أو الفتور الذي يهجم على العابد فجأة بدون أسباب ليس له أن يدفعه، لا تدفعه، تتركه حتى يمضي، لأن له وقت لا بد أن ينتهي وله حال لا بد أن ينقضي. بمعنى شنو؟ قال شخص طلب طلوع الفجر في وسط الليل، طلب قام صلى الفجر الساعة 2 صباحا، ده فجر ده الله يقبله؟ معناها قال عليه الصلاة والسلام لكل عابد شره. أي زول بيعبد في الأول بيكون عنده نهم على العبادة، يعبد يقرأ يصلي كثير يقرأ القرآن كده، تحسب لأنه ذات أي سبب إيمانه في محله، يقينه في محله، مؤمن بالله، ما قادر يعبد العبادة دي، ما قادر يقوم عليها، يصلي 10 ركعات تاني ما يقدر يصلي ولا ركعة، بس الفرض يلا يلا. ابن القيم قال هذه فترة سوف تمر علي، لأنه قال لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، لا بد من الفتور ده، الفتور ده عشان يستعدل بعد كويس. فيقال يكون منقبض إلى أن يأخذ شنو إخوان حسا، يقول لك النزلة، يقول لك ما داري علاج، داري شنو عندها فترة معينة، الفترة اللي كان ما راحت النزلة شنو ما بتروح، اللي هي فترة حضانة الفيروز. فبالتالي فمعناها فتورك ده عبارة عن فيروز أصابك، لو ما أخذ فترته وبراه فات ما بينتهي. لكن هنا قاعدة مهمة، عندما يعرض عليك الفتور في عبادتك إياك أن تفرط في الفرائض، اجعل الفتور في النوافل لتستعيد عافيتك بعد ذلك. يعني الفتور ده حد يكون وين؟ في النوافل، ما يقوم يخش وين؟ كخش في الفرائض بيبقى كعب هنا. هذا معنى كلام ابن القيم أنه قد يهجم عليه. طيب قال شنو؟ قال ابن القيم قال شنو؟ قال إذا هجم عليك القبض، وارد القبض، قال فانتظر حتى تنقشع شنو؟ الظلمة. طيب إذا هجم عليك داعي الانبساط، داعي البسط، داعي شنو؟ البسط، شعرت نفسك إيمانياتك شنو؟ عالية، وعبادتك ما لها تقيلة، وصلاتك في شنو؟ في مواعيدها، وإنت بعيد من المعاصي وحاسس نفسك فوق فوق، زول جنة جنة، بس تقول أنا حاسة كان متى بس الجنة طوالي. إذا جاءك وارد البسط، قال ابن القيم عند ورود وارد البسط عليك الوقوف عند البساط، عند الانبساط، الوقوف على البساط، عند الانبساط، الوقوف على البساط، تلجم نفسك تقول هوي حسا بتجهجه بعد شوية، أعمل حسابك ما تتكبر، تلجم نفسك عند ورود داعي البسط، تقف على البساط. البساط يعني شنو؟ الفرش. عند الانبساط يعني عند الانبساط تقف على البساط، باختصار عند الانبساط تقف على شنو؟ على البساط. وهذا يحتاج إلى حذر، يعني كن حذرا عند شنو؟ عندما تأتيك الحالة الإيمانية، عشان ما تقودك الحالة الإيمانية إلى غرور وعجب وخروج عن حد شنو؟ الاعتدال. يقول أخيرا الهروي الدرجة الثالثة ذهول مع صحبة الاستقامة وملازمة الرعاية على تهذيب الأدب. طيب الكلام ده يعني فيه يعني صعب شوية، أنا متأكد أنه الشيء ده صعب. الذهول، الذهول يبعد الإنسان عن الاستقامة، عشان كده قال ذهول مع شنو؟ مع صحبة الاستقامة. الذهول معناها ترك الأعمال، تكون ذاهي. هنا يقول ابن القيم لا يحق لأحد أن يترك الطاعات بحجة أنه صار قريبا من الله حتى صار مذهولا. يمكن تذهل بعظمة الله، تكون مذهول بعظمة الله، لكن مع المحافظة على شنو؟ على الاستقامة. طيب لو في زول قال أنا بكثرة ما تفكرت في الله بقيت ما قادر أصلي وأصوم، ساداته وتاني ذاته الله رفع مني الصلاة والصوم، ده كيف ده؟ هذا ضال منحرف مجرم فاسق. يقول ابن تيمية عنده قاعدة، يقول متى كان السبب محظورا لم يكن السكران معذورا. متى كان السبب شنو؟ شنو؟ محذورا لم يكن السكران شنو؟ معذورا. بمعنى واحد شرب خمرة براو، مشى جاب الخمرة سواء كان عرقي ولا مريسة كويس، جابه وشرب وسكر وطلق المرأة. الصباح قام قال لك طلقت المرأة؟ قال والله يا أخوان أنا ما واعي، أنا طلقتها؟ قال لا طلقتها. حول ولا قوة إلا بالله، مش يكوس الفتوى ده. عند الأئمة الأربعة طلاق واقع، عند الأئمة الأربعة طلاق شنو؟ ليه واقع؟ لأنه سكر متعديا بإرادته هو. قام واحد سقوه ناس قالوا له ده سفينة شرب لي شنو؟ ما قاس بذكر شرب اسمه شنو ده بيعملوا في الضحية ده اسمه شنو؟ شربوت. والشربوت كان شوية معتق شوية، كان شرب وقام سكر وشاكل مع المرأة وطلقها. ده طلاقه ماله؟ ما يقع، لا يقع. وإن كان ابن تيمية يرجح عدم وقوع طلاق السكران متعديا بعد يرى إنه شنو؟ متعديا. لكن هؤلاء يقولون سكرنا بالذكر والعبادة. قال ابن القيم سكروا بذكر وعبادة غير شرعية، وإلا لو ذكروا الذكر الشرعي وتعبدوا العبادة الشرعية لما سكروا. لماذا لم يسكر الصحابة؟ لماذا لم يسكر العلماء والتابعين؟ وهكذا ما في عبادة شرعية يا أخواننا شنو؟ بسكر. زول يقول لك ذكرت الله كثير بالجن، ما بتجن والله، كان ذكرت الله الليل والنهار ولسان ده ما وقف ما بتجن، لكن تذكر الذكر جت سبحان الله الحمد لله كده. الزول بيقول سبحان الله مليون مرة، البجنة شنو؟ سبحان الله بفتح عينه دي مفتحات، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. في شنو؟ في الصباح ما فيش أصلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه فيلا طويلة. لكن الذكر غير المشروع بجنن. وكان جنك بعد ما تنوم إلا شنو؟ إلا نفسك. ده معنى الكلام. فابن القيم يقول ذهول، وهو نوع من أنواع الغيبة في شهود الحقيقة، تمعن وتفكر في خلق الله وفي ربوبية وعظمة الله. هذا الذهول لا يقبل إذا فارق الاستقامة، فهو ذهول مع صحبة شنو؟ مع صحبة الاستقامة وملازمة الرعاية على تهذيب الأدب. ذهول لا يخرج عن الاستقامة، ولا يخرجه أن يتعدى على حقوق سيده، يحفظ للرب ربوبيته وللعبد شنو؟ عبوديته. بعض الناس قالوا ذهلنا حتى صرنا نرى الكون كله رب العباد، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. قالوا هذا بالذهول، وإن كان بالذهول فإنه كفر بواح يخرج من ملة الإسلام. نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية منزلة الإرادة. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وإياكم أجمعين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: خير الوطن.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونسترشده.

الله وبركاته. الإسلام يمنعنا ويحذرنا ويحاول جاهدا أن يصنع منا مستقلين أحرارا غير محتاجين لأحد. الاحتياج والحاجة لا تكون إلا لله، وسبحان الله العبد إذا احتاج لأحد صار أسيرا، ولذلك قيل قديما احتج لمن شئت تكون أسيرا، وتفضل عمن شئت تكن أميرة، واستغني عمن شئت تكن نظيرة. يعني إما أن تكون أسيرا أو نظيرا أو أميرا، فأنت أسير لمن احتجت إليه ونظير لمن استغنيت عنه. أنت نظيره، نظيره يعني موازي له، الند يعني ندية، ومتفضل وأمير على من تفضلت عنه عليه يعني. سبحان الله. مرة تانية، احتج لمن شئت تكون أسيرة، واستغني عمن شئت تكون نظيرة، وتفضل عمن شئت تكون أميرة. جيد، هذه بداية باش نعرفوا بداية موضوعنا اليوم. هل الإسلام يحثنا على الاستقلالية المادية في الدخل والرزق والعمل؟ نعم، هو ذاك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. ايش معنى اليد العليا؟ اليد العليا هي التي تعطي، واليد السفلى هي التي تأخذ. هذه يد عليا تعطي، وهذه يد سفلى تأخذ. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا حرام، ولم يقل هذا يعني سيدخل النار والعياذ بالله أو هو الشرك، لا لا لا، لكنه غير حري بالمؤمن، غير لائق به أن تكون يده سفلى. ما الحل إذن؟ أن يشتغل الإنسان ويعمل ويكد ويجتهد ويواصل السهرة ويواصل الليل بالنهار من أجل أن تكون يده ماذا؟ هي العليا. نقف شوي عند هذا. يعني هل المقصود بالعمل والكفاح والنشاط، سواء كان في تعليم أو في غيره من الأمور، يعني البداية تكون بالعلم، هي النشاط والجهد وكذا يكون بالعلم، ثم إلى الوظيفة، حتى وإن كانت الوظيفة تغطي كثير من المصاريف تجده يتنوع في وظائفه وفي حرفه. لماذا؟ لتكون يده هي العليا. هذه ليست دعوة صريحة للتعالي. بعض الناس يقول أيوة صار الإسلام يبي الإنسان يده هي العليا وديما هي بشي. لا لا لا لا لا، مش بفهمنا الضيق هذا، أنك ديما أنت فوق وأنت الكل في الكل، وأنت القصص هذه المسكينة التي نروجها. لا لا لا، الإسلام يقول لك في نفسك أن تكون يدك دائما عليا، يعني تجي مشاركة في جمعيات خيرية تعطي، تكون يدك عليا، مش ممن يستفيدون من الجمعيات ويأخذ. لا، ليش ما تكونش أنت ممن يعطي؟ إيش معنى ذلك؟ أن اللي يأخذ من جمعيات، لا، اللي يأخذ من جمعيات مؤمن ومسلم ومن المجتمع وإنسان جميل ولينا وما نستغنوش عليه ونحافظ عليه نعاونوه بس. لكن أنت كمسلم، الإسلام يقول لك حاول تكون من اليد التي تعطي وليس من اليد التي تأخذ، من اليد التي تعين وتبني وليست من اليد السلبية النائمة التكسل ديما وتبي المدينة الفاضلة مدينة لا لا لا أفلاطون. لا لا، أنت تبادر تقدم تعطي، تكون يدك هي العليا. والحاجة للناس أعظم الكرب. عودها، الحاجة للناس أعظم الكرب والمصائب. يقال بأن إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه من الأولياء، وهنا الترضية بالدعاء طبعا بصيغة الدعاء، نحن نقول رضي الله عنه عن الصالحين ليس إخبارا كما مع الصحابة. الصحابة نقول رضي الله عنهم لأن الله رضي عنهم، هذه صيغة خبرية، لكن لا، الصالحون من الأولياء والذين نظن فيهم خير نقول رضي الله عنهم من باب الدعاء، أي أسأل الله أن يرضى عنهم.

0: جيد. فإبراهيم بن أدهم ركب مرة سفينة مع قوم، مع ناس يعني، سفينة سفن الشراعية القديمة الآن. سبحان الله، الآن بعض الكاميرات تصور لنا السفن العظيمة العملاقة في المحيط، تتقاذفها الأمواج كأنها قشة. فأنا أسأل نفسي أحيانا أقول سبحان الله، عندما كانت السفن الشراعية، السفن الخشب القديمة، كيف كان يصنع الناس؟ كانت كوارث، وكثير من السفن كان يأكلها البحر طبعا، وكان من يركب البحر ويرجع يرجع في حياة جديدة، يقول أنا مت ورجعت إلى الدنيا، لأنه رأى الموت بعينه. فيبدو أن هذا المركب الذي ركبه إبراهيم بن أدهم، الرجل الصالح الولي المتعلق بالله هذا، فبكى الناس وتصايحوا، وهو جامد هكذا، جامد يدعو يقول يا رب يا رب يا رب، وليس عليه آثار الفزعة، والفزع أقصد الفزع والخوف، لا لا لا، حتى إذا ركضت السفينة شيئا ما وهدأ الموج، قالوا يا إمام يا شيخ يا إبراهيم، ألا ترى المصيبة؟ وكأنك لا تقدر هذه المصيبة، يعني أنت أليست مصيبة يا شيخ؟ قال نعم مصيبة، ولكن الكرب. قالوا ألا ترى أننا في كرب؟ قال نعم، ولكن الكرب والمصيبة هي الحاجة للناس. الله رضي الله عنه، ها الكلام. قالوا لا مازال في مصيبة أعظم من هذا، من هذا الذي نحن فيه، نكاد نموت وتنقلب السفينة وتغرق. نعم، قالوا الحاجة للناس فعلا والله. صلى الله لا يحوجني وإياكم إلى أحد، صلى الله لا يحوجنا إلى أحد إلا فيما يحتاج إليه الناس للناس. ما حتى هذه بنقف عندها شوية، عندما تقول يا رب العالمين لا تحوجني إلى أحد من الناس، أحد العلماء قال لا تدعو على نفسك، قال وكيف؟ أنا أدعو لنفسي. قال لا، في أشياء لابد أن تحتاج للناس فيها، يدرسون ابنك، يعالجونك أنت إذا مرضت، من يعالجك؟ تقول لا بمالي، مالك هذا، معلش العامية اللي بنقوله نقع واشرب ميت، ما هو ما يتنقعش عمو المال، خاصة بعد العملة البلاستيكية. لا، المقصود مالك هذا لا يغني شيء، أنت في زمن معين لا ينفع المال، تحتاج إلى من يداويك، إلى من يعينك، إلى من يضرب لك إبرة، إلى من يعطيك الدواء، إلى من يصفه لك، أنت محتاج للناس. الحاجات العادية هذه لا، ما تقولش اللهم لا تحوجني، لا، نحن نتكلم عن الحاجات المادية، كأنت تحتاج إلى الناس في سكنة، تحتاج إليهم في إنفاق، وتحتاج أن يسددوا عليك دينك، وتحتاج أن يشتروا لك ثيابا أو طعاما، أنت وأهلك، هذا هنا كارثة، هنا أصبحت في العوز، أنت دخلت إلى الحاجات التي تذهب المروءة. كيف تذهب المروءة؟ تفسد عنك مروءتك وتقلل من قيمتك. نعم، المؤمن يحاول ألا يحتاج في هذا، لكن في الحاجات اللي ذكرتها بدري، الخباز يخبز لك الخبز، والحداد يخدم لك الباب، والنجار يعينك على النافذة والطاولة، والأستاذ يدرس أولادك، والطبيب يعينك في العملية، هذا جيء، هذا ممتاز. اللي يقول لهؤلاء إن شاء الله ما أحتاج لهم، هذا ميت، هذا مش قال ما تدعوش على نفسك. الذي يقول لا أحتاج إلى هؤلاء يا رب ما تحوجني لهؤلاء، أنت ميت، أنت تدعو على نفسك بالموت بالفناء. الميت هو الذي لا يحتاج إلى أحد، نحن نحتاج، لكن الحاجات الضرورية العادية. حديثي اليوم عن الحاجات المادية التي تضطرك إلى الوقوف على أبواب الناس، دام سل الله ألا تضطرك الظروف إليها، وانقل حاجتك لله. الآن لعل سائلا منكم يقول عندما أحتاج أنا ماذا أفعل؟ أول شيء تفعله، أول شيء أنا أنصحك ونفسي، حول حاجتك لله، اصرفها لله. كيف؟ يعني أول شيء أقبل على الله واسأله حاجتك، قل يا رب يسر لي هذا الأمر، قبل أن تذهب وتكلم الناس بالهاتف أو غيره، تقول لهم والله عندي موضوع معين، أنت قف على الله سبحانه وتعالى. عجبني كلام مولانا جلال الدين الرومي، الأديب والمتصوف والزاهد والرجل العالم، كلامه جميل حقيقة. أوروبا كلها استفادت من جلال الدين الرومي وأحسنت الأخذ منه إلى هذه الأمة، حتى أن بعضنا لا يعرفه. تقول له جلال الدين الرومي، يقولك هو رومي. لا، هو يسمى رومي هكذا. هو عاش ومات في تركيا في جبال الأناضول. أعرف أصوله قد تكون تركمانية أو غير ذلك، لكن أو كازاخستانية. المهم هو من هذه الجغرافيا. الرجل يقول كلام جميل لجلال الدين الرومي، يقول: إذا ذهبت إلى الله، اسمع جيد، إذا ذهبت إلى الله مكسور الجناحين، اسمع اللي بعدها، إذا ذهبت إلى الله مكسور الجناحين عدت منه محلقا. الله أكبر، كلام جميل، جميل جدا، ومعاني سامية. فقط انكسر لله. هذا يتكلم عنه ابن القيم في مدارج السالكين، منزلة الانكسار لله والتذلل والخضوع. تخضع لمن؟ نتذلل لمن؟ نستكين لمن؟ نستعين بمن؟ نطأطئ جبهتنا لمن؟ لله، لله فقط، ليس سوى. وسبحان الله، المكان الوحيد والمصدر الوحيد، الطاقة الكاملة، الحق الناجز الذي إذا جئته منكسرا رجعت منه محلقا، كما يقول جدنا، رجعت منه محلقا. مش غير الطير، مش غير جناحك صحيح، لا لا لا لا، ترجع محلقا. تعرف التحليق وين؟ التحليق وين؟ في ارتفاعات عالية جدا. لكن انكسار للناس لا. طبوا حاجة، يقول عليه الصلاة والسلام: اطلبوا حاجاتكم بعزة النفس، اطلبوا حاجاتكم بعزة النفس. أنا أسألك، السلام عليكم: لا يا أستاذ، عندنا موضوع نحتاج إلى أنك تعيننا فيه بعزة نفس، في إمكان؟ يقول: لا والله للأسف، إحنا أنا مانيش جمعية خيرية. خلاص، جيد جيد جيد، من غير ما تكن، شكرا لك، بارك الله فيك، زاد الله في مالك، السلام عليكم. يا فلان، عندنا أرملة تحتاج ومجموعة من الفقراء. قال: لا والله، إن السنة ظروفي ما عاشت زين. خلاص خلاص، لكن لو سمحت، والتذلل، تتعرف الظروف. هذا الانكسار لا يكون لله يا جماعة. خلوا ماء الوجه هذا، حافظوا عليه، لا تتذلل كثيرا. عجبتني أبيات يقول: لا تسألن بني آدم حاجة، لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا توصد لا تحجب. لا تسألن بني آدم حاجة، الإنسان يعني، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ابن آدم يغضب حين تسأله، ويتمعر وجهه، وتتعبس جبهته. سبحان الله، الإنسان عندما يسأل الحاجات، حتى أنك تراهم أصحاب الحاجات الذين عندهم حاجات الناس، سواء كانوا مسؤولين أو كانوا أصحاب مال، عندما يقف عليهم المحتاج يتعوذون ويقولون ألفاظا. أن تكون جالس صدفة مثلا، تكون زائر، أو تكون تقول: سبحان الله يا رجل، من يقول للسكرتير: من هذا في الباب؟ يقول: والله هذا الرجل المسكين، يا طردوه. لماذا لماذا لماذا تتعالى عن الناس؟ أنت خادم للناس إذا كنت مسؤولا، وإذا كنت غنيا واسه بشيء. أنت لا تعطيه كل ما يريد بالشرط، لكن مواسيه مواساة يا سيدي، ما دام قصدك ووقف على بابك. أين نحن من إباء وكرم وشهامة العرب؟ تعرف العرب قبل الإسلام رأوا هذا موجود عندهم، والإسلام أكده. كانوا لا يردون سائلا، لا يردون سائلا، يروه من العيب ومن المنقصة أن يقف عليك الناس وتردهم ولو بشيء، أي شيء، لكن ترده كلية هكذا؟ لا. وإذا وعدكم الناس شيئا، هذا منحة تاني في الحلقة اليوم، ما تخلوش الفكرة تضيع، بس هنرجع لرأس الحلقة. إذا وعدت بشيء من الناس فأحسن التذكير. يعني شخص مثلا وعدك بأنه يعينك في تعيين، أو يعينك في قرار إفادة، أو يعني يساعدك هكذا بشيء، أو يعطيك، لنفترض أنها أشياء عينية يعني مال، يعينك في سيارة، في بيت كذا، مش وين ما تريها السلام عليكم وين يا صاحب الكلمة. لا لا هذا أسلوب لئيم جدا وعقيم في شيء أدب موجود هذا مش بكثرة لكن موجود. ومجرد صباح الخير شنو حالكم اليوم وإن شاء الله غير قاعدين في البلاد ما رحلتوش كلام هكذا فيه عيب عيب في التذكير بالوعد. وهذا موضوع كامل لكن أشرت لإشارة بس في الحاجات عند الناس. لا تلزم الناس بإعطاء الأشياء خلاص الناس وعدوك بشيء نفذوا معليش لو أنا والله الآن خطرت في بالي قصة جميلة جدا في التذكير في الوعد ومضطر نقولها لجمالها. بيقولوا الخليفة المتوكل كان عنده وزير فوعده والوزير ماتت زوجته فقال للحاجب يا حاجب أعطه 1000 دينار وكسوة وفرس. 1000 دينار ذهبية مسكوكة ما شاء الله مش 1000 دينار هذه رأي فلوسنا الورقية لا لا وفرس وكسوة. كسوة هذه تكون متاع ثياب وأغطية وأفرش كسوة. الحاجب وهذه تصير في الحجاب تو في الإدارات وفي الوزارات الوزير أو المدير يأمر بالأمر واللي تحته والشباب اللي يشتغلوا معاه أحيانا ينسوا بس يكون نيتنا كويسة وظننا حسن يا سيدي بلا في من ينسى لكن في اللي يتعمد يقول كان زاد الوزير تكلم وكان المدير زاد ده ماشي الحال نفته لكن غير جت كلمة مرات يكون هو متحشم وقال خيرك ما تنفذش انت. قال لا مرات هو غير ضغطه ايش علاقتك انت ضغطه عليه وضغطش عليه انت تشتغل معاه ولا وجاه الانسان هذا كلم لحد ما نعرفش وقال لك نفذ قال لك لا نيني زيدني مرة تانية. يا ساتر قديش حريص على العمل انت وعلى الحياة وعلى الدنيا. المهم خلاص مدير قال لك هالرجل هذا نفذوا له عمله ابنوا له عطوه نفذ ولا تبي تراجع انت عن عطيته سبحان الله. فالحاجب انسي والخليفة الرجل هذا يجيه له وزير كان مش وزير هو كان من جلاسي هو كان من جلاسي انا قلت وزير بدا لا هو من جلاسي لو كان وزيرا لم يكن في حاجة لا الى ألبسة ولا كان من جلاسي. جلاسي عادة الأمراء عندهم ناس يجلسون معهم هكذا أصحاب أدب ويحبونهم يعني. حتى نوى الخليفة الحج تصور يجلس معاه يوميا ويسهر معاه يوميا ما قال لا شن صار في الموضوع وين سيتني يادي عارف روحي ما نسي تجيح متاعنا احنا عارف يادي عارف روحي والله ما نظني في الخريطة. هو يبدو ونقوله في كلام خطير ومش كويس ومؤذي الحقيقة يعني ان شاء الله ربي يصلح حالنا كنا لا مرات تصير عندنا هذه ونسحبها ما تأثر شوية سلبية جدا مش كويس. المهم لم يذكر الحاجب دي روحة ما سمعش والرجل هذا فرح بالأعطية الخليفة لكنها لم تصله فقال له بنحج وقال له نبيك تمشي معاي للحج. قال له ماشي الحج نمشي نحجه ليش ما نمشي وش نمشي نحجه يا ريت مشي معاي للحج. شوف مشي معاي للحج والحج كان ياخذ في أكثر من شهرين من الشام إلى إلى إلى إلى مكة المكرمة. حج معاه وزار معاه المدينة وزار معاه قبر النبي عليه أشرف وأطهر الصلاة والسلام وبعدين قال له بالله ترى دهورني في المدينة أنت تعرفها كويس وتعرف دورها ومنازلها. قال له هذا بيت أبي بكر وهذا بيت عمر وهذا بيت الخليفة فلان وهذا بيت علان وهذا حتى وصل إلى بيت امرأة اسمها عاتكة في الجاهلية معروفة كانت تقيم في المدينة على ساكنها أشرف وأطهر الصلاة والسلام. فقال هذا بيت عاتكة الذي يقول فيه الشاعر يا بيت عاتكة الذي أتغزل أو يا بيت عاتكة الذي أتغزل رغم العدى وإليه قلبي أميل إني لأمنحك الصدود وإنني رغم الصدود إليك قلبي أميل. قال لا حول ولا قوة إلا بالله شنو هذا تو في باب إحنا كام هذا. قال لا أنا قلت لك هذا بيت أنت وش قلت لك وريني البيوت والمنازل. قال إحنا كنا في حج طالعين من حج توه وكنا في زيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام وانت تقولي في شعر غزل. تعرفوا لما روح للشام بعد 20 يوم ولا شهر قال جلس الخليفة يتفكر أيام الحج يوما يوما حتى وصل إلى قصة عاتكة. هذه قصة الله قال إيه القصيدة التي هي فيها يا بيت عاتكة الذي أتغزل رغم العدا وإليه قلبي أميل إني لأمنحك الصدود وإنني رغم الصدود إليك القلبي أميل. والخليفة يحفظ القصيدة كاملة. الجي فيها بيت شن يقول فصل القصيدة في بيت شن يقول وأراك تفعل ما تقول وبعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعل. قال أيوه خلاص عرفت ايش انا جاب القصيدة هذه واستدل بها. هو يبي يذكرني ببيت في وسطها راه في وسطها ما قالهاش طول ما سمعتش قول فلان لا يبي يستعرض هو وين الأدب الراقي هذا وين ولا وين الرقي عند الخليفة. حتى الخليفة جميل جدا وحافظ للقصيدة قال له فيها بيت يقول وأراك أنت تفعل ما تقول وبعضهم مش انت راه لا وبعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعل. قال ندولي الحاجب يا حاجب كنت قد أمرت بأعطية لفلان أعطيتمه؟ قال لا والله. قال تبا لك لا حول ولا قوة إلا بالله سارع الآن وأعطيه أعطيته. تمت القصة وخذت مني وقت الحلقة متأسف جدا ولكن جميلة جدا القصة ورائعة. كيف نذكر الناس؟ نحن لسنا أربابا عندما يعيدنا الناس بشيء نذكرهم بأدب ولكن موضوع الحلقة الغالب عليه هو ألا تحتاج أصلا للناس. حاول ألا تحتاج الناس ولا تكرر الطلب ولا كثرة السؤال. الناس يكرهوك سبحان الله طلع لهم في الفيس وطلع في الواتس وطلع في المسنجر أول ما يفتح يقول قريب يفتح التلاجة يقول شي هذا عيب راهو. لا المؤمن لا المؤمن يكون عزيز النفس لا يطلب إلا عندما يضطر جدا جدا يضطر ويطلبها بعزة نفس من غير تذلل وانكسار ودونكم لي وانا ليش الكلام هذا ليش ودونكم لي وراني ليش البكاء هذا والتوليه تركه لغيرك. يا سبحان الله انت انسان قامة دكتور استاذ شيخ مهندس سباك حداد نجار اعطاك الله حرفة واعطاك الله لسانا وادبا وفكرا وزوجة واولاد حتى كنت متعسر الحال رب العالمين يعطيك ويفتح عليك ولكن اطلب الحاجات بعزة نفس. في أبيات للإمام الشافعي خليها تكون ختام الحلقة علي أنك تقف على باب إنسان لئيم هذه كارثة هذه تقف على إنسان تكون حاجتك عند إنسان لئيم لا يرحم للأسف والله هذا شيء مؤسف جدا. يقول لخلع ضرس هو يصف حالة الإنسان اللي يقف على باب إنسان لئيم حالته شنو يقول الحالات اللي بيذكرها الإمام الشافعي هذه أسوأ وأدهى وأمر لكنها أحسن من أن تقف على باب إنسان لئيم. يقول لخلع ضرس لخلع ضرس وضرب حبس ونزع نفس ورد أمس وقر برد وقود فرد ودبغ جلد بغير شمس ونفخ نار وحمل عار وبيع دار بربع فلس أهون من وقفة حر يرجو نوالا بباب نحس. الله أكبر رحمة الله على الإمام محمد بن إدريس الشافعي الكلام الجميل. معلش بسرعة على بيات يقول لخلع ضرس وضرب حبس إنسان محبوس يضرب العفو العافية صلى الله يعفينا وياكم. لخلع ضرس وضرب حبس ورد نفس ودبغ جلد لخلع ضرس وضرب حبس ونزع نفس ورد أمس رد النفس التي تموت ورد أمس يرد هو. لخلع ضرس وضرب حبس ونزع نفس ورد أمس وقر برد البرد وقر برد وقود فرد دية القتيل ودبغ جلد دبغ الجلد بغير شمس الناس كانت تدبغ الجلد بالشمس بالحرارة ونفخ نار وحمل عار نسأل الله أن يعفينا وإياكم وبيع دار بربع فلس أهون من وقفة حر يرجو نوالا بباب نحس. صلى الله عليه وحوجنا إلى حد اللهم اجعل حاجاتنا إليك يا رب، يا رب يا رب العالمين، لا تحوجنا، وإن حوجتنا فحوجنا دائما إلى الكريم، إلى صاحب الموقف الكريم الطيب الجيد الذي يقدر وقوف الناس ويعرف الناس ومقاماتهم. شكرا لاستماعكم، وأسأل الله أن يصلح حالي وحالكم. تقبل الله منا ومنكم كل عمل صالح، حتى ألتقيكم في مساء آخر. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب، يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يا ام السرايا والشط ويلها،
4: راديو سرايا اف ام 99.3.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
5: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. بشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحروا رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن، يأتيكم على السرايا اف ام 99.3.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا وإياكم أيها الإخوة الكرام مع برنامج حل القرشك الذي نتدارس فيه معكم الكتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية. وهذا الكتاب يشرح المعاملات المالية والعقود المالية وفق مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه، وكنا قد وصلنا وإياكم في ذكر المعاملات المنهي عنها في الشرع، العقود المنهي عنها في الشرع، لأن الأصل في كل العقود الإباحة إلا إذا دل دليل على أنها منهي عنها شرعا أو سدا للذريعة، لأن الذرائع الوسائل، فأي وسيلة تؤدي إلى ممنوع شرعا يمنع العقد فيها. وذكرنا منها مجموعة، ووقفنا عند الكلام عن النوع من أنواع العقود المنهي عنها، وهو العقد الذي فيه غرر، كل عقد فيه غرر. والغرر مش معناه؟ معناه الخطر أو الخداع. أي بيوع، أي عقود انطوت على مخاطرة أو مقامرة أو جهالة في العقد، إما في العاقبة أو في الثمن، في جهالة في المثمن أو في الأجل في المدة، أو تردد في موافقة الغرض وعدم الموافقة، أو شك في حصول أحد العوضين اللي هي الثمن ولا السلعة، هذا يصبح فيه غرر، ما يجوز هذا العقد اللي فيه هذه هذه الجهالة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. الجهالة هذه هي قسمان، أحيانا تكون جهالة يسيرة، غرر يسير، وهذا مغتفر، يعني خفيف، غرر جهالة خفيفة أو قليلة، وهذا شأن الناس عادة يتسامحون فيه بينهم، يعني لا يقصد الجهالة في حد ذاتها، لا يقصد الخداع فيها، يعني لا يقصد به عادة، وهذا مما يقولوا مما يتغابن فيه الناس، أن يقع فيه الغبن عادة، لكنه مغتفر، ولا تخلو منه يعني كثير من العقود أو البيوع. وهذا يمثل الفقهاء بأساس الدار. وقت واحد مثلا يشتري شخص دارا، لا يعرف على جهة التحقق واليقين والتأكد مثلا متانة الخرسانة أو عمق القاعدة أو سلامة الأساسات، ويشبهون له كذلك بحشو الجبة، يعني بطانة الثياب اللي في الثياب داخل حشو، مش حيفتح يقول له والله ترجاك اشتريتها منشوف بطانتها، أفتح خلينا نشوف هذا كله واللحاف، فيصعب يعني معرفة هذه الأشياء بدقة في وسط الأشياء. وكذلك مثلا دخول الحمام البخاري، هذا عقد أنت بتدخل لخدمة إجارة، بتخش مثلا في حمام المعروفات، هذه الحمامات المائية للغسل، هذه البخارية الساونا وغيرها، هذا يدخل بعشرة دينار وهذا يدخل بعشرة دينار، باقي كم كل واحد استهلك من الماء اللي غسل به والصابون، مقابل العوض اللي قبض المالك العشرة دينار، أنت كم بتصرف؟ لكنها تصبح أجرة ثابتة للجميع مع تفاوت الصرف وتفاوت المكث البقاء داخل، كل هذا يسموه غرر مغتفر. يعني مش تقول يعني ما مش على ضوء يلغى العقد بسبب أن هذا زاد وهذا نقص، والله هذه الأساس مش معروف قداش عمقه والحديد قداش، والله هذا كله شيء خلاص لا عادش تقدر تفتح عليه ولا تكشف عليه. لكن احيانا يكون في القسم الثاني واللي على ضوءه يكون الغرر فاحش، يعني يسموه الغرر الفاحش او الغرر الزايد، وهذا هو اللي فيه كثره، يعني لا يتغابن فيه الناس، يعني لا يتسامحون فيه. هذا محظور ومحرم. العقد اللي يبنى على هذا الأساس مع علم أحد الطرفين به هذا عقد باطل ويلغى. ومن صور الغرر الفاحش المزابنة، يعني لما شين المزابنة؟ هي بيع سلعة مجهولة بثمن معلوم أو مجهول من جنسها. شو معنى هذا الكلام؟ كل سلعة لا يعلم مثلا كيلها، مقدارها بالكيل، ولا يعلم وزنها، أو لا يعلم عددها، وبيعت بسلعة معينة كيلا أو وزنا أو عددا، فهي مزابنة. وسميت مزابنة لأن كل واحد من الطرفين من العاقدين، البائع ولا المشتري، يدفع صاحبه عما يقصده ويغالبه في أخذ حقه، يعني يزر فيه زر على أنه يغلب ويأخذ اللي في يده. يعني مثلا من ذلك توبيع الثمر في رؤوس الأشجار بالتمر كيلا، هذا فيه مزابنة، فيه جهالة. مثلا واحد بيبيع تمر في رؤوس الشجر بتمر كيل تحت، يقول له بيع اللي فوق في الشجر باللي تحت، هذا صعب، لا يمكن تقديره. بيع العنب في الكروم بالزبيب كيلا، عنده زبيب بالكيل وعنده عنب في أمهاته. بيع الشيء بما يخرج منه، يعني بيع الزيتون بالزيت، بيع للزيتون بالزيت، هذا لا يجوز. مثلا واحد ماشي المعصرة ورفع زيتون، قداش؟ إذا كان بالوزن مثلا احنا نقوله مثلا رفع قنطار زيتون، يبيع عصرة كويس، تقدر تعصرة وتأخذ زيتك وتعطي أجرة العصر. لكن أحيانا يقول أنا مستعجل، والله يقول لصاحب المعصرة راه بتعطل شوي، ولهذا أنا منختصر عليك، أو زيتون جديد بكر، عفوا زيت، أرفع الزيت وراه أنت زيتونك هذا القنطار، يعني حيجيب لك مثلا 40 لتر، مثلا 40 لتر، هاي 40 لتر ارفعها وخلي. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. مثلا بيع قنطار من طعام بوعاء من طعام لا يعلم قدر ما فيه، نفس الكلام. هذه كلها من البيع المزابنة، الجهالات فيها جهالات، وهذه لا تجوز شرعا، وحكمها من البيوع المنهي عنها، لأن فيها غرر وجهالة ومخاطرة ومقامرة، هذا مثل القمار. الدليل النهي عن بيع المزابنة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، وشرحها في الحديث، هو قال بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا، وذكر هذا الكلام، فصار بهذا المعنى. يعني زي حتى بيع الرطب على النخل بالتمر اليابس أيضا هذا من المزابنة، وهذا سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال أينقص الرطب إذا يبس، ينقص وزنه؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. والحديث رواه مالك في الموطأ. زي ما قلنا علة النهي ليش؟ لأن في غرر، في جهالة، في مغالبة، في أكل أموال الناس بالباطل، يتنافى مع الرضا الذي يقوم على أساسه البيع. لكن يجوز بيع المزابنة بشرطين، شرطين: أولا أن تكثر إحدى السلعتين كثرة تنتفي معها المدافعة والمغالبة، فتنتفي بذلك علة النهي، لأن الحكم للغالب. يعني أحيانا يكون الكمية كبيرة جدا جدا، صعب أنه يستطيع أحدهم تقديرها بسهولة، فهذه خلاص معاش النية في أن الإنسان يريد يخدع بها، يعني يتكلم عن أطنان مثلا بأطنان، فهذه في الغالب ما حتى الفرق ما هوش فيه طمع، ما حد بيطمع في الآخر في هذا الفرق، يعني سيختاروه بدقة، وحتى لو حصل الفرق الفرق لا يؤثر. الأمر الثاني ألا تكون السلعة من الربويات، ما تكونش من الربويات، لأن الربويات هذه الأشياء اللي فيها ربا لا يجوز فيها التفاضل. ما ينفعش نبيع لقنطار قمح بقنطار، عفوا مثلا طن طنان من القمح بطنان من القمح الأخرى النوع الآخر، أو رز برز، والله لا، في هذه يعني في الأصناف الربوية لا يجوز. وكذلك يجوز بيع المعلوم بالمجهول من غير جنسه، من غير الجنس يجوز، بتبيع قطن بحديد ممكن، هذا ما فيش باس إذا كان الأمر تم في وقته في المجلس، وبيع لك سيارة حديد وبيع لي ثلاث سيارات قطن، هذا هذا هذا ما ينقالش فيه مزابنة أو جهالة، خلاص أنا راضي وأنت راضي، ما فيش مشكل. هذه المزابنة. عندنا الملامسة، وهذه ممنوعة أيضا، واللي هي فيها غرر كبير جهالة. شين معناها الملامسة؟ يعني أن يلمس الرجل الثوب بس وهو مسكر، يدخل إيده في الشكارة وهم كلفت ومسكر بشكارة ولا ينشره، ما يتبينش فيه، أو يبيعه في الليل وهو ما يعلم شن فيه، هذا تفسير الملامسة على أن مجرد تحريك الثوب هيك، ما فيش حاجة منشورة زيه. والله قداش الرداء هذا، يعطيني واحد مسكر في شكارته ماشي، لكن والله انا نبي سورية طويلة نوع كذا كذا كذا، يقول له ايه مسكر، يقول له لا ما تفتحهاش، حركها بيدك بس، هذا صعب في جهالة، انا شن عرفنا انا كيف شكله وكيف كذا، وبعدين يطلع فيه غرر فيها. وفي من فسر الملامسة الممنوعة هو ان يجعل البائع والمشتري نفس اللمس بيعا، أراه تحركها اعتبرها انبعت، مجرد تمسها أراه العقد لزم، هذا ممنوع الكلام هذا. وهذا فيه كما قلنا فيه جهالة وغرر لا يغتفر ومنهي عنه. اليوم من الصور القريبة المعاصرة اليوم في بعض الألعاب، الألعاب بعض منهم يرمي المشترك مجموعة أشياء بحجر، فما أصابه اشتراه، يقول له أنت ارمي السهم، أراه اللي يجي فيه السهم هذا بتشتريه غصبا عنك، يضعوا له قدامه 20 حاجة هيك وكذا ويقول له ارمي تشريها، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه إجبار الناس على شيء لا رغبة لهم فيه ويتنافى مع الرضا. النوع الآخر في عندنا المنابذة، هذا نوع من أنواع البيوع المنهي عنها، نبذ الشيء يعني إلقاء الشيء أو طرحه أو تركه، وفسروها بيقول له أنا بعتك الحاجة الفلانية أو بعتك كذا، فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع، يعني إذا طرحت عليك الشيء هذا كان موجود قديما، أنا إذا كان رميت الحاجة عليك أراه تم البيع، صار لازم في حقك ولازم تشريه، مثلا يساوم فيها هذه قداش هذه قداش هذه بكم، 10 4 الرداء وكي يرميه عليه، البائع يرمي على المشتري خلاص يقول له لازم البيع، هذه يسموه المنابذة. وهذا طبعا لا شك أنه ما تأملش السلعة ولا رضيها، وهذا كان معروفا عند العرب في الجاهلية قديما، يعني التاجر يوقف والناس حوله والناس تساوم السلعة، اللي يرى أنه يساوم فيها وعجباته شوية يرميها عليه قبل لا ينهي يعني التعاقد، قبل لا يأخذ فيه قبول وإجاب يرميها عليه ويلزم بها. وطبعا الملامسة هذه والمنابذة هذان يعني بيعان ممنوعان لحديث النبي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه، هذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه يقول لك يشرح أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة لمس الثوب ولا ينظر إليه. عندنا نوع آخر في غرر ولا يجوز نوع البيوع هذا، أي بيع يسموه البيوع غير المقدور على تسليمه السلعة، يعني تسليمها، يعني بيع المقدور غير المقدور على تسليمه، أنت ما لكش قادر تسلمه، ممنوع البيع فيه. هذا راه مش بيع ما لا يملك، لا هو يملكه لكنه ليس قادر على تسليمه. وأحيانا يكون أيضا من بيع الأشياء التي لا يملكها، لأنه لما لم يملكها لم يقدر على تسليمها، وهذا مخالف للشرع الحكيم. قال حكيم بن حزام، ابن حزام قال يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ هو الشيء ما عندي، يقول له عندك الحاجة الفلانية؟ وما عنديش، لكن هل نمشي نشريه ليه من السوق ونبيع عليه؟ قال لا، لا تبيع ما ليس عندك. والحديث صحيح رواه الإمام مالك في الموطأ. الإمام مالك بلغه أن رجلا أراد أن يبتاع طعاما من رجل إلى أجل، يبي يشري منه طعام، قمح ولا شعير ولا رز ولا تمر ولا اللي هو، إلى أجل يعني فيه مدة. فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق، شبيه للسوق، وقال له بيع لي كيلو مثلا دقيق أو قمح أو 10 كيلو. قال له ماشي تعال معي للسوق، وظل يريه في الصبر اللي هي الشكاير الكبيرة هذه اللي معروضة في السوق، يقول له بقى تبين من هذه والله تبين ابتاع لك من أيها تحب أن ابتاع لك، تبين من هذه نشري لك والله من التاجر هذا والله من التاجر هذا. قال أتبيعني ما ليس عندك؟ قال الرجل أنت بتبيع لي حاجة أصلا ما عندكش، أنا حساب الشيء عندك أنت. فأتى يا عبد الله ابن عمر فذكر ذلك له، فقال عبد الله بن عمر للمبتاع لا تبتع منه ما ليس عندك، وقال للبائع لا تبيع ما ليس عندك، أنت ما تشري، عفوا، قال لا تبتع منه ما ليس عنده، وقال للبائع لا تبيع ما ليس عندك، يعني أنت ما تشريش حاجة البائع ما يملكهاش، ويا بائع المفروض ما تبيع الشيء أنت ما تملكهاش. هذا الإمام مالك يشرح في هذا الحديث، يعني بلغه أن في رجل كذا كذا، وذهبوا إلى عبد الله بن عمر وقال لهم هذا الكلام. يعني الآن وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع ما ليس موجود، وهذا النهي يقتضي تحريم البيع، حرام البيع، يعني اللي يبيع ما ليس عنده هذا كأنه يعني تعدى على حق غيره، يعني ليس هو على ثقة من حصوله، ممكن يحصلها الشيء هذا ممكن ما يحصلهاش أصلا، فهذا من الغرر. والغرر قلنا كل بيع اشتمل على نوع من الخداع، هذا خداع، أنت تقول لي أنا الشيء موجود، وهذا موجود على فكرة في السوق كثير، يجي للمحل يقول بالله ينبي منك الحاجة الفلانية في المحل، يقول والله كان تصبر شوية خلاص يا سلام، قداش تبيها؟ 10 15، تفهمنا بعنا وشرينا، اي خلاص تعال لي بعد ربع ساعة وتلقاها، يقول له حاضر، تم البيع وهو ما يملكه، يمشي عدي يشريها من المحل اللي في جنبه ويجيبها ويزيد عليها المكسب متاعه ويبيعها، هذا حرام لا يجوز. بقى كيف الصورة تكون؟ الصورة تكون مثلا يقول له هل عندك الشيء الفلاني؟ أنا صاحب محل مثلا إطارات، والله صاحب محل مثلا عطور، والله صاحب أي شيء، عندك الحاجة الفلانية؟ يقول لا، أنت حتى لو ما يبيش يقول له ما عنديش، باش ما يفوتها يبي يكسبها مثلا، يقول لا، يقول لا تقدر تجيني بعد نص ساعة إن شاء الله تلقاها عندي، تلقاها موجودة، خلاص خلي الزبون يمشي، امشي انت شريها. الآن العقد هذا ما هوش لازم بينكم المشتري، ما نعقد البيع، يقول له تعال ولي لي بعد نص ساعة بإذن الله تلقاها إن شاء الله تلقاها موجودة، حر انت، هذا كلام عادي ما في شيء، يمشي الراجل ياخذ وجهه ويجي بعد نص ساعه، امشي انت اللي جنبك خذ منه العطر واشتريه وتم شراءك له، صرت ملكك، تملك انت، مش تاخذ سلف ولا تاخذ، لا تاخذ تملكه، وتبيعه بعدين للزبون اللي بيجيك بقى يولي لك بعد نص ساعه، صار بعت ما ملكت، بعت ما ملكت. بعكس تقول له اي موجود لكن تعالي بعد نص ساعه ندبرها لك، لا انت هيك العقد، العقد هذا هذا هذا لازم على شيء لا تملكه، وهذا هو الممنوع واللي فيه جهاله، وهذا شيء معجوز عنا، لانك انت عقدت بيع قد تمشي لجارك ما تلقاش الحاجه الفلانيه هذه، تلقاها تامه عنده، هذا اذا حصل كذب، لانك لما بترجع بيولي لك الزبون تقول له والله للاسف ما لقيتهاش، بتضطر تكذب تقول له في المخازن تمت والله وفي كل الاحوال حتى لو ما كذبت هذا من الخداع، لانك انت بعت ما في شيء غير مقدور على تسليمه اصلا. لا، فهذا هذا كله يدخل في الشيء اللي غير مضمون، وهذه تبي تحفظ الشريعة حقوق الناس، شيء عندك اللهم بارك، آه ممكن يكون عندي لكن في المخازن، في المخازن بعيد 15 كيلو، نبي التلاجة، نبي المكيف الفلاني، نقول لك يا سلام، نوقع لك العقد ونقول لك يا سلام تو تولي ونعدي ندز السواق متاعي يجيب والله هو يمشي يستلمها من المخازن، هذا أمر مشروع لأني أملكها الحاجة غير في مكان آخر، المكان الآخر غير شيء ثاني، بعكس أن لا تكون في في في ملكك ومن حقك اصلا. هذا يدخل فيه حتى بيع الرجل مال غيره دون اذن مالكه، بيع موقوف راو على اجازه المالك، ليش؟ ومش هيك بس، لانه يبيع ما ليس عنده ولا في ملكه وضمانه، ولا يدري هل يجيزه ام لا، مرات تجي صفقه كويسه، واحد يجي مثلا اخوي عندي عنده سياره كويسة، وجاء واحد والله قال ندور في سيارة النوع الفلاني، قال لا يا أنا نبيع لك، تو خوه السيارة يعني يميني صار طارت جنحت زي ما يقولوا بخمستاشر ألف، قال له تشريها بخمسة وعشرين ألف، يقول له نشريها، الطمع هذا في العشر ألاف أو حتى بيربح خوه خمسة هو خمسة، وأراد أن يبيعها وهو لا يملكها، فهذا ما يجوز، لأنك أنت من قال لك تصل هذه السيارة؟ من قال ما يصير لهاش حادث؟ من قال ما أخوك غير راية أو تصير مشكلة أو لا تستطيع تسليمها للمشتري؟ هذا كله من بيع ما لا تملك، وهذا بيع الفضولي، وهذا لا يحق، ممنوع، وفي كل الأحوال يعتمد على إجازة المالك الحقيقي أيضا. طبعا من من من البيوع هذه ايضا بيع الغرر، مثلا بيع الاشياء الضائعه، سيارتك ضائعه ما تبيعها، جمل شارد لا يباع، ما تملك انت هذا مازال، سمك في بحر ما ينباع، طير في هواء لا يباع، حاجه معلقه في هواء في كذا ما تملكهاش انت او رايحه منك، ما يجوز، ما يجوزش بيعها، البيع غير العوض والتبرع بها يجوز، لأن عقود التبرعات يخفف فيها ما لا يخفف في عقود المعاوضات، تقول والله عندي جمال شارد نبيه صدقة لله عز وجل، الأول ما نلقاه صدقة والله وقف، إيه ماشي طيب هذا يجوز، لكن ما تبيع، لأن البيع مقابل عوض، أنت بتوصلك ثمن ولزم العقد، فهذا هذا ما يجوز. عندنا من البيوع البيع اللي هي بيع الغرر الذي لا يغتفر، بيع الجهالة وبيع المخاطرة، البيعتان في بيعة، البيعتان في بيعة، شن مقصود بها؟ المقصود بها يعني بيعتين في عقد واحد. أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث يقول قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وقال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وهذه لها عدة صور كثيرة جدا جدا، وخاصة في التطبيقات المعاصرة وفي المعاملات الحديثة الآن، يعني دخلت فيها صور كثيرة جدا جدا جدا، لكن ممكن الواحد يحصرها في بعضها وبعدين يقاس عليها مثلها. أحيانا التاجر يبيع السلعة على اللزوم يعني خلاص يعني عقد لازم، لكن بخيارين معا، واحد عاجل بسعر ومؤجل بسعر آخر في عقد واحد. يعني شنو؟ يبرم عقد لكن يلزمه بشرط، يقول على المشتري الاختيار بعد ذلك، إذا كان بيشتري بالعاجل والله السعر بكذا، وبيشتري بالآجل راه السعر بكذا، وينعقد البيع، يقول توكل على الله، تمينا تمينا، تفضل كان بتشري الثلاجة هذه ب2000 الآن كاش، وكان بتشريها على تأجيل على اقساط والله بعد شهر راي ب2200، ماشي الحال ماشي الحال، بعنا وشرينا، خذ الثلاجة هاي شن تبي توا. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لازم يختار حاجة قبل انعقاد البيع، يختار يا هذه يا هذه، ولا ينفع فيها بالنص باي تو نجيب لك 50 هذه مثلا 50 دينار بايره من اجل شوي هذيك بالتاجيل، هذا كله من بيعتين في بيع الممنوع، الممنوع في في في, في العقد. من الصور الممنوعه التردد في الثمنين، تردد يعني شنو؟ يقول لهم بيعك السلعه الفلانيه نقدا ب1000 وبالصك مثلا او بالشيك ب1200، يتم البيع وياخذ المشتري السلعه دون تحديد على اي نوع اتفقوا بالشيك والله ما ينفعش، زي ما قلنا في السابقه لازم من وجود سعر واحد اثناء لزوم العقد، انما ما يترددش بين الاثنين. من التردد ايضا الممنوع في المثمنين، يقول للبايع عندي صندوقين مثلا قمح وتمر، كل واحد منهم 100 دينار، تشري واحد منهم ايه باهات ال 100 دينار وبعدين على راحتك اختار، لا ما يجوز، لازم يتم تحديد نوع السلعة الآن فيها. وعلة النهي طبعا في الصور السابقة الجهالة في الثمن، وأحيانا الجهالة في السلعة، ما يعلم أي سعر ولا يعلم أي نوع. وهناك طبعا قلنا الصور كثيرة وممكن تأتينا من خلال الدروس، ستأتي إن شاء الله بعض الصور اللي بيتابع معنا الحلقات، ونقول لكم فيها هذه شفتوا هذه بيعتين في بيع، هذه لا تجوز من بيعتين في بيع، يبيع السلعة مثلا على شخص ب100 مؤجلة ويشتريها منا ب80 معجلة، يبيع السلعة ب70 معجلة ويأخذ منا 100 بعد شهر أو بعد سنة، يشتري منا سلعة بكذا على أن يبيع سلعة بكذا وبدون تحديد. المهم هذه كلها من الصور اللي فيها منع، وإن شاء الله ربما يعني توسعوا فيها في قابل الحلقات بإذن الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر لعل فيه كفاية، ونكمل إن شاء الله بيوع الغرر في اللقاء القادم. إلى ذلكم الحين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرش مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على سرايا FM 99.3.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله

أولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي

في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض

أطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم

أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط

شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.

والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق

فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر

السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه

إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل

وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط

ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال

وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل،

وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير الوطن.
2: الاربعون النووية.
3: الحديث التاسع عشر. عن ابي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. احفظ الله، اعرف حدوده وقف عندها. يحفظك أي يصونك ويحميك في نفسك وأهلك. تجاهك أمامك أي تجده معك بالحفظ والتأييد. رفعت الأقلام، تركت الكتابة بها، والمراد أنه قد قدر كل شيء في علم الله وانتهى. جفت الصحف، المراد بالصحف ما كتب فيها من مقادير المخلوقات كاللوح المحفوظ، وجفافها انتهاء الأمر واستقراره، فلا تبديل فيها ولا تغيير. ويستفاد من هذا الحديث أنه يحسن للمعلم أن يلفت انتباه المتعلم ويذكر له أنه يريد أن يعلمه قبل أن يبدأ بإعطاء المعلومات إليه، ليكون أوقع في نفسه ويشتد شوقه للعلم ويقبل عليه برغبة. ويستفاد من الحديث أنه من كان على حق ودعا إليه أو أمر بالمعروف أو نهى عن منكر، فإنه لا يضره كيد الظالمين ولا مكر أعداء الله.
2: الأربعون النووية. الأربعون النووية.
3: الحديث السادس. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. بين ظاهر، وهو ما نص الله ورسوله أو أجمع المسلمون على تحليله بعينه أو تحريمه بعينه. مشتبهات جمع مشتبه، وهو مشكل لما فيه من عدم الوضوح في الحل والحرمة. اتقى الشبهات ابتعد عنها. استبرأ لدينه وعرضه، طلب البراءة وحصل عليها لعرضه من الطعن ولدينه من النقص. وقع في الشبهات اجترأ على الوقوع في الشبهات التي أشبهت الحلال من وجه والحرام من وجه آخر. ويرشدنا هذا الحديث إلى الحث على فعل الحلال واجتناب الحرام وترك الشبهات، ويرشدنا أيضا إلى سد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها.
2: الأربعون النووية.
4: يا من هديتم بالنبي محمد.
1: راديو سرايا اف ام،
0: راديو سرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

0: خير الوطن.
1: 10 في العشرة تاخد 10 من 10. يا عم اشتري مني، انا عمري غشيتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، اهلا بكم. والموضوع اكبر من اي مقدمة، احنا في خير ايام العام حرفيا، لا عدى بيك ولا هيعدي بيك في السنة دي كلها ايام اهم من اللي احنا فيها. زي الفرق كده ان يجيلك هدية عجلة او طيارة جنبه تقول لي الاتنين واحد؟ لا ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم حب يقربها لاذهان الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما العمل في ايام افضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إن مفيش عمل أفضل من العمل في هذه الأيام، فالصحابة استغربوا قالوا له: يا رسول الله ولا الجهاد؟ قال لهم: ولا الجهاد إلا واحد خرج بنفسه وماله بيخاطر بيهم في سبيل الله ومرجعش بحاجة. مش بقول لك طيارة جنبه وعجلة، ركز معايا عشان تعرف العشر أعمال اللي تعملهم فتاخد الأجر العظيم. رقم 1 التوبة. والتوبة دي شعار حياة كل إنسان مسلم عايش يوصل لربنا سبحانه وتعالى ويدخل جنته. الماتش اللي ما بيخلصش، اللي ما فيهوش صفارة نهاية ابدا ما بينك وما بين الشيطان، يضحك عليك ويوقعك تضحك عليه اكتر وتتوب مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية والف ومليون. فدي فرصة تتوب من ذنوبك ومعاصيك، اختار اكبر ذنب انت بتقع فيه، اكتر حاجة عارف انها واقفة حائل ما بينك وما بين ربنا، توب عنها دلوقتي وقول: يا رب العشرة دول انا هبتدي توبة باذن الله مش هقع منها تاني. وخليك صادق في قلبك واعتمد على ربنا، بس ما تعتمدش على نفسك، المرة دي هتقدر. يو يا امير، ما جربنا كتير وفقدنا الامل. الامل لا يفقد من الله، وربنا لا يمل من المغفرة والعفو حتى تملوا من التوبة، فاوعى تملوا يا اخوان. شوف ذنبك اللي انت مقيم عليه او فرضك اللي انت مضيعه واقول بسم الله يا رب من النهاردة، وباذن الله موفق ومسدد، ومفيش باب احسن من ده تخش بيه على ربنا في الايام دي. اما بقى العمل التاني هو الصيام. عندنا اول 9 ايام من ذي الحجة نصومهم على قدر امكاننا باذن الله. العاشر ما بيتصامش يا حبيبي، ده من العيد، وكل واحد على قد ما يقدر. ولا تقدر تصوم 9 ماشي، 8 ماشي، 7 اوكي، 6 ما يضرش، 5 4 3 2، بس اوعى تقل عن واحد وهو يوم 9 اللي هو صيام يوم عرف، اللي النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه بيغفر باذن الله سنه سابقه وسنه قادمه. هديه ما تتفوتش وما ينفعش نسيبها. فمن الاعمال الصالحه ان احنا نصوم. هتقول يا امير بس في ناس بتقول النبي ما صامهمش كلهم، وفي ناس بتقول ان النبي صامهم كلهم، واحنا مش عارفين ايه الصح وايه الغلط. يا فندم، اعمال صالحه ولا مش اعمال صالحه؟ صالحه، يبقى توكلنا على الله ونصوم قدر امكاننا. لو قدرنا نصوم 9 ماشي، بس اوعى نقل عن يوم عرفه. العمل الثالث الصلاه. ومش هنهزر ونقول ان احنا بنتكلم عن صلاه الفرض مثلا. لو ما بتصليش الفرض مصيبه يا حبيبي، دي ما بين المرء وبين الشرك والكفر ترك الصلاه. فاحنا مش بنتكلم عن الفرض، الفرض اساس. ولكن للرجال نصلي في المسجد الخمس صلوات والمساجد مفتوحه والحمد لله، ولاخواتنا الطيبات اول ما تسمع الاذان افرشي سجادتك في اي مكان وصلي في اول الوقت. ولكن هنا احب اقول لك ان احنا نزود شويه حاجات كمان. في 12 ركعه سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليل، لأجرهم بيت في الجنة. ركعتين سنة الفجر قبل الفجر، 4 قبل صلاة الظهر، و2 بعدها، مفيش في العصر، 2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. يا سلام بقى لو أضافنا عليهم ركعتين ضحى، ودي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم معادها بعد شروق الشمس. بص في نتيجتك ولا افتح الابليكيشن شوف الشروق الساعة كام، من أول بعدها بربع ساعة لغاية قبل الظهر بربع ساعة، كل ده وقت ينفع تصلي فيه صلاة الضحى، وأقلها ركعتين. عايز تزود زود ركعتين في ركعتين في ركعتين. ونيجي بقى لشرف المؤمن، قيام الليل. الحاجة اللي ممكن تغير حياتك وانت مش واخد بال، سنة النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، 2 ونسلم، 2 ونسلم، 2 ونسلم، 2 ونسلم، 2 ونسلم، وبعد كده واحدة في الآخر وتر نختم بيها صلاتنا. طب ما أقدرش يا أمير وعندي شغل ورايا حاجات وانت مش عارف ان تعبان ازاي، أقلها ركعة وتر وربنا يتقبل منا بإذن الله. يعني ركعة واحدة تنفع قيام ليل؟ تنفع قيام ليل. اما بقى العمل الرابع فهو الصدقة. وخد بالك ما نقص مال من صدقة، ده مش انا اللي بقول لك، ده وعد النبي عليه الصلاة والسلام. مصدق ولا مش مصدق؟ وشايف في عينيك الحيرة وانت بتقول اتصدق ازاي وانا مش لاقي، ده انا عايز اللي يتصدق عليا. اقول لك انت وما قدرتك. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال حاجة خطيرة جدا، اسمع. قال صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: وكيف؟ قال: كان لرجل درهمان فتصدق باحدهم، وانطلق رجل الى عرض ماله فاخذ أخذ منه 100,000 درهم فتصدق بها. فالفقير اللي ما كانش عنده غير درهمين هو طلع بالدرهم ده نص ماله، إنما أبو مليار اللي طلع منهم 100,000 دول ما يجوش حاجة في ماله، فيبقى الدرهم الأولاني عند ربنا أكبر وأعظم من 100,000 درهم التانيين. فلو تقدر على نص جنيه طلعه جنيه، طلعه أكتر، طلعه وأنت ومقدرتك وما تخافش، كل ما هتنفق هينفق عليك. نيجي بقى الرقم 5، القرآن اللي احنا كلنا ناسينه من أيام رمضان. ما تيجوا ما نصلح حلقتنا دي، والله ما في حاجة هتصلحنا وتنفعنا وتغير قلوبنا إلا القرآن. القلب اللي صد من كتر الذنوب والمعاصي اللي عليه مليون قفل وقفل، القرآن عمال يكسر في قفل ورا التاني، بس أنت تديله فرصته، والله يغيرك لو أنت مش حاسس، لو أنت مش فاهم أنت بتقرأ إيه هيغيرك، بس تصبر عليه، سيبه بس يكسر الإقفال لغاية ما يوصل لقلبك ينظفه يبقى أبيض هتحس. فتعالوا نصالح القرآن ونعمل لنا ورد، اللي يقدر يختم كان بها، اللي ما يقدرش قدر إمكانك. والله لو صفحة في اليوم ربنا يتقبل، بس تصلح حلقتك بالقرآن وربنا يتقبل منك، ده هيشفع لنا يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. خيال تبقى بين إيدين ربنا كده محتاس، محتاج حد يشفع لك، تلاقي القرآن جاي يقول له يا رب شفعني فيه لانه من اهلي ما كانش ناسيني. فيلا بينا نصلح حلقتنا بيه. رقم 6، صلة الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه. ايمانك ما يكملش الا بصلة الرحم، ويعني يعيني علينا والله، ده انا اول واحد بقول الكلام ده لنفسي. وهنا انا مش بتكلم عن صلة ابوك وامك واخواتك، لها يا حبيبي دول تبقى مصيبة لو انت مقاطع او ما بتسألش، لكن بتكلم على خالاتنا وعماتنا اللي احنا مقصرين معاهم فعلا، الجدود والجدات اللي احنا ما بنسألش عليهم. ولو حد منهم سامعني دلوقتي انا اسف، سامحوني والله، وهجتهد ان انا ما اعملش كده تاني. وتعالوا ناخد قرار دلوقتي حالا، بص وقف الفيديو ما تكملش، بس يعني ترجع تكمل بعد ما تعمل الاتصال، وحدد مين من اهلك انت بقالك كتير ما سالتش عليه، اتصل بيه قول له سلام عليك ويا رب تكون بخير، كل عام وانت بخير، منشنه هنا وعيد عليه. وتعالوا ناخد قرار بصله رحم ما نقطعهاش تاني، وربنا يتقبل منا باذن الله. ونيجي بقى لرقم 7، هي الاضحيه، وهي سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو انت ما تقدرش ما تزعل وبنيتك تؤجر، قول يا رب لو كان معايا كنت ضحيت وباذن الله تاخد الاجر. طب لو معاك ولسه بضحيتش راجل ينفع؟ ده احب الايام الى الله يوم النحر. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي حسنه الشيخ الالباني قال: ما عمل ادمي من عمل يوم النحر احب الى الله من اهراق دم. ان احنا نذبح الاضحيه، عشان الاضحيه ولحمها اللي بيروح للفقراء والمساكين ياكلوا ويتبسط، عشان اللحم اللي بيروح ود ومحبه للاهل والاصدقاء. فسن عن النبي، اوعى تكون لسه ما عملتهاش او ما قصر فيها، ولو نويت فالمفروض من اول ليلة لا بناخد من شعرنا ولا من اظافرنا ولا من بشرتنا. والكلام ده لمين؟ للي هيضحي مش لاهله. يعني انا بضحي عن زوجتي واولادي، هم ما لهمش دعوه بالموضوع، انا بقى لا اخد من شعري ولا من اظفاري ولا من جلدي. طب لو حد عمل كده يبقى الامر على الكراهه، ولكن خلونا نمشي على السنه وربنا يتقبل مني ومنك. اما بقى رقم 8 من الاعمال الصالحه، هي التهليل والتكبير والتحميد. ابن عمر وابو هريره كانوا بيمشوا في وسط الناس في الاسواق كده يكبروا: الله اكبر الله اكبر الله الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فتعالوا نحيي السنة دي في وسط الناس، وانت راح شغلك وانت راجع منه وانت في وسط ناس انت عارفهم كويس وحابب تحيي السنة دي في وسطيهم، علمها للي جنبك واللي حواليك. تخيلوا الأرض كلها وهي ماشية كده بتقول الله أكبر لا إله إلا الله لله الحمد، ايه الجمال والحلاوة دي؟ مفيش كده. أما بقى رقم 9 من الأعمال الصالحة وهو الذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. الناس اللي بتذكر ربنا كثيرا دول سابقين أي حد تاني. كثير من استغفر الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نوعوا في الذكر ورطبوا لسانكم واحيوا قلوبكم، استغلوا الايام دي وقربوا من ربنا، ده القرب والله ما فيش منه. اما رقم 10 في الاعمال الصالحه هو الدعاء. ايه ما عندكش طلب؟ ما فيش حاجه نفسك فيها؟ ما فيش رغبه طال انتظارها؟ خلي ليك كل يوم ورد دعاء، اكتب فيه كل اللي نفسك فيه واقعد بين ايدين ربنا وقول قوله، ما يهمكش لا سجع ولا كلام ولا اسلوب ولا طريقه، طلع من القلب واللي القلب بيوصل. ذليل بيطلب من عزيز، وفقير بيطلب من غني، صادق الرغبة وواثق في قدرة ربنا، ومؤمن بحكمته في الاختيار، راضي يا رب إن أعطتني أو منعتني، ولكن ده دعائي وطلبي. فبإذن الله ربنا يتقبل ويعطينا طلباتنا، يوسع علينا في دنيتنا ويغفر لنا في آخرتنا، ويجعلنا من سعداء الدارين بإذن الله. اعمل العشرة في العشرة يبقى كده 10 من 10. ولا هنا يا السيدات والسادة انت الفيديو بتاعنا النهاردة. قبل ما تمشي لك الفيديو، لك لصفحة الفيسبوك، سبسكرايب على يوتيوب، فولو
0: على الانستجرام. من شاء الله اصحابك كلهم يلا بقى نبدا سوا. امال فين بقى الاصدقاء الصالحين الطيبين الكويسين؟ شير في الخير والدال على الخير كفاعلها انا وانت ناخد اجر كبير في العشر اوائل من ذي الحجه. ده احنا ما نحلمش يا سيدي. رح تدعمني على باتريون، لينك الدعم في الكومنت على الفيسبوك او الكومنت على اليوتيوب وفي الديسكربشن على اليوتيوب. انا بحبكم في الله، اشوفكم بكره باذن الله. تابعوا هاشتاج الساعه 7 هطلع لي كل فيديوهات. كان معكم امير منير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: خير الوطن.
1: حمد لله وصلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، بعد سويعات يعني بعد يومين أو ثلاثة تهل علينا أيام البركات والرحمات العشر الأوائل من الحجة، وهي من أيام الله سبحانه وتعالى. والعجيب لأن فيها هذه الشعيرة الكبيرة التي يقوم فيها وفد من المسلمين بأداء شعيرة الحج ومناسك الحج، هذه الفريضة العظيمة المتممة للإسلام، والتي يهفو كل قلب مسلم إلى أداء هذه المناسك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيها: خير أعمالكم في هذه الأيام العج والثج. يعني العج والثج؟ العج أن يعج الإنسان بالذكر، لبيك اللهم لبيك. والثج هو إراقة دماء الأضحية ودماء الأضاحي، وسبحان الله، وكأن التقرب إلى الله عز وجل بهذه التضحيات وبهذا الذكر، سبحان الله. حتى يعني يسن أو يستحب كثيرا أن أيام الحج والذين يلبسون الإحرام ويلتقون في عرصات الشعائر العظيمة سواء داخل مكة أو خارجها، أن سبحان الله لا يلقي بعضهم على بعض السلام، لا تقول السلام عليكم، إنما تقول لبيك اللهم لبيك. كان هذه عنوان هذه الأيام، لبيك اللهم لبيك، يعني يا رب استجابة لأوامرك، اقترابا منك، استغفارا لذنوبنا، عودة إليك، توبة من كل ذنوبنا، الجاء الرواحل على أبواب رحمتك، الجاء القلب والقلوب إليك يا رب العباد، الجاء مصائرنا إليك يا أكرم الأكرمين. فكان لبيك اللهم لبيك، هذا عنوان الخضوع لله، الاتباع لأوامر الله، الاستقامة على طريق الله، الاستنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا إعلان تجديد الإقبال على الله عز وجل. كان زي ما الإنسان يجدد النية، زي ما يجدد اليقين، زي ما يجدد سبحان الله العظيم يعني بيت سكينة قلبه بهذا المنطق، يجدد هذه المعاني كي يؤوب إلى رب العباد سبحانه وتعالى. وبعدين القضية ليست هنا، القضية أن سبحان الله العظيم يتعلم الإنسان كيف يأكل مالا حلالا، وكيف يأخذ مالا طيبا وينفقه في الأماكن التي يرضاها الله سبحانه وتعالى رسول. يعني الإنسان اللي هو اغتصب أرض، ضحك على ناس، ظلم أناسا، ظلم أقاربه، ظلم أحدا من أهله، ثم أخذ منه عقارا أو بيتا أو شركة أو قطعة أرض أو مال بدون وجه حق. فسبحان الله إذا ذهب هذا إلى الحج وصاح مع الصائحين أو لبم مع الملبين لبيك اللهم لبيك، يعني للأسف يبؤس عمله. ليه؟ لأنه يقول لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. ليه؟ لأنه ماله حرام وثوبه حرام، وبالتالي غذي بالحرام، فكيف يخبر رب العباد له توبة؟ لأن سبحان الله العظيم هو يظن أنه بحجته تلك تغفر ما خسر. لا، إلا حقوق العباد، حتى الشهيد نفسه إلا حقوق العباد، أموال العباد اللي اغتصبتها، الشيء الذي ليس لي حق في أخذه. يعني واحد موظف 30 سنة في مؤسسة ويرتشي ويتعامل مع الناس بالرشوة من وراء جدار أو من وراء حجاب، ثم يذهب إلى الحج، فسبحان الله، يعني كالذي يغسل الثوب النجس بالبول، ما زاده الاغتسال أو الغسل إلا نجاسة. فسبحان الله العظيم، هذا الإنسان المرتشي، هذا الإنسان الذي أكل حراما، هذا الإنسان الذي اغتصب مالا، هذا الإنسان، حتى العلماء يتكلمون في حكم الصلاة في المسجد المغتصبة أرضه، جماعة اغتصبوا أرضه وبنوا عليها مسجد، في كلام من الفقهاء على هذا الموضوع. فإذا القضية ليست بهذه السهولة. وبعدين لا إله إلا الله، عبد المطلب من قبل الإسلام، يعني كان يوصي أهل قريش أن لا ينفقوا على الحجيج إلا من أطايب أموالهم الحلال. يعني عايز يقول لهم أن بلاش أموال الربا تنفق على استضافة الحجيج. ده قبل الإسلام، جد النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك في الإسلام. فالإنسان سبحان الله هذه الأيام، سواء لمن نوى الحج أو يسر له أمر الحج أو لمن لم ييسر له هذا العام، هي عايزة مراجعة نفس في كيف نأكل من الطيبات. يعني لأن أكل الطيبات هو فعل الأنبياء والرسل، يعني كما أمر الله سبحانه وتعالى الرسل بأن يأكلوا من الطيبات، أمر أتباعهم أيضا أن يأكلوا من الطيبات. فكيف لي أنني أكل سبحان الله العظيم من المال الحرام أو المال الشبهة؟ وسبحان الله والعلماء يقولون من أكل الشبهة 40 يوما عصت جوارحه شاء أم أبى. الشبهة اللي هي لم تصل إلى الحرام بعد، لو تواظب على أكل الشبهة 40 يوم، يعني سبحان الله الجوارح تعصي، لأن عينيه تنظر للناس باحتقار وتنظر إلى ما حرم الله، تجد أن اللسان منفلت في أعراض الناس، غيبة ونميمة وحقد وحسد وغل وتصغير شؤون الناس واللف والدوران والمكر والحقد والضغينة والغل. سبحان الله، كل هذا نتيجة أن الجوارح بدأت تتمرد عليه سبحان الله، كما تتمرد عليه يوم القيامة. يجي دفع عن نفسه يوم القيامة، لا لا لا لا، أنا ما سرقت، أنا ما ارتشيت. تقول اليد، لا، أنا قبضت من فلان كذا ومن فلان كذا ومن فلان كذا. والعين هو يقول، لا لا، أنا ما نظرت إلى حرام ولا نظرت إلى عيوب الناس. تنطق العين، أنت كذاب، إنما نظرت يوم كذا ونظرت يوم كذا وصنعت يوم. الرجل تقول، إذا دفع عن الرجل، لا لا لا، أنا لم أذهب إلى مكان يغضب الله ورسوله. الرجل تقول، لا، أنا ذهبت وسعيت. واليد تقول، أنا قتلت وأنا اغتصبت وأنا سرقت. الله، إذن الجوارح تتمرد على الإنسان في يوم القيامة. وفي شبهة يعني مثيل لهذا التمرد في الدنيا سبحان الله، أن الجوارح نفسها تخون الإنسان عندما يريد أن يحافظ عليها. لأن العين كأنما الإطار أو الحاجز الذي يحجز بينها وبين الحرام قد سقط، واللسان الذي يعني يريد ألا يخوض فسبحان يجد أن الحواجز قد سقطت أمام اللسان، فانساح اللسان في أعراض الناس والعياذ بالله كالكلب العقور. فأنا أريد أن نشجع جوارحنا على أن تتقي رب العباد سبحانه وتراقبه، وترى أن الله رقيب على هذه الجوارح. فنشجع كما نشجع أبناءنا على الصلاة وعلى الاستقامة، ونشجع بناتنا على الحجاب، وزوجاتنا وأخواتنا ومن نعول همهم أو نعول مسؤوليتهم، أن سبحان الله نشجع أيضا جوارحنا على أن تقيم نفسها في طاعة الله. أما الذين يجهرون أنفسهم بمشاكل الناس وبلاوي الناس وأسرار الناس، يا أخي اهتم مشاكلك أنت، اهتم مشاكلك أنت. فلتستغل هذه الأيام الطيبة من العشر الأوائل من الحجة في النوبة إلى رب العباد سبحانه، ولعلها مناسبات يفتحها لنا رب العباد للعودة إليه. اللهم ردنا إليك ردا جميلا حسنا يا رب العالمين.
0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع موضوع جديد من موضوعات سبل الوصول وعلامات القبول، والموضوع اليوم الحياء. هذه المنزلة إن صح التعبير، منزلة الحياء، مستنبطة من آية كريمة هي قوله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى؟ الله يراك، مطلع عليك، سميع لما تقول، عليم بما يجول به خاطرك. أيها الإخوة، يعني كل منا إذا شعر أنه مراقب كيف يتصرف؟ بانضباط شديد. إذا شعر أن هاتفه مراقب كيف يتحدث في الهاتف؟ بانضباط مذهل. الإنسان حينما يشعر أن إنساناً من بني جلدته لكنه أقوى منه يراقبه، لا شك أنه ينضبط. فكيف إذا علم أن خالق السماوات والأرض يراقبه؟ الله عز وجل يقول: فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. يراك في فراشك، يراك في بيتك، يراك مع إخوانك، يراك في بيعك وشرائك، يراك في علاقاتك، يراك في سفرك وفي حضرك، يراك في كل شؤونك، الذي يراك حين تقوم. أيها الإخوة، الآية الثانية: أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ إخوتنا الكرام، أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه. شعور المؤمن أن الله معه شعور في أعلى مستويات الإيمان، وهو معكم أينما كنتم، هو معكم بعلمه، ما من حركة ولا من سكنة ولا من كلمة ولا من توهم ولا من نظرة إلا يعلمها، لا تخفى عليه خافية. أيها الإخوة، آية ثالثة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الشاهد: إن الله كان عليكم رقيباً. هو يراك ويعلم ما يجول في خاطرك ويسمعك، وكان عليكم رقيباً، والذي يراك حين تقوم. هذه المنزلة منزلة الحياء مستنبطة من هذه الآيات. أيها الإخوة، مرة ثانية: إنسان من بني جلدتك لكنه أقوى منك، إذا كان يراقبك تنضبط أشد الانضباط. أحياناً تبتعد عن الشبهات، تبتعد عن كلمة تؤول على طريقتين، تختار كلمة لا تؤول لأنك مراقب. فكيف إذا كان خالق السماوات والأرض؟ من بيده شؤونك؟ من بيده صحتك؟ من بيده مرضك؟ من بيده رزقك؟ من بيده سعادتك؟ من بيده أن يعطيك أو أن يمنع، أن يرفع أو أن يخفض، أن يعز أو أن يذل؟ إذا كان هذا الخالق العظيم يراك حين تقوم، ألم يعلم بأن الله يرى؟ إن الله كان عليكم رقيباً، ماذا ينبغي أن يكون حالك معه؟ حال الحياء. يعني الآن تذهب إلى بلاد الغرب، تدخل إلى محل تجاري كبير في بضائع بالمليارات، لكن هذا المحل مراقب تلفزيونياً، انضباط مذهل. المراقبة بيقول لك الآن الطريق مراقب في رادار، يعني كان السرعة 120 الآن 60، كله ماشي على 60 في مراقبة، لأنه هي نماذج من حياتنا اليومية. إنسان أقوى منك واضع جهاز تصوير في الطريق، وإذا ضبطك بسرعة تفوق عن السرعة المحددة في 10,000، في مخالفات بمئة ألف، في انضباط. يعني ألا يستحي الإنسان أن ينضبط مع إنسان من بني جلدته لكنه أقوى منه، ولا ينضبط مع خالق السماوات والأرض؟ أيها الإخوة، مثل آخر، لو أنه ضيف من أقربائك رفيع المستوى من أوجه وجهاء البلد زارك في العيد، ماذا تفعل؟ ترتدي أجمل ثيابك، تضبط كلامك، تجلس جلسة مؤدبة مع إنسان. لا يمكن أن تقابل إنسان كبير وفي يدك سبحة تعبس بها، مستحيل. يعني أنت دون أن تشعر مع إنسان قوي أو كبير علماً أو قوة أو مالاً، تجلس أمامه بأدب، تتحدث بكلام منضبط، لا تقول كلمة لا يليق أن تقول بها. فأنت راقب نفسك مع إنسان من بني جلدتك، أليس الله سبحانه وتعالى أحق أن تراعي الحياء أمامه؟ لذلك في آية كريمة يمكن أن تضاف إلى هذه الآيات: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أضرب مثلين: أنت جالس في بيتك والنافذة مفتوحة، وفي بناء أمام بيتك، في شرفة خرجت امرأة حسناء ترتدي ثياباً فاضحة، أنت إذا نظرت إليها ليس على وجه الأرض جهة تضبط هذه المخالفة. أنت في غرفة مظلمة والنافذة مفتوحة، وامرأة حسناء وقفت على الشرفة بثياب فاضحة، لك أن تملأ عينيك من محاسنها، ولكن المؤمن يغض بصره لأنه يعلم أن الله يرى. هو في البيت، أنا أتيت بمخالفة لا يمكن أن تضبط في الأرض. مخالفة ثانية: طبيب، ولك أن تنظر إلى مكان في جسم المرأة تشكو منه. لو أنك اختلست نظرة لمكان لا تشكو منه، هل في الأرض كلها جهة تستطيع أن تضبط هذه المخالفة إلا الله؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أية نظرة، أية حركة، أية سكنة، أية ابتسامة ليست في مكانها، أي غضب ينبغي ألا يكون، الله يعلمه وسيحاسب عليه. في الحديث الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال عليه الصلاة والسلام: دعه فإن الحياء من الإيمان. عجيب، منزلة الحياء مرتبطة بالإيمان، فالمؤمن يستحي وغير المؤمن لا يستحي. نعكسها: الذي يستحي مؤمن والذي لا يستحي ليس مؤمناً. يعني أبسط الأمور أنه إنسان يتحدث بطرف جنسية فاحشة ليس فيه حياء أبداً، لا يخجل من ذكر العورات وذكر ما يكون بين الرجل وامرأته في الفراش، فالذي يتحدث بهذه الموضوعات بإسهاب وتفصيل ويسمي الأشياء بأسمائها هذا ليس عنده حياء من الله عز وجل. القول الرائع: لا يستقيم إيمان أحدكم حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. من أبرز خصائص المؤمن ضبط اللسان، ما في كلمة فاحشة، ما في كلمة بذيئة، ما في كلمة يسمي العورة باسمها، في انضباط شديد. فلذلك من علامات الإيمان ضبط اللسان، وأسباب ضبط اللسان الحياء من الواحد الديان، في حياء. إذاً قال: دعه فإن الحياء من الإيمان. أنت مؤمن فأنت تملك خلق الحياء، أنت حيي فأنت مؤمن. إخوتنا الكرام، من أدق الأحاديث الشريفة: يطبع المؤمن على الخلال كلها. يعني في مؤمن عصبي المزاج، في مؤمن يغلب عليه الحلم وكلاهما مؤمن، في مؤمن يحب أن يلتقي بالآخرين منفتح، في مؤمن يؤثر أن يبقى في البيت تعزف نفسه عن أن يلتقي بأحد وكلاهما مؤمن، في مؤمن يعتني كثيراً بثيابه، في مؤمن أقل عناية أكثر عناية وأقل عناية، في مؤمن يبالغ في اختيار الألوان المناسبة لثيابه عنده ذوق عالي في الثياب، في مؤمن أقل من ذلك. هي كل خلال يطبع المؤمن على الخلال كلها. يعني مؤمن عصبي على العين والرأس، قلبه نظيف، قلبه طاهر، مؤمن يغلب عليه الحلم على العين والرأس، مؤمن انفاقه أكثر مما ينبغي، كريم على العين والرأس، مؤمن انفاقه مدروس جداً، دخله محدود وعنده أولاد معه الحق مقبول. أنا ممكن أن ألقي على مسامعكم مئات الحالات من اختلاف الطباع وأصحابها مؤمنون. يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة، وكأن الخيانة والكذب تتناقضان مع الإيمان، فالمؤمن لا يكذب والمؤمن لا يخون. وأنت أيها الأخ الكريم تتعامل مع موظف قد يرتكب مئات الأخطاء مقبولة، إلا إذا كذب أو خان ليس لك من مصلحة أن يبقى عندك. إذا خان أو كذب قالت: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي الأمين. لذلك قال النبي الكريم: دعه فإن الحياء من الإيمان. علامة غير المؤمن أنه لا يستحي، لا بكلمة بذيئة ولا بذكر عورة ولا بطرف فاحشة ولا بتحديق في عورات من حوله ولا بالتعليق القاسي على ما يرى. هي كلها من صفات غير المؤمن. لذلك مرتبة الحياء من أفضل مرتبات المؤمن. عن أبي السوار العدوي قال: سمعت عمران بن حصين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير ابن كعب: مكتوب في الحكمة: إن من الحياء وقاراً وإن من الحياء سكينة. الذي يستحي عنده وقار، والذي يستحي تتنزل على قلبه السكينة، الذي يستحي له مهابة، له وقار، والذي يستحي تتنزل على قلبه السكينة مكافأة من الله له، وقار أمام الناس وسكينة في قلبه. يعني أبسط مفهومات الحياء أن المؤمن يستحي أن يعصي الله، إذن الحياء حمله على الاستقامة. المؤمن يستحي أن يغتاب إنساناً، حمله حياؤه على الاستقامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام، دققوا، الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله. يعني أعلى درجات الإيمان أن تكون موحداً، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، والتوحيد نهاية العلم، نهاية العلم أن تكون موحداً، ألا ترى مع الله أحداً، أن ترى الأمور كلها بيد الله، ألا ترى رافعاً إلا الله، ولا خافضاً إلا الله، ولا معطياً إلا الله، ولا مانعاً إلا الله، ولا معزاً إلا الله، ولا مذلاً إلا الله. هذا هو التوحيد، علاقتك مع جهة واحدة، مع خالق السماوات والأرض. لذلك الحديث الجامع المانع: لا يخافن العبد إلا ذنبه. في أقوياء، في طغاة، في أشخاص شريرون، في وحوش مخيفة، في حشرات لدغتها قاتلة، الأخطار لا تعد ولا تحصى، ولكن لا تخف منها كلها، خف من ذنب تقترفه. هذا الذنب يستدعي أن يسمح الله لهؤلاء الأشرار أن يصلوا إليك. لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. أيها الإخوة الكرام، إذن الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، شوف، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يعني في حجر لو أبقيته في مكانه ربما يؤذي إنساناً، في شيء من الفاكهة يدعو إلى التزحلق، نزعتها وضعتها في مكان، إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، 63 أو 73 شعبة، أعلاها التوحيد وأدناها أن تميط الأذى عن الطريق، والحياء من شعب الإيمان. لذلك قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. البطولة لا أن تؤمن بخالق السماوات والأرض، أن تؤمن بأنه فعال لما يريد، وأنه في السماء إله وفي الأرض إله. الآن من شمائل النبي

امرأة كيف تتطهر من الحيض؟ قال لها خذي فرصة ممسكة تتبعي بها أثر الدم. فسألت سؤال محرج، قالت كيف أتتبع بها أثر الدم؟ فاحمر وجهه وسكت. فالسيدة عائشة أخذتها جانباً وشرحت لها، يعني استحيا أن يشرح دقائق دقائق الأمور النسائية. خذي فرصة ممسكة تتبعي بها أثر الدم، كيف أتتبع بها أثر الدم؟ قال يا سبحان الله، وسكت. فالسيدة عائشة تابعت الحديث معها، وأيام تلاقي امرأة تتصل بالهاتف تسأل سؤال يعني غير معقول أن تخاطب امرأة رجل بهذا السؤال. لذلك أنا أتمنى أن يتعلم النساء أمور الفقه، لتكون المرأة في بعض المواقف وفي بعض الموضوعات أولى من الرجل في الإجابة عن موضوعات النسائية. فكان عليه الصلاة والسلام أشد حياءً من العذراء في خدرها. يعني ورد بالأثر لا تحمر الوجوه، في شخص بيحرجك بيضايقك، تحكي كلمة غلط، الرقم غير صحيح، يعني إذا قضية ما لها علاقة بالعقيدة، عطى رقم أو عطى سعر أو عطى درجة حرارة ما له متأكد منها أمام 20-30 إنسان سفهته. فمن حياء المؤمن أنه لا يحرج أحداً، لا تحمر الوجوه، لا تخجله، لا تضعه في زاوية ضيقة. نعم، يعني أنا الموضوع خلافي وغير ثابت، بس أرويه لكم. يعني كان النبي الكريم مع أصحابه، مرة ثانية غير ثابت وخلافي لكن للموعظة، فكان مع أصحابه في طعام، أكلوا لحم جزور، ثم جاء وقت الصلاة، توضأوا جميعاً وصلوا الظهر وأكلوا هذا الطعام، والآن إلى صلاة العصر. يبدو في إنسان انتقض وضوءه مع رائحة، من الذي سيقوم ليتوضأ؟ هذا الإنسان. فقال كل من أكل لحم جزور فليتوضأ، يعني ما أحرجه. هذا تفسير، وفي تفسير آخر. نعم. أيها الإخوة، عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. قالوا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء دقيق، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. رواه الترمذي. أن تحفظ الرأس وما وعى، هل تطلق بصرك في محاسن النساء؟ إذاً أنت لا تستحي من الله. هل تطلق لأذنك أن تستمع إلى شيء لا يرضي الله؟ إذاً أنت لا تستحي من الله. هل تنطق بلسانك بكلمات بذيئة فاحشة أو محرجة؟ أنت لا تستحي من الله. أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، هل تشتري بمال حرام طعاماً تأكله؟ إذاً أنت لا تستحي من الله. هل تعيش حياتك ولا تعبأ بالموت إطلاقاً؟ أنت لا تستحي من الله. ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. أيها الإخوة الكرام، الحياء من صفات المؤمنين، وعلامة إيمانك الحياء من الله. ومرة إنسان اغتسل عرياناً أمام الناس، كان عند النبي يعمل بأجر، قال له خذ أجارتك لا حاجة لنا بك، فإني أراك لا تستحي من الله.

إنسان يقوم بثياب فاضحة، بثياب داخلية في البيت أمام بناته، أمام أولاده، أمام يعني أقاربه، هذا موقف ما في حياة إطلاقاً. فمن علامات المؤمن انضباطه باللباس. نعم. أيها الإخوة الكرام، يعني شوف الآية: أو لامستم النساء. هذه العبارة تعني شيئاً تعلمونه، لكن لا تخدشوا حياء الطفل. أو لامستم النساء، يعني قال: يا بنيتي إن هذه الثياب، شوف، تصف حجم عظامك. كلمة عظام لا تثير شهوة، أما أي كلمة أخرى تثير شهوة. إن هذه الثياب تصف حجم عظامك. أو لامستم النساء. نعم. إذاً القرآن الكريم: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. شوف، وراء ذلك دخل في هذه الكلمة كل أنواع الانحراف الجنسي. فمن ابتغى وراء ذلك، القرآن الكريم والنبي عليه أتم الصلاة والتسليم يعلمنا الحياء في التعبير. أما أن تصف الأشياء بأسماء الفاضحة باسم لا حياء في الدين، لا، الدين كله حياء. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

السرايا اف ام 99.3. شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد في شرح كتاب رياض الصالحين، ونحن في باب التقوى وفي الحديث الثالث منه. وقد سبق أن التقوى لها تعريف كثيرة يجمعها قولهم: التقوى هي فعل المأمورات وترك المنهيات. قال الإمام النووي في الحديث الثالث، تفضل.
1: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم.
0: هذا الحديث معنى كلماته واضح، لكن في لفتات مهمة في هذا الحديث. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، يعني أنتم تسمعون أحاديث كثيرة مثلا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. شو الفرق بين قال رسول الله وبين كان يقول؟ كان يقول يفيد الاستمرار، تكرار. لما بقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يحتمل أنه قالها مرة أو مرتين أو ثلاثة، ممكن. بس لما بقول لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، معناته يقول مرة مرة مرة مرة، يعني يكثر من قولنا. وهذه واحدة. ماذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يدعو يقول: اللهم إني أسألك الهدى. إيش هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس مهتديا؟ هو نبع الهدى صلى الله عليه وسلم. معنى أسألك الهدى يعني: يا رب ثبتني على الهداية. عشان ما حدا بيناتنا يا أخوان يقول أنا مستحيل حدا يضلني، أنا مستحيل حدا يذهب عقلي، أنا مستحيل إني أنا انحرف. يعني لو بقعد مع المنحرفين بس أنا ما بنحرف، ولو بقعد مع الأشرار بس أنا ما بصير شرير، ولو صاحب البنات بس ما بخربت، ولو بقرب من المال الحرام بس ما بمد إيدي، ولو بقعد على مائدة يدار عليها الخمر بس ما بشرب. طيب يا أخي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت أصلح أو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت إيمانك أقوى أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى، يا رب ثبتني على الهدى. والتقى، يا رب أنا أسألك أن أفعل المأمورات وأن أترك المنهيات. يا رب عيني أن أفعل ما تأمرني به وأن أترك ما تنهاني عنه. قال ابن عطاء الله السكندري: أفضل شيء تطلبه منه شيء هو طالبه منك. أفضل شيء تطلبه منه شيء هو طالبه منك. هلا أنت بدك تطلب من الله، بدك تدعو إنك تقول له: يا رب تهيئ لي الفرع الفلاني بالجامعة، منيح. وإنك تقول له: يا رب تبعث لي عروس بنت حلال، منيح. وإنك تقول له: يا رب بعت لي بيت مساحته 120 متر، منيح. وإنك تقول له: يا رب يصير عندي الجوال مثل اللي الفلاني، منيح. بس أحسن شيء تطلبه من الله الأشياء التي هو طلبها منك. ماذا طلب الله تعالى منا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم. فإنك تقول له: يا رب أسألك أن أتقيك. الله قال لك: ادعو إلى سبيل ربك. يا رب أعني على أن أدعو إلى سبيلك. يا رب، الله عز وجل قال: أقيم الصلاة. أحسن شيء تقول له: رب اجعلني مقيم الصلاة. شايف؟ أفضل شيء تطلبه منه شيء هو طالبه منك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف. العفاف هو ترك ما لا يحل ولا يجمل. العفاف هو ترك ما لا يحل، يعني ترك المحرمات، وما لا يجمل. في شغلات حلال بس ما بتليق، ما بتناسب، ليست جميلة. يعني واحد قاعد ببيته بقميص شيال، حان وقت الصلاة قام صلى بقميص الشيال، ما حكم صلاته؟ جائزة بس لا تجمل. البس عليك يعني شيء، لأنه أنت بدك لن تكلم رب العالمين. واحد عفوا قاعد ببيته بالسروال، بجوز دنيا صيف، رن عليه الباب، قام راح فتح باب، يعني عفوا باب زقاق بهالمنظر هذا، لا يجمل، لا يليق. واحد اجى على باله يشتري مسكة هيك بالطريق، شاب عمره 22 سنة وصار ينفخ بوالين هو ماشي بهالشارع. هلا حلال لما حرام؟ مو حرام، بس والله ما حلوة. عرفت؟ يعني في أشياء جائزة بس لا تجمل بك. العفة والعفاف ترك ما لا يحل ولا يجمل. واحد أبوه اسمه خالد مثلا، أم هيك بيقول له يعني السلام عليكم خالد. هلا حلال لما حرام؟ إذا واحد قال لأبوه سماه باسمه حلال، بس لا تجمل. ليس من الأدب أن تنادي على أبيك باسمه. قال أي، أنا وأبي مثل الرفقات. هلا هو يتواضع لك ويعني يتطامن لك مشان يقربك إليه، بس أنت لا تكسر حواجز الأدب بينك وبينه. العفة والعفاف ترك ما لا يحل ولا يجمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان كان يقول، يعني كان دعاءه يكثر من هذا الدعاء، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لاحظ العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الغنى وقدم عليه الهداية والتقوى والعفة، لأنك إن كنت فقيرا ومن أهل التقى والهدى والعفاف فأنت سعيد في الدنيا والآخرة. وإذا جمع الله تعالى لك مع الهداية والتقوى والعفة الغنى فهو أمر حسن. لكن إذا واحد كان غنيا وما في هداية، أعوذ بالله، بصير هذا المال سبب الفساد والإفساد. إذا كان غنيا وما في تقوى، يستخدم هذا المال في الفجور، أعوذ بالله. وإذا كان غنيا وما في عفة، يمد يده إلى الحرام. لذلك قالوا قدم النبي صلى الله عليه وسلم الهدى والتقى والعفاف على الغنى لأنها أكثر أهمية. فيا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، اجتهدوا في التزام أمر الله تعالى لتصيروا من أهل التقوى. والله يا شباب، مو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا 10 ولا 70 ممن أعرفهم بأسمائهم، فقط هم شباب نشأوا في طاعة الله ولزموا التقوى ولزموا الهداية ولزموا درب العفة. والله يتنافس الناس الكبراء لأجل أن يصاهروهم. وقلكم شغلة، بيحطونا وسايط إنه بركي بتقولوا له يجي لعنا يخطب من عنا، بس هذا كتير بسيط. يعني أنت ما شاء الله كتير منعم، بس هذا كتير بسيط. قال ما يأكل هم المصاري بنوم، بنوم لا يأكل هم المصاري. وأنا أعرف من حصل وتزوج، ويعني البارحة كان بسيطا على معاش وظيفي، والله كان، أنا أذكر معاش 13,000 ليرة سوري البارحة، اليوم صار عنده بيت، ملك بيتا كان بوقتها بيساوي 8 مليون، واليوم البيت حقه 800 مليون نفس البيت. الذي أغناه التقوى، مو الذي أغناه أن يمد عينيه إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، بس هو لزم التقوى. أنا أعرف عشرات عشرات. التقوى ترفعك، ترفعك في الدنيا وترفعك في الآخرة. هلا طبعا في بالمقابل، بس يا استاذ في ناس والله من اهل التقوى والعفاف ما اجى حدا لعندهم جوزهم بنتهم، مش شرط. هو 100% سيكرمه الله عز وجل، بس الله هو الذي يختار كيف ومتى واين ما يناسب كل عبد بعبده. بس انتم يا شباب الزموا التقوى، والله تسعدوا، والله الزموا التقوى. والله اعرف من سلم معمله، يا رجل تعرف شو معنات رجل عنده معمل صناعي، عنده معمل، هذا بيكون تعبان فيه 30 سنة، وأحيانا أبوه قبله 30 60 سنة عمل، والله سلمه لشاب عفوا يعني السي في تبعه لا فيه الدورات التدريبية العالمية ولا اللغات الأجنبية ولا الشهادات العالية، بس يا رجل في أمانة وفي تحمل مسؤولية وفي جدية في تقوى. سلمه المعمل، خلص أنت اعمل ما شئت، أمضي ما شئت، افعل ما شئت، اترك ما شئت. التقوى التقوى. لذلك نصيحة يا أيها الإخوة، تدربوا، والله أنا لكم ناصح أمين، لأن الله أمرنا ونصحنا، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم أمرنا ونصحنا، وحاشاهما أن يخلفا بما وعدا أو أن لا يصيبا بما قالا، جل جلال الله وصلى الله على سيدنا محمد. لذلك دربوا أنفسكم على امتثال أوامر الله بأصغر الأمور وأدق الأمور. والحمد لله، الحمد لله فيكم شباب هذا حالهم، فيكم أخوات هذا حالهن، يعني هو حريص. مرارا ما جاءني منكم الحمد لله ومن غيركم شباب معروض عليهم فرص عمل، لكن الحقيقة فيها حرمة، لما يسأل ويعرف بأنها حرام يترك، علما بأنه يحتاج إلى المال وهذه الفرصة تعطيه هذا المال، بس لأنها حرام يتركه. الحمد لله الحمد لله. ومنكم من يعمل في أماكن ويعني بقلب هذا العمل في فرصة ليأخذ مالا إضافيا، وهو أحوج ما يكون لهذا المال، وهو لا يأخذه، يعطيه لصاحب العمل، لأنه هذا ليس لي ولو كنت محتاجا إليه. بس الله عز وجل يسمع ويرى ويسجل أنت ماذا تفعل، وأنت تفعل هذا الفعل من أجله سيكافئك بإذن الله في الدنيا وفي الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رواه مسلم. الحديث الرابع
1: عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى، رواه مسلم.
0: ما شاء الله، حلفت يمينا، والله العظيم ما عاد أذهب إلى بيت أخي، صار بينك وبينه خصومة، حلفت والله العظيم ما عاد أدخل إلى بيته. بس عندما هيك هدأت جاء من يقول لك: إن الله يحب صلة الرحم، من سره أن يزاد له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، لا تقطع ما أمر الله به أن يوصل. فأنت تذكرت والله صلة الرحم أتقى لله وأكثر امتثالا لأمر الله مما أنت قررت أن تفعله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: إذا أخطأت شي مرة فهناك أمر إلهي تركته أو نهي إلهي اقتحمته، وبعد هذا تبينت بأنك على خطأ، وكنت قد حلفت يمينا بالله العظيم أنك تفعل أو لا تفعل. قال: ثم رأى أتقى منها فليأتي التقوى. في حديث آخر: وليكفر عن يمينه. ارجع، أنت حلفت أن لا تذهب إلى بيت أخيك، لا، هذا يخالف أمر الله تعالى، اذهب إلى بيت أخيك، وماذا عن يميني؟ لأنني أنا حلفت. خير، عليك إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أنا لا أملك هذا المال، عليك أن تصوم 3 أيام. لكن المهم أن تبقى مع التقوى، حتى إذا انحرفت يوما ما عن التقوى ارجع، ولو كنت حالفا على أن تبقى منحرفا عن هذا الدرب. أقسم بالله العظيم ما عاد أفتح المصحف، كرهني هذا اللي القارئ الفلاني بالقرآن الكريم، أنت حلفت على شيء يخالف التقوى يا رجل، كفر عن يمينك وعد إلى قراءة القرآن الكريم. على أن هناك خلافا فقهيا بين العلماء على من حلف أن يعصي الله، من نذر أن يعصي الله ماذا يفعل؟ من نذر أن يعصي الله لا يعصيه أكيد. يعني واحد إذا قال مثلا بعيد من هون بعيد من هون، إذا نجح ابنه بده يشرب كاسة خمر، هيك حلوان نجاح ابنه، عندنا أنه هو نفسه قالنا رولو سورة الفتح عشان الله ينجحه لابنه، بس لما نجح ابنه أعوذ بالله راح بده يشرب الخمور. ماذا يفعل من نذر أن يعصي الله أو حلف أن يعصي الله لا يعصيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، لا نذر في معصية. العلماء قالوا: طيب هل تجب عليه كفارة؟ من حلف أنه يعصي الله عز وجل لا يعصي، طيب هل تجب عليه كفارة؟ العلماء في اتجاهان فقهيان، في اتجاه يقول نعم عليه كفارة لأنه حلف، في اتجاه لا كفارة له لأنه بالأصل هذا أمر لا قيمة له الذي حلفه سابقا، نسأل الله السلامة. لكن على كل الحديث يقول من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى، رواه مسلم. أما الحديث الخامس والأخير الذي ساقه الإمام النووي في باب التقوى، تفضل.
1: عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم، تدخلوا جنة ربكم، رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة، وقال: حديث حسن صحيح.
0: راوي الحديث من الصحابة اسمه صدي بن عجلان. صدي هذا من الأسماء المفردة، يعني في كل صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يوجد رجل اسمه صدي إلا هذا الصحابي. في صحابي آخر اسمه سفينة أو لقبه سفينة، هذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمان هذا سفينة، ما يوجد أحد لقبه سفينة إلا هذا. جمع المحدثون الأسماء المفردة والكنى المفردة والألقاب المفردة، فمنها صدي بن عجلان رضي الله تعالى عنه. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع. شو يعني في حجة الوداع؟ يعني في آخر الإسلام، وآخر الإسلام يعني هذا الذي استقر عليه الدين، يعني لا نسخ ولا رفع بعد هذا. يقول: اتقوا الله. وساق الإمام النووي هذا الحديث في هذا المكان في خاتمة باب التقوى، وقال هذا الحديث في خاتمة كتاب الصلاة عند الإمام الترمذي، من أجل أن يثبت عندنا أن نتقي الله عز وجل. من يحفظ أيها الإخوة آخر آية نزلت من القرآن الكريم؟ قول الله تعالى في سورة البقرة الآية 281: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، اتقوا، قدموا لأنفسكم بفعل المأمورات وترك المنهيات، اتقوا حساب ذلك اليوم. فالتقوى يا أيها الإخوة، الله يجعل التقوى مبدأ حياتنا وخاتمة حياتنا، ويجعل التقوى مع حياتنا كلها. قال في حجة الوداع: اتقوا الله، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم. طيب، ما هي الصلاة من التقوى، والصوم من التقوى، والزكاة من التقوى، وطاعة الأمراء من التقوى، فلماذا أفردها؟ هذا يسمى عند العلماء من عطف الخاص على العام، يعني التقوى عامة ثم هذه أمور خاصة للاهتمام. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤكد عليكم في هذه الأمور، وإلا هي مشمولة بتقوى الله تعالى. ماذا يحدث إذا فعلتم هذا؟ قال: تدخلوا جنة ربكم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنان، وأن يجعلنا من أهل التقوى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
2: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، وما زلنا في البيوت الآمنة ومع البيوت الآمنة وقريبا من البيوت الآمنة إن شاء الله رب العالمين. أمن الله بيوت المسلمين جميعا من كل مكروه وسوء، وطرد عنها شياطين الإنس والجن، وأقامها على دعائم التقوى والسكينة والمودة والرحمة، هو ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، عشنا في الحلقتين الأخيرتين أو في الثلاث حلقات الأخر أو الأواخر من قبل هذه الحلقة في مسألة الفرق أو القضية ما بين الخاطب والعاقد، ثم بدأ انتقال الزوجين أو العروسين إلى كنف وعش الزوجية، ثم بدأنا نتحدث عن دعائم هذا البيت. الله عز وجل أقام البيت المسلم، وهو يعني يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، على دعائم ثلاثة: فيه سكينة، فيه مودة، فيه رحمة. حتى ان البيوت هذه يعني اذا شاءت يعني او اذا يعني تصدعت وآلت السقوط، جعل الله عز وجل امام هذه الدعائم الثلاثة يعني درجات ثلاث او مرات ثلاث للتفريق ما بين الزوجين او للطلاق. يعني سكينة ثم مودة ثم رحمة، اذا ضاعت السكينة بقيت المودة والرحمة، ضاعت المودة بقيت الرحمة، ضاعت السكينة والمودة والرحمة فما بقي من البيت شيء. طيب، نحن نريد ان يعني نضع دعائم هذه الاسرة. الان انتقلت العروس الى بيت زوجها وصارت زوجة، انتقلت من العش الذي درجت فيه ام واب واخوة عاشت معهم ما يقرب من 20 سنة مثلا او اكثر او اقل، فتعودت على اسلوب حياة، ذهبت الى انسان لم تخبره جيدا حتى وان طالت مدة الخطبة. فانا قلت من قبل ان الخطبة الساكنة اللي هي حكاية ان الخاطب يأتي لزيارة اسرة المخطوبة ويجلس هكذا يعني مخشبا كما يعني واحد خارج على شاشة التلفزيون، ممنوع تتحرك كده، ممنوع تتحرك كده، ممنوع تتكلم هكذا، فهو هكذا الخاطب يعني كلمات منمقة، اجابات منمقة، تظن العروس ان هذا هو انسان منمق، وهو يظن ايضا انها باسمة الوجه فيظن انها لا تقطب جبينها ابدا، يقول يا سلام ما شاء الله دي لا تعرف تقطب الوجه وتتكلم كلمات طيبة، يقول الله دي لا تعرف الكلمات الخبيثة، وبعدين تكره الغيبة وتكره النميمة هكذا تقول له، واكره الكلام عن الناس واكره ان اتخوض في اعراض الناس واكره الاسراف واكره، يقول ما شاء الله والله هذه يعني حفيدة اسماء بنت ابي بكر، وهو اذا تكلم الحياء والادب وغض البصر، تقول الله ربنا رزقني بحفيد عثمان بن عفان وحفيد العزير يعني. فيكتشف الاثنان بعد الانتقال لعش الزوجية ان هناك اشياء لا تخرج في النصف ساعة الزيارة ولا في الساعة ولا في الشهر او الشهرين او السنة او السنتين التي كانت فيهما الخطبة، تبدأ الطبائع يعني ايه يعني يعني تظهر. العجيب ان الله عز وجل لما جعل الزوجية ميثاقا غليظا وجعل هذه الزوجية مبنية على هذا الميثاق فجعل لها اركان. اول شيء، الاسلام في مسألة الزواج هو مشروع دنيوي اخروي، يعني مش مشروع اقتصادي، مش مشروع اجتماعي، لا، هو مشروع لصلاح الانسان، يعني هو يأخذ من خيري الدنيا والاخرة. يعني ازاي؟ مثلا يقول رحم الله رجلا ايقظ زوجته للصلاة فلم تستيقظ، فنضح وجهها بالماء البارد فاستيقظت، ورحم الله زوجته ايقظت زوجها للصلاة فلم يستيقظ، نضحت وجهه بالماء البارد فاستيقظ. اذا هي علاقة تكاملية تعبدية، يعني مسألة الزواج نفسه اذا اخذ بحقيقته انه بهذه العلاقة، علاقة الـ يعني الـ الزوج بالزوج، علاقة الزوجة بالزوج، كلاهما طاعة لله عز وجل، هو يصبر عليها لما ابتغاء مرضات الله، وهي تصبر عليه لما ابتغاء مرضات الله. اما الكارثة نحن نتلقى شكاوى في الشهر الاول من الزواج، يعني مجرد ان تنتقل البنت الى بيت زوجها وعريسها مجرد شهر، يقول عنه الغرب ونحن تعلمنا منهم شهر العسل. طب لما يشكو في شهر العسل، شهر بصل، مش ممكن يكون العسل ده ليس فيه شكوى، حد يشكو من الشيء الحلو من الشيء الجميل، لكن هو يشكو وهي تشكو وكلاهما يشكو، واحيانا تغضب البنت وتذهب الى بيت امها او بيت ابيها مجرد مرور ايام، لانه صوته عالي في النوم، عنده شخير، سبحان الله، هي لما تصنع له كوبا من الشاي عند الصباح وتنقلب الدنيا راسا على عقب، وتدخل العائلتان بناء على شيء تافه. اولا انا اقول لابنتي العروس وابني العريس، قبل عام على الاقل لا تستطيع ان تحدد طبائع الطرف الاخر، ده في ناس تعيش 20 سنة تحت سقف واحد و30 سنة ويكتشف احدهما اشياء في الاخر ما كان يعرفها من قبل. فكيف انت يعني عندك الهامات انك كشفت شخصيتها وحللتها ووضعتها على التحليل النفسي والتحليل الاجتماعي والتحليل الاسري في خلال شهر واحد، وانت يعني هل انت يعني اذكى الاذكياء وعبقري العباقرة؟ ابدا. ولا انت يا ابنتي، هذا امر. الامر الذي يليه، لا تقارن يا ابنتي الزوجة بين زوجك ورجل اخر، يقول والله زوج اختي الطف، زوج عمتي اعقل، زوج مش عارف مين اكرم. لا، كل انسان له طبيعة، كل واحد له طبيعة، يعني ولذلك نحن فينا يعني من هو سريع الفيء بطيء الغضب، يعني يرضى بسرعة وفين لما يغضب، يعني حليم، وده احسن الناس. ومنا من هو سريع الفيء سريع الغضب، يغضب بسرعة ويرجع بسرعة، هوائي شوي، بس لازم نفهم طبيعته. وهناك من هو بطيء الفيء بطيء الغضب، يعني يغضب بعد مدة طويلة ولكن يرضى ايضا بعد مدة طويلة، صعب. وفي من هو سريع الغضب بطيء الفيء، وده اسوأ انسان، يغضب سريعا ولا يرضى، تستسمحه، طب معلش، طب عشان خاطري، طب خلاص، طب يا كذا، طب كذا، استحلفك بالله يا راجل انا اعتذر. ابدا. فده يعني عقله كالحجر الاصم، يعني عبارة عن يعني قد من حجر. هذا الانسان يجب ان تروضه الزوجة بالصبر عليه. ليه؟ الذي لا تفهمه كثيرات من بناتنا انها تظن ان الزوج يفكر بنفس تفكيرها فعايز اطراء ومدح مستمر. لا، الزوج قد يعبر عن مدى يعني انبهاره بالمسألة بان يبتسم، او ان يعني ينظر نظرة فيها شيء من الاعجاب لما صنع، مثلا لإناء من الطعام، لشيء من الترتيب في البيت، الى ثوب من الاثواب، فممكن يبتسم. هذه الابتسامة عنده هي اقصى ما يستطيع ان يعبر به، لكن المرأة بطبيعتها تريد تفصيل وكلام منمق وكلام جميل، ويعني سبحان الله. وانت يجب ان تكون اعلم الناس بزوجتك، ولذلك اسأل الام، امها عندما تخطبها وبعد العقد سألها يا امها او يا خالة او يا عمة او يا حماتي كما تقول لها انت، يعني ايه اللي تحبه فلانة وايه اللي تكرهه، ما الذي تحبه وما الذي تكرهه. وانت يا ابنتي اسألي ام الزوج او اخته، هو فلان متى يغضب كذا. ممكن الانسان يغضب لسبب قد نراه نحن تافها، لكن هو يراه انه يسد عين الشمس. ايضا من ضمن دعائم البيوت احتمال الهفوات، كلنا اصحاب هفوات ان لم نكن اصحاب بلاوي، يعني لكن انا اقول سميها هفوات، لكن لما نضع الهفوة دي تحت الميكروسكوب فصار الحفوة كبيرة أو نكبر، يجب أن نحن نصغر الكبير. يعني مثال، إذا رأت الزوجة زوجها غاضبا أو ثائرا يجب أن تهدأ ولا تناقشه، والعكس أنت رأيت الزوجة في حالة من الانهيار والبكاء، أولا هدئ من روعها أولا، وبعد ما تهدئ من روعها ابتدي يعني نتكلم في لحظة هدوء، لأن الاحترام المتبادل لن يتم إلا في لحظات الهدوء. ده حتى السلام العالمي الذي يزعمون، التقدم الحضاري لا يتم أيام الحروب أبدا، يعني المدنية والاختراعات وسبحان الله والتقدم والحضارة لا تكون ولا تظهر من العالم إلا في لحظات عهد السلام، إذا كان في سلام بين العالم. أما في لحظات الحروب ولحظات القتل ولحظات هجوم دولة على دولة واحتلال دولة لدولة، هذا لا ينبت حضارة ولا مدنية. إذا كان هذا على المستوى العالمي يكون أيضا في البيوت، اللحظات اللي فيها الثورة النفسية، الهجوم النفسي، عدم قبول الآخر، هذا سبحان الله العظيم يعني يعني يعني عندما تتبخر المودة من القلوب عندئذ لا تنتظر خيرا. ولذلك أن يعني في مفتاحين خطيرين، وأنا سوف أزيدها تفصيلا إن شاء الله ولكن بعد مدة، اللي هي إيه؟ مفتاحين خطيرين إذا وضعوا في قلب المرأة تهدم البيت. أول شيء الإيه؟ ونفس يعني وعند الزوجة أيضا نفس القضية، الغيرة وكثرة المعاتبة. فيه ناس تحول المعاتبة إلى شبه نصيحة مرة، فنظل نعاتب في صغير الأمر وكبير، ونعاتب مرة أخرى في نفس الموضوع، ونرجع العتاب في نفس المسألة، ونحن كعرب لا نجيد أدب العتاب. العتاب له أدب، فالعتاب يبدأ الإنسان أولا بإيه؟ بحسن الحوار، يوضح حسن خلق الآخر، يقول لها والله أنت كريمة ومحافظة على البيت وعندك فطرة سليمة وأخلاقك طيبة وصوتك منخفض وآخر، ولكن هذه يعني نستطيع أن نقول فيها ما نشاء. نحن نتحدث عن رياح المودة، اللهم إنا نسألك أن يعني تجعل رياح المودة تهب على بيوتنا، ونحن مع رياح المودة التي نود أن تهب على بيوتنا جميعا إن شاء الله. أنا أحذر الطرفين وبالذات في البداية وفي استمرار الحياة الزوجية من أمرين خطيرين. الغيرة التي ليس في مكانها، هذا مفتاح الطلاق، الغيرة مفتاح الطلاق. ثم كثرة المعاتبة، المعاتبة على الصغير، هذه المعاتبة ده مفتاح البغضاء. تخيل، يا إما بغضاء يا إما طلاق والعياذ بالله. فهذا يعني ليه؟ يعني يأتي الأمر أولا من قضية يعني الـ الـ الـ يعني عايز أقول إيه، البحث عن العيوب. كل واحد مش يبحث عن محاسن الآخر، لا، أبحث عن عيوبه. سبحان الله، هو في 70 حسنة وفي 5 سيئات طوال حياتها، تمسك في الخمس سيئات وتكبر فيهم، يصيروا 50، يصيروا 500، والعكس أيضا كذلك، فنفس القضية. فإذا يعني مثال، يغضب أو يغضب زوج زوجته أنها زادت 2 كيلو جرام، ليه وأنت مشتري بتعمل السوق بالكيلو وبالجرام؟ في كلام يعني في ناس عندها تفاهة عقول وانحطاط فكري، فهذا الإنسان سبحان الله يعني أمره عجيب، لأن عقله أعجب إذا كان هناك من عقل. فلا بد من إيه؟ من ألا أبحث عن العيوب. أمر آخر مهم جدا وهي نصيحة لبناتي التي تزوجن حديثا، لا تسمعي نصائح النساء، مفيش داعي. كل واحدة تنقل لك تجربتها المريرة، هي ليست تجربة جميلة. ليه؟ لأنها تراها بعين تتعامى فيها عن الحسنات وتذكر العيوب. وأنت يا بني لا تسمع لنصائح أصدقائك الذين يعني يحجبونك عن زوجي. يا عم أنت قاعد في البيت على، وأنت حرمة وأنت امرأة قاعد في البيت على طول، تطلع من تخرج من الشغل إلى البيت، يا عم رفع عن نفسك، توكل على الله، تعال اوعد شلة الأنس اللي ما تتعوض، ساعة الحظ لا تعوض. هذا كلام تهريج، هذا كلام يخرب البيوت ويخربها ويضع مساحة يعني مساحة ضخمة ما بين الطرفين. أيضا أنا أريد من بناتي يعني المتزوجات حديثا أيضا أن قضية الطاعة للزوج بالمعروف، تطيعه. يعني كلمة إن شاء الله، ربنا ييسر الأمر، حاضر بإذن الله، هذا الكلام يفتح قلب، لكن كل فهمني، اقنعني، وضح لي هو انت اوامر اوامر. طب ما بالله عليك يعني ما يعني اعطيه هذه الزاويه كبريه وبعدين بعد لما نتفاهم وتهدأ الامور نبدا في الايه في الحوار. ايضا بعض من بناتنا الزوجات ينسينا دائما موضوع الايه التزين في البيت, لان يقول لك والله العيال خلاص ما شغلنا وماله, ما هو العيال لهم حق والبيت له حق والزوج ايضا لو حق. هذه الامور قد تنسى سبحان الله. ثم وده امر مهم جدا للطرفين, احتمال الهنات, اتحمل الاشياء الصغيره يعني هنا صغيره اعمل اني مش واخد بالي منها. يعني ليس الغبي بسيد في قومه بل ان سيد قومه يتغاضى, يعني انه ايه مش واخد باله سبحان الله. لان بعض من ايضا بناتنا يعني تتعالى على زوجها بمالها باهلها, انا بنت فلان, انا ابويا عنده كذا, انا ابويا جهزني بكذا, انا البيت اللي سبحان الله, او بجمالها سبحان الله. كما قال شاعرنا العربي, جمال الوجه مع قبح النفوس يعني كمصباح على قبر المجوسي والعياذ بالله. ايه فائدة المصباح على قبر واحد مجوسي كان يعبد النار والعياذ بالله؟ لا فائدة لا فائدة. فالقضية نريد جمال الروح, جمال الادب, جمال التعامل, جمال التحمل, لان التحمل له جمال سبحان الله. وبعدين اظهري له ارتفاع مكانتي عندك, يعني بيني له انه ايه انت مكانتك ما شاء الله لا قوة الا بالله. انت لما تدخل البيت الله اكبر, البيت بيمتلئ بالخير والبركة سبحان الله. وابني بيتك يا بنيتي على امور ثلاثة, اول شيء التضحية, ثاني شيء الوفاء, ثالث شيء الفضيلة. طالما تضحين وطالما تكونين وفية وطالما تبذلين له من فضل. نفس القضية يا بني, نفس القضية, انت يجب ان تضحي لانك انت قيم. ما القوامة ايه؟ قوة عضلات؟ لا, القوامة عقل وتفكر وتدبر وحسن ادب وحسن تصرف, هذه هي الاسرة. ثم ان تكون وفيا لها, ثم ان تتحلى ايضا انت بالفضيلة. اما اللي يهدم البيوت والعياذ بالله, ان اول شيء الانسان ايه يعني حب السيطرة سواء من احد الطرفين. هو مفكر ان احنا في مباراة في رئاسة شركة, من العضو المنتدب ومن امين. لا, لا, لا, لا, لا, البيت ليس كذلك. البيت مش من الذي يسيطر, لا, القضية ليست هكذا. القضية فيها اخذ ورد, فيه لها شؤونها وانت لك شؤونه, هي لها وظائفها وانت لك وظائفه, يعني كل واحد توزيع الادوار. اما اذا يعني دخلنا المسائل في بعضها فتوزيع الادوار يحصل فيه ايه؟ يحصل فيه لخبطة. لا, احنا عايزين نوزع الادوار, وتوزيع الادوار هذا امر خطير جدا. ليه؟ لان كل واحد عارف ايه المطلوب منه, ما هو المطلوب. فلان شوف كثير من البنات يقول لك والله اصل هو فلان لا يحبني. البيوت لا تبنى على الحب, لا, اللي اعم من الحب الموده, هذا كلام ربنا. لكن احنا سمينا الحلقه رياح الموده ورفضنا ان نسميها ريح الموده, لان الريح قد تكون ايه شر. الريح اذا يعني افردت تقريبا تكون اميل الى الايه الخطر, جاءتها ريح عاصف. لكن الرياح للجامع تأتي بالرحمة, الرياح يرسل الرياح مبشرات, فاحنا سميناها رياح المودة, ان المودة تأتي بالروح والراحة وتأتي بالخير. فالمودة اعم من واشمل من الحب. ليه؟ لان رجلا اراد ان يطلق زوجته على عهد عمر, قال له عمر لما تريد طلاقها؟ قال انا لا احبها. فخفقه عمر بالدرة, قال له يا لكع, اولم تبنى البيوت الا على الحب؟ اين الرعايه واين التذمم؟ فين انك تضع اختك؟ هل تحب ان تطلق اختك؟ هل تحب ان تطلق ابنتك؟ يا اخي ما هي بنت الناس نفس القضيه, يعني ايضا هذه لها ام ولا اخ ولا اخت سبحان الله. فالموده اشمل واعم من الايه من الحب. ايضا مساله الرحمه التي هي عباره عن الالفه السكينه. الانسان سبحان الله يالف الى من امامه اذا راى ونظر, يعني نظرة الايه يعني احدى الشكيات تقول ايه؟ تقول والله انا الاول كنت ارى خنوعه حلما, يعني الخنوع والخضوع بتاعه انه ده عبارة عن انسان حليم, وكنت ارى بخله انما يعني عبارة عن ايه؟ عبارة عن حرص على المال او يعني او حسن تدبير سبحان الله. وعندما ارى انعزاله اراه انه انسان فاضل لا يريد ان يخالط الناس بالدرجة التي لا يجب ان يخالط. فلما يتبخر او تهب الرياح على غير ما يشتهي على غير ما تشتهي السفن تنظر اليه نظرة المعيب، وعين الحب عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية. سبحان الله، يعني اذا مدحت قلت ذا شهد، وان ذممت قلت ذا قيء الزنابير. يعني لما تحب تمدح تقول والله هذا شهد العسل، ولما تذم تقول شيئا اخر. يبقى اذا نحن نريد ان نوضح ان الله سبحانه وتعالى وضح مسألة السكينة والمودة والرحمة حتى تهب هذه على البيوت، وحتى نرى ثمرة لذلك. هذه الثمرة تكون في ميزان الحسنات، وتكون لتأسيس البيوت على تقوى من الله سبحانه وتعالى. أما دعائم المودة ودعائم الرحمة ودعائم السكينة، هذا موضوع قد يطول شرحه، ولكن يبدو أن الأسئلة بدأت تهجم علينا سريعا، فبإذن الله نبدأ في أول سؤال. ابنتنا رانيا من أبو ظبي، السلام عليكم.
2: عليكم السلام، ازيك يا مولانا؟
1: مرحبا يا بنتي، اهلا وسهلا.
2: الله يخليك.
1: يرضى عليك.
2: انا عندي بس سؤال ورجاء.
1: نعم.
2: بالنسبه للرجاء، ارجو ان انت تدعي لنا احنا كل اخواننا اللي ربنا لسه ما رزقهمش بالذريه الصالحه.
1: يا رب يا بنتي،
2: ربنا يرزقنا جميعا.
1: يا رب
2: يا رب، يا رب يجعل بيوتنا امنه يا رب.
1: يا رب يا رب
2: ان شاء الله. وسؤال.
1: نعم.
2: في صديقه ليا وقعت في مشكله، ان هي عرفت ان زوجها بيعرف واحده. فالحقيقه هي مش عارفه تعمل ايه.
1: طيب.
2: يعني هل ان هي تلجا لخراب البيت؟
1: طيب حاضر.
2: ولا تلجا للعقد؟
1: طيب بارك الله فيك.
2: جزاكم الله خير.
1: الله يعافيك يا رب.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله. ام شمس من العراق، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا بنتي، ربنا يرضى عنكم يا رب.
3: انا يعني اللي احكي بانه صارت مشاكل هوايه زوجي، وانه يعني ما بعرف اصلا نتيجة بانه هل حد استمر هالحياة.
1: ايوه.
3: فيعني انت شو تنصحني؟ يعني هواية حاولت تجربت.
1: تاني يا بنتي مشامسة، تاني السؤال، اعيد السؤال مرة اخرى.
3: مشاكل صارت هواية مية زوجي، ويعني ما بعرف شو السبيل حتى انه اتخلص او نكون حياة هادئة مستقرة.
1: حاضر ان شاء الله، حاضر باذن الله رب العالمين. ان شاء الله اوضح السؤال، وضحت ان شاء الله باذن الله. الاخ عبد الله من ابو ظبي، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا دكتور عمر؟
1: مرحبا يا ابني، مرحبا، اهلا وسهلا.
4: انا كنت اتصلت بحضرتك الاسبوع اللي فات، وانت ما كانش الوقت ساعه حضرتك ان انت تجاوبني على السؤال.
1: ايوه.
4: بخصوص ان انا كنت كاتب كتابي على زوجتي، يعني أيوة. في مصر
1: قبل البناء. نعم،
4: قبل ما ندخل. وكنت حصلت مشكله كده بيني وبينها. والاهل قعدوا معانا وكده، كنت قلت لها اقسم بالله انت محرم عليا، وانا مش عارف يعني ايه موضوع الحرام.
1: طيب عليا. طيب اجيبك ان شاء الله باذن الله.
4: شكر
1: الله لك. طيب ام احمد من الشارقه، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا.
5: اهلا بك.
1: تفضل.
5: سمحت، انا كنت رضعت ابني.

0: اخت زوجي طالب بنتي يعني.
1: طيب طيب حاضر.
0: فحاجه بس استفسر من حضرتك لو سمحت.
1: حاضر.
0: جزاك الله خيرا.
1: مع ان هذا سؤال فقهي ويعني بعيد عن الحلقه، لكن يعني هو احيله الى برامج الفتاوى ان شاء الله. اخت فيروز من دبي، السلام عليكم.
2: اتفضل. دكتور معلش هو بس يعني عندي سؤال لحضرتك. انا زوجي انا متزوجه من سنتين، وانا كنت يعني بحسب الاول ان يمين الطلاق، ان مثلا هو لو قال يمين الطلاق مره واحده يعني خلاص الطلاق يعني يقع، يبقى انا يعني بيبقى محرمه عليه. بس هو يعني ابتدى ان هو يحلف كل حاجه بالطلاق، يعني مثلا كل ما اخرج يقول لي يعني انت طالق لو خرجتي من وراي. فانا في الاخر اكتشفت يعني انا كنت بخرج، يعني انا خرجت مرتين من وراه، وكنت بحسب ان الطلاق بس بيتم لو هو بيقول لي لو انت طالق مثلا.
1: طيب
2: كنت بحسب ان ده مجرد تهديد.
1: طيب.
2: فلا يا دكتور يعني انا سالت كذا واحد وكده، فهم صراحه افتوني قالوا لي انت كده محرمه عليه، يعني
1: طيب.
2: وقع ثلاث طلقات.
1: حاضر.
2: فانا دكتور يعني دلوقتي مش عارفه اعمل ايه، انا كده محرمه عليه.
1: حاضر.
2: هو حتى والله العظيم بالامانه ما كانش يعرف يعني.
1: خلاص ان شاء الله. انت حتى بتحلفي وبتقولي والله العظيم. طيب حاضر. تواصلوا مع رياح الموده، وكي حتى لا تضيع الحلقه سريعا نبدا في اجابه بعض الاسئله التي اتت. السؤال الأول كان دعاء بالرزق لمن لم يرزق أولاد. اللهم إني أسألك يا رب العالمين وأنت خير الرازقين أن ترزق كل زوج وزوجة لم يرزق بعد بأولاد، أن ترزقهما أولادا وبناتا إن شاء الله ربما يكونوا صالحين إن شاء الله، وتصبر من لم يرزق إلى الآن إلى أن يرزقه رب العباد ويعوضه خيرا. صديقتها علمت أن زوجها يعرف واحدة أخرى. أولا لا تضع الزوج موضع التلميذ البليد وتقفي أمامه كمديرة المدرسة التي في يدها العصا أيام زمان في الأربعينات والثلاثينات من القرن الماضي كي تؤدبيه، ولكن يعني انظري ما الذي جعله يصنع هذا، انظري إلى الخلل الموجود ولا داعي للمكابرة، ثم يعني اجتذبيه اليك والدعاء الخالص واحسان معاملتك مع الله سبحانه وتعالى يفعل يعني لها فعل السحر ان شاء الله. ابنتنا تسال عن كيف تعيش حياه زوجيه هانئه. والله بطاعتنا لله عز وجل وبتقوانا لله عز وجل، وكما قلت عدم النظر الى العيوب وعدم تكبير العيوب، وانما يعني سبحان الله الـ الـ الـ يعني نصلح ما بيننا وبين ربنا، يصلح الله سبحانه وتعالى ما بيننا وبين الطرف الآخر أيا كان هذا الطرف، زوج زوجة قريب غريب ابن ولد مدير عامل تحت أيدينا إلى هذا الأمر. يجب أن نراعي علاقتنا برب العباد سبحانه وتعالى، ثم من الأول والآخر أكل الحلال. أكل الحلال هو الذي يعني يرزق بيوتنا السكينة والمودة والرحمة، أما أكل الشبهة والحرام يحيل بيوتنا إلى خراب عاطفي والى خراب علاقاتي والى خراب سلوكي والى خراب يعني سبحان الله نفسي، وخلل يصيب الجميع كبيرا وصغيرا، لان المال الحرام ثم بعد ذلك الدعاء لا يستجاب. يا سعد اطلب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، هو الذي نفسي بيده، ان العبد لا يقذف باللقمة الحرام في جوفه لا يعني لا تقبل الله منه عملا كذا وكذا يوما او 40 يوما كما ورد في بعض النصوص. فانا يجب ان اتقي الله في هذه المسألة، اتقي الله في الاخر ايا كان هذا الاخر، لا اظلم انسانا ضعيفا، لا اظلم من لا ناصر له الا الله، لا اظلم الزوجة، لا اظلم الاولاد بان يعني لا اربيهم على تقوى الله ولا اخذ بايديهم الى طريق الهداية. الاخ عبد الله من ابو ظبي كان يسال من الاسبوع الماضي، وان سؤال فقهي ايضا موضوع انت محرمه عليه، وهو كان لا يدري الحكم، يعني من باب يعني من باب الاحتياط يعني ان يطعم يعمل كفاره الظهار احتياطا لهذا الامر، وربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يعني يبعد عنه وعنا جميعا شياطين الانس والجن، ولا داعي لاطلاق الالفاظ على عواهنها. ايضا سؤال فقهي اخر، يعني ارضعت ابن اخت زوجها رضعتين، وهو يريد ان يتقدم لابنتها، حقيقه البعد عن الشبهات افضل، ويعني صحيح في احاديث كثيره ونصوص كثيره ان لا تحرم المصه ولا المصتان، ولكن 5 رضعات مشبعات عند بعض الائمه، واحيانا لان الرضعه لا

0: لحما ولا دما، ولكن ارى والله اعلم ان البعد افضل ان شاء الله. قضية انها تسمع ان او يعني ترى ان زوجها كل شيء يعلق الشيء على طارق، ان خرجت طارق، ان اتصلت مش عارف ايه طارق، ان رحت عند خالد طارق وهكذا. فالبعض من الاخوة افتولها ان هي تحرم عليه الكلام، لا يكون بهذه السهولة. لازم هو نفسه الذي يقول هذا الكلام تأخذه هي من يده ويذهب الى عالم فقيه ويسألوه في كل حالة على حدة، وتستطيع الفقيه عندئذ ان يوضح. لكن مسألة على الهواء كده، فتاوى الهواء الفقهية خطيرة. يعني نحن نقول لإصلاح البيوت هذا في الفضائيات، اما مسألة الفتاوى على الفضائيات على اطلاقها هكذا، يعني المسألة تريد يعني تدقيق وتمحيص وسؤالا دقيقة على الفضائية تساوي كذا كثيرة جدا. لكن على الهواتف او بالاتصال بالشيوخ مباشرة او الذهاب اليهم في مساجدهم او في مكاتبهم او في اماكن في دور الفتية المتخصصة، عندئذ يستطيع المستفتى ان يعني يجيب بناء على بيئة الفتوى، لان كل فتوى لها بيئة. اختنا ام فهد من دبي، السلام عليكم. ايوه عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا تفضلي.
1: الشيخ انا متزوجة من 27 سنة.
0: ايوه.
1: وعندي 3 أولاد متزوجين ما شاء الله وعندهم عيال.
0: الله يبارك فيهم جميعا.
1: وياك ان شاء الله. اكتشفت قبل بسنتين انه هو خاني، اتزوج، كتب كتابة على وحدة بالسر بدون ما انا ادري. لكن بعد كتب كتاب طبعا الظاهر انه ندم هو، ففسخ الكتب الكتاب ورجع لبيته والاشياء هاي. بس الشيخ انا مو بقادر انسى. يعني بعد العشرة الطويلة ووقفته معاي والاشياء وقفة وياه،
0: طيب
1: مو بقادر انسى الشيء هذا اللي سواها. يعني طيب احاول ان اتعايش معاه، يعني انا الحمد لله متعايشة معاه، بس بعد في قلبي مو بقادرة ان طيب انسى الموضوع.
0: وصل السؤال مفاتحة ان شاء الله اجيبه.
1: شكرا الشيخ،
0: بارك الله فيك. ابو محمد من سوريا، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
2: الله يجزيك الخير يا شيخنا،
0: يبارك فيك ويرضى عنكم يا رب.
2: الله يجزيك خير، والله انا بحبك بالله.
0: حبك الله الذي احببتني فيه، تفضل.
2: شيخي انا متزوج من فتره قريبه جدا والحمد لله رب العالمين، حياتي الزوجيه كثير سعيده وانا بحب زوجتي وهي كثير بتحبني.
0: الله يبارك فيك يا
2: ورحمة.
0: الحمد لله
2: وكل شيء طيب من انت بتقول عليه والله رب العالمين بيقولوا عليه، ونحن الحمد لله ملتزمين بشرع الله.
0: ده ما شاء الله، ده اعلان على الهواء كده ما شاء الله، جميل، اعلان جميل. الله يبارك يا رب.
2: أنا خير. بس في سؤال هيك انه انا نحن تزوجنا وبعد فتره حاضت زوجتي. حاضت وعلى اليوم الخامس على اساس انه هي طهرت من الحيض.
0: طيب.
2: تحممت وصار لقاء بيناتنا، بعدين اكتشفنا انه هي ما طهرت.
0: طيب خلاص.
2: وانا ما عارف شو بدي اساوي يعني، ونحن طيب عايشين ببلد ما في يعني مشايخ انه اسال وكذا.
0: طيب.
2: وانا لي ثقه كثير بحضرتك.
0: طيب بارك الله فيك وشكر الله
2: لك. سؤال ثاني لو سمحت.
0: تفضل يا تفضل. نعم.
2: عمشان لقمه الحلال كمان.
0: نعم.
2: انا اخذ محل من شخص هو كان يشتغل بهالمحل هذا، وانا اخذته منه وعساس على شغل كل ما بيشتغل بسدد له بثمن بضاعه هالمحل.
0: لا لا، هذا اخي الكريم هذا سؤال يعني خارج الحلقه، اتصل بها بعد البرنامج.
2: بس السؤال انه عليه طيب زكاه.
0: لا، المحل عليه زكاه.
2: ايه انه انا عليه زكاه بعد المحل، هو دين بدي اعطيه انا كل فتره كل ما صار معي حال عليه الحول في زكاه.
0: لا، المحل طالما في بضاعه في اشياء تباع وتشترى.
2: ايه طبعا.
0: طيب هذا يعني بعد ما تخصم الايجار وكله على الباقي زكاه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله
2: جزاك الله عنه. الله يجزيك خير. طيب يا شيخنا.
0: طيب الاخ الاخت ام محمد من الشارقه.
3: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه وبركاته.
3: كيفك يا شيخ؟
0: برضى عليك يا بنتي.
3: الله يبارك فيك.
0: تفضلي.
3: الو.
0: ايوه تفضلي، انا معك.
3: العفو شيخ، بس بدي اسال لو لقيت يعني في حاجه في الارض يعني في الشارع من اخذها، يعني اخذها اول شيء او لا؟ طيب. وإذا أخذها يعني أكيد يعني حال الآن، هل يعتبر يعني هذا الشيء حلال ولا لا؟
0: طيب.
3: خلاص.
0: حاضر. طيب.
3: ورحم الله والديك، بس يعني تدعي أنت وكل من يشاهدنا الرحمة الوالدتي لو سمحت.
0: حاضر حاضر.
3: الله يخليك، بارك الله
0: فيك. بارك الله فيك. الله يرحم والدتك، ويعني وتكون الأسئلة إن شاء الله في البرنامج في طبيعة البرنامج. أم أحمد من أبو ظبي، السلام عليكم. أيوة. طيب. السائلة تسأل الأخت أم فهد من 27 سنة متزوجة، عندها 3 أولاد، الأولاد متزوجين، قالت بالتعبير زوجها خانها وعقد قرار. حقيقة التعبير صعب يعني، يعني لا تكون هذه خيانة، هو عقد زواجه يعني على أخرى، يعني طرق الباب السليم. فقضية خانها دي ده تعبير يعني ليس تعبير فقهي ولا تعبير مصطلحي ولا تعبير يعني هادئ من من من امرأة صالحة، إن شاء الله نحسبها كذلك، أم فهد إنسانة صالحة ربت أولادها على الخير. والمهم يعني الزوج مش برضو مش هنعتبر نفس التعبير والندمة، لا المهم يعني ترك الذي عقد عليها وعاد إلى بيته، يعني الواجب يكون سالما غانما، ولكن الزوجة غير متقبلة. لا يعني أرجو أن يعني أن مش تصفحي عنه، أن تشرحي صدرك له، لأنه في نقطة إذا لم يجد يعني الجنب الذي يستريح عليه سوف يبحث عن الجانب الذي يستريح له بس. فيعني هذه نصيحة يعني أخ أكبر أو أب لك، فيعني خلي بالك يعني المسألة أن إذا قطبت جبينك ومش متقبلاه وكل شوية تعاتبيه، هنا سأقول في أول الحلقة العتاب باب البغضاء، فمفيش داعي، خلاص اعمل ان الموضوع كانه لم يكن، انس المساله، اخضب الصفحه، هتقول لا انا نفس انسانيه وكائن انساني، كيف تامرون باشياء غريبه؟ لا مش غريبه ولا شيء، يعني سبحان الله، يعني انت من كانثى تعفو، خلاص ومن عفا واصلح فاجره على الله، فهذا هو الايه؟ هذا هو الامر. السؤال الثاني بتاع الاخ ابو محمد، طبعا يبقى يتصل بنا بعد البرنامج ان شاء الله في الهاتف المكتب الخاص بي، وان شاء الله باذن الله يعني نجيبه على اسئلته باذن الله رب العالمين. اعود في اللحظات الاخيره من الحلقه لاتكلم عن يعني اجمال او تلخيص لبضعه امور مهمه جدا في قضيه الدعائم وأساسيات البيت المسلم الذي نريده. أول شيء أوجز وأقول لا داعي بالذات في بداية الحياة الزوجية أن أترقب العيب من الآخر أو كشف العيوب، يعني البحث عن عيوبي هذه نقطة خطيرة. الأمر الثاني لا أكبر هذه العيوب. المسألة الثالثة أعفو عن الهفوات. المسألة الرابعة أن أصلح ما بيني وبين الله سبحانه وتعالى. المسألة الخامسة لا داعي للبحث عن يعني مبررات معينة، لا أسمع لنصيحة الأخريات، هكذا أقول لابنتي وأنت لا تسمع لنصيحة شلة الأنس التي كانت تعرفها التي كنت تعرفها من قبل، وبالذات لو كانوا غير ملتزمين، وده أمر خطير جدا. الزوجة تظهر اهتمامها ومحبتها ويعني تكبيرها وتعظيمها لزوجها، هذا من الشيء المهم. ثم أن تسامح إذا أخطأ، يعني إذا كانت ترى أن سبحان الله العظيم يعني هو قد أخطأ من وجهة نظرها، قد يكون بالنسبة له هذا ليس خطأ، ثم تبري أهله قدر المستطاع إذا كانوا يعني لا يؤذونك يعني بالأذى الحقيقي، وإن لم يكن فالهجر الجميل هو يعني وهو الهجر الذي بدون إيه؟ بدون انقطاع. أيضا دائما الزوجة الناصحة تدفع زوجها للنجاح ولا تغار من نجاحه، فنجاحه من نجاحها ونجاح الحياة من كلا الطرفين يدفع الأسرة إلى الخير وإلى الوئام وإلى احتضان الأطفال وعدم تقسيم الأطفال في البيت إلى أحزاب. المسألة التي تليها لا داعي للغرور والكبر، يعني في ناس عندها مكابرة فإذا نصحناها كبرت أو لا تقبل النصيحة، في ناس عندهم قبول النصيحة دي كارثة من الكوارث. أيضا ناديه بأحب أسمائه إليه وانت ناديها باحب الاسماء، يعني ما مش يا سمنت شويه يا كذا نحفت شويه مش عارف يا عصا مش عارف، لا هذا كلام يعني كلام غير غير غير غير غير غير, غير دقيق أو غير وارد. ايضا حسن استقباله عند الدخول بالابتسامه الطيبه بالزي الطيب بالرائحه الطيبه اذا كان من الممكن، هذا كله مهم جدا. القضيه ان يعني قضيه ممكن تذكره بأيام طيبة، ولا تكون كهذا الأعراب الذي أراد أن يطلق زوجته فقالت له زوجته تذكر طول العشرة، يعني طول إحنا عايشين مع بعض، قال هذا هو السبب الحقيقي، لا نريد أسلوب هذا الأعراب في حياتنا. أحبتي في الله، يعني سعدت بكم على مدار هذه الحلقة مع رياح المودة، وأرجو أن تكون رياح المودة قد هبت علينا. اللهم اطرد عنا وعنكم شياطين الإنس والجن، لا تنسون من صالح الدعاء، نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر هنا النبع عذب.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال مع كعب بن مالك رضي الله عنه، وقد أنزل ربنا سبحانه توبته بعد أن كملت له ولصاحبه 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامهم، وهو يصف حاله قبيل نزول توبة ربه عليه، يقول رضي الله عنه: فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته يقول: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء الفرج. وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. حين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذلك اليوم أعلم الناس بتوبة الله على أولئك الثلاثة. قال: فذهب الناس يبشروننا، ذهب يعني مبشرون قبل صاحبيه. قال: وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع فأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس. قال: فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ. قال: واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتلقي الناس فوجا فوجا يهنئونني بتوبة الله، يقولون: لتهنك توبة الله عليك. قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله الناس. قال: فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره، ولا أنساه لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه يبرق من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ فقال: لا، بل من عند الله. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر. قال: وكنا نعرف ذلك منه. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بما يصيب أصحابه من الخير سرورا عظيما، يستنير به وجهه حتى كأنه قطعة قمر. هذه شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته، وهذه رأفته صلى الله عليه وسلم بهم، وهذا فرحه صلى الله عليه وسلم بما يسرهم. ونسأل ربنا سبحانه أن يسره صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بأن يتجاوز عنا ويغفر لنا ويدخلنا الجنة. قال كعب رضي الله عنه: فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. فقلت: يا رسول الله، إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما حييت. يقول كعب: والله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أحسن مما أبلاني. يعني لا أعلم أحدا من المسلمين أنعم الله عليه في صدق الحديث أحسن مما أنعم علي. قال: ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا ما تعمدت كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. قال: وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله في سورة التوبة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب: فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا، فإن الله عز وجل
قال للذين كذبوا يومئذ حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد. قال سبحانه: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من تبوك في رمضان، فقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف. نحن تقدم لنا أنه لما انهزمت هوازن وثقيف يوم حنين أتوا الطائف وعسكر بعضهم بأوطاس، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثار الذين بأوطاس أبا عامر عبيد بن سليم الأشعري، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فحاصرها حصارا طويلا، لكن لم يكتب له فتحها فانصرف عنها ورجع إلى الجعرانة وأقام بها 12 ليلة. ثم جاءه وفد هوازن مسلمين لكن الثقيفة لم تأتي، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك قادم عليه حينئذ وفد ثقيف وقد أسلموا، وذلك في رمضان من السنة 9. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لهم. روى أحمد والترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف فادعوا الله عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي ثقيفا. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا الإسلام اشترطوا ألا زكاة عليهم ولا جهاد. روى أبو داود في سننه عن وهب بن منبه قال: سألت جابرا رضي الله عنه عن شأن ثقيف إذ بايعت، فقال: اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم ألا صدقة عليها ولا جهاد، وأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول: سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. قيل لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سمح لهم بترك الزكاة والجهاد لأنهما لم يكونا واجبين في العاجل، لأن الصدقة إنما تجب إذا حال الحول، ولأن الجهاد إنما يجب بحضور العدو ودخولهم بلاد الإسلام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأنهم سيزكون ويجاهدون في سبيل الله إذا وقر الإسلام في قلوبهم. وروى أحمد بسند مختلف فيه عن عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم، فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحشروا، لا يحشروا أي لا يحشروا إلى الجهاد، لا يندبوا إليه، وأن لا يعشروا أي لا يؤخذ عشر أموالهم في الزكاة، وأن لا يجبوا أي لا يركعوا. أصل التجبية أن يقوم الإنسان قياما راكعا يضع يديه على ركبته وقائم، وأن لا يجبوا وأن لا يستعمل عليهم غيرهم. قال: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكم أن لا تحشروا ولا تعشروا ولا تقدم ولا يستعمل عليكم غيركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير في دين لا ركوع فيه. فلم يأذن لهم في ترك الصلاة، لأن هذه الصلاة تجب في العاجل، أما ما ذكر غيرها فلا يجب إلا في الآجل كما تقدم. قال: وقال عثمان بن أبي العاص: يا رسول الله علمني القرآن واجعلني إمام قومي. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يأم قومه، وقال له: من أم قوما فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. وقال له صلى الله عليه وسلم: اقتدي بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فلما أسلموا أمر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص هذا الذي ذكرنا، وكان من أحدثهم سنا، وذلك أنه كان أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن. روى الطبراني في معجمه الكبير عن عثمان هذا رضي الله عنه قال: قدمت في وفد ثقيف حين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبسنا حللنا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: من يمسك لنا رواحلنا؟ وكل القوم أحب الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم وكره التخلف عنه. قال عثمان: وكنت أصغر القوم، فقلت: إن شئتم أمسكت لكم على أن عليكم عهد الله لو تمسكون لي إذا خرجتم. قالوا: ذلك لك. قال: فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرجوا قالوا: انطلق بنا. فقلت: أين؟ قالوا: إلى أهلك. فقلت: ضربت من أهلي حتى إذا حللت بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعت من غير أن أدخل عليه، وقد أعطيتموني من العهد ما قد علمتم. قالوا: فعجل، فإن قد كفيناك المسألة، لم ندع شيئا إلا سألناه عنه. قال: فدخلت فقلت: يا رسول الله،
أدعو الله أن يفقهني في الدين ويعلمني. قال: ماذا قلت؟ قال: فأعدت عليه القول، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألتني شيئا ما سألني عنه أحد من أصحابك، اذهب فأنت أمير عليهم وعلى من تقدم عليه من قومك وأم الناس بأضعفهم. قال: فخرجت. قال: ثم قدمت عليه مرة أخرى فقلت: يا رسول الله، اشتكيت بعدك. قال: ضع يدك اليمنى على المكان الذي تشتكي وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، 7 مرات. قال: ففعلت فشفاني الله عز وجل. قال: فلما فرغوا من أمرهم وتوجهوا إلى بلادهم راجعين، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة ليهدم اللات. قال: فخرج مع القوم فهدمها. وقدم وفد الداريين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم تميم بن أوس الداري وأخوه نعيم، وكان على دين النصرانية، فأسلموا وحسن إسلامهم. ثم إن تميما الداري حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر وقع لتميم، سر رسول الله صلى الله عليه وسلم به جدا، لأن فيه تصديقا لشيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به الصحابة. روى مسلم في صحيحه عن فاطمة بنت قيس، وكانت من المهاجرات الأول، قالت في حديث طويل بعد أن انقضت عدتها من وفاة زوجها، قالت: فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي، منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة. قالت: فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم. قال: فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته جلس على منبري وهو يضحك، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون لما جمعتكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة، لجأوا إلى جزيرة بعد ذلك اللاعب الذي لعب بهم البحر. قال: ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس. قال: فجلسوا في أقرب السفينة، أقرب جمع قارب معروف. قال: فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب، أهلب الغليظ الشعر، وقد جاء في التفسير في الحديث دابة الأهلب كثير الشعر، لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة شعره. فقالوا: ويلك، ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم، انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال تميم: لما سمت لنا رجلا فارقنا منها، خفنا منها أن تكون شيطانة. قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، يعني خلق عظيم، ثم هو مقيد بالسلاسل تقييدا شديدا. قال: مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا: ويلك، ما أنت؟ هو يقول ما أنت، لم يقوله من أنت، لأن ما هذه يستفهم بها عن الماهية، يعني أي جنس أنت؟ هل أنت من الإنس أم أنت من الجن؟ ما أنت؟ فقال لهم: قد قدرتم على خبر، يعني هذا الشيء قدرتم عليه، سأخبركم به لا محالة، فأخبروني ما أنتم. قالوا: نحن أناس من العرب، ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين هاج، فلعب بنا الموج شهرا، ثم أرفأنا إلى جزيرة كهذه فجلسنا في أقربها، فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبوره من كثرة شعره. فقلنا: ويلك، ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة. قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق، ونكمل حديثنا فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.

0: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 19 في سلسلة دروس السيرة النبوية. في درسنا الأخير تحدثنا عن بيعة العقبة الثانية التي وفد إليها من المدينة المنورة أكثر من 70 رجلا دخلوا الإسلام، بايعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت هذه البيعة مختلفة عن البيعة السابقة بأن فيها بند الجهاد، فقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم أن يمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يمنعون منه أجرهم وأعراضهم، وأن يدافعوا عن الحق. ولما استأذنوه في أن يبدأوا بقتال أهل مكة المشركين قال: لم يؤذن لنا في ذلك بعد. وتحدثنا في هذه المناسبة عن معنى الجهاد الذي قضى الله عز وجل بأن تبقى شرعته نافذة إلى يوم القيامة. وتحدثنا عن لغو اللاغين وكيد الكائدين من أعداء الله سبحانه وتعالى، والذين ترتعد فرائصهم من كلمة الجهاد فضلاً عن ارتعاد فرائصهم من مضمونها الحقيقي. تحدثنا باختصار عن معنى الجهاد كما شرعه الله سبحانه وتعالى. الآن ننتقل إلى مشهد يليه. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة المنورة. تذكرون أننا قلنا في الدرس الأخير ونحن نتحدث عن بيعة العقبة الثانية، قلنا إن المشركين من أهل مكة شعروا بأن هنالك تواطؤاً بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناس قادمين من المدينة المنورة، وأخذوا يتعقبون الأمر ويتحققون مما سمعوا، فوجدوا أن الأمر كذلك، واستطاعوا أن يقبضوا على واحد من أولئك 70 القادمين وهو سعد بن عبادة، وأوثقوه رباطا وأخذوا يجررونه في بعض سكك مكة. إذن أهل مكة المشركون علموا أن هنالك تواطؤا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناس دخلوا في دين الله عز وجل من أهل المدينة المنورة. طبعا توجس المشركون خيفة من ذلك، فاشتدت مظاهر الأذى على المسلمين الموجودين بين ظهراني المشركين في مكة، واشتد التضييق عليهم، واشتدت ملاحقة المشركين له، حتى لم يعد كثير منهم يستطيع البقاء والصبر. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنونه في الخروج من مكة، يعني في الهجرة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أخبرت بدار هجرتكم، أي أوحى الله عز وجل إلي المكان الذي ينبغي أن ترحلوا إليه من مكة، وهي المدينة، فمن أراد الخروج فليخرج إليها. طبعا ما ينبغي أن ننسى حكمة رب العالمين في تدبير الأمور. كان من الممكن أن لا يطلع الله عز وجل أهل مكة على هذا الاتفاق الخفي الذي جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين الآتين من المدينة، لكن الله عز وجل شاء أن يطلع المشركين على ذلك حتى يكون هذا بابا يتسرب منه المسلمون من مكة إلى المدينة، يعني حتى يكون ذلك مبررا شرعيا لخروج المسلمين من مكة تباعا واحدا إثر آخر. وفعلا بدأ المسلمون يتهيئون ويحزمون أمورهم سرا، يخرجون من مكة تباعا إلى المدينة المنورة، راحوا يتوافقون فيما بينهم ويتواسون، وطبعا يخفون أمرهم. اقتضى ذلك أن يحملوا ما خف ثقله وارتفع ثمنه كما يقال، وهذا يعني أنهم تركوا العقار وتركوا الدار، تركوا الديار، تركوا كل ما كانوا يملكون في سبيل أن يرحلوا بدينهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا تتابعوا خارجين من مكة متجهين إلى المدينة المنورة. أما أهل المدينة المنورة فاستقبلوهم بكل ترحاب وأنزلوهم في دورهم، فكانوا ينزلون طبعا ما في لا فنادق ولا خانات ولا كذا، وإنما كانوا أهل المدينة يتقاسمون هؤلاء الوافدين فيما بينهم، وكانوا ينزلونهم في دورهم بكل ترحاب وبكل حب. كل هؤلاء الذين هاجروا هاجروا خفية إلا واحد فقط، فقد أصر أن لا يخرج من مكة إلا مستعلنا بخروجه منها، وهو سيدنا عمر رضي الله عنه. حزم أمره وحمل عنزة عصاه، كانت تسمى عنزة، وأقبل إلى بيت الله الحرام مودعا، فطاف بالبيت سبعا، ثم نظر إلى المشركين. طبعا كان نادي المشركين في الغالب البيت الحرام، يجتمعون هناك، فنظر إليهم قائلا: شاهت الوجوه، لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، من أراد أن يثكل أمه أو يوتم ولده أو يرمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي. ثم تركهم ومضى، ولم يتبعه أحد إلا بعض المستضعفين المسلمين ودعوه، وكان يعني يوصيهم ببعض الأشياء ويعطيهم بعض التعليمات. وهكذا تتابع المسلمون مهاجرين شيئا فشيئا إلى أن خلت المدينة تقريبا من معظم المسلمين، ولم يبق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثلة معه. سنتكلم فيما بعد عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الآن تعالوا ندرس هذا المقطع، ندرس هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة واستقبال أهل المدينة لهم وما يتبع ذلك. أيها الإخوة، لاحظ الفتنة أو الابتلاء الذي قضى الله عز وجل به ما انقطع بهجرة المسلمين من مكة إلى المدينة. كان ابتلاؤه متمثلا في الإيذاء الذي ينالهم من المشركين صباح مساء، أما الآن فقد أصبح ابتلاؤهم ترك الوطن، ترك العقار، ترك الدور، ترك المال، بل اقتضاهم ذلك في كثير من الأحيان ترك جزء من الأسرة، ترك الزوجة، ترك الأولاد، لأن الإسلام لم يكن يعني قد عم الأسر. الأسرة يكون فيها واحد أو اثنين مسلمين والباقي غير مسلمين، وهكذا فقد تقطعت الأسر وهاجر هؤلاء إلى الله، وقد تركوا المال والعقار والوطن ومعظم ما كانوا يملكون. فإذا ابتلاء الله لهم استمر، كان في بدء الأمر عبارة عن الإيذاء والسخرية. وذكرنا طرفا من فنون الإيذاء التي طافت به المسلمين. الآن الابتلاء ما هو؟ مفارقة الوطن. وأعظم بهذا من ابتلاء، ليس يسيرا أن يفارق الإنسان مسقط رأسه، ليس يسيرا أن يفارق الإنسان الأرض الذي شهدت ميلاده وشهدت طفولته. نعم، الإنسان يكون ذا شوق شديد وحنان لاهب إلى البقعة التي نشأ فيها وترعرع فيها واشتد عوده فيها، فضلا عن ترك كثير منهم للزوجات، ترك الأسر. أنا يجب أن أعود فأسأل نفسي، وعلى كل منكم أن يعود فيسأل نفسه، ما الذي جعل هذا الابتلاء سائغا سهلا لهؤلاء المسلمين؟ قد تقولون الإيمان، الإيمان بالله عز وجل. والله نحن شركاء معه في هذا الإيمان، هذا جامع مشترك. وأنا لا أستطيع أن أقول إن إيماننا العقلاني يختلف عن إيمان أولئك الرجال، نحن وإياهم في الإيمان العقلاني سواء. طيب، هل بوسعنا أن نفعل ما فعلوا؟ هل بوسعنا أن نصمد للأذى الذي وقفتم على طرف بسيط من نماذجه وأنواعه؟ هل بوسعنا أن نصمد لهذا الإيذاء؟ ثم هل بوسعنا بعد ذلك أن نتفنن في استقبال البلاء، فننفض أيدينا عن المال وننفض أيدينا عن العقار وعن الدار التي عشنا فيها وعن الوطن الذي احتضننا؟ لا والله، لا نستطيع. طيب، إذا ما الحافز الذي دفعهم إلى ذلك مما لم يوجد لدينا؟ هو الحب أيها الإخوة، الحب، محبة الله. الإيمان العقلاني جناح واحد، والحب لله وفي الله هو الجناح الثاني. وإنما يرقى الإنسان إلى الله بجناحه العقل الذي آمن، وهذا موجود ولله الحمد لدينا، والحب الذي يهيمن على الفؤاد لله سبحانه وتعالى. إذا هيمن الحب على القلب طردت محبة الله محبة الوطن عند التعارض، طردت محبة الله سبحانه وتعالى محبة الذهب والفضة، محبة العقار، محبة الأقارب، محبة الزوجة. محبة الله عز وجل إذا هيمنت على القلب طردت محبة الأغيار، وعندئذ يسهل الصعب ويقرب البعيد، بل يلين الحديد أيضا في سبيل ذلك. هذا ما افتقدناه ووجده أولئك. نعم، أولئك ساروا إلى الله عز وجل بجناحين، جناح العقل المؤمن وجناح القلب المحب لله سبحانه وتعالى. واحد مثل صهيب الرومي يهاجر ومعه بضعة يسيرة يعني بلغة من المال، ومعه زوجته، فيما روي خرج عليه جمعا من المشركين وسدوا عليه الطريق وأمسكوا به، أخذوا منه بلغة المال وقالوا هذه صاحبتنا، زوجته من أهل مكة، تريد أن تهاجر بها، تروح أما أنت هي بنتنا وقريبتنا من مكان، كيف تأخذها معك؟ فقال أرأيتم لو أني تركت كل ذلك لكم أتتركونني أهاجر إلى الله؟ أخذوا منه كل ذلك وتركوا، ظن منهم أنه سيعود لكنه هاجر إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فالمطلوب منا أن نتلمس مكان الحب بين جوانحنا، أهو لمن؟ أهو لله أم للأسرة، للمال، للعقار، للوطن؟ ينبغي أن نعود فنتفحص قلوبنا، أكيد سنجد أن ألسنتنا تلهج بالإيمان وأن عقولنا تحتضن العقيدة الإسلامية أكيد، لكن قلوبنا تحتضن وتتعلق بمحبة الأغيار، الزوجة، الأولاد، الأسرة، المال، إلى آخره. والباري عز وجل ما منعنا من محبة هذا كله، لكن طلب منا عند التعارض أن تتغلى محبة من؟ محبة الله. ما في تعارض لا مانع. انظروا إلى قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني ما في ألطف من الكلام. ربي عز وجل ما قال والذين آمنوا لا يحبون إلا الله، والله صعب، وربي لطيف وربي رحمن الرحيم، لا، اكتفى منا بأن تكون محبتنا لله أقوى من محبتنا لما سوى الله، لكي تتغلب محبة الله عندما يقوم تعارض. ولو أننا كنا على هذه الشاكلة لرأينا أنفسنا نسير على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى خطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من محبة الأغيار. الله هو

أما أهل المدينة فماذا كان موقفهم من هؤلاء المهاجرين؟ استقبلوهم بكل ترحاب، فتحوا لهم القلوب قبل البيوت، ولو لم يفتحوا لهم القلوب لما تفتحت لهم البيوت، أليس كذلك؟ الإنسان ضنين بماله، ضنين برزقه، ضنين ببيته، خصوصا اللي دوبه ماله وبيته يتسع لأهله وأولاده، لكن عندما تتفتح قلوب المؤمنين لإخوانهم الوافدين إليهم، فعندئذ يصدق المثل القائل: سم الخياط مع الأحباب ميدان. نعم، استقبلوهم وآثروهم على أنفسهم بالمال وبكل شيء، وسنجد تفاصيل ذلك. ومن هنا فإن الله عز وجل جعل الولاء في الدين يقوم مقام الولاء النسبي بالنسبة للميراث مدة من الزمن، ذلك لأن الأسر الإسلامية لم تكن قد تكاملت بعد. أب مسلم، أولاد غير مسلمين، أولاد مسلمون، أولاد غير مسلمين، زوجة مسلمة، زوج غير مسلم، العكس وهكذا. فجاء الله عز وجل وهو الحكيم الخبير أن يجعل الميراث مرتبطاً بولاء الدين لا ولاء النسب. ولذلك قال الباري عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا، يعني من؟ أهل المدينة، أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وهذا الأمر استمر إلى أن تكاملت الأسر الإسلامية، يعني أصبح الناس يدخلون في الإسلام إلى أن أصبحت الأسرة بكاملها مسلمة مؤمنة. عندئذ نسخ هذا وآل ولاء الميراث إلى النسب. ننتقل إلى نقطة أخرى، مسألة فقهية: ما حكم

هاجروا من دار الحرب إلى دار الإسلام. عندما توجد دار إسلام ومسلم يقيم في دار حرب ولا يتأتى له أن يؤدي وظائفه الدينية في تلك الدار، دار حرب ولا دار كفر ما بتفرق، لا يتأتى له أن يؤدي وظائفه الدينية في تلك الدار، وظائف الدينية الأساسية يعني، إذن يجب عليه أن يهاجر إلى دار الإسلام. هذا الحكم باق إلى يوم القيامة. ما الذي انتهى أو نسخ أو طوي؟ الهجرة من مكة إلى المدينة، هذا انطوى عند الفتح، عندما فتحت مكة أصبحت مكة مثل المدينة، ولذلك لم تعد ثمة حاجة إلى أن يهاجر المسلمون تباعا من مكة إلى المدينة كما كانوا يفعلون قبل فتح مكة. أما بقية أقطار العالم الحكم باقي، يعني إذا رأى مسلم نفسه يعيش في بلد ما غير إسلامي، بلد كفر، ورأى أنه لا يتمكن من تنفيذ أحكام الله عز وجل في حق نفسه أو في حق من يلوذ به ممن كلفه الله رعايتهم، إذن يجب أن يتحول من هذه الدار إلى دار الإسلام أو إلى دار أخرى يتأتى له أن يؤدي فيها أحكام الله سبحانه وتعالى. هذا الحكم لا أعلم خلافا فيه، وهو مستمر إلى يوم القيامة. قد يقول قائل: ومن أين لك هذا؟ من هالتشديد هذا جبته؟ لا، هذا ليس تشديدا مما يأتي به الناس من عند أنفسهم، هذا كلام الله: الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني مقصرون في حقوق الله عز وجل. قالوا: فيما كنتم الملائكة؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. بعدين استثنى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. الزوج مات والمرأة باقي ولا تستطيع أن تتحرك ولا تستطيع أن تجد ملاذا لنفسها من هذا المكان، إذن الضرورات تبيح المحظورات. لكن أصل الحكم هو كما قال الله سبحانه وتعالى. بهذه المناسبة أيها الإخوة، يجب أن نلفت النظر إلى سؤال نتطارحه، وأعتقد أن كل منا يملك بثقافته الإسلامية البسيطة جوابا عنه: هل يمكن لنا أن نستعيض عن الهجرة من دار الكفر أو دار الحرب عندما لا نستطيع أن ننفذ أوامر الله عز وجل التي يطالبنا بها؟ هل يمكن شرعا أن نستعيض عن الهجرة بفقه جديد؟ هذا الفقه الجديد يقول لنا في مجمله: أقيموا فيما أنتم مقيمون فيه الآن، وبوسعكم أن تلتزموا بفقه يناسبكم هنا، في حين أن المسلمين في بلاد الإسلام يلتزمون بفقه آخر يناسبهم هم. هذا الكلام وارد؟ يعني أي واحد منكم، الفقه الإسلامي واحد، ما شرع الله عز وجل فقها يمارسه ويلتزم به المقيمون في دور الإسلام، وفقها آخر شرعه الله عز وجل لمن يعيش في دور الكفر من أجل أن لا يحتاج إلى الهجرة. طيب الربا حرام، ممكن أن نقول: طيب نحن نأتي بحكم شرعي للذين يقيمون في ربوع الغرب، ما هو؟ والله هنا بالنسبة لهم الربا معلش مو حرام، لأنه هم عادين بذلك المجتمع، وذلك المجتمع تيار الربوي فيه حاكم، ولذلك لا يتأتى لهم تطبيق أمر الله. إذن
بدلا

0: إن أن يهاجروا نغير الحكم ونقول أما أنتم فلا حرج بالنسبة لكم في أن تتعاملوا بالربا. ما يتعلق بالذبائح نجد بأبصارنا ونسمع خبرا متواترا بآذاننا أن الأنعام أو أن الدجاج لا يذبح ذبحا شرعيا، يخنق يصعق إلى آخر ما هنالك. طبعا الحكم الشرعي لا يؤكل حتى ولو كان بيد مسلم لا يؤكل. نقول والله ما لشيء، نجيب حكم ثاني لهؤلاء الإخوة الذين يقيمون هناك حتى ما نضطرهم إلى الهجرة، نقول يلا غمضوا عنكم كلوا ما في مانع. طيب هنالك الإنسان يريد أن يذهب فيشتغل، كثيرا ما يكون مكان العمل الذي يشتغل فيه عبارة عن سوبر ماركت، عبارة عن مكان جل ما يباع فيه من المحرمات، لحم خنزير، خمرة بكل أنواعها إلى آخر ما هنالك. طيب هو يعيش في ذلك المجتمع، نقول له حسنا سنشرع حكما يناسب وجودك هنا، لا حرج اشتغل في ذلك المكان وبيع الخمور وبيع الخنزير واعمل ما تشاء. أوجدنا فقها جديدا، نعم مفصلا على قدر من الذين يقيمون في ربوع الغرب. أوجدته بسم الله وبإذن منه أم أوجدته افتئاتا على الله؟ الجواب أوجدته افتئاتا على الله. هذا ما يعنون عنه أو يعبر عنه بكلمة فقه الأقليات. يا جماعة اتقوا الله، من أين جئتم بفقه الأقليات؟ قل فقه ضرورات على العين والرأس، فقه الضرورات، لأننا نعلم أن الإنسان إذا وقع في ضرورة تلجئه إلى ارتكاب محرم أو أكل محرم أو سيتعرض للهلاك لجوع لعري لفقد مسكن، هذه هي الضرورة. الشريعة تقول له إذا ضاق الأمر اتسع، معلش إن كنت في مكة ولكن في نيويورك. فقه الضرورات لا وطن له، أينما وجدت تستطيع أن تستقبل لطف الله عز وجل ورخصته لك، لكن إذا ما في ضرورة لن تتعرض لهلاك إن لم تأكل الربا، لن تتعرض للهلاك إن لم تمارس الأعمال المحرمة في السوبر ماركت وما إلى ذلك، لن تتعرض للهلاك إن لم تأكل الحيوانات التي لم تذبح ذبحا شرعيا، لن تتعرض للهلاك. لكن طبعا أريح له أنه يعيش مثل هدن عايشين وكذا بدون ما يلبك حاله.
1: لا،
0: إذا أخذنا بهذا الرأي أبطلنا قول الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أكيد إذا أخذنا بهذا الرأي أبطلنا الهجرة، لم تعد ثمة حاجة. ولماذا الهجرة؟ لأن كل المسلمين أينما كانوا يستطيعون أن نعم يلتجئوا إلى فقه خاص بهم. هذا الشيء أنا أحسب أنه سبب لسخط كبير قد ينالنا من الله سبحانه وتعالى. هذا اسمه تلاعب يا أخي، تلاعب. هلا في واحد يقول يا أخي أنا مسلم وما بدي أطبق الإسلام، وأنا بعرف هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام، لكن أنا ما بدي أطبق الإسلام. هذا إنسان يعلن عن أنه اتخذ موقفا وهو بعيد جدا عن أن يخادع الله عز وجل، لكن واحد ثاني بيقول لا أنا مسلم وأطبق الإسلام، وبيجي بقى لأحكام الله بيلعب فيها بيلغوص فيها بيبدل وبيقيم وبيحط لك، لا لسه هذاك الموقف أقل سوءا أقل سوءا. هذا لا يجوز أن يقال. قيل لي عن امرأة أمريكية دخلت الإسلام وبقي زوجها غير مسلم. طبعا النص القرآني صريح في أنه لا يجوز لها أن تبقى في عصمة الرجل الكافر، فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. أرسلت تستفتي المراكز الإسلامية التي يعني قريبة منها، المراكز الإسلامية التي سئلت عن هذا السؤال، استفتت ما يسمى بالمجلس الإفتاء الأوروبي، مجلس البحوث والإفتاء الأوروبي. هذا المجلس هو الذي أوجد ما يسمى بفقه الأقليات خاص لأوروبا. جاء الجواب إلى هذه المرأة: لا حرج، ولتبقى في عصمة زوجها إن شاء ما تتلبك. محل الشاهد مهون، محل الشاهد أن هذه المرأة نظرت إلى هذه الفتوى بفطرتها الإيمانية التي استيقظت منذ أيام، ربما منذ أسابيع أو أشهر الله أعلم، وقالت: والله أنا لم أسترح إلى هذه الفتوى، مزقتها وانفصلت عن زوجها. يا عجبا، إنسان عاشت حياتها كلها بعيدة عن الإسلام، بعيدة عن سعادة هذا الدين، كانت تتقلب في ظلمات الكفر والجاهلية وإلى آخر ما تعرفون، وهي الآن حديثة عهد بالإقبال إلى الله والانتعاش بدين الله سبحانه وتعالى، تفرق بين الحرام والحلال، ويصدق عليها قول رسول الله: الحلال بين والحرام بين، ومسلمون ورثوا الإسلام كابرا عن كابر، أبا عن جد عن جد، بغيروا ببدلوا بيقولوا لا ما فيها شيء. يعني أنا أخشى أن يكون هذا الأمر سببا أوليا لغضب رباني يتمثل في هذه المشكلات التي ترونها الآن. هذا هو مجال. طيب شوفوا أصحاب رسول الله كيف نفضوا أيديهم عن المال وكل شيء، والله إن كثيرا منهم كانوا لا يعلمون هل سيستطيعون أن يصلوا إلى المدينة وهم أحياء أم لا، مغامرة. لكن الحب كما قلت لكم قرب البعيد، الحب طوى الأخطار من قلوبهم، فأسألك اللهم أن تملأ قلوبنا بهذا الحب الذي ينقصنا اليوم.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: شيء الآخر أنه من هذا الذي عرفناه استقبال أهل المدينة للمسلمين من أهل مكة، وثناء الله عز وجل على أهل المدينة في أكثر من موقع موضع، لا سيما في سورة الحشر، على ما يدل؟ يدل على أن المسلمين يجب عليهم أن يتناصروا، ولا يجوز للمسلمين إذا وجدوا أن إخوانا لهم قد أصابهم الضيم أن يقعدوا يتفرجون وينظرون إلى الضيم الذي حاق بهم دون أن يحركوا ساكنا، أبدا لا يجوز ذلك. طيب أنا أيضا هذا لا أعلم فيه خلافا، لكن طبعا في ضوابط تنظيم وتفصيل سنذكرها، لكن انظروا إلى هذا الذي هو ابن يعني العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام قال ذلك وبينه بشكل مخيف. نعم، أبو بكر العربي في كتاب له اسمه أحكام القرآن ذكر ذلك وبينه. انظروا إلى نص واحد من هذه النصوص: إذا كان في المسلمين أسراء أو مستضعفون، مو قتال، أسراء أو مستضعفون، فإن الولاية معهم قائمة والنصرة لهم واجبة بالبدن، بأن لا تبقى منا عين تطرف حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك، أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم من ذلك. والعز بن عبد السلام يقول مثل هذا الكلام بل ربما أشد، لكن واحد يقول طيب هلأ في ناس يعني قريبين من العراق وفي ناس في آخر مثلا في اليمن، طيب عليهم جميعا كلهم يعني أن يهبوا هبة رجل واحد؟ لا، في تنظيم. الفقهاء أو كثير منهم قالوا إذا لم يكن أهل البلدة التي أصابها الضيم دخلها محتل، دخلها عدو، لم يكن عددهم ولم تكن عددهم كافية، يجب أن نضرب نطاقا على ما حولهم بقدر مسافة القصر. نعم، حوالي 83 كيلو. هؤلاء كلهم ينبغي أن يهبوا هبة رجل واحد وينتصروا لهؤلاء الناس. كمان العدد قليل أو العدة قليلة، يجب أن نضرب نطاق دائرة أخرى أيضا بقدر مسافة القصر. عليهم أيضا أن يهبوا هبة الرجل الواحد بأعدادهم وعددهم ليستنقذوا إخوانهم. إن وقع هذا العدد موقع الكفاية فبها، إن لم يقع موقع الكفاية أيضا نحيط بهم دائرة ثالثة، وهكذا وهكذا، شيء منظم. هكذا يأمر الله سبحانه وتعالى، وعلى ولي أمر المسلمين أن ينفذ ذلك. واحد من هذا ولي أمر المسلمين؟ أنا ولي منهم، في 60 ولي، في 770 ولي، قديش أكثر؟ 100 وشوي. نعم، طيب، هذه هي المصيبة، هذه هي المصيبة، يعني أننا تفرقنا فتخاصمنا فتناحرنا فنعم ذهبت ريحنا كما قال الله سبحانه وتعالى. نعم، وإلا هذا هو. فنحن الآن جميعا آثمون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصفح عنا ويعفو عنا. لكن هذا الحكم الذي أقوله تنفيذه ما ينبغي أن يكون كيفيا، يعني رب شاب يسمع مني هذا الكلام نعم فيتحمس يذهب فينقذف دون أن يضبط نفسه بهذه الضوابط، يقول يستنقذ إخوانه. لا، ربما يوقع المسلمين في مشكلة أخطر وأشد. كل أحكام الشريعة الإسلامية يستطيع الفرد أن ينفذها اعتمادا على نفسه، إلا الجهاد لا يستطيع الإنسان الفرد أن يجاهد اعتمادا على قراره الذاتي، لابد أن يكون جهاده تحت رايه. جاء في صحاح السنة وما رواه كثير من كتاب السير النبوية أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه وجد أن مكة قد خلت تقريبا ولم يعد فيها إلا قلة من المسلمين، وهو كان حريص جدا يكون دائما مع النبي عليه الصلاة والسلام، فخشي أن يكون قد يعني تعرض لارتكاب إثم إن بقي في دار الكفر. جاء يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فقال له حبيبنا المصطفى على رسلك، يعني على مهلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. يا سلام، كم استبشر رسول الله بهذا الكلام، يعني كونه يسمع أنه طول بالك أنا وياك سوا رح نهاجر. نعم، تلقاها فرحة ما مثلها فرحة، تلقاها بشارة ما مثلها بشارة، فقال بأبي وأمي وهل ترجو ذلك؟ قال نعم. فحبس سيدنا أبو بكر راحلتي، أخذ يغذيهما ويرعاهما منتظرا ساعة الصفر إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة. ما الذي حصل في هذه الأثناء؟ قريش وجدت أن المدينة قد خلت تقريبا من المسلمين، وعلمت قريش يعني أهل مكة مشركون أن النبي عليه الصلاة والسلام أكيد هو الآخر لاحق بهم، فاجتمعوا في دار الندوة وخططوا لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاصة ما انتهوا إليه هو أن يأخذوا من كل قبيلة شابا جلدا من كل قبائل العرب، وأن يترصد هؤلاء الشباب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة معينة، يخرج من داره فيضربونه ضربة رجل واحد، ما الذي يحصل؟ يتفرق دمه في القبائل، ما بيستطيع بنو هاشم وبنو المطلب أن يثأروا، مين بدهم يقتلوا ليقتلوا. هذا ما اتفقوا عليه، واتفقوا في ذلك على يوم معين، ولكن الله بالمرصاد. نعم، وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليخرجوك أو يثبتوك أو يقتلوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. شوف مو معنى يمكر الله يعني هو تاني بيمكر، لا، يمزق مكره، هذا معنى ويمكر الله سبحانه وتعالى. ورد في البخاري فيما ترويه السيدة عائشة قال في يوم من الأيام وقد اشتد الحر رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل متقنعا، يعني كأنه متلثم، في ساعة لم يكن يخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه أبو بكر قال فدا له أبي وأمي، ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر في مسألة. لما وصل دخل استأذن سيدنا رسول الله ودخل وقال أخرج من كان عندك، فقال يا رسول الله هم أهلك ما في عدا غريب، فقال فقد أذن لي بالهجرة. فقام سيدنا أبو بكر يهيئ الراحلتين بسرعة، وكانت أسماء بنت أبو بكر موجودة وأخذت تسرع من أجل أن تجهز هاتين الراحلتين، فعمدت إلى نطاقها وقسمته بشقين، نعم، فأوكأت فم إحدى الجرابين بقسم من نطاقها وفم الجراب الآخر أوكأته بالشق الثاني، لذلك سميت ذات النطاقين، نعم. ورتب الأمر على هذا الشكل التالي، طلب من سيدنا علي أن يتلبث في مكانه، يعني يتأخر، لكي يرد الودائع الكثيرة المجمعة عنده للمشركين. سبحان الله، شو هالتناقض هذا، يتربصون به سوءا، يجمعون الأمر على قتله، يخططون لقتله، ولا يجدون في مكة أمينا يطمئنون إليه ليضعوا ودائعهم عنده غيره. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال لا هدول كفار وحربين، ناخذهم هدول ونعطيهم الفقراء يلي تركوا أموالهم، لا، قال لسيدنا علي بتقعد وراي مكاني وبترجع الأموال كلها لأصحابها. نعم، يبدو أن الوقت أدركنا أيها الإخوة، بقي وقت الدعاء. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما بينهم، اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك الحمد، ما عبدناك حق عبادتك، ما شكرناك حق شكرك، ما ذكرناك حق ذكرك. اللهم إنك تعلم ضعفنا وتعلم عجزنا وتعلم أننا مساكينك الشعثر وبرياة الجلال والإكرام. نسألك اللهم أن تصلي في هذه الليلة الغراء أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد الذي اجتمعنا لدراسة سيرته يا رب العالمين. صل عليه صلاة تامة وسلم عليه سلاما تاما يا ذا الجلال والإكرام، وأبلغ روحه منا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا أرحم الراحمين، يا من هو بأحوالنا عليم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا عبيدك وقفنا ببابك والتصقنا بأعتابك وتجلببنا بجلباب العبودية لك، نحن عبيدك المساكين، نحن عبيدك البائسون الأذلاء، ليس لنا ما نتقرب به إليك إلا ذو عبوديتنا لك، إلا عظيم افتقارنا إليك يا رب العالمين، يا رب العالمين. وأنت ربنا الرحمن الرحيم الغني عنا، ونحن عبادك الفقراء إليك، بسطنا أكف الضراعة إلى سماء رحمتك، حاشاك، حاشاك أن تردنا خائبين، نحن في بيتك، نحن اجتمعنا نستنزل مرضاتك يا رب العالمين. أنت أمرت عبادك بالصفح فاصفح اللهم عنا صفحك الجميل، أنت أمرت عبادك بالكرم وناهيتهم عن الشح، أكرمنا يا رب العالمين ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اغفر لنا ما قدمنا ما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بقلوبنا اللاهفة لك، نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام بمشاعرنا التي تهفو بالحنين إليك يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم بحبك لنا وهو أسبق من حبنا لك، نسألك يا رب العالمين بحبك لنا بسائق هذا الحب جمعتنا في هذا المكان، أن تعطي الساعة كل واحد منا سؤله ذكورا وإناثا بما يرضيك يا رب العالمين. يا رب لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد أكرمتنا بالاستجابة، أكرمتنا بالعطاء، أكرمتنا بالمنن يا رب العالمين. هذه البلدة اجعلها بلدة آمنة مطمئنة متمسكة بهديك، ملتزمة بسيرة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا ربي من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا خذ بيده يا رب إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض نسألك بغيرتك على دينك، نسألك بغيرتك على قرآنك، نسألك بسر قولك يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون أن تتم نورك، وأن تدخل في قلوبنا بشارة بذلك يا ذا الجلال والإكرام. يا ربي أصلح حال المسلمين، قلوب العباد بين إصبعين من أصابعك تقلبها كما تشاء، وجه قلوبنا جميعا وقلوب عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى ما يرضيك يا رب العالمين. اجمعهم من شتات، ألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، اجعلهم أحباء بعضهم لبعض. قادة المسلمين يا ربي أصلح حالهم، قادة المسلمين يا رب املأ أفئدتهم حبا لك وتعظيما لك، طهر قلوبهم من محبة الأغيار، طهر قلوبهم من الخوف من الأغيار يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا هادي المضلين، يا مقيل عثرة العاثرين، يا مجيب السائلين، يا مفرج كرب المكروبين، حقق رجاءنا، استجب دعاءنا يا رب. يا رب اسقنا مزيدا من الغيث بكرمك وجودك يا رب العالمين. يا رب إن أعيننا ترقب سماء رحمتك تنتظر بشارة الأمطار السخية تكرم بها عبادك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، خزائنك ملأ، أكرمنا بها يا رب العالمين. يا رب لا تجعل من ذنوبنا حجابا يمنعنا من أن نتلقى إكرامك وجودك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام أنت كريم، معاصينا لا تضرك، طاعتنا لا تفيدك، نسألك اللهم أن تغفر لنا ما لا يضرك، وأن تتقبل منا ما لا ينفعك، وأن تكرمنا بالعطاء. اسقنا مزيدا من الغيث، اسقنا مزيدا من الغيث يا الله. مر سماءك أن تمطر، ومر أرضك أن تنبت، ومر الينابيع أن تعود فتتفجر يا ذا الجلال والإكرام. أنت الكريم ونحن عبادك الفقراء إليك، نتقرب إليك بذل عبوديتنا لك، ليس لنا عمل صالح نتقرب به إليك، أنت غني عنا، لكن إلى أين المفر؟ ولا مفر لنا إلا إلى بابك. إلى أين الملجأ؟ ولا ملجأ لنا إلا يا ذا الجلال والإكرام. نفر منك إليك، فيا أرحم الراحمين تقبل عودتنا إليك، تقبل رجوعنا إليك يا رب العالمين. أكرمنا بالاستجابة، أصلح حال المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام، وأعطي يا ربي كل واحد منا سؤله في هذه الساعة بما يرضيك. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
2: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. أنت كمؤمن حينما تعتز بالله أنت أقوى الأقوياء. ورد في بعض الآثار: إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك، وإذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله. إخوتنا الكرام، لا يجتمع مرض نفسي مع الإيمان، لأن الله موجود، كل شيء بيده. أتصور طفل أو شاب سيق للخدمة الإلزامية، والده قائد الجيش، والده، وفي بالجيش عريف ومساعد وملازم، ملازم أول ونقيب ورائد ومقدم وعقيد وعميد، كل هذه الرتب مهما علت في قبضة أبيه. فإذا هدده عريف وبكى، معناتها غبي جدا. يعني الإنسان حينما يؤمن بالله، أي قوي هو في قبضة الله؟ كل ما حولك بيد الله، كل من حولك بيد الله، كل من فوقك بيد الله، كل من تحتك بيد الله. لا يمكن أن يقبل خوف وفزع وهلع وانهيار مع الإيمان بالله، بل إن الإيمان بالله أصل في الصحة النفسية. التماسك والقوة والمعنويات المرتفعة ومواجهة الأخطار بثبات ورباط الجأش تحتاج إلى إيمان. يعني القصص التي يرويها القرآن هي لمن؟ هي لنا. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون. بالمنظور الأرضي باحتمالات النجاة صفر، فرعون بجبروته بقوته بأسلحته بحقته بطغيانه، وراء فئة وشرذمة قليلة جداً مستضعفة خائفة وصلت إلى البحر وهو من ورائهم. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. الله عز وجل يريدك أن تثق به، يريدك أن تكون مطمئناً لقدرته ورعايته. فلذلك من صفات المؤمن أنه واثق من نصر الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذهب إلى الطائف وكذبه أهلها واستخفوا به واستهزأوا به وأغروا صبيانهم أن ينالوه بالأذى وسال الدم من قدمه، الآن قفل راجعاً إلى مكة، يقول له زيد: يا رسول الله، كيف ترجع إلى مكة وقد أخرجتك؟ أنا أتصور إذا كان هناك خط بياني للدعوة وصل الخط إلى النهاية الصغرى، يعني مكة أخرجته وكذبته وكفرت بدعوته واستهزأت به، فلما لجأ إلى أهل الطائف فعلوا أشنع من فعل أهل مكة، ليس له أحد، فقال كلمة لا تنسى: قال: يا زيد، إن الله ناصر نبيه. ثقة الإنسان بالله مبعثها معرفته. ولما انتقل من مكة إلى المدينة مهاجراً ووضعت 100 ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاً مكافأة على من يقتله أو من يقبض عليه، وهذا الرقم 100 ناقة رقم فلكي في مقاييس ذلك العصر، تبعه سراقة ليلقي القبض عليه أو ليقتله ويأخذ 100 ناقة. فقال له النبي الكريم بكل بساطة: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ ماذا يقول؟ أنت ملاحق، مهدور دمك، تقول: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ أي إنك سوف تصل إلى المدينة سالماً، وسوف تؤسس دولة، وسوف تنشئ جيشاً، وسوف تحارب أقوى دولة في العالم، وسوف تنتصر عليها، وسوف تأتيك غنائم كسرى إلى المدينة، ولك يا سراقة سوار كسرى. والآن أيها الإخوة، العالم الإسلامي خط البيان في النهاية الصغرى في الحضيض، اصطلح العالم كله على محاربته، وأي عمل عنيف على سطح الأرض ينسب إلى المسلمين، والعالم شرقاً وغرباً يحارب المسلمين، والإعلام بكل قوته يحارب المسلمين، والمؤمن الصادق لا تضعف معنوياته أبداً. إن الله ناصر هذا الدين، إن الله لا يتخلى عن المؤمنين. وأخطر شيء في حياة الأمة أن يهزم الإنسان من الداخل. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

0: السلام عليكم ورحمة الله وتحية من عند الله مباركة. مشاهدينا في كل مكان، مشاهدينا في كل فلسطين، يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يقف في مكان يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا. فلماذا لا نحاول أن نصل إلى هذا المكان وأن نحصل على هذه الخيرية؟ وهي دعوة أيضا مفتوحة لأهل هذه المنطقة. مشاهدينا، عرض في بعض البرامج التلفزيونية أنه تمكن فريق من هذا فريق للبرنامج من رؤية الأقصى من جبل نيبو في مدينة مادبة في الأردن. فما مدى دقة ذلك؟ وهل يمكن رؤية الأقصى من جبل نيبو أم يمكن رؤية مدينة القدس أم أضواء القدس؟ ويرى البعض أنه تمكن من رؤية المسجد الأقصى من مدينة السلط أو من جبال عجلون في الأردن. مشاهدينا، سنعرض تقريراً مصوراً يبين هذه المشاهد وهذه التساؤلات، وسيكون معنا عبر الهاتف أحد أعضاء الفريق المعني بهذا الموضوع، وهو الدكتور عبد الله معروف، والذي يؤكد أنه لا يمكن رؤية الأقصى أو قبة الصخرة من هذه الأماكن بسبب وجود جبل الزيتون وجبل المطلع وجبل المكبر، وهي أكثر ارتفاعاً وتحجب رؤية الأقصى وقبة الصخرة المشرفة. ويرى أن الرؤية ممكنة من منطقة واحدة، وهي في منطقة قرى الحمايد شمال مدينة الكرك الأردنية، بالتحديد من قرى فقوع وإمرة. مشاهدين الأعزاء، دعا سيدنا موسى عليه السلام ربه عز وجل أن يدنيه من الأرض المقدسة، واجتمع أيضا الأنبياء في صلاة في المسجد الأقصى خلف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يرغبنا في هذا الحديث برؤية المسجد الأقصى، فيقول عن أبي ذر رضي الله عنه: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، أمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بيت المقدس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه، ولنعم المصلى هو، وليوشكن أن لا يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا. مشاهدينا الأعزاء، ضيفنا في هذه الحلقة هو الدكتور رأفت المصري، عضو هيئة علماء فلسطين في الخارج وعضو رابطة علماء أهل السنة. أيضا مرحبا بك دكتور رأفت، ضيفا الله عزيزا.
1: الله يحفظكم، شرفت بهذه الاستضافة الطيبة وبارك الله فيكم.
0: حياك الله دكتور رأفت،
1: أكرمكم الله.
0: إذا كان في البداية لك من كلمة لأهلك في فلسطين وأحبابك هناك.
1: الله يحفظكم وبارك فيكم. أحمد الله وأصلي وأسلم على رسوله وبعد، فنحيي جميع الأهل والأقارب في فلسطين في مدينة نابلس بالذات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا فيها تحت راية تحريرها. هو القادر سبحانه وهو المسؤول وهو بالإجابة جدير سبحانه، وله الحمد.
0: آمين. يعني استذكرت أنا هذا الحديث واستحضرت هذا الأجر، ولم أقبل على نفسي أن أخرج بهذه الحلقة قبل أن أزور المنطقة، ويعني أتلمس ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير لنا من الدنيا جميعا. وذهبت إلى منطقة إمرع مع شروق الشمس، الحمد لله. نريد أن نستذكر ونستحضر معك أجر أو أجواء هذا الحديث وهذه التفضيلات والخيرية في خلال يعني طرحك للموضوع من زاوية حديثية ومن زاوية واقعية.
1: الله يحفظكم وبارك فيكم. أحمد الله وأصلي وأسلم على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته وسار على نهجه واهتدى بهداه. يا ربنا لك الحمد أن أودعت فينا كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، وجعلت معاقد النصر معقودة مرتبطة بهذا المسجد المبارك، وجعلت كتابك يا ربنا وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم دالاني على خيرية هذا المسجد وعلى هذا الربط العاطفي العميق الذي يحظى به هذا الجيل الذي رضع حليب ولبن حب المسجد الأقصى حتى إنه ليشتاق إلى رؤيته كما جاء في هذا الحديث الشريف. هذا الحديث العظيم فيه من الفضائل والمسائل الشيء الكثير جداً، وهو مذهل بحق، ويبتدئ الإذهال فيه من راويه رضي الله تعالى عنه أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي روى في المسجد الأقصى وفي فضائل المسجد الأقصى 3 أحاديث. هذا الحديث الذي قال فيه: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، وساق الحديث إلى آخره. والحديث الثاني الذي فيه سؤال أبي ذر رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي مساجد الأرض وضع أول، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. ثم قال: أيهما بعد، أو أيه بعد؟ قال: المسجد الأقصى. قال: فكم بينهما؟ قال: 40 عاما. وهذا أصل من الأحاديث الصحيحة التي تساق في سياق الحديث عن الأقصى وفضله وأوليته الزمانية، ويستدل به على بانيه كذلك، وهذا يطرح في سياقه.
0: وطرحنا في حلقة أوجه التشابه في البنائين، وفيه دلالات كثيرة أخذناها. طيب، والحديث الثالث.
1: والحديث
0: كي
1: الثالث
0: أنا أريد كنت أن أسألك أصلا عن علاقة أبي ذر بالتحديد، لأنه يسأل عن هذا المواضيع، عن علاقته ببلاد الشام، عن علاقته بالأقصى، بعد أن تذكر الحديث الثالث.
1: لعل هذا الكلام الذي سمعه أبو ذر رضي الله تعالى عنه من حبيبه صلى الله عليه وسلم قد ألقى في ذهنه قدسية هذه الأرض وبركتها وخيرية هذا المسجد، ويظهر هذا في الحديث الثالث الذي رواه، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يخبر أبا ذر بما سيكون معه في المستقبل، فيقول: يا أبا ذر، إن أخرجت من المدينة إلى أين تذهب؟ فيقول أبو ذر: إلى الدعة والسعة، إلى مكة. فيقول: إن أخرجت من مكة، يقول: إلى السعة والدعة، إلى بلاد الشام والأرض المقدسة. وكان هذا فعلا، فقد أخرج أبو ذر رضي الله تعالى عنه من المدينة ومن مكة لمسائل خلافية كانت بينه وبين باقي الصحابة، وكانت فيه رضي الله تعالى عنه شدة عليهم، وكان ينكر عليهم التوسع في الإنفاق والتوسع في الحياة، وكان يرى رأيا خالف فيه جمهور الصحابة، وهو أنه كان لا يرى جواز أن يحتفظ الرجل بأكثر من قوت يومه، ويستدل على ذلك بزمرة من الأحاديث، منها طيب من كان له يعني فضل. نعم، إلى آخره.
0: يعني تذكير بشخصية أبي ذر من جانب آخر. نعم، يعني وردت في مناقبه أشياء محددة مشهورة. نعم، بين الناس، لو ذكرنا فيها سريعا.
1: هذا من أشهر ما ذكر يعني في أبي ذر،
0: عن لهجته.
1: نعم، انظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أن أبا ذر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله تعالى عنه. فالرجل كان فيهم من الزهد والتقلل من الدنيا الشيء الكثير، حتى إنه كان لا ينكر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت يعني توسعهم في الدنيا، وكان يرى رأيا آخر، فكان يضيق به البعض ذرعا، ويرون أنه يشدد بالنكير عليهم، حتى أدى ذلك إلى إخراجه من المدينة. نعم، ثم إخراجه من مكة. وكان فعلا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب به أبو ذر من خروجه إلى بيت المقدس وإلى أرض الشام. فأبو ذر راوي هذه الأحاديث هو من زوار بيت المقدس، وهو من الذين أقاموا في الأرض المقدسة، ثم رجع رضي الله تعالى عنه وتوفي بجانب المدينة في منطقة تسمى الربذة أو الربذة.
0: هو أصلا من غفار من اليمن يعني ولا؟
1: هو غفار من القرى التي هي قرب مكة، في طريق قوافل مكة باتجاه الشمال أو باتجاه الجنوب، وهي يعني قبيلة عرفت بقطع الطريق.
0: طيب دكتور رأفت، يعني هذا الحديث قيل في الفترة المكية أم في الفترة المدنية؟ يعني هل أبو ذر قلبه متعلق من الفترة المكية بالأقصى؟ وطبعا الأقصى كان أيامها مجرد ساحة لا يوجد فيه لا المصلى المرواني ولا قبة الصخرة ولا.
1: الحديث كما يظهر هو في مكة، ثم اختلفوا بعد ذلك هل كان في أوائل الفترة المكية أم في أواخرها، أو نقول على الأصح هل هو في أواسط الفترة المكية أم في أواخرها. ذلك أن يعني علي رضي الله تعالى عنه كما في قصة إسلامه، في قصة إسلام أبي ذر رضي الله تعالى عنه، هو الذي ساق أبا ذر، إذ قدم أبو ذر وكان امرأ قد يعني تنسك وتعلم شيئا من التوحيد وتوجه نحو الله سبحانه وتعالى وترك عبادة الأصنام قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما دل على ذلك رواية مسلم رحمة الله عليه. فأوى إلى مكة ثم رأى أن لا يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اقتنص يعني هذه الفرصة علي رضي الله تعالى عنه واستضافه. فالعلماء يقولون علي إذن في فترة تمكنه عمريا من استضافة رجل، ولا يعقل أن يكون في العاشرة من عمره أو دون ذلك.
0: يعني ما زلنا نتحدث في مقام الاهتمام وتعلق هؤلاء الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قبلهم موسى كما ذكرنا في المقدمة، دعا الله أن يدنيهم الأرض، وكان قبره مقدار يعني رمية حجر عن الأرض المقدسة عند الكثيب الأحمر. يعني كلمة تذاكرنا، يعني كان المسجد الأقصى بالنسبة لهم هدف في النقاش.
1: أحسنتم، وهو موضوع مجلس رسول الله. انظر إلى قوله تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تذاكرنا يدل أولا على أن موضوع المسجد الأقصى أو موضوع أيهما أفضل، أمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المسجد الأقصى، أيهما الخيرية فيه أكثر، كان هذا موضوعا مطروحا من جهة. وكذلك قوله تذاكرنا يدل على سابق علم، فيدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم عن المسجد الأقصى مرارا وتكرارا، وقوله تذاكرنا دليل على ذلك، فيبدو أنه قد سبق إلى فهوم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقر في نفوسهم أفضلية هذا المسجد.
0: طيب سؤال، أيهما أفضل؟ وفي نص هنا جاءت مفعول به أيهما، تذاكرنا أيهما. هنا تفضيل له علاقة بالصلاة، واضح أنه النبي صلى الله عليه وسلم مباشر ربطه بناحية تعبدية. يعني
1: أنا قبل أن ألج إلى هذا السؤال أحب أن أعرج كذلك على النقطة التي سبق وذكرنا. الله يحفظكم.
0: يعني أنا مشاهد ومستمع مع المشاهد.
1: الله يكرمكم ويرفع قدركم يا دكتور عمر. للحقيقة ليس هذا هو الحديث الوحيد الذي يدل على أن أخبار المسجد الأقصى كانت متداولة بين الصحابة، بل ومحل اهتمام. والعجيب أنه ليس بين الرجال فقط بل بين النساء. ننظر إلى حديث ميمونة بنت سعد رضي الله تعالى عنها، التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس. وقولها رضي الله تعالى عنها أفتنا يدل على أن ثمة خلافا دائرا واهتماما عارما يجري على قضية بيت المقدس، ووصل هذا الاهتمام والاكتراث إلى الصحابيات ولم يقف عند الرجال فقط منهم. أما الشق الآخر وهو موضوع هذا التذاكر، انظر إلى قول أبي ذر، قال تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، أمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بيت المقدس. وهذا يدل على أن من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كان يرى أن بيت المقدس أفضل من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام الذي سأقوله في الدقائق القادمة فيه شيء من الغرابة، لكن النص هو الذي يحكم فيه، والحق أحق أن يتبع. انظر إلى أن هؤلاء الصحابة الذين جاءوا يحملون هذه الفكرة وتذاكروها مع الآخرين، ويبدو أن ثمة خلافا واقعا بين الصحابة وهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بينهم رضي الله تعالى عنهم وصلى على رسوله وسلم وبارك، يبدو أن نفرا منهم كان يرى أن المسجد الأقصى هو ذو فضل على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل الذي ساقهم إلى هذا التفضيل عناصر متعددة، من أظهرها أن المسجد الأقصى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو ثاني مسجد وضع في الأرض، فالعبادة فيه أول، فلعلهم التفتوا إلى هذه القضية. أما القضية الثانية فهي أن المسجد الأقصى مسجد عالمي لعدة رسالات سماوية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أما بالأنبياء في ذلك المقام الشريف، وأن عددا من الأنبياء كان مهتما، وأن المسجد الأقصى من تراثه. أما المسجد النبوي فهو تراث إسلامي محض، فلعل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التفتوا إلى ذلك ورأوا أن المسجد الأقصى قد يفضل لهذه القضية. كذلك
0: ممكن أن نوزع بالدوائر التالية: المسجد الحرام يقيس علاقتي بالله عز وجل، والمسجد النبوي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى بأمتي.
1: في منتهى الجمال، كلام جميل جدا. انا ما زلت اذكر مسوغات هؤلاء الصحابه في يعني في اختلافهم، ولماذا تاول بعضهم ان المسجد الاقصى هو ذو افضليه على المسجد النبوي.
0: رح نيجي لهذا.
1: نعم. لكن القضيه الثالثه بس حتى لا يعني ينقطع الحديث، ان المسجد الاقصى كان قبله ولم يكن المسجد النبوي كذلك، فلعل هذه الاسباب مجتمعه جعلت بعض الصحابه يقع في اذهانهم أو يتوهمون أفضلية المسجد الأقصى، فصاروا يتذاكرون هذه المسألة ويختلفون فيها. وجواب النبي صلى الله عليه وسلم متصل بذلك كما سأبين إن شاء الله تعالى.
0: يعني الغرابة أين الآن في هذا فيما طرح؟
1: أن النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه لم يذكر أفضلية مطلقة للمسجد النبوي. انظر إلى جوابه، لما ذكر أبو ذر رضي الله تعالى عنه تذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلافهم في المفاضلة بين هذين المسجدين، بماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: صلى الله عليه وسلم
1: قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه. وهذه الإجابة النبوية في منتهى الدقة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق تفضيلا عاما مطلقا، بل النبي صلى الله عليه وسلم فضل المسجد النبوي على المسجد الأقصى بقضية مضاعفة الأجر، وهو الذي يهم المصلي. لماذا ذكرها؟ لأن الذي يهم الإنسان في حياته وينعكس عليه مباشرة قضية مضاعفة الأجر في هذا أو في ذاك، ولذلك جاء جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الناحية، قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه. نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي أفضلية المسجد الأقصى من بعض الجوانب، فالمسجد الأقصى كان قبلة وليس كذلك المسجد النبوي، لكن نص الحديث يدل كذلك بالمناسبة على اتفاقهم على أن المسجد الحرام هو فوق المفاضلة بين المسجدين.
0: ولكن الرجوع للأحاديث التي تبين، يعني احنا نتكلم عن رؤية الرؤية.
1: نعم.
0: موضوعنا اليوم رؤية بالنظر، يعني
1: نعم.
0: الحديث الذي يقول: خمس من العبادة قلة الطعم والنظر إلى الكعبة واحدة منها، ومن نظر إلى الكعبة إيمانا وتصديقا خرج من الخطايا كيوم ولدته أمه وتحات الذنوب ومنزلة القائم، كلها أحاديث ليست صحيحة.
1: نعم.
0: يعني بجوز ابن تيمية له رأي في أحاديث المفاضلة هذه في موضوع الفضائل. يعني
1: نعم، هذا الحديث له تعلق يعني فعلا مباشر بقضية كم مقدار مضاعفة الأجر في المسجد الأقصى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في منطوق هذا الحديث، قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 4 صلوات فيه. وقد اتفقت عامة الروايات على أن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000، فدل ذلك، والحديث صحيح بالمناسبة، ويعني يجدر بنا أن نذكر هذا، فالحديث قد رواه الحاكم ووافقه الذهبي عليه وصححه المنذري أو حسنه المنذري وصححه الإمام الطحاوي وصححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه، فدل ذلك على أن الحديث هو في مقام الاحتجاج.
0: مسألة في الحديث، في علم الحديث، يعني إذا كان رواه المستدرك بدون ما يوافق الذهبي لا يكون صحيحا؟
1: ليس شرطا، لكن تقوية الذهبي لحديث الحاكم هو على الأغلب مفصل في هذا. طيب، فإذا وافق الذهبي والحاكم قلنا الحديث صحيح.
0: المقارنة بين رؤية الأقصى ورؤية الكعبة، هل هي من نفس الزاوية تؤخذ، يعني في زاوية الأجر ولا إلها دور؟
1: نعم.
0: ولا استحثاث للأمة لشيء معين؟
1: انظر، يعني فعلا يعني ما عرضته حفظك الله ورعاك والسامعين، أن ثمة بعض الآثار والأحاديث التي تدل على أن مجرد النظر إلى الكعبة هي محض عبادة، من نظر إلى كذا فهو محض الإيمان، تحاتت خطاياه إلى آخره. والأحاديث وإن كان فيها ضعف، عامها ضعيف، لكن ورد فيها آثار كثيرة عن السلف.
0: نعم.
1: كأبي هريرة وابن عباس وعطاء وطاووس والنخعي وغيرهم رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم جميعا، مما يدل على أن ثمة أصلا لهذا. فإذا قلنا بهذا، إذا صححنا هذا وذهبنا إلى الاحتجاج به، ومنهم من احتج به ومنهم من رفض ذلك، ويعني وفق بعض أهل العلم يعني وخرج بكلام يعني حاصله أن النظر إلى الكعبة إن اقترن بشيء من التفكر والتأمل بربها وتعظيمه وتعظيمها كان ذلك فعلا عبادة محضة. فهل المسجد الأقصى كذلك أم ثمت فرق بين هذه الرؤية وتلك الرؤية؟
0: طيب سنتابع معك التفصيلات على يعني في هذه النصوص، وما شاء الله عليك يعني ما في كلمة ما فتحت عليها هيك يعني طريق باتجاه المسجد الأقصى أو علم الحديث،
1: هذا ثراء النص
0: الحمد لله قول النبي صلى الله عليه وسلم. على كل يعني إن شاء الله سنتابع، لكن بعد فاصل مشاهدينا نتابع بعد فاصل تقرير نبين فيه إمكانية رؤية المسجد الأقصى من مكان خارج فلسطين، وسيكون معنا الضيف الدكتور عبد الله معروف. انتظرونا بعد فاصل قصير إن شاء الله.
2: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا بصحبة الدكتور رأفت المصري، وننتقل معا لنشاهد هذا التقرير حول إمكانية رؤية المسجد الأقصى أو بيت المقدس من الأردن تحديدا، لنشاهد معا.

هل يمكن رؤية المسجد الأقصى من خارج فلسطين؟ مساجد فلسطين والمسجد الأقصى ليست كغيرها من مساجد العالم.

0: وهو أن من يقف في مكان يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا. حرصنا على هذا الأجر وذهبنا إلى هذا المكان الوحيد الذي يمكن أن يرى منه المسجد الأقصى. من بعيد ومع شروق الشمس وصلنا إلى هنا في هذا الوقت بالذات وفي هذا المكان بالذات. لماذا؟ لدى جولاتنا في غرب الأردن وجدنا أن منطقة واحدة يمكن رؤية المسجد الأقصى منها، لكن بسبب تبخر مياه البحر الميت وبعد المسافة لم نتمكن في هذا الصباح من رؤية المسجد الأقصى بالعين المجردة. فما مدى إمكانية رؤية الأقصى من خارج فلسطين؟ يزعم البعض أنه يمكن رؤية الأقصى في الأردن من جبل نيبو في مدينة مادبة، أو من مدينة السلط، أو من جبال عجلون. الحقيقة التي توصلنا إليها أنه حسابيا ومع البحث والتدقيق وجدنا أنه لا يمكن رؤية المسجد الأقصى من هذه المناطق بسبب وجود جبال أعلى منه تحجب رؤية المسجد الأقصى، وهي جبل الزيتون وجبل المطلع وجبل المكبر. ولذلك توصل فريق البرنامج إلى أن رؤية قبة الصخرة المشرفة تكون من منطقة قرى الحمايدة شمال مدينة الكرك الأردنية، وذلك من قرى مثل فقوع وإمرع. فلماذا هذه المنطقة بالذات؟
1: إذن يسرنا أن يكون معنا للتعليق على هذا الموضوع الدكتور عبد الله معروف، وهو سابقا يعني كان في مكانين مهمين لموضوع هذه الحلقة، كان مسؤولا للعلاقات في المسجد الأقصى، وأيضا كان من فريق البرنامج الذي سابقا هو أيضا ذهب إلى نفس المنطقة هذه ليرصد إمكانية رؤية المسجد الأقصى. دكتور من خلال يعني مكان محدد في الأردن، دكتور عبد الله، زي ما طرحنا في البداية يعني هناك من يزعم أنه يستطيع أن يرى بيت المقدس، ولا أقصد مدينة القدس، من السلط، من الكرك، من عمان، من بعض المرتفعات، من جبل نيبو، لكن ما حقيقة إمكانية الرؤية من هذه المناطق التي ذكرناها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أستاذ الفاضل، وحيا الله ضيفك الكريم، وأسأل الله عز وجل لكم التيسير والتوفيق الدائم إن شاء الله. بخصوص موضوع الادعاءات بأن المسجد الأقصى المبارك يمكن أن يرى من المناطق التي ذكرتها، طبعا رأينا بعض الدعاء يعني يتكلم في بعض البرامج أنه جبنا كاميرا خاصة من جبل نيبو ونظرنا إلى المكان ونريكم الآن المسجد الأقصى، وظهرت صورة في أحد البرامج، أذكر هذا الكلام لأحد الدعاء الكرام.
1: نعم، وقال نحن على مسافة 25 كيلومتر.
2: نعم، هي طبعا المسافة فعليا كانت 50 كيلومتر وليس 25، أو بالضبط 55 كيلومتر. القصة هنا أنه لا يمكن رؤية المسجد الأقصى المبارك من جبل نيبو. الصورة التي ظهرت في ذلك البرنامج على ما أذكر كانت صورة مأخوذة من داخل القدس، كانت أصلا صورة من الإنترنت،
1: صورة مأخوذة ثابتة ستيل يعني.
2: نعم، هي صورة ستيل مأخوذة من جبل من جبل المطلع، من حديقة الجامعة العبرية في القدس. الآن المبدأ هو لا يمكن رؤية المسجد الأقصى المبارك من هذه المناطق التي ذكرتها. طبعا أنت فرقت بين رؤية القدس ورؤية الأقصى. رؤية القدس
1: وفرقنا في المقدمة، أنت ما كنت معنا دكتور أيضا، بين رؤية أضواء القدس، يعني أهالي المناطق المشرفة في غرب الأردن المطلة على فلسطين يرون فقط أضواء يعني.
2: بالضبط، يمكن رؤية أضواء مدينة القدس بالكامل، ويمكن حتى في بعض الأحيان من بعض المناطق في الأردن يمكن رؤية جبل الزيتون وحتى كنيسة الصعود من جبل الزيتون، يعني برج كنيسة الصعود يمكن أن يرى، لكن المسجد الأقصى المبارك لا يمكن أن يرى من أيها من هذه المناطق. منطقة جبل نيبو مثلا، منطقة جبل نيبو ارتفاع المسجد الأقصى المبارك في أعلى نقطة له اللي هي قبة الصخرة عن سطح البحر ارتفاعها 740 متر عن سطح البحر. الآن جبل نيبو ارتفاعه عن سطح البحر لا يتجاوز 500 متر. بين الأقصى وبين المنطقة الشرقية كلها اللي هي الأردن أصلا هناك جبل الزيتون، وجبل الزيتون يرتفع عن سطح البحر حوالي 805 إلى 810 متر عن سطح البحر، يعني هو أعلى من المسجد، أعلى من أعلى نقطة في المسجد الأقصى، يعني أعلى من قمة قبة الصخرة بحوالي 60 متر تقريبا أو أكثر، ممكن 60 أو 70 متر. وهذا الأمر يعني بالضرورة أنه يقف

0: مثل السد المنيع بين رؤية المسجد الأقصى المبارك من منطقة جبل من جبل نيبو ومن مناطق عمان مثل وادي السير ومن منطقة السلط أيضا وبين رؤية المسجد الأقصى المبارك. منطقة عجزون على سبيل المثال مثل ما بعض الناس تكلم مرة أنه يمكن أن ترى أن يرى المسجد الأقصى من عجلون من مدينة عجزون في الأردن، هذا الكلام أيضا غير صحيح، لأن مدينة عجزون بعدها عن مدينة القدس كمسافة هوائية نحن نتحدث عن حوالي 88 كيلومتر، فال 88 كيلومتر هذه بين جبل بين عجزون أعلى نقطة في عجزون والمسجد الأقصى المبارك، هناك أيضا جبل يحجب رؤية المسجد الأقصى من جهة الجنوب الشرقي وهو جبل المطلع أو جبل المشارف أو ماونت سكوبوس كما يسمى، الذي تقوم اليوم فوقه الجامعة العبرية التي بنيت فوقه الجامعة العبرية في داخل القدس. إذن لا يمكن رؤية المسجد الأقصى من جبل نيبو لأنه أصلا الجبل نفسه منخفض، وبسبب وجود باب جبل الزيتون لا يمكن رؤيته من عمان بسبب وجود جبل الزيتون، لا يمكن رؤية المسجد الأقصى من مدينة السلط لأن مدينة السلط تقابل نابلس فعليا وليس وهي بعيدة إلى حد كبير عن القدس، وبنفس الوقت لا يمكن رؤيته منها بسبب وجود جبل الزيتون وجبل المطلع، ولا يمكن رؤية المسجد الأقصى المبارك من جبل من جبال عجلون بسبب وجود جبل المطلع.
1: هناك هضبة أكرة تقريبا ارتفاعها أيضا أعلى من هذه المناطق.
0: طبعا هي هضبة أكرة من الجهة الغربية، يعني لا يمكن رؤية المسجد من الجهة الغربية. هضبة أكرة هي الهضبة الموجودة داخل قبة داخل البلدة القديمة بالقدس والتي تقوم فوقها اليوم كنيسة القيامة المسيحية. هذه الهضبة تحجب الرؤية تقريبا من الجهة الغربية في أغلب الأماكن، يعني رؤية المسجد الأقصى المبارك صعبة حتى من جهة الجنوب، لا يمكن رؤية المسجد الأقصى بسهولة إلا عند الاقتراب منه بسبب وجود جبل.
1: دكتور، كونك كنت أنت في المسجد الأقصى مسؤول علاقات هناك، يعني كان هناك ما يسمى مصطبة الكرك، نعم. وأنا في الكرك كنت أسمع أيضا هناك مصطبة الأقصى من داخل منطقة الثنية، ولا أدري مدى دقة هذا الكلام إن ثبت، يعني ما هي مصطبة الكرك؟
0: هي مصطبة الكرك طبعا المصاطب هي منطقة مرتفعة قليلا عن الأرض، وتستعمل عادة كانت قديما تستعمل كمناطق للتدريس وللصلاة أحيانا، هي منتشرة في الأقصى، هناك 27 مصطبة داخل المسجد الأقصى، منها مصطبة تقع في الزاوية الجنوبية الشرقية لساحة الصخرة المشرفة، وهذه المصطبة تسمى مصطبة الكرك. لماذا تسمى هذه المصطبة مصطبة الكرك؟ لأنها تتجه مباشرة باتجاه مدينة الكرك في الأردن، وهذه المصطبة تؤشر فعليا، هي سميت مصطبة الكرك لأنها تشير فعليا إلى مكان واحد في العالم كله خارج فلسطين يمكن أن يرى منه المسجد الأقصى المبارك، وهو منطقة شمال مدينة الكرك اللي تكلمت عنها في
1: إذن هذا هو موضوعنا الآن.
0: نعم.
1: لا أدري إذا الدكتور عندك سؤال ولا أستمر مع الدكتور.
2: والله لا، نستمر قضية يعني هذه المصطبة، يعني هل قضية يعني تسميتها أصالة بالمصطبة هل هو أمر لعله عرف تاريخيا بأنه هذا هو المكان الوحيد الذي، يعني هكذا فهمت من الدكتور عبد الله؟
0: طبعا مثل ما تفضل الأستاذ الفاضل الدكتور رأفت، المصطبة فعليا سميت بمصطبة الكرك لأنه نقل عنها في التاريخ أنه كان يمكن أن ترى منها جبال الكرك في داخل المسجد الأقصى المبارك. طبعا هذا الكلام اليوم هو فعليا حقيقة، يعني اليوم حقيقة اليوم والأمس، فلأجل ذلك سميت المصطبة باسم مصطبة الكرك باعتبار أنه جبال الكرك كانت ترى من هناك. الآن على الناحية الأخرى
2: المصطبة، إذا دكتور حتى يعني نفهم تماما، فالمصطبة إذن موجودة في المسجد الأقصى وليست موجودة في الكرك.
1: نعم.
2: مصطبة الكرك.
0: مصطبة الكرك هي داخل المسجد الأقصى.
2: جميل.
0: أي طيب. داخل المسجد الأقصى في الزاوية الجنوبية الشرقية من ساحة الصخرة.
1: طيب دكتور عبد الله، الآن نريد أن نمشي معك رحلتك إلى المنطقة التي تقول بأنه هي المنطقة الوحيدة التي يمكن، والتي أنا أيضا ذهبت إليها، التي يمكن أن يرى منها بيت المقدس، وهي منطقة في قرى الحمايدة في جنوب الكرك بين مادبة والكرك.
0: تعني لعلك تعني شمال الكرك.
1: شمال الكرك جنوب مادبة، يعني منطقة إمرع وفقوع.
0: بالضبط، هي منطقة إمرع فقوع، هي أفضل
1: رغم
0: منطقة.
1: رغم أني دكتور يعني أنا تواصلت مع أهل المنطقة، ربما الكثير منهم أيضا لا يعرف أنه المكان الوحيد الذي يمكن أن يرى من بيت المقدس هو هذه المنطقة وهي منطقتهم.
0: يا سيد الفاضل، كثير من أهل الكرك لا يعرفون أن الكرك نفسه جزء من الأرض المقدسة، وهذا الكلام لا يعني أن الأمر غير صحيح ولكنه غير متعارف عليه. نعم. المبدأ هو فعليا، المبدأ هو لماذا لا يعرف الناس، لأنه يعني الحسابات الهندسية من هنا كانت بعيدة عن تلك المنطقة باعتبار عدم وجود اهتمام.
1: وهذا ما قالوه لي، عفوا دكتور، وهذا ما قالوه لي، قالوا نحن تقابلنا الخليل فكيف تكون يعني مقابلنا القدس، فقلنا أيوة لهم بالضبط. أنك تتجه إلى زاوية معينة
0: بالضبط هي طبعا أمامك تكون باتجاه مباشر، تكون أمامك الخليل، مدينة الخليل، وهي تبعد 30 كيلومتر جنوب مدينة القدس. ولكن إذا أردت أن تنظر إلى المسجد الأقصى تقف على منطقة، أنا أفضل منطقة رأيتها هناك هي قرية إمرع في قرى الحمايدة، وهناك تقف تنظر إلى مدينة القدس اللي بتكون بزاوية 45 درجة باتجاه اليمين، يعني باتجاه الشمال الغربي وليس مباشرة باتجاه الغرب. يعني يجب
1: إذا أن نظرت باتجاه الغرب تكون أمامك الخليل وليس القدس.
0: بالضبط تكون أمامك الخليل، لكن تنحرف قليلا باتجاه اليسار تجد أمامك مدينة القدس، طبعا وهي متقابلة تماما مع المنطقة بسبب وجود الأخدود العظيم اللي هو غور الأردن والبحر الميت. الآن بهذه الزاوية أنت تكون على ارتفاع 900 متر تقريبا عن سطح البحر، والأعلى نقطة قلنا في قبة الصخر المشرفة في المسجد الأقصى المبارك هي القبة، والقبة الذهبية ارتفاعها عن سطح البحر 740 متر عن سطح البحر. الآن من تلك الزاوية فعليا هناك ممر بين جبلين، بين جبل الزيتون من الناحية اليمنى، من الناحية اليسرى عفوا، وجبل رأس العمود من الناحية اليمنى، وبينهما وادي. هذا الوادي منخفض جدا، يعني ارتفاعه عن سطح البحر لا يزيد عن 600 متر، ثم يبدأ بالانخفاض أكثر 600 متر 500 متر حتى يصل إلى 300 متر تحت سطح البحر اللي هو البحر الميت، ثم يبدأ بالارتفاع في جبال الأردن
1: يعني 391 متر و60 سنتي تقريبا.
0: بالضبط، ثم تبدأ نعم. بالارتفاع أكثر حتى تصل إلى المنطقة التي تكون واقف فيها وهي 900 متر مربع، 900 متر على سطح البحر. هذا الكلام ماذا يعني؟ يعني أنك ستكون واقفا في منطقة لا يوجد شيء يحجبك عن رؤية قبة الصخرة.
1: ولكن طبعا نحن هناك يحجبنا عندما ذهبنا، يعني لم نوفق تماما في الرؤية لعدة أسباب، التبخر
0: طبعاً الآن
1: كاميرات خاصة لم يكن معنا، دربيل عسكري أو منظار لم يكن معنا، وبالتالي يعني يبدو ليست كل أيام السنة مناسبة
0: طبعاً للرؤية. هي مش ليست فقط كل أيام السنة، ليست حتى كل أوقات اليوم مناسبة، يعني إذا أفضل وقت لرؤية هذا المشهد، مشهد قبة الصخرة فعلياً أفضل وقت لرؤيتها من ذلك المكان هو شروق الشمس. ليه؟ لأن الشمس تشرق من الشرق باتجاه القبة وتنعكس منها باتجاه الغرب، عفوا تنعكس منها مرة أخرى باتجاهك، فترى نور قبة الصخرة. الآن عندك عدة عوامل قد تمنعك أو قد تساعدك في الرؤية حسب هذه العوامل. أول
2: دكتور عبد الله، إذا سمحتم الله يكرمكم، يعني هل هذه الرؤية قد تمكن بالعين المجردة
0: في الوقت؟ لا، هل بالعين المجردة؟ أنا شخصيا لا أعتقد ذلك. لماذا؟ لأن المسافة فعليا من هذه الزاوية، من هذه المنطقة على رأس هذا الجبل حتى قبة الصخرة هي 66 كيلومتر، و 66 كيلومتر مسافة بعيدة جدا جدا لرؤية ضوء مثل ضوء قبة الصخرة، لكن يمكن أن يرى بالعين المجرد، يمكن أن يرى لمعة إحدى البنايات الصهيونية الموجودة في غربي القدس
1: في شارع الملك داود، يعني
0: في شارع الملك جورج الخامس. فتلك البناية أعرفها بالاسم. هذه البناية يمكن أن يرى منها ضوءها لأنها بناية زجاجية وتعكس كافة أشعة الشمس بتركيز محدد، وبالتالي يمكن رؤيتها. لكن قبة الصخرة لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة من هناك في أوقاتنا الحالية بالذات. عندك عدة عوامل. العامل الأول المسافة، والمسافة كبيرة جدا 66 كيلومتر، وبالتالي تحتاج إلى أداة للمساعدة في الرؤية. هناك أيضا عامل آخر وهو من أهم العوامل، نسبة التبخر في البحر الميت. يعني
3: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

لم تسمع ولم تره ولم يدر في قلوب الخلق ما فيها فيا لها من كرامات إذا حصلت ويا لها من نفوس سوف تحويها.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واليوم لنا لقاء جليل مع إمام جليل، هو أحد الأئمة الأربعة المتبوعين، بل هو أولهم زمانا، ومن أعظم السلف قدرا في الفقه والمعرفة، وهو من هو في ثناء العلماء عليه وإطباق كثير منهم على تعظيمه وعلى بيان أنه كان فاهما لكتاب الله، عالما بفقه. هو الإمام الكبير أبو حنيفة النعمان ابن ثابت ابن المرزبان، ومن اسم جده يتضح أنه كان فارسيا ومن أهل كابل، وهي عاصمة أفغانستان اليوم، وكانوا من أهل كابل الأحرار الذين لم يقع عليهم رق، إنما أسلم جده طوعا في زمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وانتقل إلى الكوفة جده، وجاء بثابت، وكان ثابت هذا خزازا يبيع الخز وهي الثياب، وعنه أخذ أبو حنيفة هذه الصناعة. فأبو حنيفة رحمه الله النعمان بن ثابت بن المرزبان كان خزازا يبيع الخز، وهذا كان ديدن السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، فلم يكن أحد منهم يقبل أن يعيش عالة على غيره ولا أن يستلم راتبا من غيره، إنما كانوا يجدون ويجتهدون ويعملون ما في وسعهم لتحصيل معاشهم. فهذا قفال، وآخر زجاج، وثالث نجار، ورابع حداد، وخامس بزاز، وهكذا. فما كانوا يعتمدون في معيشتهم على غيرهم، هذا أورثهم عزا وترفعا وبعدا عن الحاجة عما في أيدي الناس. وكان هذا ديدن علماء المسلمين في السلف الأول وفي العصر القريب من عصر النبوة، لكن صارت بعد ذلك للعلماء وظائف ويتقاضون عليها مرتبات، وصاروا يتفرغون لطلب العلم وليس في أيديهم صناعة، فاستغل هذا كثير من الذين لا يخافون الله في كثير من البلاد الإسلامية، وجعلوه وسيلة ضغط على العلماء وابتزاز لهم، وخوفوهم بقطع أرزاقهم ورواتبهم، وهكذا كان للأسف الشديد. أما صاحبنا وأستاذنا وإمامنا فهو لم يكن كذلك، فقد وسع الله تعالى عليه في الرزق بسبب هذه التجارة، وما كان قد ورثه عن أبيه منها، فقد ورث عن أبيه زيادة عن 200,000 درهم، و200,000 درهم في ذلك الزمان ثروة طائلة، إذا علمنا أن الدينار الذهبي فيه 12 درهما فضة، فنقول هي قرابة 8,500 دينار ذهبي، وهذه ثروة هائلة. إذا علمنا أن كل 3 دراهم تشترى بها شاه، علمنا مقدار الثروة التي ورثها عن أبيه رحمهم الله تعالى. مع ذلك آلى على نفسه ألا يبقي عنده سوى 4,000 درهم لأثر كان يرويه هو رحمه الله تعالى عن علي، أن 4,000 درهم تعد نفقة، وما فوق ذلك فالمرء ليس بحاجة إليه، فكان يستبقي عنده 4,000 درهم وينفق الباقي كما سيأتي في الطلاب الفقراء وفي غيرهم، وكان قوته في الشهر درهمين، قوته كان درهمين في الشهر، وهذا يدل على مدى ما كان فيه من زهد وورع، على أنه كان يلبس فاخر الثياب، فإنه كان بزازا من ثيابه، كان يلبس فاخر الثياب ويتطيب ويجل العلم ويخرج على أحسن هيئة للناس. أبو حنيفة ولد في الكوفة سنة 80 للهجرة، وتوفي بها أو توفي ببغداد سنة 50 و100 رحمه الله تعالى. فهو قد عاصر الدولتين الأموية والعباسية، والدولة الأموية كانت دولة تستند إلى العرب في شؤونها وفي قضاتها وفي حكامها وفي أصحاب شرطتها وفي علمائها، تبرز العرب وتعنى بهم، فكانت دولة قائمة على العصبية العربية، بخلاف الدولة العباسية التي كانت قائمة على الشعوبيين من أبناء فارس وغيرهم الذين نصرت بهم الدعوة العباسية. ولم يكن للعرب في زمان الدولة العباسية ذلك تلك المكانة التي كانت للعرب في زمان الأمويين. مع ذلك، مع كون الإمام رحمه الله تعالى من أبناء فارس ولم يكن عربيا في أصله، فإنه وجد الساحة معبدة أمامه لينشر علمه وفقهه ورأيه وفكره بدون مضايقة من أحد تقريبا. وهذا يدل أيها الأحباب على أن الإسلام قد هذب النفوس وجعل لمن يأتي بالحكمة كائنا من كان منزلة عالية. فهذا رجل فارسي الأصل، مع ذلك تصدر في الكوفة وصار فقيهها الأعظم، بل صار فقيه العراق الأوحد، ولم يمنعه ذلك نسب ولا بعد عن العرب في زمن كان العرب فيه دولة وصولة وجولة، زمان الدولة الأموية. وهذا يدل تماما أيها الأحباب على أن المسلمين كانوا يتلقون علومهم ممن يروه أو ممن يرونه صالحا في دينه ودنياه، ويتقبلون منه كائنا ما كان نسبه أو كائنا ما كان أصله، فرحم الله تعالى الجميع. لهذا الإمام مزايا عن سائر فقهاء المذاهب الأربع. من مزايا أنه أولا ولد في زمان الصحابة رضي الله عنه، وهذا إجماع، فهو قد رأى أنس بن مالك وسمع من 6 آخرين من الصحابة على خلاف، بعضهم يثبت وبعضهم ينفي، لكن اتفقوا على أنه رأى أنس بن مالك، ومن رأى الصحابي فهو تابعي. إذن وتابعي بهذا الاعتبار لرؤيته، كان قد رأى أنس بن مالك يصلي، فمن رأى أحد الصحابة كان تابعيا. وقيل أنه قد رأى في مكة عبد الله بن الحارث ابن جزء الزبيدي رضي الله تعالى عنه سنة 96، وكان عمره آنذاك 16 عاما، وكان هذا الصحابي من تأخرت وفاته رضي الله عنه. وقيل غير ذلك في من رآهم، لكن على الأقل نقول إنه ولد زمان الصحابة ورأى بعضهم، والبعض يصدق على الواحد وهو أنس رضي الله عنه. هذا إن لم تصح الحكاية في من رآه غيرهم. هذه مزية لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهي مزية ظاهرة لهذا الإمام رحمه الله، وتفرد عن سائر أئمة المذاهب الثلاثة رحمهم الله تعالى جميعا. الأمر الثاني أيها الأحباب أنه رزق تلاميذ عظام كرام كانوا قدوة في مجتمعه. فمن تلاميذه كان أبو يوسف، وهو الإمام الكبير الذي كان مقربا عند هارون الرشيد، وجعله أقضى القضاء وجعله رئيسا يعني القضاء، وكان من أصحاب مجلس هارون، وكان هارون يجله ويعظمه. ومن أصحاب محمد بن الحسن الشيباني الذي أثنى عليه الشافعي كثيرا، وقال: ما رأيت سمينا عقل قط إلا أن يكون محمد بن الحسن. فكان يعجب بمحمد بن الحسن جدا ويعظمه جدا، وكان فصيحا مفوها رحمه الله تعالى. هذا محمد بن الحسن الشيباني، وهو من تلاميذ أبي حنيفة، وكان من أصحاب زفر، وهو من كبار الأئمة والعلماء، وكان من جلسائه الذين كانوا يجلسون إليه داود بن نصير الطائي، وهو من هو في الزهد والورع ومن كبار أئمة السلف في هذا، وكان من جلسائه الفضيل بن عياض، وهو من هو في الزهد والورع ومعلوم معروف حال الفضيل بن عياض، وكانت تلامذته على هذه الشاكلة، فقد رزق تلامذة عظاما كراما أئمة رحمهم الله تعالى جميعا. فهذا مما امتاز به في الحقيقة. صحيح أن للشافعي تلاميذا كبارا مثل مزني مثل البويطي مثل الربيع، لكنهم لم يكونوا على مستوى تلامذة الإمام أبي حنيفة. وكان الإمام أحمد تلاميذ لكنهم لم يكونوا على مستوى تلاميذ أبي حنيفة، وكذلك كان لمالك تلاميذ لكنهم لم يكونوا على مستوى تلاميذ أبي حنيفة، الذين نشروا علمه شرقا وغربا وفرعوا وأصلوا ودونوا. وكان محمد بن حسن الشيباني قد ألف كتبا ستة نصر فيها مذهب الإمام وذكره وفصله وذكر الآثار المروية عنه وفرع وأصل وبذل جهدا عظيما في هذا لا شك، لأن الإمام كانت له كتب لكنها قليلة. الفقه الأكبر منسوب إليه، الفقه الأوسط منسوب إليه في العقائد، لكن يبقى له كتاب رسالة اسمها العالم والمتعلم أيضا منسوبة إليه، رسائل قليلة. لكن الذي فرع وأصل وضبط مسائل الإمام كان هو تلامذته وعلى رأس محمد بن حسن الشيباني الذي كان يناظر على مذهبه. وهذه مسألة مهمة. ومما امتاز به رحمه الله تعالى ورفع درجته في عليين وألحقنا به على أحسن حال، أنه أول من ابتدأ تدوين المسائل وضبطها. هذه قضية مهمة. فهو الذي رتب المسائل، باب الطهارة، باب الصلاة، باب الصيام، باب الزكاة، باب الحج، هو الذي ضبط هذا التقسيم لتلك الأبواب وجعل المسائل ضمنه، ونقلت عنه المسائل وكتبت في زمن لم تشتهر فيه الكتابة تلك الشهرة الكبيرة، فكانت له تلك المزية الكبيرة. ومن مزاياه أيضا قدرته الفائقة على المناظرة، وهذه تحسب له لا عليه. فإن مالكا سئل عنه فقال: رأيت رجلا لو قيل لو أراد أن يناظرك على أن هذه السارية من ذهب لفعل. سارية من خشب، عمود المسجد كان من خشب. قال: لو أراد أن يناظرك على أنه من ذهب لقدر ولفعل، لقدرته الفائقة على المناظرة رحمه الله تعالى. كان إمام أحمد يناظر وكان مالك يناظر، لكنهم لم يكونا بمستوى أبي حنيفة في المناظرة المحضة. والشافعي كان مناظرا بارعا لكنه كان دون أبي حنيفة في المناظرة أيضا. فأبو حنيفة ورد عنه أشياء عجيبة في المناظرة كما سيأتي في بعض الجوانب الكلام إن شاء الله تعالى. ومما امتاز به ذكاؤه الفائق الذي عانه كثيرا في مضائق ورفع عنه حرجا كبيرا، وتخلص بسببه من مواقف ضيقة حرجة في الحقيقة. وسيأتي إن شاء الله نوع أو لذكر هذا أو ذكر لنوع من هذا في ثنايا الحديث. إذن هذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى وممتاز به. إذن إذا كان هذا على هذا المستوى وكان يأتي بالفقه على وجه عجيب، فلماذا تكلم فيه؟ اسمعوا يا أحبابنا، دعونا نسأل عن أصوله. إذن كيف كانت أصوله التي يحتكم إليها ويأخذ منها؟ أولا، هذا الرجل كان إماما كبيرا عالما، عالما بكتاب الله وعالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن مثل الأئمة الثلاثة الباقين في علمهم للسنة وحفظهم لا شك من باب الإنصاف، لكنه كان ضابطا لحديث بلده وهي الكوفة، عارفا به وكان مدونا له. وقد ذكر أنه كتب آلاف الأحاديث واستخرج من الأحاديث التي أجمع الناس عليها واتفقوا، وكان يفتي بها ويأخذ. فكان من مذهبه أولا كتاب الله تعالى الأخذ والاستقاء منه كما عادة الأئمة كلهم، كتاب الله تبارك وتعالى أولا، ثم سنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. طب أي سنة هي؟ السنة التي اتفقوا على أخذ بها، فكان لا يدعها أبدا. حتى نفهم كيف كان يستقي مذهبه وفقهه، كان لا يدع الحديث المتفق عليه المأخوذ به أبدا، بل كان يقدمه. والعجيب، وهذا يعني قد يكون خلافا عما يعرفه كثير من الناس عن هذا المذهب، أنه كان في قول أصحابه يقدم الحديث الضعيف على القياس ويأخذ به، فقد قدم عددا من المرسلات وهي من قسم الضعيف على القياس وأخذ به في مسائل. يأتي بعد ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تخالف أمرا في كتاب الله، قاعدة في كتاب الله، أو قاعدة في أحاديث أخرى مجتمعة كثيرة، فهذه هي التي كان ينظر فيها ويرجح، وهي التي بسببها عاب عليه ذلك الصنيع عدد من العلماء. أما هو كان له وجهة نظر أن الحديث إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم متفقا عليه فليس لأحد فيه كلام، يأخذ به مباشرة ويفتي به. أما إن جاء الحديث من وجه مخالف من وجه آخر بأحاديث أخرى أو بمتفق عليه متواتر من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يدعو هذا لذاك، يدعو هذا لذاك، وهذا سبب تركه لمسائل عمل بها من بعده، وهذا بد أن نفهمه. فإن لم يكن هنالك نص من كتاب ولا من سنة أخذ بالإجماع، وإجماع الصحابة مقدم عنده، بل يكاد لا يرى غيره، لأنه يقول ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وما جاءنا عن أصحابه نتخير منه، نتخير، وما جاءنا عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. وهذه كلمة، كلمة حق في حق أبي حنيفة رحمه الله تعالى، كان عالما كبيرا وكان تابعيا، ولقي 93 من رؤوس التابعين، وكان له 4000 شيخ. فمثل هذا يحق له أن يقول، يحق له أن يتكلم يقول نحن رجال وهم رجال. ما يأتي اليوم الأحداث والناشئة والذين ابتدأوا العلم والذين قصر علمهم كثيرا، إذا تحدثت الواحد منهم يقول فلان كذا، يقول فلان كذا، يقول نحن رجال وهم رجال. لا، أنت ذكر وهم ذكور صحيح، لكن تكون رجلا مثلهم معاذ الله. فإن الرجولة ليست بالمقياس الذي يفتح الإنسان فيه الكتاب ويقرأ عدة مسائل، أو يحفظ القرآن، أو يحفظ عددا من أحاديث، أو يحفظ عددا من كتب، ثم يقول نحن رجال وهم رجال. هؤلاء كانوا أقرب إلى المصدر الثر، وكانوا من أهل القرن الأول، وكانوا عظماء اتفقت الأمة على توثيقهم وتقديمهم، وكان له تلامذة ما يدركه إلا وينبهونه. فالمسألة، يأتي اليوم واحد من الناس يتعلم سنة أو سنتين ثم يقول نحن رجال وهم رجال، ما يصح هذا القياس. وإلا تركنا تراث الأئمة العظام الكبار وأخذنا بكلام فلان وفلان من المعاصرين الذين ربما خالفوا كثيرا أو شذوا في بعض الأحيان. هذه أيضا نقاط مهمة. فإن لم يجد إجماع الصحابة على شيء واختلفوا في شيء فإنه يتخير من أقوالهم، إذا اجتمعوا على شيء فإنه لا يفارقه، يأخذ به. أما إذا اختلفوا فيتخير من أقوال الصحابة، ثم إن لم يجد يجتهد برأيه ويقايس ويتبع العرف والاستحسان وغير ذلك ما هو معلوم من مذهبه. إذا مذهبه الأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقدم عليهما شيئا، هذا أمر معلوم. طب إذن من أين جاء الطعن في هذا الإمام حتى نعلم؟ هو الطعن يا إخوة، هذه مسألة محنة كما يقول السلف، كثرت في الزمان الماضي والزمان الحاضر. فإن الطعن يكون إما لجهل أو لهوى، نسأل الله السلامة والعافية. وأكثر ما طعن فيه الإمام لجهل الذين طعنوا قدره، ما يعرفون قدره، لذلك طعنوا فيه. مثال أضرب لكم، مثال هذا عبد الله بن مبارك الإمام الكبير، وحدثتكم عنه قبل ذلك في حلقة من حلقات هذا البرنامج. كان في بيروت عند الأوزاعي في الشام، قال يا خراساني، عبد الله مبارك خراساني، قال يا خراساني من هذا المبتدع الذي ظهر عندكم بالكوفة ويسمى أبا حنيفة؟ فسكت، يقول سكت عبد الله مبارك. فرجعت إلى بيتي فمكثت 3 أيام أتخير من مسائل أبي حنيفة الجياد من كتبه وأكتبها. قال النعمان بن ثابت، قال النعمان ثابت حتى يأتي عن المسألة، قال النعمان ثابت حتى يأتي عن المسألة، وكتبتها في رسالة ووضعتها في كمي وذهبت بها إلى المسجد، وكان مؤذن مسجدهم وإمامه، يعني مع زيد محلة الأوزاع إلى الآن في بيروت، معروف الأوزاعي، وهو مدفون في بيروت رحمه الله تعالى. وهذا الأوزاعي من كبار السلف وعظماء وعاظهم.

وعلمائهم ومن كبار الصادعين بالحق والأمر معروف والنهي عن المنكر، لكن إنسان عدو ما يجهل ما يعرفه. وقد جاءت إليه أخبار كرهته وبغضته، في بغضت أبا حنيفة إليه، فقال أرني هذا الجزء الذي في يدك، فأراه إياه، فقرأ مسألة وكان قد أذن، ثم تركه وأقام الصلاة، ثم بعد الصلاة أتى على الكتاب أو على الجزء كله، قال من هذا النعمان بن ثابت؟ فمسائله جياد. قال كيف به؟ قال الزمه فإنه شيخ النبي، يعني شيخ. قال فهذا أبو حنيفة الذي قد كنت تنهاني عن مجالسته. إذن يعني الإنسان ما يدري، وإذا ما درى جاءت إليه الأخبار مشوشة أو مغلوطة يخطي هذا الخطأ. لذلك الأوزاعي اجتمع به في مكة بعد ذلك في الحج، وصار يتناظران في مسائل كان جلها من تلك الكراسة التي كتب عبد الله بن مبارك، فأفاض أبو حنيفة في ذكر جوانب لم يكن قد كتبها في الكراسة. فلما فرغ قيل له كيف رأيت؟ قال والله غبطته لوفور علمه وقوة عقله، وإني أستغفر الله تعالى مما قلته فيه. يعني هذا الأوزاعي وإمام كبير لما تسلف هذه الشهادة لهذا الرجل، وممن كان يتكلم فيه أيضا لمذهب للمذهب المخالف في بعض المسائل العقدية. وقد كان أبو حنيفة رحمه الله على مذهب السلف في العقائد، لا يعرف هذه الأمور المحدثة من علم الكلام وكذا، كان مذهبه مذهبا سلفيا قحا في العقائد. لكن هناك مسائل مثل الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة ينقص المعصية، كان يرى أن الإيمان شيء واحد، الإيمان شيء أصل واحد في نفس الإنسان يزيد حتى يمتلئ صدره به يعني. فإذا كان كذلك لا يمكن أن ينقص بعد ذلك، كان هذا رأيه. وأكثر العلماء يقول هي مسألة خلاف لفظي بين أبي حنيفة والعلماء، لذلك تكلم عنه عليه البخاري فيها وغض من شأنه فرحم الله تعالى الجميع. لكن من يسلم من الناس؟ هذا البخاري نفسه كان قد تكلم فيه، الذهلي وغير جماعة تكلموا فيه لمسألة عقدية دقيقة. فما في أحد يسلم من كلام الناس أيها الأحباب، فننتبه، فإن الكلام يكون إما بجهل أو بهوى لخلاف المذهب. فهنا هذا الإمام تكلم فيه أو تكلم فيه بعضهم، لكن المعتبر أنه إمام جليل من أئمة المسلمين جاز القنطرة. ومعنى السلف يقولون أن فلانا جاز القنطرة، يعني انتهى أمره، لا يعاد الحديث فيه، إنه مأمون ثقة من ثقات المسلمين. إذا قالوا جاز القنطرة يعني انتهى الحديث فيه، وهو مأمون ثقة عالم مقبول. إذا قالوا هذا فلان جاز القنطرة. فأبو حنيفة رحمه الله ممن جاز القنطرة، واتفق أكثر السلف على استحسان فقهه والأخذ بكثير من مسائله وعلى توثيقه وإمامته، فرحم الله تعالى الجميع. كان في بدء أمره يناظر أو يحب علم الكلام الذي كان ناشئا آنذاك، ليناظر به الخوارج، رؤوس الضلال من الخوارج والمعتزلة والجهمية. هذا كان بداية أمره. ثم إنه في يوم ما كان جالسا في مسجد الكوفة الأكبر، وجاءت امرأة سألته عن مسألة طلاق السنة ما هو، قال اسألي فلانا، وكان هو المشهور الإمام الكبير حماد ابن أبي سليمان، اسألي فلانا فإنه يعرف وهات الجواب. ذهبت إليه سألته، ثم جاءت إلى رجعت إلى أبي حنيفة فذكرت له الجواب، فوقع في نفسه الفقه وأخذ نعليه وترك حلقة العلم الكلام هذه التي يتحدث فيها أو يناظر فيها رؤوس الضلال هؤلاء، والتحق بحماد بن أبي سليمان ودرس عليه 18 عاما ما تركه حتى مات رحمه الله تعالى. وحماد من كبار أئمة المسلمين، فهو قد أخذ عن إبراهيم النخعي فقيه العراق الأوحد في زمانه، وإبراهيم النخعي أخذ عن علقمة، وعلقمة أخذ عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فإذا كان فقهه موثقا. لذلك المنصور لما استدعاه قال عمن أخذت يا أبا حنيفة؟ قال أخذت عن أصحاب عمر عن عمر، وعن أصحاب علي عن علي، وعن أصحاب ابن مسعود عن ابن مسعود، وأخذت عن أعلم أهل الأرض عن أصحابه عبد الله بن عباس. فقاله أبو جعفر
وقد سر بذكر عبد الله بن عباس، أن الدولة العباسية طبعا جده عبد الله بن عباس، فسر بذكره وقال: قد استوثقت لنفسك يا أبا حنيفة، استوثقت لنفسك يا أبا حنيفة. فالرجل كان عالما، أخذ عن التابعين كما قلت لكم 93 من التابعين، رأى بعض الصحابة ولد في الزمان الأول، فالرجل لا سبيل للطعن فيه أبدا، هو عالم كبير، ويكفيه فخرا وشرفا أن مذهبه اليوم يطبق آفاق الأرض، وهو أكثر مذاهب الفقهاء انتشارا في الأرض اليوم، في بلاد العجم وفي بلاد العرب وفي الغرب وفي الشرق في الشمال في البلقان اليوم مطبقون على مذهبه، لأن تلك الدول كانت الدولة العثمانية قد فتحت تلك البلاد فنشرت فيها مذهب أبي حنيفة، وكانت الدولة العثمانية قد أخذت بمذهب أبي حنيفة، وليس الدولة العثمانية فقط، بل إن بني العباس كانوا قد أخذوا بفقه أبي حنيفة في وزرائهم وفي قضاتهم، ما كانوا يعينون في الغالب إلا من كان على مذهب أبي حنيفة، وذلك عن طريق أبي يوسف كما ذكرت لكم تلميذ أبي حنيفة. والدولة السامانية، آل سامان وآل الصفار وآل سبكتكين وآل الغزنوي محمود، هؤلاء كلهم سلاطين الأرض وكبارهم وحكموا العجم قرونا، وكان لهم عمل طويل في تلك البلاد أيضا على مذهب أبي حنيفة، ومسلمو الصين على مذهب أبي حنيفة كثير منهم، ومسلمو الهند، الهند الكبرى يعني التي أفغانستان وباكستان والهند اليوم وبنغلاديش، ويطبقون تقريبا على مذهب أبي حنيفة، فيهم بعض الشافعية لكن قليل، ومذهب أبي حنيفة يتبعه أكثر من شطر أهل الأرض من المسلمين اليوم، وكان في القرن الحادي عشر يتبعه ثلث المسلمين، ثلث المسلمين يتبعون مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فمن كان هذا مذهبه وتلك حياته وفقه لا يمكن أبدا أن يوصف بالضلال أو أن يوصف بأمور تطعن فيه رحمه الله تعالى، بل نقول فيه إنه قد جاز القنطرة وهو ثقة مأمون رحمه الله تعالى ورضي عنه. فلازم شيخه حماد، كيف لازم شيخه حمادا يا إخو؟ انظروا للأدب، الأدب لذلك الذي يقول يوم نحن رجال وهم رجال، في الغالب أنا أقول بعضهم يعني جزاهم الله خير مؤدب، لكن في الغالب يفتقدون إلى أدب طالب العلم. تقول أخت حماد: كان النعمان بن ثابت يكون ببابنا يندف لنا قطننا ويشتري لنا بقلنا ونحو ذلك. يندف لنا قطننا، القطن عندما يأتي القطان ويندفه بالحلاج بالمحلاج هذه، فكان يأتي به أبو حنيفة، وكان يذهب يشتري لهم حاجات من السوق حتى يريح شيخه، وكان ملازما له ولخدمته 18 عاما، تصور هذه المدة. وكان حماد معجبا بأبي حنيفة جدا، على أنه ممن تأخر في التحاق بحلقته، وجعله بعد ذلك موجها في حلقته، فكان إذا غاب ينوب عنه أبو حنيفة. فلما مات حماد احتاج الناس إلى العلم في الكوفة، فقدموا أبا حنيفة رحمه الله تعالى عوضا عن حماد ابن أبي سليمان. وكما قلت لكم كان له 4000 شيخ، ما هو شيخ أو شيخان أو 3، ما بين مقل عنهم ومكثر مثل حماد. وهذا الأدب ساقه إلى خير كثير، وكان في نفسه أديبا صبورا على جهل الناس وسفهيهم رحمه الله تعالى. جاء إليه يوما رجل في مسجد الكوفة وهو في حلقته، فسمعه يقول في سأله عن مسألة للحسن رحمه الله تعالى، فقال: أخطأ الحسن. فغضب الرجل، وهذه من العصبية الممقوتة، العصبية التي لا تقبل، غضب الرجل وقال: تقول يا ابن الفاعل أخطأ الحسن؟ يعني تقول هذا الكلام؟ فهذه ابن الفاعل كلمة صعبة. فهم أصحابه بالبطش به فسكنهم وقال: نعم أقول أخطأ الحسن وأصاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. هكذا بكل هدوء، كان هادئا، ما يعلم عنه صبوة ولا يعلم عنه غضب، ولا كان فيه هدوء وكان فيه حلم كبير رحمه الله تعالى. في حلقة من حلقاته في مسجد الكوفة وقف عليه رجل فقال: يا مبتدع يا زنديق، تصوروا يعني كيف يخاطب هذا الإمام، يا مبتدع يا زنديق، فقال: غفر الله لي ولك، أما والله إن الله لا يعلم مني غير الذي قلت، وما عدلت به أحدا مذ عرفته، يعني الله تبارك وتعالى، وإني لأرجو ثوابا،
وأخاف عقابه. فلما أتى على ذكر العقاب بكي رحمه الله تعالى. فالرجل طبعا يعني أحرج وقال اجعلني في حل، قال أنت في حل. سبحان الله العظيم، أخلاق كريم. يقول له يا مبتدع يا زنديق، ثم يقول له اجعلني في حل فيقول أنت في حل. هذه الأخلاق هي التي نحتاجها اليوم في معاملتنا مع الناس وفي حديث

يعني روي عنه وأنه عن أصحاب الذين يعاشرونه وعن أم ولده وعن الذين كانوا مقربين إليه أنه صام 30 سنة رحمه الله تعالى سردا، يعني ما عدا الأيام المحرم صيامها، وأنه أيضا رحمه الله تعالى قام أيضا قرابة 30 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، وهذا من أصعب الأمور رحمه الله تعالى. وسيأتي هذا في ذكر مالك وتفصيل هذا في حياة مالك، لأن مالك روي عنه مثل هذا من العباد. وكان يختم القرآن كل 3 أيام مرة اتباعا للسنة رحمه الله تعالى، وهذه أيضا عبادة يخضع لها مثل هذا الإمام المشغول. كان مشغولا بأصحابه وكثرتهم وبالمسائل، فقد كان يصلي الفجر ويتعرض للناس مسجد الكوفة في حلقة إلى أن يتعالى النهار ويأتي الظهر ثم يصلي ثم يعود إلى حلقة ثم يأتي العصر ثم يصلي ثم يعود إلى حلقة. تقول أم ولده: ما رأيته قط نائما في الصيف إلا ما بين الظهر والعصر، هذا نومه في الصيف لما بين الظهر والعصر، أما الشتاء في أول الليل، وما عدا ذلك فهو في عبادة ودرس ومناظرات ونقاش رحمه الله تعالى ورضي عنه. هذه العبادة على مستوى رائع وجليل وعظيم من هذا الإمام. لذلك ما كان علمهم فقط نابع عن القراءة ولا عن دراسة عن مشايخ، لكنه كان عن عبادة وزهد وورع. يقول ابن المبارك وكفى به، يقول: دخلت الكوفة سألت عن أفقه أهلها قيل لي أبو حنيفة، ثم سألت عن أزهد أهلها فقيل لي أبو حنيفة، ثم سألت عن أورع أهلها فقيل لي أبو حنيفة. إذن العلم هكذا يأتي عن طريق الزهد والورع والعبادة والانكسار بين يدي الله والبكاء والخشية. ما يأتي العلم يعني عن طريق المكابرة ولا عن طريق النفس الحاسدة ولا عن طريق النفس الأمارة بالسوء ولا عن طريق النفس التي تريد الشهرة وتطلع إليها، ما يأتيها علم. ولا يبارك الله تعالى في علمها إن علمت ودرست، ولا يبارك الله تعالى في من تعلمه ولا يكون لهم تلاميذ وينقطع ذكرهم وأثرهم، نسأل الله تعالى السلام. انظروا إلى هذا الإمام بعد 1300 سنة تقريبا كيف علمه منتشر في أقطار الأرض، وهذا من فضل الله تعالى على مثل هذا الإمام. وكان ورعا إلى الحد الذي يخضع له، أرسل ثوبا مرة في قافلة ثياب له، كان خزازا، فأوصى صاحب القافلة أن يبين أن في هذا الثوب عيبا وأن يبين لبائعه لمشتريه هذا العيب. فلما رجع قال: أبينت؟ وقال: كان قد أتى 30,000 درهم. قال: لا والله قد نسيت. قال: فتصدق بكل تلك الدراهم ورعا منه رحمه الله تعالى. انظروا، انظروا إلى البعد عن الشبهات إلى التورع، كيف يورث العلم الحقيقي النافع. أما ذكاؤه فهو شيء عجيب، الله تعالى آتى هذا الرجل ذكاء عجيبا، وآتاه فراسة في الرجال وعلما بأحوالهم، فكان يقدر على الجواب الذي هو جواب نادر لا يؤتاه كل أحد في كل وقت. وقف عليه خراساني وفي حلقته فقال له: يا إمام، إني في أمر أهمني وأزعجني. قال: وما هو؟ قال: لي ولد كلما زوجته طلق، وكلما سريته أعتق. هذه مشكلة، يعني كلما أتيت له بزوجة طلقها، وإذا أتيت له بسرية يعتقها، ماذا أصنع؟ فقال: للوقت، يعني أنا مباشرة. قال: اشتري جارية أعجبته لنفسك، يعني انظر أي الجواري تعجبه فاشتريها لنفسك أنت ثم زوجه إياها، فإن طلقها ترجع إليك فهي مملوكتك، وإن اعتقها يبطل عتقه لأنه عتق ما لا يملك. اسمعوا كيف، يعني مباشرة، هذا جواب مباشر. فيقول ابن شبرمة وكان ممن يقع فيه، فيقول: علمت أن الرجل فقيه حقا واستغفرت الله مما مضى. يعني كما قلت لكم، الجهل أو الهوى أو مخالفة المذهب أو الحسد قد يفعل شيئا في النفوس، وهذه نفوس بشرية. فهذا ابن شبرمة كان يقع فيه، فلما سمع هذا الجواب مباشرة بسرعة علم أن الرجل فقيه واستغفر الله تعالى مما مضى. يدخل عليه الخوارج، الخوارج كانوا كما أسلفت قبل ذلك في بيان المسهب، لكن أذكر هذا لمن لم يحضر أو لمن لم يسمع الحلقات الماضية. الخوارج كانوا من

0: أكبر الأسباب التي عطلت الفتوحات في زمان الدولة الأموية، ما هي عطلت مباشرة أو عطلت كلية، لا، لكنها خففت من مد الفتوحات. الخوارج كانوا السبب الأكبر في هذا، فإن الدولة الأموية كانت ترسل إليهم تارة 40,000 وتارة 20,000، يتصوروا جيشا من 40,000 يخرج إليه شبيب وامرأته الغزالة المشهورة هددة الحجاج وغيرهما 400 فيهزمون الجيش في 40,000 من بني أمية، وهم 400 الخوارج، فكانوا مصدر إزعاج وقلق دائم للدولة. وكان العراق ميدانهم الذي فيه يجولون، لأن الدولة كانت بالشام. فهنا يدخل عليه أحد الخوارج من قادتهم والسيف مسلط وجماعة لا يرقبون إلا ولا ذمة ولا يخافون الله تعالى في مثل في هؤلاء المسلمين، ولا يهمهم إن كان أبا حنيفة أو غيره من علماء المسلمين، يقتلونه لأدنى سبب. فقال تب، قال مما؟ قال من تجويزك التحكيم، قال تقتلني أو تناظرني؟ قال بل أناظرك. قال فإن اختلفنا من يحكم بيننا؟ قال اختر ما شئت. قال اختاروا هذا من أصحابي. قال ترضى بي؟ قال نعم. قال وإن اختلفنا نرجع إليه؟ قال نعم. قال فأنت الآن جوزت التحكيم، يعني أنت الآن جوزت التحكيم، أنت تقول هو تب من تجويزك التحكيم الذي كان بين الحكمين في زمن علي رضي الله عنه، مشهورة القصة. فيقول له أنت الآن جوزت التحكيم بيني وبينك، فكيف إذن علي رضي الله عنه لا يحكم؟ فهذا ذكاء في الخروج من هذا المأزق. ندخل عليه أحد الخوارج وهو أيضا مع تلامذته وبالسيوف، لأنهم ما يبالون، يقتلون المسلم ولا يبالون للأسف الشديد على أنه مرتد أو كافر أو كذا، فيقتلونه يستبيحون دمه بسهولة. وإن إلا أن إليه راجعون، حوادث كثيرة في صدر الدولة. المهم فدخلوا عليه في المسجد، قال من أنتم؟ هو الخارج يسأل أبا حنيفة والجالسين من أنتم؟ فأشار أبو حنيفة الأصحاب بالسكوت، قال نحن المستجيرون. اسمعوا، قال نحن المستجيرون. الآية ماذا تقول؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فهو يقول نحن مستجيرون، ما قال نحن مشركون، قال ذكاء، قال نحن مستجيرون. قال لأحد أصحابه الخارجي اقرأ عليهم القرآن، فقرأ عليهم القرآن، قال أبلغه مأمنه. فقام أبو حنيفة ومن معه إلى بيوتهم تحت حراسة الخوارج. فهذا يعني هذا رجل يعرف كيف يتصرف ويعرف كيف يخرج من المحن التي كانت تحيط به رحمه الله تعالى في زمانه. أبو جعفر المنصور كان موقف سيء مع أبي حنيفة، كان معجبا به، معجبا بعلمه وذكائه، فأتى به يوما وقال في زمن دولة العباسية طبعا، وقال له تلي لي قضاء. قال لا أصلح يا أمير المؤمنين. قال كذبت، إنك تصلح. قال قد حكم علي أمير المؤمنين بأني كاذب، والكاذب لا يصلح القضاء. فأتعبه بهذا، فأمر بحبسه، أمر بحبسه. ثم ضرب أصواتا، قيل هي 21 صوتا، وقيل هي 10 و100 من الأصوات، وقيل لم يضرب لكنه حبس وضيق عليه وأخرج إلى داره في إقامة جبرية إلى أن مات رحمه الله تعالى. لكن على كل الأقوال فهي محنة أصابت هذا الإمام بسبب رفضه المطلق لتولي القضاء. ولماذا يرفض؟ هذا السؤال في رواية بيّنت هذا. قال يا أمير المؤمنين أنا نفسي أضعف من أن أحكم عليك وعلى وزرائك وأصحابك، فانظر لمن هو أقوى نفسا مني فإنه يستطيع أن يحكم عليك وعلى وزرائك وقوادك. فقال لا لكني أريدك. فبالغ وحلف، وحلف أبو حنيفة ألا يلي. فالربيع الحاجب متعجب يقول له أمير المؤمنين يحلف وأنت تحلف؟ قال أمير المؤمنين أقدر على تكفير يمينه مني، فإني والله لا ألي القضاء أبدا. فحبس. في موقف آخر اجتمع الناس عند أبي جعفر، فجاء الطوسي وكان من أعداء أبي حنيفة، فقال اليوم أقتل أبا حنيفة، يعني ورطوا في مشكلة مع أبي جعفر فيقتل. قال يا أبا حنيفة إن أمير المؤمنين يأمرنا بضرب أعناق رجال لا ندري من هم، أفيجوز لنا هذا؟ اسمعوا الورطة، ورطة أمام الوزراء والقواد وأصحاب الشرطة وأمير المؤمنين جالس وكذا. قال يا طوسي أمير المؤمنين يأمر بالحق أم الباطل؟ قال يأمر بالحق. قال أنفذ الحق حيث كان ولا تسأل عنه، فقيده أنفذ الحق حيث كان ولا تسأل عنه. فبعد ذلك يقول من حوله أراد أن يوثقنا فربطته، لأنه يعني أراد أن يورطه، ف يعني جعله هو متورطا وفي حرج. فعلى هذا المستوى كان في ذكائه، لذلك كان تنسب إليه الحيل. هي ليست حيلا، هي هو ذكاء يتخلص به من المضائق، وهو لم يأتي بأمر مخالف للشرع في هذا، لم يأتي بأمر مخالف للشرع في هذا، فقد كان موافقا للشرع في كل ما يقوله في هذه الأمور، وهو أورع وأتقى لله تعالى من يخالف الشرع مخالفة وهو يعلم، وهو يعلم. معاذ الله، فإنه كان بكاء، يعني هذا من عبادته، أنه مر بآية: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، فظل يرددها طيلة الليل حتى أصبح، وهو يبكي رحمه الله تعالى. فمثل هذا لا يمكن أن يخالف الشرع عن قصد معاذ الله، أو أن يتحيل عليه أيضا معاذ الله. وبعض الناس ينسب إليه وإلى أصحابه الحيل، والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قد تحدث عن ذلك في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين: لمن شاء أن يستزيد ويرجع. لكنه كما قلت لكم كلمة، كلمة ثناء، واتفق على تقديمه واتفق على تحسينه وتوثيقه رحمه الله تعالى. والمذهب مذهبه كما قلت لكم منتشر بين الأمصار، مرتفع ذكره إلى يوم الناس هذا. وما كان الله ليترك أغلب المسلمين يتعبدون بمذهب هذا الإمام وهو غير ثقة، معاذ الله. ليس هذا من سنة الله تعالى في عباده، نعوذ بالله من ذلك ومن الهوى. إذن يعني هذا الرجل صاحب ذكاء وصاحب ورع وصاحب علم وصاحب فهم وصبر وقدرة على التحمل. فلأن العلم يحتاج إلى مثل هذا، العلم يا أحبابنا ليس لقمة توضع في الفم، بل العلم يحتاج إلى استعداد فطري، وقد أوتي منه شيئا كثيرا، ويحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى طاعة وورع، وهذه الصفات توفرت فيه. لذلك لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، حتى تلعق الصبر. لذلك كان يقول لابنه حماد، يرسل إليه رسالة ويقول: أنت تعلم أن قوتي في الشهر درهمان، فعجل به، ما يتقوت إلا. لذلك وصفه غاسلوه على فراش الموت أنه كان قد لاحت عظامه وبدت وضعف وهزل رحمه الله تعالى، ذلك أنه توفي سنة 50 و100 عن 70 عاما، عن 70 عاما قضاها، فقد أوتي عمرا مناسبا جدا لنشر علمه وبثه في الأمصار. وما مات رحمه الله تعالى إلا وأهل الأمصار محتاجون إلى علمه وفقهه. والثناء عليه من أئمة الكبار. يقول يحيى بن سعيد القطان، وهو إمام كبير من أئمة السلف ومن أئمة الجرح والتعديل: لا والله ما رأيت أحدا أفقه من أبي حنيفة رحمه الله. ويقول الشافعي، وهو من هو؟ هو العالم الكبير، وقد أوردت لكم سيرته في حلقة من الحلقات السابقة، وعالم قريش، وهو يعني أكبر من أن يذكر الآن بهذه العجالة، لكنه يقول: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، عيال على أبي حنيفة. والطريف أن الأعمش وهو شيخه في الحديث يقول له: يا أبا حنيفة، لو كان العلم بكثرة الحديث وكثرة اللقي لكنت أعلم منك. الأعمش يعني جال في الأرض وأخذ عن مشايخ وأخذ عن محدثين كبار، وله آلاف الأحاديث وحديثه مخرجة في كتب السنة وكذا، لكنه يقول: لكنه عطاء من الله تعالى. الأعمش يتعجب من علم أبي حنيفة، يقول: هذا عطاء من الله تعالى، وإلا فأنا أكثر لقيا للمشايخ منك وأكثر تلقيا للحديث منك. وكان الشعبي يعظمه، وكان عبد الله بن مبارك يعظمه، والفضيل بن عياض وهو من هو كان يعظمه. إذن هذا هو الإمام، وهذه سيرته، وهذا مذهبه. ولا يقبل اليوم بحال الطعن فيه أبدا، ولا، لأن بعض الناس إذا ذكر وقيل أبو حنيفة أو قيل حنفي أو كذا تجده يمتعد. والحق يا أحبابنا في هذه المسألة أن للإنسان، وهذه خلاصة كلام العلماء في هذه المسألة، أن للإنسان أن يتبع أي إمام من أئمة المذاهب الأربعة، لا حرج عليه في ذلك، لكن إن علم الحق يقينا في مذهب غيره اتبع مذهب غيره، اتبع هذا المذهب الآخر وترك قول إمامه. هذه نقطة مهمة. لأن ما منهم من أحد إلا يقول إذا وصلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضرب بقولي عرض الحائط، احتراما وإجلالا وتقديرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلت لكم بداية حديثي كان له مقاييس في قبول الحديث، وعلمه جرى على هذه المقاييس. فمن أراد اليوم أن يتفقه مذهب أبي حنيفة لا بأس، لكن لا يكون متعصبا له، لا يكون متعصبا له. فإن في بعض أتباعي، لا أقول تلاميذه معاذ الله، تلاميذه أئمة كبار، فإن في بعض أتباعه بعض المتعصبين لمذهبه، الذين كانوا يرفضون النقاش تماما مثل هذه القضايا، ويقدمون قوله مطلقا ولا يقبلون بأي شيء يخالف قوله. وما هكذا العلماء المنصفون، وما هكذا طلبة الحق المنصفون، بل إن المنصف إذا جاءه القول الصحيح الذي يعلم صحته أو الذي أدرك صحته فليس عليه إلا أن يتبع القول الصحيح. لكن العامي الذي لا يعرف، الإنسان طبيب مهندس ما عنده وقت ولا عنده أصل رغبة في معرفة أقوال الفقهاء والصحيح منها والضعيف وكذا وكذا والشاذ والمقبول، ماذا يصنع؟ يتبع أي مذهب من هذه المذاهب، لا حرج عليه في ذلك أبدا. لأن بعض طلبة علم اليوم إذا قيل فلان حنفي أو فلان حنبلي أو فلان شافعي أو فلان مالك تجده كأنه يعني تنقصه، يقول إيش هذا، نتبع الكتاب والسنة. وأنا أقول سبحان الله، من أين أخذ هؤلاء أبو حنيفة ومالك وشافعي وأحمد، من أين أخذوا؟ أخذوا من الكتاب والسنة، وكان لهم تلاميذ ومدرسة هذبت على مدار أكثر من 1000 سنة، وهذبت أقوالهم ووضعت ورتبت، فمن كان فقهه كذلك فهو أولى وأحرى بالاتباع. هذه نقطة فهموها رجاء، من كان فقهه كذلك فهو أولى وأحرى بالاتباع. أن أتبع أبا حنيفة وأتبع مالكا أو أتبع الشافعية وأتبع أحمد على مدار 1000 سنة أو أكثر من التهذيب والتصحيح والتقديم والتأخير والترتيب للمسائل على أيدي علماء عظام من تلاميذهم، خير لي والله أن أتبع قول فلان وفلان ممن يصيب اليوم ويخطئ غدا، وممن يأتي بالقول اليوم ويرجع عنه غدا. هذه نقطة لابد أن نفهمها. لكن إذا جاءنا أحد بحديث صحيح أو بقول صحيح ورأينا صحته، وكما يقال على الحق علائم من نور، على الحق علائم من نور، فلا شك نأخذ بمذهبه ونترك قول الإمام الذي نتبعه إن رأينا الحق في هذا القول. هذا هو خلاصة المسألة في هذه القضية. فلطالب علم مبتدئ أن يتفقه بأي من أصحاب المذاهب المتبوعة، لا شين في هذا ولا ضير، لكن على الأقل يكون غير متعصب، يكون غير متعصب، لأن نحن نتعصب لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك فقول مالك الذهبي الذي انتشر في الأمصار والأعصار ما منا من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك، ما عدا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى قبره الشريف صلى الله عليه وسلم. فهذه قاعدة ذهبية أيها الأحباب نأخذ بها دوما وأبدا، وعلينا فهم هذا ومعرفته. إذن ففي ختام حديثنا عن هذا الإمام الكبير نقول إنه كان من أئمة السلف المتبوعين، من أهل القرن الأول الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بخير. رأى بعض الصحابة أخذ عن 93 من التابعين، أخذ عن 4000 شيخ، وكانت تلامذته مشايخ كبارا عظاما، وكان فيهم من الزهاد والوعاظ والكبراء الشيء الكثير. لذلك يقول عنهم ما منكم من أحد إلا ويصلح القضاء، وفيكم 10 يصلحون لتأديب القضاء. وهكذا كان، فقد كان أبو يوسف أقضى القضاء في زمان الرشيد في الدولة العباسية القوية، وكان يعنى مع ذلك. يعني هو وجه العجب في حياته أنه كان يعنى بتلامذته أشد العناية. أبو يوسف هذا كان أقضى القضاء كان فقيرا، وكان أبو حنيفة يعطيه كل شهر أو كل مدة 100 درهم فينفقها على والده وعلى أهله حتى يتفرغ طلب العلم، ثم يعطيه 100 درهم أخرى، وهكذا مدة 10 سنوات حتى بز أبو يوسف وارتفع. هكذا هذا الإمام يعنى بأصحابه، يلقنهم يعلمهم ينفق عليهم حتى يصيروا أئمة كبارا. فمن كان حاله كذلك فحق لمذهبه أن ينتشر في الأرض وأن يؤخذ به. فرحم الله تعالى الإمام وغفر له وبلغه أعلى الدرجات في الجنان وألحقنا به على أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا. برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ويلا.
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.
4: 10 في 10 تاخد 10 من 10. يا عم اشتري مني، انا عمري غشيتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، اهلا بكم. والموضوع اكبر من اي مقدمة، احنا في خير ايام العام حرفيا، لعد بيك ولا هيعدي بيك في السنة دي كلها ايام اهم من اللي احنا فيها. زي الفرق كده ان يجيلك هدية عجلة او طيارة جنبه وتقول لي الاتنين واحد؟ لا ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم حب يقربها لاذهان الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما العمل في ايام افضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إن مفيش عمل أفضل من العمل في هذه الأيام، فالصحابة استغربوا قالوا له: يا رسول الله ولا الجهاد؟ قال لهم: ولا الجهاد إلا واحد خرج بنفسه وماله بيخاطر بيهم في سبيل الله ومرجعش بحاجة. مش بقول لك طيارة جنبه وعجلة، ركز معي عشان تعرف العشر أعمال اللي تعملهم هتاخد الأجر العظيم. رقم 1 التوبة. والتوبة دي شعار حياة كل إنسان مسلم عايش يوصل لربنا سبحانه وتعالى ويدخل جنته. الماتش اللي ما بيخلصش، اللي ما فيهوش صفارة نهاية ابدا، ما بينك وما بين الشيطان، يضحك عليك ويوقعك تضحك عليه اكتر وتتوب مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية والف ومليون. فدي فرصة تتوب من ذنوبك ومعاصيك، اختار اكبر ذنب انت بتقع فيه، اكتر حاجة عارف انها واقفة حائل ما بينك وما بين ربنا، توب عنها دلوقتي وقول: يا رب العشرة دول انا هبتدي توبة باذن الله مش هقع منها تاني. وخليك صادق في قلبك واعتمد على ربنا، بس ما تعتمدش على نفسك، المرة دي هتقدر. يو يا أمير، ما جربنا كتير وفقدنا الأمل. الأمل لا يفقد من الله، وربنا لا يمل من المغفرة والعفو حتى تملوا من التوبة، فاوعى تملوا يا اخوان. شوف ذنبك اللي انت مقيم عليه او فرضك اللي انت مضيعه واقول بسم الله يا رب من النهاردة، وبإذن الله موفق ومسدد، ومفيش باب احسن من ده تخش بيه على ربنا في الايام. اما بقى العمل التاني هو الصيام. عندنا اول 9 ايام من ذي الحجة نصومهم على قدر امكاننا بإذن الله. العاشر ما بيتصامش يا حبيبي، ده من العيد، وكل واحد على قد ما يقدر. ولا تقدر تصوم 9 ماشي، 8 ماشي، 7 اوكي، 6 ما يضرش، 5 4 3 2، بس اوعى تقل عن واحد وهو يوم 9 اللي هو صيام يوم عرف، اللي النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه بيغفر باذن الله سنه سابقه وسنه قادمه. هديه ما تتفوتش وما ينفعش نسيبها. فمن الاعمال الصالحه ان احنا نصوم. هتقولي: يا امير بس في ناس بتقول النبي ما صامهمش كلهم، وفي ناس بتقول ان النبي صامهم كلهم، واحنا مش عارفين ايه الصح وايه الغلط. يا فندم، اعمال صالحه ولا مش اعمال صالحه؟ صالحه، يبقى توكلنا على الله ونصوم قدر امكاننا. لو قدرنا نصوم 9 ماشي، بس اوعى نقل عن يوم عرفه. العمل الثالث الصلاه. ومش هنهزر ونقول ان احنا بنتكلم عن صلاه الفرض مثلا. لو ما بتصليش الفرض مصيبه يا حبيبي، دي ما بين المرء وبين الشرك والكفر ترك الصلاه. فاحنا مش بنتكلم عن الفرض، الفرض اساس، ولكن للرجال نصلي في المسجد الخمس صلوات والمساجد مفتوحه والحمد لله، ولاخواتنا الطيبات اول ما تسمع الاذان افرشي سجادتك في اي مكان وصلي في اول الوقت. ولكن هنا احب اقول لك ان احنا نزود شويه حاجات كمان. في 12 ركعه سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليل، لأجرهم بيت في الجنة. ركعتين سنة الفجر قبل الفجر، 4 قبل صلاة الظهر، و2 بعدها، مفيش في العصر، 2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. يا سلام بقى لو أضافنا عليهم ركعتين ضحى، ودي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، معادها بعد شروق الشمس. بص في نتيجتك ولا افتح الابليكيشن شوف الشروق الساعة كام، من أول بعدها بربع ساعة لغاية قبل الظهر بربع ساعة، كل ده وقت ينفع تصلي فيه صلاة الضحى، وأقلها ركعتين. عايز تزود زود ركعتين في ركعتين في ركعتين. ونيجي بقى لشرف المؤمن، قيام الليل. الحاجة اللي ممكن تغير حياتك وانت مش واخد بال، سنة النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، 2 ونسلم، بعد كده واحدة في الآخر وتر نختم بيها صلاتنا. طب ما أقدرش يا أمير وعندي شغل ورايا حاجات وانت مش عارف اني تعبان ازاي، أقلها ركعة وتر وربنا يتقبل منا بإذن الله. يعني ركعة واحدة تنفع قيام ليل
5: تنفع قيام الليل.
4: اما بقى العمل الرابع فهو الصدقه، وخد بالك ما نقص مال من صدقه، ده مش انا اللي بقول لك، ده وعد النبي عليه الصلاه والسلام. مصدق ولا مش مصدق؟ وشايف في عينيك الحيره وانت بتقول اتصدق ازاي وانا مش لاقي، ده انا عايز اللي يتصدق عليا. اقول لك انت وما قدرتك. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال حاجه خطيره جدا، اسمع. قال صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: وكيف؟ قال: كان لرجل درهما فتصدق باحدهم، وانطلق رجل الى عرض ماله فاخذ منه 100,000 درهم فتصدق بها. فالفقير اللي ما كانش عنده غير درهمين هو طلع بالدرهم ده نص ماله، انما ابو مليار اللي طلع منهم 100,000 دول ما يجوش حاجه في ماله. فيبقى الدرهم الاولاني عند ربنا اكبر واعظم من ال 100,000 درهم التانيين. فلو تقدر على نص جنيه طلعه، جنيه طلعه اكتر طلعه وانت وما قدرتك، وما تخافش، كل ما هتنفق هينفق عليك. نيجي بقى الرقم 5، القران اللي احنا كلنا ناسينه من ايام رمضان. ما تيجوا ما نصلح علاقتنا بيه، والله ما في حاجه هتصلحنا وتنفعنا وتغير قلوبنا الا القران. القلب اللي صد من كتر الذنوب والمعاصي اللي عليه مليون قفل وقفل، القران عمال يكسر في قفل ورا التاني، بس انت اديله فرصته، والله يغيرك لو انت مش حاسس، لو انت مش فاهم انت بتقرا ايه هيغيرك، بس تصبر عليه، سيبه بس يكسر القفل لغايه ما يوصل لقلبك ينضفه يبقى ابيض هتحس. فتعالوا نصالح القران ونعمل لنا ورد، اللي يقدر يختم كان بها، اللي ما يقدرش قدر امكانك. والله لو صفحه في اليوم ربنا يتقبل، بس تصلح علاقتك بالقران وربنا يتقبل منك، ده هيشفع لنا يوم القيامه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: اقرأوا القران فانه ياتي شفيعا لاصحابه يوم القيامه. تخيل تبقى بين ايدين ربنا كده محتاس، محتاج حد يشفع لك، تلاقي القران جاي يقول له: يا رب شفعني فيه لانه من اهلي ما كانش ناسيني. فيلا بينا نصلح علاقتنا بيه. رقم 6، صلة الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه. ايمانك ما يكملش الا بصلة الرحم، ويعني عيني علينا والله، ده انا اول واحد بقول الكلام ده لنفسي. وهنا انا مش بتكلم عن صلة ابوك وامك واخواتك، لها يا حبيبي دول تبقى مصيبة لو انت مقاطع او ما بتسألش، لكن بتكلم على خالاتنا وعماتنا اللي احنا مقصرين معاهم فعلا، الجدود والجدات اللي احنا ما بنسألش عليهم. ولو حد منهم سامعني دلوقتي انا آسف، سامحوني والله، وهجتهد ان انا ما اعملش كده تاني. وتعالوا ناخد قرار دلوقتي حالا، بص وقف الفيديو ما تكملش، بس يعني ترجع تكمل بعد ما تعمل الاتصال، وحدد مين من اهلك انت بقالك كتير ما سالتش عليه، اتصل بيه قول له: سلام عليك ويا رب يكون بخير، كل عام وانت بخير، منشنه هنا وعيد عليه. وتعالوا ناخد قرار بصله رحم ما نقطعهاش تاني، وربنا يتقبل منا باذن الله. ونيجي بقى لرقم 7، هي الاضحيه، وهي سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو انت ما تقدرش ما تزعلش وبنيتك تؤجر، ويا رب لو كان معايا كنت ضحيت وباذن الله تاخد الاجر. طب لو معاك ولسه ما ضحيتش يا راجل ينفع؟ ده احب الايام الى الله يوم النحر. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي حسنه الشيخ الالباني قال: ما عمل ادمي من عمل يوم النحر احب الى الله من اهراق دم. ان احنا نذبح الاضحيه، عشان الاضحيه ولحمها اللي بيروح للفقراء والمساكين ياكلوا ويتبسطوا، عشان اللحم اللي بيروح ود ومحبه للاهل والاصدقاء. فسن عن النبي: اوعى تكون لسه ما عملتهاش او ما قصر فيها، ولو نويت فالمفروض من اول ليله لا بناخد من شعرنا ولا من اظافرنا ولا من بشرتنا. والكلام ده لمين؟ للي هيضحي مش لاهله. يعني انا بضحي عن زوجتي واولادي، هم ما لهمش دعوه بالموضوع، انا بقى لا اخد من شعري ولا من اظفاري ولا من جلدي. طب لو حد عمل كده يبقى الامر على الكراهه، ولكن خلونا نمشي على السنه وربنا يتقبل مني ومنكم. اما بقى رقم 8 من الاعمال الصالحه، هي التهليل والتكبير والتحميد. ابن عمر وابو هريره كانوا بيمشوا في وسط الناس في الاسواق كده يكبروا: الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فتعالوا نحيي السنة دي في وسط الناس، وانت راح شغلك وانت راجع منه وانت في وسط ناس انت عارفهم كويس وحابب تحيي السنة دي في وسطيهم، علمها للي جنبك واللي حواليك. تخيلوا الأرض كلها وهي ماشية كده بتقول الله أكبر لا إله إلا الله لله الحمد، ايه الجمال والحلاوة دي؟ مفيش كده. أما بقى رقم 9 من الأعمال الصالحة وهو الذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. الناس اللي بتذكر ربنا كثيرا دول سابقين أي حد تاني. أكثر من أستغفر الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نوعوا في الذكر ورطبوا لسانكم وإحيوا قلوبكم، استغلوا الأيام دي وقربوا من ربنا، ده القرب والله ما فيش منه. أما رقم 10 في الأعمال الصالحة هو الدعاء. إيه ما عندكش طلب؟ ما فيش حاجة نفسك فيها؟ ما فيش رغبة طال انتظارها؟ خلي ليك كل يوم ورد دعاء اكتب فيه كل اللي نفسك فيه، واقعد بين إيدين ربنا وقول، قوله ما يهمكش لا سجع ولا كلام ولا أسلوب ولا طريقة، طلع من القلب واللي من القلب بيوصل. ذليل بيطلب من عزيز وفقير بيطلب من غني، صادق الرغبة وواثق في قدرة ربنا ومؤمن بحكمته في الاختيار، راضي يا رب إن أعطتني أو منعتني، ولكن ده دعائي وطلبي. فبإذن الله ربنا يتقبل ويعطينا طلباتنا، يوسع علينا في دنيتنا ويغفر لنا في آخرتنا، واجعلنا من سعداء الدارين بإذن الله. أعمل العشرة في العشرة يبقى كده 10 من 10. ولا هنا يا السيدات والسادة انت الفيديو بتاعنا النهاردة. قبل ما تمشي لك الفيديو، لك لصفحة الفيسبوك، سبسكرايب على يوتيوب، فولو على الانستجرام، منشأ لأصحابك كلهم. يلا بقى نبدأ سوا. أمال فين بقى الأصدقاء الصالحين الطيبين الكويسين؟ شير في الخير والدال على الخير كفاعلها. أنا وأنت ناخد أجر كبير في العشرة أول من ذي الحجة، ده إحنا ما نحلمش يا سيدي. رحب تدعمنا على باتريون، لينك الدعم في أول كومنت على الفيسبوك أو الكومنت على اليوتيوب وفي الديسكريبشن على اليوتيوب. أنا بحبكم في الله، أشوفكم بكرة بإذن الله. تابعوا هاشتاج الساعة 7 هطلع لي كل فيديوهات. كان معكم أمير منير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: يا من هديتم بالنبي محمد.
6: راديو سرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

0: الوطن.
1: إشراقات النبوة في المدينة مع الشيخ ماهر جارودي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، فمع حلقة جديدة من برنامج إشراقات النبوة في المدينة. نحن يا إخواننا ما زلنا عم نتكلم بحادثة الأفك، وعم نحاول أن نحن نستعرض الآيات اللي هي موجودة في سورة النور، واللي هي 10 آيات في براءة السيدة عائشة من هذا الحديث الأفك الذي يعني تعرضت له. فقلنا أن الله عز وجل من قوله تعالى إن الذين جاءوا بالأفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، إلى قول الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. وقلنا أنه كان المثال الجيد والممتاز الحقيقة للمسلم اللي هو يعف لسانه عن الكلام والخوض في أعراض المسلمين سيدنا أبو أيوب الأنصاري، لما جاءت زوجته فقالت يا أبا أيوب أتدري ما حدث الناس عن عائشة؟ فقال يا أم أيوب لو كنت مكانها أكنت تلمين بالفاحشة؟ قالت لا، قال فعائشة خير منك. فهذا كان الأولى والأجدى، ولذلك قال الله تعالى لولا أي هلا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، ولولا أو لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، يعني روحوا يتفضلوا يجيبوا أربع شهود، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لمسكم أي أصابكم فيما أفضتم من الإفاضة، والإفاضة هو الأخذ بالحديث، عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم. شوف التلقي باللسان، يعني كأنه سبحان الله هذا التلقي هو الأخذ البعض عن البعض الآخر. التلقي هنا كأنه سبحان الله هذا الحديث أصبح كأنه كرة يتناقلها الناس بأقدامهم، هذا الحديث هذا يتكلم وذاك يتكلم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. ما في علم، قال صلى الله عليه وسلم حسب المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يعني واحد عم بيسمع كلام وبيرجع بيروح هو بيصدقه وبيرجع بينقله للآخرين، أو هو يمكن عنده درجة من التصديق ودرجة من التكذيب، بيصير بيتحدث فيه بين الناس والناس أيضا الآخر يأخذ منه، وهكذا ينتشر الخبر. يعني ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني ولذلك يعني قال صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. يعني القضية أنه الآن واحد يتكلم هكذا في أعراض المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، منها وقذف المحصنات، يعني هذه من سبع المهلكات قذف المحصنات المرأة فكيف إذا كانت هذه المرأة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، هذا مجرد قول بالأفواه وتحسبونه هينا. أو واحد بيفكر أنه كلمة اللسان ما عليه جمرك، وهو عند الله عظيم. وأنتم بتعرفوا رب كلمة يقولها المرء لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. كلمة سبحانك يا أخوان هي هذه يعني تكون عند تنزيه الله عز وجل، ولذلك واحد يقول سبحان الله أي أنزه الله سبحانه وتعالى من كل عيب ومن كل نقص. هنا سبحانك هذا بهتان عظيم، كأني أنزه الله سبحانه وتعالى من أن يأتي بزوجة لنبيه تكون زانية. يعني سبحان الله رسول الله يعني مرسل من عند الله عز وجل يختار له زوجة غير صالحة، زوجة زانية، يعني أي عقل هذا يقبلها؟ إذا واحد ما بيقبلها لابنه، ما بيقبلها لجاره، ما بيقبلها لمسلم، كيف يقبلها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. قالوا هذا من باب الإلهاب، إن كنتم مؤمنين حقا أيها الناس إياكم أن تعودوا لمثله. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. لولا فضل الله عليكم ورحمته بحاجة إلى جواب، جواب لولا هنا محذوف حتى يذهب الخيال إلى أبعد مدى في قضية إنزال العقوبة. يعني مثل طالب لما يعني يقول له المدير يقول له بتعرف أنت لو ما جيت اليوم على الامتحان بيسكت، فكلمة لو ما جيت على الامتحان فهو يفكر الطالب ماذا كان سيفعل به، ما هي العقوبة، يعني هل ممكن تكون العقوبة طرد يوم أو يومين أو فصل من المدرسة حتى يذهب الفكر إلى أبعد خيال؟ فهذه يعني من باب المبالغة في الشيء، تهويل الأمر. وأن الله رؤوف رحيم، والرؤوف هو الذي يدفع عنك المكروه، والرحيم هو الذي يجلب لك المنفعة. المهم يا أخواننا أن هذه العشر آيات اللي نزلت في براءة السيدة عائشة لما ذهب الوحي عن النبي عليه السلام قال يا عائشة أبشري فإن الله قد برأك، وتلا العشر آيات. طبعا السيدة عائشة قالت لها أمها قومي فاشكري رسول الله، فقالت والله لا أشكره إنما أشكر الله، هذا من باب الدلال يعني، فأنا أشكر الله سبحانه وتعالى أن برأني. تقول السيدة عائشة أنا كنت أعلم أن الله سبحانه وتعالى سوف يبرئني، أنا أعلم بهذا، ولكن من خلال ممكن رؤيا يراها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رؤيا الأنبياء وحي، ممكن أن يخبره ملك، ولكن أن ينزل تنزل عشر آيات بالقرآن تتلى إلى يوم القيامة في براءة السيدة عائشة، هذا لم تكن هي تتوقع. طبعا نحن الآن نعلم يعني الحكمة من أن هذه الآيات وضعت في القرآن الكريم ونزلت في القرآن الكريم، فيعني لأنه في ناس تكلموا عن عرض السيدة عائشة، فهؤلاء من يتهم السيدة عائشة بالزنا بعد نزول هذه الآيات يا جماعة هو كافر، كافر لا شك، لأنه أنكر يعني أمر صريح القرآن. ولذلك حتى ورد عن سيدنا الإمام مالك قال من سب الشيخين أبا بكر وعمر فقد فسق، ومن سب السيدة عائشة فقد كفر. قالوا ليس هذا بمعنى أن السيدة عائشة هي أفضل مقاما من الشيخين، ولكن من يسبها أو يتهمها في قضية الإفك بعد نزول الآيات ببراءتها كأنه كذب صريح القرآن. طبعا بعد نزول هذه الآيات النبي عليه الصلاة والسلام استدعى حسان بن ثابت وحمنة بن جحش وأيضا مصطح بن أثاثة، وأقام عليهم النبي عليه الصلاة والسلام حد القذف، وحد القذف 80 جلدة. بيقول السائل أنه طب ليش النبي عليه الصلاة والسلام ما أقام الحد على عبد الله بن أبي بن سلول؟ من قل له لأنه عبد الله بن أبي بن سلول رجل منافق، ويعني منافق عقيدة، يعني هذا من اللي هن في الدرك الأسفل من النار يعني. فعبد الله بن أبي بن سلول أي حد ممكن يكون مكفر لذنبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شو قال عن الحدود؟ قال إنها كفارة لمن أقيمت عليه، فكفارة إيش هذا بده يأخذ؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما أقام عليه حد القذف. اللي بدنا نقوله على جوانب حديثة الأفك يا جماعة بعض القضايا، أولا أنه القرآن الكريم بعد نزول آيات الأفك تكلم بآية وهي قول الله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هنا العلماء شو قالوا؟ طبعا البعض قال أنه الخبيثات للخبيثين أي النساء الخبيثات للخبيثين من الرجال. هل ممكن أن تكون امرأة خبيثة عند رجل طيب؟ هل يختار الله عز وجل لأطيب الطيبين رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة خبيثة؟ سيدنا عبد الله بن عباس كان يقول والله ما زنت امرأة نبي قط، حتى لو كانت كافرة كامرأة نوح وامرأة لوط ممكن يصدر منهم الكفر ولكن ما بتصدر منهم الفاحشة. وأما قول الله تعالى ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، قال كل أهل التفسير الخيانة هنا الخيانة في الدين مش بالفراش، لأن الخيانة بالفراش بيكون فيها أذية للنبي وهذا معصوم منه كل الأنبياء. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وحضرة النبي عليه الصلاة والسلام منزهون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم وعدنا بهذا الجنة. طبعا في آية في سورة النور أيضا إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. هون يعني بعض الناس سألوا سيدنا عبد الله بن عباس عن هذه الآية، أنتم بتعرفوا ترجمان القرآن سيدنا عبد الله بن عباس، فقالوا له في آية بالأول سورة بتقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، وهم بتقول إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، شو الفرق بين الآيتين؟ فقال أما الآية الأولى فهذه المحصنات فقط، هذه لكل نساء المسلمين، أما هذه الآية إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، قال هذه خاصة بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، مؤمنات المحصنات أي العفائف الغافلات التي غفلت عن الفاحشة، هذه الغافلة بحيث لا تخطر ببالها، يعني ممكن تكون امرأة صالحة بس بتخطر على بالها فاحشة، ولكن هي لا تلم بالفاحشة لا تقوم بها وهي مأجورة على هذا تقاوم هذا الأمر. أما في هناك امرأة غافلة هي أعلى مقاما، هذه يعني لا يخطر ببالها أساسا المعصية. المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة أي لا توبة له، من يقذف زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمها بالزنا لا توبة له. هذا بعد هذا التفسير قام أحد الناس فقبل رأس سيدنا عبد الله ابن عباس على هذا التفسير الطيب. لذلك يا جماعة سيدة عائشة تقول أعطيت تسعا لم تعطهن امرأة قبلي. بصير بتتحدث عنهم بتقول أنه أنا أولا تزوجني رسول الله بكرا ولم يتزوج يعني بكرا سواي. بتقول أنه نزل جبريل بسورة في راحته عندما أمر رسول الله أن يتزوجني. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر سيدنا جبريل أن يتزوج من السيدة عائشة كانت صورتها في راحة سيدنا جبريل عليه السلام. تقول أني ولدت طيبة وعند طيب. بتقول أنه رسول الله لما كان ينزل عليه الوحي ويكون مع أهله يتفرقن عنه. يعني أي زوجة من زوجات النبي لما ينزل الوحي تبتعد عن النبي عليه الصلاة والسلام لشدة الوحي وطأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أنا فأكون معه في لحاف واحد ولا أفض عنه. هذه ميزة لها. أيضا قالت من ضمن الأشياء اللي هي خصائص السيدة عائشة قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات بين صدري ونحري. وبتقول أنه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي ودفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي. هذه كلها مميزات. وبتقول السيدة عائشة أيضا أن عذري قد نزل من السماء. أنا هيدي أيضا من الأشياء اللي أنا تميزت بها. بتقول أيضا أني وعدت مغفرة ورزقا حسنا. أي وعدت مغفرة ووعدت أيضا درجة في الجنة. يعني وعدت بهذا يعني صارت من المبشرات. وهذا طبعا بدنا نقول أنه العلماء قالوا هي لكل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام قضية الجنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كل سبب ونسب ينقطع إلا سببي ونسبي فإنه باق إلى يوم القيامة. ولذلك يا جماعة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي رسول الله ما اعتدوا يعني ما عملوا عدة لأن الزوجية ما زالت قائمة مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وزوجات الرسول في الدنيا هن زوجاته في الآخرة رضي الله عنهن جميعا. بيقول أحد الصالحين قد برأ الله أربعة بأربعة. برأ يوسف بلسان الشاهد. بتعرفوا سيدنا يوسف برئ بالشاهد لما قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين إلى آخره. قال وبرأ موسى بالحجر. يعني وهذا سيدنا موسى يعني هيك بعجالة لما اتهمه اليهود بأن في جسده يعني مرضا لا يظهر بدنه للناس فمرة أراد أن ينزل سيدنا موسى إلى البحر حتى يغتسل فوضع ثيابه فوق الثياب حجرا حتى لا يأخذه الريح. فالحجر انطلق بالثياب فصار هو يركض ورا الحجر ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر. فهو ماشي وراه وشافوا الجماعة من بني إسرائيل فرأوه على أحسن خلق خلق الله عز وجل بها إنسانا فبرأه الله. ولهنا قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فبرأ موسى بالحجر وبرأ يوسف بلسان الشاهد وبرأ مريم بالولد بإنطاق ولدها. برأها من الفاحشة لما قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ولم يقبل الله عز وجل أن يبرئ زوجة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا بولدين ولا بحجرين إنما برأها بعشر آيات في القرآن الكريم. هذه طبعا فضائل لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. من هون يا أخواننا نحن نشوف أن هذه الحادثة كانت حادثة أليمة حقيقة ولكنها كانت معلمة لكل المسلمين أنه هن يعرفوا وين حدود أن يقفوا عند حدود الله عز وجل. وأن قضية الأعراض هذه قضية خطيرة جدا ما ممكن للإنسان أنه يخوض فيها. فكيف إذا كان في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. والتعامل مع الإشاعة يا أخواننا بده يكون تعامل بعقلانية ودين. ولذلك يعني الأولى والأجدى لما نحن نسمع أي كلام على أي إنسان مفروض أنه نحن يعني نحفظ غيبته وأن نعلم يعني الله عز وجل يعني معنا وأن الله سبحانه وتعالى ينظر إلينا وأن الله سبحانه وتعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيضا مما يؤخذ من حادثة الإفك أنه إذا بتقرأ القرآن كله ما بتلاقي وعيد مثل ما أوعد الله عز وجل بهذه الآيات العصاة يعني حيث غلظ يعني في العقوبة بحادثة الإفك. ولذلك يعني أكثر ما أنه قال الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وبختم بقول بالآخر أنه سيدنا أبو بكر الصديق كان يعطي نفقة لمصطح بن أثاثة رايبه لأنه كان من الفقراء والمساكين. فلما نزلت الآيات ببراءة السيدة عائشة وقف عنه هذا الأمر يعني المعاش الشهري فنزلت الآية ولا يأتلي أي ولا يحلف أولو الفضل منكم والسعة، يعني أبو بكر الصديق، أن يؤتوا أي ألا يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ فقال بلى أحب أن يغفر الله لي، وأعاد النفقة لسيدنا مصلح وضاعفها له، يعني كان يعطيه 100 صار يعطيه 200 حتى يكون صافي هذا الأمر لله سبحانه وتعالى. وبختم بقول يا أخواننا أنه أيضا في حديثة الأفك دلالة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي بالنهاية هو بشر صلى الله عليه وسلم، ولكن يتميز عن البشر بأنه يوحى إليه. ولذلك واحد لما يشوف أنه شهر كامل النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحي إليه، ولذلك بعد ذلك يعني نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده البشرية، فقال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وميزة النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يوحى كما قلنا إليه. بس وأقول كمان بالآخر يا أخواننا أنه يعني ليش النبي تعرض لهذا؟ حتى يكون قدوة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يحرم أجر يعطى لي سواه، وحتى بنفس الوقت يعني يكون قدوة، لقد كان لكم في رسوله أسوة حسنة. أنت بتشوف أنه اللي بيقول لك أنا فقير بنقول له النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا، اللي وجدك عائلة فأغنى، اللي بيقول أنه أنا يتيم بقول له النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما، اللي بيقول أنه أنا سيدي متزوج من زوجة واحدة بقول له النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من زوجة واحدة تقريبا يعني حوالي 25 سنة، اللي بيقول أنا تزوجت وعددت بقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وعدد فلك برسول الله أسوة حسنة، اللي بيقول أنه طب أنا أخرجت من دياري بغير حق والنبي صلى الله عليه وسلم أخرج من دياري بغير حق وبكى صلى الله عليه وسلم، اللي يقول أنه طب أنا يعني عند الكبر رزقت بمولود ومات بقول النبي عليه الصلاة والسلام رزق بمولود عند الكبر اللي هو إبراهيم ومات أمام عيني النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. اللي بيجي ويقول أنا مصيبتي منا مصيبة عند أي حدا، أنا تكون لي في عرضي يعني ظلما وبهتام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتهم في هذا. ولذلك يعني لما واحد بيشوف هذا الأمر يعني بكل مرافق الحياة النبي صلى الله عليه وسلم لنا به أسوة حسنة، كل نبي مش كل مرافق الحياة هو قدوة لنا، يعني ما يستطيع سيدنا المسيح أن يكون قدوة للمتزوج وهو غير متزوج، يعني كيف يتأسى المتزوج بالمسيح يعني. أما بالنبينا عليه الصلاة والسلام بكل الأحوال حتى يقول أنا أعزب، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر 25 سنة ما تزوج، فإذا كل مرافق الحياة النبي عليه الصلاة والسلام لنا به قدوة وأسوة. الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم، والله سبحانه وتعالى يختم لنا بخاتمة السعادة، وإن شاء الله مع لقاء آخر من برنامج إشراقات النبوة في المدينة، نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إشراقات النبوة في المدينة مع الشيخ ماهر جارودي.
0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو السرايا FM 99.3
3: يا ام السرايا والشط ويلا.
0: راديو السرايا FM 99.3 راديو سرايا FM 99.3
4: إنما الإيمان نور في قلوب المؤمنين وهو تصديق وإذعان وتسليم نتيب.
5: جدد إيمانك مع صهيب المسماري وفتح كريم.
4: أو لفهم مستبين أو دليل أو لشيء خارج عنه معين.
6: عندما نقول دائما جدد إيمانك وأصلح صلاتك، لأن إصلاح الصلاة مفتاح لتجديد الإيمان، ومن حرص على ما ذكرنا في لقاء مضى بما يتعلق بتهيئ للصلاة مبكرا والاستعداد لها وما ذكرنا من أبواب العظيمة التي في كل واحدة منها درس وسبيل لزيادة الإيمان، لا ننسى أيضا أن من أسباب زيادة الإيمان التي دعانا إليها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، هو إذا حان وقت الخروج من الصلاة وسلم العبد ينبغي عليه أن يشغل لسانه بالأذكار الواردة بعد الصلاة.
7: صحيح.
6: ثوبان عندما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه إذا فرغ من الصلاة أول ما يبدأ عليه الصلاة والسلام يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام باركت يا ذا الجلال
7: والإكرام. صحيح. وأيضا الأذكار، هذه الأذكار التي بعد الصلاة، غير أنها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأخذ أجر السنة، وأنك اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم وذكرت هذه الأذكار المقيدة الواردة في الكتاب والسنة وأخذت أجر صلوا كما رأيتموني أصلي واعتمرت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، غير هذه الفضائل هي ذاتها فيها بشريات عظيمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة. حافظ على هاتين الخصلتين تدخل الجنة. إحدى هاتين الخصلتين قال النبي صلى الله عليه وسلم يسبح في كل في دبر كل صلاة، أي في نهاية كل صلاة، يسبح في دبر كل صلاة عشرة، ويحمد عشرة، ويكبر عشرة، فذلك 50 و100 باللسان. يعني هنا لما جيت عدهن 150، 10 10 10 في 5 صلوات، تسبح تحمد تكبر 10، فذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان.
6: وهن طريق لتجديد
7: الإيمان. فسبحان الله، شوف طريق لتجديد الإيمان ولتثقيل الميزان، الإنسان يثقل الحسنات يوم القيامة، ودخول الجنة لا يحافظ عليه عبد مسلم إلا دخل الجنة، والإنسان يوم القيامة يكون أحوج ما يكون إلى حسنة واحدة. فهذه دبر كل صلاة تحرص أنك تجلس وتقول هذه الأذكار، فهذا أمر عظيم. وهنا الشيخ يرد إلى ذهني سؤال جميل، إذا أنت يعني مثلا في الطريق مرر ماشي في الطريق، أو إذا أنت لقيت من تحب، تجد شخص تحبه في الله عز وجل وقريب من قلبك، وأردت أن تصيه إني أو قال لك أو هو طلب منك قال لك الشيخ أوصيني بأذكار أقولها بعد الصلاة، فبما توصي؟
6: هي الأذكار التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ولله الحمد، فيما يتعلق بما بعد الصلاة. لكن كثيرا ما يستوقفني وصية النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه معاذ. النبي عليه الصلاة والسلام لقي معاذا وهو الذي يحدث بهذا المشهد العظيم وبهذه القصة الرائعة الماتعة، يقول أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي. هذا قرب حسي، وهذا أسلوب من أساليب التأثير. الإنسان إذا حدثه ولم تلتفت إليه لن يتأثر، كما إذا حدثته وقع بصرك عليه.
7: صحيح.
6: إذا حدثته وسلمت عليه وكنت قريب منه سيكون الحديث أقرب إلى نفسه من غيره. أخذ بيدي عليه الصلاة والسلام قرب حسي الآن، ثم جاء القرب المعنوي وقال يا معاذ والله إني لأحبك.
7: الله، هذا معنى الحب اللي سألتك عليه، أحبك.
6: أحبك، وهذا الحب الذي رب النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه، حب في الله لا لمال ولا لحسب ولا لنسب ولا لجاه ولا لسلطان، إنما يرى في معاذ الحرص والاجتهاد والصبر، وحسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم زكاه فأرسله ليكون رسوله أو ليكون رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ هذه كلمات عظيمة، أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تأمل معي في هذه الكلمات التي قال أهل العلم أنها جمعت صاحبها خير الدنيا والآخرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صدرها بقوله عليه الصلاة والسلام أعني. لماذا؟
7: الاستعانة بالله عز وجل.
6: نعم.
7: وهذه في سورة الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين، وكل من طلب الخشوع وكل من طلب التوبة وكل من طلب المغفرة من الله عز وجل، أو كل من طلب أن يعين أن يستعين، عليه أن يستعين بالله عز وجل، ولئن استعانني لأعينن يعينك الله عز وجل. فأنت أنا النبي صلى الله عليه وسلم وصاه قال قل اللهم أعني على ذكرك. الإنسان بدون ما يعين الله عز وجل لن يستطيع أن يفعل شيء. لكن أنت أطلب من الله عز وجل أن ييسر لك أمر الخشوع، أن ييسر لك أمر حب المسجد والمكوث في المسجد، أن ييسر لك أمر الصلاة ولا تكون كبيرة عليك، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وقوموا لله قانتين، أن تكون من القانتين وتكتب من القانتين وتكتب من المفلحين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه الأمور تستعين عليها بالله عز وجل دائما، أكثر من دعاء الله عز وجل اللهم أعني، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ.
6: هو في الحديث وإذا استعنت فاستعن
7: بالله.
6: بالله، فإذا جاء العون والمدد من الله أبشر بكل خير، بل من أراد أن يجدد الإيمان فما عليه إلا أن يستعين بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله والله المستعان. هذا ما ردده الأئمة وردده من قبلهم الأنبياء والرسل، وهم يعلمون أن النجاح إذا جاء العون والمدد من الله، والفشل إذا حيل بينك وبين هذا العون والمدد. هذه كلمات وهذا الخير قد يصل إلينا، لكن من الذي يهدى إليه ووفق ويكون من أهله؟ إذا كان عون الله للمرء شاملا تهيأ له من كل شيء مراده. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده.
4: نجدد إيماننا.
6: فهذا التوجيه النبوي لمعاذ وللأمة من بعده أن يحرص الإنسان على أن يردد هذا الدعاء، لأنه سبيل تجديد الإيمان. أعدني على ذكرك فمن كان من الذاكرين فهو من أهل الإيمان واليقين، وشكرك ومن كان من الشاكرين فهو من أهل الإيمان، وحسن عبادتك. فمن عبد الله ولم يحسن فإنه قد ضيع خيرا كثيرا. أما من عمل عملا تقرب به الله أحسن فإن الله يحب المحسنين، وإذا أحب الله عبدا رزق هذا العبد إيمانا في قلبه يجد لذته إلى يوم لقائه
7: سبحان الله. فهذه الإنسان لما هذه أعظم ما نوصي به، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي وصيت بها الشخص. فنحن نقول للجميع، لكل من يسمعنا من المسلمين والله عز وجل، أننا نحبكم في الله ونوصيكم بهذه الوصية العظيمة. مجرد أن الإنسان في نهاية صلاته إما قبل أن يسلم أو بعد السلام يحرص على هذه الأذكار العظيمة، ومن أهمها اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من منظور آخر ومن زاوية أخرى، الإنسان لما يتم في صلاته، لما يتم صلاته وهو ماكث في المسجد، فإن الملائكة لا زالت تصلي عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذي فيه. تقول الملائكة ماذا تقول؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. أنت استشعر هذا الفضل العظيم، أتممت الصلاة، سلمت، أنت لازلت تأخذ ثواب، ولازلت الملائكة تدعو لك عند الله عز وجل وتقول اللهم اغفر له واللهم ارحمه. شوف الملائكة تدعو لك وأنت تقول الذكر الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول الأذكار التي تسبح وتحمد وكذا، وتثقل في ميزانك، وتقول المعوذات التي هي المعوذتين والإخلاص التي هي تعدل ثلث القرآن، وتقول آية الكرسي أيضا هي من الأذكار التي هي أعظم من أعظم الآيات أو أعظم آية في كتاب الله عز وجل. هذه الفضائل كلها العظيمة، ليش مستعجل تبي تطلع من المسجد؟ شنو الإنسان شنو عنده من هذه الدنيا؟ هالهمة اللي في الدنيا بتطلع هذه شنو يأخذ منك أصلا؟
6: ولو لم يكن فيها إلا آية الكرسي التي من قرأها دبر كل صلاة من نحو من دخول الجنة إلا أن يموت.
7: من قرأها
6: دبر كل صلاة بعد كل صلاة ومات دخل الجنة باختصار.
7: سبحان الله، هذه آية الكرسي.
6: يعني النبي صلى الله عليه وسلم بشر أن من قرأها لم يمنحه من دخول الجنة إلا الموت، فمتى مات وهو قارئ له بعد صلاة قبضت روحه بعدها فهو بإذن الله عز وجل، كيف لا وهو يردد التوحيد بعد هذه الصلاة.
7: الله، ما أجمل أن الإنسان يستشعر هذه المعاني. لا ركزنا ورددنا هذه الكلمة أن الإنسان يستشعر، أن الإنسان يخشى، أن الإنسان يركز لكي يعيش مع هذه المعاني. لما يتم الصلاة ويكون في مصلاه ويبدأ بهذه الأذكار ويذكر الله عز وجل ويكون في صلاة أيضا ملائكة تدعو له اللهم اغفر له واللهم ارحمه، يعني مش نفس اللي مثلا بيقول الأذكار بسرعة لا يكاد يعلم منها شيء، لكن الإنسان لما يكون يستشعرها سبحان الله الحمد لله الله أكبر يقولها ويحققها ويحقق معناها، والله ما تأخذ منك وقت، راه سواء قلتها 33 مرة 10 مرات تقول بقية الأذكار كم بيأخذ منك كلنا على بعضها؟ 15 دقيقة 10 دقائق، فما يأخذنش منك شيء. زيادة على ذلك الأمر العظيم اللي دائما يذكر فيه واحد من العلماء ودائما ذكروا به، لماذا أنت تريد تخرج من المسجد؟ لقضاء أمر دنيوي معين، وتحسس نفسك أنك أنت مستعجل وراك شيء مهم وكذا. فالعالم هذا قال الأمر الذي أنت تريد أن تخرج إليه بين يدي من؟
6: للناس،
7: وأنت تناجي الله عز وجل. فأنت اقضي ما يقضي ما بينك وبين الله عز وجل، ويوسر لك الله عز وجل أمر هذه الدنيا.
6: صدقت. وأيضا ينبغي أن نعلم أن ما دام الإنسان حريص على أن يصبر على تلك الجلسة بعد الصلاة، فأن هذه الجلسة لو لم يكن فيها ذاكر فلا حسبه أن يعلم أن العبد ما زال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة وما دام في المصلى، كما ورد في الحديث أن أحدكم صلي عليه الملائكة ما دام في المصلى تقول اللهم اغفر له اللهم

0: على أن تحرك القلب بها كما تحرك اللسان،
1: الله،
0: وأن تجمع قوتك وأن تجمع الخواطر وتجمع همتك وإرادتك على معنى ما تقول، فلا يكون هم أحدنا أن يقول ثم ينصر. سبحان الله، تنزه الله عن كل عيب ونقص، لا حول ولا قوة إلا بالله، آية الكرسي، الاستغفار، الأذكار المطلق، قراءة القرآن إلى آخره، كل هذا زاد لتنطلق بعد هذه الصلاة الماتعة التي تحدثنا في الحلقات الماضية على شيء من الأمور التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليه ليزداد إيمانه، ثم تخرج إلى الدنيا وأنت قد أصبحت ممن جدد إيمانه بصلاة.
2: نجدد إيماننا.
1: أيضا مما يستشعره الإنسان في هذه الفترة العظيمة بعد انتهاء الصلاة وهو يذكر الله عز وجل، قال سعيد بن المسيب: من جلس في المسجد فإنما يجالس الله عز وجل. هذه كلمة عظيمة لكل من يستشعرها، اللي يجلس في المسجد كمل صلاته وهو جالس قاعد في المسجد، وأيضا لا تحبسه إلا الصلاة أن يرجع إلى أهله، كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من جلس، قال سعيد بن المسيب، فإنما يجالس الله عز وجل. وهذا أمر وأنس بالله عز وجل عظيم. يعني حتى شيخ الإسلام ابن تيمية قال: ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن حبسوني فحبسي خلوة. بينه وبين الله عز وجل يستشعر شنو أن الله عز وجل أنيسة، وفي بعض الروايات قال الله عز وجل: أنا أنيس الجالس. يعني الله عز وجل قال: أنا أنيس الجالس، اللي يجلس ويستشعر أن الله عز وجل أنيسة، ويستشعر أن في هذا المكان وفي هذا المقام يأنس بالله عز وجل ويجالس الله عز وجل، هذا أمر عظيم جدا، ولا شك أنه لا يريد أن يقطع أصلا هذا المجلس. فهذه الفضائل العظيمة الأذكار تحرص عليها، وتحرص على فضل المجلس وفضل مجلسك بعد الصلاة، لا شك أنك في خير عظيم.
0: نعم، وإذا انتهى من هذه الجلسة الطيبة وقبل ذلك الصلاة وخرج خرج وهو ذاكر لله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اعصمني من الشيطان، يسأل الله من فضله، اللهم من يسألك من فضلك، كما ورد في الحديث. لماذا يسأل الله من فضله؟ لأنه يخرج عن الأرزاق، يخرج لما أباح الله من متاع الدنيا، جعلنا النهار معاشا.
1: صحيح.
0: فهو يخرج الدنيا وفي طاعة وفي عبادة وفي سبيل الله، كما أخبر وسلم عن رجل خرج يبحث عن قوت أهله. لكن ينبغي أن نتذكر ونحن في هذه الرحلة الإيمانية أن هذا العبد إذا أصبح وأمسى وقلبه معلق بالمسجد، فإنه بإذن الله عز وجل سيجمع بين خير الدنيا والآخرة. ومن خير الدنيا اللذة والسعادة والفرح والأنس والطمأنينة والبهجة، وسمي ما شئت. وأما خير الآخرة فهو جاء مصرحا به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ووصف سبعة عليه الصلاة والسلام وذكر صفاتهم: يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل قلبه معلق
1: بالمساجد. سبحان الله، يعني هذا مجرد أن يعني كيف معلق قلبه بالمساجد، يعني حب للمساجد عنده عظيم جدا، مجرد أن كمل الصلاة وجلس وأتم الصلاة على أكمل وجه والأذكار وطلع، قلبه مازال معلق بالمسجد، يشتاق أمتى تأتي الصلاة، متى تأتي الصلاة الأخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر انتظار إلى الصلاة فقال: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط.
0: ولهذا إذا سئل أحدنا وراء عن هذا المعنى كيف يكون قلبي معلق بالمسجد، فنجيبه جواب يسير سهل، ونقول له: بأن تنوي العودة إليه عند خروجك.
1: الله.
0: عندما تلبس الحذاء اجعل في قلبك وفي حديث نفسك أنني سأعود إليك، ما أخرجني من هذا المسجد إلا ما أوجب الله علي من طلب الرزق وغير ذلك من أمور الدنيا، وما أنا أسمع المؤذن ينادي مرة أخرى إلا وسأعود. صهيب، احنا الآن جددنا الإيمان ودعونا لتجديد الإيمان في ما مضى من حلقات كانت كثيرا ما نردد فيها: جدد إيمانك بالصلاة، جدد إيمانك بالصلاة، وذكرنا شيئا من ذلكم: فذكرنا والذكرى تنفع المؤمنين،
1: والذكرى تذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحقيقة كانت رحلة ماتعة.
0: صحيح.
1: رحلة الصلاة، وللأمانة هي رحلة كانت مع ورقة من إعداد الشيخ فتحي، هي ورقة أخي المصلي، وهي ورقة الآن موجودة لمن أراد أن يحرص عليها. فهذه الورقة التي فيها هذه النقاط العظيمة بدأناها بالإخلاص لله عز وجل، أن يخلص الإنسان نيته مجرد أنه مقبل على الصلاة، أول ركن من أركان الصلاة النية، ويبكر. ثم تحدثنا أيضا في حلقات وحلقات عن التبكير إلى الصلاة وفضل التبكير، ولو يعلمون ما فيه
0: تهجير
1: ما في تهجير لاستبقوا إليه الناس. ثم تحدثنا عن الإنسان وهو ماشي للمسجد ينبغي

0: يأخذ زينته صحيح. يا بني آدم أخذوا زينتكم
1: وهذا يزدد الإيمان ويحدث النشاط
0: صحيح حيوية عند الإنسان وتجديد النشاط أن الإنسان يحرص وحتى المسلم أصلا يحرص أن يكون ثوب حسن ومظهر حسن. ثم تحدثنا عن الوضوء واستشعار ما يزيل من الوضوء يزيل الخطايا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، معنى المحبة في الوضوء ثم بعد ذلك أيضا حلقنا في الخطى إلى المساجد وثواب الخطى إلى المساجد، إحداهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. وأيضا عشنا يوما جميلا مع دعاء الذهاب إلى المسجد
1: صحيح.
0: وذاك النور اللهم اجعل في قلبي نورا
1: والمسابقة إلى الصف الأول والدعاء بين الأذان والإقامة والتأمين صحيح. خلف الإمام
0: تأمين خلف الإمام والخشوع في الصلاة ثم تحدثنا الآن عن الأذكار وفضل المكوث في المسجد. هذه المعاني العظيمة من استشعرها وكان قلبه معلق بالمساجد فهو في خير وإلى خير.
1: نعم وجدد إيمانك
0: بصلاتك تسعد في حياتك.
2: إنما الإيمان نور في قلوب المؤمنين وهو تصديق وإذعان وتسليم نتيب.
3: جدد إيمانك مع صهيب المسماري وفتح كريم.
2: أو لفهم مستبين أو دليل أو لشيء خارج عنه معين.
4: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
5: يم السرايا والشط ويلها.
6: راديو سرايا اف ام 99.3
5: يا عيوني.
4: راديو سرايا اف ام 99.3

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا البرنامج والذي يأتيكم مع هذه الأيام والليالي المباركة في شهر رمضان، التفكر في القرآن خاصة في الأوجه وترابطها. وفي هذه الحلقة نستعرض ترابط الوثيق بين سورة الإخلاص والمعوذتين. سورة الإخلاص معروفة، هي السورة العظيمة، وهي السورة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وقالها عليه الصلاة والسلام لرجل قيل له إنه يصلي بنا، وكانوا في سرية من الجيش، فقالوا إن هذا الرجل إذا صلى بنا بأي سورة ختم بسورة الإخلاص، فسأله عن ذلك فقال إنها صفة الرحمن وإني أحبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن حبها أدخلك الجنة. سورة الإخلاص من قرأها 3 مرات كان له عدل ختمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأقسم بالله أنها تعدل ثلث القرآن. نقرأ هذه السورة والسورتين بعدها، نتدبر كيفية الترابط بين هذه السور 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، ولم يكن له كفواً أحد. قراءتان. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا خيرا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ما ورد من الأدعية والاستعاذة في هذين السورتين. من تأمل وجد أنها ابتدأت هذه السور الثلاث بقل، أمر من الله لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. وها هنا يستوجب منك التوقف والتدبر، أن القرآن حين يخاطب الله رب العالمين بعظمته وكبريائه عبده محمدا صلى الله عليه وسلم، أن هذا الخطاب تشريف وتعظيم وإبراز لمكانة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. بعض الناس تساءلوا أي الأنبياء أكثر مدحا وثناء من الله على عبد من عباده للأنبياء، فقال بعضهم إبراهيم عليه السلام، وفعلا إبراهيم عليه السلام ورد الثناء عليه في كتاب الله ما لم يرد لأحد من الأنبياء السابقين. ولكن الحقيقة أن أعظم الثناء وأكبره وأجله جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، بل ما من كاف خطاب مثل وربك يعلم ما تكن صدورهم، أو تاء خطاب مثل أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، أو فعل أمر مثل قل كما في هذه السور الثلاث، كل ذلك رفع شأن ومكانة عليا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومدح وثناء له. إخوتي الكرام، من تأمل وجد أن السورة الأولى وهي سورة الإخلاص جاءت بصفات رب العالمين، فالله أحد لا ثاني له، الله أحد وهو صمد، الله الصمد أي الذي لا يحتاج إلى أحد، وجميع الخلائق محتاجون إليه في خلقهم ونشأتهم وتربيتهم، بل وفنائهم لا يستغنون عنه لحظة من لحظاتهم، من أكبرهم إلى أصغرهم. جبريل عليه السلام له 600 جناح، إذا مد جناحا واحدا سد ما بين المشرق والمغرب. انظر إلى كبره، تأمل في كبره وعظم حجمه، هو محتاج إلى ربه، كما أن النملة الصغيرة التي أنت تجعلها بين أصبعيك فتنفثها فتذهب في محب ريح ما خرج من فمك، هي أيضا محتاجة إلى الله، والله يقضي حاجة جبريل عليه السلام كما يقضي حاجة هذه النملة وما بينهما من الخلائق. فكل الخلائق محتاجون إليه، وهو الصمد الذي لا يحتاج إلى أحد، وهو مع ذلك لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، لا كفء له، لا نظير له، لا ند له، رب هذا شأنه وتلك صفاته. قل أعوذ برب الفلق، استعذ بذلك الرب، رب الفلق، رب الإشراق، سبحان الله. وهي لفتة عظيمة عجيبة، أن الفلق وهو فلق الإصباح لا دخل للبشر فيه أبدا، فالذي يملك الفلق والغرب والغروب والإشراق هو الله لا إله غيره. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وانظر كيف هذه الآية بالذات جمعت لك جميع الخلائق بما فيهم من جميع الشرور، استعذت بذلك الرب ذي الصفات العليا التي مرت في سورة الإخلاص من جميع شر خلقه. ثم جاء التفصيل في بعض
الفروع من الخلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ومن اطمأن لصفات الرب في سورة الإخلاص اطمأن لله تبارك وتعالى حين يستعيذ به من شر تلك الخلائق كلها. ثم جاءت سورة الناس، والتي أيضا بدأت بالأمر للنبي: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. وإنما التعامل تعامل النبي عليه الصلاة والسلام ومن ثم أمته جميعا، إنما يتعاملون مع الناس، ويتعاملون أو يكون عملهم أيضا مع غير الناس. فجاءت هذه السورة تبين أن الله رب العالمين هو رب الناس، والمربوب تحت سيطرة ربه، فلا أحد يستطيع أن يؤذيك بعد أن تستعيذ برب الناس. لا أحد من الناس يستطيع أن يؤذيك. ملك الناس فهو ملكهم، إله الناس من شر الوسواس الخناس، وهو هذا الذي لا تراه، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وكان شيئا جميلا أن جمع الله لك بين السورتين جميع الخلائق، ما تراهم وما لا تراهم، فتستعيذ به سبحانه وتعالى عن شرورهم، فيقيك الله من كل الشرور. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن تنزل عليه هاتان السورتان كان يستعيذ بالله من أنفس الناس ومن أنفس الجن وأعين الناس. فلما نزلت هاتان السورتان اكتفى بهما وترك غيرهما. نعم، ولذلك سن لنا وندب إلينا أن نجعل هذه السور الثلاث وردا لنا في صباحنا ومسائنا. ومن فعل ذلك والتزم بهذا الورد، سورة الإخلاص وهذه السور الثلاث، إما مرة وإما ثلاث مرات كما وردت في الأحاديث الصحيحة، من تيقن عليهما وقاه الله شر كل مخلوق وسلم من كل أذى بإذن الله تبارك وتعالى. والاستعاذة في العموم شأنها عظيم، أمرنا بها خاصة عند قراءة القرآن. قال ربنا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. واستعاذت امرأة عمران فقالت: وإني أعيذها، أي مريم، وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبل الله ذلك منها. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود من ابن آدم إلا وينزغه الشيطان حين ولادته فيستهل صارخا إلا مريم وابنها، فإن الله أعاذهما بدعاء أم مريم عليهم السلام. وهكذا كان دأب الصالحين وداب نبينا عليه الصلاة والسلام. وعلى العموم أيها الإخوة الكرام، من أراد أن يعيش سليما معافا في بدنه بإذن الله، ثابتا في دينه، محفوظا من كل شرور الخلق، فليلتزم هذه السور الثلاث وردا له في صباحه ومسائه وسائر أوقاته، مع اليقين والتفكر في معانيها. والله الموفق، ونسأله أن يعيذنا من شر خلقه أجمعين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب

0: الوطن.
1: حمد لله وصلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، بعد سويعات يعني بعد يومين أو ثلاثة تهل علينا أيام البركات والرحمات العشر الأوائل من الحجة، وهي من أيام الله سبحانه وتعالى. والعجيب لأن فيها هذه الشعيرة الكبيرة التي يقوم فيها وفد من المسلمين بأداء شعيرة الحج ومناسك الحج، هذه الفريضة العظيمة المتممة للإسلام، والتي يهفو كل قلب مسلم إلى أداء هذه المناسك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيها: خير أعمالكم في هذه الأيام العج والثج. يعني إيه العج والثج؟ العج أن يعج الإنسان بالذكر، لبيك اللهم لبيك، والثج هو إراقة دماء الأضحية ودماء الأضاحي، وسبحان الله، وكأن التقرب إلى الله عز وجل بهذه التضحيات وبهذا الذكر، سبحان الله. حتى يعني يسن أو يستحب كثيرا أن أيام الحج والذين يلبسون الإحرام ويلتقون في عرصات الشعائر العظيمة سواء داخل مكة أو خارجها، أن سبحان الله لا يلقوا بعضهم على بعض السلام، لا تقول السلام عليكم، إنما تقول لبيك اللهم لبيك. كان يعني هذه عنوان هذه الأيام، لبيك اللهم لبيك، يعني يا رب استجابة لأوامرك، اقترابا منك، استغفارا لذنوبنا، عودة إليك، توبة من كل ذنوبنا، الجاء الرواحل على أبواب رحمتك، الجاء القلب والقلوب إليك يا رب العباد، الجاء مصائرنا إليك يا أكرم الأكرمين. فكأن لبيك اللهم لبيك، هذا عنوان الخضوع لله، الاتباع لأوامر الله، الاستقامة على طريق الله، الاستنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا إعلان تجديد الإقبال على الله عز وجل، كان زي ما الإنسان يجدد النية، زي ما يجدد اليقين، زي ما يجدد سبحان الله العظيم يعني بيت سكينة قلبه بهذا المنطق، يجدد هذه المعاني كي يؤوب إلى رب العباد سبحانه وتعالى. وبعدين القضية ليست هنا، القضية أن سبحان الله العظيم يتعلم الإنسان كيف يأكل مالا حلالا، وكيف يأخذ مالا طيبا وينفقه في الأماكن التي يرضاها الله سبحانه وتعالى رسول. يعني الإنسان اللي هو اغتصب أرض، ضحك على ناس، ظلم أناسا، ظلم أقاربه، ظلم أحدا من أهله، ثم أخذ منه عقارا أو بيتا أو شركة أو قطعة أرض أو مال بدون وجه حق. فسبحان الله إذا ذهب هذا إلى الحج وصاح مع الصائحين أو لبم مع الملبين لبيك اللهم لبيك، يعني للأسف يبؤس عمله. ليه؟ لأنه يقول لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. ليه؟ أنه ماله حرام وثوبه حرام، وبالتالي غذي بالحرام، فكيف يخبر رب العباد له توبة؟ لأن سبحان الله العظيم هو يظن أنه بحجته تلك تغفر ما خسر. لا، إلا حقوق العباد، حتى الشهيد نفسه إلا حقوق العباد، أموال العباد اللي اغتصبتها، الشيء الذي ليس لي حق في أخذه. يعني واحد موظف 30 سنة في مؤسسة ويرتشي ويتعامل مع الناس بالرشوة من وراء جدار أو من وراء حجاب، ثم يذهب إلى الحج، فسبحان الله، يعني كالذي يغسل الثوب النجس بالبول، ما زاده الاغتسال أو الغسل إلا نجاسة. فسبحان الله العظيم، هذا الإنسان المرتشي، هذا الإنسان الذي أكل حراما، هذا الإنسان الذي اغتصب مالا، هذا الإنسان، حتى العلماء يتكلمون في حكم الصلاة في المسجد المغتصبة أرضه. جماعة اغتصبوا أرضه وبنوا عليها مسجد، في كلام من الفقهاء على هذا الموضوع. فإذا القضية ليست بهذه السهولة. وبعدين لا إله إلا الله، عبد المطلب من قبل الإسلام، يعني كان يوصي أهل قريش أن لا ينفقوا على الحجيج إلا من أطايب أموالهم الحلال، يعني عايز يقول لهم أن بلاش أموال الربا تنفق على استضافة الحجيج، ده قبل الإسلام جد النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك في الإسلام. فالإنسان سبحان الله هذه الأيام، سواء لمن نوى الحج أو يسر له أمر الحج أو لمن لم ييسر له هذا العام، هي عايزة مراجعة نفس في كيف نأكل من الطيبات، يعني لأن أكل الطيبات هو فعل الأنبياء والرسل، يعني كما أمر الله سبحانه وتعالى الرسل بأن يأكلوا من الطيبات أمر أتباعهم أيضا أن يأكلوا من الطيبات، فكيف لي أنني أكل سبحان الله العظيم من المال الحرام أو المال الشبهة؟ وسبحان الله والعلماء يقولون من أكل الشبهة 40 يوما عصت جوارحه شاء أم أبى، الشبهة اللي هي لم تصل إلى الحرام بعد، لو تواظب على أكل الشبهة 40 يوم يعني سبحان الله الجوارح تعصي، لأن عينيه تنظر للناس باحتقار وتنظر إلى ما حرم الله، تجد أن اللسان منفلت في أعراض الناس، غيبة ونميمة وحقد وحسد وغل وتصغير شؤون الناس واللف والدوران والمكر والحقد والضغينة والغل، سبحان الله كل هذا نتيجة أن الجوارح بدأت تتمرد عليه سبحان الله، كما تتمرد عليه يوم القيامة، يجي دفع عن نفسه يوم القيامة، لا لا لا لا أنا ما سرقت أنا مرت شيء، تقول لا أنا قبضت من فلان كذا ومن فلان كذا ومن فلان كذا، والعين هو يقول لا لا أنا ما نظرت إلى حرام ولا نظرت إلى عيوب الناس، تنطق العين أنت كذاب، إنما نظرت يوم كذا ونظرت يوم كذا وصنعت يوم. الرجل تقول إذا دفع عن الرجل لا لا لا أنا لم أذهب إلى مكان يغضب الله ورسوله، الرجل تقول لا أنا ذهبت وسعيت، واليد تقول أنا قتلت وأنا اغتصبت وأنا سرقت. الله، إذن الجوارح تتمرد على الإنسان في يوم القيامة، وفي شبهة يعني مثيل لهذا التمرد في الدنيا سبحان الله أن الجوارح نفسها تخون الإنسان عندما يريد أن يحافظ عليها، أن العين كأنما الـ الـ الإطار أو الحاجز الذي يحجز بينها وبين الحرام قد سقط، واللسان الذي يعني يريد ألا يخوض فسبحان يجد أن الحواجز قد سقطت أمام اللسان فانساح اللسان في أعراض الناس والعياذ بالله كالكلب العقور. فأنا أريد أن نشجع جوارحنا على أن تتقي رب العباد سبحانه وتراقبه وترى أن الله رقيب على هذه الجوارح، فنشجع كما نشجع أبناءنا على الصلاة وعلى الاستقامة، ونشجع بناتنا على الحجاب وزوجاتنا وأخواتنا ومن نعول همهم أو نعول مسؤوليتهم، أن سبحان الله نشجع أيضا جوارحنا على أن تقيم نفسها في طاعة الله. أما الذين يجهرون أنفسهم بمشاكل الناس وبلاوي الناس وأسرار الناس، يا أخي اهتم مشاكلك أنت، اهتم مشاكلك أنت، فلتستغل هذه الأيام الطيبة من العشر الأوائل من الحجة في النوبة إلى رب العباد سبحانه، ولعلها مناسبات يفتحها لنا رب العباد للعودة إليه. اللهم ردنا إليك ردا جميلا حسنا يا رب العالمين.
0: إن كنت تريد الإبداع البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا بيكم. الكون في الواقع كله هندسة، مفيش جزء في الكون تقف قدامه وتفكر فيه وتدرسه إلا تلاقيه نموذج لهندسة. إيد الهندسة في كل شيء، بدءا بالحاجات الكبيرة أوي، المجرات والشموس والنجوم والكواكب. بتلاقي كل هذه الأجرام يا كروية يا بيضاوية، وبعدين تلاقي إن الأفلاك اللي حواليها يا دائرية يا بيضاوية. المجالات المغناطيسية نفسها مغزلية، يعني عبارة عن أنصاف دوائر طالعة من القطب الشمالي للقطب الجنوبي زي ما احنا عارفين. ولأن هذه المجالات هي الشوارع بتاع الفضاء، فشوارع الفضاء كلها برضه دائرية أو بيضاوية. ولو رميت أي شيء في الفضاء هيلف الصغير حوالين الكبير دائري أو في مجال بيضاوي. هندسة كلها. ولما تيجي للصغير خالص اللي هي الذرة بتلاقي نفس الشيء، يعني برضو تلاقي زي ما احنا شفنا في المجموعة الشمسية في شمس في الوسط وحولها كواكب، تلاقي في الذرة برضو في الوسط في نواة وحواليها إلكترونات، مع فارق طبعا في الكيفيات والشكل، لكن في النهاية تلاقي مدارات وأفلاك، وهنا مدارات وأفلاك، وهنا شيء في المركز وحواليه دوران، وهنا شيء في المركز وحواليه دوران، لغاية ما توصل لأقصى الحاجات الضخمة أو المجرات دي تلاقيها برضو مجرات لولبية، وفي الوسط جحيم هائل وحواليها أزرع عبارة عن مئات آلاف الملايين من النجوم والكواكب. لما تنزل على الأرض وتبتدي تدرس المادة نفسها الجوامد نفسها تلاقي كلها بلورات، جميع المعادن والأملاح بلورات. البلورات دي كلها هندسة، يعني تلاقي البلورات بقى أشكال هندسية دقيقة مرسومة بالمسطرة، يا مكعبات يا هرميات يا منشورات يا إبريات، أنواع ملهاش آخر من البلورات. لما نبتدي بقى نتأمل العالم الحي بقى والكائنات الحية نلاقي هندسة عجب. بدءا بالمخلوقات المنحطة زي الديدان مثلا، تلاقي دودة الأرض دي جسمها متصمم تمام زي مسمار بريمة أو مسوار ألووز، لأنها بتتقب الأرض، فهي جسمها زي إيه حلقي كده، زي إيه تمام مسمار ألووز. لما نشوف الديدان الطفيلية اللي في البطن، أولا هي عايشة في ظلام الأمعاء، فمش محتاجة لا عينين ولا محتاجة لودان ولا محتاجة الرجلين، لأنها بتشبط في الأمعاء، وبالتالي فما ملهاش لا عينين ولا ودان ولا رجلين ولا أيدين، إنما لها خططيف تشبط في جدار الأمعاء، أو زي الدودة الشريطية بشفاط كده مخصوص تروح لابسة في الإيه في الأمعاء. والدودة الشريطية طويلة بتوصل لثلاثة أربعة وخمسة متر وعشرة متر، فبتتقطع منها أجزاء وتنزل في الفضلات، فبقى لها نظام بحيث أنها كل شيء يتقطع منها تتجدد تاني. هندسة. لما نيجي بعد كده للحشرات مثلا، نستعجب أن فم الحشرة نفسه هندسة، فتلاقي فم الحشرة يا إما عبارة عن خرطوم بيمص، يا إبرة بتحقن، يا منشار يا مبرد، يا طواحين بتطحن، يا قواطع بتقطع حسب وظيفة الحشرة. ففي الذباب مثلا بيبقى خرطوم يمص، في البعوض بيبقى إبرة بتحقن وتشفط الدم، في الحشرات القارضة بيبقى فيها بقى المناشير والطواحين والمش عارف المبارد، لأنها بتبرد، ولأنها هي عايشة بتعمل ايه، ما هو بتاكل الموكيت وبتاكل الحيطة وبتاكل الكتب وبتاكل الخشب، فلازم يبقى عندها العدد دي، المناشير والمبارد والطواحين في بقها. لغاية ما نشوف بقى الحشرات المقاتلة زي النمل المقاتل، تلاقي عنده قواطع بتقطع لأنه لازم يمسك فريسة ويقطعها، وبيقطع فريسة كبيرة صرصار ولا خنفسة وهو قد كده، فبيبقى عنده قواطع بتقطع. نفس الحكاية برضو في النمل اللي بيزرع، شفناه وهو بيقطع ورقة الشجر
مربعات مربعات وايه، ويمسكها ببقه ويمشي كده في طابور طابور شايلها عشان يخمرها ويسمد بيها مزرعه عيش الغراب. هندسه، تبص تلاقي نسيج العنكبوت هندسه في تركيبه وتشكيله. واكثر من كده تلاقي العنكبوت عنده اكثر من نوع من الغزل. فمثلا الخيط اللي بيستعمله عشان يرميه على الغصن ويشعلق فيه ويعمل زي طرزان وبتاعه ويعدي من شجره لشجره، ده غزله مختلف عن الفتله الثانيه اللي بيعمل بيها سله البيض بتاعته. ده غير الفتله اللي بيغزل بيها زي نفس النسيج، ده غير الكابل اللي بيستعمله عشان الاستشعار. وبيبقى ماسك البيت من نص ورايح لغايه ما هو قاعد هو مسلطن كده وماسك الطرف في رجله، فلو اي حد هز البيت هزه كده على طول الكابل الاستشعار ده يوصل له الهزه دي. فتلاقي هذه الفتله نسيجها مختلف. ثلاث اربع خمس اصناف من الغزل هندسه برضه. في عش النحل والخلايا والغرف السداسية اللي معمولة من غير لا مسطرة ولا برجل لكن دقيقة ومقاساتها ستاندرد، يعني برضو هندسة. يعني لما نروح للأرجل وأنواعها، تبص تلاقي في يا إما رجل بتدب وعليها حافر، يا إما رجل ولها صوابع بتمسك زي القرد، يا إما رجل لهلوطة زي الجمل لأنها مش لازم تغرق في الرمل، يا إما رجل غشائية زي رجل الضفدعة لأنها بتأدف بيها، يعني هندسها برضو. لما نطلع بقى في الحيوانات الأرقى بالزحلفة مثلا، بنبص نلاقي تركيبة زي تركيبة الدبابة، مصفحات بدرقة ورجلين غليظة وجسم تقيل دبابة. لما نخش في عالم الأسماك نلاقي هندسة غريبة جدا. الأسماك والدلافين والتونة والحيتان والحاجات دي تلاقي جسمها انسيابي زي الغواصة بالظبط. ومش بس كده، تلاقي في السمكة بالون يتفضى ويتملى هواء علشان السمكة تطفو وتغطس، نفس النظام اللي احنا خدناه في الغواصات برضو، بنطلع الهواء وعشان السفينة تغطس او نملى هواء علشان السفينة الغواصة تطفو. نظام البالونة اللي تتملي وتتفضى دي احنا خدناه من السمك. ونلاقي برضو في السمك له حكاية الديل والزعانف عشان التوازن، وبنستعمل برضو في الغواصات الدفة اللي زي الديل وزي الزعانف. في الجمل قلنا ان هندسته غريبة قوي من ناحية الرجل اللهلوطة دي علشان ما تغصش في الرمل. وبعدين السنام العجيب، هذا السنام معمول مادته من جوه بحيث انها ممكن بعد العطش والجوع الطويل ممكن تسيح وتتحول الى طعام وشراب وتغنيها عن المية في سفرياته الطويلة لغاية ما يلاقي بير أو يلاقي نبع ماء. وبعدين نبص نلاقي في عنده معدتين، معدة يحوش ويكتر ومعدة بتهضم، لأن برضو السفريات الطويلة دي تعوز تخزين. وبعدين نلاقي عنده رقبة طويلة زي البرج عشان يراقب من بعيد ويشوف الاستشعار وتحسس الخطر ويشوف الخضرة فين والمية فين والحاجات دي. نفس الحكاية في الزرافة، رقبتها طويلة طويلة لكن عشان سبب تاني، الزرافة والنعامة لأنها بتاكل بقى ورق شجر والشجر عالي فعاوزة توصل وتاكله بالراحة. في الحيوانات المفترسة نبص نلاقي العينين قدام في الجزء الأمامي من الجمجمة زي الأسد والفهد والبومة والصقر والنسر، بينما الحيوانات آكلة الخضرة العينين في الجنبين، هندسة برضو. يعني الطيور بتاعة الصيد الليلي مثلا زي البومة نلاقي الجناح حرير عشان لما تنقض ما تعملش صوت. يعني شيء غريب. النهاردة سهرتنا الليلة دي في هندسة الطيران. هندسة الطيران بالنسبة للطيور وأعاجيب هذه الهندسة، ونشوف الفيلم.
طائر البوبي والألباتروس والفريجت والفلامينجو والبليكان، كل دي طيور غريبة جدا في تصميم أجسامها الانسيابي. شوف الانسياب، الخطوط الانسيابية الحلوة الناعمة دي. هو دلوقتي طاير من غير ما يضرب بجنحته، لأنه بيستعمل نظام الطيران الانسيابي أو الطيران الشراعي، يعني عايم على الدوامات الدافية بتاع الهواء، الهواء السخنة دايما يطلع لفوق، فهو اللي شايله دلوقتي. ما حركة بسيطة قوي من الجناحين، واللي شوفوا الديل العجيب الجميل المروحي ده. الخطوط الحلوة الناعمة دي، الانسيابات بتاع الجسم ده، واضح انها من اولها لاخرها هندسة ونسب، ان يبقى فيه جناحين بالعرض ده والديل بالشكل ده والبوز بالتقل ده، دي محسوبة كلها علشان نطلع بالطيارة الجميلة اللي احنا شايفينها دي. لو اختلت اي نسبة من دول كان يتقعور ويقع على طول. احنا خدنا كل هذه النسب لما جينا نصمم الطيارات بقى.

الإقلاع والهبوط فن، إن هو يعمل لاندنج في نقطة، في نقطة كده محددة، فينزل على العش، النتاية تنزل جنب الذكر. هنشوف إن دي برضو فن مش سهل، عاوزة مناورة بالجناحة والديل والرجلين. شوفوا هنا بياخد يمين وشمال وقدامه ويعمل مارش رير، وكله بحركات منضبطة من الديل والجناحة ويطلع وينزل على مطبات الهواء، يعني سايب الهواء دلوقتي هو اللي يحركه.

تصميم الجسم لازم يكون تصميم خفيف. وبالفعل العظام في الطيور مجوفة والريش مجوف، كل ده عشان يبقى الوزن خفيف. هنشوف تصميم الجناح غريب قوي. هنعمل مقطع في الجناح، تلاقي الجناح لو بصيت له من تحت يبقى مقعر ومن فوق محدب، يعني في تأويسة في الجناح. نفس الحكاية خدناها في جناحة الطيارة. ليه؟ عشان لما الهواء يطلع ده يشق طريقه في الهواء، يحصل تضاغط في الهواء فوق، وده يعمل تفريغ هوائي. التفريغ الهوائي اللي يبقى فوق ده هو يكون نتيجته ان الجناح يتشفط لفوق، ده بالإضافة إلى تجمع الهواء في التأويسة اللي تحت هتزق الفوق برضه. فهنشوف ان التأويسة دي لها وظيفة، ويحصل تفريغ فيتشفط لفوق الجناح لأن حصل تفريغ في الهواء فوق، وفي نفس الوقت تجمع الهواء تحت بيزق الفوق كمان. ودايما بيبقى بزاوية قايمة بالنسبة لاتجاه الطيار، فالمسألة محسوبة بقى، يعني دي حاجة محسوبة مش يعني هندسة. دي بقى لو ما كانش الجناح فيه هذه التأويسة ما كانش ممكن الطائر يوصل لهذه الكفاءة أبدا، بدليل احنا خدناها نقل مسطرة في الطائرات بتاعتنا. شوف بيطير قريب من الأرض ومن المية ازاي يحتفظ بتوازنه. شوف بيوريك ده اتجاه الهواء، الجناح بيشق طريقه في هذا الاتجاه، فتكون النتيجة يبقى في قوة دفع لفوق وشفط للجناح لفوق، زاوية قايمة مع اتجاه الهواء محسوبة. دي هندسة، دي

هنا بقى هو نازل هيحصل ايه؟ نفس الحكاية برضو فوق الجناح بيحصل التخلخل ده، يحصل شفط، يبقى على زاوية قايمة مع اتجاه يبقى القدام على طول، يبقى فعلا الاتجاه الاندفاع هيبقى القدام برضه بالحساب، كله بالحساب.

المجاميع الكبيرة دي كلها طايرة بالطريقة الشراعية من غير حركة جناحها، معتمدة على دوامات الهواء السخن، اللي هو دايما الهواء السخن يعمل دوامات ويرتفع فوق، فهي ترتفع فوق من غير ما تبذل مجهود، بتوفر مجهودها. الطيران الشراعي يحتاج إلى مسطح كبير قوي، مسافة كبيرة بين الجناحين عشان يبقى ده، شوفوا الحركة الأنيقة بتاعته وشوفوا مساحة الجناح قد إيه، وملاحظين التأويسة بتاع الجناح اللي احنا اتكلمنا عنها. واضح ان الكونكورد خدوه من شكل، الكونكورد خدوه من الجسم ده، لان يكاد يكون طبق الاصل من شكل الطيارة الكونكورد. شوفوا هنا بينزل فوق، هينزل فوق ايد المدربة بتاعته، ده النصور الصقور اللي مدربة، ده باللي يسموه طائر مالك الحزين. شوفوا مساحة الجناح قد ايه. هنا برضو بيحلل الحركة دي، فبيقول لك قالي عندنا هذا الجزء وهو نازل هيعمل اندفاع لقدام، لان التخلخل هيؤدي الى عملية شفط زاوية قايمة مع اتجاه الهواء، فيبقى على طول لقدام. ده في هذا الجزء، في جزء تاني من الجناح اللي هو الجزء ده هيبقى ماشي في اتجاه الريح، فيحصل تخلخل ويبقى الشفط لفوق زاوية قايمة مع اتجاه الريح فيدينا شفط لفوق، فتكون حركة مالك الحزين بالطريقة دي اللي قدامه لفوق، يعني بيرتفع ويتقدم في نفس الوقت. دي ان هي حركة الايه، الاقلاع، مطلوب ان هو يطلع يهم من الارض وفي نفس الوقت يتقدم لقدام. فده التحليل بتاع الحركة بتاعته، وهو بالفعل دلوقتي بيهمه، وتكون النتيجة انه بيطلع فوق. من ناحية المانوفرز والمناورة، فالطائر الصغير ده اللي اسمه الطائر الطنان او هامينج بيرد، بيعيش على الرحيق، بيعمل 80 ضربة في الثانية. جنحته دلوقتي احنا بنصور تصوير بطيء، جنحته بتبقى 80 ضربة في الثانية، اسرع يعني اجنحة في الطيور كلها ما تشوفهاش. وبيقدر يبقى ثابت في الوقفة بتاعته في الهواء، ويعمل مانوفرات غريبة قوي ومناورات، يتحرك ويلف وكل ده وهو في الهواء. شوفوا بيعمل ازاي هنا بقى الحركات دي بقى، اللفلفة الغريبة بتاعته، شوف بيلف ازاي، كل دي مناورات بيقدر يعملها وهو بالحجم الصغير ده في الهواء. نفس الحكاية في إقلاع الحمام برضو، عملية الإقلاع والتيك أوف زي ما حكينا بالضبط في مالك الحزين، والاستخدام الجناح وضربات الجناح. هو بيوريك هنا، تدينا هنا شفط الفوق على طول. يعني فالإقلاع وبعدين اللاندينج أو الهبوط، كل دي مبنية على هندسة دقيقة، والجسم نفسه محسوب عشان يدي كل الكفاءات دي. الطيور أكلة السمك دي بتبقى طيور عندها استعداد لأنها تنقض وتنزل تحت المية وتغوص، وبعدين ترجع تطلع من المية في الهواء. عمليات مناورة مش سهلة. وبعدين زي ده زي البجع بأنواعه، عنده منقار زي الجيب كده يحوش فيه السمك.
دي الإقلاع، وبياخد يعني لازم يعوز مسافة طويلة عشان يجمع القوة بتاعته، ما يقدرش يطلع مرة واحدة زي العصفرة، لا، وبيمشي في قوافل عشان يحمي بعضه.

الطيران الشراعي الهادي الجميل ده، المسطح الكبير بتاع الجسم بقى بيساعد في الطيران الشراعي. نفس التصميم بتاعنا برضو، تلاقي الطيارة الشراعية المسافة ما بين طرفي الجناحين كبيرة قوي، وفي نفس الوقت ما بين البوز والديل كبيرة. الطيارة الشراعية لازم يكون لها التصميم ده.

شوف لما ينزل ينط شوية كم نطة كده علشان ما يحصلش صدمات للمفاصل. هنشوفها هنا برضو. ايوه ينط نطتين كده. شوف نعومة الحركة يعني وانسيابات الجسم دي مش مجرد هندسة طيران، ده جمال كمان. يعني هنا في شياكة وجمال. هو عاوز ينزل عند حتة معينة مظبوطة. شوف اللاندنج فين؟ جنب الوليف على طول في نقطة واحدة. فقعد يناور بجناحته ونزل في نفس المكان اللي هو عاوزه. بيوريكوا ازاي بيستخدم بيناور بجناحته عشان ينزل بالظبط فوق الايد بتاع يعني تحديد النزول في نقطة واحدة دي ما تقدرش الطيارة تعملها. هو بيوريكوا الهواء بيعمل ايه في السطح الفوقاني للجناح.

هي هنا مش بس هندسة وجمال وشياكة، لكن كمان الفن والتشكيل في اللون بقى. الطيور دي ألوانها عجب. ده لسه صغير، ده بيتمرن لسه في النزول واللاندنج. شوفوا كعور ازاي، شوية كعور اللي نزل على صاحبه. لا لا، ده متمطوح خالص، ده بقى لسه بيتمرن خالص ده.

وبعدين الكفاءات دي كلها تلاقيها، شوف ده اتقلب على ظهره، ده بيطير على ظهره دلوقتي اكروبات ده بقى. بهلواني. ده طائر الجبل في بتاع ده، ده في القلب، في جبال القلب الطائر العجيب ده. شوفوا هيطير على ظهره وعلى جنبه وهيعمل حركات بهلوانية عجب. شوفوا في الهواء عامل ايه، كم شقلباص في الهواء. على ظهره وعلى ظهره وعلى بطنه وعلى جنبه عامل شوية. ده الطاووس طيرانه جميل قوي. والديل اللي بقى بيعمل له بقى توازن عجيب، الديل الطويل ده بيصوره ببطء هنا اهو. هيلمان كبير قوي الطاووس ده بقى. الديل ده عامل زي ديل الطيارة الورق اللي كنا بنطيرها زمان. كل النسب دي محسوبة، ما فيش القوافل بتاع الطيور تحس ان هي لازم تخبط في بعضها من كتر شوف الاعداد دي الوف. شوف القافلة دي، السرب العجيب ده تهيأ لك ان دي لازم يخبط في بعضه، لكن ابدا ما بيحصلش، لان في نظام عندهم في الطيران هنشوفه دلوقتي. حتى لو كان في الوف سرب من ألوف فلها نظام في الحركة برضه، يعني لازم تبقى الحركة متناغمة في السرب كله، يعني ما فيش جماعة ياخدوا يمين والتانيين شمال. هنشوف دلوقتي اهو كله لونه أبيض لأن ده الجنب الايه اليمين، كله واخد جنب واحد، وبالتالي شوف لونه أبيض. لما هيقلب بقى السرب هتلاقي كله بقى اسود، كل النقط البيضة دي هتبقى نقط سود، لان

احنا شفنا النظام بتاع عين الصقر والابصار بتاعه العجيب في حلقة قبل كده، وازاي بينزل ويخطف سمكة وينقض ويطلع يقوم تاني. يعني الصقر ده من ملوك الجو. صقر مدرب ده، شوفوا هو نازل ازاي، شوفوا الانقضاض بتاعه اهو على الفريسة على طول. طيور اكلت السمك بقى بطريقتها الغريبة، ازاي تعمل غطسة وتاخد السمكة وتطلع تاني. وطبعا الريش كله دهني عشان ما يتبلش، لانه لو اتبل هتغرق، فمعمول حسابها الحكاية دي. الريش دهني وبالذات، واذا هو طارد للماء، الريش بيبقى طارد للماء. شوف الغطسة الحلوة دي، بينزل متر تحت المي. شوفوا هو طالع هنا بقى، شوفوا طالع ازاي بينفض الميه، والميه فعلا بتتنفض لان ريشه دهني فبيطرد الميه. فن وهندسة وجمال وشياكة وتناسق في اللون، انسيابات جميلة في الجسم، نسب دقيقة، يعني مش أي كلام. في ديزاين،

شوف النزول في لما يجي يغطس يضم جنحته فيتحول أكنه حربة. جاب السمكة على طول ومنشن عليها بالظبط. رغم ان سطح المية مرعوش لكن هو بيشوف اللي تحته. في حلقة قبل كده اتكلمنا عن ازاي بيتعامل مع الضوء المستقطب ويشوف الحاجة اللي تحت المية رغم ان السطح بيبقى بيرعش. شوف الدايف، شوف الغطسة دي، هوب تاني هنشوفها بيضم. شوفوا لما يضم جنحته قبل النزول هوب يبقى زي الحربة بالظبط. لو ما عملش الضمة دي يتهربت خالص. وبعدين تحت المية في أنواع بتغوص تغوص وتطيج وتجري ورا السمكة وتقعد كام دقيقة تحت المية وبعدين تطلع وتطير تاني، يعني زي دبابة برمائية أو طيارة برمائية. شغلانة ده زي دبابة طيارة بارجة غواصة كمان، يعني كل الوظائف في كائن صغير قد كده. يدب على الأرض ويمشي ويطير ويسبح ويغوص كله في كائن واحد صغير بكل الكفاءات دي متركب جسمه. شوف الجسم تقيل.

قليل قد ايه، لكن محسوب. ربنا اداله قوة عضلية عشان يقدر يتعامل مع تقل الجسم ده ويقدر يغوص، لان ده من البط الغواص ده، ويقدر يطلع تاني ويطير. الطيران الشراعي من الحاجات الجميلة اوي اللي بيعملها الألباتروس، وبيقدر يثبت في الجو في نقطة واحدة، وبينزل في نعومة عجيبة جدا. شوف المعركة اللي في الجو دي، قتال جوي.

حاجة غريبة صحيح. يعني هندسة فعلا من الألف لليه في أجسام الطائرات الصغيرة دي، هندسة من الألف لليه، بدءا من وزن الكائن، يعني مراعى فيه انه يكون خفيف، عشان كده العظم مجوف والريش مجوف، وبعد الريش معمول من مواد خفيفة جدا. الجسم بقى معمول من أجنحة ومقدمة ودفع عبارة عن ديل، والرجلين بتساعد في عمل التوازن. نفس هذه النسب احنا خدناها لما عملنا الطيارات. ده احنا اكتر من كده، يعني شكل الكونكورد نفسه خدناه من البليكان والفلامينجو والألاباتروس. طيارة الشبح خدناها من الوطواط. الهيليكوبتر خدناها من الدراجون فلاي اللي هي حشرة أبو المقص. الغواصة احنا خدنا جسمها الانسيابي ده من أسماك التونة والقرش، وبقى خدنا نفس فكرة البالون اللي يملأ ويفضي في السمكة، برضه في الغواصة بتملأ وتفرغ الهواء علشان تطفو عشان تغطس. المسمار البريمة خدناه من دوت الأرض بشكلها الحلقي. السكاكين والمعالق والخناجر والسياخ خدناها برضو من أشكال المناقير بتاع الطيور، وإحنا شفنا أشكال المناقير في الطيور لوحدها هندسة، يعني إشي زي المعلقة وإشي زي الحربة وإشي زي المغرفة وإشي زي السكينة وإشي زي السيخ، وحاجة غريبة أوي كل ما يخطر على بالك من أشكال. والهندسة دايما مرتبطة بالوظيفة. في الكيمياء العضوية عمليات التحليل والتركيب والتخليق والتخمير بالإنزيمات احنا خدناها نقل مسطرة من العمليات اللي بتجري في بطن الأمعاء وبطن الحيوان وعمليات اللي بتجري في النبات. وأخيرا احنا بنعتمد اعتماد كلي على البكتيريا اللي هي بيكولاي في تصنيع الإنسولين وفي تصنيع الانترفيرون، وفي بنعتمد برضو على الخلايا الحية في تركيب لقاحات الالتهاب الكبدي الوبائي ولقاحات الملاريا، ونعتمد على الجنين جنين البيضة في تركيب لقاحات الإنفلونزا. يعني نقل مسطرة، أو ادينا الوظيفة كلها تقوم بها الخلايا بقى وخلاص. عملية الهندسة الوراثية دي ان احنا بدل احنا ما نركب ونعمل، ده احنا خلينا الخلية هي اللي تركب، شلنا الوظيفة دي رميناها على الخلايا رأسا، لأننا مش قادرين نركب انترفيرون أو مثلا نركب لقاح التهاب الكبد الوبائي أو لقاح الملاريا أو نركب انسولين. فادينا الخلية تقوم بالعملية دي عن طريق ان احنا نقلنا جينة من هنا حطناها هنا. الحقيقة يعني يبقى ايه؟ يبقى العلم هو ايه بقى؟ يبقى العلم مش ان الواحد يقعد كده ويحط ايده على دماغه كده ويعمل مش عارف ايه ويفكر ويطلع ويخترع من دماغه ابدا. ده العلم هو ان الانسان يتتلمذ في تواضع شديد على المتحف الخلق الرباني، ويتلقى المعرفة في تواضع من سلوك الذبابة ومن تصرف النملة. يعني هي العلم الحقيقي علم نقلي استلهاما من الله ومن صنعة ربنا سبحانه وتعالى. وهو العالم ابتداء مش ممكن يكون عالم إلا إذا كان مراقب حاد الملاحظة لما يجري في مملكة الله سبحانه وتعالى، لأن ما فيش معلم غيره. وإحنا بنتلقى العلم عنه أو عن الأكابر اللي تلقوا عنه. المخترع ما بيخترعش من ذات نفسه، لأن إحنا لا نملك من نفوسنا شيء.
إنما نفوسنا هي مجرد وصية تلقي، النفس البشرية دي هي وصية تلقي من الذات العليا أو من المعلمين الكبار اللي تلقوا عن الذات العليا. والنفس إذا عكفت على نفسها وشرنقت وقفلت بوابتها وقطعت صلتها بالله سبحانه وتعالى وقطعت صلتها بالناس، هتكون النتيجة إيه؟ تنتهي إلى الفقر والعقم، لأن هي ما لهاش مصدر علم وغناها من سيدها سبحانه وتعالى، ما لهاش غنى شخصي، هي زي ما قلنا وصية تلقي عن الذات العليا. فإذا قفلت على نفسها وقطعت الصلة بينها وبين ربنا أو بينها وبين الناس أو بينها وبين الطبيعة أو بينها وبين المتحف العظيم ده كله، ما تحصلش على علم. هتجيب العلم منين؟ لا تملك من نفسها إلا العدم، لأن هي هذه النفس شأنها عابر وغناها من سيدها، وحالها الحقيقي وجوهرها هو الفقر. يعني احنا كلنا فقراء إلى الله، وغنانا منه واستمدادنا منه ومن صنعته. يعني الجماعة الغربيين اللي مش بيؤمنوا بربنا سبحانه وتعالى، لكن بيستمدوا برضه منين؟ طيب منين يستمدوا؟ من صنعته. فهو رغم ان هم انكروه، لكن في النهاية استمدوا كل علمهم من صنعته، بس كل ما في الامر انهم مش بيعترفوا ان دي صنعته. طبعا اذا طلعنا من هذه الحلقة بهذه النقطة بس، ان مصدر العلم الحقيقي ان العالم يتتلمذ في تواضع شديد على المتحف الرباني، ويتلقى العلم عن أبسط الأشياء، عن سلوك ذبابة أو تصرف نملة، وإن العلم ما بيطلعش من النفس، ده النفس بتتلقاه من سيدها وخالقها. ليه؟ لأن هي النفس في ذاتها فقيرة وغناها من خالقها سبحانه. إذا طلعنا من النقطة دي يبقى طلعنا بحاجات كتيرة قوي. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: يقول عليه الصلاة والسلام: ما من الأيام أفضل عند الله العمل فيهن وأحب من العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا جاهد في سبيل الله فخرج بماله وبنفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. في حقيقة الأمر هذا حديث من العظمة بمكان، مما يدل على تمييز هذه الأيام القلائل من السنة التي يعيشها المسلم. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخبرنا في معنى هذا الحديث أنه ما كاينش شي أيام عند الله أعظم ولا أحب العمل فيهن، يعني العمل التعبدي، أعمال الخير والبر والإحسان من سائر أنواع العبادات. ما كاينش شي وقت اللي عند رب العالمين العمل فيها أفضل من هذه العشر الأوائل ديال ذي الحجة. فالصحابة تعجبوا، قالوا: حتى الجهاد في سبيل الله؟ قال لهم: حتى الجهاد في سبيل الله إلا واحد الرجل جهد في سبيل الله ولكن بشرط استشهد، دا ماله ودا نفسه الجهاد، ما رجع لا بنفسه ولا بماله، فذلك وحده فقط يكون أفضل ممن عمل عملا صالحا في العشر الأوائل من ذي الحجة. أما ما دون ذلك فلا يفضل أحد العامل العابد المتصدق أو الصائم أو الذاكرة أو الصانع للخيرات والفاعل لها في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة. السبب في ذلك أن هذه العشر الأوائل من ذي الحجة هي تمهيد ليوم عظيم عند الله جل وعلا، وهو يوم عيد الأضحى. هذا العيد الذي هو عيد الأضحى، إن شئت أن تعرفه وتقول ما معنى، شنو المعنى ديال عيد الأضحى؟ هو عيد التوحيد، هكذا يمكنك أن تفسره وأن تشرحه وأن تعرفه، عيد التوحيد وعيد الإخلاص لله جل وعلا. سناه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأحياه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وصار عيدا ومن سكن لهذه الأمة إلى يوم القيامة. تذبح فيه الذبائح ويهرق الدم لله، حينما يهرق الدم لغير الله ففي هذا اليوم يوحد الله وحده دون سواه، ولا يهرق الدم إلا له، تعبيرا عن فناء النفس في الله جل وعلا، رغبا ورهبا، محبة وإخلاصا. هذا المعنى العظيم لا يمكن لأي فعل أن يعبر عنه التعبير الصادق غير النسوكي. أنا سبحان الله العظيم، أنواع العبادات كثيرة، صيام، زكاة، صدقة، يعني عمرة، حج، كثير، ولكن كل هالأعمال عندها طبائع مختلفة، إلا هذا العمل ديال الذبح، الذبح لله، إهراق الدم لله، هذا عمل متميز ما كاينش بحاله، ولذلك حتى تسميته في الكتاب والسنة سمي نسكا وأفرد وحده بالذكر، رغم أنه عبادة من العبادات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني ذكر عملين عظيمين ثم أجمل بعد سائر الأعمال. قل إن صلاتي، صلاة عماد الدين، ونسكي، ذكر صلاة وذكر ذبيحة لله، ونسكي، ثم أجمل وجعل كل شيء في حياة الإنسان ومماته. يعني الصلاة والنسك داخلان في قوله ومحياي ومماتي، يعني كل ما أعمله في حياتي وكل ما يؤول إليه أمري بعد مماتي هو لله رب العالمين. ولكنه ميز عملين بالذكر، ميز الصلاة والنسك الذي هو الذبح لله الواحد القهار. ولهذا رب العالمين جعل قبيل عيد الأضحى يوما هو عرفات، يوم المغفرة لكل المسلمين الذين استغفروا الله بصدق، فالواقفون بعرفة لهم ما لهم من الفضل العظيم لا حرم الله مسلما منهم. يوم المغفرة لكل من وقف بعرفات، ومن صام ذلك اليوم كان كصيام الدهري إن لم يكن واقفا بعرفات. فجعل الله فيه عجبا نهار عرفات، لأن الله جل وعلا يفرح بعباده فغداة يومهم عيد الأضحى، يوم الفرح بالله توحيدا وإخلاصا. ولذلك رب العالمين سبحانه سبحانه الرحمن الرحيم كيف فرح العباد ديالو في هذه الأيام، كيف يفرحهم، شيء عجيب حقيقة في هذا الدين ولا يوجد مثله بهذه الصورة إلا في عيد الأضحى. كيف يفرحهم في الدنيا ويفرحهم في الآخرة، يجمع لهم بين فرحتين عظيمتين بصورتين يعني لا مثيل لهما، لا مثيل لهما، تقصر العبارات والكلمات عن بيانهما. بحيث أنه رب العالمين يغفر للمسلمين ويتيح لهم فرصة التعبد بأيسر الأعمال. يعني هذه العشر الأوائل ما من عمل تعمله، هذا عدد الناس كي يتصوروا الصغير يصوم يصوم، لا، الصيام ليس مطلوبا لذاته، إن من صام فهو حسن، ولكن ما تبتش أنه خص صومها كلها، لا، المطلوب هو يعني أن تعمل الأعمال الصالحة بصفة عامة. التصدق أعلاها، التصدق هو أعلاها، أن يتصدق الإنسان بالمال أعلاها وأفضل في هذه الأيام من الصيام، أفضل من الصيام. فمن لم يجد شيئا، ورد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام فأكثروا فيهن التسبيح والتهليل. اللي فقير الغلب الله ما عندوش، سبح الله ويحمد الله ويكبر الله ويذكر الله. وثبت في صحيح أن عمر بن الخطاب وأبا هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان في الأسواق هذه العشر هذه الأوائل ويكبران بملء أصواتهما فيكبر الناس بتكبيرهما في الأسواق، ذكر يرفع الذكر توحيدا لله وتكبيرا لله وإخلاصا لله. فلذلك العمل في هذه الأيام عمل عظيم جدا، قلت ولذلك الله جمع للمسلمين فيه بين فرحتين، فرحة الآخرة لأنها مغفرة عظيمة، يدير واحد عمل قليل قليل في العشر الأوائل ويجعل منه ربي البركة والخير والتيسير الكبير من الأجر والحسنات. ثم أيضا ندب المسلمين إلى إفراح أهليهم وذويهم وإسعاد الفقراء جميعا ولذلك ورد في الحديث أيضا أن الأيام التي تلي العشر الأوائل يعني نهار العيد وثلاث أيام من بعد نهار العيد ثلاثة أيام التشريق قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي أيام أكل وشرب. هذه الدنيا خص يعني الناس يأكلوا ويشربوا في أيام العيد ويتمتعوا ويفرحوا وما يكونش الجيعان، ما يكونش اللي قانط، ما يكونش اللي حزين، ما يكون تشي واحد عنده بؤس. فليكون الأمر كذلك، معناه أن المسلمين عليهم أن يجروا المعروف والتواد فيما بينهم. ولذلك قلت الصدقة أفضل أعمال في هذه الأيام، لأن ربي تعالى ما بغيش الناس يكونوا محنين في هذه الأيام في معيشتهم، سيكونوا فرحانين لأنها أيام أكل وأيام شرب، أيام عيد، ومعنى العيد الفرحة. جعل الله لنا من عبادتنا فرحة، شيء عجيب. يعني تعبد الله بالسرور، تعبد الله بالفرح، تعبد الله بالانشراح، شيء عجيب في هذا الدين، مما يدل فعلا على أنه دين الأمل، دين الحياة، وليس دين الموت والجمود. لذلك إذن المؤمن إذا عظم شعائر الله جل وعلا حقا فعليه أن يهتم بهذه العشر الأوائل من ذي الحجة ويعظم حرمتها عند الله. وأقل ما ينتظر من العبد المؤمن ألا يقارف فيها محرمة، عيب عيب كبير جدا، أن هذه الأيام ربك يهيئ فيها الأرض للإسعاد في الدنيا والآخرة وأنت تجاهر في تلك الأيام بالمعصية. يعني شيء غريب، يعني شوف ربي سبحانه وتعالى كيف يلتفت إلى عباده بالرحمة والمودة، وكيف كثير من الناس مع الأسف يغضبون الرحمن في الأيام التي أحبها هو جل وعلا من الصحيح الحديث المذكور وفضلها على غيرها من سائر الأيام، وفضل من عمل فيها خيرا على سائر العاملين، قال ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله. فاللهم اجعلنا من التوابين. أما بعد، اجعلنا من فقد أخبر الصادق المصدوق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حديث يرويه الإمام مسلم وغيره، وقد رواه أيضا مالك في الموطأ وغيره كثير. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخبرنا آمرا كل مؤمن هيأ أضحية أو ذبيحة، قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة فمن هيأ ذبيحة فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يذبح أضحيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام قلت وأصل الحديث في صحيح مسلم. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يأمر أمرا ندبين، أمرا ندبين، يعني الإمام مالك حمله على الندبي ما قالش بالوجوب ديالي، غيره يقول بوجوبه ولكن ضعيف، يعني هذا الكلام بالوجوب هو أمر ندبين في حقيقة الأمر. مندوب الإنسان المسلم أنه لما يشري الضحية دياله ويطلع النهار الأول ديال العشر الأوائل ديال الحجة العشر الأولى ما يقص الشعر ديالو، ما يحسن الشعر ديالو، ما يقطعش الاظافر ديالو، لا يقص اظافره ولا ياخذ من شعره حتى يذبح النهار ديال عشرة كما يصنع الناس في موسم الحج. لكن هذه الايام كلها يعني طبعا مازال يومين او ثلاثه لفاتح ذي الحجه، فحينما يكون اليوم الاول يمسك عن ذلك. ما الدلاله الرمزيه لهذا الحديث؟ ما المقصود التعبدي من هذا؟ نفسه المقصود الموجود في الحج. علاش الحاج ما عندوش الحق يحسن الشعر ديالو ويقطع الاظافر ديالو وكذا وكذا مما هو معلوم؟ لانه انئذ فيه انشغال عن ذاته بالله جل وعلا. هذا شيء عجيب، الله جل وعلا يعلم العبد كيف ينشغل به وحده ويتبتل اليه وينقطع اليه انقطاعا كليا. يعني كانه المعنى الانسان ما مساليش شعره، ما مساليش الاظافر ديالو، ما مساليش الذات ديالو الظاهره، هو مع روحه تتعلق آنئذ بالله. في حقيقة عجيب وغريب جدا هذا المعنى الذي يربي عليه الإسلام الأنفس لتتعلم كيف تفنى في الله محبة ورغبا ورهبا وخوفا ورجاء. مما يدل فعلا أنه سيدنا محمد يعلم الناس في هذه العشر الأوائل أنها تسعى إلى تحقيق مقصد العيد. يعني من النهار الأول وأنت تسعى وأنت تسير إلى اليوم الثاني إلى الثالث إلى الرابع التاسع إلى العاشر، والله جل وعلا آنئذ يعطيك رخصة أن تعود إلى أصلك من نظافتك وقص أظافرك وتطهير بدنك إلى كل ذلك مما هو مطلوب يوم العيد من النظافة والاغتسال والتعبد.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. منزلة مدارج السالكين لهذه الليلة هي منزلة الأدب. عموما الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون أولا بامتثال أمره وبكمال التسليم والانقياد له صلى الله عليه وسلم، ويكون كذلك بعدم رفع الصوت في حضرته، ويشمل ذلك مسجده. الآن لا يجوز لأحد في المسجد النبوي أن يرفع صوته. لا، البكاء براو، البكاء ده براو. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ما هو صح، هو قد يكون عند وجه من باب التأدب، لكن أصلا البكاء شيء يغلب الإنسان. أيوة، يغلب الإنسان، شعور يغلب الإنسان فلا يؤخذ عليه. يعني مثلا قيس ابن ثابت ابن شماس كان خطيب، لو نظم ساكت بسمع قدام الرسول بيرفع صوته عادي جدا، بيرفع صوته. لما نزلت الآية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قعد في بيته أبيجي يبكي له النهر. الرسول فقده، أرسل له الصحابة، قال أنا حبط عملي لأني أرفع صوتي فوق صوت النبي، وأنا لا أستطيع أن أغير صوتي لأن صوتي جهوري. في ناس طبيعته كده، كان نظم معاك يقول داري شاكلني، هو أصلا منهم كده، مع بناته مع شفعه في السوق في أي محل. في الصلاة دي كان بعد الصلاة دي كان قال زول يسلم على زول تتلفز تقول زول داري شاكل السلام حاجة كبيرة خلاص. كويس، زول صوته ماله صوته جهور. فالرسول قال له أنت لست ممن يرفع أصواتهم، استثناه ولم يحبط عملك. فبالتالي معناها لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان راقد في ناحية المسجد، فوجد الرجلان يتكلمان من أهل الطائف بأصوات مرتفعة، فناداهما قال من أين أنتما؟ قالوا من الطائف. قال أما وإن كنتما من المدينة لأوجعتكما ضربا، ألم تسمعوا قول الله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لذلك قال أنس رضي الله عنه كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يقرعون بابه بالأظافير، لو خبط الرسول بالضفر بخبط الباب بالضفر، من الواحد يخبطك الباب يقطع قلبك ويشفع على النايمين يصحون من النوم. يا أخي ده شو ده؟ وفي نوع يخد لك يده في الجرس كده ما بنزله أصلا لحد ما يجي يفتح الباب. يا أخي ده شو ده؟ يقرعون بابه بالأظافر. هذا من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الأدب معه قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وفي ذلك كما قال ابن القيم قولان للمفسرين، القول الأول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تنادوه باسمه المجرد، إنما قولوا يا رسول الله ويا نبي الله تأدبا. ما تقول يا محمد، تقول منه يا رسول الله. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، والمصدر هنا مضاف إلى المفعول، أي دعاء الرسول أو دعاءكم الرسول، دعاءكم شنو؟ الرسول. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني: لا تجعلوا دعاءه لكم ونداءه لكم كدعاء غيره، فإن غيره إذا دعاك كنت بين المشيئة، إن شئت أجبت وإن شئت أبيت، أما إذا دعاك هو فليس لك من بد إلا أن تجيبه وألا ترده. وهنا المصدر مضاف إلى الفاعل، دعاؤه إياكم، وهناك دعاءكم الرسول. التفسير الأول دعاءكم شنو؟ الرسول. لا تجعلوا دعاءكم الرسول كدعاء بعضكم بعضا. وهنا في التفسير في الآية في المعنى الثاني للآية: لا تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء سائر الناس. واضح أو ما واضح؟ طيب، ومن ذلك أعجبني كلام العلامة ابن القيم أن من الأدب معه إذا كنت معه على أمر جامع من صلاة أو جهاد ألا تذهبوا حتى تستأذنوه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. قال ابن القيم، يا سلام، يا أخي ابن القيم ده عجيب، قال: إذا كان هذا مذهبا، لا يذهب مذهبا في أمر مقيد عارض، فكيف في مذهب الدين أصولا وفروعا وتفاصيلا؟ إذا كان لا يحق لك أن تذهب من محل الصلاة إلى بيتك إلا بإذنه، فكيف في سائر مناحي الحياة، في أصول الدين وفروعها، وفي تفاصيل الشرع، وفي أحكام الإسلام، وفي تفاصيل هذا الدين؟ هل يجوز لنا أن نذهب مذهبا غير مذهبه؟ يجوز؟ أقول يا إخوان، اسمعوا مني هذا الكلام وعوه جيدا: الطريق الموصل إلى الله واحد، هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدين ليس في الدين طرق ولا جماعات ولا أحزاب. الطريق الذي يوصل إلى الله واحد، أن لو استقاموا على الطريقة بالألف واللام، طريقة واحدة بس، أن لو استقاموا على الطريقة، كل من استقام على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فطريقته باطلة وهو ضال، وما في ذلك شك. هذا من الأدب معه صلى الله عليه وسلم. ومن الأدب معه عليه الصلاة والسلام التأدب عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي، كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم الحديث في السلسلة الصحيحة: من ذكرت عنده ولم يصلي علي خطئ به طريق الجنة. صلى الله عليه وسلم خطئ به شنو؟ طريق الجنة. البسمع اسم الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يصلي عليه خطئ به طريق الجنة، ما في ذلك شك. وتعظيمه وإجلاله، كان مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة يحدث بالفقه، فاجلس على أي حالة، فإذا جاء وجلس لشرح الموطأ الذي هو أحاديث، توضأ ولبس الحلة ورجل الشعر وطيب نفسه ولحيته، ثم جلس يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف عليك الإجلال ده. والله في ناس علماء، والله لما نجي يدرس الأحاديث يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحمى ويتنظف ويتوضأ ويلبس عباية، مما يجي لابس عباية ومتريح معناه درس شنو؟ حديث. أما الفقه ده ما كلام علماء، فلان قال فلان قال فلان قال، ده بيجي قاعد بأي طريقة، يلبس أي حاجة، بعراقي، بجلابية، بأي حاجة، ما عنده مشكلة. يا السلام، هذا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأدب مع الخلق، الأدب مع الخلق أهم شيء في أدبك مع الخلق، أن تعامل الخلق على حسب رتبهم ومراتبهم، هذا أساس الأدب. وجاهات ولا كيف يعني؟ لا، وجاهات ولا كيف؟ ده الوجاهات؟ لا، لكن تقييم في الدين. مثلا لو أنك قلت لي: أنا أعامل والدي كما أعامل أصحابي، لاعتبرتك سيء الأدب. فالوالد له أدبه، والأخ والصديق له أدبه، السلطان له أدبه، والعالم له أدبه، والقريب له أدبه، والغريب له أدبه. زول أول مرة شوفه لو دخلت فيه شمال طوالي وين مشتاقي؟ قلت هذا مجنون ولا شنو؟ فيش نازل وين مشتاقين وطولنا من وطوالي أهو كيف تهزر معاه وطوالي ولو عندك حاجة دينا؟ بيقول أكيد زول ده ماله، بيقول هذا مجنون مفوت سطر، بيقول ولا بيقول شنو هو المجنون؟ بيقول شنو؟ فات سطر، بيقول ده فات سطر. لكن زول صاحبك طوالي أنيسك ده ممكن تهزر معه وتضحك معه، وفي زول لأول مرة تقابله كل يحتفظ بمقدار ومساحة من التعامل، ويكون التعامل بنوع من أنواع الجفاء والوحشة والحذر، ده من الأدب. الضيف له أدب غير الضيف. في زول بيجيك طوالي وفي زول ضيف بتعامله واحد، إذن معناه أن تعاملهم على حسب مراتبهم بما يليق بهم، وأن تنزل كل صاحب رتبة كل صاحب رتبة في رتبته. هذا هو الأدب الصحيح، تمام ولا ما تمام؟ طيب يقول ابن القيم، والله ابن القيم ده النقطة دي بالغ فيها مبالغة، قال انظر إلى الأدب، انظر إلى الأدب هو سبب السعادة في الدنيا والآخرة، وعدمه سبب الشقاء في الدنيا والآخرة. انظر إلى أدب الصديق أبي بكر لما قدم ليصلي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وشعر أن رسول الله قد جاء إلى الصلاة أبى أن يتقدم ورجع، وقد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم الصلاة فأبى، وبعد الصلاة رجع إلى الخلف. قال ما منعك أن تكمل؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله. قال ابن القيم، شوف ابن القيم ده كيف قال، بعدد الخطوات التي رجعها الصديق إلى الوراء قدمه الله على سائر الأمة بمسافات تقطع دونها الأعناق. أبو بكر ده ربنا قدمه بالأدب ده، قال لك قال لي ما صلي، قال صلي وانت فيه. ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله، بعدد الخطوات التي رجعها أبو بكر إلى الوراء قدمه الله على الأمة سعيا وجمزا. جمزا يعني شو؟ جمزا يعني قفزا، نط نط، تقول نط نط. فات الناس كلها كسح وكسح، أبو بكر كسح الأمة دي كسح جد، زول بيحصلوا ما فيه. جمزا قال بما تقطع دونه الأعناق، يعني ستحصل مكاتب أبو بكر كان موت بتحصل. دخل الأدب ده مهم. قال انظر إلى أدبي الذي تأدب مع والديه، كيف أن الله به فرج عنه ضيقه في الغار، الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى شنو؟ إلى غار، وجاء الصخرة فسدت عليهم فوهة الغار، توسلوا بأعمالهم الصالحة، فتوسل أحدهم ببره لشنو؟ لوالديه. ياخذ كمان بر، ده بر مبالغ يا أخي. قال كان بيحلم لأبو أمه يجيب لهم الأكل، يسقيهم في الأول حتى يسقي صغار بيجي مربون. اليوم ذيك البهائم تأخرت في الخلا لحد ما جات أمه أبو نامه، شال القدح ودليه واللي قالوا نايمين، مسك القدح واقف فوق لحد الصباح أبو يسقي عياله، عياله ماسك اللي في كرعينه يقول لا سقين أبو يسقيهم، لحد ما أمه أبو صح من النوم سقاهم، بعدك سقي عياله. قال اللهم إن كنت فعلت هذا لوجهك فرج عنا، فانزاحت الصخرة فخرجوا يمشون. يا سلام، ما بيحصل لأنه متفلسفين نحن. بيقول لك يا أخي ما فيها شنو، أنا كان حاسس سيدة الصغار دي ذاته الله بيدين أجر، فيها شنو؟ يقول لك ما في حاجة، كان بيسجين طوالي بيسجين ناس أو شفع طوالي أكلمك، لأنه بيحكم راسه، بدخل راسه في الدين، بدخل عقله في الدين. كان بيقول لك، كان بيتهدى يقول لك فأشنو يعني هم ناموا يعني؟ قال لك أول حاجة أبي صحيحون عشان ما يزعجون، وأبا يسقي غبوقه، الغبوق ده هو الحليب اسمه غبوق، في الحديث ورد انه اسمه غبوق، وابى ان يسقي غبوقه لعياله قبلهم لانه ما كان يفعل ذلك ابدا. يا اخي الادب مع الوالدين ده، يا اخي الادب مع الوالدين ده مهم. يا سلام، هذا من الادب مع من؟ بعدين قال وكيف انظر الى من اخل ببر امه متاولا جريج العابد في الصلاة النافلة نالته أمه، قال أمي ربي أمي ربي ربي، فأتم الصلاة، فعرضه ذلك لتكسير صومعته ولرميه بالفاحشة وضرب الناس له. أيوة، قال لو كان فقيها لقطع صلاته وأجاب أمه. يا السلام يا أخي الأدب ده، والله يا أخواننا الأدب ده، يا السلام يا أخي، يورث الإمامة. ابن القيم يقول ما صار أبو بكر إماما على الناس إلا بأدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام السلام، الأدب مع الخلق ده مهم يا أخي. طيب، قال صاحب المنازل، منو؟ الهروي. قال صاحب المنازل: الأدب حفظ الحد بين الغلو والجفاء بمعرفة ضرر العدوان. يا السلام، يقول ابن القيم: دين الله بين الغالي فيه والجاف عنه. الذي يتشدد في الدين أساء الأدب مع الله لأنه عدوان، فعل الذي لم يأمره الله به، هلك المتنطعون. والذي يفرط بحجة الدين يسر، الواحد تجيع في المنكرات تقول له شنو لك الدين يسر؟ الدين شنو؟ الدين يسر. ابن القيم جاب هنا كلام رد في الصميم، يقول رحمه الله، اسمع هذا الكلام، كلام لطيف جدا، يقول: الدين يسر، الدين الذي فعله رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يناقض قوله فعله، فإنه كان يخفف في الصلاة ويقرأ بالصافات. ومن اليسر أنه كان تقام صلاة الظهر فيكبر، ويخرج الرجل وقد كبر للتكبيرة للركعة الأولى، فيخرج إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يتوضأ، ثم يدرك التكبيرة الأولى مع رسول الله. قال: هذا عين اليسر، اليسر في فعله وليس في فعل غيره، لأنه هو الذي قال الدين يسر. فمن الناس من يرى أن الدين يسر، قال هذا كلام القيم، قال: فينقر الصلاة ويسرقها. جاب مثال، قال: إذا كان هنالك شخص قد جاع جوعا شديدا ووجد طعاما، فأخذ لقمة واحدة أو لقمتين تكفي؟ لا تغني عنه شيء. قال: وكذلك المؤمن يأتي إلى الصلاة لأنها غذاء روحه جعانا، فإذا ركع ركعات سريعة دون أن يقف عندها كان بمثابة الجائع الذي أكل لقمة واحدة. أما أهل الإيمان فيشبعون من الصلاة شبعا شديدا بتطويلها وإتقانها. كلام لطيف جدا بالمناسبة. ولذلك يقول، ضرب مثال، قال مثلا: الأدب مع الله في الصلاة بأن تكمل الصلاة وضوءها وأركانها ومستحباتها، وأن توقعها كما صلى عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ده الأدب فيها. الخروج من الأدب أن تفرط بأن تنقرها سريعا وأن تسرقها سرقة، اللي هي الكلفة، تكلفت الصلاة، ده سوء أدب مع الله. والذي يبالغ ويغلو في الصلاة مثل يوسوس في النية ويرفع الصوت ويجهر بالأذكار والدعوات السرية وتطويل ما كان من السنة تخفيفه، السنة قالت خففه يجلو يطول، هذا سوء أدب مع الشرع أيضا. فالأدب من ذلك التوسط في كل شيء. قال في الأنبياء: الأدب في الأنبياء أن لا تغلو فيهم كما غلت النصارى في المسيح، وأن لا تجفو عنهم كما جفت اليهود في الأنبياء. النصارى بالغوا في المسيح، واليهود قتلوا منهم، قتلوا الأنبياء، والأمة الوسط هم الذين عزروا الأنبياء ونصروهم واتبعوا ما جاءوا به. أن تكون وسط في حقوق الخلق، كيف؟ أن تكون وسطا في حقوق الخلق، قال ابن القيم: ألا تفرط في حقوق الخلق فتضيعها، وأن لا تستغرقك حقوق الخلق بالكلية فتضيع صلواتك وأذكارك وعباداتك وصحتك ومصالحك. صح ولا ما صح؟ إنه الحقوق دي تحت الخلق ما تقوم تباري حقوق الخلق، الصلاة الفريضة ضيعها والصلاة في الجامعة تضيعها. كنت بين أزولي أقول له كنت بجيب في الموية وبسوي للناس، تسوي للناس على حقوق الله؟ وفي نوع من الناس ماسك الجامع ده يا زول الرحام، يقول لك يا زول الله ما في وقت، والله ما قادرين نصلي ذاته كويس. احنا الارحام يا زول القران ده احنا لو متنا كده والله نمشي النار، اخير نقرا لنا القران اخير يبقى قافل نفسه في الدين، ارحام ما يصلوا. وفي زول مباري ارحامه الصلاه في الجامع يضيعها. طيب قال الهروي وهو على ثلاث درجات، الادب على ثلاث درجات. قال الدرجة الأولى منع الخوف ألا يتعدى إلى اليأس، كلام جميل. ومنع الرجاء ألا يخرج إلى الأمن، وضبط السرور ألا يضاهي الجرأة. أخذ كلام لطيف جدا من الهروي رحمه الله. طيب كلام ابن القيم شنو يقول؟ الخوف من الله مطلوب، لكن إذا خفت من الله خوفا آيست من رحمته أسأت الأدب معه. الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. فبالتالي الخوف إذا جاوز حده أفضى إلى اليأس والقنوط من رحمة الله، وهذا سوء أدب. شنو سوء أدب مع الله؟ ولذلك حد الأدب في الخوف ما حجزك عن محارم الله. والرجاء الذي يجعلك تأمن مكر الله سوء أدب مع الله. تؤمل وتثق في الله وترجو رحمته رجاء شديدا، ولكنك لا تخاف مكره ولا تأمن مكره ولا تأمن عقابه، فإن الله جل وعلا قال فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فابن القيم جاب كلام لطيف، قال حد الخوف ما حجزك عن المحارم، وحد الرجاء ما طيب العمل وسهل السير إلى الله. الرجاء الصحيح هو بيعمل شنو؟ بيحملك على السير إلى الله، يعني ترجوه لتعمل صالحا. أما إذا رجوته واتكلت على الرجاء وعطلت الأعمل وأمنت مكر الله كنت بذلك شنو؟ سيء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. لا مكر الله عموما، أي أيوة عموما. المكر على نوعين، مكر الله نوعين، مكر بمن يمكر ومكر بالطائعين الذين حنعرف بعد شوية الذين لا يلوذون به فيتكلون على أعمالهم فقط، وهذا عين المكر. الاتكال على الأعمال الصالحة دون أن تلوذ إلى الله بالانكسار والذل هو عين المكر بالعبد، أعوذ بالله. طيب قال وضبط السرور أن يخرج إلى مشابهة الجرأة. يا سلام، هنا كلام لطيف جدا. يقول ابن القيم إذا أتاك خير من الله عز وجل وأكرمك الله بنوع كرامة، أنت مثلا مزنوق سألت الله ربنا فرج لك، قلت لي الله أنا داري الحاجة الفلانية بس، الله جاب لك زي ما طلبتها، سيخالجك ويخالطك في دواخلك نوع من أنواع السرور والفرح. قال ليكن سرورا لكن لا يظهر إلى الجرأة، لا يتعدى إلى الجرأة أو لا يشابه الجرأة، بأن تظهر بأنك كل شيء تطلبه ربك ينفذ لك. وبالتالي قال السلف الأولياء من السلف إذا ظهرت على أيديهم كرامات أخفوها خشية أن تكون استدراجا من الله لهم. طيب هنا يقول ابن القيم كلام عجيب عجيب عجيب. يقول شنو؟ يقول النفس قرينة الشيطان. النفس زي الشيطان يا إخواننا، الشيطان بضل والنفس ما لا بضل، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، النفس بضل. قال النفس قرينة الشيطان، فالنفس البشرية إذا جاءتها هبة من الهبات من الله، علم مثلا ربنا أداك علم في الكتاب، فهمت القرآن ده وحفظته وعرفت تفسيره وجيحته، آتاك الله علم، النفس تفرح بذلك. فإذا اعتمدت النفس أن هذا منها وليس من ربها عندها سيرفع الله عن العبد تأييده. سيرفع الله عن العبد شنو؟ تأييد. عشان كده قال شنو؟ شو ما هذا الكلام لطيف؟ قال ابن القيم: وضبط السرور عند وقوع الخير وحصول البركة والكرامة من الله أن تلود إلى الذل والانكسار والافتقار إليه سبحانه ومطالعة عيوب النفس. قال: وتأمل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الظفر وعند النصر وعند فتح مكة. لما فتح الله عليه مكة دخل هو على ناقته وقد طأطأ رأسه حتى مست لحيته ركبته أو سرجه من الذل والانكسار لمن نصره. يا سلام، يا كلام كلام كلام كلام، يعني يعني في غاية اللطف. طيب، إذن هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية: الخروج عن الخوف إلى ميدان القبض. وهذا سهل لأنه مشروع في المرة الأولى. الخروج عن الخوف إلى ميدان القبض. أنت كنت خايف شديد، الخوف الشديد يضرك لأنه بوديك لسوء شنو؟ سوء أدب. تقوم تخرج من الخوف إلى القبض، تنقبض عن المحرمات بس. معناها الأمر الأول يجعل خوفك له حد، صح؟ طيب، الأمر الثاني يجعل خوفك لا يزول بالكلية. هذا معنى الكلام، معنى القبض أن لا يزول خوفك بالكلية، فلا مخالفة ولا بطالة. يعني أنت قاعد متكل على الله تقول بس الله بيرحمني وما بتعمل حاجة، ولا عندك مخالفات وشنو ومرتكب المعاصي. الخوف الذي يقبضك، يقبضك عن المحرمات. قال: والصعود من الرجاء إلى ميدان البسط. الرجاء تخليه رجاء محدد، رجاء ينفعك في أنه يحركك نحو الطاعات فقط، وليس رجاء اتكال وبطالة. واضح؟ طيب، قال: ثم الترقي من السرور إلى ميدان المشاهدة. الترقي من السرور ما قبل، قال السرور ما يبقى شنو؟ جرأة. السرور ما يبقى شنو؟ جرأة. طيب المطلوب شنو؟ هناك وراك السرور ما يبقى كده، الخوف ما يبقى كده، هنا وراك الخوف يكون شنو؟ يعني قال لك خوفك لا يكون يأسا لكن يكون شنو؟ قبضا. خوف يمنعك من الشهوات، ورجاء ما يكون، لا الرجاء ما قلنا جرأة، أه؟ الرجاء لا يكون شنو؟ لا يكون اتكالا، إنما يكون شنو؟ بسطا، يدفعك إلى الطاعات فقط. والسرور لا يكون جرأة، يكون شنو؟ يكون مشاهدة. بمعنى إذا أتيت بطاعة سرورك بها أن الله وفقك إليها، فأنت تشاهد توفيق الله في كل أعمالك التي تسر بها. هذا يجعل السرور ماله، بيضبط السرور، يجعل السرور ليس جرأة إنما شنو؟ مشاهدة. يعني لا تجعل سرورك بإكرام الله لك جرأة، اجعله شنو؟ مشاهدة، شاهد توفيق الله. خوفك من الله لا يكن يأسا، اجعله شنو؟ قبضا. رجاؤك كويس، لا تجعله أمنا، اجعله شنو؟ بسطا، يدفعك إلى الطاعات. طيب، الدرجة الثالثة يقول الهروي: من الأدب معرفة الأدب. معرفة شنو؟ الأدب، بالاطلاع على حقيقته في كل درجة من الدرجات التي ذكرناها. معرفة الأدب بالاطلاع على حقيقته في كل درجة. قال: معرفة الأدب. ثم الفناء عن التأدب بتأديب الحق. يا سلام، ده كلام جميل جدا. ثم الفناء عن التأدب بتأديب الحق. شوف، الفناء عن التأدب، أنت لا تزعم أنك مؤدب لأنك تفنى في النظر إلى أدبك، يعني يضمحل نظرك إلى أدبك فلا ترى نفسك مؤدب. ولو زعم الناس أنك مؤدب تقول: إنما بتأديب ربي لي. الفناء عن التأدب بتأديب الحق. بتأديب الحق لمن؟ لك. يعني شوف قال شنو؟ ثم الخلاص من شهود أعباء الأدب. يا سلام يا أخي، ده كلام عجيب. ثم الخلاص من شهود أعباء الأدب، شوف الكلام ده كيف يقول ابن القيم. شهوده، شهود العبد، شهوده توفيق الله غلب شهوده أدبه. فهو لا ينظر إلى أدب نفسه، لكنه ينظر إلى الذي أقامه على هذا الأدب. إخوان واضح الموضح؟ طيب كالآتي، الرجاء سهل جدا، تؤمل في الله وترجو رحمته، لكن ينبغي أن يكون هنالك عمل. الرجاء بغير عمل أم لمكر الله. فحد الرجاء في مقام الأدب مع الله أن ترجوه بعد أن تقدم العمل. وهذا الرجاء الذي يصعدك إلى ميدان جنو البسط، العمل يعني البسط العمل. والخوف، كثرة الخوف والوعيد والمعاصي والخوف منها تجعلك تقلق بمعاصيك دون أن تفعل صالحة، تعطلك. ولكن الخوف المراد به ألا يكون يأسا، إنما أن يكون قبضا من المحرمات. الخوف يمنعك من المحرمات، لكن خوف يمنعك حتى من الطاعات، هذا خوف مذموم. والسرور والفرح بعطاء الله لك ومواهب الله التي أنعمك الله إياها. إخواننا الفصاحة موهبة، العلم موهبة، حفظ القرآن موهبة، الواقد صاحب السير والأخبار والتاريخ. المأمون أعطاه صورة ليحفظها من القرآن فعجز، قال هذا رجل فتح له في التاريخ فقط. تجني في التاريخ يوريك عبد المطلب حببته منه وجده منه وسكنه متين وبالزمن وحافظ لك القبائل والأشعار والساكنين وين وناس وين وجرهم والوين والحجون ومكة والمدينة والصحابة والغزوات. علم إلا سكته، سورة من القرآن ما يقدر يحفظ. قال هذا رجل فتح له في التاريخ. الله اداك موهبة، إذا قلت أنا عندي وأنا عندي صار سرورك بمواهب الله جرأة، لكن تضبط الجرأة بمشاهدة

0: الفناء عن التأدب بتأديب الحق، يعني يغلب شهودك أن الله أدبك، هذا يغلب نظرك إلى أدبك، فأنت لا تنظر إلى أدبك لأنك مقر أن الله هو الذي أدبك، ففكرك ليس مع أدبك إنما مع عظمة الذي أدبك. أعطيك مثال، واحد لقى زول عالم بيشرح شرح تجيل يفسر القرآن، ده بيدخله جوه قلبك، عارف ده شنو؟ قال سبحان الذي أعطاه، سبحان الذي شنو؟ أعطاه، يعني قال رسول ده الله، بس الله الدو، سبحان الذي أعطاه، هذا اسمه شهود الحقيقة. لذلك قال ابن القيم رحمه الله حقيقة الأدب، ده كلام رفيع جدا لابن القيم، قال شنو؟ قال الفناء عن الأدب هو حقيقة الأدب. قال حقيقة الأدب أنه صار مؤدبا مع الله ومع الناس حتى صار الأدب سجية وحالا ملازما له لا ينفك عنه أبدا، مؤدب دائما. فبالتالي هو إذا تأدب مع الله أو مع غيره لم يتكلف الأدب، وبالتالي الأدب جزء منه، صار الأدب صفة لازمة له. فلما صار الأدب صفة لازمة له فهو لا يتكلفه، وباستغراقه في شهود من أنعم عليه بالأدب صار لا ينظر إلى نفسه مؤدبا، وبالتالي لا يتحمل أعباء الأدب. إخواننا الزول المؤدب طوالي ما بتكلف الأدب ما بيحمل أعباء الأدب، لكن أنت في كل موقف تقول والله أنا حابب أكون مؤدب في الموقف ده، وبعدها تحاول تبقى مؤدب، لكن لو زول أصلا مؤدب بطبعك ما بتقول، ما بتتحمل أعباء الأدب، بتكون مؤدب بتلقائيا. وهذا لا يكون إلا بعد أن تمرن نفسك على الأدب، فيصير الأدب لك سجية دائمة. وهنا يقول الهروي: ثم الفناء عن التأدب بتأديب الحق، ثم الخلاص من شهود أعباء الأدب. قال ابن القيم: ولا يكون الخلاص من شهود أعباء الأدب إلا بعد أن تفنى عن أدبك بالنظر إلى من أدبك، تفنى بشهود نفسك وأدبك بالنظر إلى من أدبك. فطالما أنت تنسب التوفيق إلى الله فأنت لن تتحمل أعباء الأدب، ولن تتكلف الأدب، ولن تتعب. هذا معنى شنو؟ معنى كده واضح ولا ما واضح؟ ولا تاني أشرحها؟ أيوة، تفنى يعني شنو يا أخوانا، فهمتوها؟ تفنى ما تعاين لأنك أنت مؤدب، وبيخليك ما تعاين لأنك أنت مؤدب شنو؟ نظرك إلى من أقامك في مقام الأدب. عرفت؟ المنزلة الجاية منزلة اليقين. نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية درس الأدب من كتاب مدارج السالكين، وإلى أن ألتقيكم في حلقة جديدة ودرس جديد من دروس هذا الكتاب. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في أثير الوطن. اشراقة نور في أثير الوطن.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله

0: عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين من النار. ثم أما بعد، فقد أحببت بحول الله دائما في سياق دروس القرآن العظيم ومن داخل مدرسة القرآن الكريم أن نعود بالمراجعة والمذاكرة على دروس الذكر بالقرآن وبالآي العظيم وبما يلحقه من الأحاديث النبوية الشريفة، تفصيلا لمختصر سبق أن عرضناه بغير هذا المسجد أي في المسجد الآخر. وذلك أن الاستفادة من القرآن باعتباره ذكرا لها منهجية خاصة ليست كسائر الطرق والوسائل للتعامل مع القرآن تلاوة وتعبدا، بل التعامل مع القرآن الكريم على أنه ذكر يذكر العبد به ربه له خصوص في المنهج وله خصوص في التعامل والاستعمال. ولذلك وجب التنبيه إلى أن العبد الذي يسلك إلى ربه عبر معراج القرآن إذا أراد حقا أن يستفيد من هذا الكتاب العظيم الذي هو كلام رب العالمين فلا بد له من التعامل معه على سبيل الآية الواحدة، أي أن يأخذ القرآن آية آية لا أن يأخذه جملة. وقد علم أن ما نزل القرآن مفرقا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذا المنهج الذي به نزل القرآن، به نزل القرآن، هو المنهج الأسلم والأكمل للتعامل مع القرآن العظيم والآيات الربانية على سبيل الذكر، أي بذلك يحصل العبد ثمرة الإيمان ويجد بصيرة القرآن آية آية. وكثير من الناس يشكو: أقرأ القرآن ولا أزداد إيمانا، أقرأ القرآن ويحصل لي شروط. المشكل في الطريقة. كثير من الناس يعني كثير جدا تنصحه بالقرآن يقول لك ودي كان قرأ القرآن ولكن كيوقع لي شروط، العقل ديالي كيغيب كيمشي، ملي نبدا الحزب ما كنعرف راسي حتى كنلقى راسي ساليت كملت، نبدا الصوره ما كنشعر براسي حتى كنلقى وصلت نهايه الصوره، ماذا قرات وكيف قرات لا ادري. كيوقع البنادم سهو يوقع له شروط ولا يحصل له الذكر، لان الذكر انما هو امر متعلق بايقاظ القلب، فاللفظ الذي لا يوقظ القلب فان الانسان آنئذ لم يتعامل معه على انه ذكر. يعني الايه القرانيه أو العبارة التسبيحية إلى ما فيقتش القلب ديالك فإذا هذه الآية أو ذلك الحديث أنت ما تعاملتش معه على أنه ذكر، ولذلك فإنك لم تتذكر. أول شيء خص يقع بقلب العبد المؤمن وهو يتعامل مع كلام الله جل وعلا، أول شيء ينبغي أن يقع بقلبه هو أنه يجب أن يأخذ القرآن على أنه يتلقاه من لدن رب العالمين. وسبقت الإشارة إلى هذا، يعني هذا التعبير القرآني العجيب في قول الله جل وعلا: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فالله جل جلاله كان يلقي ويلقي القرآن على قلب عبده محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يتلقاه. هذا اللفظ هذا في هذه الآية وفي غيرها مفتاح والسرد ديال الذكر باش تتعامل مع القرآن الكريم على أنه ذكر. لما تدخل من هذا الباب ستجد القرآن قد انفتحت أبوابه على حقائقه الإيمانية، ستصبح آنئذ تجد المشاهدات القرآنية من الحقائق الإيمانية تسري من الآية إلى قلبك بشكل مباشر. وهذا هو المنهج اللي رب العالمين أعطى به القرآن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: وإنك لتلقى القرآن، لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم جل وعلا. وهذا المنهج هو الذي تعامل به رب العزة مع سائر الأنبياء منذ نزول الكلمات الأولى، كلمات التوبة التي سبق أن بينا فيها تفصيلا في هذا المسجد، على آدم عليه السلام حينما قال جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وسبق البيان أن آدم عليه السلام في ذيك اللحظة كان أفقر ما يكون وأحوج ما يكون إلى رحمة ربه وإلى توبة ترجع إلى قلبه السكينة والهدوء أو الاستقرار، لأنه حينما علم عليه السلام ما علم من أمر خطيئته وأنه قد نسي العهد ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فوقع منه ما وقع من أكله من الشجرة، ووقع ما وقع من أمر الله جل وعلا، قلنا اهبطوا منها جميعا. صار آدم عليه السلام حزينا فقيرا، يعلم أن لا من جاء من الله إلا إليه، وأن لا من جاء منه إلا به جل وعلا. واحد الإنسان عارف الدواء دياله فين كاين، ومكان هذا الدواء واحد ووحيد لا يتعدد، فلا من جاء منه إلا إليه، ولا من جاء منه إلا به، ما عندوش خيار، ما عندوش أبواب أخرى يطرقها إلا باب الرحمن الملك الديان. ولذلك شيء طبيعي أن القلب آنئذ يذل لخالقه ويخضع ويخنع ويخشع، فهو إذن في حالة الفقر التام إلى الله جل وعلا. فقر، إن الفقير إنما هو الإنسان صاحب الحاجة، المتذلل السائل الراغب، غير مستغني، بل هو في حاجة شديدة، هذا فقر. وعبد الله آنئذ آدم عليه السلام كان أفقر ما يكون إلى رحمة الله في تلك اللحظات من بعد أن أهبط وأخرج من الجنة. ولذلك يعني في حاجة الغيث، حل الأرض اللي عطشانة وأصابها قحط وجدب لسنوات، أصيبت بسنين قحطة، كتكون مشتاقة إلى الماء، القطرات ديال الماء بمجرد ما تنزل تمتصها الأرض امتصاصا سبب العطش الشديد اللي في الأرض، قطرات التي تنزل مباشرة تمضي في التراب تتسرب إلى باطن الأرض. فكذلك الإنسان عند حاجته، وآدم في هذه اللحظة كان في حاجة إلى حل، لأنه مازال ما كيعرفش التوبة، هذه التجربة الأولى في حياة البشرية فيما يتعلق بالخطيئة. أول غلط داروا بنادم هو هذا، هو أنه أكل من الشجرة التي نهي عنها، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فلذلك آدم ما عندوش تجربة، ما عندوش حل، فيحتاج إذن إلى حل من الله جل وعلا. أما الشيطان فقد علم أنه قد كذب وأنه قد خدعه، فما يمكن أبدا أن يعود إليه إطلاقا، والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، فما بقي إلا رب العالمين. لا جاء إليه متضرعا، لا يملك شيئا يقوله، لا يملك حلا، ولذلك رب العالمين أنزل عليه أن يتوب، علموا كيفاش يتوب. فقال جل وعلا فتلقى آدم، يعني القلب ديال سيدنا آدم عليه السلام كان بحال هذيك الأرض الجدبان اللي قلنا، يعني عطشانة، طاحت القطرات ديال التوبة على قلبه، والكلمات ديال التوبة على قلبه بحال المطار ديال الرحمة. فتلقى، ولذلك عبر القرآن الكريم بهذه العبارة ديال التلقي، فتلقى كيتسناها، كان ينتظر محتاج. فتلقى، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. بهذا المنهج نزل الذكر عبر كل تاريخ الأديان على جميع الرسل، من صحف إبراهيم إلى توراة موسى إلى إنجيل عيسى وزبور داود، وكل ما نزل قبل القرآن وكذلك نزل القرآن، يعني بهذه الطريقة نفسها نزل القرآن الكريم. ولذلك قال الحق جل وعلا وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان في حاجة إلى القرآن، لأنه قبل ما ينزل عليه القرآن ما كان يدري شيء، كان إنسان يعني تائه، كان يعيش ضلالة الحيرة، يعني ضلالة الحيرة ذاك الإنسان اللي ما عرف، بغي الحق، بغي الحق وكي ما عرفوش، ووجدك ضالا فهدى، كي يقلب من هنا من هنا، ينظر إلى السماء ينظر إلى الأرض، أين مصدر الحقيقة من الكون؟ فجاءه القرآن في الوقت المناسب عند الحاجة الشديدة إليه، ينبئه عما كان يبحث عنه، داكشي اللي كان كيقلب عليه جاه كيخبره به. فجاءه، بل نزل عليه القرآن دواء وشفاء، وإن فزع منه أول الأمر، في الأول خاف لأنه ما عندوش تجربة ديال الوحي، ولكن من بعد أن يطمأن إلى أن الكلام كلام الله جل وعلا وجد عليه السكينة والرحمة والشفاء والدواء. فكان أعظم منة من الرحمن على الإنسان نزول القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، كأنه كان ميتا فأحياه جل وعلا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كان يدري شيء من هذا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وإنك أي محمد عليه الصلاة والسلام، وإنك لتهدي أي بهذا القرآن، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأخذوا القرآن يجب، اللي بغى يتذكر بالقرآن وينزل عليه القرآن على قلبه رحمة، يدخل له في النفس ديالو على أنه روح يجدد له الحياة دياله، ويبدأ يشوف بعيون بصيرته حقائق الإيمان من كل آية آية من كتاب الله. من أراد هذا فعليه أن يقرأ القرآن، بل أن يتلقاه أو أن يقرأه على سبيل التلقي كما تلقاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وبحول الله سنبين كيف. وقد امتن الله جل وعلا على محمد عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين أجمعين بهذا، وأيضا قال الحق جل وعلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والقول الثقيل قطعا وطبعا هو القرآن العظيم. قول ثقيل لأن كل لفظة منه تحمل من المعاني الربانية ما لا طاقة للعقل البشري على استيعابه كاملا. كل كلمة من القرآن فيها الكنوز من المعاني الربانية والحقائق الرحمانية، الشيء اللي العقل ديال بنادم ما عندوش القدرة يستوعبه كامل، وإنما تأخذ منه على قدر صفاء قلبك واستعداد حاجتك وصدقك. كل واحد كيأخذ على حساب جهده هو وعلى حساب الصدق دياله والصفاء دياله مع الله تعالى، كيعطي رب العالمين من المعاني والحقائق القرآنية. وهذا واضح جدا في كثير من الآية القرآنية صراحة أو ضمنا، من مثل قوله جل وعلا: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، يعني تخيل بالعقل ديالك لو أن الغابات ديال الكرة الأرضية كلها يقبطوها الناس ويبردوها وينجروها قلومة، غابات يتنجروا قلومة، يعني العقل والخيال ما عندوش القدرة يستوعب العدد ديال القلومة اللي غادي يطلعوا. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، هذه الأقلام قلت العقل لا يستطيع أن يستوعب إحصاء لعدد الأقلام الذي ينتج من بري الأشجار في الأرض أقلاما، ثم المداد، المداد باش غادي نكتبه. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يتحول البحر ديال الكرة الأرضية كله مداد، وهذا البحر الذي في الأرض ممدود عنده روافد بحرية أخرى كتصب فيه، كم؟ سبعة أبحر. والسبعة في العربية عند العرب لما تجي في بحال هذا السياق ديال التكثير، يعني العرب لما يتكلموا في سياق التكثير يعني المعنى ديال يقول شي حاجة كثيرة، كيقول سبعة، كيعبر بسبعة ولا بسبعين ولا سبعة وسبعين، ماشي كيقصد راه سبعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، لا، كيقصد يعني عدد كثير لا يحصى، كيسميه سبعة. يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت، ما كتسالاش ما كتكملش كلمات الله، لأنه لا تنحصر ولا تعد ولا تحصى. مع أن القرآن إلا بغينا نحسبوه كلمة كلمة نحسبوه، هما حسبوه الحروف ديالو العلماء، حسبوه الحروف حرف حرف حسبينه، ما يقد حد يزيد حرف في القرآن ما يقد ينقص. فدل ذلك على أن كل كلمة من القرآن لا تنفذ معانيها بهذا المعنى. شد كلمة واحدة لفظة، لفظة الحمد من سورة الحمد، أو لفظة الرب، أو لفظة الحكمة، أي كلمة من القرآن خذها وتبغي تطلع المعاني ديالها، تبدأ تأخذ من الأجيال منذ أن بدأ التفسير من عهد الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الناس هذا وإلى آخر من يكون على وجه الأرض، لن يأخذ من بحر تلك الكلمة إلا كما يأخذ طائر البحر إذا أمسك سمكة أو قطرة من البحر، فماذا يأخذ؟ لا شيء. سيدنا موسى عليه السلام لما سألوه بنو إسرائيل قالوا له: من أعلم الناس؟ شكون هو العالم ديال الناس؟ قال لهم: أنا. فرب العالمين أراد أن يؤدبه وأن يعلمه بأن لا يقول أنا، مرارا تكلمنا على هذا أنا ما كيبغيهاش الله سبحانه وتعالى، وسيدنا محمد ما كانش كيبغيها، لأن اللي قال أنا في الأول هو إبليس، أنا خير منه، وفيها الأنانية. فقال له الرب جل وعلا: بلى يا عبدي، هنالك من هو أعلم منك، كاين واحد أعلم منك. قال له: يا ربي نمشي نتعلم. فأرسله إلى الرجل الذي تعلمون، الخضر عليه السلام، في القصة اللي في سورة الكهف. نجيب الشاهد، قصة طويلة وتعلمونها من سورة الكهف. لما ركب مركب سيدنا موسى مع الخضر في السفينة، يعني كيمشي القضية ديال الحدث، خرقها فقال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، هذا حدث، لا حدث آخر ما كاينش في القرآن، كاين في الحديث. الخضر عليه السلام انتبه لواحد الطير جاء وحط في ديك السفينة، حط في واحد العود من العيدان ديال السفينة وضرب في البحر، طيور اللي كتصيد الحوت أو تصيد بعض الحشرات البحرية، وخطف شي خطفة، طلع واحد القطرات ديال الماء ديال البحر من المنقار ديالو طاحوا. قال له الخضر، قال لسيدنا موسى، قال له شفت هذا الطير هذا، نقر هذيك النقرة في البحر شحال هز ديال الماء؟ والو. قال له فكذلك علمي أنا وعلمك أنت من علم الله جل وعلا لا يبلغ ما أخذ هذا الطير من البحر من الماء. ولذلك قال الحق جل وعلا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ما نفدت كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا. كلمات الله عميقة بعيدة ضاربة في عمق الغيب، هي ما جايش من تجربة بشرية سبحان الله، ولا من أفكار، ولا من تجارب، ولا من لغة عادية، بل كلمات الله مصدرها الغيب من اللوح المحفوظ المحيط بكل شيء في العالمين، من تما جاء القرآن الكريم. فهذا الكتاب العظيم رسالة الله إلى الناس، يعني كنز، كنز عظيم والله. إن المتدبر في القرآن وفي آياته حينما يبصر مثل هذه الحقائق لا يأسى ويأسف، بنادم يجيه الأسى ويجيه الأسف أنه ما يمكنلوش يعني يتعمق في القرآن بالشكل اللي يروي العطش، نظرا لأنه العمر ما كيكفيش حقيقة. إذا كان هذا الكتاب من هذه الطبيعة ومن هذا الشأن فأي عمر يكفي لهذا؟ يكفيش عمر بنادم. ولذلك أمرنا أن نأخذ من القرآن على منهاج رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يغذي لطائف النفس. رأى النفس الإنسانية عندها أجهزة ديالها، خص شي بنادم يكون مادي بدأ يشوف الجسد دياله بحال واحد الميكانيك، أبدا، هذاك ظاهر الوجود البشري، أما العمق والحقيقة والجوهر ديال الوجود البشري فهي نفسك التي بين جنبيك، وهذه النفس لها لطائف. لطائف يعني الأجهزة ديالها، كما أنه البدن ديالك حتى هو عنده أجهزة، عنده الجهاز الدموي، عنده الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، حتى النفس عندها الأدوات ديالها، وهذه الأدوات هي خصها التغذية، خصها دم، دم يغذيها، كما أن الدم في الجسم يغذي كل الكيان المادي اللحمي العظمي العضلي إلى آخره من الجسم البشري، فكذلك النفس تحتاج إلى غذاء يغذي لطائفها باش تخدم الأدوات ديالها، ما تبقاش اللطائف ديالك معطلة. ولذلك تجد الإنسان لا يبصر ولا يسمع ولا يتذوق، عينيه محلولين ولكن لا يبصر، وودنيه يسمعوا ولكن لا يسمع، واللسان دياله ذواق ولكنه لا يتذوق، لأن أجهزة النفس الذوقية من السمع والبصر والفؤاد كل ذلك عنده معطل بسبب الران أي الوسخ من الذنوب، الزفت ديال الذنوب كيتجمع يسد ويختم على الأبصار وعلى الأسماء، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا حال الكفار أجمعين مع الأسف، وحال كثير من المسلمين مع الأسف. فإذن التغسيل لهذه الأجهزة إنما يقع بغذاء الروح وغذاء النفس، وهو القرآن العظيم، هو الذكر. لا بد للمؤمن أن يكون ذاكرا لله الصباح والمساء باش يطهر الأدوات ديالو ويدير صيانة للطائف النفسية، وإلا بغير هذه الصيانة حتى ولو كانت مشتغلة صالحة مع المدة كتعطل عن العمل، كأي أدوات من العالم المادي إلا خليتها ما خدمتهاش وما نظفتهاش تجي تلقاها صدات، قد صالحة للإعمال ولا للاستعمال. ورب العالمين لحكمة عظيمة نزل القرآن على أنه ذكر باش يخلينا ننتبهوا كيفاش نتعاملوا مع القرآن لنتذكر، وجعل مهمة محمد عليه الصلاة والسلام التذكير، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ومن هنا عندنا آية عظيمة في كتاب الله جل وعلا، هي قوله سبحانه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذه آية واضحة جدا في المنهج الذي به أنزل الله القرآن، نزل رب العالمين القرآن من عنده لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بجوج ديال المراحل وبجوج ديال الطرق. وحدة، طريقة الأولى كتتعلق بالقدر الإلهي الذي لا يعلم الإنسان منه حكمة إلا ما أشار إليه القرآن الكريم إشارة، بالحكم هو على الإجمال مغلقة، هي عند الله جل وعلا. واحد النزلة ديال القرآن بلد ما عارف عليها والو، طبيعتها كيفاش دايرة لا نعلم عنها شيئا، هي في علم الله وحده وحكمها عنده وحده. ونزلة الثانية ديال القرآن أو الطريقة الأخرى ديال نزول القرآن، رب العالمين أعطاها لنا، أي أعطانا حكمتها، لأن المقصود بديك النزلة الثانية باش يستفدوا الناس. ولذلك ما يمكنلكش تستفد واحد حاجة ما كتعرفهاش. فعلمنا الله ذلك تعليما. النزلة الأولى هي إنزال القرآن من عند رب العالمين إلى السماء الدنيا، وهو نزوله في ليلة القدر، وهو قول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفي الآية الأخرى: في ليلة مباركة. هذا الإنزال، نزل القرآن من عند الله للسماء الدنيا عبر السماوات السبع، نزل كامل من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس، كله قرآن نزل نزلة واحدة تل السماء الدنيا مع جبريل أمين الوحي وفي حوزته، لأن رب العالمين أمن جبريل واستأمنه على كلامه جل وعلا، هو أمين السر الرباني فيما يتعلق بالكتب المنزلة، وعلى رأسها طبعا القرآن العظيم. هذا النزول هدف ليلة القدر لا نعلم عنه شيئا إلا أنه واحد الإشارة واحدة على أنه يعني قدر، قدر الله سبحانه وتعالى، فكان القرآن جزء من القدر الإلهي، لأن في هذه الليلة، هذه ديال ليلة القدر، رب العالمين كينزل القضاء دياله السماء الدنيا وكيعطيه للملائكة اللي مكلفين بتصريف الشؤون الإلهية في الأرض. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، من كل أمر، أي من أمور القضاء والقدر، كل ما سيقع من أمر الله في الناس لتلك السنة ينزل من عند الله إلى السماء الدنيا وكيتعطى الملائكة المكلفين بالشغلات ديالهم. ولهذا الشيء باش الشياطين قبل القرآن كانت كتطلع للسماء الدنيا، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، ولكن بعد القرآن فمن يستمع إلانا يجد له شهابا رصدا، يتصنطوا الصريف الكلام والأقلام مما عند الملائكة في السماء الدنيا مما يقع للناس، وكيجيبوا الأخبار للناس عبر الكهنة والسحر والعرافة وما شابه ذلك، الشيطان يعني. ولكن لما نزل القرآن تضربت السماء الدنيا بحراسة مشددة. هذه ليلة القدر كينزل فيها قدر الله عز وجل، ونزل فيها القرآن باعتباره قدر من قدر الله، نزل كامل في واحد ليلة واحدة، إن أنزلناه في ليلة القدر. إذن أش المعرفة ديالنا احنا بهاد الليلة وبهاد النزول ديال القرآن؟ ما عندناش كتر من هادشي كبني آدم، ما عندناش كتر من هادشي، على أنه كان قدرا من قدر الله قدره وتقديرا فنزل في ليلة القدر، هنا حدنا، وهو قول الله جل وعلا: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، قدرون حق من قدر الله نزل وهو القرآن العظيم، ولا يكون قدر الله إلا حقا، رب العالمين ما كيتعاملش بالباطل جل وعلا سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبير. ثم جاءت مرحلة أخرى باش يتصرف في الناس، فلما جاء باش يتصرف في الناس ما نزل شيء دفعة واحدة، نزل بالطريف بالطريف: وقرآنا فارقناه لتقرأه على الناس على مكتين، على مكتين يعني في مسافة زمنية تعيش بيناتهم واحد المدة وتخلط معهم، تبات وتصبح وتصافر وتقاتل وتهدن وتبيع وتشري على مكسين، وانت عايش والقرآن كيجيك مصرف بالآيات بالآيات. ولذلك تعبير رباني في هذه الآية عجيب، عبر بالإنزال وعبر بالتنزيل، والعلماء يفرقون بينهما. في الأول قال: وبالحق أنزلناه، المصدر ديال أنزل إنزالا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، نزول. فالنزول عبارة شاملة للإنزال ولغيره الذي سيأتي وهو التنزيل. واختم الآية قال: ونزلناه تنزيلا، كلام رب العالمين ما كيتعاودش. وقال العلماء: لا ترادف في القرآن، ما كيناش واحد العبارة تقول هذه هي هذه، هذا ما موجودش نهائيا. ولذلك يقول كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، وخغير شدة راه بدلت المعنى، كما في قوله جل وعلا يسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. استخرج العلماء من ذلك أن قوله جل وعلا حتى يطهرن يطهرن ماشي هو فإذا تطهرن، لأن طهرت تطهروا ماشي هي تطهرت تتطهروا، هذيك فيها تضعيف زيد تضعيف، وهذاك التضعيف دل على أن المعنى تبدل. القرآن ما فيهش المعودة، ربي جل وعلا ما كيعود شيء كلامه، حتى ما بدا لك أنه متكرر ومكرر ما يسمونه بالمكرر ليس بمكرر إطلاقا، بل فيه شيء زائد من المعاني والحكم. ومن هنا قالوا في الفقه بأنه دابا غير مثال ماشي الغرض ديالنا الفقه، ولكن باش نتأملوا أن العبارات القرآنية فعلا ثقيلة. قالوا بأن قوله جل وعلا حتى يطهرنا أي حتى ينقطع عنهن دم الحيض، لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته حتى ينقطع عنها دم الحيض، لكن لما قال فإذا تطهرنا وراه انقطع دم الحيض ما عاودش يقول فإذا تطهرنا. فأفادوا من ذلك أي فإذا اغتسلنا من بعد ما انقطع دم الحيض وهي عاود كتعود تغتسل، فهذه طهارة زائدة، الطهارة الأولى انقطاع الدم، الطهارة الثانية الماء كتغسل. فمن هنا إذن أخذ هذا المنهج في التعامل مع القرآن أن كل زيادة في المبنى، المبنى هو الكلام اللفظ البناء ديال الكلمة الشكل ديالها، تزاد فيه رد بالك راه المعنى تبدل. فلما قال وبالحق أنزلناه ماشي هو ونزلناه، حال هذه حتى يطهرنا فإذا تطهرنا تبدل الكلام. فقالوا أنزلناه أي إنزاله من عند الله إلى السماء الدنيا، وقالوا نزلناه أي تنزيله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام آية آية. فإذن دابا كيجي الشغل ديالنا احنا بنادم المسلمون أو المسلمين على الاختصاص، الشغل ديالنا ما يمكنكش تتعامل مع القرآن على أنه جملة واحدة تأخذ كامل وهو أنت استفدت منه، هل بعض السدج يقبط مصحف مصغر ميكرو هذاك الصغير ويعلقه لا ينفعه شيء أبدا، لأنه هذاك شغل رب العالمين ماشي شغلك أنت، شغل رب العالمين هو اللي نزله كامل من عنده إلى السماء الدنيا، أما شغلك أنت تعمل معه بالآيات بالآيات مصرف، تعمل معه من باب ونزلناه تنزيلا ماشي من باب أنزلناه، من باب أنزلناه كتاخذه على سبيل العقيدة باش كتأمن بأن هذا القرآن ما جابوا شيء شيطان سبحان الرحمن، جابوا ملاك من عند رب العالمين وبالحق أنزلنا، هذه عقيدة كتأخذها في عقلك وفي قلبك، ولكن الخدمة فين كينا ماشي تما، الخدمة كينا فنزلناه تنزيلا. وهذا كلام عجيب فصله صاحب المفردات في غريب القرآن الكريم الإمام الأصفهاني وغيره من العلماء علماء القرآن. فإذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما كان شيء هو حاشاه بليد لهذه الدرجة أن خصو 23 عام باش يحفظ القرآن أبدا، والأطفال كيحفظوه في سنتين أو في سنة، ولكن رب العالمين وهو العليم الحكيم ألقى القرآن على قلب محمد ليكون القرآن حياة في الأنفس وفي المجتمع، شو اللي القرآن روح في قلبك ما يمكن لكش تأخذه جملة واحدة في دفعة واحدة وتقول أنا كان أتذكر بالقرآن، لا يمكن، وإنما تأخذه على منهج الله في كتاب الله وكما أخذه محمد عليه الصلاة والسلام عن الله. هذا القرآن الكلمات ديالو وزنة، لما تشد جملة واحدة غادي تدوز على السطح السطح ديال الكلام، ولكن حينما تأخذه آية آية فها هنالك تجد أبواب القرآن تنفتح عن كنوز القرآن وتقع بقلبك حقائقه الإيمانية، لأنك ديك الساعة تأخذه على منهج التلقي شد بالآية بالآية فتتدبر وتتذكر. وقرآنا فارقناه لي لا متعليل، يعني علاش فرقوا رب العالمين ونزلوا بالطريف بالطريف اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقطع عليه مدة عاد اعطاه الباقي اعطيه بالطريف بالطريف لتقع هذه الآيات حقائقها الإيمانية بقلب محمد عليه الصلاة والسلام تدبرا وتذكرا وتحصل له الذكرى ولأصحابه ممن آمن به. وكذلك يجب على الإنسان الذي أراد أن يتعامل مع القرآن على أنه ذكر ليتدبروا آياته. هذه الآية اللي كتفسر الآية الأخرى أفلا يتدبرون القرآن. ما كلكش تدبروا كامل هكا تشدون تدبروا، لا آياته بالوحدة بالوحدة. فهذا إذن قرآن جمع في مصحف، نعم، ولكن انت باش تدخل المملكة القرآنية وتستفد من الكنوز والحقائق الإيمانية وجب إذن أن تتعامل مع القرآن آية آية ولا تخرج عن آية حتى تتذوق نعمة الذكر من الآية الأولى. ولذلك إذن سنشرع بحول الله جل وعلا وبمشيئته سبحانه في حلق من مدارسة القرآن على سبيل الذكر تطبيقا. إن هذا الكلام كيبقى نظري إذا لم يكن له أو لم تكن له نماذج تطبيقية فلا يدرى له مسلك عملي. فسنأخذ نماذج تطبيقية بحول الله من الصور والآيات التي أشار رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه والمسلمين أجمعين أن تتخذ ذكرا أو أورادا ذكرية تتلى صباح مساء من أوراد الصباح والمساء، باش نحاول نتعلموا فعلا كيفاش نستفدوا من القرآن في الحياة ديالنا وكيف نكون به ذاكرين لله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام،
3: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير.

0: إشراقة نور في أثير الوطن.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونسترشده، فلا هدى إلا هديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإسلام يمنعنا ويحذرنا ويحاول جاهدا أن يصنع منا مستقلين أحرارا غير محتاجين لأحد. الاحتياج والحاجة لا تكون إلا لله، وسبحان الله، العبد إذا احتاج لأحد صار أسيرا. ولذلك قيل قديما: احتج لمن شئت تكن أسيرا، وتفضل عمن شئت تكن أميرة، واستغني عمن شئت تكن نظيرة. يعني إما أن تكون أسيرا أو نظيرا أو أميرا، فأنت أسير لمن احتجت إليه، ونظير لمن استغنيت عنه. أنت نظيره، نظيره يعني موازي له، الند يعني ندية، ومتفضل وأمير على من تفضلت عنه عليه يعني. سبحان الله. مرة تانية: احتج لمن شئت تكن أسيرة، واستغني عمن شئت تكن نظيرة، وتفضل عمن شئت تكن أميرة. جيد، هذه بداية باش نعرفوا بداية موضوعنا اليوم. هل الإسلام يحثنا على الاستقلالية المادية في الدخل والرزق والعمل؟ نعم، هو ذاك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. ايش معنى اليد العليا؟ اليد العليا هي التي تعطي، واليد السفلى هي التي تأخذ. هذه يد عليا تعطي، وهذه يد سفلى تأخذ. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا حرام، ولم يقل هذا يعني سيدخل النار والعياذ بالله أو هو الشرك، لا لا لا، لكنه غير حري بالمؤمن، غير لائق به أن تكون يده سفلى. ما الحل إذن؟ أن يشتغل الإنسان ويعمل ويكد ويجتهد ويواصل السهرة ويواصل الليل بالنهار من أجل أن تكون يده ماذا؟ هي العليا. نقف شوي عند هذا. يعني هل المقصود بالعمل والكفاح والنشاط، سواء كان في تعليم أو في غيره من الأمور، يعني البداية تكون بالعلم، هي النشاط والجهد وكذا يكون بالعلم، ثم إلى الوظيفة، حتى وإن كانت الوظيفة تغطي كثير من المصائف تجده يتنوع في وظائفه وفي حرفه. لماذا؟ لتكون يده هي العليا. هذه ليست دعوة صريحة للتعالي. بعض الناس يقول: أيوة صار الإسلام يبي الإنسان يده هي العليا وديما هي بشي. لا لا لا لا لا، مش بفهمنا الضيق هذا، أنك ديما أنت فوق وأنت الكل في الكل، وأنت القصص هذه المسكينة التي نروجها. لا لا لا، الإسلام يقول لك في نفسك أن تكون يدك دائما عليا. يعني تجي مشاركة في جمعيات خيرية تعطي، تكون يدك عليا، مش ممن يستفيدون من الجمعيات ويأخذ. لا، ليش ما تكونش أنت ممن يعطي؟ إيش معنى ذلك؟ أن اللي يأخذ من جمعيات، لا، اللي يأخذ من جمعيات مؤمن ومسلم ومن المجتمع وإنسان جميل ولينا، وما نستغنوش عليه ونحافظ عليه، نعاونوه بس. لكن أنت كمسلم، الإسلام يقول لك حاول تكون من اليد التي تعطي وليس من اليد التي تأخذ، من اليد التي تعين وتبني وليست من اليد السلبية النائمة التكسل ديما وتب المدينة الفاضلة مدينة لا لا لا أفلاطون لا لا أنت تبادر تقدم تعطي تكون يدك هي العليا. والحاجة للناس أعظم الكرب، عودها، الحاجة للناس أعظم الكرب والمصائب. يقال بأن إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه من الأولياء، وهنا الترضية بالدعاء طبعا بصيغة الدعاء، نحن نقول رضي الله عنه عن الصالحين ليس إخبارا كما مع الصحابة، الصحابة نقول رضي الله عنهم لأن الله رضي عنهم، هذه صيغة خبرية، لكن لا، الصالحون من الأولياء والذين نظن فيهم خير نقول رضي الله عنهم من باب الدعاء، أي أسأل الله أن يرضى عنهم يعني. جيد، فإبراهيم بن أدهم ركب مرة سفينة مع قوم، مع ناس يعني، سفينة، السفن الشراعية القديمة الآن، سبحان الله الآن بعض الكاميرات تصور لنا السفن العظيمة العملاقة في المحيط تتقاذفها الأمواج كأنها قشة. فأنا أسأل نفسي أحيانا أقول سبحان الله، عندما كانت السفن الشراعية، السفن الخشب القديمة، كيف كان يصنع الناس؟ كانت كوارث، وكثير من السفن كان يأكلها البحر طبعا، وكان من يركب البحر ويرجع في حياة جديدة، يقول أنا مت ورجعت إلى الدنيا، لأنه رأى الموت بعينه. فيبدو أن هذا المركب الذي ركبه إبراهيم بن أدهم الرجل الصالح الولي المتعلق بالله هذا، فبكى الناس وتصايحوا، وهو جامد هكذا، جامد يدعو يقول يا رب يا رب يا رب، وليس عليه آثار الفزعة، والفزع أقصد الفزع والخوف، لا لا لا، حتى إذا ركضت السفينة شيئا ما وهدأ الموج قالوا يا إمام يا شيخ يا برمي ألا ترى المصيبة؟ وكأنك لا تقدر هذه المصيبة، يعني أنت أليست مصيبة يا شيخ؟ قال نعم مصيبة، ولكن الكرب، قالوا ألا ترى أننا في كرب؟ قال نعم، ولكن الكرب والمصيبة هي الحاجة للناس. الله رضي الله عنه، ها الكلام، قالوا لا مازال في مصيبة أعظم من هذا، من هذا الذي نحن فيه، نكاد نموت وتنقلب السفينة وتغرق. نعم، قالوا الحاجة للناس فعلا، والله صلى الله لا يحوجني وإياكم إلى أحد، صلى الله أن لا يحوجنا إلى أحد إلا فيما يحتاج إليه الناس للناس. ما حتى هذه نبي نقف عندها شوية، عندما تقول يا رب العالمين لا تحوجني إلى أحد من الناس، أحد العلماء قال لا تدعو على نفسك، قال وكيف؟ أنا أدعو لنفسي، قال لا، في أشياء لابد أن تحتاج للناس فيها، يدرسون ابنك، يعالجونك، أنت إذا مرضت من يعالجك؟ تقول لا بمالي، مالك هذا معلش بالعامية اللي بنقوله نقع واشرب ميت، ما هو ما يتنقعش عموم المال، خاصة بعد العملة البلاستيكية، لا، المقصود مالك هذا لا يغني شيء، أنت في زمن معين لا ينفع المال، تحتاج إلى من يداويك، إلى من يعينك، إلى من يضرب لك إبرة، إلى من يعطيك الدواء، إلى من يصفه لك، أنت محتاج للناس. الحاجات العادية هذه لا، ما تقولش اللهم لا تحوجني، لا، نحن نتكلم عن الحاجات المادية، كأنت تحتاج إلى الناس في سكنة، تحتاج إليهم في إنفاق، وتحتاج أن يسددوا عليك دينك، وتحتاج أن يشتروا لك ثيابا أو طعاما، أنت وأهلك هذاك، هنا كارثة، هنا أصبحت في العوز، أنت دخلت إلى الحاجات التي تذهب المروءة. كيف تذهب المروءة؟ تفسد عنك مروءتك وتقلل من قيمتك. نعم، المؤمن يحاول ألا يحتاج في هذا، لكن في الحاجات اللي ذكرتها بدري، الخباز يخبز لك الخبز، والحداد يخدم لك الباب، والنجار يعينك على النافذة والطاولة، والأستاذ يدرس أولادك، والطبيب يعينك في العملية، هذا جيد، هذا ممتاز. اللي يقول لهؤلاء إن شاء الله ما يحتاج لهم، هذا ميت، هذا مش قال ما تدعوش على نفسك. الذي يقول لا أحتاج إلى هؤلاء ويا رب ما تحوجني لهؤلاء، أنت ميت، أنت تدعو على نفسك بالموت بالفناء. الميت هو الذي لا يحتاج إلى أحد، نحن نحتاج، لكن الحاجات الضرورية العادية، حديثي اليوم عن الحاجات المادية التي التي تضطرك إلى الوقوف على أبواب الناس، دام سل الله ألا تضطرك الظروف إليها، وانقل حاجتك لله. الآن لعل سائلا منكم يقول عندما أحتاج أنا ماذا أفعل؟ أول شيء تفعله، أول شيء أنا أنصحك ونفسي، حول حاجتك لله، اصرفها لله. كيف؟ يعني أول شيء أقبل إلى على الله واسأله حاجتك، قل يا رب يسر لي هذا الأمر، قبل أن تذهب وتكلم الناس بالهاتف أو غيره تقول لهم والله عندي موضوع معين، أنت قف على الله سبحانه وتعالى. عجبني كلام مولانا جلال الدين الرومي الأديب والمتصوف والزاهد والرجل العالم، كلامه جميل حقيقة، أوروبا كلها استفادت من جلال الدين الرومي وأحسنت الأخذ منه إلى هذه الأمة، حتى أن بعضنا لا يعرفه. تقول له جلال الدين الرومي يقولك هو رومي؟ لا، هو يسمى رومي هكذا، هو عاش ومات في تركيا في جبال الأناضول، أعرف أصوله قد تكون تركمانية أو غير ذلك، لكن أو كازاخستانية، المهم هو من هذه الجغرافيا. الرجل يقول كلام جميل جلال الدين الرومي، يقول إذا ذهبت إلى الله، اسمع جيد، إذا ذهبت إلى الله مكسور الجناحين، اسمع لي بعدها، إذا ذهبت إلى الله مكسور الجناحين عدت منه محلقا. الله أكبر، كلام جميل جميل جدا ومعاني سامية. فقط انكسر لله، هذا يتكلم عنه ابن القيم في مدارج السالكين، منزلة الانكسار لله والتذلل والخضوع. تخضع لمن؟ نتذلل لمن؟ نستكين لمن؟ نستعين بمن؟ نطأطي جبهتنا لمن؟ لله، لله فقط، ليس سواه. وسبحان الله، المكان الوحيد والمصدر الوحيد، الطاقة الكاملة، الحق الناجز الذي إذا جئته منكسرا رجعت منه محلقا، كما يقول جدنا، رجعت منه محلقا، مش غير الطير، مش غير جناحك صحيح، لا لا لا لا، ترجع محلقا. تعرف التحليق وين؟ التحليق وين؟ في ارتفاعات عالية جدا. لكن انكسار للناس لا. اطلبوا حاجة، يقول عليه الصلاة والسلام اطلبوا حاجاتكم بعزة النفس، اطلبوا حاجاتكم بعزة النفس. أنا أسألك، السلام عليكم، لا يا أستاذ، عندنا موضوع نحتاج إلى أنك تعيننا فيه بعزة نفس، في إمكان؟ يقول لا والله للأسف إحنا أنا مانيش جمعية خيرية. خلاص جيد جيد جيد، من غير ما تكن، شكرا لك، بارك الله فيك، زاد الله في مالك، السلام عليكم. يا فلان عندنا أرملة تحتاج ومجموعة من الفقراء. قال لا والله إن السنة ظروفي ما عاشت زي. خلاص خلاص، لكن لو سمحت والتذلل، تتعرف الظروف، هذا الانكسار لا يكون لله. يا جماعة خلوا ماء الوجه هذا، حافظوا عليه، لا تتذلل كثيرا. عجبتني أبيات يقول لا تسألن بني آدم حاجة، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا توصد لا تحجب. لا تسألن بني آدم حاجة، الإنسان يعني، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ابن آدم يغضب حين تسأله، ويتمعر وجهه وتتعبس جبهته. سبحان الله، الإنسان عندما يسأل الحاجات، حتى أنك تراهم أصحاب الحاجات الذين عندهم حاجات الناس، سواء كانوا مسؤولين أو كانوا أصحاب مال، عندما يقف عليهم المحتاج يتعوذون ويقولون ألفاظا. أن تكون جالس صدفة مثلا، تكون زائر أو تكون، تقول سبحان الله يا رجل، من يقول للسكرتير من هذا في الباب؟ يقول والله هذا الرجل المسكين، يا طردوه. لماذا لماذا لماذا تتعالى على الناس؟ أنت خادم للناس إذا كنت مسؤولا، وإذا كنت غنيا واسه بشيء، أنت لا تعطيه كل ما يريد بالشر، لكن واسه المواساة يا سيدي، ما دام قصدك ووقف على بابك. أين نحن من إباء وكرم وشهامة العرب؟ تعرف العرب قبل الإسلام رأوا هذا موجود عندهم، والإسلام أكده، كانوا لا يردون سائلا، لا يردون سائلا، يرونه من العيب ومن المنقصة أن يقف عليك الناس وتردهم ولو بشيء، أي شيء، لكن ترده كلية هكذا لا. وإذا وعدكم الناس شيئا، هذا منحة تاني في الحلقة اليوم، ما تخلوش الفكرة تضيع، بس هنرجع لرأس الحلقة. إذا وعدت بشيء من الناس فأحسن التذكير. يعني شخص مثلا وعدك بأنه يعينك في تعيين أو يعينك في قرار إفادة، يعني يساعدك هكذا بشيء، أو يعطيك، لنفترض أنها أشياء عينية يعني مال، يعينك في سيارة في بيت كذا، مش وين ما تريها السلام عليك وين يا صاحب الكلمة، لا لا، هذا أسلوب لئيم جدا وعقيم، في شيء أدب موجود هذا مش بكثرة لكن موجود، ومجرد صباح الخير شنو حالكم اليوم وإن شاء الله غير قاعدين في البلاد ما رحلتوش، كلام هكذا فيه عيب، عيب في التذكير بالوعد. وهذا موضوع كامل، لكن أشرت لإشارة بس في الحاجات عند الناس. لا تلزم الناس بإعطاء الأشياء، خلاص الناس وعدوك بشيء نفذوا، معليش لو أنا والله الآن خطرت في بالي قصة جميلة جدا في التذكير في الوعد ومضطر نقولها لجمالها. بيقولوا الخليفة المتوكل كان عنده وزير، فوعده، والوزير ماتت زوجته، فقال للحاجب: يا حاجب أعطه 1000 دينار وكسوة وفرس. 1000 دينار ذهبية مسكوكة ما شاء الله، مش 1000 دينار هذه رأي فلوسنا الورقية، لا لا، وفرس وكسوة. كسوة هذه تكون متاع، ثياب وأغطية وأفرش، كسوة. الحاجب، وهذه تصير في الحجاب تو في الإدارات وفي الوزارات، الوزير أو المدير يأمر بالأمر، واللي تحته والشباب اللي يشتغلوا معاه أحيانا ينسوا، بش يكون نيتنا كويسة وظننا حسن يا سيدي، بل في من ينسى، لكن في اللي يتعمد يقول كان زاد الوزير تكلم وكان المدير زاد، ده ماشي الحال نفته، لكن غير جت كلمة مرات يكون هو متحشم وقال خيرك ما تنفذش انت، قال لا مرات هو غير ضغطه، ايش علاقتك انت ضغطه عليه وضغطه عليه، انت تشتغل معاه ولا، وجاه الانسان هذا كلم لحد ما نعرفش وقال لك نفذ، قال لك لا نيني زيدني مرة تانية، يا ساتر يا ساتر قديش حريص على العمل انت وعلى الحياة وعلى الدنيا. المهم خلاص مدير قال لك هالرجل هذا نفذوا له عمله ابنوا له عطوه نفذ، ولا تبي تراجع انت عن عطيته، سبحان الله. فالحاجب انسي، والخليفه الرجل هذا يجيره وزير، كان مش وزير، هو كان من جلاسي، هو كان من جلاسي، انا قلت وزير بدا، لا هو من جلاسي، لو كان وزيرا لم يكن في حاجه لا الى البسه ولا، كان من جلاسي. جلاسي عادة الأمراء عندهم ناس يجلسون معهم هكذا أصحاب أدب ويحبونهم يعني. حتى نوى الخليفة الحج، تصور يجلس معاه يوميا ويسهر معاه يوميا، ما قال لها شن صار في الموضوع، وين سيتني، أدي عارف روحي ني منسي تجيح متانا، احنا عارف يا دي عارف روحي اني والله ما نظني في الخريطه، هو يبدو ونقوله في كلام خطير ومش كويس ومؤذي الحقيقه يعني، ان شاء الله ربي يصلح حالنا كنا، لا مرات تصير عندنا هذه ونسحبها متاثر شويه سلبيه جدا مش كويس. المهم لم يذكر الحاجب ده روحه ما سمعش، والرجل هذا فرح بالاعطي الخليفه لكنها لم تصله، فقال له بنحج، وقال انا بيك تمشي معي للحج، قال له ماشي الحج مش نحج، ليش ما نمشي، مش نمشي الحج، يا ريت مشي معي للحج، شوف مشي معي للحج، والحج كان ياخذ في اكثر من شهرين من الشام الى الى الى الى مكه المكرمه، حج معه وزار معه المدينه وزار معه قبر النبي عليه اشرف واطهر الصلاه والسلام، وبعدين قال له بالله ترى دهورني في المدينه انت تعرفها كويس وتعرف دورها ومنازلها، قال هذا بيت أبي بكر وهذا بيت عمر وهذا بيت الخليفة فلان وهذا بيت علان وهذا، حتى وصل إلى بيت امرأة اسمها عاتكة في الجاهلية معروفة، كانت تقيم في المدينة على ساكنها أشرف أثر الصلاة والسلام. فقال هذا بيت عاتكة الذي يقول فيه الشعر: يا بيت عاتكة الذي أتغزل، أو يا بيت عاتكة الذي أتغزل رغم العدى وإليه قلبي أميل، إني لأمنحك الصدود وإنني رغم الصدود إليك قلبي أميل. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، شنو هذا؟ في باب إحنا كام أنا؟ قال لا أنا قلت لك هذا بيت، أنت وش قلت لك وريني البيوت والمنازل؟ قال إحنا كنا في حج، طالعين من حج توه، وكنا في زيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأنت تقولي في شعر غزل. تعرفوا لما روح للشام بعد 20 يوم ولا شهر، قال جلس الخليفة يتفكر أيام الحج يوما يوما، حتى وصل إلى قصة عاتكة هذه، قصة الله. قال إيه القصيدة التي هي فيها: يا بيت عاتكة الذي أتغزل رغم العدى وإليه قلبي أميل، إني لأمنحك الصدود وإنني رغم الصدود إليك القلبي أميل. والخليفة يحفظ القصيدة كاملة، لقى فيها بيت شنو يقول فصل القصيدة، في بيت شنو يقول: وأراك تفعل ما تقول وبعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعل. قال أيوه خلاص عرفت ليش أنا جاب القصيدة هذه واستدل بها، هو يبي يذكرني ببيت في وسطها، راه في وسطها، ما قالهاش طول ما سمعتش قول فلان، لا يبي يستعرض هو وين الأدب الراقي هذا، وين ولا وين الرقي عند الخليفة، حتى الخليفة جميل جدا وحافظ للقصيدة. قال له فيها بيت يقول: وأراك أنت تفعل ما تقول وبعضهم، مش انت راه لا، وبعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعل. قال ندولي الحاجب: يا حاجب كنت قد أمرته بأعطية لفلان، أعطيتموه؟ قال لا والله. قال ثبا لك لا حول ولا قوة إلا بالله، سارع الآن وأعطيه أعطيته. تمت القصة وخذت مني وقت الحلقة، متأسف جدا، ولكن جميلة جدا القصة ورائعة. كيف نذكر الناس؟ نحن لسنا أربابا، عندما يعيدنا الناس بشيء نذكرهم بأدب، ولكن موضوع الحلقة الغالب عليه هو ألا تحتاج أصلا للناس، حاول ألا تحتاج الناس، ولا تكرر الطلب ولا كثرة السؤال، الناس يكرهوك سبحان الله، طلع لهم في الفيس وطلع في الواتس وطلع في المسنجر، أول ما يفتح جوجل يفتح الثلاجة يقول شي هذا عيب راهو. لا المؤمن، لا المؤمن يكون عزيز النفس، لا يطلب إلا عندما يضطر جدا جدا يضطر، ويطلبها بعزة نفس من غير تدلل وانكسار، ودونكم لي وانا ليش الكلام هذا، ليش ودونكم لي وراني، ليش البكاء هذا والتولي، تركه لغيرك. يا سبحان الله انت انسان، قامة دكتور استاذ شيخ مهندس سباك حداد نجار، اعطاك الله حرفة واعطاك الله لسانا وادبا وفكرا وزوجة واولاد، حتى كنت متعسر الحال رب العالمين يعطيك ويفتح عليك، ولكن اطلب الحاجات بعزة نفس. في أبيات للإمام الشافعي خليها تكون ختام الحلقة.

0: وأدهى وأمر، لكنها أحسن من أن تقف على باب إنسان لئيم. يقول لخلع ضرس، لخلع ضرس وضرب حبس ونزع نفس ورد أمس وقر برد وقود فرد ودبغ جلد بغير شمس ونفخ نار وحمل عار وبيع دار بربع فلس أهون من وقفة حر يرجو نوالا بباب نحس. الله أكبر، رحمة الله على الإمام محمد بن إدريس الشافعي. الكلام الجميل، معلش بسرعة على بيات. يقول لخلع ضرس، لخلع ضرس وضرب حبس، إنسان محبوس يضرب، العفو العافية، نسأل الله أن يعفينا وإياكم. لخلع ضرس وضرب حبس ورد نفس ورد نفسي ودبغ جلد، لخلع ضرس وضرب حبس ونزع نفس ورد أمس، رد النفس التي تموت، ورد أمس، أمس يرد هو. لخلع ضرس وضرب حبس ونزع نفس ورد أمس وقر برد، البرد، وقر برد وقود فرد دية القتيل، ودبغ جلد، دبغ الجلد بغير شمس، الناس كانت تدبغ الجلد بالشمس بالحرارة، ونفخ نار وحمل عار، نسأل الله أن يعفينا وإياكم، وبيع دار بربع فلس أهون من وقفة حر يرجو نوالا بباب نحس. صلى الله لا يحوجنا إلى أحد. اللهم اجعل حاجاتنا إليك يا رب، يا رب يا رب العالمين، لا تحوجنا، وإن حوجتنا فحوجنا دائما إلى الكريم، إلى صاحب الموقف الكريم الطيب الجيد الذي يقدر وقوف الناس ويعرف الناس ومقاماتهم. شكرا لاستماعكم، وأسأل الله أن يصلح حالي وحالكم، تقبل الله منا ومنكم كل عمل صالح، حتى ألتقيكم في مساء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب، يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يم السرايا والشط ويلها،
2: راديو سرايا اف ام 99.3، راديو سرايا اف ام 99.3.
4: حل القرشه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مش ربي يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرشة يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشة مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا اف ام 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. ما زلنا وإياكم أيها الإخوة الكرام مع برنامج حل القرشك الذي نتدارس فيه معكم الكتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية. وهذا الكتاب يشرح المعاملات المالية والعقود المالية وفق مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه. وكنا قد وصلنا وإياكم في ذكر المعاملات المنهي عنها في الشرع، العقود المنهي عنها في الشرع، لأن الأصل في كل العقود الإباحة

0: إذا دل دليل على أنها منهي عنها شرعا أو سدا في أو سدا للذريعة، لأن الذرائع الوسائل، فأي وسيلة تؤدي إلى ممنوع شرعا يمنع العقد فيها. وذكرنا منها مجموعة، ووقفنا عند الكلام عن النوع من أنواع العقود المنهي عنها، وهو العقد الذي فيه غرر. كل عقد فيه غرر، والغرر مش معناه؟ معناه الخطر أو الخداع. أي بيوع، أي عقود انطوت على مخاطرة أو مقامرة أو جهالة في العقد، إما في العاقبة أو في الثمن، في جهالة في المثمن أو في الأجل في المدة، أو تردد في موافقة الغرض وعدم الموافقة، أو شك في حصول أحد العوضين اللي هي الثمن ولا السلعة، هذا يصبح فيه غرر، ما يجوز هذا العقد اللي فيه هذه هذه الجهالة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. الجهالة هذه هي قسمان، أحيانا تكون جهالة يسيرة، غرر يسير، وهذا مغتفر، يعني خفيف، غرر جهالة خفيفة أو قليلة، وهذا شأن الناس عادة يتسامحون فيه بينهم، يعني لا يقصد الجهالة في حد ذاتها، لا يقصد الخداع فيها، يعني لا يقصد به عادة، وهذا مما يقولوا مما يتغابن فيه الناس، أي يقع فيه الغبن عادة، لكنه مغتفر ولا تخلو منه يعني كثير من العقود أو البيوع. وهذا يمثل الفقهاء بأساس الدار. وقت واحد مثلا يشتري شخص دارا، لا يعرف على جهة التحقق واليقين والتأكد مثلا متانة الخرسانة أو عمق القاعدة أو سلامة الأساسات، ويشبهون له كذلك بحشو الجبة، يعني بطانة الثياب اللي في الثياب داخل حشو، مش حيفتح يقول له والله ترجاك اشتريتها منشوف بطانتها، افتح خلينا نشوف هذا كله، واللحاف، فيصعب يعني معرفة هذه الأشياء بدقة في وسط الأشياء. وكذلك مثلا دخول الحمام البخاري، هذا عقد أنت بتدخل لخدمة إجارة، بتخش مثلا في حمام المعروفات، هذه الحمامات المائية للغسل، هذه البخارية، الساونا وغيرها، هذا يدخل بعشرة دينار وهذا يدخل بعشرة دينار، باقي كم كل واحد استهلك من الماء اللي غسل به والصابون مقابل العوض اللي قبض المالك العشرة دينار، انت كم بتصرف؟ لكنها تصبح أجرة ثابتة للجميع مع تفاوت الصرف وتفاوت المكث، البقاء داخل، كل هذا يسموه غرر مغتفر. يعني مش تقول يعني ما مش على ضوء يلغى العقد بسبب ان هذا زاد وهذا نقص، والله هذه الاساس مش معروف قداش عمقه والحديد قداش، والله هذا كله شيء خلاص لا عادش تقدر تفتح عليه ولا تكشف عليه. لكن احيانا يكون في القسم الثاني واللي على ضوء يكون الغرر فاحش، يعني يسموه الغرر الفاحش او الغرر الزايد، وهذا هو اللي فيه كثرة، يعني لا يتغابن فيه الناس، يعني لا يتسامحون فيه، هذا محظور ومحرم. العقد اللي يبنى على هذا الأساس مع علم أحد الطرفين به، هذا عقد باطل ويلغى. ومن صور الغرر الفاحش المزابنة، يعني لما شنو المزابنة؟ هي بيع سلعة مجهولة بثمن معلوم أو مجهول من جنسها. شنو معنى هذا الكلام؟ كل سلعة لا يعلم مثلا كيلها، مقدارها بالكيل، ولا يعلم وزنها، أو لا يعلم عددها، وبيعت بسلعة معينة كيلا أو وزنا أو عددا فهي مزابنة، وسميت مزابنة لأن كل واحد من الطرفين من العاقدين البائع ولا المشتري يدفع صاحبه عما يقصده ويغالبه في أخذ حقه، يعني يزر فيه زر على أنه يغلب ويأخذ اللي في يده. يعني مثلا من ذلك توبيع الثمر في رؤوس الأشجار بالتمر كيلا، هذا فيه مزابنة، فيه جهالة. مثلا واحد بيبيع تمر في رؤوس الشجر بتمر كيل تحت، يقول له بيع اللي فوق في الشجر باللي تحت، هذا صعب لا يمكن تقديره. بيع العنب في الكروم بالزبيب كيلا، عنده زبيب بالكيل وعنده عنب في أمهاته. بيع الشيء بما يخرج منه، يعني بيع الزيتون بالزيت، بيع للزيتون بالزيت، هذا لا يجوز. مثلا واحد ماشي المعصرة ورفع زيتون، قداش؟ إذا كان بالوزن مثلا احنا نقوله مثلا رفع قنطار زيتون، يبيع عصرة كويس، تقدر تعصرة وتأخذ زيتك وتعطي أجرة العصر. لكن أحيانا نقول أنا مستعجل، والله يقول لصاحب المعصرة راه بتعطل شوي، ولهذا أنا منختصر عليك، أو زيتون جديد بكر، عفوا زيت، أرفع الزيت وراه أنت زيتونك هذا القنطار، يعني حيجيب لك مثلا 40 لتر مثلا، 40 لتر، هاي 40 لتر ارفعها وخلي. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. مثلا بيع قنطار من طعام بوعاء من طعام لا يعلم قدر ما فيه، نفس الكلام، هذه كلها من البيع المزابنة، الجهالات فيها جهالات، وهذه لا تجوز شرعا، وحكمها من البيوع المنهي عنها، لأن فيها غرر وجهالة ومخاطرة ومقامرة، هذا مثل القمار. الدليل النهي عن بيع المزابنة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة وشرحها في الحديث، هو قال بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا، وذكر هذا الكلام فصار بهذا المعنى. يعني زي حتى بيع الرطب على النخل بالتمر اليابس أيضا هذا من المزابنة، وهذا سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال أينقص الرطب إذا يبس، ينقص وزنه؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك، والحديث رواه مالك في الموطأ. زي ما قلنا علة النهي ليش؟ لأن في غرر، في جهالة، في مغالبة في أكل أموال الناس بالباطل، يتنافى مع الرضا الذي يقوم على أساسه البيع. لكن يجوز بيع المزابنة بشرطين، شرطين: أولا أن تكثر إحدى السلعتين كثرة تنتفي معها المدافعة والمغالبة، فتنتفي بذلك علة النهي، لأن الحكم للغالب. يعني أحيانا يكون الكمية كبيرة جدا جدا، صعب أنه يستطيع أحد تقديرها بسهولة، فهذه خلاص معاش النية في أن الإنسان يريد يخدع بها، يعني يتكلم عن أطنان مثلا بأطنان، فهذه في الغالب ما حتى الفرق ما هوش فيه طمع، ما حد بيطمع في الآخر في هذا الفرق، يعني سيختاروه بدقة، وحتى لو حصل الفرق لا يؤثر. الأمر الثاني أن لا تكون السلعة من الربويات، ما تكونش من الربويات، لأن الربويات هذه الأشياء اللي فيها ربا لا يجوز فيها التفاضل. ما ينفعش نبيع لقنطار قمح بقنطار، عفوا مثلا طن من القمح بطن من القمح الأخرى، النوع الآخر، أو رز برز، والله لا، في هذه يعني في الأصناف الربوية لا يجوز. وكذلك يجوز بيع المعلوم بالمجهول من غير جنسه، من غير الجنس يجوز، بتبيع قطن بحديد ممكن، هذا ما فيش باس إذا كان الأمر تم في وقته في المجلس، ونبيع لك سيارة حديد وبيع لي 3 سيارات قطن، هذا هذا ما ينقالش فيه مزابنة أو جهالة، خلاص أنا راضي وأنت راضي، ما فيش مشكلة. هذه المزابنة. عندنا الملامسة، وهذه ممنوعة أيضا، واللي هي فيها غرر كبير، جهالة. شين معناها الملامسة؟ يعني أن يلمس الرجل الثوب بس وهو مسكر، يدخل إيده في الشكارة وهو مكلفت ومسكر بشكارة ولا ينشره، ما يتبينش فيه، أو يبيعه في الليل وهو ما يعلم شن فيه. هذا تفسير الملامسة على أن مجرد تحريك الثوب هكي، ما فيش حاجة منشورة زيها. آه والله قداش الرداء هذا، إيه عطيني واحد مسكر في شكارته ماشي، لكن والله أنا نبي سورية طويلة نوع كذا كذا كذا، يقول لا إيه مسكر، يقول لا ما تفتحهاش، حركها بيدك بس. هذا صعب في جهالة، أنا شن عرفنا أنا كيف شكلها وكيف كذا، وبعدين يطلع فيه غرر فيها. وفي من فسر الملامسة الممنوعة هو أن يجعل البائع والمشتري نفس اللمس بيعا، أراه تحركها اعتبرها انباعت، مجرد تمسها أراه العقد لزم. هذا ممنوع الكلام هذا. وهذا فيه كما قلنا فيه جهالة وغرر لا يغتفر ومنهي عنه. اليوم من الصور القريبة المعاصرة اليوم في بعض الألعاب، بعض منهم يرمي المشترك مجموعة أشياء بحجر، فما أصابه اشتراه، يقول له أنت ارمي السهم، أراه اللي يجي فيه السهم هذا بتشتريه غصبا عنك، يضعوا له قدامه 20 حاجة هيك وكذا ويقول له ارمي تشريح. فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه إجبار الناس على شيء لا رغبة لهم فيه ويتنافى مع الرضا. النوع الآخر في عندنا المنابذة، هذا نوع من أنواع البيع المنهي عنها. نبذ الشيء يعني إلقاء الشيء أو طرحه أو تركه، وفسروها بيقول لا أنا بعتك الحاجة الفلانية أو بعتك كذا، فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع. يعني إذا طرحت عليك الشيء هذا كان موجود قديما، أنا إذا كان رميت الحاجة عليك أراه تم البيع، صار لازم في حقك ولازم تشريه. مثلا يساوم فيها هذه قداش، هذه قداش، هذه بكم، بعشرة، أربعة، الرداء، وكي يرميه عليه، البائع يرمي على المشتري، خلاص يقول له لازم البيع. هذه يسموه المنابذة. وهذا طبعا لا شك أنه ما تأملش السلعة ولا رضيها، وهذا كان معروفا عند العرب في الجاهلية قديما، يعني التاجر يوقف والناس حوله والناس تساوم السلعة، اللي يرى أنه يساوم فيها وعجباته شوية يرميها عليه قبل لا ينهي يعني التعاقد، قبل لا يأخذ فيه قبول وإجاب يرميها عليه ويلزم بها. وطبعا الملامسة هذه والمنابذة هذان يعني بيعان ممنوعان لحديث النبي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه. هذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه، يقول لك يشرح أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة لمس الثوب ولا ينظر إليه. عندنا نوع آخر في غرر ولا يجوز نوع البيوع هذا، أي بيع يسموه البيوع غير المقدور على تسليمه السلعة، يعني تسليمها، يعني بيع المقدور غير المقدور على تسليمه، أنت ما لكش قادر تسلمه، ممنوع البيع فيه. هذا راه مش بيع ما لا يملك، لا هو يملكه لكنه ليس قادر على تسليمه. وأحيانا يكون أيضا من بيع الأشياء التي لا يملكها، لأنه لم يملكها لم يقدر على تسليمها، وهذا مخالف للشرع الحكيم. قال حكيم بن حزام، ابن حزام قال يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ هو شيء ما عندي، يقول لي عندك الحاجة الفلانية ما عنديش، لكن هل نمشي نشريه ليه من السوق ونبيع عليه؟ قال لا، لا تبيع ما ليس عندك. والحديث صحيح رواه الإمام مالك في الموطأ. الإمام مالك بلغه أن رجلا أراد أن يبتاع طعاما من رجل إلى أجل، يبي يشري منه طعام، قمح ولا شعير ولا رز ولا تمر ولا هو، إلى أجل يعني فيه مدة. فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق، شبيه للسوق، وقال له بيع لي كيلو مثلا دقيق أو قمح أو 10 كيلو. قال له ماشي، تعال معي للسوق. وظل يريه في الـ في الـ في الصبر اللي هي الشكاير الكبيرة هذه اللي معروضة في السوق، يقول له بقى تبين من هذه والله تبين ابتاع لك من أيها تحب أن ابتاع لك، تبين من هذه نشري لك والله من التاجر هذا والله من التاجر هذا. قال أتبيعني ما ليس عندك؟ قال الرجل أنت بتبيع لي حاجة أصلا ما عندكش، أنا حساب الشيء عندك أنت. فأتى يا عبد الله ابن عمر فذكر ذلك له، فقال عبد الله بن عمر للمبتاع لا تبتع منه ما ليس عندك، وقال للبائع لا تبيع ما ليس عندك. أنت ما تشري، عفوا، قال لا تبتع منه ما ليس عنده، وقال للبائع لا تبيع ما ليس عندك. يعني أنت ما تشريش حاجة البائع ما يملكهاش، ويا بائع المفروض ما تبيع الشيء أنت ما تملكهاش. هذا الإمام مالك يشرح في هذا الحديث، يعني بلغه أن في رجل كذا كذا، وذهبوا إلى عبد الله بن عمر وقال لهم هذا الكلام. يعني الآن وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع ما ليس موجود، وهذا النهي يقتضي تحريم البيع، حرام البيع. يعني اللي يبيع ما ليس عنده هذا كأنه يعني تعدى على حق غيره، يعني ليس هو على ثقة من حصوله، ممكن يحصلها الشيء هذا ممكن ما يحصلهاش أصلا، فهذا من الغرر. والغرر قلنا كل بيع اشتمل على نوع من الخداع، هذا خداع. أنت تقول لي أنا الشيء موجود، وهذا موجود على فكرة في السوق كثير، يجي للمحل يقول بالله ينبي منك الحاجة الفلانية في المحل، يقول والله كان تصبر شوية خلاص يا سلام قداش تبيها؟ بعشرة 15 تفهمنا بعنا وشرينا، ايه خلاص تعال لي بعد ربع ساعة وتلقاها. يقول له حاضر، تم البيع وهو ما يملكها، يمشي عدي يشريها من المحل اللي في جنبه ويجيبها ويزيد عليها المكسب متاعه ويبيع. هذا حرام، لا يجوز. بقى كيف الصورة تكون؟ الصورة تكون مثلا يقول له هل عندك الشيء الفلاني؟ أنا صاحب محل مثلا إطارات، والله صاحب محل مثلا عطور، والله صاحب أي شيء، عندك الحاجة الفلانية؟ يقول لا. أنت تبي حتى لو ما يبيش يقول له ما عنديش، باش ما يفوتها يبي يكسبها مثلا. يقول لا، يقول لا تقدر تجيني بعد نص ساعة إن شاء الله تلقاها عندي، تلقاها موجودة. خلاص خلي الزبون يمشي، امشي أنت شريها. الآن العقد هذا ما هوش لازم بينكم وبين المشتري، ما نعقد البيع. يقول له تعال ولي لي بعد نص ساعة بإذن الله تلقاها إن شاء الله تلقاها موجودة. حر أنت، هذا كلام عادي ما في شيء. يمشي الراجل يأخذ وجهه ويجي بعد نص ساعة، امشي أنت اللي جنبك خذ منه العطر واشتريه وتم شراءك له، صرت ملكك، تملك أنت، مش تأخذ سلف ولا تأخذ، لا تأخذ تملكه، وتبيعه بعدين للزبون اللي بيجيك بقى يولي لك بعد نص ساعة. صار بعته ما ملكت، بعته ما ملكت. بعكس تقول له ايه موجود لكن تعالي بعد نص ساعة ندبرها لك، لا، انت هيك العقد هذا هذا هذا لازم على شيء لا تملكه، وهذا هو الممنوع واللي فيه جهالة، وهذا شيء معجوز عنه، لأنك انت عقدت بيع قد تمشي لجارك ما تلقاش الحاجة الفلانية، تلقاه تامة عنده. هذا إذن حصل كذب، لأنك لما بترجع بيولي لك الزبون تقول له والله للأسف ما لقيتهاش، بتضطر تكذب تقولها في المخازن تمت والله. وفي كل الأحوال حتى لو ما كذبت هذا من الخداع، لأنك انت بعت ما في شيء غير مقدور على تسليمه أصلا. لا، فهذا هذا كله يدخل في الشيء اللي غير مضمون. وهذه تبي تحفظ الشريعة حقوق الناس، شيء عندك اللهم بارك، ممكن يكون عندي لكن في المخازن، في المخازن بعيد 15 كيلو، نبي الثلاجة، نبي المكيف الفلاني، نقول لك يا سلام، نوقع لك العقد ونقول لك يا سلام تو تولي، ونعدي ندز السواق متاعي يجيبه والله هو يمشي يستلمها من المخازن. هذا أمر مشروع لأني أملكها الحاجة، غير في مكان آخر، المكان الآخر غير شيء ثاني، بعكس أن لا تكون في في في ملكك ومن حقك أصلا. هذا يدخل فيه حتى بيع الرجل مال غيره دون إذن مالكه، بيع موقوف راه على إجازة المالك. ليش؟ ومش هيك بس، لأنه يبيع ما ليس عنده ولا في ملكه وضمانه، ولا يدري هل يجيزه أم لا. مرات تجي صفقة كويسة، واحد يجي مثلا خوي عندي عنده سيارة كويسة، وجاء واحد والله قال ندور في سيارة النوع الفلاني، قال لا يا أنا نبيع لك. تو خوه السيارة يعني يمين يسار طارت جنحت زي ما يقولوا ب 15,000، قال له تشريها ب 25,000، يقول له نشريها. الطمع هذا في 10,000 أو حتى بيربح خوه خمسة وهو خمسة، وأراد أن يبيعها وهو لا يملكها، فهذا ما يجوز. لأنك أنت من قال لك تصل هذه السيارة؟ من قال ما يصير لهاش حادث؟ من قال ما أخوك غير راية أو تصير مشكلة أو لا تستطيع تسليمها للمشتري؟ هذا كله من بيع ما لا تملك، وهذا بيع الفضولي، وهذا لا يحق، ممنوع. وفي كل الأحوال يعتمد على إجازة المالك الحقيقي أيضا. طبعا من من من البيوع هذه أيضا بيع الغرر، مثلا بيع الأشياء الضائعة، سيارتك ضائعة ما تبيعها، جمل شارد لا يباع، ما تملك أنت هذا، ما زال سمك في بحر ما ينباع، طير في هواء لا يباع، حاجة معلقة في هواء في كذا ما تملكهاش أنت أو رايحة منك، ما يجوز، ما يجوزش بيعها. البيع غير العوض، والتبرع بها يجوز، لأن عقود التبرعات يخفف فيها ما لا يخفف في عقود المعاوضات. تقول والله عندي جمال شارد نبيه صدقة لله عز وجل، الأول ما نلقاه صدقة والله وقف، إيه ماشي طيب، هذا يجوز. لكن ما تبيع، لأن البيع مقابل عوض، أنت بتوصلك ثمن ولزم العقد، فهذا ما يجوز. عندنا من البيوع البيع اللي هي بيوع الغرر الذي لا يغتفر، بيع الجهالة وبيع المخاطرة، البيعتان في بيعة، البيعتان في بيعة. شن مقصود بها؟ المقصود بها يعني بيعتين في عقد واحد. أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث يقول قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وقال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وهذه لها عدة صور كثيرة جدا جدا، خاصة في التطبيقات المعاصرة وفي المعاملات الحديثة الآن، يعني دخلت فيها صور كثيرة جدا جدا جدا، لكن ممكن الواحد يحصرها في بعضها وبعدين يقاس عليها مثلها. أحيانا التاجر يبيع السلعة على اللزوم، يعني خلاص يعني عقد لازم، لكن بخيارين معا، واحد عاجل بسعر ومؤجل بسعر آخر في عقد واحد. يعني شنو؟ يبرم عقد لكن يلزمه بشرط، يقول على المشتري الاختيار بعد ذلك، إذا كان بيشتري بالعاجل والله السعر بكذا، وبيشتري بالآجل راه السعر بكذا، وينعقد البيع، يقول له توكل على الله، تمينا تفضل، كان بتشري الثلاجة هذه ب2000 الآن كاش، وكان بتشريها على تأجيل على قساط والله بعد شهر راي ب2200، ماشي الحال، بعنا وشرينا، خذ الثلاجة هاي شن تبي توا. هذا لا يجوز، لازم يختار حاجة قبل انعقاد البيع، يختار يا هذه هذه، ولا ينفع فيها بالنص، باي تو نجيب لك 50 هذه مثلا 50 دينار، باي رو من أجل شوي هذيك بالتأجيل، هذا كله من بيعتين في بيع الممنوع في في في في العقد. من الصور الممنوعة التردد في الثمنين. تردد يعني شنو؟ يقول لهم بيعك السلعة الفلانية نقدا بألف، وبالصك مثلا أو بالشيك بألف ومئتين. يتم البيع ويأخذ المشتري السلعة دون تحديد على أي نوع اتفقوا، بالشيك والله بال، ما ينفعش زي ما قلنا في السابقة، لازم من وجود سعر واحد أثناء لزوم العقد، إنما ما يترددش بين الاثنين. من التردد أيضا الممنوع في المثمنين، يقول للبايع عندي صندوقين مثلا قمح وتمر، كل واحد منهم 100 دينار، تشري واحد منهم إيه باهات 100 دينار وبعدين على راحتك اختار، لا ما يجوز. لازم يتم تحديد نوع السلعة الآن فيها. وعلة النهي طبعا في الصور السابقة الجهالة في الثمن، وأحيانا الجهالة في السلعة، ما يعلم أي سعر ولا يعلم أي نوع. و هناك طبعا قلنا الصور كثيرة وممكن تأتينا من خلال الدروس، ستأتي إن شاء الله بعض الصور اللي بيتابع معنا الحلقات، ونقول لكم فيها هذه شفتوا هذه بيعتين في بيع، هذه لا تجوز من بيعتين في بيع. يبيع السلعة مثلا على شخص بمية مؤجلة ويشتريها منا بثمانين معجلة، يبيع السلعة بسبعين معجلة ويأخذ منا مية بعد شهر أو بعد سنة، يشتري منا سلعة بكذا على أن يبيع سلعة بكذا وبدون تحديد. المهم هذه كلها من الصور اللي فيها منع، وإن شاء الله ربما يعني توسعوا فيها في قابل الحلقات بإذن الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر لعل فيه كفاية، ونكمل إن شاء الله بيوع الغرر في اللقاء القادم. إلى ذلكم الحين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرشب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازك يأتيكم على السرايا FM 99.3.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة.

تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم

مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات

ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله

بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة

بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

وعدوه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في

0: السلام عليكم ورحمة الله. في لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن بزعماء عرب في جدة في منتصف شهر يوليو من عام 2022، قال عبارة أعتقد أنه جدير أن نتوقف عندها. قال أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح بأن يملأ الفراغ في الشرق الأوسط روسيا أو الصين، بل ستكون حاضرة حتى تمنع هذه الدول من أن تملأ هذا الفراغ. هذا التعبير في حد ذاته يجب أن يستوقفنا كثيرا. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى منطقة الشرق الأوسط على أنها مجال نفوذها، مجال نفوذ يتبع لها، وبالتالي تحاول منع الدول الأخرى من أن تأخذ موقعا في مجال النفوذ الشرق أوسطي. ما هو مجال النفوذ؟ هذا المصطلح هو مصطلح في الحقيقة من الحقبة الاستعمارية، ولد هذا المصطلح قبل أكثر من 130 عاما في القرن 19، ثم أعطي صفة واسما اللي هو sphere of influence، وأصبح معمولا به، وهو من المصطلحات الرئيسية في الصراع القوى العظمى، وينبغي علينا أن نتوقف عنده وأن نحلله حتى نفهم لماذا تتصرف الدول الكبرى بالطريقة التي تتصرف بها، ولماذا يصطدم بعضها ببعض عندما تحاول أن تغير من قواعد اللعبة المتعلقة بمجالات النفوذ. هذا المصطلح ولد في مؤتمر برلين عام 1884 الذي دعا له بسمارك في ذلك الوقت. طبعا بسمارك كان قد وحد ألمانيا، ألمانيا بدأت تحاول تتطلع إلى نفوذ عالمي، والبرتغال في ذلك الوقت كانت من الدول الاستعمارية الرئيسية التي لها نفوذ في إفريقيا، وأصبح هناك خلافات بين الدول الاستعمارية حول إفريقيا ومناطق النفوذ في إفريقيا. فدعي إلى هذا المؤتمر الذي استمر عدة شهور في برلين، ولذلك سمي مؤتمر برلين. نتائج هذا المؤتمر كانت أن اعترفت الدول الأوروبية، كان عددها 13 دولة اجتمعت مع الولايات المتحدة الأمريكية، فكانت الدولة 14، التقت واتفقت على تقاسم النفوذ في إفريقيا. إفريقيا قبل ذلك كانت مجالاً مفتوحاً للشعوب والقبائل والأمم الإفريقية، وكانت التقسيمات الإفريقية السياسية والاجتماعية والقبلية هي تقسيمات تاريخية تقليدية. لكن الدول الأوروبية في مؤتمر برلين قررت تقسيم طبعاً إفريقيا إلى 50 دولة، وضعت الخارطة التي نعرفها اليوم بخارطة إفريقيا، واعترف كل منها للآخر بالمناطق التي يسيطر عليها ذلك الآخر ويحتكر النفوذ فيها، ويحتكر التجارة، ويحتكر المواد الخام والهيمنة. ولذلك مؤتمر برلين هو مؤتمر لا إنساني، مؤتمر يمثل الاستعلاء الاستعماري، مع العلم أن المجتمعين حاول أن يقدموا هذا المفهوم على أنه مفهوم الأخيار الذين يحاولون أن ينشروا الحرية والدين المسيحية في إفريقيا للقبائل ذات الطبيعة الهمجية غير المتحضرة. ولكن النتيجة كانت نتيجة كارثية على إفريقيا التي قسمت تقسيمات غير طبيعية وغير إنسانية ولا تنتمي إطلاقاً إلى التراث ولا التاريخ ولا التراب الإفريقي. ومثال على ذلك على سبيل المثال أنه اعترف لبلجيكا في ذلك الوقت بالهيمنة على منطقة الكونغو، وبالمناسبة لم تكن بلجيكا الدولة، ولكن بلجيكا الملك ليوبولد الثاني كان هو الذي يملك ملكاً شخصياً الكونغو، والكونغو طبعاً دولة ضخمة جداً في قلب إفريقيا. وكان هذا الرجل الملك الذي يملك هذه يتحكم بكل مواردها وبسكانها، فهو يملك الأرض والناس. النتيجة أنه بعد سنوات من سيطرة ليوبولد الثاني البلجيكي على الكونغو مات نصف سكان الكونغو، 10 ملايين قتلوا بسبب المجاعات وبسبب الإهمال وبسبب الاستغلال الذي وقع في تلك القارة. فهو هذا المصطلح، مصطلح the sphere of influence، أي مجالات النفوذ، هو مصطلح استعماري ذو مسحة استغلالية استعلائية قادم إلينا من القرن التاسع عشر، لكنه ومنذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا لا يزال مصطلحاً رئيساً فاعلاً في السياسة الدولية، ينبغي علينا أن نتعرف عليه ونتعرف على تطبيقاته المعاصرة. من أكثر التطبيقات أهمية وشيوعاً لمبدأ أو لمفهوم مجالات النفوذ هو ما يعرف بمبدأ مونرو، أو باللغة الإنجليزية مونرو دوكترين. هذا المبدأ قصته أن الرئيس جيمس مونرو في عام 1823 بعث إلى الكونغرس برسالة يحاول من خلالها أن يصف مجالات الأمن القومي الأمريكي في ذلك الوقت، وقال أن الولايات المتحدة الأمريكية ينبغي عليها أن تنظر إلى أي تدخل أوروبي في أمريكا اللاتينية أو في نصف الكرة الغربي، نصف الكرة الأرضية الغربي، على أنه مخالف للأمن القومي الأمريكي، وبالتالي ينبغي عليها أن تقاوم مثل هذا التدخل. طبعاً عام 1823 لم يكن أحد يأبه لما تقوله الولايات المتحدة في ذلك الوقت. كانت دولة ضعيفة لا قيمة لها على المجال الدولي، تعتبر من الطبقة الثانية من الدول، ليست مثل بريطانيا التي تملك الأسطول الأهم ولا غيرها من الدول الأوروبية الاستعمارية. ولكن على كل حال جاء هذا المبدأ في عام 1823 بعدما كانت أوروبا قد أرهقت بالحروب النابليونية، ووافق هوى عند البريطانيين الذين رأوا أنهم لو منعوا البرتغال و إسبانيا من المصادر التمويل الضخمة في أمريكا اللاتينية فسوف يفتح ذلك طرق تجارة للبريطانيين، ولذلك البريطانيون دعموا مبدأ مونرو، وأصبح مبدأ مونرو فيما بعد هو الاعتقاد العقيدة الأمريكية فيما يتعلق بحماية نفوذها، أي أن منتصف القرى الغربي، وهذا مقصود به أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، الولايات المتحدة الأمريكية، طبعاً كندا، ثم كل دول أمريكا اللاتينية، مجال نفوذ أمريكي. من يحاول أن يدخل عليه يستفز الولايات المتحدة الأمريكية، وتحاول من خلال ذلك أن تدفع عنها مثل هذا النفوذ. طبعاً مبدأ مونرو هذا تطور مع الزمن، تم استدعاؤه في لحظات كثيرة في التاريخ الأمريكي، أعطي حياة جديدة في مطلع القرن العشرين عندما قام الرئيس تيدي روزفلت باستدعاء هذا المفهوم مرة أخرى لمنع نفوذ دول أخرى في أمريكا اللاتينية، ثم تطور بعد الحرب العالمية الأولى ثم الحرب العالمية الثانية، وأصبح مسألة رئيسية عندما انقسم العالم إلى معسكرين، المعسكر الاشتراكي والمعسكر الرأسمالي، لأنه بعد الحرب العالمية الثانية الولايات المتحدة الأمريكية الآن أصبحت تقود ما يعرف بالغرب والمعسكر الرأسمالي. ففي عام 1950 أسست الناتو اللي هي المنظمة حلف الشمال الأطلسي، وانضم إلى الناتو كل الدول الغربية التي توالي المفاهيم الرأسمالية في مقابل الاتحاد السوفيتي طبعا، وهذا الذي دفع الاتحاد السوفيتي عام 1955 لتشكيل حلف وارسو الذي ضم أيضا عدداً من الدول، طبعاً الاتحاد السوفيتي بالإضافة إلى دول في أوروبا الوسطى وفي أوروبا الشرقية، وهنا انقسم العالم إلى معسكرين. فأصبح بالإضافة إلى ما كان تقليدياً مجالاً حيوياً للنفوذ الأمريكي وهو أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، انضاف إليه المجال الحيوي الأوروبي، بالإضافة إلى الدول التي تحالفت مع الناتو والدول التي دخلت في الناتو مثل تركيا على سبيل المثال. إذن العالم انقسم إلى مجالين رئيسين. طبعاً إحنا لما نتكلم عن مجال النفوذ في واحد حيقول لي طيب في مجالات نفوذ أخرى متختلفة ثقافية وفكرية واجتماعية مثل رابطة الكومنولث التي تضم الدول التي كانت تخضع للنفوذ البريطاني، أو الرابطة الفرانكفونية أو خلافه، لكن أنا لا أقصد بمجالات النفوذ هذه المفاهيم الثقافية، ولكن التحالفات الاستراتيجية والعسكرية التي تحاول الدول العظمى من خلالها أن تثبت حضورها ووجودها وتعكس على الطاولة الدولية قيمتها ونفوذها. في هذا الصدد نقول أن مبدأ مونرو الذي بدأ لوصف الواقع في غرب الكرة الأرضية تمدد، حقيقة تمدد ليضم أوروبا. لكن لاحظ شيء مهم جداً، أنه بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، طبعاً انحل حلف فارسو في عام 1991، لم يعد موجوداً، وبقي حلف الناتو وتوسع. اليوم عندنا أكثر من 30 دولة أعضاء في حلف الناتو، ولكن هذا الحلف هو في الحقيقة مجال نفوذ أمريكي، مجال نفوذ استراتيجي أمريكي. وصحيح أن فيه دول مهمة مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لكن في الآخر القرار فيه هو للنفوذ الأمريكي. ومن هنا نستطيع أن نقول أن مبدأ مونرو بدأ في الحديث عن أمريكا اللاتينية، ثم انتقل للحديث عن الغرب عموماً، ثم توسع لكي يشمل الآن تقريباً كل العالم بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، ما عدا الدول التي لم تخضع تماماً للهيمنة الأمريكية، فتم محاصرتها واعتبارها أنها دول هذه مش يعني ليست دول متحضرة، ليست دول تنتمي للعالم الأخيار. لذلك في حصار على فنزويلا، كوبا، كوريا الشمالية، إيران، ثم الآن في عقوبات طبعاً على روسيا وكذلك على الصين إلى حد ما. بمعنى أن المفهوم، مفهوم مونرو، وضع الولايات المتحدة الأمريكية في موضع ترى العالم كله مجال نفوذ لها. والولايات المتحدة الأمريكية اليوم تمتلك قواعد عسكرية في كل أنحاء العالم تقريباً، وأساطيلها تجوب كل بحار العالم. فتخيل يرحمك الله لو أن الصين أرسلت أساطيلها العسكرية لتجوب شواطئ المكسيك، أو لكي تجوب شواطئ الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. ما الذي سيحدث في هذه الحالة؟ بينما يجوب الأسطول العسكري الأمريكي شواطئ الصين ويعبر في كل يوم على مرأى البصر من الشواطئ الصينية ومن معبر تايوان، وهذا يستفز طبعاً الصين الذي ترى في ذلك خرقاً وإهانة لنفوذها الحيوي ولمجال نفوذها في تلك المنطقة. عندما تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن فراغ في منطقة الشرق الأوسط، عقب الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية قائلاً الشرق الأوسط أرض ينتمي إليها، تنتمي إليها شعوب، وهذه ليست منطقة فراغ، ولا يمكن اعتبار الشرق الأوسط ساحة خلفية لأي دولة. الآن أريد أن أنتقل بكم للحديث عن المجال الحيوي للنفوذ الصيني. الصين في الحقيقة عانت شيئاً نسميه في الأدبيات في العلاقة الدولية قرن الإهانة الصيني، وهذا بدأ بشيء غريب جداً، وهذا أحد الأوجه القبيحة للاستعمار الغربي أيضاً. وطبعاً الاستعمار كله قبيح، لكن هذا من أقبح وأغرب ما حدث في هذه اللحظة التاريخية في القرن التاسع عشر. في عام 1839 حاولت بريطانيا أن تجبر الصين على فتح موانئها وأسواقها لتجارة الأفيون. الصين كانت تستقبل الأفيون سابقاً منذ بداية القرن التاسع عشر، وكثير من الصينيين أدمنوا، يعني وصل عدد المدمنين في الصين في ذلك الوقت إلى 10 مليون إنسان على الأفيون الذي كانت تتاجر فيه شركة الهند الشرقية، وهي شركة بريطانية تزرع الأفيون في الهند وتبيعه في الصين. الصين طبعاً عدد سكانها ضخم، ولذلك كانت سوقاً مهماً. لكن الإمبراطور الصيني عندما رأى أن شعبه بدأ يدمن ويخرج من نطاق العمل إلى نطاق الإدمان والإهمال، ورأى الكوارث التي يجلبها الأفيون، قرر منع تجارة الأفيون ومنع الشركات البريطانية من بيعها. فشنت بريطانيا حرباً اسمها حرب الأفيون على الصين في عام 1839. أجبرت الصين في عام 1842 على توقيع اتفاقية، لأن هزمت الحرب طبعاً. بريطانيا في ذلك الوقت كانت هي القوة الأولى في العالم، وبموجب هذه الاتفاقية سمح للبريطانيين بالتجارة، تجارة الأفيون في داخل الصين، واستمر هذا الوضع. طبعاً هذا الوضع خلق إشكالات كثيرة جداً جوا الصين، وأدى إلى حروب وإلى صدامات وإلى انتقاص من شرعية النظام وفتن لا تنتهي، وأدى طبعا إلى نسبة إدمان هائلة، لأنه يقدر المؤرخون أنه مع بدايات القرن العشرين كان نسبة المدمنين أو عدد المدمنين 100 مليون إنسان في داخل الصين، هذا عدد طبعا ضخم في ذلك الوقت. لكن الشيء الأخطر من هذا أنه بعد هزيمة الصين في حرب الأفيون تم تقسيم الصين إلى مناطق نفوذ للدول الأوروبية. روسيا أخذت مقاطعات الشمال، طبعاً بريطانيا أخذت شانغهاي وعدد من الموانئ الأخرى من أجل التجارة، كذلك شاندونغ أخذتها ألمانيا، وفرنسا أخذت مقاطعة يونان، وهكذا الصين قسم كما قسمت أفريقيا إلى مناطق نفوذ، قسمت الصين إلى مناطق نفوذ، واحتكرت تجارة تلك المناطق لكل دولة من هذه الدول. طبعا أمريكا لم تكن جزءا، لأن أمريكا كما قلت لكم في ذلك الوقت لم تكن من الطبقة الأولى من الدول الاستعمارية الكبرى في العالم، حاولت أن تدخل لكنها منعت من الدول الاستعمارية الكبرى، وهكذا عاشت الصين مستهلكة، عاشت الصين مهانة، عاشت الصين مقسمة بين الدول الاستعمارية. لم ينتهي هذا الحال تماماً إلا في عام 1949 عندما انتصرت ثورة ماو تسي تونغ وأخرج كل النفوذ طبعاً الغربي من الصين، وهرب النظام الذي كان يحكم بكين في ذلك الوقت ونظام والي الغرب إلى تايوان. وهنا اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بتايوان ممثلاً وحيداً للشعب الصيني، وفي الأمم المتحدة كانت تايوان هي التي تحتل مقعد الصين في الأمم المتحدة، بينما لم تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بحكومة الحكومة الحزب الشيوعي في بكين، وبقي الحال على ما هو عليه حتى عام 1971 عندما قام نيكسون بتطبيع العلاقات مع الصين، ووضع 3 شروط بالاتفاق مع الصين في 1971. الأولى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بالصين وعاصمتها بكين طبعاً كممثل للدولة الصينية الواحدة، وتسحب اعترافها من تايوان، ثم أنها تلتزم بعدم وجود بعثات دبلوماسية في تايوان، وتلتزم كذلك بعدم وجود قوات عسكرية في تايوان. الحقيقة اليوم بعد كل هذه السنوات الولايات المتحدة الأمريكية خالفت كل هذه الاتفاقات. اليوم هناك قوات أمريكية في تايوان، وهذه القوات الأمريكية يقال أنها بقصد التدريب، ولكنها موجودة وتدرب القوات التايوانية على ليس الدفاع فحسب بل والهجوم. ثم هناك أيضا مبنى يرفرف عليه العلم الأمريكي ويحرسه المارينز في قلب تايوان في تايبي، وهذا مخالف أيضا لما كان قد اتفق عليه. ثم أيضا هناك محاولات دائمة لزيارات رفيعة المستوى إلى تايوان من قبل مسؤولين أمريكيين، بل إن الولايات المتحدة الأمريكية أحياناً تعاقب الدول التي تسحب اعترافها بتايوان لحساب الصين. فلذلك الصين في حالة نفسية، أولاً تشعر بالإهانة التي وقعت عليها منذ قرن من الزمان، وتحاول التخلص من مناطق النفوذ، وهذه آخر منطقة نفوذ في داخل الصين تايوان. ولذلك تستفز الصين كثيراً لما ترى البوارج الأمريكية تجوب معابر وموانئ تايوان، تستفز كثيرا عندما ترى زيارات رفيعة المستوى إلى تايوان، تستفز عندما ترى أن تايوان تتاجر وتحالف وتناور في علاقاتها مع الغرب والولايات المتحدة الأمريكية خلافا لكل الاتفاقات، وهكذا نقطة اشتعال قادمة اسمها تايوان وجذورها في العقل الجمعي الصيني يمتد أكثر من 100 عام، وجذورها أيضاً في الواقع يمتد أكثر من 130 سنة، لأنه هذا انعكاس للنظرة الاستعمارية القديمة. وكما قلت لكم لو أن الصين قامت ببعض ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في مجال أمريكا الحيوي، أي في أمريكا اللاتينية على سبيل المثال، أو في المكسيك أو في كندا، فإن الرد الأمريكي سيكون مزلزلاً ولن تقبل بذلك على الإطلاق. لكن أمريكا ترى لنفسها الحق في أن تفعل ذلك، لأنها ترى أن مونرو دكتور إنه مبدأ مونرو أصبح الآن يعم العالم أجمع، ومن حقها أن تتدخل وأن تنافس وأن تفعل ما تشاء دون رقيب ولا حسيب. منطقة الشرق الأوسط ولا سيما العالم العربي طبعاً كان منطقة نفوذ بريطاني فرنسي مع مطلع القرن العشرين واستمر كذلك. والحقيقة إنه لم يبدأ النفوذ الأمريكي في هذه المنطقة يأخذ وضعاً متماسكاً صلباً قوياً إلا بعد الحرب العالمية الثانية، لأنه قبل أن تهدأ المدافع في عام 1945 زار روزفلت بعد قمة يالطا التي اجتمع فيها مع ستالين ومع تشرشل، زار مصر، التقى بالملك فاروق والتقى بالملك عبد العزيز في ذلك الوقت. كان النفط طبعا على قمة الأولويات. ظهور النفط في منطقتنا بالمناسبة كان أحد أبرز الأهداف التي حاولت من خلالها بريطانيا أن تكون موجودة طبعا في الخليج وفي إيران. ثم جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في عام 45. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية في الحقيقة خرجت من الحرب العالمية الثانية قطبا رئيسا في العالم الغربي، ومن هنا بدأت ترى منطقتنا منطقة نفوذ أمريكي. عبرنا حالة انتقال من عام 1945 إلى حرب قناة السويس، وفي حرب قناة السويس في عام 1956 توجت المحاولات الأمريكية بأن تحول منطقتنا إلى منطقة نفوذ أمريكي تام، توجت بالنجاح الكامل عندما أجبرت الولايات المتحدة الأمريكية كلا من بريطانيا وفرنسا طبعا وإسرائيل على وقف العدوان الثلاثي على مصر. والأسباب طبعا مش لأنه حبا في مصر في ذلك الوقت أو في جمال عبد الناصر، ولكن لأنها رأت أن هذه الدول قد اتخذت قرارها منفردة ولا يحق لها أن تفعل كل ذلك، لا سيما أنه سينعكس على كثير من المصالح الحيوية الأمريكية في الشرق الأوسط. ومن هنا أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية هي السيد المطاع بكل ما يتعلق في منطقتنا، إلى أن وصل الحال بجو بايدن في زيارته ولقائه مع المسؤولين العرب للقول.
1: Bottom line is this trip is about once again positioning America in this region for the future. We are not going to leave a vacuum in the Middle East for Russia or China to fill.
0: في الحقيقة أنا لا أعتقد أن الصين تحاول أن تملأ الفراغ الدولي المتعلق بتراجع الولايات المتحدة الأمريكية. الصين دولة كبيرة جدا، عدد سكانها ضخم، وتحاول أن تنمو، تواصل نموها الاقتصادي الهائل، وتحاول أن تحمي مجالات نفوذها الاقتصادي. لكن هل تستطيع أن تحول مجالات النفوذ الاقتصادي هذه إلى مجالات نفوذ عسكري واستراتيجي؟ هل تريد أن تفعل ذلك؟ الصينيون يؤكدون دوماً أنهم لا يريدون أن يخلفوا الولايات المتحدة الأمريكية كشرطي للعالم، وأنا بتقديري أن هذا رأي حكيم، لأنه فكرة شرطي العالم هذه فكرة مدمرة للإمبراطوريات، حاولتها الإمبراطورية الرومانية من قبل وفشلت كثير من الدول، والآن حاولتها الولايات المتحدة الأمريكية أنهكت، توسعت في العالم كثيراً، استهلكت، وكذلك فشلت في كل الحروب التي حاولت من خلالها أن تثبت أنها السيد المطاع، من فيتنام إلى أفغانستان إلى العراق إلى غيره. ولذلك القول بأن الصين وروسيا على وشك أن تملأ الشرق الأوسط بمجال نفوذ جديد أنا بتقديري مبالغ فيه، وهو محاولة أمريكية أخرى من أجل التمسك بنفوذها في منطقتنا، وأيضا تقزيم النفوذ الروسي والصيني في مناطقها، لأن الصين لديها أيضا مصلحة في جنوب شرق آسيا، ولديها مصلحة في تلك المناطق التي تعتبرها سوقا لمنتجاتها ومجالا جيوسياسيا لأمنها القومي. ولذلك الصين وروسيا أسست منظمة شانغهاي للتعاون على سبيل المثال، التي تضم كذلك الهند وباكستان وعدد من دول آسيا الوسطى. نص سكان الكرة الأرضية ينضمون تحت اتفاقية شانغهاي، وهي اتفاقية بالمناسبة تحاول أن تجعل من هذه الدول حلفاء سياسيين واقتصاديين حتى عسكريين، وبتقديري أنها ربما يكون لها مستقبل كبير في العهد القادم، لا سيما في حال لو أن الولايات المتحدة الأمريكية والمعسكر الغربي بدأ بالتراجع والتضعضع، لا سيما في الحرب الأوكرانية الروسية الحالية. ثم أن روسيا أيضا لها منظمة الأمن الجماعي التي حاولت من خلالها أن تضم دول سابقة في الاتحاد السوفيتي وأن تبقيها في الفلك الروسي، فهذا أيضا مجال حيوي روسي. وهذا يفسر لنا كيف أن روسيا استفزت في موضوع جورجيا عام 2008 وشنت حرب، عندما حاولت الولايات المتحدة الأمريكية ومعها المنظومة الغربية ضم جورجيا إلى الناتو والاتحاد الأوروبي. كذلك في أوكرانيا نفس الإشكالية، لأنها ترى مجال نفوذ لها في أوكرانيا، وعندما حاولت أوكرانيا أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي وإلى الناتو أيضا روسيا استفزت وقامت بحربها على أوكرانيا. ولذلك مفهوم مجال النفوذ مفهوم جوهري وحيوي ينبغي علينا نفهم لنفسر تصرفات الدول. أما الإطار الأخلاقي الذي تتحرك فيه الدول عادة، فهو إطار دائما يحاول أن يركز على تقرير المصير، على الحريات، على الديمقراطية، على سيادة الدول. لا تستمعوا لذلك كثيرا، هذا كلام يقوله السياسيون عادة أمام الكاميرات، لكن في الواقع عندما تقرر المسائل إنما تقرر وفقا لمجالات النفوذ ووفقا لإرادات الدول المتغلبة والأقطاب العالمية أو الأقطاب الإقليمية ذات النفوذ في الإقليم. أما ما يقال من تبريرات فلسفية أو أخلاقية جميلة من أجل الخطاب الإعلامي، فهذا شيء ينبغي علينا دائما أن ندرك أن السياسة الدولية هي في الحقيقة سياسة تؤمن بالواقع المجرد البعيد كل البعد عن القيم الأخلاقية، وتحاول أن تعظم المصلحة بعيداً عن مصلحة الإنسان صاحب الأرض. والمفاهيم هذه مفاهيم للأسف الشديد منذ أكثر من 150 عاماً هي الحاكمة للنظام الدولي الذي نعرفه حالياً. هل هذا المفهوم هو مفهوم حتمي حاكم لكل تصرفاتنا يجب أن نخضع له وأن نستسلم وأن نقول نحن جزء من النفوذ الغربي أو الأمريكي أو جزء من النفوذ الروسي أو جزء من النفوذ الصيني وعليه فليكن الحال؟ أنا بتقديري لا، لأن العالم يتغير، والإنسان الذي يعيش في منطقتنا هذه منطقة الشرق الأوسط يعرف أن هذه المنطقة هي من أكثر المناطق حيوية في العالم. مرت عليها إمبراطوريات، احتلتها جيوش، عصفت فيها حروب، لكنها ذات وعي جمعي مستقل له ذاتيته الخاصة. نحتاج أن نبني على هذا الوعي الجمعي، نحتاج بدائل تنبت من أرضنا. لماذا؟ لأنك عندما تحاول أن تبني مفاهيمك على تراث استعماري، والحقيقة أن كل دولنا الحالية هذه هي نتاج مش فقط إفريقيا التي تم تقسيمها في مؤتمر برلين، ما هو أيضا إحنا قسمنا كذلك في الحرب العالمية الأولى وبعدها. وبالتالي هذا التراث الاستعماري لم يأتي فقط بالحدود ولم يأتي بالأوصاف والأسماء للكيانات والدول التي قامت، بل جاء بالعقلية التي يفكر فيها القادة والزعماء والاستراتيجون والنخب السياسية للأسف الشديد في كثير من الأحيان. نحتاج أن نفكر بأوسع من ذلك، نحتاج أن نتأمل في واقعنا بعيداً عن 100 عام من الإهانة التي عشناها أيضاً نحن كما عاشتها الصين. ولذلك الشقوق في النظام الدولي التي تحدث حالياً في الحقيقة تسمح لنا بأن نبدأ بالانعتاق من مفهوم النفوذ الحيوي لهذا الكيان أو ذلك الكيان، وأيضاً تسمح لنا أن نبدأ بالحديث بيننا مع بعضنا البعض لكي نؤسس مركزاً جيوسياسياً في منطقتنا يصبح له ثقل على الأقل رئيسي في المنطقة، ثم من بعد ذلك يمكن أن يجلس على الطاولة الدولية ويمكن أن يكون له رأي فيما يتعلق بالسياسات العالمية. تخيل لو أن تركيا وإيران ودول الخليج، العراق، سوريا، الدول العربية الرئيسية، مصر، استطاعت أن تلتقي على مفاهيم للأمن الإقليمي وعلى رؤى اقتصادية تكاملية وعلى حل الخلافات التي تعصف بواقعنا ومجتمعاتنا، ألا يمكن أن يشكل ذلك منطلقاً وبداية لمركز جيوسياسي؟ ألم نرى أوروبا يذبح الأوروبيون بعضهم بعضاً عبر قرون من الزمن وصولاً إلى الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، ثم بعد ذلك يجلسون على الطاولة ويؤسسوا الاتحاد الأوروبي ويحاولوا حل خلافاتهم فيما بينهم. هذه مسائل حصلت في العالم. عالمنا العربي والشرق أوسطي تحديداً يحتاج أن ينعتق من إشكالية التبعية، وإلا سنبقى دائماً صغاراً ونبقى تبقى بلداننا وأوطاننا ملاعب للقوى الدولية، وسوف نفشل، سوف نفشل اقتصادياً ونفشل اجتماعياً ونفشل في بناء ذواتنا ونفشل أيضاً في تصور مستقبلنا، لأننا محكومون بقواعد لم نضعها لأنفسنا بل وضعها الآخرون، ولا يزال الآخرون يتحكمون بل يعبرون عن ذلك بكل وقاحة عندما يقولون أن الفراغ في الشرق الأوسط سنملأه نحن، كأننا أبناء هذه المنطقة لسنا شيئاً مذكوراً وإنما هباء، والفراغ يملأه الأمريكيون أو غيرهم. السلام عليكم ورحمة الله.
2: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
3: عليه الصلاة عليه السلام، خليل الإله وخير البشر، هنا النبع عذر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال مع كعب بن مالك رضي الله عنه، وقد أنزل ربنا سبحانه توبته بعد أن كملت له ولصاحبه 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامهم، وهو يصف حاله قبيل نزول توبة ربه عليه، يقول رضي الله عنه: فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته يقول: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء الفرج، وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. حين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذلك اليوم أعلم الناس بتوبة الله على أولئك الثلاثة. قال: فذهب الناس يبشروننا، ذهب يعني مبشرون قبل صاحبيه. قال: وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع فأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس. قال: فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ. قال: واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتلقي الناس فوجا فوجا يهنئونني بتوبة الله، يقولون: لتهنك توبة الله عليك. قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله الناس. قال: فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهل

عند الله. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر. قال: وكنا نعرف ذلك منه. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بما يصيب أصحابه من الخير سرورا عظيما، يستنير به وجهه حتى كأنه قطعة قمر. هذه شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته، وهذه رأفته صلى الله عليه وسلم بهم، وهذا فرحه صلى الله عليه وسلم بما يسرهم. ونسأل ربنا سبحانه أن يسره صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بأن يتجاوز عنا ويغفر لنا ويدخلنا الجنة. قال كعب بن رضي الله عنه: فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. فقلت: يا رسول الله، إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما حييت. يقول كعب: والله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أحسن مما أبلاني. يعني لا أعلم أحدا من المسلمين أنعم الله عليه في صدق الحديث أحسن مما أنعم علي. قال: ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا ما تعمدت كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. قال: وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله في سورة التوبة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ، من بعد ما كاد يزيغ، قراءتان: من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب: فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله عز وجل قال للذين كذبوا يومئذ حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد. قال سبحانه: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من تبوك في رمضان، فقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف. نحن تقدم لنا أنه لما انهزمت هوازن وثقيف يوم حنين أتوا الطائف وعسكر بعضهم بأوطاس، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثار الذين بأوطاس أبا عامر عبيد بن سليم الأشعري، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فحاصرها حصارا طويلا، لكن لم يكتب له فتحها فانصرف عنها ورجع إلى الجعرانة وأقام بها بضع عشرة ليلة. ثم جاءه وفد هوازن مسلمين لكن الثقيف لم تأتي، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك قادم عليه حينئذ وفد ثقيف وقد أسلموا، وذلك في رمضان من السنة التاسعة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لهم. روى أحمد والترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، أحرقتنا نبال ثقيف فادعوا الله عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي ثقيفا. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا الإسلام اشترطوا ألا زكاة عليهم ولا جهاد. روى أبو داود في سننه عن وهب بن منبه قال: سألت جابرا رضي الله عنه عن شأن ثقيف إذ بايعت، فقال: اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم ألا صدقة عليها ولا جهاد، وأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول: سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. قيل: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سمح لهم بترك الزكاة والجهاد لأنهما لم يكونا واجبين في العاجل، لأن الصدقة إنما تجب إذا حال الحول، ولأن الجهاد إنما يجب بحضور العدو ودخولهم بلاد الإسلام.
ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأنهم سيزكون ويجاهدون.

واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فلما أسلموا أمر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص هذا الذي ذكرنا، وكان من أحدثهم سنا، وذلك أنه كان أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن. روى الطبراني في معجمه الكبير عن عثمان هذا رضي الله عنه قال: قدمت في وفد ثقيف حين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبسنا حللنا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: من يمسك لنا رواحلنا؟ وكل القوم أحب الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم وكره التخلف عنه. قال عثمان: وكنت أصغر القوم، فقلت: إن شئتم أمسكت لكم على أن عليكم عهد الله لتمسكون لي إذا خرجتم. قالوا: ذلك لك. قال: فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرجوا قالوا: انطلق بنا. فقلت: أين؟ قالوا: إلى أهلك. فقلت: ضربت من أهلي حتى إذا حللت بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعت من غير أن أدخل عليه، وقد أعطيتموني من العهد ما قد علمتم. قالوا: فعجل، فإن قد كفيناك المسألة، لم ندع شيئا إلا سألناه عنه. قال: فدخلت فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يفقهني في الدين ويعلمني. قال: ماذا قلت؟ قال: فأعدت عليه القول، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألتني شيئا ما سألني عنه أحد من أصحابك، اذهب فأنت أمير عليهم وعلى من تقدم عليه من قومك وأم الناس بأضعفهم. قال: فخرجت. قال: ثم قدمت عليه مرة أخرى فقلت: يا رسول الله، اشتكيت بعدك. قال: ضع يدك اليمنى على المكان الذي تشتكي وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد 7 مرات. قال: ففعلت فشفاني الله عز وجل. قال: فلما فرغوا من أمرهم وتوجهوا إلى بلادهم راجعين، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة ليهدم اللات. قال: فخرج مع القوم فهدمها. وقدم وفد الداريين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم تميم بن أوس الداري وأخوه نعيم، وكان على دين النصرانية، فأسلموا وحسن إسلامهم. ثم إن تميما الداري حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر وقع لتميم، سر رسول الله صلى الله عليه وسلم به جدا، لأن فيه تصديقا لشيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به الصحابة. روى مسلم في صحيحه عن فاطمة بنت قيس، وكانت من المهاجرات الأول، قالت في حديث طويل بعد أن انقضت عدتها من وفاة زوجها، قالت: فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي، منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة. قالت: فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم. قال: فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته جلس على منبري وهو يضحك، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون لما جمعتكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة، لجأوا إلى جزيرة بعد ذلك اللاعب الذي لعب بهم البحر. قال: ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس. قال: فجلسوا في أقرب السفينة، أقرب جمع قارب معروف. قال: فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب، أهلب الغليظ الشعر، وقد جاء في التفسير في الحديث دابة الأهلب كثير الشعر، لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة شعره. فقالوا: ويلك، ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم، انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال تميم: لما سمت لنا رجلا فارقنا منها، خفنا منها أن تكون شيطانة. قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، يعني خلق عظيم، ثم هو مقيد بالسلاسل تقييدا شديدا. قال: مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا: ويلك، ما أنت؟ هو يقول:
ما أنت، لم يقول له من أنت.

أن ما هذه يستفهم بها عن الماهية، يعني أي جنس أنت؟ هل أنت من الإنس أم أنت من الجن؟ ما أنت؟ فقال لهم قد قدرتم على خبري، يعني هذا شيء قدرتم عليه، سأخبركم به لا محالة، فأخبروني ما أنتم. قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم حين هاج، فلعب بنا الموج شهرا، ثم أرفأنا إلى جزيرة كهذه فجلسنا في أقربها، فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبوله من دبوله من كثرة شعره، فقلنا ويلك ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق، ونكمل حديثنا فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: الحمد لله رب العالمين، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما دونهما وملء ما علم وأراد ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول لا شيء قبله وآخر لا شيء بعده، وظاهر لا شيء فوقه، وباطن لا شيء دونه، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على الجادة على المحجة الناصعة الواضحة الباقية الخالدة، محجة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فاللهم صل وسلم وزد وعظم وبارك عليه وعلى آله الطيبين المطيبين وأصحابه الغر المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وهذا الحديث والله من العجب. غير خاف أن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، يعني أعلى مقام يصل إليه الإنسان في الإسلام وأعلى أجر يحصله. والجهاد في سبيل الله ذاته مراتب، كما جاء في الحديث عند الإمام البخاري: إن الله تعالى يقول: أعددت للمجاهدين في سبيلي 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. فأعلى درجات الجهاد درجة الشهداء، ودونها درجة المرابطين المنقطعين للجهاد، ثم بقية الدرجات 100. فيقول لك عليه الصلاة والسلام: إن العمل الصالح في هذه الأيام، إن اغتنام هذه الأيام يصل بصاحب الاغتنام إلى أعلى درجات المجاهدين، وهي درجة الشهداء. قال: إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا فقط يفضل صاحب العمل الصالح في عشر ذي الحجة. والحقيقة أيها الإخوة أن هذا يطرح سؤال: لماذا تبلغ هذه الأيام ويبلغ العمل الصالح فيها هذه المكانة وهذه المنزلة؟ حتى يستطيع المسلم القاعد في بيته أو في سوقه أو في دكانه أن يصل قاعدا في مكانه هذه المراتب العالية بالأعمال اليسيرة الخفيفة. وهذه المسألة لها زوايا في النظر والجواب عنها. أولها أيها الإخوة أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، وأن ذلك برهان رحمته، وقد أراد بذلك أن يتجلى علينا برحمته حتى كأننا نراها بأعيننا ونمسكها بأيدينا. وإن الله حين أراد أن يعرف نفسه إلينا جعل رحمانيته ورحيميته باب المعرفة الأكبر في سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم، مرتين. وأنت تبتدئ الفاتحة التي تقرأها في كل ركعة يذكرك برحمانيته ورحيميته، بصفة الرحمة التي هي الصفة المقدمة من جملة الصفات. وعلى قوائم العرش مكتوب إن رحمتي سبقت غضبي. فيقول لك يا عبدي ما دمت أنا الرحمن الرحيم، وبين الرحمن والرحيم اختلاف دلالي وبلاغي مهم. رحمن اسم على وزن فعلان، وفعلان جريانها ومدارها في اللغة على الأشياء الطارئة كجوعان وعطشان وتعبان ونعسان، أليس كذلك؟ فكأن فيها إشارة إلى الحالات الطارئة التي تنزل بالعبد فجأة فيقابلها برحمة مبادرة إلى العبد كلما احتاج إليها وجدها. فالرحمن هو الذي تتداركك رحمته كلما احتجت إليها، رحمة مبادرة تعطي لكل عبد سؤله وتقضي له حاجته على حاله، ليكون ذوق الرحمة حاصلا على كل حال يمر بها. والرحيم على وزن فعيل، وفعيل فيها معنى القرار والثبات والبقاء، وهذا أصل جريان فعيل في اللغة. تقول شديد، مكين، متين، كلها دلالات فيها معنى الإيه؟ الثبات والبقاء والقرار. فلا تظنن أن رحمته المبادرة إليك كلما احتجت إليها النافعة لك على كل حال تنقص من رصيد الرحمة الباقية عنده، أو من حظك من الرحمة القارة عنده. إن رحمته تفيض ولا تغيض، وتزيد ولا تنقص سبحانه وبحمده. فأراد أن يقول لك إن من جملة الرحمة أن أجعل لك في أيام دهرك نفحات. وانظر أخي الكريم، إنه سبحانه وبحمده جعل قانون الفضل أصلا قارا مستمرا. فالحسنة أصلا عنده كل حسنة في كل زمان ومكان بعشر أمثاله، ولا تقصر عند ذلك، وإنما يضاعف الله بعدها إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وجعل السيئات بمثلها، لا يضاعفها على أحد، بل ويعفو عن كثير. فيقول للملائكة أساء عبدي، أي ولا تكتبوها عليه. ويقول للملائكة أساء عبدي وكتبتموها عليه فاستغفر، ارفعوها عنه. ويقول للملائكة خطأ إلى المسجد، أي وأمحوا عنه سيئاته. كيف نمحو يا رب؟ كل خطوة سيئة تمحى. ويقول توضأ، أيوة يا رب، أخرجوا سيئاتي مع ماء وضوئه حتى تقطر السيئات من بين أظافره. ولا تقصر، لا تقف رحمته أو رحمانيته سبحانه عند هذا الحال، وإنما يقول لك يا عبدي سأوتيك علاوة على ذلك، فضلا عن ذلك أوتيك نفحات في أيام دهرك، ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، فلعله أن تصيبكم نفحة من نفحات ربكم فلا تشقوا بعدها أبدا. والأمر أيها الإخوة أشبه بالآتي، أشبه برجل يسير في طريق طويل موحشة، وهذه الطريق لا بد من السير فيها، وإن من مستلزمات السير في الطريق أن يصيبه الجوع والعطش والرهق. فثمة كريم أقام له في الطريق محطات تزود، وقال له إذا بلغت محطة من هذه المحطات فإن لك أن ترتاح فيها حتى تستعيد طاقتك، وتأكل فيها حتى تدفع جوعك، وتشرب فيها حتى تدفع عطشك، وتحمل معك من الطعام والشراب ما شئت للمرحلة التي بعدها. مقابل ماذا يا صاحب المحطة؟ مجانا، عفوا، صفوا، بغير ثمن. وقال لك صاحب هذه المنازل: وتزودوا من زادي الممنوح لكم مجانا في نفحات ربكم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالعاقل كلما مر بمحطة من هذه المحطات يفعل ماذا؟ يستكثر ولا يستقل؟ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. العاقل عندما يمر بهذه المحطات يتزود ولا يضيعها ولا يفوتها، ويرى ربه عز وجل منه فقها بطبيعة هذه المحطات الزمانية، وإقبالا عليها بطاقة النفس، وتقديرا لها حق قدرها. وإن من كمال الإيمان أن تعظم ما عظم الله، فإذا عظم الله مكانا عظمته، وإذا عظم الله بشرا عظمته، وإذا عظم الله زمانا عظمته. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأول واجب عليك أن تتهيأ للتزود، وكلما مرت بك نفحة من نفحات ربك استشرفتها واستعددت لها وتهيأت. وثاني الواجبات أن تعظم ما عظم الله، وأن يقر في نفسك أن الأيام القادمة عليك أيام عظيمة وأيام جليلة تختلف عن سائر الأيام، وأن تكون في كل نفحة من نفحات الله خلقا جديدا. إذا كان الله يولد لك كل يوم فجرا جديدا، فإن عليك أن تولد في قلبك إيمانا جديدا، وطاعة جديدة، وعبودية جديدة، وذكرا جديدا. وقد جعل الله عز وجل أيها الإخوة شعار هذه الأيام الذكر، ليذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والذكر ليس ذلك الكلام الذي يقال باللسان، الذكر منظومة حياة. وأنت عندما تذكر الله باللسان فإن كثيرا من الأشياء في نفسك تتغير. فعندما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فأنت أمام أركان أربعة لقلبك. سبحان الله يستحضر القلب فيها عظمة الخلق وعظمة الخالق، وإبداع الخالق فيما صنع، ويدرك حكمته، ويدرك علمه، ويدرك قدرته، فيسبح بذلك كله. والحمد لله ملاحظة

نحن نعلم أيها الإخوة يقينا أننا حملة راية إبراهيم، وأننا أتباع ملة إبراهيم، وأننا أولى الناس بالخليل عليه السلام. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، فنحن أهل الولاية بإبراهيم. وإن زعم غيرنا ذلك، وإن زعموا أنهم ورثة إبراهيم زورا، يظنون أن ميراث إبراهيم يكون بالنسب، أن لو كان لهم إليه نسب، ويظنون أن ميراث إبراهيم يكون بالادعاءات الزائفة الفارغة، يقول الله عز وجل إن ميراث إبراهيم لا يكون إلا بالإيمان. فأولى الناس بإبراهيم عليه السلام انتسابا واتصافا وتجديدا لرسالة التي بعث بها هم المؤمنون، من كانوا وأين كانوا وحيث كانوا. فنحن أيها الإخوة بشعيرة الحج وبتعظيم أيامها نحقق معنى الولاية الكاملة من هذه الأمة لأبيها إبراهيم عليه السلام، وندرك أن الولاية ليست ولاية حق، ليست ولاية نسب، ليست ولاية زعم، وإنما ولاية استحقاق، ولاية إيمان، ولاية اتباع، ولاية توحيد خالص لله. فإذا كان إبراهيم قد أقام البيت الحرام ورفع قواعده وطهره للطائفين والعاكفين والركع السجود، فإن الله أمر هذه الأمة بما أمر به إبراهيم. أذن إبراهيم في الناس بالحج فلبت هذه الأمة وجاءت إلى مقام إبراهيم من كل فج عميق، تسعى إلى إقامة الشعيرة وإظهار الشريعة واتباع الخليل وإعلان توحيد الله الصادق الصافي. هذه المعاني حين نعايشها يستشعر العابد لله في هذه الأيام أنه وارث إبراهيم عليه السلام، ووارث محمد عليه الصلاة والسلام، ووارث الأنبياء جميعا. فإن الأنبياء دعواهم واحدة، وإن أمة الأنبياء أمة واحدة، وإن راية الأنبياء راية واحدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا ما أحيانا على طريقتهم، وأن يجمعنا يوم القيامة بهم. اللهم إنا نسألك أن توردنا على نبينا حوضه، وأن تسقينا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا عليه من الواردين، ولا تجعلنا عنه من المطرودين ولا من المحرومين. اللهم اسقنا من يده، واكتب لنا شفاعته، واكتب لنا صحبته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنزلنا منازله، وأن تدخلنا مداخله، وأن تسلكنا مسالكه، وأن لا تباعد بيننا وبينه يوم الدين يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا في هذه الأيام خير ما أنت كاتب لعبادك الصالحين. اللهم أنزل علينا فيها من كل رحمة تنزلها على عبادك يا رب العالمين. اللهم أقسم لنا من كل بر ومن كل معروف ومن كل إحسان أنت باذله إلى عبادك. اللهم إنا نسألك أن تكتب لنا فيها تمام الأجور ومغفرة الذنوب وتيسير الأمور وسعة الأرزاق ودوام العافية يا رب العالمين. نسألك في هذه الأيام المباركات أن تشفي مريضنا، وأن ترحم ميتنا، وأن تعافي مبتلانا، وأن تهدي عاصينا. اللهم اهد عصاتنا، اللهم اهد عصاتنا، اللهم اقبل تائبنا، اللهم احفظ شاهدنا وغائبنا، وأصلح أولنا وآخرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد أن تنصر هذه الأمة المرحومة. اللهم انصر هذه الأمة المرحومة، اللهم اجبر هذه الأمة المرحومة، اللهم اعز هذه الأمة المرحومة. اللهم يا رب اجمع شمل المسلمين، ووحد صف المسلمين، واعلي راية المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجمع قلوب المسلمين على كلمة التقوى. اللهم ردنا والمسلمين أجمعين إليك مردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين إليك مردا جميلا. اللهم خذ بنواصينا والمسلمين إليك، ودلنا بك عليك. اللهم إنا نسألك أن تحسن طاعتنا لك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أقمنا في هذه الحياة مقاما ترضاه. اللهم توفنا وأنت راض عنا، واجعل الآخرة خيرا لنا من الأولى، واجعل قبورنا خير منازلنا. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم آونا في الدنيا والآخرة إلى رحمة منك ورضوان.

اللهم آونا في الدنيا والآخرة إلى رحمة منك ورضوان. اصرف عنا كيد الشيطان، اصرف عنا مكر الشيطان، لا تجعل له سلطانا علينا ولا سبيلا إلينا. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تكفينا والمسلمين شر كل ذي شر، وبغي كل ذي بغي، وضر كل ذي ضر، ومكر كل ذي مكر. اللهم إنا نعوذ بك من شر خلقك كلهم جميعا، أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. اللهم انصر المجاهدين من المسلمين، اللهم في أرض فلسطين والسودان واليمن وكل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ المرابطين يا رب العالمين، اللهم وفك أسر المأسورين أجمعين. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام المباركات أن تدخل السرور على بيوت المسلمين والفرح على بيوت المسلمين، فرج فيها كرب المكروبين، وفرج فيها هم المهمومين، واقض فيها دين المدينين، وارفع فيها البلاء عن عموم المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد سخاء الرخاء، آمنا مطمئنا، يأتيه رزقه رغدا. اللهم وسائر بلاد المسلمين، أمن المسلمين في أوطانهم وفي بيوتهم وفي أرزاقهم وفي أقواتهم وفي أعراضهم وفي ذراريهم وفي كل نعمة أنعمتها عليهم. اللهم إنا نسألك أن تختم لنا بخاتمة السعادة.

0: عليه وسلم. برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 19 في سلسلة دروس السيرة النبوية. في درسنا الأخير تحدثنا عن بيعة العقبة الثانية التي وفد إليها من المدينة المنورة أكثر من 70 رجلا دخلوا الإسلام، بايعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت هذه البيعة مختلفة عن البيعة السابقة بأن فيها بند الجهاد، فقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم أن يمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يمنعون منه أجورهم وأعراضهم، وأن يدافعوا عن الحق. ولما استأذنوه في أن يبدأوا بقتال أهل مكة المشركين قال لم يؤذن لنا في ذلك بعد. وتحدثنا بهذه المناسبة عن معنى الجهاد الذي قضى الله عز وجل بأن تبقى شرعته نافذة إلى يوم القيامة. وتحدثنا عن لغو اللاغين وكيد الكائدين من أعداء الله سبحانه وتعالى، والذين ترتعد فرائصهم من كلمة الجهاد فضلاً عن ارتعاد فرائصهم من مضمونها الحقيقي. تحدثنا باختصار عن معنى الجهاد كما شرعه الله سبحانه وتعالى. الآن ننتقل إلى مشهد يليه. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة المنورة. تذكرون أننا قلنا في الدرس الأخير ونحن نتحدث عن بيعة العقبة الثانية، قلنا إن المشركين من أهل مكة شعروا بأن هنالك تواطؤا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناس قادمين من المدينة المنورة، وأخذوا يتعقبون الأمر ويتحققون مما سمعوا، فوجدوا أن الأمر كذلك، واستطاعوا أن يقبضوا على واحد من أولئك 70 القادمين وهو سعد بن عبادة، وأوثقوه رباطا وأخذوا يجررونه في بعض سكك مكة. إذن أهل مكة المشركون علموا أن هنالك تواطؤا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناس دخلوا في دين الله عز وجل من أهل المدينة المنورة. طبعا توجس المشركون خيفة من ذلك، فاشتدت مظاهر الأذى على المسلمين الموجودين بين ظهراني المشركين في مكة، واشتد التضييق عليهم، واشتدت ملاحقة المشركين له، حتى لم يعد كثير منهم يستطيع البقاء والصبر. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنونه في الخروج من مكة، يعني في الهجرة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أخبرت بدار هجرتكم، أي أوحى الله عز وجل إلي المكان الذي ينبغي أن ترحلوا إليه من مكة، وهي المدينة، فمن أراد الخروج فليخرج إليها. طبعا ما ينبغي أن ننسى حكمة رب العالمين في تدبير الأمور. كان من الممكن أن لا يطلع الله عز وجل أهل مكة على هذا الاتفاق الخفي الذي جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين الآتين من المدينة، لكن الله عز وجل شاء أن يطلع المشركين على ذلك حتى يكون هذا بابا يتسرب منه المسلمون من مكة إلى المدينة، يعني حتى يكون ذلك مبررا شرعيا لخروج المسلمين من مكة تباعا واحدا إثر آخر. وفعلا بدأ المسلمون يتهيئون ويحزمون أمورهم سرا، يخرجون من مكة تباعا إلى المدينة المنورة، راحوا يتوافقون فيما بينهم ويتواسون، وطبعا يخفون أمرهم. اقتضى ذلك أن يحملوا ما خف ثقله وارتفع ثمنه كما يقال، وهذا يعني أنهم تركوا العقار وتركوا الدار، تركوا الديار، تركوا كل ما كانوا يملكون في سبيل أن يرحلوا بدينهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا تتابعوا خارجين من مكة متجهين إلى المدينة المنورة. أما أهل المدينة المنورة فاستقبلوهم بكل ترحاب وأنزلوهم في دورهم، فكانوا ينزلون طبعا ما في لا فنادق ولا خانات ولا كذا، وإنما كانوا أهل المدينة يتقاسمون هؤلاء الوافدين فيما بينهم، وكانوا ينزلونهم في دورهم بكل ترحاب وبكل حب. كل هؤلاء الذين هاجروا هاجروا خفية إلا واحد فقط، فقد أصر أن لا يخرج من مكة إلا مستعلنا بخروجه منها، وهو سيدنا عمر رضي الله عنه. حزم أمره وحمل عنزته، عصاه كانت تسمى عنزة، وأقبل إلى بيت الله الحرام مودعا، فطاف بالبيت سبعا، ثم نظر إلى المشركين. طبعا كان نادي المشركين في الغالب البيت الحرام، يجتمعون هناك، فنظر إليهم قائلا: شاهت الوجوه، لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، من أراد أن يثقل أمه أو يوتم ولده أو يرمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي. ثم تركهم ومضى، ولم يتبعه أحد إلا بعض المستضعفين المسلمين ودعوه، وكان يعني يوصيهم ببعض الأشياء ويعطيهم بعض التعليمات. وهكذا تتابع المسلمون مهاجرين شيئا فشيئا إلى أن خلت المدينة تقريبا من معظم المسلمين، ولم يبق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثلة معه. سنتكلم فيما بعد عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الآن تعالوا ندرس هذا المقطع، ندرس هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة واستقبال أهل المدينة لهم وما يتبع ذلك. أيها الإخوة، لاحظ الفتنة أو الابتلاء الذي قضى الله عز وجل به ما انقطع بهجرة المسلمين من مكة إلى المدينة. كان ابتلاؤه متمثلا في الإيذاء، الذي ينالهم من المشركين صباح مساء. أما الآن فقد أصبح ابتلاؤهم ترك الوطن، ترك العقار، ترك الدور، ترك المال، بل اقتضاهم ذلك في كثير من الأحيان ترك جزء من الأسرة، ترك الزوجة، ترك الأولاد، لأن الإسلام لم يكن يعني قد عم الأسر. الأسرة يكون فيها واحد أو اثنين مسلمين والباقي غير مسلمين، وهكذا فقد تقطعت الأسر وهاجر هؤلاء إلى الله، وقد تركوا المال والعقار والوطن ومعظم ما كانوا يملكون. فإذا ابتلاء الله لهم استمر، كان في بدء الأمر عبارة عن الإيذاء والسخرية. وذكرنا طرفا من فنون الإيذاء التي طافت به المسلمين. الآن الابتلاء ما هو؟ مفارقة الوطن. وأعظم بهذا من ابتلاء، ليس يسيرا أن يفارق الإنسان مسقط رأسه، ليس يسيرا أن يفارق الإنسان الأرض الذي شهدت ميلاده وشهدت طفولته. نعم، الإنسان يكون ذا شوق شديد وحنان لاهب إلى البقعة التي نشأ فيها وترعرع فيها واشتد عوده فيها، فضلا عن ترك كثير منهم للزوجات، ترك الأسر. أنا يجب أن أعود فأسأل نفسي، وعلى كل منكم أن يعود فيسأل نفسه، ما الذي جعل هذا الابتلاء سائغا سهلا لهؤلاء المسلمين؟ قد تقولون الإيمان، الإيمان بالله عز وجل. والله نحن شركاء معه في هذا الإيمان، هذا جامع مشترك. وأنا لا أستطيع أن أقول إن إيماننا العقلاني يختلف عن إيمان أولئك الرجال، نحن وإياهم في الإيمان العقلاني سواء. طيب، هل بوسعنا أن نفعل ما فعلوا؟ هل بوسعنا أن نصمد للأذى الذي وقفتم على طرف بسيط من نماذجه وأنواعه؟ هل بوسعنا أن نصمد لهذا الإيذاء؟ ثم هل بوسعنا بعد ذلك أن نتفنن في استقبال البلاء، فننفض أيدينا عن المال وننفض أيدينا عن العقار وعن الدار التي عشنا فيها وعن الوطن الذي احتضننا؟ لا والله، لا نستطيع. طيب، إذا ما الحافز الذي دفعهم إلى ذلك مما لم يوجد لدينا؟ هو الحب أيها الإخوة، الحب، محبة الله. الإيمان العقلاني جناح واحد، والحب لله وفي الله هو الجناح الثاني. وإنما يرقى الإنسان إلى الله بجناحه العقل الذي آمن، وهذا موجود ولله الحمد لدينا، والحب الذي يهيمن على الفؤاد لله سبحانه وتعالى. إذا هيمن الحب على القلب طردت محبة الله محبة الوطن عند التعارض، طردت محبة الله سبحانه وتعالى محبة الذهب والفضة، محبة العقار، محبة الأقارب، محبة الزوجة، محبة الله عز وجل إذا هيمنت على القلب طردت محبة الأغيار، وعندئذ يسهل الصعب ويقرب البعيد، بل يلين الحديد أيضا في سبيل ذلك. هذا ما افتقدناه ووجده أولئك. نعم، أولئك ساروا إلى الله عز وجل بجناحين، جناح العقل المؤمن وجناح القلب المحب لله سبحانه وتعالى. واحد مثل صهيب الرومي يهاجر ومعه بضعة يسيرة، يعني بلغة من المال، ومعه زوجته، فيما روي خرج عليه جمع من المشركين وسدوا عليه الطريق وأمسكوا به، أخذوا منه بلغة المال وقالوا هذه صاحبتنا، زوجته من أهل مكة، تريد أن تهاجر بها، تروح أما أنت هي بنتنا وقريبتنا من مكان، كيف تأخذها معك؟ فقال أرأيتم لو أني تركت كل ذلك لكم أتتركونني أهاجر إلى الله؟ أخذوا منه كل ذلك وتركوا، ظن منهم أنه سيعود، لكنه هاجر إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك، فالمطلوب منا أن نتلمس مكان الحب بين جوانحنا، أهو لمن؟ أهو لله؟ أم للأسرة، للمال، للعقار، للوطن؟ ينبغي أن نعود فنتفحص قلوبنا، أكيد سنجد أن ألسنتنا تلهج بالإيمان وأن عقولنا تحتضن العقيدة الإسلامية، أكيد، لكن قلوبنا تحتضن وتتعلق بمحبة الأغيار، الزوجة، الأولاد، الأسرة، المال، إلى آخره. والباري عز وجل ما منعنا من محبة هذا كله، لكن طلب منا عند التعارض أن تتغلى محبة من؟ محبة الله. ما في تعارض لا مانع. انظروا إلى قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. يعني ما في ألطف من الكلام. ربي عز وجل ما قال والذين آمنوا لا يحبون إلا الله، والله صعب، وربي لطيف وربي رحمن الرحيم، لا، اكتفى منا بأن تكون محبتنا لله أقوى من محبتنا لما سوى الله، لكي تتغلب محبة الله عندما يقوم تعارض. ولو أننا كنا على هذه الشاكلة لرأينا أنفسنا نسير على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى خطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من محبة الأغيار. الله هو

0: أما أهل المدينة فماذا كان موقفهم من هؤلاء المهاجرين؟ استقبلوهم بكل ترحاب، فتحوا لهم القلوب قبل البيوت، ولو لم يفتحوا لهم القلوب لما تفتحت لهم البيوت، أليس كذلك؟ الإنسان ضنين بماله، ضنين برزقه، ضنين ببيته، خصوصا اللي دوبه ماله وبيته يتسع لأهله وأولاده، لكن عندما تتفتح قلوب المؤمنين لإخوانهم الوافدين إليهم، فعندئذ يصدق المثل القائل: سم الخياط مع الأحباب ميدان. نعم، استقبلوهم وآثروهم على أنفسهم بالمال وبكل شيء، وسنجد تفاصيل ذلك. ومن هنا فإن الله عز وجل جعل الولاء في الدين يقوم مقام الولاء النسبي بالنسبة للميراث مدة من الزمن، ذلك لأن الأسر الإسلامية لم تكن قد تكاملت بعد. أب مسلم، أولاد غير مسلمين، أولاد مسلمون، أولاد غير مسلمين، زوجة مسلمة، زوج غير مسلم، العكس وهكذا. فجاء الله عز وجل وهو الحكيم الخبير أن يجعل الميراث مرتبطا بولاء الدين لا ولاء النسب. ولذلك قال الباري عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا، يعني من؟ أهل المدينة، أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وهذا الأمر استمر إلى أن تكاملت الأسر الإسلامية، يعني أصبح الناس يدخلون في الإسلام إلى أن أصبحت الأسرة بكاملها مسلمة مؤمنة. عندئذ نسخ هذا وآل ولاء الميراث إلى النسب. ننتقل إلى نقطة أخرى، مسألة فقهية: ما حكم الهجرة التي رأيناها الآن، هجرة أصحاب مصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة؟ لا أعلم خلافا في أن الشريعة الإسلامية تقول: يجب على المسلمين أن يهاجروا من دار الحرب إلى دار الإسلام. عندما توجد دار إسلام ومسلم يقيم في دار حرب ولا يتأتى له أن يؤدي وظائفه الدينية في تلك الدار، دار حرب ولا دار كفر ما بتفرق، لا يتأتى له أن يؤدي وظائفه الدينية في تلك الدار، وظائف الدينية الأساسية يعني، إذن يجب عليه أن يهاجر إلى دار الإسلام. هذا الحكم باق إلى يوم القيامة. ما الذي انتهى أو نسخ أو طوي؟ الهجرة من مكة إلى المدينة، هذا انطوى عند الفتح، عندما فتحت مكة أصبحت مكة مثل المدينة، ولذلك لم تعد ثمة حاجة إلى أن يهاجر المسلمون تباعاً من مكة إلى المدينة كما كانوا يفعلون قبل فتح مكة. أما بقية أقطار العالم الحكم باقي، يعني إذا رأى مسلم نفسه يعيش في بلد ما غير إسلامي، بلد كفر، ورأى أنه لا يتمكن من تنفيذ أحكام الله عز وجل في حق نفسه أو في حق من يلوذ به ممن كلفه الله رعايتهم، إذن يجب أن يتحول من هذه الدار إلى دار الإسلام أو إلى دار أخرى يتأتى له أن يؤدي فيها أحكام الله سبحانه وتعالى. هذا الحكم لا أعلم خلافا فيه، وهو مستمر إلى يوم القيامة. قد يقول قائل: ومن أين لك هذا؟ من هالتشديد هذا جبته؟ لا، هذا ليس تشديدا مما يأتي به الناس من عند أنفسهم، هذا كلام الله. الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني مقصرون في حقوق الله عز وجل. قالوا فيما كنتم الملائكة؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. بعدين استثنى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. الزوج مات والمرأة باقية ولا تستطيع أن تتحرك ولا تستطيع أن تجد ملاذا لنفسها من هذا المكان. إذن الضرورات تبيح المحظورات، لكن أصل الحكم هو كما قال الله سبحانه وتعالى. بهذه المناسبة أيها الإخوة، يجب أن نلفت النظر إلى سؤال نتطارحه، وأعتقد أن كل منا يملك بثقافته الإسلامية البسيطة جوابا عنه. هل يمكن لنا أن نستعيض عن الهجرة من دار الكفر أو دار الحرب عندما لا نستطيع أن ننفذ أوامر الله عز وجل التي يطالبنا بها؟ هل يمكن شرعا أن نستعيض عن الهجرة بفقه جديد؟ هذا الفقه الجديد يقول لنا في مجمله أقيموا فيما أنتم مقيمون فيه، مقيمون فيه الآن، وبوسعكم أن تلتزموا بفقه يناسبكم هنا، في حين أن المسلمين في بلاد الإسلام يلتزمون بفقه آخر يناسبهم هم. هذا الكلام وارد؟ يعني أي واحد منكم، الفقه الإسلامي واحد، ما شرع الله عز وجل فقها يمارسه ويلتزم به المقيمون في دور الإسلام، وفقها آخر شرعه الله عز وجل لمن يعيش في دور الكفر من أجل أن لا يحتاج إلى الهجرة. طيب الربا حرام، ممكن أن نقول طيب نحن نأتي بحكم شرعي للذين يقيمون في ربوع الغرب، ما هو؟ والله هنا بالنسبة لهم الربا معلش وحرام، لأنه هم عادين بذلك المجتمع، وذلك المجتمع تيار الربوي فيه حاكم، ولذلك لا يتأتى لهم تطبيق أمر الله. إذن بدلا من أن يهاجروا نغير الحكم ونقول أما أنتم فلا حرج بالنسبة لكم في أن تتعاملوا بالربا. ما يتعلق بالذبائح، نجد بأبصارنا ونسمع خبرا متواترا بآذاننا أن الأنعام أو أن الدجاج لا يذبح ذبحا شرعيا، يخنق يصعق إلى آخر ما هنالك. طبعا الحكم الشرعي لا يؤكل حتى ولو كان بيد مسلم لا يؤكل. نقول والله ما لشي، نجيب حكم ثاني لهؤلاء الأخوة الذين يقيمون هناك حتى ما نضطرهم إلى الهجرة. نقول يلا غمضوا عينكم كلوا، ما في مانع. طيب هنالك الإنسان يريد أن يذهب فيشتغل، كثيرا ما يكون مكان العمل الذي يشتغل فيه عبارة عن سوبر ماركت، عبارة عن مكان جل ما يباع فيه من المحرمات، لحم خنزير، خمرة بكل أنواعها إلى آخر ما هنالك. طيب هو يعيش في ذلك المجتمع، نقول له حسنا سنشرع حكما يناسب وجودك هنا، لا حرج اشتغل في ذلك المكان وبيع الخمور وبيع الخنزير واعمل ما تشاء. أوجدنا فقها جديدا، نعم مفصلا على قدر من الذين يقيمون في ربوع الغرب، أوجدته باسم الله وبإذن منه أم أوجدته افتئاتا على الله؟ الجواب أوجدته افتئاتا على الله. هذا ما يعنون عنه أو يعبر عنه بكلمة فقه الأقليات. يا جماعة اتقوا الله، من أين جئتم بفقه الأقليات؟ قال فقه ضرورات على العين والرأس، فقه الضرورات، لأننا نعلم أن الإنسان إذا وقع في ضرورة تلجئه إلى ارتكاب محرم أو أكل محرم أو سيتعرض للهلاك لجوع لعري لفقد مسكن، هذه هي الضرورة. الشريعة تقول له إذا ضاق الأمر اتسع، معلش إن كنت في مكة ولكن في نيويورك. فقه الضرورات لا وطن له، أينما وجدت تستطيع أن تستقبل لطف الله عز وجل ورخصته لك، لكن إذا ما في ضرورة لن تتعرض لهلاك إن لم تأكل الربا، لن تتعرض للهلاك إن لم تمارس الأعمال المحرمة في السوبر ماركت وما إلى ذلك، لن تتعرض للهلاك إن لم تأكل الحيوانات التي لم تذبح ذبحا شرعيا، لن تتعرض للهلاك، لكن طبعا أريح له أنه يعيش مثل هدن عايشين وكذا بدون ما يلبك حاله.
1: لا،
0: إذا أخذنا بهذا الرأي أبطلنا قول الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أكيد إذا أخذنا بهذا الرأي أبطلنا الهجرة، لم تعد ثمة حاجة. ولماذا الهجرة؟ لأن كل المسلمين أينما كانوا يستطيعون أن يلتجئوا إلى فقه خاص بهم. هذا الشيء أنا أحسب أنه سبب لسخط كبير قد ينالنا من الله سبحانه وتعالى. هذا اسمه تلاعب يا أخي، تلاعب. هلا في واحد يقول أخي أنا مسلم وما بدي أطبق الإسلام، وأنا بعرف هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام، لكن أنا ما بدي أطبق الإسلام. هذا إنسان يعلن عن أنه اتخذ موقفا وهو بعيد جدا عن أن يخادع الله عز وجل، لكن واحد ثاني بيقول لا أنا مسلم وأطبق الإسلام، وبيجي بقى لأحكام الله بيلعب فيها بيلغوص فيها بيبدل وبيقيم وبيحط وبيدل. لك لا، لسه هذاك الموقف أقل سوءا، هذا لا يجوز أن يقال. قيل لي عن امرأة أمريكية دخلت الإسلام وبقي زوجها غير مسلم، طبعا النص القرآني صريح في أنه لا يجوز لها أن تبقى في عصمة الرجل الكافر، فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. أرسلت تستفتي المراكز الإسلامية التي يعني قريبة منها، المراكز الإسلامية التي سئلت عن هذا السؤال استفتت ما يسمى بالمجلس الإفتاء الأوروبي، مجلس البحوث والإفتاء الأوروبي. هذا المجلس هو الذي أوجد ما يسمى بفقه الأقليات خاص لأوروبا. جاء الجواب إلى هذه المرأة لا حرج ولتبقى في عصمة زوجها إن شاء ما تتلبك، محل الشاهد مهون، محل الشاهد أن هذه المرأة نظرت إلى هذه الفتوى بفطرتها الإيمانية التي استيقظت منذ أيام وربما منذ أسابيع أو أشهر الله أعلم، وقالت والله أنا لم أسترح إلى هذه الفتوى، مزقتها وانفصلت عن زوجها. يا عجبا، إنسان عاشت حياتها كلها بعيدة عن الإسلام، بعيدة عن سعادة هذا الدين، كانت تتقلب في ظلمات الكفر والجاهلية وإلى آخر ما تعرفون، وهي الآن حديثة عهد بالإقبال إلى الله والانتعاش بدين الله سبحانه وتعالى، تفرق بين الحرام والحلال، ويصدق عليها قول رسول الله الحلال بين والحرام بين، ومسلمون ورثوا الإسلام كابرا عن كابر أبا عن جد عن جد، بيغيروا بيبدلوا بيقولوا لا ما فيها شيء. يعني أنا أخشى أن يكون هذا الأمر سببا أوليا لغضب رباني يتمثل في هذه المشكلات التي ترونها الآن. هذا هو. طيب شوفوا أصحاب رسول الله كيف نفضوا أيديهم عن المال وكل شيء، والله إن كثيرا منهم كانوا لا يعلمون هل سيستطيعون أن يصلوا إلى المدينة وهم أحياء أم لا، مغامرة. لكن الحب كما قلت لكم قرب البعيد، الحب طوى الأخطار من قلوبهم. فأسألك اللهم أن تملأ قلوبنا بهذا الحب الذي ينقصنا اليوم.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: شيء الآخر أنه من هذا الذي عرفناه استقبال أهل المدينة للمسلمين من أهل مكة وثناء الله عز وجل على أهل المدينة في أكثر من موقع موضع، لا سيما في سورة الحشر، على ما يدل؟ يدل على أن المسلمين يجب عليهم أن يتناصروا، ولا يجوز للمسلمين إذا وجدوا أن إخوانا لهم قد أصابهم الضيم أن يقعدوا يتفرجون وينظرون إلى الضيم الذي حاق بهم دون أن يحركوا ساكنا، أبدا لا يجوز ذلك. أنا أيضا هذا لا أعلم فيه خلافا، لكن طبعا في ضوابط تنظيم وتفصيل سنذكرها. لكن انظروا إلى هذا الذي هو يعني العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام قال ذلك وبينه بشكل مخيف. نعم، أبو بكر العربي في كتاب له اسمه أحكام القرآن ذكر ذلك وبينه. انظروا إلى نص واحد من هذه النصوص: إذا كان في المسلمين أسراء أو مستضعفون، مو قتال، أسراء أو مستضعفون، فإن الولاية معهم قائمة والنصرة لهم واجبة بالبدن، بأن لا تبقى منا عين تطرف حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك، أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم من ذلك. والعز بن عبد السلام يقول مثل هذا الكلام بل ربما أشد. لكن واحد بيقول طيب هلأ في ناس يعني قريبين من العراق وفي ناس في آخر مثلا في اليمن، طيب عليهم جميعا كلهم يعني أن يهبوا هبة رجل واحد؟ لا، في تنظيم. الفقهاء أو كثير منهم قالوا إذا لم يكن أهل البلدة التي أصابها الضيم، دخلها محتل، دخلها عدو، لم يكن عددهم ولم تكن عددهم كافية، يجب أن نضرب نطاقا على ما حولهم بقدر مسافة القصر. نعم، حوالي 83 كيلو. هؤلاء كلهم ينبغي أن يهبوا هبة رجل واحد وينتصروا لهؤلاء الناس. كمان العدد قليل أو العدة قليلة، يجب أن نضرب نطاق دائرة أخرى أيضا بقدر مسافة القصر. عليهم أيضا أن يهبوا هبة رجل واحد بأعدادهم وعددهم ليستنقذوا إخوانهم. إن وقع هذا العدد موقع الكفاية فبها، إن لم يقع موقع الكفاية أيضا نحيط بهم دائرة ثالثة، وهكذا وهكذا، شيء منظم. هكذا يأمر الله سبحانه وتعالى، وعلى ولي أمر المسلمين أن ينفذ ذلك. واحد ولي من هو ولي أمر المسلمين؟ أنا ولي منهم، في 60 ولي، في 770 ولي، قديش أكثر؟ 100 وشوي. نعم، طيب هذه هي المصيبة، هذه هي المصيبة، يعني أننا تفرقنا فتخاصمنا فتناحرنا فنعم ذهبت ريحنا كما قال الله سبحانه وتعالى. نعم، وإلا هذا هو. فنحن الآن جميعا آثمون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصفح عنا ويعفو عنا. لكن هذا الحكم الذي أقوله تنفيذه ما ينبغي أن يكون كيفيا، يعني رب شاب يسمع مني هذا الكلام نعم فيتحمس يذهب فينقذف دون أن يضبط نفسه بهذه الضوابط، يقول يستنقذ إخوانه. لا، ربما يوقع المسلمين في مشكلة أخطر وأشد. كل أحكام الشريعة الإسلامية يستطيع الفرد أن ينفذها اعتمادا على نفسه، إلا الجهاد لا يستطيع الإنسان الفرد أن يجاهد اعتمادا على قراره الذاتي، لابد أن يكون جهاده تحت رأي. جاء في صحاح السنة وما رواه كثير من كتاب السير النبوية أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه وجد أن مكة قد خلت تقريبا ولم يعد فيها إلا قلة من المسلمين، وهو كان حريص جدا يكون دائما مع النبي عليه الصلاة والسلام، فخشي أن يكون قد يعني تعرض لارتكاب إثم إن بقي في دار الكفر. جاء يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فقال له حبيبنا المصطفى على رسلك يعني على مهلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. يا سلام، كم استبشر رسول الله بهذا الكلام، يعني كونه يسمع أنه طول بالك أنا وياك سوا رح نهاجر. نعم، تلقاها فرحة ما مثلها فرحة، تلقاها بشارة ما مثلها بشارة، فقال بأبي وأمي وهل ترجو ذلك؟ قال نعم. فحبس سيدنا أبو بكر راحلته، أخذ يغذيهما ويرعاهما منتظرا ساعة الصفر إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة. ما الذي حصل في هذه الأثناء؟ قريش وجدت أن المدينة قد خلت تقريبا من المسلمين، وعلمت قريش يعني أهل مكة مشركون أن النبي عليه الصلاة والسلام أكيد هو الآخر لاحق بهم، فاجتمعوا في دار الندوة وخططوا لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاصة ما انتهوا إليه هو أن يأخذوا من كل قبيلة شابا جلدا من كل قبائل العرب، وأن يترصد هؤلاء الشباب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة معينة، يخرج من داره فيضربونه ضربة رجل واحد، فما الذي يحصل؟ يتفرق دمه في القبائل، ما بيستطيع بنو هاشم وبنو المطلب أن يثأروا، مين بدهم يقتلوا لا يقتلوا. هذا ما اتفقوا عليه، واتفقوا في ذلك على يوم معين، ولكن الله بالمرصاد. نعم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليخرجوك أو يثبتوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. شوف، مو معنى يمكر الله يعني هو تاني بيمكر، لا، يمزق مكره، هذا معنى ويمكر الله سبحانه وتعالى. ورد في البخاري فيما ترويه السيدة عائشة قال في يوم من الأيام وقد اشتد الحر رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل متقنعا يعني كأنه متلثم في ساعة لم يكن يخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه أبو بكر قال فدا له أبي وأمي، ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر في مسألة. لما وصل دخل استأذن سيدنا رسول الله ودخل وقال أخرج من كان عندك، فقال يا رسول الله هم أهلك ما في حدا غريب، فقال فقد أذن لي بالهجرة. فقام سيدنا أبو بكر يهيئ الراحلتين بسرعة، وكانت أسماء بنت أبو بكر موجودة وأخذت تسرع من أجل أن تجهز هاتين الراحلتين، فعمدت إلى نطاقها وقسمته بشقين. نعم، فأوكأت فم إحدى الجرابين بقسم من نطاقها وفم الجراب الآخر أوكأته بالشق الثاني، لذلك سميت ذات النطاقين. نعم، ورتب الأمر على هذا الشكل التالي، طلب من سيدنا علي أن يتلبث في مكانه يعني يتأخر لكي يرد الودائع الكثيرة المجمعة عنده للمشركين. سبحان الله، شو هالتناقض هذا، يتربصون به سوءا، يجمعون الأمر على قتله، يخططون لقتله ولا يجدون في مكة أمينا يطمئنون إليه ليضعوا ودائعهم عنده غيره. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال لا لا هدول كفار وحربين ناخذهم هدول ونعطيهم للفقراء يلي تركوا اموالهم. لا، قال لسيدنا علي بتقعد وراي مكاني وبترجع الاموال كلها لاصحابها. نعم، يبدو ان الوقت ادركنا ايها الاخوه، بقي وقت الدعاء. اللهم لك الحمد، انت رب السماوات والارض وما بينهم. اللهم لك الحمد، انت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنه حق والنار حق والساعه حق. اللهم لك الحمد، ما عبدناك حق عبادتك، ما شكرناك حق شكرك، ما ذكرناك حق ذكرك. اللهم انك تعلم ضعفنا وتعلم عجزنا وتعلم اننا مساكينك الشعثر وبرياة الجلال والاكرام. نسالك اللهم ان تصلي في هذه الليله الغراء افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد الذي اجتمعنا لدراسه سيرته يا رب العالمين. صل عليه صلاه تامه وسلم عليه سلاما تاما يا ذا الجلال والاكرام، وابلغ روحه منا تحيه وسلاما. اللهم كما امنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا أرحم الراحمين، يا من هو بأحوالنا عليم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا عبيدك وقفنا ببابك والتصقنا بأعتابك وتجلببنا بجلباب العبودية لك. نحن عبيدك المساكين، نحن عبيدك البائسون الأذلاء، ليس لنا ما نتقرب به إليك إلا ذو عبوديتنا لك، إلا عظيم افتقارنا إليك يا رب العالمين. يا رب العالمين، وأنت ربنا الرحمن الرحيم الغني عنا، ونحن عبادك الفقراء إليك. بسطنا أكف الضراعة إلى سماء رحمتك، حاشاك، حاشاك أن تردنا خائبين، نحن في بيتك، نحن اجتمعنا نستنزل مرضاتك يا رب العالمين. أنت أمرت عبادك بالصفح فاصفح اللهم عنا صفحك الجميل، أنت أمرت عبادك بالكرم ونهيتهم عن الشح، أكرمنا يا رب العالمين ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، اغفر لنا ما قدمنا ما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بقلوبنا اللاهفة لك، نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام بمشاعرنا التي تهفو بالحنين إليك يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم بحبك لنا وهو أسبق من حبنا لك، نسألك يا رب العالمين بحبك لنا بسائق هذا الحب جمعتنا في هذا المكان أن تعطي الساعة كل واحد منا سؤله ذكورا وإناثا بما يرضيك يا رب العالمين. يا رب لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد أكرمتنا بالاستجابة، أكرمتنا بالعطاء، أكرمتنا بالمنن يا رب العالمين. هذه البلدة اجعلها بلدة آمنة مطمئنة متمسكة بهديك ملتزمة بسيرة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا ربي، من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا خذ بيده يا رب إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض، نسألك بغيرتك على دينك، نسألك بغيرتك على قرآنك، نسألك بسر قولك يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، أن تتم نورك وأن تدخل في قلوبنا بشارة بذلك يا ذا الجلال والإكرام. يا ربي أصلح حال المسلمين، قلوب العباد بين إصبعين من أصابعك تقلبها كما تشاء، وجه قلوبنا جميعا وقلوب عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى ما يرضيك يا رب العالمين، اجمعهم من شتات، ألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، اجعلهم أحباء بعضهم لبعض. قادة المسلمين يا ربي أصلح حالهم، قادة المسلمين يا رب املأ أفئدتهم حبا لك وتعظيما لك، طهر قلوبهم من محبة الأغيار، طهر قلوبهم من الخوف من الأغيار يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا هادي المضلين، يا مقيل عثرة العاثرين، يا مجيب السائلين، يا مفرج كرب المكروبين، حقق رجاءنا، استجب دعاءنا يا رب. يا رب اسقنا مزيدا من الغيث بكرمك وجودك يا رب العالمين. يا رب إن أعيننا ترقب سماء رحمتك، تنتظر بشارة الأمطار السخية تكرم بها عبادك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام خزائنك ملأ، أكرمنا أكرمنا بها يا رب العالمين. يا رب لا تجعل من ذنوبنا حجابا يمنعنا من أن نتلقى إكرامك وجودك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام أنت كريم، معاصينا لا تضرك، طاعتنا لا تفيدك، نسألك اللهم أن تغفر لنا ما لا يضرك، وأن تتقبل منا ما لا ينفعك، وأن تكرمنا بالعطاء. اسقنا مزيدا من الغيث، اسقنا مزيدا من الغيث يا الله. مر سماءك أن تمطر، ومر أرضك أن تنبت، ومر الينابيع أن تعود فتتفجر. يا ذا الجلال والإكرام أنت الكريم، ونحن عبادك الفقراء إليك، نتقرب إليك بذل عبوديتنا لك. ليس لنا عمل صالح نتقرب به إليك، أنت غني عنا، لكن إلى أين المفر؟ ولا مفر لنا إلا إلى بابك. إلى أين الملجأ؟ ولا ملجأ لنا إلاك يا ذا الجلال والإكرام. نفر منك إليك، فيا أرحم الراحمين تقبل عودتنا إليك، تقبل رجوعنا إليك يا رب العالمين. أكرمنا أكرمنا بالاستجابة، أصلح حال المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام، وأعطي يا ربي كل واحد منا سؤله في هذه الساعة بما يرضيك. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
2: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، اشراقة نور في أثير الوطن.
2: اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. أنت كمؤمن حينما تعتز بالله أنت أقوى الأقوياء. ورد في بعض الآثار: إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك، وإذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله. إخوتنا الكرام، لا يجتمع مرض نفسي مع الإيمان، لأن الله موجود، كل شيء بيده. اتصور طفل أو شاب سيق للخدمة الإلزامية، والده قائد الجيش،

كل ما حولك بيد الله، كل من حولك بيد الله، كل من فوقك بيد الله، كل من تحتك بيد الله. لا يمكن أن يقبل خوف وفزع وهلع وانهيار مع الإيمان بالله، بل إن الإيمان بالله أصل في الصحة النفسية. التماسك والقوة والمعنويات المرتفعة ومواجهة الأخطار بثبات ورباطة جأش تحتاج إلى إيمان. يعني القصص التي يرويها القرآن هي لمن؟ هي لنا. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون. بالمنظور الأرضي باحتمالات النجاة صفر. فرعون بجبروته، بقوته، بأسلحته، بحقته، بطغيانه، وراء فئة وشرذمة قليلة جداً مستضعفة خائفة وصلت إلى البحر وهو من ورائهم. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. الله عز وجل يريدك أن تثق به، يريدك أن تكون مطمئناً لقدرته ورعايته. فلذلك من صفات المؤمن أنه واثق من نصر الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذهب إلى الطائف وكذبه أهلها واستخفوا به واستهزأوا به وأغروا صبيانهم أن ينالوه بالأذى وسال الدم من قدمه، الآن قفل راجعاً إلى مكة، يقول له زيد: يا رسول الله، كيف ترجع إلى مكة وقد أخرجتك؟ أنا أتصور إذا كان هناك خط بياني للدعوة وصل الخط إلى النهاية الصغرى، يعني مكة أخرجته وكذبته وكفرت بدعوته واستهزأت به، فلما لجأ إلى أهل الطائف فعلوا أشنع من فعل أهل مكة، ليس له أحد، فقال كلمة لا تنسى، قال: يا زيد، إن الله ناصر نبيه. ثقة الإنسان بالله مبعثها معرفته. ولما انتقل من مكة إلى المدينة مهاجراً ووضعت 100 ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاً مكافأة على من يقتله أو من يقبض عليه، وهذا الرقم 100 ناقة رقم فلكي في مقاييس ذلك العصر، تبعه سراقة ليلقي القبض عليه أو ليقتله ويأخذ 100 ناقة. فقال له النبي الكريم بكل بساطة: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ ماذا يقول؟ أنت ملاحق، مهدور دمك، تقول: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ أي إنك سوف تصل إلى المدينة سالماً، وسوف تؤسس دولة، وسوف تنشئ جيشاً، وسوف تحارب أقوى دولة في العالم، وسوف تنتصر عليها، وسوف تأتيك غنائم كسرى إلى المدينة، ولك يا سراقة سوار كسرى. والآن أيها الإخوة، العالم الإسلامي خط البيان في النهاية الصغرى في الحضيض، اصطلح العالم كله على محاربته، وأي عمل عنيف على سطح الأرض ينسب إلى المسلمين، والعالم شرقاً وغرباً يحارب المسلمين، والإعلام بكل قوته يحارب المسلمين، والمؤمن الصادق لا تضعف معنوياته أبداً. إن الله ناصر هذا الدين، إن الله لا يتخلى عن المؤمنين. وأخطر شيء في حياة الأمة أن يهزم الإنسان من الداخل. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في

0: السلام عليكم ورحمة الله وتحية من عند الله مباركة. مشاهدينا في كل مكان، مشاهدينا في كل فلسطين، يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يقف في مكان يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا. فلماذا لا نحاول أن نصل إلى هذا المكان وأن نحصل على هذه الخيرية؟ وهي دعوة أيضا مفتوحة لأهل هذه المنطقة. مشاهدينا، عرض في بعض البرامج التلفزيونية أنه تمكن فريق من هذا فريق للبرنامج من رؤية الأقصى من جبل نيبو في مدينة مادبة في الأردن. فما مدى دقة ذلك؟ وهل يمكن رؤية الأقصى من جبل نيبو أم يمكن رؤية مدينة القدس أم أضواء القدس؟ ويرى البعض أنه تمكن من رؤية المسجد الأقصى من مدينة السلط أو من جبال عجلون في الأردن. مشاهدينا، سنعرض تقريراً مصوراً يبين هذه المشاهد وهذه التساؤلات، وسيكون معنا عبر الهاتف أحد أعضاء الفريق المعني بهذا الموضوع، وهو الدكتور عبد الله معروف، والذي يؤكد أنه لا يمكن رؤية الأقصى أو قبة الصخرة من هذه الأماكن بسبب وجود جبل الزيتون وجبل المطلع وجبل المكبر، وهي أكثر ارتفاعاً وتحجب رؤية الأقصى وقبة الصخرة المشرفة. ويرى أن الرؤية ممكنة من منطقة واحدة، وهي في منطقة قرى الحمايدي شمال مدينة الكرك الأردنية، بالتحديد من قرى فقوع وإمرة. مشاهدين الأعزاء، دعا سيدنا موسى عليه السلام ربه عز وجل أن يدنيه من الأرض المقدسة، واجتمع أيضا الأنبياء في صلاة في المسجد الأقصى خلف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يرغبنا في هذا الحديث برؤية المسجد الأقصى، فيقول عن أبي ذر رضي الله عنه: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، أمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بيت المقدس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه، ولنعم المصلى هو، وليوشكن أن لا يمكن للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا. مشاهدي الأعزاء، ضيفنا في هذه الحلقة هو الدكتور رأفت المصري، عضو هيئة علماء فلسطين في الخارج وعضو رابطة علماء أهل السنة أيضا. مرحبا بك دكتور رأفت، ضيفا الله عزيزا.
1: الله يحفظكم، شرفت بهذه الاستضافة الطيبة وبارك الله فيكم.
0: حياك الله دكتور رأفت،
1: أكرمكم الله.
0: إذا كان في البداية لك من كلمة لأهلك في فلسطين وأحبابك هناك.
1: الله يحفظكم وبارك فيكم. أحمد الله وأصلي وأسلم على رسوله وبعد، فنحيي جميع الأهل والأقارب في فلسطين في مدينة نابلس بالذات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا فيها تحت راية تحريرها. هو القادر سبحانه وهو المسؤول، وهو بالإجابة جدير سبحانه وله الحمد.
0: آمين. يعني استذكرت أنا هذا الحديث واستحضرت هذا الأجر، ولم أقبل على نفسي أن أخرج بهذه الحلقة قبل أن أزور المنطقة، ويعني أتلمس ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير لنا من الدنيا جميعا. وذهبت إلى منطقة إمرع مع شروق الشمس، الحمد لله. نريد أن نستذكر ونستحضر معك أجر أو أجواء هذا الحديث وهذه التفضيلات والخيرية في خلال يعني طرحك للموضوع من زاوية حديثية ومن زاوية واقعية.
1: الله يحفظكم وبارك فيكم. أحمد الله وأصلي وأسلم على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته وسار على نهجه واهتدى بهداه. يا ربنا لك الحمد أن أودعت فينا كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، وجعلت معاقد النصر معقودة مرتبطة بهذا المسجد المبارك، وجعلت كتابك يا ربنا وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم دالان على خيرية هذا المسجد وعلى هذا الربط العاطفي العميق الذي يحظى به هذا الجيل الذي رضع حليب ولبن حب المسجد الأقصى حتى إنه لا يشتاق إلى رؤيته كما جاء في هذا الحديث الشريف. هذا الحديث العظيم فيه من الفضائل والمسائل الشيء الكثير جدا، وهو مذهل بحق، ويبتدئ الإذهال فيه من راويه رضي الله تعالى عنه أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي روى في المسجد الأقصى وفي فضائل المسجد الأقصى 3 أحاديث. هذا الحديث الذي قال فيه: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، وساق الحديث إلى آخره. والحديث الثاني الذي فيه سؤال أبي ذر رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي مساجد الأرض وضع أول، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. ثم قال: أيهما بعد، أو أيه بعد؟ قال: المسجد الأقصى. قال: فكم بينهما؟ قال: 40 عاما. وهذا أصل من الأحاديث الصحيحة التي تساق في سياق الحديث عن الأقصى وفضله وأوليته الزمانية، ويستدل به على بانيه كذلك، وهذا يطرح في سياقه.
0: وطرحنا في حلقة أوجه التشابه في البنائين، وفيه دلالات كثيرة أخذناها. طيب، والحديث الثالث.
1: والحديث
0: كي
1: الثالث
0: أنا أريد كنت أن أسألك أصلا عن علاقة أبي ذر بالتحديد، لأنه يسأل عن هذا المواضيع، عن علاقته ببلاد الشام، عن علاقته بالأقصى، بعد أن تذكر الحديث الثالث.
1: لعل هذا الكلام الذي سمعه أبو ذر رضي الله تعالى عنه من حبيبه صلى الله عليه وسلم قد ألقى في ذهنه قدسية هذه الأرض وبركتها وخيرية هذا المسجد، ويظهر هذا في الحديث الثالث الذي رواه، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يخبر أبا ذر بما سيكون معه في المستقبل، فيقول: يا أبا ذر، إن أخرجت من المدينة إلى أين تذهب؟ فيقول أبو ذر: إلى الدعة والسعة، إلى مكة. فيقول: إن أخرجت من مكة، يقول: إلى السعة والدعة، إلى بلاد الشام والأرض المقدسة. وكان هذا فعلا، فقد أخرج أبو ذر رضي الله تعالى عنه من المدينة ومن مكة لمسائل خلافية كانت بينه وبين باقي الصحابة، وكانت فيه رضي الله تعالى عنه شدة عليهم، وكان ينكر عليهم التوسع في الإنفاق والتوسع في الحياة، وكان يرى رأيا خالف فيه جمهور الصحابة، وهو أنه كان لا يرى جواز أن يحتفظ الرجل بأكثر من قوت يومه، ويستدل على ذلك بزمرة من الأحاديث، منها طيب من كان له يعني فضل إلى آخره.
0: يعني تذكير بشخصية أبي ذر من جانب آخر، يعني وردت في مناقبه أشياء محددة مشهورة بين الناس، لو ذكرنا فيها سريعا.
1: هذا من أشهر ما ذكر يعني في أبي ذر،
0: عن لهجته.
1: نعم، انظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أن أبا ذر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله تعالى عنه. فالرجل كان فيهم من الزهد والتقلل من الدنيا الشيء الكثير، حتى إنه كان لا ينكر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت يعني توسعهم في الدنيا، وكان يرى رأيا آخر، فكان يضيق به البعض ذرعا، ويرون أنه يشدد بالنكير عليهم، حتى أدى ذلك إلى إخراجه من المدينة، ثم إخراجه من مكة. وكان فعلا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب به أبو ذر من خروجه إلى بيت المقدس وإلى أرض الشام. فأبو ذر راوي هذه الأحاديث هو من زوار بيت المقدس، وهو من الذين أقاموا في الأرض المقدسة، ثم رجع رضي الله تعالى عنه وتوفي بجانب المدينة في منطقة تسمى الربذة أو الربذة.
0: هو أصلا من غفار من اليمن يعني ولا؟
1: هو غفار من القرى التي هي قرب مكة، في طريق قوافل مكة باتجاه الشمال أو باتجاه الجنوب، وهي يعني قبيلة عرفت بقطع الطريق.
0: طيب دكتور رأفت، يعني هذا الحديث قيل في الفترة المكية أم في الفترة المدنية؟ يعني هل أبو ذر قلبه متعلق من الفترة المكية بالأقصى؟ وطبعا الأقصى كان أيامها مجرد ساحة، لا يوجد فيه لا المصلى المرواني ولا قبة الصخرة ولا.
1: الحديث كما يظهر هو في مكة، ثم اختلفوا بعد ذلك هل كان في أوائل الفترة المكية أم في أواخرها، أو نقول على الأصح هل هو في أواسط الفترة المكية أم في أواخرها. ذلك أن يعني علي رضي الله تعالى عنه كما في قصة إسلامه، في قصة إسلام أبي ذر رضي الله تعالى عنه، هو الذي ساق أبا ذر، إذ قدم أبو ذر وكان امرأ قد يعني تنسك
2: وتعلم شيئا من التوحيد وتوجه نحو الله سبحانه وتعالى وترك عبادة الأصنام قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما دل على ذلك رواية مسلم رحمة الله عليه. فأوى إلى مكة ثم رأى أن لا يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اقتنص يعني هذه الفرصة علي رضي الله تعالى عنه واستضافه. فالعلماء يقولون علي إذن في فترة تمكنه عمريا من استضافة رجل، ولا يعقل أن يكون في العاشرة من عمره أو دون ذلك.
0: يعني ما زلنا نتحدث في مقام الاهتمام وتعلق هؤلاء الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبلهم موسى كما ذكرنا في المقدمة، دعا الله أن يدنيهم الأرض وكان قبره مقدار يعني رمية حجر عن الأرض المقدسة عند الكثيب الأحمر. يعني كلمة تذاكرنا، يعني كان المسجد الأقصى بالنسبة لهم هدف في النقاش.
2: أحسنتم، وهو موضوع مجلس رسول الله. انظر إلى قوله تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تذاكرنا يدل أولا على أن موضوع المسجد الأقصى أو موضوع أيهما أفضل، أمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المسجد الأقصى أيهما الخيرية فيه أكثر، كان هذا موضوعا مطروحا من جهة. وكذلك قوله تذاكرنا يدل على سابق علم، فيدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم عن المسجد الأقصى مرارا وتكرارا، وقوله تذاكرنا دليل على ذلك، فيبدو أنه قد سبق إلى فهوم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقر في نفوسهم أفضلية هذا المسجد.
0: طيب سؤال، أيهما أفضل؟ وفي نصها هنا جاءت مفعول به أيهما، تذاكرنا أيهما. هنا تفضيل له علاقة بالصلاة، واضح أنه النبي صلى الله عليه وسلم مباشر ربطه بناحية تعبدية. يعني
2: أنا قبل أن ألج إلى هذا السؤال أحب أن أعرج كذلك على النقطة التي سبق وذكرنا. الله يحفظكم.
0: يعني أنا مشاهد ومستمع مع المشاهد.
2: الله يكرمكم ويرفع قدركم يا دكتور عمر. للحقيقة ليس هذا هو الحديث الوحيد الذي يدل على أن أخبار المسجد الأقصى كانت متداولة بين الصحابة، بل ومحل اهتمام. والعجيب أنه ليس بين الرجال فقط بل بين النساء. ننظر إلى حديث ميمونة بنت سعد رضي الله تعالى عنها، التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس. وقولها رضي الله تعالى عنها أفتنا يدل على أن ثمة خلافا دائرا واهتماما عارما يجري على قضية بيت المقدس، ووصل هذا الاهتمام والاكتراث إلى الصحابيات ولم يقف عند الرجال فقط منهم. أما الشق الآخر وهو موضوع هذا التذاكر، انظر إلى قول أبي ذر، قال تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، أمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بيت المقدس. وهذا يدل على أن من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كان يرى أن بيت المقدس أفضل من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام الذي سأقوله في الدقائق القادمة فيه شيء من الغرابة، لكن النص هو الذي يحكم فيه، والحق أحق أن يتبع. انظر إلى أن هؤلاء الصحابة الذين جاءوا يحملون هذه الفكرة وتذاكروها مع الآخرين، ويبدو أن ثمة خلافا واقعا بين الصحابة وهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بينهم رضي الله تعالى عنهم وصلى على رسوله وسلم وبارك، يبدو أن نفرا منهم كان يرى أن المسجد الأقصى هو ذو فضل على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل الذي ساقهم إلى هذا التفضيل عناصر متعددة، من أظهرها أن المسجد الأقصى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو ثاني مسجد وضع في الأرض، فالعبادة فيه أول، فلعلهم التفتوا إلى هذه القضية. أما القضية الثانية فهي أن المسجد الأقصى مسجد عالمي لعدة رسالات سماوية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أما بالأنبياء في ذلك المقام الشريف، وأن عددا من الأنبياء كان مهتما، وأن المسجد الأقصى من تراثه. أما المسجد النبوي فهو تراث إسلامي محض، فلعل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التفتوا إلى ذلك ورأوا أن المسجد الأقصى قد يفضل لهذه القضية. كذلك
0: ممكن أن نوزع بالدوائر التالية: المسجد الحرام يقيس علاقتي بالله عز وجل، والمسجد النبوي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى بأمتي.
2: في منتهى الجمال، كلام جميل جدا. انا ما زلت اذكر مسوغات هؤلاء الصحابه في يعني في اختلافهم، ولماذا تأول بعضهم ان المسجد الاقصى هو ذو افضليه على المسجد النبوي.
0: رح نيجي لهذا.
2: نعم.
0: لكن
2: نعم. القضيه الثالثه بس حتى لا يعني ينقطع الحديث، ان المسجد الاقصى كان قبلة ولم يكن المسجد النبوي كذلك، فلعل هذه الاسباب مجتمعه جعلت بعض الصحابة يقع في أذهانهم أو يتوهمون أفضلية المسجد الأقصى، فصاروا يتذاكرون هذه المسألة ويختلفون فيها، وجواب النبي صلى الله عليه وسلم متصل بذلك كما سأبين إن شاء الله تعالى.
0: يعني الغرابة أين الآن في هذا فيما طرح؟
2: أن النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه لم يذكر أفضلية مطلقة للمسجد النبوي. انظر إلى جوابه، لما ذكر أبو ذر رضي الله تعالى عنه تذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلافهم في المفاضلة بين هذين المسجدين، بماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: صلى الله عليه وسلم
2: قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه. وهذه الإجابة النبوية في منتهى الدقة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق تفضيلا عاما مطلقا، بل النبي صلى الله عليه وسلم فضل المسجد النبوي على المسجد الأقصى بقضية مضاعفة الأجر، وهو الذي يهم المصلي. لماذا ذكرها؟ لأن الذي يهم الإنسان في حياته وينعكس عليه مباشرة قضية مضاعفة الأجر في هذا أو في ذاك، ولذلك جاء جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الناحية، قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه. نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي أفضلية المسجد الأقصى من بعض الجوانب، فالمسجد الأقصى كان قبلة وليس كذلك المسجد النبوي، لكن نص الحديث يدل كذلك بالمناسبة على اتفاقهم على أن المسجد الحرام هو فوق المفاضلة بين المسجدين.
0: ولكن الرجوع للأحاديث التي تبين، يعني احنا نتكلم عن رؤية الرؤية.
2: نعم.
0: موضوعنا اليوم رؤية بالنظر، يعني
2: نعم.
0: الحديث الذي يقول 5 من العبادة قلة الطعم والنظر إلى الكعبة واحدة منها، ومن نظر إلى الكعبة إيمانا وتصديقا خرج من الخطايا كيوم ولدته أمه وتحات الذنوب ومنزلة القائم، كلها أحاديث ليست صحيحة.
2: نعم.
0: يعني بجزء ابن تيمية له رأي في أحاديث المفاضلة هذه في موضوع الفضائل. يعني
2: نعم، هذا الحديث له تعلق يعني فعلا مباشر بقضية كم مقدار مضاعفة الأجر في المسجد الأقصى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في منطوق هذا الحديث، قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 4 صلوات فيه. وقد اتفقت عامة الروايات على أن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000، فدل ذلك، والحديث صحيح بالمناسبة، ويعني يجدر بنا أن نذكر هذا، فالحديث قد رواه الحاكم ووافقه الذهبي عليه وصححه المنذري أو حسنه المنذري وصححه الإمام الطحاوي وصححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه، فدل ذلك على أن الحديث هو في مقام الاحتجاج.
0: مسألة في الحديث، في علم الحديث، يعني إذا كان رواه المستدرك بدون ما يوافق الذهبي لا يكون صحيحا؟
2: ليس شرطا، لكن تقوية الذهبي لحديث الحاكم هو على الأغلب مفصل في هذا. طيب، فإذا وافق الذهبي والحاكم قلنا الحديث صحيح.
0: المقارنة بين رؤية الأقصى ورؤية الكعبة، هل هي من نفس الزاوية تؤخذ، يعني في زاوية الأجر ولا لها دور ولا استحثاث للأمة لشيء معين؟
2: انظر، يعني فعلا يعني ما عرضته حفظك الله ورعاك والسامعين، أن ثمة بعض الآثار والأحاديث التي تدل على أن مجرد النظر إلى الكعبة هي محض عبادة، من نظر إلى كذا فهو محض الإيمان، تحاتت خطاياه إلى آخره. والأحاديث وإن كان فيها ضعف، عامها ضعيف، لكن ورد فيها آثار كثيرة عن السلف، كأبي هريرة وابن عباس وعطاء وطاووس والنخعي وغيرهم رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم جميعا، مما يدل على أن ثمة أصلا لهذا. فإذا قلنا بهذا، إذا صححنا هذا وذهبنا إلى الاحتجاج به، ومنهم من احتج به ومنهم من رفض ذلك، ويعني وفق بعض أهل العلم يعني وخرج بكلام يعني حاصله أن النظر إلى الكعبة إن اقترن بشيء من التفكر والتأمل بربها وتعظيمه وتعظيمها كان ذلك فعلا عبادة محضة. فهل المسجد الأقصى كذلك أم ثمت فرق بين هذه الرؤية وتلك الرؤية؟
0: طيب سنتابع معك التفصيلات يعني في هذه النصوص، وما شاء الله عليك يعني ما في كلمة ما فتحت عليها هيك يعني طريق باتجاه المسجد الأقصى أو علم الحديث.
2: هذا ثراء النص.
0: الحمد لله قول النبي صلى الله عليه وسلم. على كل يعني إن شاء الله سنتابع، لكن بعد فاصل مشاهدينا نتابع بعد فاصل تقرير نبين فيه إمكانية رؤية المسجد الأقصى من مكان خارج فلسطين، وسيكون معنا الضيف الدكتور عبد الله معروف. انتظرونا بعد فاصل قصير إن شاء الله.
3: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا بصحبة الدكتور رأفت المصري، وننتقل معا لنشاهد هذا التقرير حول إمكانية رؤية المسجد الأقصى أو بيت المقدس من الأردن تحديدا، لنشاهد معا.

0: هل يمكن رؤية المسجد الأقصى من خارج فلسطين؟ مساجد فلسطين والمسجد الأقصى ليست كغيرها من مساجد العالم، فهنا يمنعك الاحتلال من دخول فلسطين لزيارتها ومن رؤية المسجد الأقصى، حين لم تكن هنا قبة الصخرة ولا المسجد المرواني ولا المسجد القبلي، وكانت أرض الأقصى ساحة فارغة. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء عجيب، وهو أن من يقف في مكان يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا. حرصنا على هذا الأجر، وذهبنا إلى هذا المكان الوحيد الذي يمكن أن يرى منه المسجد الأقصى من بعيد، ومع شروق الشمس وصلنا إلى هنا في هذا الوقت بالذات وفي هذا المكان بالذات. لماذا؟ لدى جولاتنا في غرب الأردن وجدنا أن منطقة واحدة يمكن رؤية المسجد الأقصى منها، لكن بسبب تبخر مياه البحر الميت وبعد المسافة لم نتمكن في هذا الصباح من رؤية المسجد الأقصى بالعين المجردة. فما مدى إمكانية رؤية الأقصى من خارج فلسطين؟ يزعم البعض أنه يمكن رؤية الأقصى في الأردن من جبل نيبو في مدينة مادبة، أو من مدينة السلط، أو من جبال عجلون. الحقيقة التي توصلنا إليها أنه حسابيا ومع البحث والتدقيق وجدنا أنه لا يمكن رؤية المسجد الأقصى من هذه المناطق بسبب وجود جبال أعلى منه تحجب رؤية المسجد الأقصى، وهي جبل الزيتون وجبل المطلع وجبل المكبر. ولذلك توصل فريق البرنامج إلى أن رؤية قبة الصخرة المشرفة تكون من منطقة قرى الحمايدة شمال مدينة الكرك الأردنية، وذلك من قرى مثل فقوع وإمرع. فلماذا هذه المنطقة بالذات؟
1: إذن يسرنا أن يكون معنا للتعليق على هذا الموضوع الدكتور عبد الله معروف، وهو سابقا يعني كان في مكانين مهمين لموضوع هذه الحلقة، كان مسؤولا للعلاقات في المسجد الأقصى، وأيضا كان من فريق البرنامج الذي سابقا هو أيضا ذهب إلى نفس المنطقة هذه ليرصد إمكانية رؤية المسجد الأقصى. دكتور من خلال يعني مكان محدد في الأردن، دكتور عبد الله، زي ما طرحنا في البداية يعني هناك من يزعم أنه يستطيع أن يرى بيت المقدس، ولا أقصد مدينة القدس، من السلط، من الكراك، من عمان، من بعض المرتفعات، من جبل نيبو، لكن ما حقيقة إمكانية الرؤية من هذه المناطق التي ذكرناها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أستاذ الفاضل، وحيا الله ضيفك الكريم، وأسأل الله عز وجل لكم التيسير والتوفيق الدائم إن شاء الله. بخصوص موضوع الادعاءات بأن المسجد الأقصى المبارك يمكن أن يرى من المناطق التي ذكرتها، طبعا رأينا بعض الدعاء يعني يتكلم في بعض البرامج أنه جبنا كاميرا خاصة من جبل نيبو ونظرنا إلى المكان ونريكم الآن المسجد الأقصى، وظهرت صورة في أحد البرامج، أذكر هذا الكلام لأحد الدعاء الكرام.
1: نعم، وقال نحن على مسافة 25 كيلومتر.
2: نعم، هي طبعا المسافة فعليا كانت 50 كيلومتر وليس 25، أو بالضبط 55 كيلومتر. القصة هنا أنه لا يمكن رؤية المسجد الأقصى المبارك من جبل نيبو. الصورة التي ظهرت في ذلك البرنامج على ما أذكر كانت صورة مأخوذة من داخل القدس، كانت أصلا صورة من الإنترنت،
1: صورة مأخوذة من ستيل
2: يعني. نعم، هي صورة ستيل مأخوذة من جبل من جبل المطلع، من حديقة الجامعة العبرية في القدس. الآن المبدأ هو لا يمكن رؤية المسجد الأقصى المبارك من هذه المناطق التي ذكرتها. طبعا أنت فرقت بين رؤية القدس ورؤية الأقصى. رؤية القدس
1: وفرقنا في المقدمة، أنت ما كنت معنا دكتور، أيضا بين رؤية أضواء القدس، يعني أهالي المناطق المشرفة في غرب الأردن المطلة على فلسطين يرون فقط أضواء يعني.
2: بالضبط، يمكن رؤية أضواء مدينة القدس بالكامل، ويمكن حتى في بعض الأحيان من بعض المناطق في الأردن يمكن رؤية جبل الزيتون وحتى كنيسة الصعود من جبل الزيتون، يعني برج كنيسة الصعود يمكن أن يرى. لكن المسجد الأقصى المبارك لا يمكن أن يرى من أيها من هذه المناطق. منطقة جبل نيبو مثلا، منطقة جبل نيبو ارتفاع المسجد الأقصى المبارك في أعلى نقطة له اللي هي قبة الصخرة عن سطح البحر ارتفاعها 740 متر عن سطح البحر. الآن جبل نيبو ارتفاعه عن سطح البحر لا يتجاوز 500 متر. بين الأقصى وبين المنطقة الشرقية كلها اللي هي الأردن أصلا هناك جبل الزيتون، وجبل الزيتون يرتفع عن سطح البحر حوالي 805 إلى 810 متر عن سطح البحر، يعني هو أعلى من المسجد، أعلى من أعلى نقطة في المسجد الأقصى، يعني أعلى من قمة قبة الصخرة بحوالي 60 متر تقريبا أو أكثر، ممكن 60 أو 70 متر. وهذا الأمر يعني بالضرورة أنه يقف مثل السد المنيع بين رؤية المسجد الأقصى المبارك من منطقة من جبل نيبو ومن مناطق عمان مثل وادي السير ومن منطقة السلط أيضا وبين رؤية المسجد الأقصى المبارك. منطقة عجزون على سبيل المثال مثل ما بعض الناس تكلم مرة أنه يمكن أن يرى المسجد الأقصى من عجلون من مدينة عجزون في الأردن، هذا الكلام أيضا غير صحيح، لأن مدينة عجزون بعدها عن مدينة القدس كمسافة هوائية نحن نتحدث عن حوالي 88 كيلومتر، فال 88 كيلومتر هذه بين عجزون أعلى نقطة في عجزون والمسجد الأقصى المبارك. هناك أيضا جبل يحجب رؤية المسجد الأقصى من جهة الجنوب الشرقي وهو جبل المطلع أو جبل المشارف أو ماونت سكوبوس كما يسمى، الذي تقوم اليوم فوقه الجامعة العبرية التي بنيت فوقه الجامعة العبرية في داخل القدس. إذن لا يمكن رؤية المسجد الأقصى من جبل نيبو لأنه أصلا الجبل نفسه منخفض، وبسبب وجود باب جبل الزيتون لا يمكن رؤيته من عمان بسبب وجود جبل الزيتون، لا يمكن رؤية المسجد الأقصى من مدينة السلط لأن مدينة السلط تقابل نابلس فعليا وليس وهي بعيدة إلى حد كبير عن القدس، وبنفس الوقت لا يمكن رؤيته منها بسبب وجود جبل الزيتون وجبل المطلع، ولا يمكن رؤية المسجد الأقصى المبارك من جبال عجلون بسبب وجود جبل المطلع.
1: هناك هضبة أكرة تقريبا ارتفاعها أيضا أعلى من هذه المناطق.
2: طبعا هي هضبة أكرة من الجهة الغربية، يعني لا يمكن رؤية المسجد من الجهة الغربية. هضبة أكرة هي الهضبة الموجودة داخل البلدة القديمة بالقدس والتي تقوم فوقها اليوم كنيسة القيامة المسيحية. هذه الهضبة تحجب الرؤية تقريبا من الجهة الغربية في أغلب الأماكن، يعني رؤية المسجد الأقصى المبارك صعبة حتى من جهة الجنوب، لا يمكن رؤية المسجد الأقصى بسهولة إلا عند الاقتراب منه بسبب وجود جبل.
1: طيب دكتور، كونك كنت أنت في المسجد الأقصى مسؤول علاقات هناك، يعني كان هناك ما يسمى مصطبة الكرك. نعم. وأنا في الكرك كنت أسمع أيضا هناك مصطبة الأقصى من داخل منطقة الثنية، ولا أدري مدى دقة هذا الكلام إن ثبت، يعني ما هي مصطبة الكرك؟
2: هي مصطبة الكرك طبعا المصاطب هي منطقة مرتفعة قليلا عن الأرض، وتستعمل عادة، كانت قديما تستعمل كمناطق للتدريس وللصلاة أحيانا، هي منتشرة في الأقصى، هناك 27 مصطبة داخل المسجد الأقصى، منها مصطبة تقع في الزاوية الجنوبية الشرقية لساحة الصخرة المشرفة، وهذه المصطبة تسمى مصطبة الكرك. لماذا تسمى هذه المصطبة مصطبة الكرك؟ لأنها تتجه مباشرة باتجاه مدينة الكرك في الأردن، وهذه المصطبة تؤشر فعليا، هي سميت مصطبة الكرك لأنها تشير فعليا إلى مكان واحد في العالم كله خارج فلسطين يمكن أن يرى منه المسجد الأقصى المبارك، وهو منطقة شمال مدينة الكرك اللي تكلمت عنها في
1: طيب إذن هذا هو موضوعنا الآن.
2: نعم.
1: لا أدري إذا الدكتور عندك سؤال ولا أستمر مع الدكتور.
3: والله لا، نستمر قضية يعني هذه المصطبة. يعني هل قضية يعني تسميتها أصالة بالمصطبة هل هو أمر لعله عرف تاريخيا بأنه هذا هو المكان الوحيد الذي يعني هكذا فهمت من الدكتور عبد الله؟
2: طبعا مثل ما تفضل أستاذنا الفاضل الدكتور رأفت، المصطبة فعليا سميت بمصطبة الكرك لأنه نقل عنها في التاريخ أنه كان يمكن أن ترى منها جبال الكرك في داخل المسجد الأقصى المبارك. طبعا هذا الكلام اليوم هو فعليا حقيقة، يعني اليوم حقيقة اليوم والأمس، فلأجل ذلك سميت المصطبة باسم مصطبة الكرك باعتبار أنه جبال الكرك كانت ترى من هناك. الآن على الناحية الأخرى
3: المصطبة، عذرا دكتور حتى يعني نفهم تماما، فالمصطبة إذن موجودة في المسجد الأقصى وليست موجودة في الكرك.
4: نعم.
3: مصطبة
2: الكرك. لا مصطبة الكرك هي داخل المسجد الأقصى.
3: جميل.
2: أي طيب. داخل المسجد الأقصى في الزاوية الجنوبية الشرقية من ساحة الصخرة.
1: طيب دكتور عبد الله، الآن نريد أن نمشي معك رحلتك إلى المنطقة التي تقول بأنه هي المنطقة الوحيدة التي يمكن، والتي أنا أيضا ذهبت إليها، التي يمكن أن يرى منها بيت المقدس، وهي منطقة في قرى الحمايدة في جنوب الكرك بين مادبة والكرك.
2: تعني لعلك تعني شمال الكرك.
1: شمال الكرك جنوب مادبة، يعني منطقة إمرع وفقوع.
2: بالضبط، هي منطقة إمرع فقوع، هي أفضل
1: رغم
2: منطقة.
1: رغم أني دكتور يعني أنا تواصلت مع أهل المنطقة، ربما الكثير منهم أيضا لا يعرف أنه المكان الوحيد الذي يمكن أن يرى من بيت المقدس هو هذه المنطقة وهي منطقتهم.
2: يا سيد الفاضل، كثير من أهل الكرك لا يعرفون أن الكرك نفسه جزء من الأرض المقدسة، وهذا الكلام لا يعني أن الأمر غير صحيح، ولكنه غير متعارف عليه. المبدأ هو فعليا، المبدأ هو لماذا لا يعرف الناس، لأنه يعني الحسابات الهندسية من هنا كانت بعيدة عن تلك المنطقة باعتبار عدم وجود اهتمام.
1: وهذا ما قالوه لي عفوا دكتور، وهذا ما قالوه لي، قالوا نحن تقابلنا الخليل، فكيف تكون يعني مقابلنا القدس؟ فقلنا أيوة لهم أنك تتجه إلى زاوية معينة
2: بالضبط هي طبعا أمامك، تكون باتجاه مباشر تكون أمامك الخليل، مدينة الخليل، وهي تبعد 30 كيلومتر جنوب مدينة القدس. ولكن إذا أردت أن تنظر إلى المسجد الأقصى تقف على منطقة، أنا أفضل منطقة رأيتها هناك هي قرية إمرع في قرى الحمايدة، وهناك تقف تنظر إلى مدينة القدس اللي بتكون بزاوية 45 درجة باتجاه اليمين، يعني باتجاه الشمال الغربي وليس مباشرة باتجاه الغرب. يعني يجب
1: إذا نظرت باتجاه الغرب تكون أمامك الخليل وليس القدس.
2: بالضبط تكون أمامك الخليل، لكن تنحرف قليلا باتجاه اليسار تجد أمامك مدينة القدس، طبعا وهي متقابلة تماما مع المنطقة بسبب وجود الأخدود العظيم اللي هو غور الأردن والبحر الميت. الآن بهذه الزاوية أنت تكون على ارتفاع 900 متر تقريبا عن سطح البحر، والأعلى نقطة قلنا في قبة الصخرة المشرفة في المسجد الأقصى المبارك هي القبة، والقبة الذهبية ارتفاعها عن سطح البحر 740 متر عن سطح البحر. الآن من تلك الزاوية فعليا هناك ممر بين جبلين، بين جبل الزيتون من الناحية اليمنى، من الناحية اليسرى عفوا، وجبل رأس العمود من الناحية اليمنى، وبينهما وادي. هذا الوادي منخفض جدا، يعني ارتفاعه عن سطح البحر لا يزيد عن 600 متر، ثم يبدأ بالانخفاض أكثر 600 متر 500 متر حتى يصل إلى 300 متر تحت سطح البحر اللي هو البحر الميت، ثم يبدأ بالارتفاع في جبال الأردن
1: يعني 391 متر و60 سنتي تقريبا.
2: بالضبط، ثم تبدأ بالارتفاع أكثر حتى تصل إلى المنطقة التي تكون واقف فيها وهي 900 متر مربع، 900 متر على سطح البحر. هذا الكلام ماذا يعني؟ يعني أنك ستكون واقفا في منطقة لا يوجد شيء يحجبك عن رؤية قبة الصخرة.
1: ولكن نحن هناك يحجبنا، عندما ذهبنا يعني لم نوفق تماما في الرؤية لعدة أسباب، التبخر
2: طبعا، الآن
1: كاميرات خاصة لم يكن معنا، دربيل عسكري أو منظار لم يكن معنا، وبالتالي يعني يبدو ليست كل أيام السنة مناسبة
2: طبعا للرؤية. هي مش ليست فقط كل أيام السنة، ليست حتى كل أوقات اليوم مناسبة، يعني إذا أفضل وقت لرؤية هذا المشهد، مشهد قبة الصخرة فعليا أفضل وقت لرؤيتها من ذلك المكان هو شروق الشمس. ليه؟ لأن الشمس تشرق من الشرق باتجاه القبة وتنعكس منها باتجاه الغرب، عفوا تنعكس منها مرة أخرى باتجاهك، فترى نور قبة الصخرة. الآن عندك عدة عوامل قد تمنعك أو قد تساعدك في الرؤية حسب هذه العوامل. أول
1: دكتور عبد الله،
3: إذا سمحتم الله يكرمكم، يعني هل هذه الرؤية قد تمكن بالعين المجردة في الوقت؟
2: لا، هل بالعين المجردة؟ أنا شخصيا لا أعتقد ذلك. لماذا؟ لأن المسافة فعليا من هذه الزاوية، من هذه المنطقة على رأس هذا الجبل حتى قبة الصخرة هي 66 كيلومتر، و 66 كيلومتر مسافة بعيدة جدا جدا لرؤية ضوء مثل ضوء قبة الصخرة. لكن يمكن أن يرى بالعين المجرد، يمكن أن يرى لمعة إحدى البنايات الصهيونية الموجودة في غربي القدس
1: في شارع الملك داود، يعني
2: في شارع الملك جورج الخامس. فتلك البناية أعرفها بالاسم. هذه البناية يمكن أن يرى منها ضوءها لأنها بناية زجاجية وتعكس كافة أشعة الشمس في تركيز محدد وبالتالي يمكن رؤيتها، لكن قبة الصخرة لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة من هناك في أوقاتنا الحالية بالذات. عندك عدة عوامل، العامل الأول المسافة، والمسافة كبيرة جدا 66 كيلومتر وبالتالي تحتاج إلى أداة للمساعدة في الرؤية. هناك أيضا عامل آخر وهو من أهم العوامل، نسبة التبخر في البحر الميت. يعني
4: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واليوم لنا لقاء جليل مع إمام جليل، هو أحد الأئمة الأربعة المتبوعين، بل هو أولهم زمانا، ومن أعظم السلف قدرا في الفقه والمعرفة، وهو من هو

ثابت ابن المرزبان، ومن اسم جده يتضح أنه كان فارسيا ومن أهل كابل وهي عاصمة أفغانستان اليوم، وكانوا من أهل كابل الأحرار الذين لم يقع عليهم رق، إنما أسلم جده طوعا في زمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وانتقل إلى الكوفة جده وجاء بثابت، وكان ثابت هذا خزازا يبيع الخز وهي الثياب، وعنه أخذ أبو حنيفة هذه الصناعة. فأبو حنيفة رحمه الله النعمان بن ثابت بن المرزبان كان خزازا يبيع الخز، وهذا كان ديدن السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، فلم يكن أحد منهم يقبل أن يعيش عالة على غيره ولا أن يستلم راتبا من غيره، إنما كانوا يجدون ويجتهدون ويعملون ما في وسعهم لتحصيل معاشهم. فهذا قفال وآخر زجاج وثالث نجار ورابع حداد وخامس بزاز وهكذا، فما كانوا يعتمدون في معيشتهم على غيرهم. هذا أورثهم عزا وترفعا وبعدا عن الحاجة عما في أيدي الناس، وكان هذا ديدن علماء المسلمين في السلف الأول وفي العصر القريب من عصر النبوة، لكن صارت بعد ذلك للعلماء وظائف ويتقاضون عليها مرتبات، وصاروا يتفرغون لطلب العلم وليس في أيديهم صناعة، فاستغل هذا كثير من الذين لا يخافون الله في كثير من البلاد الإسلامية، وجعلوه وسيلة ضغط على العلماء وابتزاز لهم، وخوفوهم بقطع أرزاقهم ورواتبهم، وهكذا كان للأسف الشديد. أما صاحبنا وأستاذنا وإمامنا فهو لم يكن كذلك، فقد وسع الله تعالى عليه في الرزق بسبب هذه التجارة، وما كان قد ورثه عن أبيه منها، فقد ورث عن أبيه زيادة عن 200,000 درهم، و200,000 درهم في ذلك الزمان ثروة طائلة، إذا علمنا أن الدينار الذهبي فيه 12 درهما فضة، فنقول هي قرابة 8,500 دينار ذهبي، وهذه ثروة هائلة. إذا علمنا أن كل 3 دراهم تشترى بها شاه، علمنا مقدار الثروة التي ورثها عن أبيه رحمهم الله تعالى. مع ذلك آلى على نفسه ألا يبقي عنده سوى 4,000 درهم لأثر كان يرويه هو رحمه الله تعالى عن علي، أن 4,000 درهم تعد نفقة وما فوق ذلك فالمرء ليس بحاجة إليه، فكان يستبقي عنده 4,000 درهم وينفق الباقي كما سيأتي في الطلاب الفقراء وفي غيرهم، وكان قوته في الشهر 2 درهم، قوته كان 2 درهم في الشهر، وهذا يدل على مدى ما كان فيه من زهد وورع، على أنه كان يلبس فاخر الثياب، فإنه كان بزازا من ثيابه، كان يلبس فاخر الثياب ويتطيب ويجل العلم ويخرج على أحسن هيئة للناس. أبو حنيفة ولد في الكوفة 80 للهجرة، وتوفي بها أو توفي في بغداد 50 و100 رحمه الله تعالى، فهو قد عاصر الدولتين الأموية والعباسية، والدولة الأموية كانت دولة تستند إلى العرب في شؤونها وفي قضاتها وفي حكامها وفي أصحاب شرطتها وفي علمائها، تبرز العرب وتعنى بهم، فكانت دولة قائمة على العصبية العربية، بخلاف الدولة العباسية التي كانت قائمة على الشعوبيين من أبناء فارس وغيرهم الذين نصرت بهم الدعوة العباسية، ولم يكن للعرب في زمان الدولة العباسية ذلك تلك المكانة التي كانت للعرب في زمان الأمويين. مع ذلك، مع كون الإمام رحمه الله تعالى من أبناء فارس ولم يكن عربيا في أصله، فإنه وجد الساحة معبدة أمامه لينشر علمه
وفقه

0: ورأيه وفكره بدون مضايقة من أحد تقريبا. وهذا يدل أيها الأحباب على أن الإسلام قد هذب النفوس وجعل لمن يأتي بالحكمة كائنا من كان منزلة عالية. فهذا رجل فارسي الأصل مع ذلك تصدر في الكوفة وصار فقيهها الأعظم، بل صار فقيه العراق الأوحد، ولم يمنعه ذلك نسب ولا بعد عن العرب في زمن كان العرب فيه دولة وصولة وجولة، زمان الدولة الأموية. وهذا يدل تماما أيها الأحباب على أن المسلمين كانوا يتلقون علومهم ممن يروه أو ممن يرونه صالحا في دينه ودنياه، ويتقبلون منه كائنا ما كان نسبه أو كائنا ما كان أصله، فرحم الله تعالى الجميع. لهذا الإمام مزايا عن سائر فقهاء المذاهب الأربع. من مزاياه أنه أولا ولد في زمان الصحابة رضي الله عنه، وهذا إجماع، فهو قد رأى أنس بن مالك وسمع من ستة آخرين من الصحابة على خلاف، بعضهم يثبت وبعضهم ينفي، لكنهم اتفقوا على أنه رأى أنس بن مالك، ومن رأى الصحابي فهو تابعي. إذن وتابعيهم بهذا الاعتبار لرؤيته كان قد رأى أنس بن مالك يصلي، فمن رأى أحد الصحابة كان تابعيا. وقيل أنه قد رأى في مكة عبد الله بن الحارث ابن جزء الزبيدي رضي الله تعالى عنه سنة 96، وكان عمره أنذاك 16 عاما، وكان هذا الصحابي من تأخرت وفاته رضي الله عنه. وقيل غير ذلك في من رآهم، لكن على الأقل نقول إنه ولد زمان الصحابة ورأى بعضهم، والبعض يصدق على الواحد وهو أنس رضي الله عنه. هذا إن لم تصح الحكاية في من رآه غيرهم. هذه مزية لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهي مزية ظاهرة لهذا الإمام رحمه الله، وتفرد عن سائر أئمة المذاهب الثلاثة رحمهم الله تعالى جميعا. الأمر الثاني أيها الأحباب أنه رزق تلاميذ عظام كرام كانوا قدوة في مجتمعه، فمن تلاميذه كان أبو يوسف وهو الإمام الكبير الذي كان مقربا عند هارون الرشيد وجعله أقضى القضاء وجعله رئيسا يعني القضاء، وكان من أصحاب مجلس هارون، وكان هارون يجله ويعظمه. ومن أصحاب محمد بن الحسن الشيباني الذي أثنى عليه الشافعي كثيرا وقال ما رأيت سمينا عقل قط إلا أن يكون محمد بن الحسن، فكان يعجب بمحمد بن الحسن جدا ويعظمه جدا، وكان فصيحا مفوها رحمه الله تعالى. هذا محمد بن الحسن الشيباني وهو من تلاميذ أبي حنيفة، وكان من أصحاب زفر وهو من كبار الأئمة والعلماء، وكان من جلسائه الذين كانوا يجلسون إليه داود بن نصير الطائي، وهو من هو في الزهد والورع ومن كبار أئمة السلف في هذا، وكان من جلسائه الفضيل بن عياض وهو من هو في الزهد والورع، ومعلوم معروف حاله الفضيل بن عياض، وكانت تلامذته على هذه الشاكلة. فقد رزق تلامذة عظاما كراما أئمة رحمهم الله تعالى جميعا، فهذا مما امتاز به في الحقيقة. صحيح أن للشافعي تلاميذا كبارا مثل المزني مثل البويطي مثل الربيع، لكنه لم يكونوا على مستوى تلامذة الإمام أبي حنيفة، وكان الإمام أحمد تلاميذ لكنهم لم يكونوا على مستوى تلاميذ أبي حنيفة، وكذلك كان لمالك تلاميذ لكنهم لم يكونوا على مستوى تلاميذ أبي حنيفة، الذين نشروا علمه شرقا وغربا وفرعوا وأصلوا ودونوا. وكان محمد بن حسن الشيباني قد ألف كتبا ستة نصر فيها مذهب الإمام وذكره وفصله وذكر الآثار المروية عنه وفرع وأصل وبذل جهدا عظيما في هذا لا شك، لأن الإمام كانت له كتب لكنها قليلة. الفقه الأكبر منسوب إليه، الفقه الأوسط منسوب إليه في العقائد، لكن يبقى له كتاب رسالة اسمها العالم والمتعلم أيضا منسوبة إليه، رسائل قليلة، لكن الذي فرع وأصل وضبط مسائل الإمام كان هو تلامذته وعلى رأس محمد بن حسن الشيباني الذي كان يناظر على مذهبه. وهذه مسألة مهمة. ومما امتاز به رحمه الله تعالى ورفع درجته في عليين وألحقنا به على أحسن حال أنه أول من ابتدأ تدوين المسائل وضبطها. هذه قضية مهمة. فهو الذي رتب المسائل: باب الطهارة، باب الصلاة، باب الصيام، باب الزكاة، باب الحج. هو الذي ضبط هذا التقسيم لتلك الأبواب وجعل المسائل ضمنه، ونقلت عنه المسائل وكتبت في زمن لم تشتهر فيه الكتابة تلك الشهرة الكبيرة، فكانت له تلك المزية الكبيرة. ومن مزاياه أيضا قدرته الفائقة على المناظرة، وهذه تحسب له لا عليه. فإن مالكا سئل عنه فقال: رأيت رجلا لو قيل لو أراد أن يناظرك على أن هذه السارية من ذهب لفعل. سارية من خشب، عمود المسجد كان من خشب. قال: لو أراد أن يناظرك على أنه من ذهب لقدر ولفعل، لقدرته الفائقة على المناظرة رحمه الله تعالى. كان إمام أحمد يناظر وكان مالك يناظر، لكنهم لم يكونا بمستوى أبي حنيفة في المناظرة المحضة. والشافعي كان مناظرا بارعا، لكنه كان دون أبي حنيفة في المناظرة أيضا. فأبو حنيفة ورد عنه أشياء عجيبة في المناظرة كما سيأتي في بعض الجوانب الكلام إن شاء الله تعالى. ومما امتاز به ذكاؤه الفائق الذي عانه كثيرا في مضائق ورفع عنه حرجا كبيرا، وتخلص بسببه من مواقف ضيقة حرجة في الحقيقة. وسيأتي إن شاء الله نوع أو لذكر هذا أو ذكر لنوع من هذا في ثنايا الحديث. إذن هذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى وممتاز به. إذن إذا كان هذا على هذا المستوى وكان يأتي بالفقه على وجه عجيب، فلماذا تكلم فيه؟ اسمعوا يا أحبابنا، دعونا نسأل عن أصوله. إذن كيف كانت أصوله التي يحتكم إليها ويأخذ منها؟ أولا، هذا الرجل كان إماما كبيرا عالما بكتاب الله وعالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن مثل الأئمة الثلاثة الباقين في علمهم بالسنة وحفظهم، لا شك من باب الإنصاف، لكنه كان ضابطا لحديث بلده وهي الكوفة، عارفا به وكان مدونا له. وقد ذكر أنه كتب آلاف الأحاديث واستخرج من الأحاديث التي أجمع الناس عليها واتفقوا، وكان يفتي بها ويأخذ. فكان من مذهبه أولا كتاب الله تعالى الأخذ والاستقاء منه، كما عادة الأئمة كلهم، كتاب الله تبارك وتعالى أولا، ثم سنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. طب أي سنة هي؟ السنة التي اتفقوا على أخذ بها، فكان لا يدعها أبدا. حتى نفهم كيف كان يستقي مذهبه وفقهه، كان لا يدع الحديث المتفق عليه المأخوذ به أبدا، بل كان يقدمه. والعجيب، وهذا يعني قد يكون خلافا عما يعرفه كثير من الناس عن هذا المذهب، أنه كان في قول أصحابه يقدم الحديث الضعيف على القياس ويأخذ به. فقد قدم عددا من المرسلات وهي من قسم الضعيف على القياس وأخذ به في مسائل. يأتي بعد ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تخالف أمرا في كتاب الله، قاعدة في كتاب الله، أو قاعدة في أحاديث أخرى مجتمعة كثيرة، فهذه هي التي كان ينظر فيها ويرجح، وهي التي بسببها عاب عليه ذلك الصنيع عدد من العلماء. أما هو كان له وجهة نظر أن الحديث إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم متفقا عليه فليس لأحد فيه كلام، يأخذ به مباشرة ويفتي به. أما إن جاء الحديث من وجه مخالف من وجه آخر بأحاديث أخرى أو بمتفق عليه متواتر من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يدع هذا لذاك، يدع هذا لذاك، وهذا سبب تركه لمسائل عمل بها من بعده. هذا بد أن نفهمه. فإن لم يكن هنالك نص من كتاب ولا من سنة أخذ بالإجماع، وإجماع الصحابة مقدم عنده، بل يكاد لا يرى غيره، لأنه يقول: ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وما جاءنا عن أصحابه نتخير منه نتخير، وما جاءنا عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. وهذه كلمة حق في حق أبي حنيفة رحمه الله تعالى كان عالما كبيرا وكان تابعيا، ولقي 93 من رؤوس التابعين، وكان له 4000 شيخ. فمثل هذا يحق له أن يقول، يحق له أن يتكلم يقول نحن رجال وهم رجال. ما يأتي اليوم الأحداث والناشئة والذين ابتدأوا العلم والذين قصر علمهم كثيرا، إذا تحدثت الواحد منهم يقول فلان كذا، يقول فلان كذا، يقول نحن رجال وهم رجال. لا، أنت ذكر وهم ذكور صحيح، لكن تكون رجلا مثلهم معاذ الله. فإن الرجولة ليست بالمقياس الذي يفتح الإنسان فيه الكتاب ويقرأ عدة مسائل، أو يحفظ القرآن، أو يحفظ عددا من أحاديث، أو يحفظ عددا من كتب ثم يقول نحن رجال وهم رجال. هؤلاء كانوا أقرب إلى المصدر الثر، وكانوا من أهل القرن الأول، وكانوا عظماء اتفقت الأمة على توثيقهم وتقديمهم، وكان له تلامذة ما يتركون شيئا من خطأ يدركه إلا وينبهونه. فالمسألة، يأتي اليوم واحد من الناس يتعلم سنة أو سنتين ثم يقول نحن رجال وهم رجال، ما يصح هذا القياس. وإلا تركنا تراث الأئمة العظام الكبار وأخذنا بكلام فلان وفلان من المعاصرين الذين ربما خالفوا كثيرا أو شذوا في بعض الأحيان. هذه أيضا نقاط مهمة. فإن لم يجد إجماع الصحابة على شيء واختلفوا في شيء فإنه يتخير من أقوالهم، إذا اجتمعوا على شيء فإنه لا يفارقه يأخذ به، أما إذا اختلفوا فيتخير من أقوال الصحابة ثم إن لم يجد يجتهد برأيه ويقايس ويتبع العرف والاستحسان وغير ذلك ما هو معلوم من مذهبه. إذا مذهبه الأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقدم عليهما شيئا، هذا أمر معلوم. طب إذن من أين جاء الطعن في هذا الإمام حتى نعلم؟ هو الطعن يا إخوة، هذه مسألة محنة كما يقول السلف، كثرت في الزمن الماضي والزمن الحاضر. فإن الطعن يكون إما لجهل أو لهوى، نسأل الله السلامة والعافية. وأكثر ما طعن فيه الإمام لجهل الذين طعنوا قدره، ما يعرفون قدره، لذلك طعنوا فيه. مثال، أضرب لكم مثال، هذا عبد الله بن مبارك الإمام الكبير، وحدثتكم عنه قبل ذلك في حلقة من حلقات هذا البرنامج. كان في بيروت عند الأوزاعي في الشام، قال يا خراساني، عبد الله مبارك خراساني، قال يا خراساني من هذا المبتدع الذي ظهر عندكم بالكوفة ويسمى أبا حنيفة؟ فسكت، يقول سكت عبد الله مبارك. فرجعت إلى بيتي فمكثت 3 أيام أتخير من مسائل أبي حنيفة الجياد من كتبه وأكتبها. قال النعمان بن ثابت، قال النعمان ثابت حتى يأتي عن المسألة، قال النعمان ثابت حتى يأتي عن المسألة، وكتبتها في رسالة ووضعتها في كمي وذهبت بها إلى المسجد، وكان مؤذن مسجدهم وإمامه، يعني مع زيد محلة الأوزاع إلى الآن في بيروت معروف الأوزاعي، وهو مدفون في بيروت رحمه الله تعالى. وهذا الأوزاعي من كبار السلف وعظماء وعاظهم وعلمائهم، ومن كبار الصادعين بالحق والأمر معروف والنهي عن المنكر، لكن إنسان عدو ما يجهل ما يعرفه. وقد جاءت إليه أخبار كرهته وبغضته، في بغضت أبا حنيفة إليه، فقال أرني هذا الجزء الذي في يدك، فأراه إياه، فقرأ مسألة وكان قد أذن، ثم تركه وأقام الصلاة، ثم بعد الصلاة أتى على الكتاب أو على الجزء كله، قال من هذا النعمان بن ثابت؟ فمسائله جياد. قال كيف به؟ قال الزمه فإنه شيخ النبي، يعني شيخ. قال فهذا أبو حنيفة الذي قد كنت تنهاني عن مجالسته. إذن يعني الإنسان ما يدري، وإذا ما درى جاءت إليه الأخبار مشوشة أو مغلوطة يخطي هذا الخطأ. لذلك الأوزاعي اجتمع به في مكة بعد ذلك في الحج، وصار يتناظران في مسائل كان جلها من تلك الكراسة التي كتب عبد الله بن مبارك، فأفاض أبو حنيفة في ذكر جوانب لم يكن قد كتبها في الكراسة. فلما فرغ قيل له كيف رأيت؟ قال والله غبطته لوفور علمه وقوة عقله، وإني أستغفر الله تعالى مما قلته فيه. يعني هذا الأوزاعي وإمام كبير لما تسلف، هذه شهادة لهذا الرجل، وممن كان يتكلم فيه أيضا لمذهب، للمذهب المخالف في بعض المسائل العقدية. وقد كان أبو حنيفة رحمه الله على مذهب السلف في العقائد، لا يعرف هذه الأمور المحدثة من علم الكلام وكذا، كان مذهبه مذهبا سلفيا قحا في العقائد. لكن هناك مسائل مثل إيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص المعصية، كان يرى أن الإيمان شيء واحد، الإيمان شيء أصل واحد في نفس الإنسان يزيد حتى يمتلئ صدره به يعني. فإذا كان كذلك لا يمكن أن ينقص بعد ذلك، كان هذا رأيه. وأكثر العلماء يقول هي مسألة خلاف لفظي بين أبي حنيفة والعلماء، لذلك تكلم عنه عليه البخاري فيها وغض من شأنه فرحم الله تعالى الجميع. لكن من يسلم من الناس؟ هذا البخاري نفسه كان قد تكلم فيه، الذهلي وغير جماعة تكلموا فيه لمسألة عقدية دقيقة. فما في أحد يسلم من كلام الناس أيها الأحباب، فننتبه، فإن الكلام يكون إما بجهل أو بهوى لخلاف المذهب. فهنا هذا الإمام تكلم فيه أو تكلم فيه بعضهم، لكن المعتبر أنه إمام جليل من أئمة المسلمين جاز القنطرة. ومعنى السلف يقولون أن فلانا جاز القنطرة يعني انتهى أمره، لا يعاد الحديث فيه، إنه مأمون ثقة من ثقات المسلمين. إذا قالوا جاز القنطرة يعني انتهى الحديث فيه، وهو مأمون ثقة عالم مقبول. إذا قالوا هذا فلان جاز القنطرة. فأبو حنيفة رحمه الله ممن جاز القنطرة، واتفق أكثر السلف على استحسان فقهه والأخذ بكثير من مسائله وعلى توثيقه وإمامته فرحم الله تعالى الجميع. كان في بدء أمره يناظر أو يحب علم الكلام الذي كان ناشئا آنذاك ليناظر به الخوارج، رؤوس الضلال من الخوارج والمعتزلة والجهمية. هذا كان بداية أمره. ثم إنه في يوم ما كان جالسا في مسجد الكوفة الأكبر، وجاءت امرأة سألته عن مسألة طلاق السنة ما هو، قال اسألي فلانا، وكان هو المشهور الإمام الكبير حماد ابن أبي سليمان، اسألي فلانا فإنه يعرف وهات الجواب. ذهبت إليه سألته، ثم جاءت إلى رجعت إلى أبي حنيفة فذكرت له الجواب، فوقع في نفسه الفقه وأخذ نعليه وترك حلقة العلم الكلام هذه التي يتحدث فيها أو يناظر فيها رؤوس الضلال هؤلاء، والتحق بحماد بن أبي سليمان ودرس عليه 18 عاما ما تركه حتى مات رحمه الله تعالى. وحماد من كبار أئمة المسلمين، فهو قد أخذ عن إبراهيم النخعي فقيه العراق الأوحد في زمانه، وإبراهيم النخعي أخذ عن علقمة، وعلقمة أخذ عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فإذا كان فقهه موثقا. لذلك المنصور لما استدعاه قال عمن أخذت يا أبا حنيفة؟ قال أخذت عن أصحاب عمر عن عمر، وعن أصحاب علي عن علي، وعن أصحاب ابن مسعود عن ابن مسعود، وأخذت عن أعلم أهل الأرض عن أصحابه عبد الله بن عباس. فقاله أبو جعفر، وقد سر بذكر عبد الله بن عباس، أن الدولة العباسية طبعا جدهم عبد الله بن عباس، فسر بذكره وقال قد استوثقت لنفسك يا أبا حنيفة، استوثقت لنفسك يا أبا حنيفة. فالرجل كان عالما، أخذ عن التابعين كما قلت لكم 93 من التابعين، رأى بعض الصحابة ولد في الزمان الأول، فالرجل لا سبيل للطعن فيه أبدا، هو عالم كبير. ويكفيه فخرا وشرفا أن مذهبه اليوم يطبق آفاق الأرض، وهو أكثر مذاهب الفقهاء انتشارا في الأرض اليوم، في بلاد العجم وفي بلاد العرب وفي الغرب وفي الشرق في الشمال في البلقان اليوم مطبقون على مذهبه، لأن تلك الدول كانت الدولة العثمانية قد فتحت تلك البلاد فنشرت فيها مذهب أبي حنيفة، وكانت الدولة العثمانية قد أخذت بمذهب أبي حنيفة، وليس الدولة العثمانية فقط، بل إن بني العباس كانوا قد أخذوا بفقه أبي حنيفة في وزرائهم وفي قضاتهم، ما كانوا يعينون في الغالب إلا من كان على مذهب أبي حنيفة، وذلك عن طريق أبي يوسف كما ذكرت لكم تلميذ أبي حنيفة. والدولة السامانية، آل سامان وآل الصفار وآل سبكتكين وآل الغزنوي محمود، هؤلاء كلهم سلاطين الأرض وكبارهم وحكموا العجم قرونا، وكان لهم عمل طويل في تلك البلاد أيضا على مذهب أبي حنيفة، ومسلمو الصين على مذهب أبي حنيفة كثير منهم، ومسلمو الهند، الهند الكبرى يعني التي أفغانستان وباكستان والهند اليوم وبنغلاديش، ويطبقون تقريبا على مذهب أبي حنيفة، فيهم بعض الشافعية لكن قليل، ومذهب أبي حنيفة يتبعه أكثر من شطر أهل الأرض من المسلمين اليوم، وكان في القرن الحادي عشر يتبعه ثلث المسلمين، ثلث المسلمين يتبعون مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فمن كان هذا مذهبه وتلك حياته وفقه لا يمكن أبدا أن يوصف بالضلال أو أن يوصف بأمور تطعن فيه رحمه الله تعالى، بل نقول فيه إنه قد جاز القنطرة وهو ثقة مأمون رحمه الله تعالى ورضي عنه. فلازم شيخه حماد، كيف لازم شيخه حمادا يا إخو؟ انظروا للأدب، الأدب لذلك الذي يقول يوم نحن رجال وهم رجال. في الغالب أنا أقول بعضهم يعني جزاهم الله خير مؤدب، لكن في الغالب يفتقدون إلى أدب طالب العلم. تقول أخت حماد: كان النعمان بن ثابت يكون ببابنا يندف لنا قطننا ويشتري لنا بقلنا ونحو ذلك. يندف لنا قطننا، القطن عندما يأتي القطان ويندفه بالحلاج بالمحلاج هذه، فكان يأتي به أبو حنيفة وكان يذهب يشتري لهم حاجات من السوق حتى يريح شيخه، وكان ملازما له ولخدمته 18 عاما. تصور هذه المدة. وكان حماد معجبا بأبي حنيفة جدا، على أنه ممن تأخر في التحاق بحلقته وجعله بعد ذلك موجها في حلقته، فكان إذا غاب ينوب عنه أبو حنيفة. فلما مات حماد احتاج الناس إلى العلم في الكوفة، فقدموا أبا حنيفة رحمه الله تعالى عوضا عن حماد ابن أبي سليمان. وكما قلت لكم كان له 4000 شيخ، ما هو شيخ أو شيخان أو 3، ما بين مقل عنهم ومكثر مثل حماد. وهذا الأدب ساقه إلى خير كثير، وكان في نفسه أديبا صبورا على جهل الناس وسفهيهم رحمه الله تعالى. جاء إليه يوما رجل في مسجد الكوفة وهو في حلقته، فسمعه يقول في سأله عن مسألة للحسن رحمه الله تعالى، فقال: أخطأ الحسن. فغضب الرجل، وهذه من العصبية الممقوتة، العصبية التي لا تقبل. غضب الرجل وقال: تقول يا ابن الفاعل أخطأ الحسن؟ يعني تقول هذا الكلام؟ فهذه ابن الفاعل كلمة صعبة. فهم أصحابه بالبطش به فسكنهم وقال: نعم أقول أخطأ الحسن وأصاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. هكذا بكل هدوء، كان هادئا، ما يعلم عنه صبوة ولا يعلم عنه غضب، ولا كان فيه هدوء وكان فيه حلم كبير رحمه الله تعالى. في حلقة من حلقاته في مسجد الكوفة وقف عليه رجل فقال: يا مبتدع يا زنديق. تصوروا يعني كيف يخاطب هذا الإمام: يا مبتدع يا زنديق. فقال: غفر الله لي ولك، أما والله إن الله لا يعلم مني غير الذي قلت، وما عدلت به أحدا مذ عرفته، يعني الله تبارك وتعالى، وإني لأرجو ثوابه وأخاف عقابه. فلما أتى على ذكر العقاب بكي رحمه الله تعالى. فالرجل طبعا يعني أحرج وقال: اجعلني في حل. قال: أنت في حل. سبحان الله العظيم، أخلاق كريم. يقول له: يا مبتدع يا زنديق، ثم يقول له: اجعلني في حل، فيقول: أنت في حل. هذه الأخلاق هي التي نحتاجها اليوم في معاملتنا مع الناس وفي حديثنا واختلاطنا بهم، كيف نصبر على أذاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وقد كان رحمه الله تعالى متعبدا كثير العبادة، يعني روي عنه وأنه عن أصحاب الذين يعاشرونه وعن أم ولده وعن الذين كانوا مقربين إليه أنه صام 30 سنة رحمه الله تعالى سردا، يعني ما عدا الأيام المحرم صيامها. وأنه أيضا رحمه الله تعالى قام أيضا قرابة 30 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، وهذا من أصعب الأمور رحمه الله تعالى. وسيأتي هذا في ذكر مالك وتفصيل هذا في حياة مالك، لأن مالك روي عنه مثل هذا من العباد. وكان يختم القرآن كل 3 أيام مرة اتباعا للسنة رحمه الله تعالى، وهذه أيضا عبادة يخضع لها مثل هذا الإمام المشهور. كان مشغولا بأصحابه وكثرتهم وبالمسائل، فقد كان يصلي الفجر ويتعرض للناس مسجد الكوفة في حلقة إلى أن يتعالى النهار ويأتي الظهر ثم يصلي ثم يعود إلى حلقة، ثم يأتي العصر ثم يصلي ثم يعود إلى حلقة، تقول أم ولده: ما رأيته قط نائما في الصيف إلا ما بين الظهر والعصر. هذه نومه في الصيف ما بين الظهر والعصر، أما الشتاء في أول الليل، ومع ذلك فهو في عبادة ودرس ومناظرات ونقاش رحمه الله تعالى ورضي عنه. هذه العبادة على مستوى رائع وجليل وعظيم من هذا الإمام. لذلك ما كان علمهم فقط نابع عن القراءة ولا عن الدراسة عن مشايخ، لكنه كان عن عبادة وزهد وورع. يقول ابن المبارك وكفى به، يقول: دخلت الكوفة سألت عن أفقه أهلها، قيل لي أبو حنيفة، ثم سألت عن أزهد أهلها، فقيل لي أبو حنيفة، ثم سألت عن أورع أهلها، فقيل لي أبو حنيفة. إذن العلم هكذا يأتي، عن طريق الزهد والورع والعبادة والانكسار بين يدي الله والبكاء والخشية. ما يأتي العلم يعني عن طريق المكابرة، ولا عن طريق النفس الحاسدة، ولا عن طريق النفس الأمارة بالسوء، ولا عن طريق النفس التي تريد الشهرة وتطلع إليها. ما يأتيها علم، ولا يبارك الله تعالى في علمها إن علمت ودرست، ولا يبارك الله تعالى في من تعلمه ولا يكون لهم تلاميذ وينقطع ذكرهم وأثرهم، نسأل الله تعالى السلام. وانظروا إلى هذا الإمام بعد 1300 سنة تقريبا كيف علمه منتشر في أقطار الأرض، وهذا من فضل الله تعالى على مثل هذا الإمام. وكان ورعا إلى الحد الذي يخضع له، أرسل ثوبا مرة في قافلة ثياب له خز، كان خزازا، فأوصى صاحب القافلة أن يبين أن في هذا الثوب عيبا، وأن يبين لبائعه لمشتريه هذا العيب. فلما رجع قال: أبينت؟ وقال: كان قد أتى 30,000 درهم. قال: لا والله قد نسيت. قال: فتصدق بكل تلك الدراهم ورعا منه رحمه الله تعالى. انظروا، انظروا إلى البعد عن الشبهات، إلى التورع، كيف يورث العلم الحقيقي النافع. أما ذكاؤه فهو شيء عجيب، الله تعالى آتى هذا الرجل ذكاء عجيبا، وآتاه فراسة في الرجال وعلما بأحوالهم، فكان يقدر على الجواب الذي هو جواب نادر لا يؤتاه كل أحد في كل وقت. وقف عليه خراسانيون وفي حلقته، فقال له: يا إمام، إني في أمر أهمني وأزعجني. قال: وما هو؟ قال: لي ولد كلما زوجته طلق، وكلما سريته أعتق. هذه مشكلة، يعني كلما أتيت له بزوجة طلقها، وإذا أتيت له بسرية يعتقها، ماذا أصنع؟ فقال للوقت، يعني أنا مباشرة، قال: اشتري جارية أعجبته لنفسك، يعني انظر أي الجواري تعجبه فاشتريها لنفسك أنت، ثم زوجه إياها، فإن طلقها ترجع إليك فهي مملوكتك، وإن اعتقها يبطل عتقه لأن عتق ما لا يملك. اسمعوا كيف، يعني مباشرة، هذا جواب مباشر. فيقول ابن شبرمة وكان ممن يقع فيه، فيقول: علمت أن الرجل فقيه حقا، واستغفرت الله مما مضى. يعني كما قلت لكم، الجهل أو الهوى أو مخالفة المذهب أو الحسد قد يفعل شيئا في النفوس، وهذه النفوس بشرية. فهذا ابن شبرمة كان يقع فيه، فلما سمع هذا الجواب مباشرة في بسرعة علم أن الرجل فقيه واستغفر الله تعالى مما مضى. يدخل عليه الخوارج، الخوارج كانوا كما أسلفت قبل ذلك في بيان المسهب، لكن أذكر هذا لمن لم يحضر أو لمن لم يسمع الحلقات الماضية. الخوارج كانوا من أكبر الأسباب التي عطلت الفتوحات في زمان الدولة الأموية، ما هي عطلت مباشرة أو عطلت كلية، لا، لكنها خففت من مد الفتوحات. الخوارج كانوا سبب أكبر في هذا، فإن الدولة الأموية كانت ترسل إليهم تارة 40,000 وتارة 20,000، يتصوروا جيشا من 40,000 يخرج إليه شبيب وامرأته الغزالة المشهورة هددة الحجاج وغيرهما، 400 فيهزمون جيش في 40,000 من بني أمية، وهم 400 الخوارج، فكانوا مصدر إزعاج وقلق دائم للدولة. وكان العراق ميدانهم الذي فيه جلون، لأن الدولة كانت بالشام. فهنا يدخل عليه أحد الخوارج من قادتهم، والسيف مصلت، وجماعة لا يرقبون إلا ولا ذمة، ولا يخافون الله تعالى في مثل في هؤلاء المسلمين، ولا يهمهم إن كان أبا حنيفة أو غيره من علماء المسلمين، يقتلونه لأدنى سبب. فقال: تب. قال: مما؟ قال: من تجويزك التحكيم. قال تقتلني أو تناظرني؟ قال بل أناظرك. قال فإن اختلفنا من يحكم بيننا؟ قال اختر ما شئت. قال اختار هذا من أصحابي. قال ترضى بي؟ قال نعم. قال وإن اختلفنا نرجع إليه؟ قال نعم. قال فأنت الآن جوزت التحكيم، يعني أنت الآن جوزت التحكيم، أنت تقول هو تب من تجويزك التحكيم الذي كان بين الحكمين في زمن علي رضي الله عنه، مشهورة القصة. فيقول له أنت الآن جوزت التحكيم بيني وبينك، فكيف إذن علي رضي الله عنه لا يحكم؟ فهذا ذكاء في الخروج من هذا المأزق. ندخل على أحد الخوارج وهو أيضا مع تلامذته وبالسيوف، لأنه ما يبالون، يقتلون المسلم ولا يبالون للأسف الشديد على أنه مرتد أو كافر أو كذا، فيقتلون ويسبحون دمه بسهولة. وإن الله أن له راجعون، حوادث كثيرة في صدر الدولة. المهم فدخلوا عليه في المسجد، قال من أنتم؟ هو الخارج يسأل أبا حنيفة والجالسين من أنتم؟ فأشار أبو حنيفة الأصحاب بالسكوت، قال نحن المستجيرون. اسمعوا، قال نحن المستجيرون. الآية ماذا تقول؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فهو يقول نحن مستجيرون، ما قال نحن مشركون، قال ذكاء، قال نحن مستجيرون. قال لأحد أصحابه الخارجي اقرأ عليهم القرآن، فقرأ عليهم القرآن، قال أبلغه مأمنه. فقام أبو حنيفة ومن معه إلى بيوتهم تحت حراسة الخوارج. فهذا يعني هذا رجل يعرف كيف يتصرف ويعرف كيف يخرج من المحن التي كانت تحيط به رحمه الله تعالى في زمانه. أبو جعفر المنصور كان موقف سيء مع أبي حنيفة، كان معجبا به، معجبا بعلمه وذكائه، فأتى به يوما وقال في زمن الدولة العباسية طبعا، وقال له تلي لي قضاء. قال لا أصلح يا أمير المؤمنين. قال كذبت، إنك تصلح. قال قد حكم علي أمير المؤمنين بأني كاذب، والكاذب لا يصلح القضاء. فأتعبه بهذا، فأمر بحبسه، أمر بحبسه. ثم ضرب أصواتا، قيل هي 21 صوتا، وقيل هي 10 و100 من الأصوات، وقيل لم يضرب لكنه حبس وضيق عليه وأخرج إلى داره في إقامة جبرية إلى أن مات رحمه الله تعالى. لكن على كل الأقوال فهي محنة أصابت هذا الإمام بسبب رفضه المطلق لتولي القضاء. ولماذا يرفض؟ هذا السؤال في رواية بيّنت هذا. قال يا أمير المؤمنين أنا نفسي أضعف من أن أحكم عليك وعلى وزرائك وأصحابك، فانظر لمن هو أقوى نفسا مني فإنه يستطيع أن يحكم عليك وعلى وزرائك وقوادك. فقال لا لكني أريدك. فبالغ وحلف، وحلف أبو حنيفة ألا يلي. فالربيع الحاجب متعجب يقول له أمير المؤمنين يحلف وأنت تحلف؟ قال أمير المؤمنين أقدر على تكفير يمينه مني، فإني والله لا ألي القضاء أبدا. فحبس. في موقف آخر اجتمع الناس عند أبي جعفر، فجاء الطوسي وكان من أعداء أبي حنيفة، فقال اليوم أقتل أبا حنيفة، يعني ورطوا في مشكلة مع أبي جعفر فيقتل. قال يا أبا حنيفة إن أمير المؤمنين يأمرنا بضرب أعناق رجال لا ندري من هم، أفيجوز لنا هذا؟ اسمعوا الورطة، ورطة أمام الوزراء والقواد وأصحاب الشرطة وأمير المؤمنين جالس وكذا. قال يا طوسي أمير المؤمنين يأمر بالحق أم الباطل؟ قال يأمر بالحق. قال أنفذ الحق حيث كان ولا تسأل عنه. فقيده، أنفذ الحق حيث كان ولا تسأل عنه. فبعد ذلك يقول لمن حوله أراد أن يوثقنا فربطته، لأنه يعني أراد أن يورطه، ف يعني جعله هو متورطا وفي حرج. فعلى هذا المستوى كان في ذكائه، لذلك كان تنسب إليه الحيل. هي ليست حيلا، هي هو ذكاء يتخلص به من المضائق، وهو لم يأتي بأمر مخالف للشرع في هذا، لم يأتي بأمر مخالف للشرع في هذا، فقد كان موافقا للشرع في كل ما يقوله في هذه الأمور، وهو أورع وأتقى لله تعالى من يخالف الشرع مخالفة وهو يعلم، وهو يعلم. معاذ الله، فإنه كان بكاء، يعني هذا من عبادته، أنه مر بآية بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، فظل يرددها طيلة الليل حتى أصبح وهو يبكي رحمه الله تعالى. فمثل هذا لا يمكن أن يخالف الشرع عن قصد معاذ الله، أو أن يتحيل عليه أيضا معاذ الله. وبعض الناس ينسب إليه وإلى أصحابه الحيل، والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قد تحدث عن ذلك في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، لمن شاء أن يستزيد ويرجع. لكنه كما قلت لكم كلمة ثناء، واتفق على تقديمه واتفق على تحسينه وتوثيقه رحمه الله تعالى. والمذهب مذهبه كما قلت لكم منتشر بين الأمصار، مرتفع ذكره إلى يوم الناس هذا. وما كان الله ليترك أغلب المسلمين يتعبدون مذهب هذا الإمام وهو غير ثقة، معاذ الله. ليس هذا من سنة الله تعالى في عباده، نعوذ بالله من ذلك ومن الهوى. إذن يعني هذا الرجل صاحب ذكاء وصاحب ورع وصاحب علم وصاحب فهم وصبر وقدرة على التحمل. فلأن العلم يحتاج إلى مثل هذا. العلم يا أحبابنا ليس لقمة توضع في الفم، بل العلم يحتاج إلى استعداد فطري، وقد أوتي منه شيئا كثيرا، ويحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى طاعة وورع، وهذه الصفات توفرت فيه. لذلك لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، حتى تلعق الصبر. لذلك كان يقول لابني حماد، يرسل إليه رسالة ويقول: أنت تعلم أن قوتي في الشهر درهمان، فعجل به، ما يتقوت إلا. لذلك وصفه غاسلوه على فراش الموت أنه كان قد لاحت عظامه وبدت وضعف وهزل رحمه الله تعالى. ذلك أنه توفي سنة 50 و100 عن 70 عاما قضاها، فقد أوتي عمرا مناسبا جدا لنشر علمه وبثه في الأمصار. وما مات رحمه الله تعالى إلا وأهل الأمصار محتاجون إلى علمه وفقهه. والثناء عليه من أئمة الكبار. يقول يحيى بن سعيد القطان، وهو إمام كبير من أئمة السلف ومن أئمة الجرح والتعديل: لا والله ما رأيت أحدا أفقه من أبي حنيفة رحمه الله. ويقول الشافعي، وهو من هو؟ هو العالم الكبير، وقد أوردت لكم سيرته في حلقة من حلقات السابقة، وعالم قريش، وهو يعني أكبر من أن يذكر الآن بهذه العجالة. لكنه يقول: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، عيال على أبي حنيفة. والطريف أن الأعمش وهو شيخه في الحديث يقول له: يا أبا حنيفة، لو كان العلم بكثرة الحديث وكثرة اللقي لكنت أعلم منك. الأعمش يعني جالف الأرض وأخذ عن مشايخ وأخذ عن محدثين كبار، وله آلاف الأحاديث وحديثه مخرجة في كتب السنة وكذا، لكنه يقول: لكنه عطاء من الله تعالى. الأعمش يتعجب من علم أبي حنيفة ويقول: هذا عطاء من الله تعالى، وإلا فأنا أكثر لقيا للمشايخ منك وأكثر تلقيا للحديث منك. وكان الشعبي يعظمه، وكان عبد الله بن مبارك يعظمه، والفضيل بن عياض وهو من هو كان يعظمه. إذن هذا هو الإمام، وهذه سيرته، وهذا مذهبه. ولا يقبل اليوم بحال الطعن فيه أبدا، ولا لأن بعض الناس إذا ذكر وقيل أبو حنيفة أو قيل حنفي أو كذا تجده يمتعد. والحق يا أحبابنا في هذه المسألة أن للإنسان، وهذا خلاصة كلام العلماء في هذه المسألة، أن للإنسان أن يتبع أي إمام من أئمة المذاهب الأربعة، لا حرج عليه في ذلك، لكن إن علم الحق يقينا في مذهب غيره اتبع مذهب غيره، اتبع هذا المذهب الآخر وترك قول إمامه. هذه نقطة مهمة، لأن ما منهم من أحد إلا يقول: إذا وصلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضرب بقول عرض الحائط، احتراما وإجلالا وتقديرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلت لكم بداية حديثي، كان له مقاييس في قبول الحديث، وعلمه جرى على هذه المقاييس. فمن أراد اليوم أن يتفقه مذهب أبي حنيفة لا بأس، لكن لا يكون متعصبا له. فإن في بعض أتباعي، لا أقول تلاميذه معاذ الله، تلاميذه أئمة كبار، فإن في بعض أتباعه بعض المتعصبين لمذهبه، الذين كانوا يرفضون النقاش تماما مثل هذه القضايا، ويقدمون قوله مطلقا ولا يقبلون بأي شيء يخالف قوله. وما هكذا العلماء المنصفون، وما هكذا طلبة الحق المنصفون. بل إن المنصف إذا جاءه القول الصحيح الذي يعلم صحته أو الذي أدرك صحته فليس عليه إلا أن يتبع القول الصحيح. لكن العامي الذي لا يعرف، الإنسان طبيب مهندس ما عنده وقت ولا عنده أصل رغبة في معرفة أقوال الفقهاء والأصيح منها والضعيف وكذا وكذا والشاذ والمقبول، ماذا يصنع؟ يتبع أي مذهب من هذه المذاهب، لا حرج عليه في ذلك أبدا. لأن بعض طلبة علم اليوم إذا قيل فلان حنفي أو فلان حنبلي أو فلان شافعي أو فلان مالك تجده كأنه يعني يتنقصه ويقول إيش هذا، نتبع الكتاب والسنة. وأنا أقول سبحان الله، من أين أخذ هؤلاء أبو حنيفة ومالك وشافعي وأحمد، من أين أخذوا؟ أخذوا من الكتاب والسنة، وكان لهم تلاميذ ومدرسة هذبت على مدار أكثر من 1000 سنة، وهذبت أقوالهم ووضعت ورتبت، فمن كان فقهه كذلك فهو أولى وأحرى بالاتباع. هذه نقطة فهموها رجاء، من كان فقهه كذلك فهو أولى وأحرى بالاتباع. أن أتبع أبا حنيفة وأتبع مالكا أو أتبع الشافعية وأتبع أحمد على مدار 1000 سنة أو أكثر من التهذيب والتصحيح والتقديم والتأخير والترتيب للمسائل على أيدي علماء عظام من تلاميذهم، خير لي والله أن أتبع قول فلان وفلان ممن يصيب اليوم ويخطئ غدا، وممن يأتي بالقول اليوم ويرجع عنه غدا. هذه نقطة لابد أن نفهمها. لكن إذا جاءنا أحد بحديث صحيح أو بقول صحيح ورأينا صحته، وكما يقال على الحق علائم من نور، على الحق علائم من نور، فلا شك نأخذ بمذهبه ونترك قول الإمام الذي نتبعه إن رأينا الحق في هذا القول. هذا هو خلاصة المسألة في هذه القضية. فلطالب علم مبتدئ أن يتفقه بأي من أصحاب المذاهب المتبوعة، لا شيء في هذا ولا ضير، لكن على الأقل يكون غير متعصب، يكون غير متعصب، لأن نحن نتعصب لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فقول مالك الذهبي الذي انتشر في الأمصار والأعصار، ما منا من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك ما عدا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى قبره الشريف صلى الله عليه وسلم. فهذه قاعدة ذهبية أيها الأحباب نأخذ بها دوما وأبدا، وعلينا فهم هذا ومعرفته. إذن ففي ختام حديثنا عن هذا الإمام الكبير نقول إنه كان من أئمة السلف المتبوعين، من أهل القرن الأول الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بخير. رأى بعض الصحابة، أخذ عن 93 من التابعين، أخذ عن 4000 شيخ، وكانت تلامذته مشايخ كبارا عظاما، وكان فيهم من الزهاد والوعاظ والكبراء الشيء الكثير. لذلك يقول عنهم: ما منكم من أحد إلا ويصلح القضاء، وفيكم 10 يصلحون لتأديب القضاء. وهكذا كان، فقد كان أبو يوسف أقضى القضاء في زمان الرشيد في الدولة العباسية القوية، وكان يعنى مع ذلك. يعني هو وجه العجب في حياته أنه كان يعنى بتلامذته أشد العناية. أبو يوسف هذا كان أقضى القضاء، كان فقيرا، وكان أبو حنيفة يعطيه كل شهر أو كل مدة 100 درهم فينفقها على والده وعلى أهله حتى يتفرغ طلب العلم، ثم يعطيه 100 درهم أخرى، وهكذا مدة 10 سنوات حتى بز أبو يوسف وارتفع. هكذا هذا الإمام يعنى بأصحابه، يلقنهم، يعلمهم، ينفق عليهم حتى يصيروا أئمة كبارا. فمن كان حاله كذلك فحق لمذهبه أن ينتشر في الأرض وأن يؤخذ به. فرحم الله تعالى الإمام وغفر له وبلغه أعلى الدرجات في الجنان وألحقنا به على أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا FM 99.3.
2: يمو السرايا والشط ويلا.
3: راديو سرايا FM 99.3.
1: راديو سرايا FM 99.3.
4: 10 في 10 تاخد 10 من 10. يا عم اشتري مني انا، عمري غشيتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، اهلا بكم. والموضوع اكبر من اي مقدمة، احنا في خير ايام العام حرفيا، لعد بيك ولا هيعدي بيك في السنة دي كلها ايام اهم من اللي احنا فيها. زي الفرق كده ان يجيلك هدية عجلة او طيارة جنبه وتقول لي الاتنين واحد؟ لا ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم حب يقربها لاذهان الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما العمل في ايام افضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إن مفيش عمل أفضل من العمل في هذه الأيام، فالصحابة استغربوا قالوا له: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ قال لهم: ولا الجهاد إلا واحد خرج بنفسه وماله بيخاطر بيهم في سبيل الله ومرجعش بحاجة. مش بقول لك طيارة جنبه وعجلة، ركز معي عشان تعرف العشر أعمال اللي تعملهم بتاخد الأجر العظيم. رقم واحد: التوبة. والتوبة دي شعار حياة كل إنسان مسلم عايش يوصل لربنا سبحانه وتعالى ويدخل جنته. الماتش اللي ما بيخلصش، اللي ما فيهوش صفارة نهاية ابدا ما بينك وما بين الشيطان، يضحك عليك ويوقعك تضحك عليه اكتر وتتوب مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية والف ومليون. فدي فرصة تتوب من ذنوبك ومعاصيك، اختار اكبر ذنب انت بتقع فيه، اكتر حاجة عارف انها واقفة حائل ما بينك وما بين ربنا، تتوب عنها دلوقتي وقول: يا رب العشرة دول انا هبتدي توبة باذن الله، مش هقع منها تاني. وخليك صادق في قلبك واعتمد على ربنا، بس ما تعتمدش على نفسك، المرة دي هتقدر. يو يا أمير، ما جربنا كتير وفقدنا الأمل. الأمل لا يفقد من الله، وربنا لا يمل من المغفرة والعفو حتى تملوا من التوبة، فاوعى تملوا يا اخوان. شوف ذنبك اللي انت مقيم عليه او فرضك اللي انت مضيعه واقول: بسم الله يا رب من النهاردة، وبإذن الله موفق ومسدد، ومفيش باب احسن من ده تخش بيه على ربنا في الايام دي. اما بقى العمل التاني هو الصيام. عندنا اول 9 ايام من ذي الحجة نصومهم على قدر امكاننا بإذن الله. العاشر ما بيتصامش يا حبيبي، ده من العيد، وكل واحد على قد ما يقدر. ولا تقدر تصوم 9 ماشي، 8 ماشي، 7 اوكي، 6 ما يضرش، 5 4 3 2، بس اوعى تقل عن واحد وهو يوم 9 اللي هو صيام يوم عرف، اللي النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه بيغفر باذن الله سنه سابقه وسنه قادمه. هديه ما تتفوتش وما ينفعش نسيبها. فمن الاعمال الصالحه ان احنا نصوم. هتقولي: يا امير، بس في ناس بتقول النبي ما صامهمش كلهم، وفي ناس بتقول ان النبي صامهم كلهم، واحنا مش عارفين ايه الصح وايه الغلط. يا فندم، اعمال صالحه ولا مش اعمال صالحه؟ صالحه، يبقى توكلنا على الله ونصوم قدر امكاننا. لو قدرنا نصوم 9 ماشي، بس اوعى نقل عن يوم عرفه. العمل الثالث الصلاه. ومش هنهزر ونقول ان احنا بنتكلم عن صلاه الفرض مثلا. لو ما بتصليش الفرض مصيبه يا حبيبي، دي ما بين المرء وبين الشرك والكفر ترك الصلاه. فاحنا مش بنتكلم عن الفرض، الفرض اساسي، ولكن للرجال نصلي في المسجد الخمس صلوات والمساجد مفتوحه والحمد لله، والاخواتنا الطيبات اول ما تسمع الاذان افرش سجادتك في اي مكان وصل في اول الوقت. ولكن هنا احب اقول لك ان احنا نزود شويه حاجات كمان. في 12 ركعه سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليله، اجرهم بيت في الجنه. ركعتين سنه الفجر قبل الفجر، 4 قبل صلاه الظهر، واثنين بعدها، مفيش في العصر، 2 بعد المغرب، واثنين بعد العشاء. يا سلام بقى لو اضفنا عليهم ركعتين ضحى، ودي سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ميعادها بعد شروق الشمس. بص في نتيجتك ولا افتح الابلكيشن شوف الشروق الساعه كام، من اول بعدها بربع ساعه لغايه قبل الظهر بربع ساعه، كل ده وقت ينفع تصلي فيه صلاه الضحى واقلها ركعتين. عايز تزود زود ركعتين في ركعتين في ركعتين. ونيجي بقى لشرف المؤمن، قيام الليل. الحاجه اللي ممكن تغير حياتك وانت مش واخد بال، سنه النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعه، 2 ونسلم 2 ونسلم 2 ونسلم 2 ونسلم 2 ونسلم، بعد كده واحده في الاخر وتر نختم بيها صلاتنا. طب ما اقدرش يا امير وعندي شغل ورايا حاجات وانت مش عارف ان تعبان ازاي، اقلها ركعه وتر وربنا يتقبل منا باذن الله. يعني ركعه واحده تنفع قيام ليل؟ تنفع قيام ليل. اما بقى العمل الرابع فهو الصدقه. وخد بالك، ما نقص مال من صدقه، ده مش انا اللي بقول لك، ده وعد النبي عليه الصلاه والسلام. مصدق ولا مش مصدق؟ وشايف في عينيك الحيره وانت بتقول اتصدق ازاي وانا مش لاقي، ده انا عايز اللي يتصدق عليا. اقول لك انت ومقدرتك. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال حاجه خطيره جدا، اسمع. قال صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: وكيف؟ قال: كان لرجل درهمان فتصدق باحدهم، وانطلق رجل الى عرض ماله فاخذ منه 100,000 درهم فتصدق بها. فالفقير اللي ما كانش عنده غير درهمين هو طلع بالدرهم ده نص ماله، انما ابو مليار اللي طلع منهم 100,000 دول ما يجوش حاجه في ماله. فيبقى الدرهم الاولاني عند ربنا اكبر واعظم من ال 100,000 درهم التانيين. فلو تقدر على نص جنيه طلعه جنيه، طلعه اكتر، طلعه وانت ومقدرتك، وما تخافش كل ما هتنفق هينفق عليك. نيجي بقى الرقم 5، القران، اللي احنا كلنا ناسينه من ايام رمضان. ما تيجوا ما نصلح حلقتنا بيه، والله ما في حاجه هتصلحنا تنفعنا وتغير قلوبنا إلا القرآن. القلب اللي صد من كتر الذنوب والمعاصي اللي عليه مليون قفل وقفل، القرآن عمال يكسر في قفله ورا التاني، بس انت اديله فرصته والله يغيرك لو انت مش حاسس، لو انت مش فاهم انت بتقرا ايه هيغيرك، بس تصبر عليه، سيبه بس يكسر القفل لغايه ما يوصل لقلبك ينضفه يبقى ابيض هتحس. فتعالوا نصالح القرآن ونعمل لنا ورد، اللي يقدر يختم كان بها، اللي ما يقدرش قدر امكانك. والله لو صفحه في اليوم ربنا يتقبل، بس تصلح حلقتك بالقران وربنا يتقبل منك، ده هيشفع لنا يوم القيامه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: اقرأوا القران فانه ياتي شفيعا لاصحابه يوم القيامه. تخيل تبقى بين ايدين ربنا كده محتاس، محتاج حد يشفع لك، تلاقي القران جاي يقول له يا رب شفعني فيه لانه من اهلي ما كانش نسيني. بقى الله بينا نصلح علاقتنا بيه. رقم 6، صلة الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه. ايمانك ما يكملش الا بصلة الرحم، ويعني يعيني علينا والله، ده انا اول واحد بقول الكلام ده لنفسي. وهنا انا مش بتكلم عن صلة ابوك وامك واخواتك، لها يا حبيبي دول تبقى مصيبة لو انت مقاطع او ما بتسألش، لكن بتكلم على خالاتنا وعماتنا اللي احنا مقصرين معاهم فعلا، الجدود والجدات اللي احنا ما بنسألش عليهم، ولو حد منهم سامعني دلوقتي انا اسف، سامحوني والله، وهجتهد ان انا ما اعملش كده تاني. وتعالوا ناخد قرار دلوقتي حالا، بص وقف الفيديو ما تكملش، بس يعني ترجع تكمل بعد ما تعمل الاتصال، وحدد مين من اهلك انت بقالك كتير ما سالتش عليه، اتصل بيه قول له سلام عليكم ويا رب يكون بخير، كل عام وانت بخير، منشنه هنا وعيد عليه. وتعالوا ناخد قرار بصله رحم ما نقطعهاش تاني، وربنا يتقبل منا باذن الله. ونيجي بقى لرقم 7، هي الاضحيه. وهي سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو انت ما تقدرش ما تزعلش وبنيتك تؤجر، قول يا رب لو كان معايا كنت ضحيت وباذن الله تاخد الاجر. طب لو معاك ولسه بضحيتش يا راجل ينفع؟ ده احب الايام الى الله يوم النحر. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي حسنه الشيخ الالباني قال: ما عمل ادمي من عمل يوم النحر احب الى الله من اهراق دم. ان احنا نذبح الاضحيه، عشان الاضحيه ولحمها اللي بيروح للفقراء والمساكين ياكلوا ويتبسطوا، عشان اللحم اللي بيروح ود ومحبه للاهل والاصدقاء. فسن عن النبي اوعى تكون لسه ما عملتهاش او ما قصر فيها، ولو نويت فالمفروض من اول ليله لا بناخد من شعرنا ولا من اظافرنا ولا من بشرتنا. والكلام ده لمين؟ للي هيضحي مش لاهله. يعني انا بضحي عن زوجتي واولادي، هم ما لهمش دعوه بالموضوع، انا بقى لا اخد من شعري ولا من اظفاري ولا من جلدي. طب لو حد عمل كده يبقى الامر على الكراهه، ولكن خلونا نمشي على السنه وربنا يتقبل مني ومنكم. اما بقى رقم 8 من الاعمال الصالحه، هي التهليل والتكبير والتحميد. ابن عمر وابو هريره كانوا بيمشوا في وسط الناس في الاسواق كده يكبروا: الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فتعالوا نحيي السنة دي في وسط الناس، وانت راح شغلك وانت راجع منه وانت في وسط ناس انت عارفهم كويس وحابب تحيي السنة دي في وسطيهم، علمها للي جنبك واللي حواليك. تخيلوا الأرض كلها وهي ماشية كده بتقول الله أكبر لا إله إلا الله لله الحمد، ايه الجمال والحلاوة دي؟ مفيش كده. أما بقى رقم 9 من الأعمال الصالحة وهو الذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. الناس اللي بتذكر ربنا كثيرا دول سابقين أي حد تاني. أكثر من استغفر الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نوعوا في الذكر ورطبوا لسانكم واحيوا قلوبكم، استغلوا الايام دي وقربوا من ربنا، ده القرب والله ما فيش منه. اما رقم 10 في الاعمال الصالحه هو الدعاء. ايه ما عندكش طلب؟ ما فيش حاجه نفسك فيها؟ ما فيش رغبه طال انتظارها؟ خلي ليك كل يوم ورد دعاء، اكتب فيه كل اللي نفسك فيه واقعد بين ايدين ربنا وقول، قوله ما يهمكش لا سجع ولا كلام ولا اسلوب ولا طريقه، طلع من القلب واللي من القلب بيوصل. ذليل بيطلب من عزيز وفقير بيطلب من غني، صادق الرغبة وواثق في قدرة ربنا ومؤمن بحكمته في الاختيار، راضي يا رب إن أعطتني أو منعتني، ولكن ده دعائي وطلبي. فبإذن الله ربنا يتقبل ويعطينا طلباتنا، يوسع علينا في دنيتنا ويغفر لنا في آخرتنا، واجعلنا من سعداء الدارين بإذن الله. أعمل العشرة في العشرة يبقى كده 10 من 10. ولا هنا يا السيدات والسادة، انت الفيديو بتاعنا النهاردة. قبل ما تمشي لك الفيديو، لك لصفحة الفيسبوك، سبسكرايب على يوتيوب، على الانستجرام، منشأ لأصحابك كلهم، يلا بقى نبدأ سوا. أمال فين بقى الأصدقاء الصالحين الطيبين الكويسين؟ شير في الخير والدال على الخير كفاعلها، أنا وأنت ناخد أجر كبير في العشر أول من ذي الحجة، ده إحنا ما نحلمش يا سيدي. راح أبتدي عندنا على باتريون، لينك الدعم في أول كومنت على الفيسبوك أو الكومنت على اليوتيوب، وفي الديسكربشن على اليوتيوب. أنا بحبكم في الله، أشوفكم بكرة بإذن الله، تابعوا هاشتاج الساعة 7 هطلع لي كل فيديوهات. أنا معكم أمير منير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: يا من هديتم بالنبي محمد.
6: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير الوحيد.

0: الوطن.
1: إشراقات النبوة في المدينة مع الشيخ ماهر جارودي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، فمع حلقة جديدة من برنامج إشراقات النبوة في المدينة. نحن يا أخواننا ما زلنا عم نتكلم بحادثة الإفك، وعم نحاول أن نحن نستعرض الآيات اللي هي موجودة في سورة النور، واللي هي 10 آيات في براءة السيدة عائشة من هذا الحديث الإفك

سيدنا أبو أيوب الأنصاري لما جاءت زوجته فقالت يا أبا أيوب أتدري ما حدث الناس عن عائشة؟ فقال يا أم أيوب لو كنت مكانها أكنت تلمين بالفاحشة؟ قالت لا، قال فعائشة خير منك. فهذا كان الأولى والأجدى، ولذلك قال الله تعالى لولا أي هلا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، ولولا أو لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، يعني روحوا يتفضلوا يجيبوا أربع شهود، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لمسكم أي أصابكم فيما أفضتم من الإفاضة، والإفاضة هو الأخذ بالحديث، عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم. شوف التلقي باللسان، يعني كأنه سبحان الله هذا التلقي هو الأخذ البعض عن البعض الآخر، التلقي هنا كأنه سبحان الله هذا الحديث أصبح كأنه كرة يتناقلها الناس بأقدامهم، هذا الحديث هذا يتكلم وذاك يتكلم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. ما في علم، قال صلى الله عليه وسلم حسب المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يعني واحد عم بيسمع كلام وبيرجع بيروح هو بيصدقه وبيرجع بينقله للآخرين، أو هو يمكن عنده درجة من التصديق ودرجة من التكذيب بيصير بيتحدث فيه بين الناس، والناس أيضا الآخر يأخذ منه وهكذا ينتشر الخبر يعني. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يعني. ولذلك يعني قال صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، يعني القضية أنه الآن واحد يتكلم هكذا في أعراض المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات منها وقذف المحصنات، يعني هذه من سبع المهلكات قذف المحصنات المرأة فكيف إذا كانت هذه المرأة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، هذا مجرد قول بالأفواه وتحسبونه هينا، أو واحد بيفكر أنه كلمة اللسان ما عليه جمرك، وهو عند الله عظيم. وأنتم بتعرفوا رب كلمة يقولها المرء لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. كلمة سبحانك يا أخوان هي هذه يعني تكون عند تنزيه الله عز وجل، ولذلك واحد يقول سبحان الله أي أنزه الله سبحانه وتعالى من كل عيب ومن كل نقص. هنا سبحانك هذا بهتان عظيم، كأني أنزه الله سبحانه وتعالى من أن يأتي بزوجة لنبيه تكون زانية. يعني سبحان الله رسول الله يعني مرسل من عند الله عز وجل يختار له زوجة غير صالحة، زوجة زانية، يعني أي عقل هذا يقبلها؟ إذا واحد ما بيقبلها لابنه، ما بيقبلها لجاره، ما بيقبلها لمسلم، كيف يقبلها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. قالوا هذا من باب الإلهاب، إن كنتم مؤمنين حقا أيها الناس إياكم أن تعودوا لمثله. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. لولا فضل الله عليكم ورحمته بحاجة إلى جواب، جواب لولا هنا محذوف حتى يذهب الخيال إلى أبعد مدى في قضية إنزال العقوبة. يعني مثل طالب لما يعني يقول له المدير يقول له بتعرف أنت لو ما جيت اليوم على الامتحان بيسكت، فكلمة لو ما جيت على الامتحان فهو يفكر الطالب ماذا كان سيفعل به، ما هي العقوبة، يعني هل ممكن تكون العقوبة طرد يوم أو يومين أو فصل من المدرسة، حتى يذهب الفكر إلى أبعد خيال. فهذه يعني من باب المبالغة في الشيء، تهويل الأمر. وأن الله رؤوف رحيم، والرؤوف هو الذي يدفع عنك المكروه، والرحيم هو الذي يجلب لك المنفعة. المهم يا أخواننا أن هذه العشر آيات اللي نزلت في براءة السيدة عائشة لما ذهب الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عائشة أبشري فإن الله قد برأك، وتلا العشر آيات. طبعا السيدة عائشة قالت لها أمها قومي فاشكري رسول الله، فقالت والله لا أشكره إنما أشكر الله، هذا من باب الدلال يعني، فأنا أشكر الله سبحانه وتعالى أن برأني. تقول السيدة عائشة أنا كنت أعلم أن الله سبحانه وتعالى سوف يبرئني، أنا أعلم بهذا، ولكن من خلال ممكن رؤيا يراها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رؤيا الأنبياء وحي، ممكن أن يخبره ملك، ولكن أن تنزل عشر آيات بالقرآن تتلى إلى يوم القيامة في براءة السيدة عائشة هذا لم تكن هي تتوقع. طبعا نحن الآن نعلم يعني الحكمة من أن هذه الآيات وضعت في القرآن الكريم ونزلت في القرآن الكريم، فيعني لأنه في ناس تكلموا عن عرض السيدة عائشة، فهؤلاء من يتهم السيدة عائشة بالزنا بعد نزول هذه الآيات

0: تجمع هو كافر، كافر لا شك، لأنه أنكر يعني أمر صريح القرآن. ولذلك حتى ورد عن سيدنا الإمام مالك قال: من سب الشيخين أبا بكر وعمر فقد فسق، ومن سب السيدة عائشة فقد كفر. قالوا: ليس هذا بمعنى أن السيدة عائشة هي أفضل مقاما من الشيخين، ولكن من يسبها أي يتهمها في قضية الإفك بعد نزول الآيات ببراءتها كأنه كذب صريح القرآن. طبعا بعد نزول هذه الآيات النبي عليه الصلاة والسلام استدعى حسان بن ثابت وحمنة بن جحش وأيضا مصطح بن أثاثة، وأقام عليهم النبي عليه الصلاة والسلام حد القذف، وحد القذف 80 جلدة. بيقول السائل أنه طب ليش النبي عليه الصلاة والسلام ما أقام الحد على عبد الله بن أبي بن سلول؟ منقول له لأنه عبد الله بن أبي بن سلول رجل منافق، ويعني منافق عقيدة، يعني هذا من اللي هن في الدرك الأسفل من النار يعني. فعبد الله بن أبي بن سلول أي حد ممكن يكون مكفر لذنبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شو قال عن الحدود؟ قال إنها كفارة لمن أقيمت عليه. فكفارة إيش هذا بده يأخذ؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما أقام عليه حد القذف. اللي بدنا نقوله على جوانب حديثة الإفك يا جماعة، بعض القضايا. أولا أنه القرآن الكريم بعد نزول آيات الإفك تكلم بآية وهي قول الله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هون العلماء شو قالوا؟ طبعا البعض قال أنه الخبيثات للخبيثين أي النساء الخبيثات للخبيثين من الرجال. هل ممكن أن تكون امرأة خبيثة عند رجل طيب؟ هل يختار الله عز وجل لأطيب الطيبين رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة خبيثة؟ سيدنا عبد الله بن عباس كان يقول: والله ما زنت امرأة نبي قط، حتى لو كانت كافرة كامرأة نوح وامرأة لوط، ممكن يصدر منهم الكفر ولكن ما بتصدر منهم الفاحشة. وأما قول الله تعالى: ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. قال كل أهل التفسير: الخيانة هنا الخيانة في الدين مش بالفراش، لأن الخيانة بالفراش بيكون فيها أذية للنبي، وهذا معصوم منه كل الأنبياء. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون. يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وحضرة النبي عليه الصلاة والسلام منزهون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم وعدنا بهذا الجنة. طبعا في آية في سورة النور أيضا: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. هون يعني بعض الناس سألوا سيدنا عبد الله بن عباس عن هذه الآية، أنتم بتعرفوا ترجمان القرآن سيدنا عبد الله بن عباس، فقالوا له في آية بالأول سورة بتقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، وهم بتقول إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، شو الفرق بين الآيتين؟ فقال: أما الآية الأولى فهذه المحصنات فقط، هذه لكل نساء المسلمين، أما هذه الآية إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، قال هذه خاصة بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، مؤمنات المحصنات أي العفائف الغافلات التي غفلت عن الفاحشة، هذه الغافلة بحيث لا تخطر ببالها، يعني ممكن تكون امرأة صالحة بس بتخطر على بالها فاحشة، ولكن هي لا تلم بالفاحشة لا تقوم بها وهي مأجورة على هذا، تقاوم هذا الأمر. أما في هناك امرأة غافلة هي أعلى مقاما، هذه يعني لا يخطر ببالها أساسا المعصية. المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة أي لا توبة له، من يقذف زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمها بالزنا لا توبة له. هذا بعد هذا التفسير قام أحد الناس فقبل رأس سيدنا عبد الله ابن عباس على هذا التفسير الطيب. لذلك يا جماعة سيدة عائشة تقول: أعطيت تسعا لم تعطهن امرأة قبلي. بصير بتتحدث عنهم بتقول أنه أنا أولا تزوجني رسول الله بكرا ولم يتزوج يعني بكرا سواي. بتقول أنه نزل جبريل بصورة في راحته عندما أمر رسول الله أن يتزوجني، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر سيدة جبريل أن يتزوج من السيدة عائشة كانت صورتها في راحة سيدنا جبريل عليه السلام. تقول أني ولدت طيبة وعند طيب. بتقول أنه رسول الله لما كان ينزل عليه الوحي ويكون مع أهله يتفرقن عنه، يعني أي زوجة من زوجات النبي لما ينزل الوحي تبتعد عن النبي عليه الصلاة والسلام من شدة الوحي وطأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أنا فأكون معه في لحاف واحد ولا أفض عنه. هذه ميزة لها. أيضا قالت من ضمن الأشياء اللي هي خصائص السيدة عائشة، قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات بين صدري ونحري، وبتقول أنه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، ودفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي. هذه كلها مميزات. وبتقول السيدة عائشة أيضا أن عذري قد نزل من السماء. أنا هيدي أيضا من الأشياء اللي أنا تميزت بها. بتقول أيضا أني وعدت مغفرة ورزقا حسنا، أي وعدت مغفرة ووعدت أيضا درجة في الجنة. يعني وعدت بهذا، يعني صارت من المبشرات. وهذا طبعا بدنا نقول أنه العلماء قالوا هي لكل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام قضية الجنة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كل سبب ونسب ينقطع إلا سببي ونسبي فإنه باق إلى يوم القيامة. ولذلك يا جماعة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي رسول الله ما اعتدوا، يعني ما عملوا عدة، لأن الزوجية ما زالت قائمة مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وزوجات الرسول في الدنيا هن زوجاته في الآخرة رضي الله عنهن جميعا. بيقول أحد الصالحين قد برأ الله أربعة بأربعة، برأ يوسف بلسان الشاهد. بتعرفوا سيدنا يوسف برئ بالشاهد لما قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين إلى آخره. قال وبرأ موسى بالحجر، يعني وهذا سيدنا موسى يعني هيك بعجالة لما اتهمه اليهود بأن في جسده يعني مرضا لا يظهر بدنه للناس، فمرة أراد أن ينزل سيدنا موسى إلى البحر حتى يغتسل، فوضع ثيابه فوق الثياب حجرا حتى لا يأخذه الريح، فالحجر انطلق بالثياب، فصار هو يركض ورا الحجر ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، فهو ماشي وراه وشافوه الجماعة من بني إسرائيل فرأوه على أحسن خلق، خلق الله عز وجل بها إنسانا فبرأه الله. ولهنا قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فبرأ موسى بالحجر، وبرأ يوسف بلسان الشاهد، وبرأ مريم بالولد بإنطاق ولدها، برأها من الفاحشة لما قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، ولم يقبل الله عز وجل أن يبرئ زوجة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا بولدين ولا بحجرين، إنما برأها بعشر آيات في القرآن الكريم. هذه طبعا فضائل لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. من هون يا أخواننا نحن نشوف أن هذه الحادثة كانت حادثة أليمة حقيقة، ولكنها كانت معلمة لكل المسلمين أنه هن يعرفوا وين حدود، أن يقفوا عند حدود الله عز وجل، وأن قضية الأعراض هذه قضية خطيرة جدا ما ممكن للإنسان أنه يخوض فيها، فكيف إذا كان في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. والتعامل مع الإشاعة يا أخواننا بده يكون تعامل بعقلانية ودين، ولذلك يعني الأولى والأجدى لما نحن نسمع أي كلام على أي إنسان مفروض أنه نحن يعني نحفظ غيبته، وأن نعلم بأن يعني الله عز وجل يعني معنا، وأن الله سبحانه وتعالى ينظر إلينا، وأن الله سبحانه وتعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيضا مما يؤخذ من حادثة الإفك أنه إذا بتقرأ القرآن كله ما بتلاقي وعيد مثل ما أوعد الله عز وجل بهذه الآيات العصاة، يعني حيث غلظ يعني في العقوبة بحادثة الإفك. ولذلك يعني أكثر ما أنه قال الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وبختم بقول بالآخر أنه سيدنا أبو بكر الصديق كان يعطي نفقة لمصطح بن أثاثة رايبه لأنه كان من الفقراء والمساكين، فلما نزلت الآيات ببراءة السيدة عائشة وقف عنه هذا الأمر يعني المعاش الشهري، فنزلت الآية ولا يأتلي أي ولا يحلف أولو الفضل منكم والسعى، يعني أبو بكر الصديق، أن يؤتوا أي ألا يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال بلى أحب أن يغفر الله لي، وأعاد النفقة لسيدنا مصطح وضاعفها له، يعني كان يعطيه 100 صار يعطيه 200 حتى يكون صافي هذا الأمر لله سبحانه وتعالى. وبختم بقول يا أخواننا أنه أيضا في حادثة الإفك دلالة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي بالنهاية هو بشر صلى الله عليه وسلم، ولكن يتميز عن البشر بأنه يوحى إليه. ولذلك واحد لما يشوف أنه شهر كامل النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحي إليه، ولذلك بعد ذلك يعني نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده البشرية، فقال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وميزة النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يوحى كما قلنا إليه. بس وأقول كمان بالآخر يا أخواننا أنه يعني ليش النبي تعرض لهذا حتى يكون قدوة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يحرم أجر يعطى لي سوى، وحتى بنفس الوقت يعني يقول قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنت بتشوف أنه اللي بيقول لك أنا فقير، بنقول له النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا، اللي وجدك عائلا فأغنى، اللي بيقول أنه أنا يتيم بقول له النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما، اللي بيقول أنه أنا سيدي متزوج من زوجة واحدة بقول له النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من زوجة واحدة تقريبا يعني حوالي 25 سنة، اللي بيقول أنا تزوجت وعددت بقول النبي عليه الصلاة والسلام تزوج وعدد، فلك بالرسول أسوة حسنة. اللي بيقول أنه طب أنا أخرجت من دياري بغير حق والنبي عليه الصلاة والسلام أخرج من دياري بغير حق وبكى صلى الله عليه وسلم، اللي يقول أنه طب أنا يعني عند الكبر رزقت بمولود ومات، بقول النبي عليه الصلاة والسلام رزق بمولود عند الكبر اللي هو إبراهيم ومات أمام عيني النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. اللي بيجي ويقول أنا مصيبتي منا مصيبة عند أي حدا، أنا تكون لي في عرضي يعني ظلما وبهتام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتهم في هذا. ولذلك يعني لما واحد بيشوف هذا الأمر يعني بكل مرافق الحياة النبي صلى الله عليه وسلم لنا به أسوة حسنة. كل نبي مش كل مرافق الحياة هو قدوة لنا، يعني ما يستطيع سيدنا المسيح أن يكون قدوة للمتزوج وهو غير متزوج، يعني كيف يتأسى المتزوج بالمسيح يعني. أما بالنبينا عليه الصلاة والسلام بكل الأحوال، حتى يقول أنا أعزب وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر 25 سنة ما تزوج. فإذا كل مرافق الحياة النبي عليه الصلاة والسلام لنا به قدوة وأسوة. الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم، والله سبحانه وتعالى يختم لنا بخاتمة السعادة، وإن شاء الله مع لقاء آخر من برنامج إشراقات النبوة في المدينة. نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إشراقات النبوة في المدينة مع الشيخ ماهر جارودي.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو السرايا FM 99.3
3: يا ام السرايا والشط ويلا.
4: راديو السرايا FM 99.3
2: راديو سرايا FM 99.3
5: إنما الإيمان نور في قلوب المؤمنين وهو تصديق وإذعان وتسليم نتيب.
6: جدد إيمانك مع صهيب المسماري وفتح كريم.
5: أو لفهم مستبين أو دليل أو لشيء خارج عنه معين.
7: عندما نقول دائما جدد إيمانك وأصلح صلاتك، لأن إصلاح الصلاة مفتاح لتجديد الإيمان. ومن حرص على ما ذكرنا في لقاء مضى وما يتعلق بتهيئ للصلاة مبكرا والاستعداد لها وما ذكرنا من أبواب العظيمة التي في كل واحدة منها درس وسبيل لزيادة الإيمان، لا ننسى أيضا أن من أسباب زيادة الإيمان التي دعانا إليها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال فسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، هو إذا حان وقت الخروج من الصلاة وسلم العبد ينبغي عليه أن يشغل لسانه بالأذكار الواردة بعد الصلاة.
8: صحيح.
7: ثوبان عندما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه إذا فرغ من الصلاة أول ما يبدأ عليه الصلاة والسلام يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام باركت يا ذا الجلال
8: والإكرام. صحيح. وأيضا الأذكار، هذه الأذكار التي بعد الصلاة غير أنها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأخذ أجر السنة، وأنك اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم وذكرت هذه الأذكار المقيدة الواردة في الكتاب والسنة وأخذت أجر صلوا كما رأيتموني أصلي واعتمرت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، غير هذه الفضائل هي ذاتها فيها مشريات عظيمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة. حافظ على هاتين الخصلتين تدخل الجنة. إحدى هاتين الخصلتين قال النبي صلى الله عليه وسلم يسبح في كل في دبر كل صلاة، أي في نهاية كل صلاة يسبح في دبر كل صلاة عشرة ويحمد عشرة ويكبر عشرة، فذلك 50 و100 باللسان. يعني هنا لما جيت عدهن 150، 10 10 10 في 5 صلوات تسبح تحمد تكبر 10، فذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان،
7: وهن طريق لتجديد
8: الإيمان. فسبحان الله، شوف، طريق لتجديد الإيمان ولتثقيل الميزان، الإنسان يثقل الحسنات يوم القيامة، ودخول الجنة لا يحافظ عليه عبد مسلم إلا دخل الجنة، والإنسان يوم القيامة يكون أحوج ما يكون إلى حسنة واحدة. فهذه دبر كل صلاة، تحرص أنك تجلس وتقول هذه الأذكار، فهذا أمر عظيم. وهنا الشيخ يرد إلى ذهني سؤال جميل، إذا أنت يعني مثلا في الطريق ماشي في الطريق، أو إذا أنت لقيت من تحب، تجد شخص تحبه في الله عز وجل وقريب من قلبك، وأردت أن تصيه أو قال لك أو هو طلب منك قال لك الشيخ أوصيني بأذكار أقولها بعد الصلاة، فبما توصي؟
7: هي الأذكار التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ولله الحمد فيما يتعلق بما بعد الصلاة، لكن كثيرا ما يستوقفني وصية النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه معاذ. النبي عليه الصلاة والسلام لقي معاذا وهو الذي يحدث بهذا المشهد العظيم وبهذه القصة الرائعة الماتعة، يقول أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، هذا قرب حسي، وهذا أسلوب من أساليب التأثير. الإنسان إذا حدثه ولم تلتفت إليه لن يتأثر، كما إذا حدثته وقع بصرك عليه.
8: صحيح.
7: إذا حدثته وسلمت عليه وكنت قريب منه سيكون الحديث أقرب إلى نفسه من غيره. أخذ بيدي عليه الصلاة والسلام قرب حسي الآن، ثم جاء القرب المعنوي وقال يا معاذ والله إني لأحبك.
8: الله، هذا معنى الحب اللي سألتك عليه، أحبك.
7: أحبك، وهذا الحب الذي رب النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه، حب في الله لا لمال ولا لحسب ولا لنسب ولا لجاه ولا لسلطان، إنما يرى في معاذ الحرص والاجتهاد والصبر، وحسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم زكاه فأرسله ليكون رسوله أو ليكون رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ هذه كلمات العظيمة، أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تأمل معي في هذه الكلمات التي قال أهل العلم أنها جمعت صاحبها خير الدنيا والآخرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صدرها بقوله عليه الصلاة والسلام أعني. لماذا؟
8: الاستعانة بالله عز وجل.
7: نعم.
8: وهذه في سورة الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين، وكل من طلب الخشوع وكل من طلب التوبة وكل من طلب المغفرة من الله عز وجل، أو كل من طلب أن يعين أن يستعين، عليه أن يستعين بالله عز وجل، ولئن استعانني لأعينن يعينك الله عز وجل. فأنت أنا النبي صلى الله عليه وسلم وصاه قال قل اللهم أعني على ذكرك. الإنسان بدون ما يعين الله عز وجل لن يستطيع أن يفعل شيء، لكن أنت أطلب من الله عز وجل أن ييسر لك أمر الخشوع، أن ييسر لك أمر حب المسجد والمكوث في المسجد، أن ييسر لك أمر الصلاة ولا تكون كبيرة عليك، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وقوموا لله قانتين، أن تكون من القانتين وتكتب من القانتين وتكتب من المفلحين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه الأمور تستعين عليها بالله عز وجل دائما، أكثر من دعاء الله عز وجل اللهم أعني، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ.
7: هو في الحديث وإذا استعنت فاستعن
8: بالله،
7: بالله. فإذا جاء العون والمدد من الله أبشر بكل خير، بل من أراد أن يجدد الإيمان فما عليه إلا أن يستعين بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله والله المستعان. هذا ما ردده الأئمة وردده من قبلهم الأنبياء والرسل، وهم يعلمون أن النجاح إذا جاء العون والمدد من الله، والفشل إذا حيل بينك وبين هذا العون والمدد. هذه كلمات وهذا الخير قد يصل إلينا، لكن من الذي يهدى إليه ووفق ويكون من أهله؟ إذا كان عون الله للمرء شاملا تهيأ له من كل شيء مراده.
8: الله.
7: إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه
8: اجتهاده.
9: نجدد إيماننا.
7: فهذا التوجيه النبوي لمعاذ وللأمة من بعده، أن يحرص الإنسان على أن يردد هذا الدعاء لأنه سبيل تجديد الإيمان. أعدني على ذكرك فمن كان من الذاكرين فهو من أهل الإيمان واليقين، وشكرك ومن كان من الشاكرين فهو من أهل الإيمان، وحسن عبادتك، فمن عبد الله ولم يحسن فإنه قد ضيع خيرا كثيرا.
8: صحيح.
7: أما من عمل عملا تقرب به الله أحسن فإن الله يحب المحسنين، وإذا أحب الله عبدا رزق هذا العبد إيمانا في قلبه يجد لذته إلى يوم لقائه.
8: سبحان الله. فهذه الإنسان لما هذه أعظم ما نوصي به وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي وصيت بها الشخص. فنحن نقول للجميع لكل من يسمعنا من المسلمين والله عز وجل أننا نحبكم في الله ونوصيكم بهذه الوصية العظيمة. مجرد أن الإنسان في نهاية صلاته إما قبل أن يسلم أو بعد السلام يحرص على هذه الأذكار العظيمة ومن أهمها اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من منظور آخر ومن زاوية أخرى الإنسان لما يتم في صلاته لما يتم صلاته وهو ماكث في المسجد فإن الملائكة لا زالت تصلي عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه. تقول الملائكة ماذا تقول؟ اللهم اغفر له اللهم ارحمه. أنت استشعر هذا الفضل العظيم أتممت الصلاة سلمت أنت لازلت تأخذ ثواب ولازالت الملائكة تدعو لك عند الله عز وجل وتقول اللهم اغفر له واللهم ارحمه. شوف الملائكة تدعو لك وأنت تقول الذكر الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم وتقول الأذكار التي تسبح وتحمد وكذا وتثقل في ميزانك وتقول المعوذات التي هي المعوذتين والإخلاص التي هي تعدل ثلث القرآن وتقول آية الكرسي أيضا هي من الأذكار التي هي أعظم من أعظم الآيات أو أعظم آية في كتاب الله عز وجل. هذه الفضائل كلها العظيمة ليش مستعجل تبي تطلع من المسجد؟ شن الإنسان صحيح. شن عنده من هالدنيا هالهم اللي في الدنيا بتطلع هذه شن يأخذ منك أصلا؟
7: ولو لم يكن فيها إلا آية الكرسي التي من قرأها دبر كل صلاة من نحو من دخول الجنة إلا أن يموت
8: من قرأها
7: دبر كل صلاة بعد كل صلاة ومات دخل الجنة باختصار.
8: سبحان الله. هذه آية الكرسي
7: يعني النبي صلى الله عليه وسلم بشر أن من قرأها لم يمنحه من دخول الجنة إلا الموت فمتى مات وهو قارئ له بعد صلاة قبضت روحه بعدها فهو بإذن الله عز وجل كيف لا وهو يردد التوحيد بعد هذه الصلاة.
8: الله ما أجمل أن الإنسان يستشعر هذه المعاني. لا ركزنا ورددنا هذه الكلمة أن الإنسان يستشعر أن الإنسان يخشى أن الإنسان يركز لكي يعيش مع هذه المعاني لما يتم الصلاة ويكون في مصلاه ويبدأ بهذه الأذكار ويذكر الله عز وجل ويكون في صلاة أيضا ملائكة تدعو له اللهم اغفر له واللهم ارحمه. يعني مش نفس اللي مثلا بيقول الأذكار بسرعة لا يكاد يعلم منها شيء لكن الإنسان لما يكون يستشعرها سبحان الله الحمد لله الله أكبر يقولها ويحققها ويحقق معناها والله ما تأخذ منك وقت راه سواء قلت 33 مرة 10 مرات تقول بقية الأذكار كم يأخذ منك كلنا على بعض 15 دقيقة 10 دقائق فما يأخذنش منك شيء. زيادة على ذلك الأمر العظيم اللي دائما يذكر فيه واحد من العلماء ودائما ذكروا به لماذا أنت تريد تخرج من المسجد؟ لقضاء أمر دنيوي معين وتحسس نفسك أنك أنت مستعجل وراك شيء مهم وكذا. فالعالم ماذا قال؟ الأمر الذي أنت تريد أن تخرج إليه بين يدي من؟
7: للناس.
8: وأنت تناجي الله عز وجل فأنت اقضي ما بينك وبين الله عز وجل وييسر لك الله عز وجل أمر هذه الدنيا.
7: صدقت. وأيضا ينبغي أن نعلم أن ما دام الإنسان حريص على أن يصبر على تلك الجلسة بعد الصلاة فأن هذه الجلسة لو لم يكن فيها ذاكر فلا حسبه أن يعلم أن العبد ما زال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة وما دام في المصلى كما ورد في الحديث أن أحدكم صلي عليه الملائكة ما دام في المصلى تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. فهذا باب عظيم وخير فما بالك إذا كان صبر وجلس بعد الصلاة وأطال الجلوس وأشغل لسانه بالذكر فهو خير على خير. وينبغي ننبه في هذا المقام أنك كما وفقت للصلاة وكما وفقت لهذه الأذكار بعد الصلاة وحركت اللسان بهذه الكلمات العظيمة احرص على أن تحرك القلب بها كما تحرك اللسان
8: الله.
7: وأن تجمع قوتك وأن تجمع الخواطر وتجمع همتك وإرادتك على معنى ما تقول فلا يكون هم أحدنا أن يقول ثم ينصر. سبحان الله تنزه الله كل عيب ونقص لا حول ولا قوة إلا بالله آية الكرسي الاستغفار الأذكار المطلق قراءة القرآن إلى آخره كل هذا زاد لتنطلق بعد هذه الصلاة الماتعة التي تحدثنا في الحلقات الماضية على شيء من الأمور التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليه ليزداد إيمانه ثم تخرج إلى الدنيا وأنت قد أصبحت ممن جدد إيمانه بصلاته.
9: نجدد إيماننا
8: أيضا مما يستشعره الإنسان في هذه الفترة العظيمة بعد انتهاء الصلاة وهو يذكر الله عز وجل، قال سعيد بن المسيب يعني من جلس في المسجد فإنما يجالس الله عز وجل. هذه كلمة عظيمة لكل من يستشعرها، اللي يجلس في المسجد كمل صلاته وهو جالس قاعد في المسجد، وأيضا لا تحبسه إلا الصلاة أن يرجع إلى أهله كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من جلس قال سعيد بن المسيب فإنما يجالس الله عز وجل. وهذا أمر وأنس بالله عز وجل عظيم، يعني حتى شيخ الإسلام ابن تيمية قال ماذا يفعل أعدائي بي إن حبسوني فحبسي خلوة. بينه وبين الله عز وجل يستشعر شنو أن الله عز وجل أنيسة، وفي بعض الروايات قال الله عز وجل أنا أنيس الجالس، يعني الله عز وجل قال أنا أنيس الجالس، اللي يجلس ويستشعر أن الله عز وجل أنيسة، ويستشعر أن في هذا المكان وفي هذا المقام يأنس بالله عز وجل ويجالس الله عز وجل، هذا أمر عظيم جدا، ولا شك أنه لا يريد أن يقطع أصلا هذا المجلس. فهذه الفضائل العظيمة الأذكار تحرص عليها وتحرص على فضل المجلس وفضل مجلسك بعد الصلاة، لا شك أنك في خير عظيم.
7: نعم، وإذا انتهى من هذه الجلسة الطيبة وقبل ذلك الصلاة وخرج خرج وهو ذاكر لله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اعصمني من الشيطان، يسأل الله من فضله، اللهم يسألك من فضلك كما ورد في الحديث. لماذا يسأل الله من فضله؟ لأنه يخرج عن الأرزاق، يخرج لما أباح الله من متاع الدنيا، جعلنا النهار معاشا.
8: صحيح،
7: فهو يخرج الدنيا وفي طاعة وفي عبادة وفي سبيل الله، كما أخبر وسلم عن رجل خرج يبحث عن قوت أهله. لكن ينبغي أن نتذكر ونحن في هذه الرحلة الإيمانية أن هذا العبد إذا أصبح وأمسى وقلبه معلق بالمسجد فإنه بإذن الله عز وجل سيجمع بين خير الدنيا والآخرة، ومن خير الدنيا اللذة والسعادة والفرح والأنس والطمأنينة والبهجة، وسمي ما شئت. وأما خير الآخرة فهو جاء مصرحا به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ووصف سبعة عليه الصلاة والسلام وذكر صفاتهم، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل قلبه معلق
8: بالمساجد. سبحان الله، يعني هذا مجرد أن يعني كيف معلق قلبه بالمساجد، يعني حب للمساجد عنده عظيم جدا، مجرد أن كمل الصلاة وجلس وأتم الصلاة على أكمل وجه والأذكار وطلع قلبه مازال معلق بالمسجد، يشتاق أمتى تأتي الصلاة، متى تأتي الصلاة الأخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر انتظار إلى الصلاة فقال فذلكم الرباط فذلكم الرباط.
7: ولهذا إذا سئل أحدنا وراء عن هذا المعنى كيف يكون قلبي معلق بالمسجد، فنجيبه جواب يسير سهل، فنقول له بأن تنوي العودة إليه عند خروجك.
8: الله،
7: لما تلبس الحذاء اجعل في قلبك وفي حديث نفسك أنني سأعود إليك، ما أخرجني من هذا المسجد إلا ما أوجب الله علي من طلب الرزق وغير ذلك من أمور الدنيا، وما أنا أسمع المؤذن ينادي مرة أخرى إلا وسأعود. صهيب، احنا الآن جددنا الإيمان ودعونا لتجديد الإيمان في ما مضى من حلقات كانت كثيرا ما نردد فيها جدد إيمانك بالصلاة، جدد إيمانك بالصلاة، وذكرنا شيئا من ذلكم فذكرنا والذكرى تنفع المؤمنين.
8: والذكرى تذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحقيقة كانت رحلة ماتعة.
7: صحيح،
8: رحلة الصلاة، وللأمانة هي رحلة كانت مع ورقة من إعداد الشيخ فتحي، هي ورقة أخي المصلي، وهي ورقة الآن موجودة لمن أراد أن يحرص عليها. فهذه الورقة التي فيها هذه النقاط العظيمة بدأناها بالإخلاص لله عز وجل، أن يخلص الإنسان نيته مجرد أنه مقبل على الصلاة، أول ركن من أركان الصلاة النية، ويبكر. ثم تحدثنا أيضا في حلقات وحلقات عن التبكير إلى الصلاة وفضل التبكير، ولو يعلمون ما فيه
7: تهجير
8: لاستبقوا إليه الناس. ثم تحدثنا عن الإنسان وهو ماشي للمسجد ينبغي أن يأخذ زينته. صحيح، يا بني آدم خذوا زينتكم،
7: وهذا يزدد الإيمان ويحدث النشاط.
8: صحيح، حيوية عند الإنسان وتجديد النشاط من الإنسان يحرص، وحتى المسلم أصلا يحرص أن يكون ثوبه حسن ومظهر حسن. ثم تحدثنا عن الوضوء واستشعار ما يزيل من الوضوء، يزيل الخطايا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، معنى المحبة في الوضوء. ثم بعد ذلك أيضا حلقنا في الخطى إلى المساجد وثواب الخطى إلى المساجد، إحداهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. وأيضا عشنا يوما جميلا مع دعاء الذهاب إلى المسجد.
7: صحيح،
8: وذاك النور، اللهم اجعل في قلبي نورا،
7: والمسابقة إلى الصف الأول والدعاء بين الأذان والإقامة والتأمين خلف الإمام،
8: تأمين خلف الإمام والخشوع في الصلاة، ثم تحدثنا الآن عن الأذكار وفضل المكوث في المسجد. هذه المعاني العظيمة من استشعرها وكان قلبه معلق بالمساجد فهو في خير وإلى خير.
7: نعم، وجدد إيمانك
8: بصلاتك تسعد في حياتك.
9: إنما الإيمان نور في قلوب المؤمنين وهو تصديق وإذعان وتسليم نتيب.
6: جدد إيمانك مع صهيب المسماري وفتح كريم.
9: أو لفهم مستبين أو دليل أو لشيء خارج عنه معين.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يمو السرايا والشط ويلها.
4: راديو سرايا اف ام 99.3.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا البرنامج والذي يأتيكم مع هذه الأيام والليالي المباركة في شهر رمضان، التفكر في القرآن خاصة في الأوجه وترابطها. وفي هذه الحلقة نستعرض ترابط الوثيق بين سورة الإخلاص والمعوذتين. سورة الإخلاص معروفة، هي السورة العظيمة، وهي السورة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وقالها عليه الصلاة والسلام لرجل قيل له إنه يصلي بنا، وكانوا في سرية من الجيش، فقالوا إن هذا الرجل إذا صلى بنا بأي سورة؟ ختم بسورة الإخلاص. فسأله عن ذلك فقال: إنها صفة الرحمن وإني أحبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن حبها أدخلك الجنة. سورة الإخلاص من قرأها 3 مرات كان له عدل ختمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأقسم بالله أنها تعدل ثلث القرآن. نقرأ هذه السورة والسورتين بعدها، نتدبر كيفية الترابط بين هذه السور 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، ولم يكن له كفواً أحد. قراءتان. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا خيرا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ما ورد من الأدعية والاستعاذة في هذين السورتين. من تأمل وجد أنها ابتدأت هذه السورة الثلاث بقل، أمر من الله لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، وها هنا يستوجب منك التوقف والتدبر أن القرآن حين يخاطب الله رب العالمين بعظمته وكبريائه عبده محمدا صلى الله عليه وسلم، أن هذا الخطاب تشريف وتعظيم وإبراز لمكانة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. بعض الناس تساءلوا أي الأنبياء أكثر مدحا وثناء من الله على عبد من عباده للأنبياء، فقال بعضهم إبراهيم عليه السلام، وفعلا إبراهيم عليه السلام ورد الثناء عليه في كتاب الله ما لم يرد لأحد من الأنبياء السابقين. ولكن الحقيقة أن أعظم الثناء وأكبره وأجله جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، بل ما من كاف خطاب مثل وربك يعلم ما تكن صدورهم، أو تاء خطاب مثل أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، أو فعل أمر مثل قل كما في هذه السورة الثلاث، كل ذلك رفع شأن ومكانة عليا للنبي صلى الله عليه وسلم ومدح وثناء له. إخوتي الكرام، من تأمل وجد أن السورة الأولى وهي سورة الإخلاص جاءت بصفات رب العالمين، فالله أحد لا ثاني له، الله أحد وهو الصمد، الله الصمد أي الذي لا يحتاج إلى أحد، وجميع الخلائق محتاجون إليه في خلقهم ونشأتهم وتربيتهم بل وفنائهم لا يستغنون عنه لحظة من لحظاتهم، من أكبرهم إلى أصغرهم. جبريل عليه السلام له 600 جناح، إذا مد جناحا واحدا سد ما بين المشرق والمغرب. انظر إلى كبره، تأمل في كبره وعظم حجمه، هو محتاج إلى ربه، كما أن النملة الصغيرة التي أنت تجعلها بين أصبعيك فتنفثها فتذهب في محب ريح ما خرج من فمك، هي أيضا محتاجة إلى الله، والله يقضي حاجة جبريل عليه السلام كما يقضي حاجة هذه النملة وما بينهما من الخلائق، فكل الخلائق محتاجون إليه، وهو الصمد الذي لا يحتاج إلى أحد، وهو مع ذلك لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، لا كفؤ له، لا نظير له، لا ند له، رب هذا شأنه وتلك صفاته. قل أعوذ برب الفلق، استعذ بذلك الرب، رب الفلق، رب الإشراق، سبحان الله. وهي لفتة عظيمة عجيبة أن الفلق وهو فلق الإصباح لا دخل للبشر فيه أبدا، فالذي يملك الفلق والغرب والغروب والإشراق هو الله لا إله غيره. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وانظر كيف هذه الآية بالذات جمعت لك جميع الخلائق
بما فيهم من جميع الشرور استعذت بذلك الرب ذي الصفات العليا التي مرت في سورة الإخلاص من جميع شر خلقه. ثم جاء التفصيل في بعض الفروع من الخلق: ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ومن اطمأن لصفات الرب في سورة الإخلاص اطمأن لله تبارك وتعالى حين يستعيذ به من شر تلك الخلائق كلها. ثم جاءت سورة الناس، والتي أيضا بدأت بالأمر للنبي: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. وإنما التعامل تعامل النبي عليه الصلاة والسلام ومن ثم أمته جميعا إنما يتعاملون مع الناس، ويتعاملون أو يكون عملهم أيضا مع غير الناس. فجاءت هذه السورة تبين أن الله رب العالمين هو رب الناس، والمربوب تحت سيطرة ربه، فلا أحد يستطيع أن يؤذيك بعد أن تستعيذ برب الناس. لا أحد من الناس يستطيع أن يؤذيك. ملك الناس وهو ملكهم، إله الناس من شر الوسواس الخناس، وهو هذا الذي لا تراه، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وكان شيئا جميلا أن جمع الله لك بين السورتين جميع الخلائق، ما تراهم وما لا تراهم، فتستعيذ به سبحانه وتعالى عن شرورهم فيقيك الله من كل الشرور. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن تنزل عليه هاتان السورتان كان يستعيذ بالله من أنفس الناس ومن أنفس الجن وأعين الناس. فلما نزلت هاتان السورتان اكتفى بهما وترك غيرهما. نعم، ولذلك سن لنا وندب إلينا أن نجعل هذه السور الثلاث وردا لنا في صباحنا ومسائنا. ومن فعل ذلك والتزم بهذا الورد، سورة الإخلاص وهذه السور الثلاث، إما مرة وإما ثلاث مرات كما وردت في الأحاديث الصحيحة، من تيقن عليهما وقاه الله شر كل مخلوق وسلم من كل أذى بإذن الله تبارك وتعالى. والاستعاذة في العموم شأنها عظيم، أمرنا بها خاصة عند قراءة القرآن. قال ربنا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. واستعاذت امرأة عمران فقالت: وإني أعيذها، أي مريم، وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبل الله ذلك منها. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود من ابن آدم إلا وينزغه الشيطان حين ولادته فيستهل صارخا إلا مريم وابنها. فإن الله أعاذهما بدعاء أم مريم عليهم السلام. وهكذا كان دأب الصالحين وداب نبينا عليه الصلاة والسلام. وعلى العموم أيها الإخوة الكرام، من أراد أن يعيش سليما معافا في بدنه بإذن الله، ثابتا في دينه، محفوظا من كل شرور الخلق، فليلتزم هذه السور الثلاث وردا له في صباحه ومسائه وسائر أوقاته، مع اليقين والتفكر في معانيها. والله الموفق، ونسأله أن يعيذنا من شر خلقه أجمعين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب

0: الوطن.
1: حمد لله وصلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، بعد سويعات يعني بعد يومين أو ثلاثة تهل علينا أيام البركات والرحمات العشر الأوائل من الحجة، وهي من أيام الله سبحانه وتعالى. والعجيب لأن فيها هذه الشعيرة الكبيرة التي يقوم فيها وفد من المسلمين بأداء شعيرة الحج ومناسك الحج، هذه الفريضة العظيمة المتممة للإسلام، والتي يهفو كل قلب مسلم إلى أداء هذه المناسك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيها خير أعمالكم في هذه الأيام العج والثج. يعني العج والثج؟ العج أن يعج الإنسان بالذكر، لبيك اللهم لبيك. والثج هو إراقة دماء الأضحية ودماء الأضاحي، وسبحان الله، وكأن التقرب إلى الله عز وجل بهذه التضحيات وبهذا الذكر، سبحان الله. حتى يعني يسن أو يستحب كثيرا أن أيام الحج والذين يلبسون الإحرام ويلتقون في عرصات الشعائر العظيمة سواء داخل مكة أو خارجها، أن سبحان الله لا يلقي بعضهم على بعض السلام، لا تقول السلام عليكم، إنما تقول لبيك اللهم لبيك. كان يعني هذه عنوان هذه الأيام، لبيك اللهم لبيك، يعني يا رب استجابة لأوامرك، اقترابا منك، استغفارا لذنوبنا، عودة إليك، توبة من كل ذنوبنا، الجاء الرواحل على أبواب رحمتك، الجاء القلب والقلوب إليك يا رب العباد، الجاء مصائرنا إليك يا أكرم الأكرمين. فكان لبيك اللهم لبيك، هذا عنوان الخضوع لله، الاتباع لأوامر الله، الاستقامة على طريق الله، الاستنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا إعلان تجديد الإقبال على الله عز وجل. كان زي ما الإنسان يجدد النية، زي ما يجدد اليقين، زي ما يجدد سبحان الله العظيم يعني بيت سكينة قلبه بهذا المنطق، يجدد هذه المعاني كي يؤوب إلى رب العباد سبحانه وتعالى. وبعدين القضية ليست هنا، القضية أن سبحان الله العظيم يتعلم الإنسان كيف يأكل مالا حلالا، وكيف يأخذ مالا طيبا وينفقه في الأماكن التي يرضاها الله سبحانه وتعالى رسول. يعني الإنسان اللي هو اغتصب أرض، ضحك على ناس، ظلم أناسا، ظلم أقاربه، ظلم أحدا من أهله، ثم أخذ منه عقارا أو بيتا أو شركة أو قطعة أرض أو مال بدون وجه حق. فسبحان الله إذا ذهب هذا إلى الحج وصاح مع الصائحين أو لبم مع الملبين لبيك اللهم لبيك، يعني للأسف يبؤس عمله. ليه؟ لأنه يقول لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. ليه؟ أنه ماله حرام وثوبه حرام، وبالتالي غذي بالحرام، فكيف يخبر رب العباد له توبة؟ لأن سبحان الله العظيم هو يظن أنه بحجته تلك تغفر ما خسر. لا، إلا حقوق العباد، حتى الشهيد نفسه إلا حقوق العباد، أموال العباد اللي اغتصبتها، الشيء الذي ليس لي حق في أخذه. يعني واحد موظف 30 سنة في مؤسسة ويرتشي ويتعامل مع الناس بالرشوة من وراء جدار أو من وراء حجاب، ثم يذهب إلى الحج، فسبحان الله، يعني كالذي يغسل الثوب النجس بالبول، ما زاده الاغتسال أو الغسل إلا نجاسة. فسبحان الله العظيم، هذا الإنسان المرتشي، هذا الإنسان الذي أكل حراما، هذا الإنسان الذي اغتصب مالا، هذا الإنسان، حتى العلماء يتكلمون في حكم الصلاة في المسجد المغتصبة أرضه. جماعة اغتصبوا أرضه وبنوا عليها مسجد، في كلام من الفقهاء على هذا الموضوع. فإذا القضية ليست بهذه السهولة. وبعدين لا إله إلا الله، عبد المطلب من قبل الإسلام، يعني كان يوصي أهل قريش أن لا ينفقوا على الحجيج إلا من أطايب أموالهم الحلال، يعني عايز يقول لهم أن بلاش أموال الربا تنفق على استضافة الحجيج. ده قبل الإسلام جد النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك في الإسلام. فالإنسان سبحان الله هذه الأيام، سواء لمن نوى الحج أو يسر له أمر الحج أو لمن لم ييسر له هذا العام، هي عايزة مراجعة نفس في كيف نأكل من الطيبات، يعني لأن أكل الطيبات هو فعل الأنبياء والرسل، يعني كما أمر الله سبحانه وتعالى الرسل بأن يأكلوا من الطيبات أمر أتباعهم أيضا أن يأكلوا من الطيبات، فكيف لي أنني أكل سبحان الله العظيم من المال الحرام أو المال الشبهة؟ وسبحان الله والعلماء يقولون من أكل الشبهة 40 يوما عصت جوارحه شاء أمابا، الشبهة اللي هي لم تصل إلى الحرام بعد، لو تواظب على أكل الشبهة 40 يوم يعني سبحان الله الجوارح تعصي، لأن عينيه تنظر للناس باحتقار وتنظر إلى ما حرم الله، تجد أن اللسان منفلت في أعراض الناس، غيبة ونميمة وحقد وحسد وغل وتصغير شؤون الناس واللف والدوران والمكر والحقد والضغينة والغل، سبحان الله كل هذا نتيجة أن الجوارح بدأت تتمرد عليه سبحان الله، كما تتمرد عليه يوم القيامة، يجي دفع عن نفسه يوم القيامة، لا لا لا لا أنا ما سرقت أنا ما ارتشيت، تقول اليد لا أنا قبضت من فلان كذا ومن فلان كذا ومن فلان كذا، والعين هو يقول لا لا أنا ما نظرت إلى حرام ولا نظرت إلى عيوب الناس، تنطق العين أنت كذاب، إنما نظرت يوم كذا ونظرت يوم كذا وصنعت يوم. الرجل تقول إذا دفع عن الرجل لا لا لا أنا لم أذهب إلى مكان يغضب الله ورسوله، الرجل تقول لا أنا ذهبت وسعيت، واليد تقول أنا قتلت وأنا اغتصبت وأنا سرقت. الله، إذن الجوارح تتمرد على الإنسان في يوم القيامة، وفي شبهة يعني مثيل لهذا التمرد في الدنيا سبحان الله أن الجوارح نفسها تخون الإنسان عندما يريد أن يحافظ عليها، أن العين كأنما الإطار أو الحاجز الذي يحجز بينها وبين الحرام قد سقط، واللسان الذي يعني يريد ألا يخوض فسبحان يجد أن الحواجز قد سقطت أمام اللسان فانساح اللسان في أعراض الناس والعياذ بالله كالكلب العقور. فأنا أريد أن نشجع جوارحنا على أن تتقي رب العباد سبحانه وتراقبه وترى أن الله رقيب على هذه الجوارح، فنشجع كما نشجع أبناءنا على الصلاة وعلى الاستقامة، ونشجع بناتنا على الحجاب وزوجاتنا وأخواتنا ومن نعول همهم أو نعول مسؤوليتهم، أن سبحان الله نشجع أيضا جوارحنا على أن تقيم نفسها في طاعة الله. أما الذين يجهرون أنفسهم بمشاكل الناس وبلاوي الناس وأسرار الناس، يا أخي اهتم مشاكلك أنت، اهتم مشاكلك أنت، فلتستغل هذه الأيام الطيبة من العشر الأوائل من الحجة في النوبة إلى رب العباد سبحانه، ولعلها مناسبات يفتحها لنا رب العباد للعودة إليه. اللهم ردنا إليك ردا جميلا حسنا يا رب العالمين.
0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا بيكم. الكون في الواقع كله هندسة، مفيش جزء في الكون تقف قدامه وتفكر فيه وتدرسه إلا تلاقيه نموذج لهندسة، إيد الهندسة في كل شيء، بدءا بالحاجات الكبيرة أوي، المجرات والشموس والنجوم والكواكب. بتلاقي كل هذه الأجرام يا كروية يا بيضاوية، وبعدين تلاقي إن الأفلاك اللي حواليها يا دائرية يا بيضاوية. المجالات المغناطيسية نفسها مغزلية، يعني عبارة عن أنصاف دوائر طالعة من القطب الشمالي للقطب الجنوبي زي ما احنا عارفين. ولأن هذه المجالات هي الشوارع بتاع الفضاء، فشوارع الفضاء كلها برضه دائرية أو بيضاوية، ولو رميت اي شيء في الفضاء هيلف الصغير حوالين الكبير دائري او في مجال بيضاوي. هندسة كلها. ولما تيجي للصغير خالص اللي هي الذرة بتلاقي نفس الشيء، يعني برضو تلاقي زي ما احنا شفنا في المجموعة الشمسية في شمس في الوسط وحولها كواكب، تلاقي في الذرة برضو في الوسط في نواة وحواليها إلكترونات، مع فارق طبعا في الكيفيات والشكل، لكن في النهاية تلاقي مدارات وأفلاك، وهنا مدارات وأفلاك، وهنا شيء في المركز وحواليه دوران، وهنا شيء في المركز وحواليه دوران، لغاية ما توصل لأقصى الحاجات الضخمة أو المجرات دي تلاقيها برضو مجرات لولبية، وفي الوسط جحيم هائل وحواليها أزرع عبارة عن مئات آلاف الملايين من النجوم والكواكب. لما تنزل على الأرض وتبتدي تدرس المادة نفسها، الجوامد نفسها، تلاقي كلها بلورات، جميع المعادن والأملاح بلورات. البلورات دي كلها هندسة، يعني تلاقي البلورات بقى أشكال هندسية دقيقة مرسومة بالمسطرة، يا مكعبات يا هرميات يا منشورات يا إبريات، أنواع ملهاش آخر من البلورات. لما نبتدي بقى نتأمل العالم الحي بقى والكائنات الحية نلاقي هندسة عجب، بدءا بالمخلوقات المنحطة زي الديدان مثلا، تلاقي دودة الأرض دي جسمها متصمم تمام زي مسمار بريمة أو مسوار ألووز، لأنها بتتقب الأرض، فهي جسمها زي إيه حلقي كده، زي إيه تمام مسمار ألووز. لما نشوف الديدان الطفيلية اللي في البطن، أولا هي عايشة في ظلام الأمعاء، فمش محتاجة لا عينين ولا محتاجة لودان ولا محتاجة الرجلين، لأنها بتشبط في الأمعاء، وبالتالي فما ملهاش لا عينين ولا ودان ولا رجلين ولا أيدين، إنما لها خطاطيف تشبط في جدار الأمعاء، أو زي الدودة الشريطية بشفاط كده مخصوص تروح لابسة في الإيه في الأمعاء. والدودة الشريطية طويلة بتوصل لثلاثة أربعة وخمسة متر وعشرة متر، فبتتقطع منها أجزاء وتنزل في الفضلات، فبقى لها نظام بحيث إنها كل شيء يتقطع منها تتجدد تاني. هندسة. لما نيجي بعد كده للحشرات مثلا، نستعجب إن فم الحشرة نفسه هندسة، فتلاقي فم الحشرة يا إما عبارة عن خرطوم بيمص، يا إبرة بتحقن، يا منشار يا مبرد، يا طواحين بتطحن، يا قواطع بتقطع حسب

وظيفه الحشره. ففي الذباب مثلا بيبقى خرطوم يمص، في البعوض بيبقى ابره بتحقن وتشفط الدم، في الحشرات القارضه بيبقى فيها بقى المناشير والطواحين والمش عارف المبارد، لانها بتبرد ولانها هي عايشه بتعمل ايه؟ ما هو بتاكل الموكيت وبتاكل الحيطه وبتاكل الكتب وبتاكل الخشب، فلازم يبقى عندها العدد دي، المناشير والمبارد والطواحين في بقها. لغايه ما نشوف بقى الحشرات المقاتله زي النمل المقاتل، تلاقي عنده قواطع بتقطع لانه لازم يمسك فريسه ويقطعها، وبيقطع فريسه كبيره صرصار ولا خنفسه وهو قد كده، فبيبقى عنده قواطع بتقطع. نفس الحكايه برضه في النمل اللي بيزرع، شفناه وهو بيقطع ورقه الشجر مربعات مربعات وايه، ويمسكها ببقه ويمشي كده في طابور طابور شايلها عشان يخمرها ويسمد بيها مزرعه عيش الغراب. هندسه، تبص تلاقي نسيج العنكبوت هندسه في تركيبه وتشكيله. واكثر من كده تلاقي العنكبوت عنده اكثر من نوع من الغزل، فمثلا الخيط اللي بيستعمله عشان يرميه على الغصن ويشعلق فيه ويعمل زي طرزان وبتاعه ويعدي من شجره لشجره، ده غزله مختلف عن الفتله الثانيه اللي بيعمل بيها سله البيض بتاعته، ده غير الفتله اللي بيغزل بيها زي نفس النسيج، ده غير الكابل اللي بيستعمله عشان الاستشعار، وبيبقى ماسك البيت من النص ورايح لغايه ما هو قاعد هو مسلطن كده وماسك الطرف في رجله، فلو اي حد هز البيت هزه كده على طول الكابل الاستشعار ده يوصل له الهزه دي. فتلاقي هذه الفتله نسيجها مختلف. ثلاث اربع خمس اصناف من الغزل هندسه برضه. في عش النحل والخلايا والغرف السداسيه اللي معموله من غير لا مسطره ولا برجل لكن دقيقه ومقاساتها ستاندرد، يعني برضه هندسه. يعني لما نروح للأرجل وأنواعها، تبص تلاقي في يا إما رجل بتدب وعليها حافر، يا إما رجل ولها صوابع بتمسك زي القرد، يا إما رجل لهلوطة زي الجمل لأنها مش لازم تغرق في الرمل، يا إما رجل غشائية زي رجل الضفدعة لأنها بتأدف بيها، يعني هندسة برضو. لما نطلع بقى في الحيوانات الأرقى، بالزحليفة مثلا بنبص نلاقي تركيبة زي تركيبة الدبابة، مصفحات بدرقة ورجلين غليظة وجسم تقيل دبابة. لما نخش في عالم الأسماك نلاقي هندسة غريبة جدا. الأسماك والدلافين والتونة والحيتان والحاجات دي تلاقي جسمها انسيابي زي الغواصة بالظبط. ومش بس كده، تلاقي في السمكة بالون يتفضى ويتملى هواء علشان السمكة تطفو وتغطس، نفس النظام اللي احنا خدناه في الغواصات برضو، بنطلع الهواء وعشان السفينة تغطس او نملى هواء علشان السفينة الغواصة تطفو، نظام البالونة اللي تتملي وتتفضى دي احنا خدناه من السمك. ونلاقي برضو في السمك له حكاية الديل والزعانف عشان التوازن، وبنستعمل برضو في الغواصات الدفة اللي زي الديل وزي الزعانف. في الجمل قلنا ان هندسته غريبة قوي من ناحية الرجل اللهلوطة دي علشان ما تغصش في الرمل. وبعدين السنام العجيب، هذا السنام معمول مادته من جوه بحيث انها ممكن بعد العطش والجوع الطويل ممكن تسيح وتتحول إلى طعام وشراب وتغنيها عن المية في سفرياته الطويلة لغاية ما يلاقي بير أو يلاقي نبع ماء. وبعدين نبص نلاقي في عنده معدتين، معدة يحوش ويكتر ومعدة بتهضم، لأن برضو السفريات الطويلة دي تعوز تخزين. وبعدين نلاقي عنده رقبة طويلة زي البرج عشان يراقب من بعيد ويشوف الاستشعار وتحسس الخطر ويشوف الخضرة فين والمية فين والحاجات دي. نفس الحكاية في الزرافة، رقبتها طويلة طويلة لكن عشان سبب تاني، الزرافة والنعامة لأنها بتاكل بقى ورق شجر والشجر عالي فعاوزة توصل وتاكله بالراحة.
في الحيوانات المفترسة نبص نلاقي العينين قدام في الجزء الأمامي من الجمجمة زي الأسد والفهد والبومة والصقر والنسر، بينما الحيوانات أكلة الخضرة العينين في الجنبين، هندسة برضو. يعني الطيور بتاعة الصيد الليلي مثلا زي البومة نلاقي الجناح حرير عشان لما تنقض ما تعملش صوت. يعني شيء غريب. النهاردة سهرتنا الليلة دي في هندسة الطيران. هندسة الطيران بالنسبة للطيور وأعاجيب هذه الهندسة، ونشوف الفيلم. طائر البوبي والألباتروس والفريجت والفلامينجو والبليكان، كل دي طيور غريبة جدا في تصميم أجسامها الانسيابي. شوف الانسياب، الخطوط الانسيابية الحلوة الناعمة دي. هو دلوقتي طاير من غير ما يضرب بجنحته لأنه بيستعمل نظام الطيران الانسيابي أو الطيران الشراعي، يعني عايم على الدوامات الدافية بتاع الهواء. الهواء السخنة دايما يطلع لفوق، فهو اللي شايله دلوقتي. ما حركة بسيطة قوي من الجناحين، واللي شوفوا الديل العجيب الجميل المروحي ده. الخطوط الحلوة الناعمة دي، الانسيابات بتاع الجسم ده، وضح انها من اولها لاخرها هندسة ونسب. ان يبقى في جناحين بالعرض ده والديل بالشكل ده والبوز بالتقل ده، دي محسوبة كلها علشان نطلع بالطيارة الجميلة اللي احنا شايفينها دي. لو اختلت اي نسبة من دول كان يتقعور ويقع على طول. احنا خدنا كل هذه النسب لما جينا نصمم الطيارات بقى.

الإقلاع والهبوط فن، إن هو يعمل لاندنج في نقطة، في نقطة كده محددة، فينزل على العش، النتاية تنزل جنب الذكر. هنشوف إن دي برضو فن مش سهل، عاوزة مناورة بالجناحة والديل والرجلين. شوفوا هنا بياخد يمين وشمال وقدامه ويعمل مارش رير، وكله بحركات منضبطة من الديل والجناحة ويطلع وينزل على مطبات الهواء، يعني سايب الهواء دلوقتي هو اللي يحركه.

تصميم الجسم لازم يكون تصميم خفيف. وبالفعل العظام في الطيور مجوفة والريش مجوف كلنا عشان يبقى الوزن خفيف. هنشوف تصميم الجناح غريب قوي. هنعمل مقطع في الجناح تلاقي الجناح لو بصيت له من تحت يبقى مقعر ومن فوق محدب، يعني في تأويسة في الجناح. نفس الحكاية خدناها في جناحة الطيارة. ليه؟ عشان لما الهواء يطلع ده يشق طريقه في الهواء، يحصل تضغط في الهواء فوق وده يعمل تفريغ هوائي. التفريغ الهوائي اللي يبقى فوق ده هو يكون نتيجته ان الجناح يتشفط لفوق، ده بالإضافة إلى تجمع الهواء في التأويسة اللي تحت هتزق الفوق برضه. فهنشوف ان التأويسة دي لها وظيفة، بيحصل تفريغ فيتشفط لفوق الجناح لأن حصل تفريغ في الهواء فوق، وفي نفس الوقت تجمع الهواء تحت بيزق الفوق كمان. ودايما بيبقى بزاوية قايمة بالنسبة لاتجاه الطيار، فالمسألة محسوبة بقى، يعني دي حاجة محسوبة مش يعني هندسة. دي بقى لو ما كانش الجناح فيه هذه التأويسة ما كانش ممكن الطائر يوصل لهذه الكفاءة أبدا، بدليل احنا خدناها نقل مسطرة في الطائرات بتاعتنا. شوف بيطير قريب من الأرض ومن المية ازاي يحتفظ بتوازنه. شوف بيوريك ده اتجاه الهواء، الجناح بيشق طريقه في هذا الاتجاه، فتكون النتيجة يبقى فيه قوة دفع لفوق وشفط للجناح لفوق زاوية قايمة مع اتجاه الهواء. محسوبة دي هندسة دي.

هنا بقى هو نازل هيحصل ايه؟ نفس الحكاية برضه فوق الجناح بيحصل التخلخل ده، يحصل شفط، يبقى على زاوية قايمة مع اتجاه يبقى القدام على طول، يبقى فعلا الاتجاه الاندفاع هيبقى القدام برضه بالحساب، كله بالحساب.

المجاميع الكبيرة دي كلها طايرة بالطريقة الشراعية من غير حركة جناحة، معتمدة على دوامات الهواء السخن، اللي هو دايما الهواء السخن يعمل دوامات ويرتفع فوق، فهي ترتفع فوق من غير ما تبذل مجهود، بتوفر مجهودها. الطيران الشراعي يحتاج إلى مسطح كبير قوي، مسافة كبيرة بين الجناحين عشان يبقى ده، شوفوا الحركة الأنيقة بتاعته وشوفوا مساحة الجناح قد إيه، وملاحظين التأويسة بتاع الجناح اللي احنا اتكلمنا عنها. واضح إن الكونكورد خدوه من شكل، الكونكورد خدوه من الجسم ده، لأن يكاد يكون طبق الأصل من شكل الطيارة الكونكورد. شوفوا هنا بينزل فوق، هينزل فوق ايد المدربة بتاعته، ده النصور الصقور اللي مدربة، ده اللي يسموه طائر مالك الحزين. شوفوا مساحة الجناح قد ايه. هنا برضو بيحلل الحركة دي، فبيقول لك قال عندنا هذا الجزء وهو نازل هيعمل اندفاع لقدام، لان التخلخل هيؤدي الى عملية شفط زاوية قائمة مع اتجاه الهواء، فيبقى على طول لقدام. ده في هذا الجزء. في جزء تاني من الجناح اللي هو الجزء ده هيبقى ماشي في اتجاه الريح، فيحصل تخلخل ويبقى الشفط لفوق زاوية قايمة مع اتجاه الريح، فيدينا شفط لفوق، فتكون حركة ملك الحزين بالطريقة دي اللي قدامه والفوق، يعني بيرتفع ويتقدم في نفس الوقت. دي هي حركة الايه، الإقلاع، مطلوب إن هو يطلع يهم من الأرض وفي نفس الوقت يتقدم لقدام. فده التحليل بتاع الحركة بتاعته، وهو بالفعل دلوقتي بيهمه، وتكون النتيجة إنه بيطلع فوق. من ناحية المانوفرز والمناورة، فالطائر الصغير ده اللي اسمه الطائر الطنان أو هامينج بيرد، بيعيش على الرحيق، بيعمل 80 ضربة في الثانية. جنحته دلوقتي احنا بنصور تصوير بطيء، جنحته بتبقى 80 ضربة في الثانية، اسرع يعني اجنحة في الطيور كلها ما تشوفهاش، وبيقدر يبقى ثابت في الوقفة بتاعته في الهواء، ويعمل مانوفرات غريبة قوي ومنورات، يتحرك ويلف وكل ده وهو في الهواء. شوفوا بيعمل ازاي هنا بقى الحركات دي، بقى اللفلفة الغريبة بتاعته، شوف بيلف ازاي، كل دي مناورات بيقدر يعملها وهو بالحجم الصغير ده في الهواء. نفس الحكاية في إقلاع الحمام برضو، عملية الإقلاع والتيك أوف زي ما حكينا بالضبط في مالك الحزين، والاستخدام الجناح وضربات الجناح، هو بيوريك هنا، تدينا هنا شفط الفوق على طول. فيعني فالإقلاع وبعدين اللاندينج أو الهبوط، كل دي مبنية على هندسة دقيقة، والجسم نفسه محسوب عشان يدي كل الكفاءات دي. الطيور أكلة السمك دي بتبقى طيور عندها استعداد لأنها تنقض وتنزل تحت المية وتغوص، وبعدين ترجع تطلع من المية في الهواء. عمليات مناورة مش سهلة. وبعدين زي ده زي البجع بأنواعه، وعنده منقار زي الجيب كده يحوش فيه السمك.
دي الإقلاع، وبياخد يعني لازم يعوز مسافة طويلة عشان يجمع القوة بتاعته، ما يقدرش يطلع مرة واحدة زي العصفرة، لا، وبيمشي في قوافل عشان يحمي بعضه.

الطيران الشراعي الهادي الجميل ده، المسطح الكبير بتاع الجسم بقى بيساعد في الطيران الشراعي. نفس التصميم بتاعنا برضو، تلاقي الطيارة الشراعية المسافة ما بين طرفي الجناحين كبيرة قوي، وفي نفس الوقت ما بين البوز والديل كبيرة. الطيارة الشراعية لازم يكون لها التصميم ده.

شوفوا لما ينزل ينط شوية كم نطة كده علشان ما يحصلش صدمات للمفاصل. هنشوفها هنا برضو. ايوه ينط نطتين كده. شوف نعومة الحركة يعني وانسيابات الجسم دي مش مجرد هندسة طيران، ده جمال كمان. يعني هنا في شياكة وجمال. هو عاوز ينزل عند حتة معينة مظبوطة. شوف اللاندنج فين؟ جنب الوليف على طول في نقطة واحدة. فقعد يناور بجناحته ونزل في نفس المكان اللي هو عاوزه. بيوريكوا ازاي بيستخدم بيناور بجناحته عشان ينزل بالظبط فوق الايد بتاع ال، يعني تحديد النزول في نقطة واحدة دي ما تقدرش الطيارة تعملها. هو بيوريكوا الهواء بيعمل ايه في السطح الفوقاني للجناح.

هي هنا مش بس هندسة وجمال وشياكة، لكن كمان الفن والتشكيل في اللون بقى. الطيور دي ألوانها عجب. ده لسه صغير، ده بيتمرن لسه في النزول واللاندنج. شوفوا كعور ازاي، شوية كعور اللي نزل على صاحبه. لا لا، ده متمطوح خالص، ده بقى لسه بيتمرن خالص ده.

وبعدين الكفاءات دي كلها تلاقيها، شوف ده اتقلب على ظهره، ده بيطير على ظهره دلوقتي اكروبات ده بقى. بهلواني ده طائر الجبل في بتاع ده في الألب، في جبال الألب، الطائر العجيب ده شوفوا هيطير على ظهره وعلى جنبه وهيعمل حركات بهلوانية عجب. شوفوا في الهواء عامل ايه، كم شقلباص في الهواء. على ظهره وعلى ظهره وعلى بطنه وعلى جنبه عامل شوية. ده الطاووس طيرانه جميل قوي. والديل اللي بقى بيعمل له بقى توازن عجيب، الديل الطويل ده بيصوره ببطء هنا اهو. هيلمان كبير قوي الطاووس ده بقى، الديل ده عامل زي ديل الطيارة الورق اللي كنا بنطيرها زمان. كل النسب دي محسوبة، ما فيش القوافل بتاع الطيور تحس ان هي لازم تخبط في بعضها من كتر شوف الاعداد دي الوف. شوف القافلة دي، السرب العجيب ده تهيأ لك ان دي لازم يخبط في بعضه، لكن ابدا ما بيحصلش، لان في نظام عندهم في الطيران هنشوفه دلوقتي. حتى لو كان في الوف سرب من ألوف فلها نظام في الحركة برضه، يعني لازم تبقى الحركة متناغمة في السرب كله، يعني ما فيش جماعة ياخدوا يمين والتانيين شمال. هنشوف دلوقتي اهو كله لونه أبيض لأن ده الجنب الايه اليمين، كله واخد جنب واحد، وبالتالي شوف لونه أبيض. لما هيقلب بقى السرب هتلاقي كله بقى اسود، كل النقط البيضة دي هتبقى نقط سود، لأن كله خد زاوية أخرى. لما خد زاوية أخرى هيبان الجنب الأسود بتاعه أهو أهو، كله قلب أسود بعد ما كان كله أبيض يبقى قلب أسود، دليل على إنهم بياخدوا في نفس الوقت أهو، كله أسود دلوقتي أهو، يعني بياخدوا نفس الزاوية في نفس الوقت، يمين دور كله يمين دور.

احنا شفنا النظام بتاع عين الصقر والابصار بتاعه العجيب في حلقة قبل كده، وازاي بينزل ويخطف سمكة وينقض ويطلع يقوم تاني. يعني الصقر ده من ملوك الجو. الصقر مدرب ده، شوف هو نازل ازاي، شوف الانقباض بتاعه اهو على الفريسة على طول. طيور اكلت السمك بقى بطريقتها الغريبة، ازاي تعمل غطسة وتاخد السمكة وتطلع تاني. وطبعا الريش كله دهني عشان ما يتبلش، لانه لو اتبل هتغرق، فمعمول حسابها الحكاية دي. الريش دهني وبالذات واذا هو طارد للماء، الريش بيبقى طارد للماء. شوف الغطسة الحلوة دي، بينزل متر تحت المية. شوفوا هو طالع هنا بقى، شوفوا طالع ازاي بينفض المية، والمية فعلا بتتنفض لان ريشه دهني فبيطرد المية. فن وهندسة وجمال وشياكة وتناسق في اللون، انسيابات جميلة في الجسم، نسب دقيقة، يعني مش أي كلام. في ديزاين

شوف النزول في لما يجي يغطس يضم جناحته فيتحول اكنه حربه. جاب السمك على طول ومنشن عليها بالظبط. رغم ان سطح المياه مرعوش لكن هو بيشوف اللي تحته. في حلقة قبل كده اتكلمنا عن ازاي بيتعامل مع الضوء المستقطب ويشوف الحاجة اللي تحت المياه رغم ان السطح بيبقى بيرعش. شوف الدايف، شوف الغطسة دي، هوب تاني هنشوفها بيضم. شوفوا لما يضم جناحته قبل النزول هوب يبقى زي الحربة بالظبط. لو ما عملش الضمة دي يتهربت خالص. وبعدين تحت المية في أنواع بتغوص تغوص وتطيج وتجري ورا السمكة وتقعد كام دقيقة تحت المية وبعدين تطلع وتطير تاني، يعني زي دبابة برمائية أو طيارة برمائية. شغلانة ده زي دبابة طيارة بارجة غواصة كمان، يعني كل الوظائف في كائن صغير قد كده. يدب على الأرض ويمشي ويطير ويسبح ويغوص كله في كائن واحد صغير بكل الكفاءات دي متركب جسمه. شوف الجسم تقيل قد إيه لكن محسوب. ربنا اداله قوة عضلية عشان يقدر يتعامل مع تقل الجسم ده ويقدر يغوص لان ده من البط الغواص ده، ويقدر يطلع تاني ويطير. الطيران الشراعي من الحاجات الجميلة او اللي بيعملها الألباتروس، وبيقدر يثبت في الجو في نقطة واحدة وبينزل في نعومة عجيبة جدا. شوف المعركة اللي في الجو دي قتال جوي

طيران شراعي. ناوية تغطس النبي بتضم جناحتها هي.

حاجة غريبة صحيح. يعني هندسة فعلا من الألف لليه في أجسام الطائرات الصغيرة دي، هندسة من الألف لليه بدءا من وزن الكائن، يعني مراعى فيه انه يكون خفيف، عشان كده العظم مجوف والريش مجوف، وبعد الريش معمول من مواد خفيفة جدا. الجسم بقى معمول من أجنحة ومقدمة ودفة عبارة عن ديل، والرجلين بتساعد في عمل التوازن. نفس هذه النسب احنا خدناها لما عملنا الطيارات. ده احنا اكتر من كده، يعني شكل الكونكورد نفسه خدناه من البليكان والفلامينجو والألاباتروس. طيارة الشبح خدناها من الوطواط. الهيليكوبتر خدناها من الدراجون فلاي اللي هي حشرة أبو المقص. الغواصة احنا خدنا جسمها الانسيابي ده من أسماك التونة والقرش، وبقى خدنا نفس فكرة البالون اللي يملى ويفضي في السمكة، برضه في الغواصة بتملى وتفرغ الهواء علشان تطفو عشان تغطس. المسمار البريمة خدناه من دوت الأرض بشكلها الحلقي. السكاكين والمعالق والخناجر والسياخ خدناها برضو من أشكال المناقير بتاع الطيور، وإحنا شفنا أشكال المناقير في الطيور لوحدها هندسة، يعني إشي زي المعلقة وإشي زي الحربة وإشي زي المغرفة وإشي زي السكينة وإشي زي السيخ، وحاجة غريبة أوي كل ما يخطر على بالك من أشكال. والهندسة دايما مرتبطة بالوظيفة. في الكيمياء العضوية عمليات التحليل والتركيب والتخليق والتخمير بالإنزيمات احنا خدناها نقل مسطرة من العمليات اللي بتجري في بطن الأمعاء وبطن الحيوان وعمليات اللي بتجري في النبات. وأخيرا احنا بنعتمد اعتماد كلي على البكتيريا اللي هي بيكولاي في تصنيع الإنسولين وفي تصنيع الانترفيرون، وفي بنعتمد برضو على الخلايا الحية في تركيب لقاحات الالتهاب الكبدي الوبائي ولقاحات الملاريا، وبنعتمد على الجنين جنين البيضة في تركيب لقاحات الإنفلونزا. يعني نقل مسطرة أو ادينا الوظيفة كلها تقوم بها الخلايا بقى وخلاص. فعملية الهندسة الوراثية دي ان احنا بدل احنا ما نركب ونعمل ده، احنا خلينا الخلية هي اللي تركب، شلنا الوظيفة دي رميناها على الخلايا رأسا، لاننا مش قادرين نركب، مش قادرين نركب انترفيرون او مثلا نركب لقاح التهاب الكبد الوبائي او لقاح الملاريا او نركب انسولين. فادينا الخلية تقوم بالعملية دي عن طريق ان احنا نقلنا جينة من هنا حطناها هنا. الحقيقة يعني يبقى ايه؟ يبقى العلم هو ايه بقى؟ يبقى العلم مش ان الواحد يقعد كده ويحط ايده على دماغه كده ويعمل مش عارف ايه ويفكر ويطلع ويخترع من دماغه ابدا. ده العلم هو ان الانسان يتتلمذ في تواضع شديد على المتحف الخلق الرباني، ويتلقى المعرفة في تواضع من سلوك الذبابة ومن تصرف النملة. يعني هي العلم الحقيقي علم نقلي استلهاما من الله ومن صنعة ربنا سبحانه وتعالى. وهو العالم ابتداء مش ممكن يكون عالم إلا إذا كان مراقب حاد الملاحظة لما يجري في مملكة الله سبحانه وتعالى، لأن ما فيش معلم غيره. وإحنا بنتلقى العلم عنه أو عن الأكابر اللي تلقوا عنه. المخترع ما بيخترعش من ذات نفسه، لأن إحنا لا نملك من نفوسنا شيء.
إنما نفوسنا هي مجرد وصية تلقي، النفس البشرية دي هي وصية تلقي من الذات العليا أو من المعلمين الكبار اللي تلقوا عن الذات العليا. والنفس إذا عكفت على نفسها وشرنقت وقفلت بوابتها وقطعت صلتها بالله سبحانه وتعالى وقطعت صلتها بالناس، هتكون النتيجة إيه؟ تنتهي إلى الفقر والعقم، لأن هي ما لهاش مصدر علم وغناها من سيدها سبحانه وتعالى، ما لهاش غنى شخصي، هي زي ما قلنا وسيط تلقي عن الذات العليا. فإذا أفلت على نفسها وقطعت الصلة بينها وبين ربنا أو بينها وبين الناس أو بينها وبين الطبيعة أو بينها وبين المتحف العظيم ده كله، ما تحصلش على علم. هتجيب العلم منين؟ لا تملك من نفسها إلا العدم، لأن هي هذه النفس شأنها عابر وغناها من سيدها، وحالها الحقيقي وجوهرها هو الفقر. يعني احنا كلنا فقراء الى الله، وغنانا منه واستمدادنا منه ومن صنعته. يعني الجماعه الغربيين اللي مش بيؤمنوا بربنا سبحانه وتعالى، لكن بيستمدوا برضه منين؟ طيب منين يستمدوا؟ من صنعته. فهو رغم ان هم انكروه، لكن في النهايه استمدوا كل علمهم من صنعته، بس كل ما في الأمر أنهم مش بيعترفوا أن دي صنعته. طبعا إذا طلعنا من هذه الحلقة بهذه النقطة بس، أن مصدر العلم الحقيقي أن العالم يتتلمذ في تواضع شديد على المتحف الرباني، ويتلقى العلم عن أبسط الأشياء، عن سلوك ذبابة أو تصرف نملة، وإن العلم ما بيطلعش من النفس، ده النفس بتتلقاه من سيدها وخالقها. ليه؟ لأن هي النفس في ذاتها فقيرة وغناها من خالقها سبحانه. إذا طلعنا من النقطة دي يبقى طلعنا بحاجات كتيرة قوي. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: يقول عليه الصلاة والسلام: ما من الأيام أفضل عند الله العمل فيهن وأحب من العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا جاهد في سبيل الله فخرج بماله وبنفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. في حقيقة الأمر هذا حديث من العظمة بمكان، مما يدل على تمييز هذه الأيام القلائل من السنة التي يعيشها المسلم. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخبرنا في معنى هذا الحديث أنه ما كاينش شي أيام عند الله أعظم ولا أحب العمل فيهن، يعني العمل التعبدي، أعمال الخير والبر والإحسان من سائر أنواع العبادات. ما كاينش شي وقت اللي عند رب العالمين العمل فيها أفضل من هذه العشر الأوائل ديال ذي الحجة. فالصحابة تعجبوا، قالوا: حتى الجهاد في سبيل الله؟ قال لهم: حتى الجهاد في سبيل الله إلا واحد الرجل جاهد في سبيل الله ولكن بشرط استشهد، دا ماله ودا نفسه للجهاد، ما رجع لا بنفسه ولا بماله، فذلك وحده فقط يكون أفضل ممن عمل عملا صالحا في العشر الأوائل من ذي الحجة. أما ما دون ذلك فلا يفضل أحد العامل العابد المتصدق أو الصائم أو الذاكرة أو الصانع للخيرات والفاعل لها في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة. السبب في ذلك أن هذه العشر الأوائل من ذي الحجة هي تمهيد ليوم عظيم عند الله جل وعلا، وهو يوم عيد الأضحى. هذا العيد الذي هو عيد الأضحى، إن شئت أن تعرفه وتقول ما معنى، شنو المعنى ديال عيد الأضحى؟ هو عيد التوحيد، هكذا يمكنك أن تفسره وأن تشرحه وأن تعرفه، عيد التوحيد وعيد الإخلاص لله جل وعلا. سماه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأحياه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وصار عيدا ومن سكن لهذه الأمة إلى يوم القيامة. تذبح فيه الذبائح ويهرق الدم لله. حينما يهرق الدم لغير الله ففي هذا اليوم يوحد الله وحده دون سواه، ولا يهرق الدم إلا له، تعبيرا عن فناء النفس في الله جل وعلا، رغبا ورهبا، محبة وإخلاصا. هذا المعنى العظيم لا يمكن لأي فعل أن يعبر عنه التعبير الصادق غير النسوكي. أنا سبحان الله العظيم، أنواع العبادات كثيرة، صيام، زكاة، صدقة، يعني عمرة، حج، كثير، ولكن كل هالأعمال عندها طبائع مختلفة، إلا هذا العمل ديال الذبح، الذبح لله، إهراق الدم لله، هذا عمل متميز ما كاينش بحاله، ولذلك حتى تسميته في الكتاب والسنة سمي نسكا وأفرد وحده بالذكر، رغم أنه عبادة من العبادات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني ذكر عملين عظيمين ثم أجمل بعد سائر الأعمال. قل إن صلاتي صلاة عماد الدين، ونسكي ذكر الصلاة وذكر الذبيحة لله، ونسكي ثم أجمل وجعل كل شيء في حياة الإنسان ومماته. يعني الصلاة والنسك داخلان في قوله ومحياي ومماتي، يعني كل ما أعمله في حياتي وكل ما يؤول إليه أمري بعد مماتي هو لله رب العالمين. ولكنه ميز عملين بالذكر، ميز الصلاة والنسك الذي هو الذبح لله الواحد القهار. ولهذا رب العالمين جعل قبيل عيد الأضحى يوما هو عرفات، يوم المغفرة لكل المسلمين الذين استغفروا الله بصدق، فالوقفون بعرفة لهم ما لهم من الفضل العظيم لا حرم الله مسلما منهم. يوم المغفرة لكل من وقف بعرفات، ومن صام ذلك اليوم كان كصيام الدهري إن لم يكن واقفا بعرفات. فجعل الله فيه عجبا نهار عرفات، لأن الله جل وعلا يفرح بعباده فغداة يومهم عيد الأضحى، يوم الفرح بالله توحيدا وإخلاصا. ولذلك رب العالمين سبحانه سبحانه الرحمن الرحيم كيف فرح العباد ديالو في هذه الأيام، كيف يفرحهم، شيء عجيب حقيقة في هذا الدين ولا يوجد مثله بهذه الصورة إلا في عيد الأضحى. كيف يفرحهم في الدنيا ويفرحهم في الآخرة، يجمع لهم بين فرحتين عظيمتين بصورتين يعني لا مثيل لهما، لا مثيل لهما، تقصر العبارات والكلمات عن بيانهما. بحيث أنه رب العالمين يغفر للمسلمين ويتيح لهم فرصة التعبد بأيسر الأعمال. يعني هذه العشر الأوائل ما من عمل تعمله، هذا عدد الناس كي يتصوروا الصغير يصوم يصوم، لا، الصيام ليس مطلوبا لذاته، إن من صام فهو حسن، ولكن ما تبتش أنه خص صومها كلها، لا، المطلوب هو يعني أن تعمل الأعمال الصالحة بصفة عامة، التصدق أعلاها، التصدق هو أعلاها، أن يتصدق الإنسان بالمال أعلاها وأفضل في هذه الأيام من الصيام، أفضل من الصيام. فمن لم يجد شيئا، ورد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام فأكثروا فيهن التسبيح والتهليل. اللي فقير الغلب الله ما عندوش، سبح الله ويحمد الله ويكبر الله ويذكر الله. وثبت في صحيح أن عمر بن الخطاب وأبا هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان في الأسواق هذا العشر هذه الأوائل ويكبران بملء أصواتهما فيكبر الناس بتكبيرهما في الأسواق، ذكر يرفع الذكر توحيدا لله وتكبيرا لله وإخلاصا لله. فلذلك العمل في هذه الأيام عمل عظيم جدا، قلت ولذلك الله جمع للمسلمين فيه بين فرحتين، فرحة الآخرة لأنها مغفرة عظيمة، يدير واحد عمل قليل قليل في العشر الأوائل ويجعل منه ربي البركة والخير والتيسير الكبير من الأجر والحسنات. ثم أيضا ندب المسلمين إلى إفراح أهليهم وذويهم وإسعاد الفقراء جميعا عن. ولذلك ورد في الحديث أيضا أن الأيام التي تلي العشر الأوائل يعني نهار العيد وثلاث أيام من بعد نهار العيد ثلاثة أيام التشريق، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي أيام أكل وشرب. هذه الدنيا خص يعني الناس يأكلوا ويشربوا في أيام العيد ويتمتعوا ويفرحوا وما يكونش الجيعان، ما يكونش اللي قانط، ما يكونش اللي حزين، ما يكون تشي واحد عنده بوس. فليكون الأمر كذلك، معناه أن المسلمين عليهم أن يجروا المعروف والتواد فيما بينهم. ولذلك قلت الصدقة أفضل أعمال في هذه الأيام، لأن ربي تعالى ما بغيش الناس يكونوا محنين في هذه الأيام في معيشتهم سيكونوا فرحانين، لأنها أيام أكلين وأيام شربين أيام عيد، ومعنى العيد الفرحة، جعل الله لنا من عبادتنا فرحة، شيء عجيب. يعني تعبد الله بالسرور، تعبد الله بالفرح، تعبد الله بالانشراح، شيء عجيب في هذا الدين، مما يدل فعلا على أنه دين الأمل، دين الحياة، وليس دين الموت والجمود. لذلك إذن المؤمن إذا عظم شعائر الله جل وعلا حقا فعليه أن يهتم بهذه العشر الأوائل من ذي الحجة ويعظم حرمتها عند الله. وأقل ما ينتظر من العبد المؤمن ألا يقارف فيها محرمة، عيب عيب كبير جدا، أن هذه الأيام ربك يهيئ فيها الأرض للإسعاد في الدنيا والآخرة وأنت تجاهر في تلك الأيام بالمعصية. يعني شيء غريب، يعني شوف ربي سبحانه وتعالى كيف يلتفت إلى عباده بالرحمة والمودة، وكيف كثير من الناس مع الأسف يغضبون الرحمن في الأيام التي أحبها هو جل وعلا من صحيح الحديث المذكور وفضلها على غيرها من سائر الأيام، وفضل من عمل فيها خيرا على سائر العاملين، قال ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله. فاللهم اجعلنا من التوابين. أما بعد، اجعلنا من فقد أخبر الصادق المصدوق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حديث يرويه الإمام مسلم وغيره، وقد رواه أيضا مالك في الموطأ وغيره كثير، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخبرنا آمرا كل مؤمن هيأ أضحية أو ذبيحة، قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة فمن هيأ ذبيحة فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يذبح أضحيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام قلت وأصل الحديث في صحيح مسلم. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يأمر أمرا ندبين، أمرا ندبين، يعني الإمام مالك حمله على الندبي ما قالش بالوجوب ديال، غيره يقول بوجوبه ولكن ضعيف، يعني هذا الكلام بالوجوب هو أمر ندبين في حقيقة الأمر. مندوب الإنسان المسلم أنه لما يشري الضحية دياله ويطلع النهار الأول ديال العشر الأوائل ديال الحجة العشر الأولى ما يقص الشعر ديالو، ما يحسن الشعر ديالو، ما يقطعش الاظافر ديالو، لا يقص اظافره ولا ياخذ من شعره حتى يذبح النهار ديال عشرة كما يصنع الناس في موسم الحج. لكن هذه الايام كلها يعني طبعا مازال يومين او ثلاثه لفاتح ذي الحجه، فحينما يكون اليوم الاول يمسك عن ذلك. ما الدلاله الرمزيه لهذا الحديث؟ ما المقصود التعبدي من هذا؟ نفسه المقصود الموجود في الحج. علاش الحاج ما عندوش الحق يحسن الشعر ديالو ويقطع الاظافر ديالو وكذا وكذا مما هو معلوم؟ لانه انئذ فيه انشغال عن ذاته بالله جل وعلا. هذا شيء عجيب، الله جل وعلا يعلم العبد كيف ينشغل به وحده ويتبتل اليه وينقطع اليه انقطاعا كليا. يعني كانه المعنى الانسان ما مساليش شعره، ما مساليش الاظافر ديالو، ما مساليش الذات ديالو الظاهره، هو مع روحه تتعلق آنئذ بالله. شيء حقيقة عجيب وغريب جدا. هذا المعنى الذي يربي عليه الإسلام الأنفس لتتعلم كيف تفنى في الله محبة ورغبا ورهبا وخوفا ورجاء، مما يدل فعلا أنه سيدنا محمد يعلم الناس في هذه العشر الأوائل أنها تسعى إلى تحقيق مقصد العيد. يعني من النهار الأول وأنت تسعى وأنت تسير إلى اليوم الثاني إلى الثالث إلى الرابع التاسع إلى العاشر، والله جل وعلا آنئذ يعطيك رخصة أن تعود إلى أصلك من نظافتك وقص أظافرك وتطهير بدنك إلى كل ذلك مما هو مطلوب يوم العيد من النظافة والاغتسال والتعبد لله.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. منزلة مدارج السالكين لهذه الليلة هي منزلة الأدب. عموما الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون أولا بامتثال أمره وبكمال التسليم والانقياد له صلى الله عليه وسلم، ويكون كذلك بعدم رفع الصوت في حضرته، ويشمل ذلك مسجده. الآن لا يجوز لأحد في المسجد النبوي أن يرفع صوته. لا، البكاء براو، البكاء ده براو. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ما هو صح، هو قد يكون عند وجه من باب التأدب، لكن أصلا البكاء شيء يغلب الإنسان. أيوة، يغلب الإنسان، شعور يغلب الإنسان فلا يؤخذ عليه. يعني مثلا قيس ابن ثابت ابن شماس كان خطيب، لو نظم ساكت بسمع قدام الرسول بيرفع صوته عادي جدا، بيرفع صوته. لما نزلت الآية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قعد في بيته أبيه يبكي ليل ونهار. الرسول فقده، أرسل له الصحابة، قال أنا حبط عملي لأني أرفع صوتي فوق صوت النبي، وأنا لا أستطيع أن أغير صوتي لأن صوتي جهوري. في ناس طبيعته كده، كان نظم معاه كتاب يقول داري شاكل لي، هو أصلا منهم كده، مع بناته مع شفعه في السوق في أي محل، في الصلاة دي كان بعد الصلاة دي كان قال زوجة يسلم على زوجة تتكفزت تقول زوجة داري شاكل السلام، حاجة كبيرة خلاص. كويس، زول صوته ماله صوته جهور. فالرسول قال له أنت لست ممن يرفع أصواتهم، استثناه ولم يحبط عملك. فبالتالي معناها لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان راقد في ناحية المسجد، فوجد الرجلان يتكلمان من أهل الطائف بأصوات مرتفعة، فناداهما قال من أين أنتما؟ قالوا من الطائف. قال أما وإن كنتما من المدينة لأوجعتكما ضربا. ألم تسمعوا قول الله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لذلك قال أنس رضي الله عنه كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يقرعون بابه بالأظافير، لو خبط الرسول بالظفر بخبط الباب بالظفر

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الأدب معه قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وفي ذلك كما قال ابن القيم قولان للمفسرين: القول الأول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تنادوه باسمه المجرد، إنما قولوا يا رسول الله ويا نبي الله تأدبا. ما تقول يا محمد، تقول منه يا رسول الله. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، والمصدر هنا مضاف إلى المفعول، أي دعاء الرسول أو دعاءكم الرسول. دعاءكم شنو؟ الرسول. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني: لا تجعلوا دعاءه لكم ونداءه لكم كدعاء غيره، فإن غيره إذا دعاك كنت بين المشيئة، إن شئت أجبت وإن شئت أبيت، أما إذا دعاك هو فليس لك من بد إلا أن تجيبه وألا ترده. وهنا المصدر مضاف إلى الفاعل، دعاؤه إياكم، وهناك دعاءكم الرسول. التفسير الأول دعاءكم شنو؟ الرسول. لا تجعلوا دعاءكم الرسول كدعاء بعضكم بعضا. وهنا في التفسير في الآية في المعنى الثاني للآية: لا تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء سائر الناس. واضح المواضح. طيب، ومن ذلك أعجبني كلام العلامة ابن القيم أن من الأدب معه إذا كنت معه على أمر جامع من صلاة أو جهاد ألا تذهبوا حتى تستأذنوه، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. قال ابن القيم، يا سلام يا أخي ابن القيم ده عجيب، قال: إذا كان هذا مذهبا لا يذهب، مذهبا في أمر مقيد عارض، فكيف في مذهب الدين أصولا وفروعا وتفاصيلا؟ إذا كان لا يحق لك أن تذهب من محل الصلاة إلى بيتك إلا بإذنه، فكيف في سائر مناحي الحياة، في أصول الدين وفروعها، وفي تفاصيل الشرع، وفي أحكام الإسلام، وفي تفاصيل هذا الدين؟ هل يجوز لنا أن نذهب مذهبا غير مذهبه؟ يجوز؟ أقول يا إخوان اسمعوا مني هذا الكلام وعوه جيدا: الطريق الموصل إلى الله واحد، وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدين ليس في الدين طرق ولا جماعات ولا أحزاب، الطريق الذي يوصل إلى الله واحد. أن لو استقاموا على الطريقة بالألف واللام، طريقة واحدة بس، أن لو استقاموا على الطريقة، كل من استقام على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فطريقته باطلة وهو ضال، وما في ذلك شك. هذا من الأدب معه صلى الله عليه وسلم. ومن الأدب معه عليه الصلاة والسلام التأدب عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي، كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم الحديث في السلسلة الصحيحة: من ذكرت عنده ولم يصلي علي خطئ به طريق الجنة صلى الله عليه وسلم. خطئ به شنو؟ طريق الجنة. البسمة اسم الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يصلي عليه، خطئ به طريق الجنة، ما في ذلك شك. وتعظيمه وإجلاله. كان مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة يحدث بالفقه، فيجلس على أي حالة، فإذا جاء وجلس لشرح الموطأ الذي هو أحاديث، توضأ ولبس الحلة ورجل الشعر وطيب نفسه ولحيته، ثم جلس يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف عليك الإجلال ده. والله في ناس علماء، والله لما نجي يدرس الأحاديث يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحمى ويتنظف ويتوضأ ويلبس عباية، مما يجي لابس عباية ومتريح معناه درس شنو؟ حديث. أما الفقه ده ما كلام علماء، فلان قال فلان قال فلان قال، ده بيجي قاعد بأي طريقة يلبس أي حاجة، بعراقي بجلابية بأي حاجة، ما عنده مشكلة. يا سلام، هذا الأدب.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأدب مع الخلق، الأدب مع الخلق أهم شيء في أدبك مع الخلق، أن تعامل الخلق على حسب رتبهم ومراتبهم، هذا أساس الأدب. وجاهات ولا كيف يعني؟ لا وجاهات ولا كيف؟ للوجاهات؟ لا، لكن تقييم في الدين. مثلا لو أنك قلت لي أنا أعامل والدي كما أعامل أصحابي لاعتبرتك سيء الأدب. فالوالد له أدبه، والأخ والصديق له أدبه، السلطان له أدبه، والعالم له أدبه، والقريب له أدبه، والغريب له أدبه. زول أول مرة شوفه، لو دخلت فيه شمال طوالي وين مشتاقي، قلت هذا مجنون ولا شنو؟ فيش نازل وين مشتاقين وطولنا من وطوالي أهو كيف تهزر معاه طوالي، ولو عندك حاجة دينا بيقول أكيد زول ده ماله، بيقول زول ده مجنون مفوت سطر، بيقول ولا بيقول شنو هو المجنون، بيقول شنو فات سطر، بيقول ده فات سطر. لكن زول صاحبك طوالي أنيسك ده ممكن تهزر معه وتضحك معه، وفي زول لأول مرة تقابله كل يحتفظ بمقدار ومساحة من التعامل، ويكون التعامل بنوع من أنواع الجفاء والوحشة والحذر، ده من الأدب. الضيف له أدب غير الضيف، في زول بيجيك طوالي وفي زول ضيف بتعامله واحد. إذن معناه أن تعاملهم على حسب مراتبهم بما يليق بهم، وأن تنزل كل صاحب رتبة في رتبته، هذا هو الأدب الصحيح. تمام ولا ما تمام؟ طيب يقول ابن القيم، والله ابن القيم ده النقطة دي بالغ فيها مبالغة، قال انظر إلى الأدب، انظر إلى الأدب هو سبب السعادة في الدنيا والآخرة، وعدمه سبب الشقاء في الدنيا والآخرة. انظر إلى أدب الصديق أبي بكر لما قدم ليصلي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وشعر أن رسول الله قد جاء إلى الصلاة أبى أن يتقدم ورجع، وقد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم الصلاة فأبى، وبعد الصلاة رجع إلى الخلف، قال ما منعك أن تكمل؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله. قال ابن القيم، شوف ابن القيم ده كيف قال، بعدد الخطوات التي رجعها الصديق إلى الوراء قدمه الله على سائر الأمة بمسافات تقطع دونها الأعناق. أبو بكر ده ربنا قدمه بالأجر ده، قال لك، قال لي ما صلي، قال صلي وانت فيه. ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله، بعدد الخطوات التي رجعها أبو بكر إلى الوراء قدمه الله على الأمة سعيا وجمزا. جمزا يعني شو؟ جمزا يعني قفزا، نط تقول نط. فات الناس دي كلها كسح وكسح، أبو بكر كسح الأمة دي كسح جد، زول بيحصلوا ما فيه. جمزا قال بما تقطع دونه الأعناق، يعني ستحصل مكاتب أبو بكر كان موت بتحصل. يخل أدب ده مهم. قال انظر إلى أدبي الذي تأدب مع والديه، كيف أن الله به فرج عنه ضيقه في الغار، الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى شنو؟ إلى غار، وجاء الصخرة فسدت عليهم فوهة الغار، توسلوا بأعمالهم الصالحة، فتوسل أحدهم ببره لشنو؟ لوالديه. ياخذ كمان بر، ده بر مبالغ يا أخي. قال كان بيحلم لأبو أمه يجيب لهم الأكل، يسقون في الأول حتى يسقوا صغار، بيجي مربون اليوم هذيك البهائم تأخرت في الخلا، لحد ما جاءت أمه أبو نامه، شال القدح والدليه ولقاهم نايمين، مسك القدح واقف فوقه لحد الصباح، أبى يسقى عياله ماسكين له في كرعينه يقول لا سقين أبى يسقون، لحد ما أمه أبو صح من النوم سقاهم، بعدك سقى عياله. قال اللهم إن كنت فعلت هذا لوجهك فرج عنا، فانزاحت الصخرة فخرجوا يمشون. يا سلام، ما بيحصل لانه متفلسفين احنا. بيقول لك يا اخي ما فيها شنو، انا كان حاسس سيد الصغار دي ذاته الله بيدين اجر فيها شنو، يقول لك ما في حاجه، كان بيسجن طوالي بيسجن او شفع طوالي اكلمك، لانه بيحكم راسه، بدخل راسه في الدين، بدخل عقله في الدين. كان بيقول لك، كان بيتهدى يقول لك فاشنو يعني هم ناموا يعني. قال لك اول حاجه بيصحون عشان ما يزعجون، وابا يسقي غبوقه، الغبوق ده هو الحليب اسمه غبوق، في الحديث ورد انه اسمه غبوق، وابا يسقي غبوقه لعياله قبلهم لانه ما كان يفعل ذلك ابدا. يا اخي الادب مع الوالدين ده، يا اخي الادب مع الوالدين ده مهم. يا سلام، هذا من الادب مع من؟ بعدين قال وكيف انظر الى من اخل ببر امه متاولا جريج العابد في الصلاه النافله نالت امه، قال امي ربي امي ربي ربي، فاتم الصلاه فعرضه ذلك لتكسير صومعته ولرميه بالفاحشه وضرب الناس له. ايوه، قال لو كان فقيها لقطع صلاته واجاب امه. يا السلام يا اخي الادب ده، والله يا اخواننا الادب ده، يا السلام يا اخي، يورث الامامه. ابن القيم يقول ما صار ابو بكر اماما على الناس الا بادبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام السلام، الادب مع الخلق ده مهم يا اخي. طيب قال صاحب المنازل، منو؟ الهروي. قال صاحب المنازل الادب حفظ الحد بين الغلو والجفاء بمعرفه ضرر العدوان. يا السلام، يقول ابن القيم دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، الذي يتشدد في الدين أساء الأدب مع الله لأنه عدوان، فعل الذي لم يأمره الله به، هلك المتنطعون. والذي يفرط بحجة الدين يسر، الواحد تجيع في المنكرات تقول شنو، يقول لك الدين يسر، الدين شنو؟ الدين يسر. ابن القيم جاب هنا كلام رد في الصميم، يقول رحمه الله، اسمع هذا الكلام، كلام لطيف جدا، يقول الدين يسر، الدين الذي فعله رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يناقض قوله فعله، فإنه كان يخفف في الصلاة ويقرأ بالصافات. ومن اليسر أنه كان تقام صلاة الظهر فيكبر، ويخرج الرجل وقد كبر للتكبيرة للركعة الأولى، فيخرج إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يدرك التكبيرة الأولى مع رسول الله. قال هذا عين اليسر، اليسر في فعله وليس في فعل غيره، لأنه هو الذي قال الدين يسر. فمن الناس من يرى أن الدين يسر، قال هذا كلام ابن القيم، قال فينقر الصلاة ويسرقها. جاب مثال، قال إذا كان هنالك شخص قد جاع جوعا شديدا ووجد طعاما فأخذ لقمة واحدة أو لقمتين تكفي؟ لا تغني عنه شيء. قال وكذلك المؤمن يأتي إلى الصلاة لأنها غذاء روحه جعانا، فإذا ركع ركعات سريعة دون أن يقف عندها كان بمثابة الجائع الذي أكل لقمة واحدة. أما أهل الإيمان فيشبعون من الصلاة شبعا شديدا بتطويلها وإتقانها. كلام لطيف جدا بالمناسبة، ولذلك يقول، ضرب مثال، قال مثلا الأدب مع الله في الصلاة بأن تكمل الصلاة وضوءها وأركانها ومستحباتها وأن توقعها كما صلى عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتموني أصلي، ده الأدب فيها. الخروج من الأدب أن تفرط بأن تنقرها سريعا وأن تسرقها سرقة، اللي هي الكلفة، تكلفت الصلاة، ده سوء أدب مع الله. والذي يبالغ ويغلو في الصلاة مثل يوسوس في النية ويرفع الصوت ويجهر بالأذكار والدعوات السرية وتطويل ما كان من السنة تخفيفه، السنة قالت خففه، يجنو يطول، هذا سوء أدب مع الشرع أيضا. فالأدب من ذلك التوسط في كل شيء. قال في الأنبياء: الأدب في الأنبياء أن لا تغلو فيهم كما غلت النصارى في المسيح، وأن لا تجفو عنهم كما جفت اليهود في الأنبياء. النصارى بالغوا في المسيح، واليهود قتلوا منه، قتلوا الأنبياء، والأمة الوسط هم الذين عزروا الأنبياء ونصروهم واتبعوا ما جاءوا به. أن تكون وسط في حقوق الخلق، كيف أن تكون وسطا في حقوق الخلق؟ قال ابن القيم: ألا تفرط في حقوق الخلق فتضيعها، وألا تستغرقك حقوق الخلق بالكلية فتضيع صلواتك وأذكارك وعباداتك وصحتك ومصالحك. صح ولا ما صح؟ إنه الحقوق دي تحت الخلق، ما تقوم تباري حقوق الخلق، الصلاة الفريضة تضيعها، والصلاة في الجامعة تضيعها. كنت وين أزول؟ يقول لك كنت بجيب في الموية وبسوي للناس. تسوي للناس على حقوق الله؟ وفي نوع من الناس ماسك الجامع ده يا زول الرحام، يقول لك يا زول الله ما في وقت، والله ما قادرين نصلي ذاته كويس. احنا الارحام يا زول، القران ده احنا لو متنا كده والله نمشي النار. اخيرا نقرا لنا القران، اخيرا يبقى قافل نفسه في الدين، ارحام ما يصلوا، وفي زول مباري ارحامه الصلاه في الجامع يضيعها. طيب، قال الهروي وهو على ثلاث درجات، الادب على ثلاث درجات. قال: الدرجة الأولى منع الخوف ألا يتعدى إلى اليأس، كلام جميل، ومنع الرجاء ألا يخرج إلى الأمن، وضبط السرور ألا يضاهي الجرأة. أخي ده كلام لطيف جدا من الهروي رحمه الله. طيب، كلام ابن القيم شنو يقول؟ الخوف من الله مطلوب، لكن إذا خفت من الله خوفا آجست من رحمته أسأت الأدب معه. الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. فبالتالي الخوف إذا جاوز حده أفضى إلى اليأس والقنوط من رحمة الله، وهذا سوء أدب. شنو سوء أدب مع الله؟ ولذلك حد الأدب في الخوف ما حجزك عن محارم الله. والرجاء الذي يجعلك تأمن مكر الله سوء أدب مع الله، تؤمل وتثق في الله وترجو رحمته رجاء شديدا، ولكنك لا تخاف مكره ولا تأمن مكره ولا تأمن عقابه. فإن الله جل وعلا قال: فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فابن القيم جاب كلام لطيف، قال: حد الخوف ما حجزك عن المحارم، وحد الرجاء ما طيب العمل وسهل السير إلى الله. الرجاء الصحيح هو اللي بيعمل شنو؟ بيحملك على السير إلى الله، يعني ترجوه لتعمل صالحا. أما إذا رجوته واتكلت على الرجاء وعطلت الأعمال وأمنت مكر الله، كنت بذلك شنو؟ سيء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. لا، مكر الله عموما، أي أيوة عموما، المكر على نوعين، مكر الله نوعين: مكر بمن يمكر، ومكر بالطائعين الذين حنجي نعرف بعد شوية، الذين لا ينوذون به فيتكلون على أعمالهم فقط، وهذا عين المكر. الاتكال على الأعمال الصالحة دون أن تلوذ إلى الله بالانكسار والذل هو عين المكر بالعبد، أعوذ بالله. طيب، قال: وضبط السرور أن يخرج إلى مشابهة الجرأة. يا سلام، هنا كلام لطيف جدا. يقول ابن القيم: إذا أتاك خير من الله عز وجل وأكرمك الله بنوع كرامة، أنت مثلا مزنوق، سألت الله ربنا فرج لك، قلت لي الله أنا دار الحاجة الفلانية بس، الله جاب لك زي ما طلبتها، سيخالجك ويخالطك في دواخلك نوع من أنواع السرور والفرح. قال: ليكن سرورا، لكن لا يظهر إلى الجرأة، لا يتعدى إلى الجرأة أو لا يشابه الجرأة، بأن تظهر بأنك كل شيء تطلبه ربك ينفذه لك. وبالتالي قال السلف، الأولياء من السلف إذا ظهرت على أيديهم كرامات أخفوها، خشية أن تكون استدراجا من الله لهم. طيب هنا يقول ابن القيم كلام عجيب عجيب عجيب. يقول شنو؟ يقول النفس قرينة الشيطان. النفس زي الشيطان يا إخواننا، الشيطان بضل والنفس ما لا بضل، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، النفس بضل. قال النفس قرينة الشيطان، فالنفس البشرية إذا جاءتها هبة من الهبات من الله، علم مثلا، ربنا أداك علم في الكتاب، فهمت القرآن ده وحفظته وعرفت تفسيره وجيحته، أتاك الله علم، النفس تفرح بذلك. فإذا اعتمدت النفس أن هذا منها وليس من ربها، عندها سيرفع الله عن العبد تأييده، سيرفع الله عن العبد شنو؟ تأييد. إذا كده قال شنو؟ شوف ما هذا الكلام لطيف. قال ابن القيم وضبط السرور عند وقوع الخير وحصول البركة والكرامة من الله أن تلود إلى الذل والانكسار والافتقار إليه سبحانه ومطالعة عيوب النفس. قال وتأمل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الظفر وعند النصر وعند فتح مكة، لما فتح الله عليه مكة دخل هو على ناقته وقد طأطأ رأسه حتى مست لحيته ركبته أو سرجه من الذل والانكسار لمن نصره. يا سلام يا كلام كلام كلام كلام يعني في غاية اللطف. طيب إذن هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية الخروج عن الخوف إلى ميدان القبض، وهذا سهل لأنه مشروع في المرة الأولى. الخروج عن الخوف إلى ميدان القبض، أنت كنت خايف شديد، الخوف الشديد بيضرك لأنه بوديك لسؤال شنو؟ سؤال أدب. تقوم تخرج من الخوف إلى القبض، تنقبض عن المحرمات بس. معناها الأمر الأول يجعل خوفك له حد، صح؟ طيب الأمر الثاني يجعل خوفك لا يزول بالكلية. هذا معنى الكلام، معنى القبض أن لا يزول خوفك بالكلية، فلا مخالفة ولا بطالة. لأن يعني أنت قاعد متكل على الله تقول بس الله بيرحمني وما بتعمل حاجة، ولا عندك مخالفات وشنو ومرتكب المعاصي. الخوف الذي يقبضك عن المحرمات. قال والصعود من الرجاء إلى ميدان البسط. الرجاء تخلي رجاء محدد، رجاء ينفعك في أنه يحركك نحو الطاعات فقط، وليس رجاء اتكال وبطالة، واضح؟ طيب قال ثم الترقي من السرور إلى ميدان المشاهدة. الترقي من السرور ما جبل، قال السرور ما يبقى شنو؟ جرأة. السرور ما يبقى شنو؟ جرأة. طيب المطلوب شنو؟ هناك وراك السرور ما يبقى كده، الخوف ما يبقى كده، هنا وراك الخوف يكون شنو؟ يعني قال لك خوفك لا يكون يأسا لكن يكون شنو؟ قبضا. خوف يمنعك من الشهوات، ورجاء ما يكون، لا رجاء ما يكون جرأة، الرجاء لا يكون شنو؟ لا يكون اتكالا، إنما يكون شنو؟ بسطا يدفعك إلى الطاعات فقط. والسرور لا يكون جرأة، يكون شنو؟ يكون مشاهدة، بمعنى إذا أتيت بطاعة سرورك بها أن الله وفقك إليها، فأنت تشاهد توفيق الله في كل أعمالك التي تسر بها. هذا يجعل السرور ماله؟ بيضبط السرور، يجعل السرور ليس جرأة إنما شنو؟ مشاهدة. يعني لا تجعل سرورك بإكرام الله لك جرأة، اجعله شنو؟ مشاهدة، شاهد توفيق الله. خوفك من الله لا يكن يأسا، اجعله شنو؟ قبضا. رجاؤك كويس، لا تجعله أمنا، اجعله شنو؟ بسطا يدفعك إلى الطاعات. طيب الدرجة الثالثة يقول الهروي من الأدب معرفة الأدب. معرفة شنو؟ الأدب، بالاطلاع على حقيقته في كل درجة من الدرجات التي ذكرناها. معرفة الأدب بالاطلاع على حقيقته في كل درجة. قال معرفة الأدب ثم الفناء عن التأدب لتأديب الحق. يا السلام، ده كلام جميل جدا. ثم الفناء عن التأدب بتأديب الحق. شوف، الفناء عن التأدب، أنت لا تزعم أنك مؤدب لأنك تفنى في النظر إلى أدبك، يعني يضمحل نظرك إلى أدبك فلا ترى نفسك مؤدب. ولو زعم الناس أنك مؤدب تقول إنما بتأديب ربي لي. الفناء عن التأدب بتأديب الحق. بتأديب الحق لمن؟ لك. يعني شوف قال شنو، ثم الخلاص من شهود أعباء الأدب. يا سلام يا أخي، ده كلام عجيب. ثم الخلاص من شهود أعباء الأدب، شوف الكلام ده كيف يقول ابن القيم. شهوده، شهود العبد، شهوده توفيق الله غلب شهوده أدبه. فهو لا ينظر إلى أدب نفسه لكنه ينظر إلى الذي أقامه على هذا الأدب. إخوان، واضح الموضح؟ طيب، كالآتي: الرجاء سهل جدا، تؤمل في الله وترجو رحمته، لكن ينبغي أن يكون هنالك عمل. الرجاء بغير عمل أمن لمكر الله. فحد الرجاء في مقام الأدب مع الله أن ترجوه بعد أن تقدم العمل. وهذا الرجاء الذي يصعدك إلى ميدان جنو البسط، العمل يعني البسط العمل. والخوف، كثرة الخوف والوعيد والمعاصي والخوف منها تجعلك تقلق بمعاصيك دون أن تفعل صالحة، تعطلك. ولكن الخوف المراد به أن لا يكون يأسا، إنما أن يكون قبضا من المحرمات. الخوف يمنعك من المحرمات، لكن خوف يمنعك حتى من الطاعات، هذا خوف مذموم. والسرور والفرح بعطاء الله لك ومواهب الله التي أنعمك الله إياها. إخواننا، الفصاحة موهبة، العلم موهبة، حفظ القرآن موهبة، الواقد صاحب السير والأخبار والتاريخ. المأمون أعطاه صورة ليحفظها من القرآن فعجز، قال هذا رجل فتح له في التاريخ فقط. تجني في التاريخ يوريك عبد المطلب حببته منه وجده منه وسكنه متين وبالزمن وحافظ لك القبائل والأشعار والساكنين وين وناس وين وجرهم والوين والحجون ومكة والمدينة والصحابة والغزوات. علم إلا سكته، سورة من القرآن ما يقدر يحفظ. قال هذا رجل فتح له في التاريخ. الله داك موهبة، إذا قلت أنا عندي وأنا عندي صار سرورك بمواهب الله جرأة، لكن تضبط الجرأة بمشاهدة منة الله الذي أعطاك. لا تنظر إلى الكرامة ولكن انظر إلى المكرم. بعضنا تصل عليهم كرامات يتكلموا بها كرامة وينضموا، صاروا يتكلمون عن الكرامة أكثر من أكثر من المكرم الذي أكرمهم بالكرامة. فبالتالي هنا يقول معرفة الأدب ثم الفناء عن التأدب بتأديب الحق، يعني يغلب شهودك أن الله أدبك، هذا يغلب نظرك إلى أدبك. فأنت لا تنظر إلى أدبك لأنك مقر أن الله هو الذي أدبك، ففكرك ليس مع أدبك إنما مع عظمة الذي أدبك. أعطيك مثال: واحد لقى زول عالم بيشرح شرح تقيل يفسر القرآن، ده بيدخله جوه قلبك، عارف ده شنو؟ قال سبحان الذي أعطاه. سبحان الذي شنو؟ أعطاه. يعني قال الزول ده الله، بس الله الدو، سبحان الذي أعطاه، هذا اسمه شهود الحقيقة. لذلك قال ابن القيم رحمه الله: حقيقة الأدب، ده كلام رفيع جدا لابن القيم. قال شنو؟ قال الفناء عن الأدب هو حقيقة الأدب. قال حقيقة الأدب أنه صار مؤدبا مع الله ومع الناس حتى صار الأدب سجية وحالا ملازما له لا ينفك عنه أبدا، مؤدب دائما. فبالتالي هو إذا تأدب مع الله أو مع غيره لم يتكلف الأدب، وبالتالي الأدب جزء منه، صار الأدب صفة لازمة له. فلما صار الأدب صفة لازمة له فهو لا يتكلفه، وباستغراقه في شهود من أنعم عليه بالأدب صار لا ينظر إلى نفسه مؤدبا، وبالتالي لا يتحمل أعباء الأدب. إخواننا الزول المؤدب طوالي ما بيتكلف الأدب ما بيحمل أعباء الأدب، لكن أنت في كل موقف تقول والله أنا حب أكون مؤدب في الموقف ده، وبعدها تحاول تبقى مؤدب. لكن لو زول أصلا مؤدب بطبعك ما بتقول، ممكن تحمل أعباء الأدب، بتكون مؤدب بتلقائيا. وهذا لا يكون إلا بعد أن تمرن نفسك على الأدب، فيصير الأدب لك سجية دائمة. وهنا يقول الهروي: ثم الفناء عن التأدب بتأديب الحق، ثم الخلاص من شهود أعباء الأدب. قال ابن القيم: ولا يكون الخلاص من شهود أعباء الأدب إلا بعد أن تفنى عن أدبك بالنظر إلى من أدبك. تفنى بشهود نفسك وأدبك بالنظر إلى من أدبك. فطالما أنت تنسب التوفيق إلى الله فأنت لن تتحمل أعباء الأدب، ولن تتكلف الأدب، ولن تتعب. هذا معنى شنو؟ معنى كده واضح ولا ما واضح؟ ولا تاني أشرحها؟ أيوة. تفنى يعني شنو يا أخوانا، فهمتوا؟ تفنى ما تعاين لأنك أنت مؤدب. وبيخليك ما تعاين لأنك أنت مؤدب شنو؟ نظرك إلى من أقامك في مقام الأدب. عرفتها؟ المنزلة الجاية منزلة اليقين. نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية درس الأدب من كتاب مدارج السالكين، وإلى أن ألتقيكم في حلقة جديدة ودرس جديد من دروس هذا الكتاب. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في أثير الوطن.
1: اشراقة نور في أثير الوطن.
2: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين من النار. ثم أما بعد، فقد أحببت بحول الله دائما في سياق دروسي القرآن العظيم ومن داخل مدرسة القرآن الكريم أن نعود بالمراجعة والمذاكرة على دروس الذكر بالقرآن وبالآي العظيم وبما يلحقه من الأحاديث النبوية الشريفة، تفصيلا لمختصر سبق أن عرضناه بغير هذا المسجد، أي في المسجد الآخر. وذلك أن الاستفادة من القرآن باعتباره ذكرا لها منهجية خاصة، ليست كسائر الطرق والوسائل للتعامل مع القرآن تلاوة وتعبدا، بل التعامل مع القرآن الكريم على أنه ذكر يذكر العبد به ربه له خصوص في المنهج وله خصوص في التعامل والاستعمال. ولذلك وجب التنبيه إلى أن العبد الذي يسلك إلى ربه عبر معراج القرآن، إذا أراد حقا أن يستفيد من هذا الكتاب العظيم الذي هو كلام رب العالمين، فلا بد له من التعامل معه على سبيل الآية الواحدة، أي أن يأخذ القرآن آية آية، لا أن يأخذه جملة. وقد علم أن ما نزل القرآن مفرقا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذا المنهج الذي به نزل القرآن، به نزل القرآن، هو المنهج الأسلم والأكمل للتعامل مع القرآن العظيم والآيات الربانية على سبيل الذكر، أي بذلك يحصل العبد ثمرة الإيمان ويجد بصيرة القرآن آية آية. وكثير من الناس يشكو، أقرأ القرآن ولا أزداد إيمانا، أقرأ القرآن ويحصل لي شروط. المشكل في الطريقة، كثير من الناس يعني كثير جدا تنصحه بالقرآن يقول لك ودي كان قرأ القرآن، ولكن كيوقع لي شروط، العقل ديالي كيغيب كيمشي، ملي نبدا الحزب ما كنعرف راسي حتى كنلقى راسي ساليت كملت، نبدا الصورة ما كنش عارف راسي حتى كنلقى وصلت نهاية الصورة، ماذا قرأت وكيف قرأت لا أدري. كيوقع البنادم سهو ويوقع له شروط ولا يحصل له الذكر، لأن الذكر إنما هو أمر متعلق بإيقاظ القلب، فاللفظ الذي لا يوقظ القلب فإن الإنسان آنئذ لم يتعامل معه على أنه ذكر. يعني الآية القرآنية أو العبارة التسبيحية إلى ما فيقتش القلب ديالك، فإذا هذه الآية أو ذلك الحديث أنت ما تعاملتش معه على أنه ذكر، ولذلك فإنك لم تتذكر. أول شيء خص يقع بقلب العبد المؤمن وهو يتعامل مع كلام الله جل وعلا، أول شيء ينبغي أن يقع بقلبه هو أنه يجب أن يأخذ القرآن على أنه يتلقاه من لدن رب العالمين. وسبقت الإشارة إلى هذا، يعني هذا التعبير القرآني العجيب في قول الله جل وعلا وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فالله جل جلاله كان يلقي ويلقي القرآن على قلب عبده محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يتلقاه. هذا اللفظ هذا في هذه الآية وفي غيرها مفتاح هو السرد ديال الذكر، باش تتعامل مع القرآن الكريم على أنه ذكر. لما تدخل من هذا الباب ستجد القرآن قد انفتحت أبوابه على حقائقه الإيمانية، ستصبح آنئذ تجد المشاهدات القرآنية من الحقائق الإيمانية تسري من الآية إلى قلبك بشكل مباشر. وهذا هو المنهج اللي رب العالمين أعطى به القرآن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وإنك لتلقى القرآن، لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم جل وعلا. وهذا المنهج هو الذي تعامل به رب العزة مع سائر الأنبياء منذ نزول الكلمات الأولى، كلمات التوبة التي سبق أن بينا فيها تفصيلا في هذا المسجد على آدم عليه السلام، حينما قال جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وسبق البيان أن آدم عليه السلام في ذيك اللحظة كان أفقر ما يكون وأحوج ما يكون إلى رحمة ربه وإلى توبة ترجع إلى قلبه السكينة والهدوء أو الاستقرار، لأنه حينما علم عليه السلام ما علم من أمر خطيئته وأنه قد نسي العهد، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فوقع منه ما وقع من أكله من الشجرة، ووقع ما وقع من أمر الله جل وعلا، قلنا اهبطوا منها جميعا. صار آدم عليه السلام حزينا فقيرا، يعلم أن لا من جاء من الله إلا إليه، وأن لا من جاء منه إلا به جل وعلا. واحد الإنسان عارف الدواء دياله فين كاين، ومكان هذا الدواء واحد ووحيد لا يتعدد، فلا من جاء منه إلا إليه ولا من جاء منه إلا به، ما عندوش خيار، ما عندوش أبواب أخرى يطرقها إلا باب الرحمن الملك الديان. ولذلك شيء طبيعي أن القلب آنئذ يذل لخالقه ويخضع ويخنع ويخشع، فهو إذن في حالة الفقر التام إلى الله جل وعلا. فقر، إن الفقير إنما هو الإنسان صاحب الحاجة المتذلل السائل الراغب غير مستغني، بل هو في حاجة شديدة، هذا فقر. وعبد الله آنئذ آدم عليه السلام كان أفقر ما يكون إلى رحمة الله في تلك اللحظات من بعد أن أهبط وأخرج من الجنة، ولذلك يعني في حاجة الغيث، حل الأرض اللي عطشانة وأصابها قحط وجدب لسنوات، أصيبت بسنين قحطة، كتكون مشتاقة إلى الماء، القطرات ديال الماء بمجرد ما تنزل تمتصها الأرض امتصاصا سبب العطش الشديد اللي في الأرض، قطرات التي تنزل مباشرة تمضي في التراب تتسرب إلى باطن الأرض. فكذلك الإنسان عند حاجته، وآدم في هذه اللحظة كان في حاجة إلى حل، لأنه مازال ما كيعرفش التوبة، هذه التجربة الأولى في حياة البشرية فيما يتعلق بالخطيئة، أول غلط داروا بنادم هو هذا، هو أنه أكل من الشجرة التي نهي عنها، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فلذلك آدم ما عندوش تجربة، ما عندوش حل، فيحتاج إذن إلى حل من الله جل وعلا. أما الشيطان فقد علم أنه قد كذب وأنه قد خدعه، فما يمكن أبدا أن يعود إليه إطلاقا، والمؤمن لا يلدغ من جحرين مرتين، فما بقيل إلا رب العالمين، لا جاء إليه متضرعا، لا يملك شيئا يقوله، لا يملك حلا. ولذلك رب العالمين أنزل عليه أن يتوب، علموا كيفاش يتوب، فقال جل وعلا: فتلقى آدم، يعني القلب ديال سيدنا آدم عليه السلام كان بحال هذيك الأرض الجدبة اللي قلنا، يعني عطشانة تحت القطرات ديال التوبة على قلبه، والكلمات ديال التوبة على قلبه بحال المطار ديال الرحمة، فتلقى. ولذلك عبر القرآن الكريم بهذه العبارة ديال التلقي، فتلقى كيتسناها، كان ينتظر محتاج، فتلقى، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. بهذا المنهج نزل الذكر عبر كل تاريخ الأديان على جميع الرسل، من صحف إبراهيم إلى توراة موسى إلى إنجيل عيسى وزبور داود، وكل ما نزل قبل القرآن وكذلك نزل القرآن، يعني بهذه الطريقة نفسها نزل القرآن الكريم. ولذلك قال الحق جل وعلا: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان في حاجة إلى القرآن، لأنه قبل ما ينزل عليه القرآن ما كان يدري شيء، كان إنسان يعني تائه، كان يعيش ضلالة الحيرة، يعني ضلالة الحيرة ذاك الإنسان اللي ما عرف، بغي الحق، بغي الحق وكي ما عرفوش، ووجدك ضالا فهدى، كيقلب من هنا من هنا، ينظر إلى السماء، ينظر إلى الأرض، أين مصدر الحقيقة من الكون؟ فجاءه القرآن في الوقت المناسب عند الحاجة الشديدة إليه، ينبئه عما كان يبحث عنه، داكشي اللي كان كيقلب عليه جاه كيخبره به، فجاءه بل نزل عليه القرآن دواء وشفاء، وإن فزع منه أول الأمر، في الأول خاف لأنه ما عندوش تجربة ديال الوحي، ولكن من بعد أن يطمأن إلى أن الكلام كلام الله جل وعلا وجد عليه السكينة والرحمة والشفاء والدواء، فكان أعظم منة من الرحمن على الإنسان نزول القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، كأنه كان ميتا فأحياه جل وعلا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كان يدري شيئا من هذا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك أي يا محمد عليه الصلاة والسلام، وإنك لا تهدي أي بهذا القرآن، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فأخذوا القرآن يجب، اللي بغى يتذكر بالقرآن وينزل عليه القرآن على قلبه رحمة، يدخل له في النفس ديالو على أنه روح يجدد له الحياة دياله، ويبدأ يشوف بعيون بصيرته حقائق الإيمان من كل آية آية من كتاب الله. من أراد هذا فعليه أن يقرأ القرآن، بل أن يتلقاه أو أن يقرأه على سبيل التلقي كما تلقاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وبحول الله سنبين كيف. وقد امتن الله جل وعلا على محمد عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين أجمعين بهذا، وأيضا قال الحق جل وعلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والقول الثقيل قطعا وطبعا هو القرآن العظيم. قول ثقيل لأن كل لفظة منه تحمل من المعاني الربانية ما لا طاقة للعقل البشري على استيعابه كاملا. كل كلمة من القرآن فيها الكنوز من المعاني الربانية والحقائق الرحمانية، الشيء اللي العقل ديال البنادم ما عندوش القدرة يستوعبه كامل، وإنما تأخذ منه على قدر صفاء قلبك واستعداد حاجتك وصدقك. كل واحد كيأخذ على حساب جهده هو وعلى حساب الصدق دياله والصفاء دياله مع الله تعالى، كيعطي رب العالمين من المعاني والحقائق القرآنية. وهذا واضح جدا في كثير من الآية القرآنية صراحة أو ضمنا، من مثل قوله جل وعلا: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، يعني تخيل بالعقل ديالك لو أن الغابات ديال الكرة الأرضية كلها يقبطوها الناس ويبردوها وينجروها قلومة، غابات يتنجروا قلومة، يعني العقل والخيال ما عندوش القدرة يستوعب العدد ديال القلومة اللي غادي يطلعوا. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، هذه الأقلام قلت العقل لا يستطيع أن يستوعب إحصاء لعدد الأقلام الذي ينتج من بري الأشجار في الأرض أقلاما. ثم المداد، المداد باش غادي نكتبه. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يتحول البحر ديال الكرة الأرضية كله مداد، وهذا البحر الذي في الأرض ممدود عنده روافد بحرية أخرى كتصب فيه، كم؟ سبعة أبحر. والسبعة في العربية عند العرب لما تجي في بحال هذا السياق ديال التكثير، يعني العرب لما يتكلموا في سياق التكثير يعني المعنى ديالي يقول شي حاجة كثيرة، كيقول سبعة، كيعبر بسبعة ولا بسبعين ولا سبعة وسبعين، ماشي كيقصد راه سبعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، لا كيقصد يعني عدد كثير لا يحصى، كيسميه سبعة. يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت، ما كتسلاش ما كتكملش كلمات الله، لأنه لا تنحصر ولا تعد ولا تحصى. مع أن القرآن إلا بغينا نحسبوه كلمة كلمة نحسبوه، هما حسبوه الحروف ديالو العلماء، حسبوه الحروف حرف حرف حسبينه، ما يقد حد يزيد حرف في القرآن ما يقد ينقص. فدل ذلك على أن كل كلمة من القرآن لا تنفد معانيها بهذا المعنى. شد كلمة واحدة لفظة، لفظة الحمد من سورة الحمد، أو لفظة الرب، أو لفظة الحكمة، أي كلمة من القرآن خذها وتبغي تطلع المعاني ديالها تبدأ تأخذ من الأجيال منذ أن بدأ التفسير من عهد الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الناس هذا وإلى آخر من يكون على وجه الأرض، لن يأخذ من بحر تلك الكلمة إلا كما يأخذ طائر البحر إذا أمسك سمكة أو قطرة من البحر، فماذا يأخذ؟ لا شيء. سيدنا موسى عليه السلام لما سألوه بنو إسرائيل قالوا ليه من أعلم الناس، شكون هو العالم ديال الناس؟ قال لهم أنا. فرب العالمين أراد أن يؤدبه وأن يعلمه بأن لا يقول أنا. مرارا نتكلمنا على هذا أنا، ما كيبغيهاش الله سبحانه وتعالى، وسيدنا محمد ما كانش كيبغيها، لأن اللي قال أنا في الأول هو إبليس، أنا خير منه، وفيها الأنانية. فقال له الرب جل وعلا: بلى يا عبدي، هنالك من هو أعلم منك، كاين واحد أعلم منك. قال له: يا ربي نمشي نتعلم. فأرسله إلى الرجل الذي تعلمون، الخضر عليه السلام، في القصة اللي في سورة الكهف. نجيب الشاهد، قصة طويلة وتعلمونها من سورة الكهف. لما ركب سيدنا موسى مع الخضر في السفينة، يعني كيمشي القضية دي الحدث، خرقها فقال: أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرا. هذا حدث، لا حدث آخر، ما كينش في القرآن، كين في الحديث. الخضر عليه السلام انتبه لواحد الطير جاء وحط في ديك السفينة، حط في واحد العود من العيدان ديال السفينة، وضرب في البحر طيور اللي كتصيد الحوت أو تصيد بعض الحشرات البحرية، وخطف شي خطفة، طلع واحد القطرات ديال الماء ديال البحر من المنقار ديالو وطاحوا. قال له الخضر، قال سيدنا موسى، قال له: شفت هذا الطير؟ هذا نقر، هذيك النقرة في البحر شحال هز ديال الماء؟ والو. قال له: فكذلك علمي أنا وعلمك أنت من علم الله جل وعلا لا يبلغ ما أخذ هذا الطير من البحر من الماء. ولذلك قال الحق جل وعلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ما نفدت كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا. كلمات الله عميقة بعيدة ضاربة في عمق الغيب، هي ما جايش من تجربة بشرية سبحان الله، ولا من أفكار، ولا من تجارب، ولا من لغة عادية، بل كلمات الله مصدرها الغيب من اللوح المحفوظ المحيط بكل شيء في العالمين، من تما جاء القرآن الكريم. فهذا الكتاب العظيم رسالة الله إلى الناس، يعني كنز، كنز عظيم. والله إن المتدبر في القرآن وفي آياته حينما يبصر مثل هذه الحقائق لا يأسى ويأسف. بنادم يجيه الأسى ويجيه الأسف أنه ما يمكنلوش يعني يتعمق في القرآن بالشكل اللي يروي العطش، نظرا لأنه العمر ما كيكفيش. حقيقة إذا كان هذا الكتاب من هذه الطبيعة ومن هذا الشأن، فأي عمر يكفي لهذا؟ يكفيش عمر بنادم. ولذلك أمرنا أن نأخذ من القرآن على منهاج رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يغذي لطائف النفس. رأى النفس الإنسانية عندها أجهزة ديالها، خص شيء بنادم يكون مادي بدأ يشوف الجسد دياله بحال واحد الميكانيك، أبدا، هذاك ظاهر الوجود البشري. أما العمق والحقيقة والجوهر ديال الوجود البشري فهي نفسك التي بين جنبيك، وهذه النفس لها لطائف. لطائف يعني الأجهزة ديالها، كما أنه البدن ديالك حتى هو عنده أجهزة، عنده الجهاز الدموي، عنده الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، حتى النفس عندها الأدوات ديالها، وهذه الأدوات هي خصها التغذية، خصها دم، دم يغذيها، كما أن الدم في الجسم يغذي كل الكيان المادي اللحمي العظمي العضلي إلى آخره من الجسم البشري، فكذلك النفس تحتاج إلى غذاء يغذي لطائفها باش تخدم الأدوات ديالها، ما تبقاش اللطائف ديالك معطلة. ولذلك تجد الإنسان لا يبصر ولا يسمع ولا يتذوق، عينيه محلولين ولكن لا يبصر، وودنيه يسمع ولكن لا يسمع، واللسان دياله ذواق ولكنه لا يتذوق، لأن أجهزة النفس الذوقية من السمع والبصر والفؤاد كل ذلك عنده معطل بسبب الران، أي الوسخ من الذنوب، الزفت ديال الذنوب كيتجمع يسد ويختم على الأبصار وعلى الأسماع، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا حال الكفار أجمعين مع الأسف، وحال كثير من المسلمين مع الأسف. فإذن التغسيل لهذه الأجهزة إنما يقع بغذاء الروح وغذاء النفس، وهو القرآن العظيم، هو الذكر. لا بد للمؤمن أن يكون ذاكرا لله الصباح والمساء باش يطهر الأدوات ديالو ويدير صيانة للطائف النفسية، وإلا بغير هذه الصيانة حتى ولو كانت مشتغلة صالحة مع المدة كتعطل عن العمل، كأي أدوات من العالم المادي إلا خليتها ما خدمتهاش وما نظفتهاش تجي تلقاها صدات قد صلح للإعمال ولا للاستعمال. ورب العالمين لحكمة عظيمة نزل القرآن على أنه ذكر باش يخلينا ننتبه كيفاش نتعامل مع القرآن لنتذكر، وجعل مهمة محمد عليه الصلاة والسلام التذكير. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ومن هنا عندنا آية عظيمة في كتاب الله جل وعلا، هي قوله سبحانه: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذه آية واضحة جدا في المنهج الذي به أنزل الله القرآن. نزل رب العالمين القرآن من عنده لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بجوج ديال المراحل وبجوج ديال الطرق. وحدة، الطريقة الأولى كتتعلق بالقدر الإلهي الذي لا يعلم الإنسان منه حكمة إلا ما أشار إليه القرآن الكريم إشارة، بل حكمه على الإجمال مغلقة، هي عند الله جل وعلا. واحد النزلة ديال القرآن بلد ما عارف عليها والو، طبيعتها كيفاش دايرة لا نعلم عنها شيئا، هي في علم الله وحده وحكمها عنده وحده. ونزلة الثانية ديال القرآن أو الطريقة الأخرى ديال نزول القرآن رب العالمين أعطاها لنا، أي أعطانا حكمتها، لأن المقصود بديك النزلة الثانية باش يستفدوا الناس. ولذلك ما يمكنلكش تستفد من واحد حاجة ما كتعرفهاش. فعلمنا الله ذلك تعليما. النزلة الأولى هي إنزال القرآن من عند رب العالمين إلى السماء الدنيا، وهو نزوله في ليلة القدر، وهو قول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفي الآية الأخرى: في ليلة مباركة. هذا الإنزال، نزل القرآن من عند الله